0: على شاشة العربية. لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
0: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
6: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاماً وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
7: أول مشكلة بدأت طبعاً مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
6: هل كشفت شيئاً كان مستوراً لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
7: أنا لا أتجنى على أحد، تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
6: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
4: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

حيكم مشاهدينا. طلب العراق من الولايات المتحدة الأمريكية استثناء لوقف الحظر على رحلات الطيران الإيراني مع البدء فعليا في تنفيذ قرار الحظر الأمريكي منذ فجر الجمعة الماضية 25 من سبتمبر. ضغوط كبيرة توجهها حكومة علي زايد سواء من جهة إيران أو من جهة أمريكا، لأن الصراع الأمريكي الإيراني يضع بكل وضوح حكومة علي زايد أمام تحديات كبيرة، من جهة إدارة العلاقة بين واشنطن وطهران. وهنا نطرح السؤال، هل مسك العصا من الوسط يمكن أن يكون حل؟ والشيء الثاني أو التحدي الثاني هو ضبط التصعيد تجاه دول الجوار والمعنية هنا بدول الجوار تحديدا المملكة العربية السعودية. في أحدث الأنباء المتصلة بقرار الحظر الأمريكي، كشف سفير العراق في إيران أن مطار النجف سيفتح أبوابه أمام الطائرات الإيرانية خلال 24 ساعة. رويترز أيضا نقلت عن مصدر قوله أن أمريكا تدرس إعفاء الرحلات الجوية من إيران إلى النجف بالعراق من العقوبات. وهنا الحقيقة تطرح مجموعة كبيرة من الأسئلة، لأن الموضوع لا يتعلق فقط بمطار النجف، لا يتعلق بباقي المطارات داخل العراق، ولا يتعلق حتى بطلب العراق هذا الاستثناء. هذا الاستثناء يشير إلى عقدة حقيقية تعيشها الحكومة العراقية في الداخل بين طرفين، الطرف الأمريكي من جهة والطرف الإيراني من جهة أخرى. لا بل نضيف لهذه العقدة عقدة أخرى، وهي إلزام الحكومة العراقية أو على الأقل هي ملتزمة بأن تحافظ على الهدوء فيما يتعلق ب

أمن وسلامة دول الجوار. أيهما أصعب على الحكومة العراقية وكيف تتعامل حكومة علي الزيدي مع كل هذه الضغوط، خاصة وأن علي الزيدي شخصيا اليوم ينتقد بشكل كبير من بعض الأطراف في الداخل العراقي؟ كيف يدير هذه العقد الشديدة الحساسية؟ نحاول أن نفكك هذا الموضوع مع ضيوفنا الأفاضل. نحييكم إلى ساعة حوار.

0: نناقش مشاهدينا هذا الموضوع مع ضيوفنا الأفاضل الدكتور حسن المومني مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، الأستاذ مسعود الفك المختص في شؤون إيران وأسيا الوسطى في شبكة العربية، الدكتور حسين الشمري رئيس مركز التفكير السياسي، والدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم، واسمحوا لي أن نبدأ من النقطة التي اخترناها للبدء بطرح هذا الموضوع، وهو مطالبة الحكومة العراقية باستثناء فيما يتعلق بمطاراتها. نحن مبدئيا نتحدث عن 4 مطارات مشاهدينا معنية بالحظر الأمريكي. سنتابع على الخريطة هذه المطارات: مطار بغداد الدولي، مطار النجف الدولي، مطار إربيل الدولي، ومطار السليمانية الدولي. طبعا مطار بغداد والنجف بحسب تقارير عن عدد الرحلات من وإلى إيران تعتبر أكثر المطارات ربطا مع المطارات الإيرانية، الأول كما يقول مراقبون وكذلك حتى مختصون في هذا المجال لأسباب سياسية، وثاني لأسباب متصلة بالجوانب الدينية. تسريبات إعلامية تشير إلى سعي السلطات العراقية لاستثناء مطار النجف على الأقل، ومنذ قليل كما أكدنا السفير العراقي في إيران أكد بأن مطار النجف سيفتح أبوابه ل24 ساعة. الموقف الرسمي العراقي، وهذا موقف سننطلق به لفهم المواقف والتحديات كذلك الخاصة بهذه الحكومة العراقية، بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء يقول بأن الحكومة العراقية، وسنتابع هذا هو البيان بالضبط، الحكومة العراقية تجري حوارا مباشرا مع الجانب الأمريكي لاستثناء بعض المطارات العراقية من هذه الإجراءات بما يسمح باستئناف الرحلات الجوية لدواعي إنسانية تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين. مصدر حكومي عراقي كشف للعربية أن الحكومة تسعى من خلال المباحثات التي يجريها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين حاليا في واشنطن إلى السماح بهبوط الطائرات الإيرانية في مطار النجف حصرا. يذكر أنه منذ أكثر من 5 أشهر توقفت الخطوط الجوية العراقية عن تسيير رحلاتها إلى المطارات الإيرانية على خلفية الأوضاع الأمنية والحرب. قد يكون هذا التحدي كبير، تحدي الحكومة العراقية بين طرفي الحرب، أمريكا من جهة وإيران من جهة، ولكن هذه المعادلة لا تكتمل دون طرف ثالث وهي دول الخليج، دول المنطقة. وهنا دكتور عبد العزيز يطرح السؤال: أيهما أصعب تعتقد على الحكومة العراقية، على شخص علي الزيدي بالتحديد، أن يعادل بين طرفي الحرب أو أن يضمن علاقة هادئة مع دول الجوار، أن يضمن ما التزمت به الحكومة العراقية من سلام وأمن يتعلق بدول الجوار، على الأقل المرتبط بالاستهدافات التي تنطلق من الداخل العراقي؟
1: أولا مساء الخير لك ولضيوفك ولمشاهدين العربية في كل مكان، وشكرا للاستضافة. الحقيقة المعادلة صعبة جدا، وهو في موقف لا يحسد عليه. إذا حاول أن يرضي الجماعات المسلحة في الداخل والتي تحاول أن تفرض نوع من إرادتها ونوع من أجندتها التي تمليها عليها إيران، فهذه مشكلة. وإذا حاول أن يقبل بالقرار الولايات المتحدة الأمريكية والتي هي دولة مهمة بالنسبة له ولها دور كبير

0: هذه أيضا مشكلة أكبر. بالمقابل هو يريد أن يحافظ على علاقة متميزة مع دول الخليج، لا سيما أن دول الخليج ترى فيه شخصية جادة تحاول أن تنقل العراق من مرحلة سيطرة ميليشيات إلى مرحلة سيطرة حكومة ودولة تكون موجودة. ولذلك نحن نرحب بكل الخطوات الأساسية فيما يتعلق بنزع السلاح ومحاربة الجماعات الإرهابية التي قامت بتفجير خط الأنابيب شرق غرب وانطلقت من العراق، حتى يستطيع أن يسيطر على هذه الجماعات التي ترى أن لها مصلحة وارتباطها ارتباط جذري وكلي بإيران. ليست العملية سهلة، والأمر يتطلب منه حزم وإرادة ودعم دولي ودعم إقليمي حقيقة أيضا، حتى يستطيع أن يحقق هذا الهدف. لكن هل هو قادر أن يحققه في وقت قصير؟ هل هذا الموضوع يحتاج إلى وقت؟ احنا كنا نتمنى أن ينفذ ما وعدت به الحكومة العراقية في الأول بأن نزع السلاح يتم بنهاية سبتمبر 2026، وإذا بالمدة تمدد، وإذا بالطرح الآن 3 أشهر هدنة وستة أشهر تفاوضية، إلى أي مدى حنوصل وكيف حيصنف بعد ذلك من يحمل السلاح وطبيعتها؟
1: كنا نتحدث عن حصر، أصبحنا نتحدث عن تنظيم هذا السلاح.
0: نعم، ولكن إحنا المفروض المطالبة هي بنزع وليس حصر وليس تنظيم، لأنه الحصر والتنظيم لها معانيها التي يمكن أن تؤول. فهو أمام يعني للأمانة لا يحسد على موقفه، هو بحاجة إلى كل الدعم الذي يمكن أن يحظى به من دول الجوار حتى تساعده، من الولايات المتحدة الأمريكية والجميع. من يفسر أن الوجود الأمريكي كان احتلال، هذا التفسير خاطئ. الولايات المتحدة توحدت بناء على اتفاقيات موقعة فيما بينها وبين الحكومة العراقية ضمن مدة زمنية. وعلى فكرة الآن أنت تلاحظي أنه في توجه أمريكي لتقليص تواجدهم العسكري إلى أقصى ما يمكن. يعني اليوم 4 قواعد عسكرية تقريبا في شمال العراق انتهت، اليوم قاعدة البحرين البحرية أصبحت تقريبا خاوية أو خالية، هنالك اتجاه لخفض كل التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة. فنحن لا نتحدث عن احتلال، تواجد كان موجود باتفاقيات نظمت هذه العلاقة. الولايات المتحدة رأت أنها انتهت، ولكن هي أيضا ملزمة بأن تدعم حكومة الزايدي إلى أقصى درجة حتى تستطيع أن تفرض سيطرتها وهيمنتها الحقيقية وتحجم دور الميليشيات الإرهابية التي تعتدي على دول الجوار سواء بالصواريخ بكذا. وأنا أستغرب حينما يريدون إعلان يوم السيادة اللي هم تحدثوا عنه سيادة، ولكن أنت تقوم
1: بالسيادة مع خروج القوات الأمريكية، يعتبرون بأنه سيتسترجع السيادة العراقية.
0: ولكن السيادة الحقيقية يفترض أن تكون في سبتمبر 2027 حينما يتم نزع السلاح وتفرض الدولة سيطرتها، وليس بخروج طرف كان متواجد بموجب اتفاق. هذا الوضع.
1: سيعلن دكتور حسين يوم السيادة فعليا، يعني هناك توافق عراقي على إعلان يوم السيادة مع خروج القوات الأمريكية.
2: تحياتي لك سيدتي، ضيوفك، مشاهدي القناة العربية. أعتقد يعني أميل لما ذهب إليه سعادة الدكتور عبد العزيز من أن يعني قضية يوم السيادة قد تكون يعني أمام آراء مختلفة، يعني خصوصا وأن قوات التحالف الدولي جاءت بطلب من الحكومة العراقية. لكن السيد زيدي فيما يبدو هو تحت ضغط كبير يعني الآن، يعني خصوصا وأن الفصائل المسلحة الموالية لإيران هي ربطت موضوع تنظيم سلاحها مع انسحاب قوات التحالف الدولي، ولذلك بدأ يميل إلى أن إلى اعتبار يوم 30 من سبتمبر 26 يوما للسيادة كجزء من أعطاء نوع من التحفيز لهذه الفصائل المسلحة بضرورة أن تكون هناك التزامات متبادلة. بالتالي أتصور من أنه هو ليس يوم السيادة الوحيد، يعني حتى حينما خرجت القوات الأمريكية في العام 2011 كان هناك إعلان ليوم السيادة ويحتفل به، يعني
1: إلى اليوم
2: يحتفل به، لكن في السنوات الثلاثة الأربعة الأخيرة تم تناسيه. يعني هناك إشكالية كبيرة يعني حول هذا الموضوع، حول يعني حتى هناك اختلاف على اليوم الوطني يعني للأمانة أنقل.
1: طيب خلينا،
2: لكن بالنهاية
1: نغلق هذا القوس.
2: هذا التكرار ليوم السيادة أنا أعتقد هو هو رأي سياسي أكثر ما هو يعني قد يكون مرتبط على أرض الواقع. يعني حتى قوات التحالف الدولي لم تكن تتحرك يعني أيام الحرب على تنظيم داعش،

0: لم تكن تتحرك إلا بناء على أوامر سواء من القائد العام للقوات المسلحة أو بناء على أوامر تصدر من قيادة العمليات المشتركة. وحتى ما بعد انتهاء الحرب كان هناك عملية تنظيم للعلاقة، أولا وفق احتياجات الحكومة العراقية مطالبها، لكن الذهاب نحو أن وجود قوات التحالف الدولي على أنها قوات احتلال هذا أنا أعتقد السردية غير مقبولة، على اعتبار أنه هناك تخوف لدى القوى السياسية السنية في العراق من أن هذا الانسحاب سيولد فراغا كبيرا يمكن أن تملأه إيران، وهذا الأمر أيضا ينسحب إلى القوى والأحزاب الكردية التي رفضت، يعني وإلى الآن هناك رفض قاطع، يعني حتى السيد مسعود برزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ألمح على أن، وحتى رئيس إقليم كردستان مسرور برزاني ألمح على أن هذا الانسحاب هو خطأ كبير جدا. لذلك أتوقع أن هذه البروباغندا هي في حسابات، يعني حسابات للحكومة العراقية. فضلا عن ذلك الزيدي يريد أن يؤشر على أن المؤسسة الأمنية العراقية أصبحت جاهزة في مواجهة التحديات، لكن بالنهاية أتصور نحن أمام تحديات، يعني ما بعد 30 سبتمبر السيادة هل سيتم استعادتها حينما يخرج التحالف الدولي؟ المشكلة داخلية الآن، هناك من يخرق السيادة من البيئة، يعني من الداخل العراقي حينما يصادر قرار الحرب والسلم، وهذا ما أشار إليه السيد الزيدي حتى في خطابه في اجتماعات الجمعية العمومية، حينما يكون هناك سلاح موازي على حساب المؤسسة الأمنية، هذا خرق للدستور وخرق للسيادة العراقية. لذلك نمضي يعني على أن العراق يمكن أن يستعيد، العراق الرسمي يمكن أن يستعيد قوته جاهزيته، لكن بالنهاية أنا أعتقد إشكالية السيادة ستكون ما بعد 30 سبتمبر مع الفصائل المسلحة.
1: هو موضوع السيادة موضوع كبير للغاية، يعني يمكن أن يتفرع إلى أكثر من ملف ونخصص له أكثر من ساعة، ولكن خلينا نلم شوية الموضوع ونحدده بما نتابعه اليوم، لأن التحديات سأعود لك أستاذ مسعود، خلينا ننهي بالقراءة الإيرانية فيما بعد، ولكن خلينا نبقى مع هذه المعادلة دكتور حسن، يعني اليوم معادلة صعبة للغاية، ولكن يقول البعض بأن مسك العصا من الوسط أو من النصف قد لا يكون الحل الأمثل في مثل هذه الفترات، أين تتغير الجيوسياسية حيث التغيرات الجيوسياسية متسارعة في المنطقة.
2: بداية مساء الخير لك والمشاهدين وزملائنا الكرام، يعني خلينا نحكي شغله معينه، هلا دعنا لا نقفز الى مساله ان السياده في سياقها المثالي والكامل بهذا الامر، العراق منذ عام 2003 ويحاول استعاده سيادته، خطوات كثيره بهذا الجانب، لذلك هذه الخطوه لو انها رمزيه لكن ايضا يجب ان تفهم على انها جزء من محاوله عراقيه سواء كانت رسميه او غيرها. هل الحكومه العراقيه تستطيع ان تدعي الفضل بهذا الامر وانها تتفاوض مع الرفاه؟ الجماعات المسلحه تستطيع ان تدعي الفضل بالضغط بهذا الامر؟ ايران تستطيع ان تدعي الفضل بهذا الضغط بهذا الجانب؟ فلذلك هي وبنفس الوقت هي قضيه من مجموعه قضايا يعني بهذا الامر، على هنالك في مساله انسحاب، في مساله جمع السلاح، في المساله اللي طرحتيها في البدايه، الان مساله
1: المطارات
2: وكلها، فلذلك الحاله معقده. هلا بدنا نيجي على مساله انه مسك العصا من الوسط، ما هي الخيارات اللي امام الحكومه العراقيه ما يكمل سوى مسك العصا من الوسط في سياق عملية يعني خلينا نحكي شغلة معينة، من يعتقد بأن العملية في العراق ممكن أن تتم بعصا سحرية إشكالية، يجب أن تتوفر ظروف في سياق العراق وفي سياق الواقع الإقليمي والدولي، يجب أن تتوفر ظروف مثل ما تهيئ الظروف لمسألة سوريا بهذا الجانب، على يجب أن تتهيئ ظروف حينها تستطيع أن تكون الحكومة العراقية بمساعدة الأطراف الإقليمية والدولية أن تتخذ هذه الخطوات الجاية. ما دون ذلك، أضف إلى ذلك ما يجري في العراق هو مرتبط أيضا في عملية تفاوض كبرى إيرانية أمريكية بهذا الأمر. بالمناسبة يعني هذه الخطوة مسألة المطارات مرتبطة أيضا، يعني هلأ الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت الخطوة هاي باتجاه إيش؟ مش باتجاه الضغط على إيران؟ طيب إذا الآن بدها الحكومة تستثني

0: المطارات من هذا الجانب. عمليا هذا تنازل أمريكي. مقابل ذلك ماذا ستدفع إيران مقابله؟ يعني مربوطة في هذا الجانب، يعني ما بدنا نتحدث عنها أنها قضية عراقية بحتة، هي مرتبطة في المفاوضات الجارية. فلذلك إذا سمح والأمريكان أعطوا نوع من الاستثناء بهذا الجانب، هذه ممكن تكون بالون اختبار. أول شيء أن الأمريكان بدهم ينطوا نوع من الجدية بأنهم على استعداد أن يقدموا تنازلات مقابل أن يكون هنالك تنازلات إيرانية. وهي ممكن تعتمليها في تعتبرها في إشي بسموها خطوات بناء ثقة متبادلة. هلا بالنسبة للأمريكان هي خطوة صغيرة حقيقة بهذا الجانب. فلذلك المسألة مش مسألة حكومة عراقية،
1: ولكن
0: ولطالما هلا من 2003 لطالما حاولت الحكومات العراقية المتعاقبة التوازن، واختلفت المالكي في سياقات معينة كان يمدح الوجود الأمريكي وكل هذا الجانب، جاء الظروف ما مدح، يعني كل الحكومات العراقية كانت الكاظمي كان يحاول يوازن، راح على واشنطن رجع لنا في مسألة المشرق صح ولا ليفان، يعني كان يحاول. فلذلك هذه يعني مش مسألة عراقية بكل هذا لطالما البعد الإقليمي والدولي الأكثر تأثيرا زي ما حصل في سوريا. في سوريا امتى حصلت الأمور؟ عندما توفر الظروف إقليمية دولية نضجت الظروف. فلذلك يجب أن يتم بناء
1: فهيئت الظروف لما سمي فيما بعد تحرير دمشق إلى آخره. ولكن إيران كيف تقرأ كل هذا؟ يعني هل إيران تقرأه من وجهة نظر إمكانية تنازل أمريكي، أو هي تريد وضع العصا في العجلة فيما يتعلق بحكومة علي الزيدي بالتحديد بالربط مع الانتقادات التي طالته حتى من الداخل الإيراني؟ أستاذ مسعود
2: تحياتي للجميع ولك والمشاهدين الكرام. بالدرجة الأولى هناك موقفين مرتبطين ببعضهما من قبل إيران. الموقف تجاه انسحاب الأمريكي من العراق، هذا الانسحاب أنا أعتقد بأن إيران سوف تحوله إلى عرس، سوف تعتبر نفسها هي المنتصرة في هذا الانسحاب. لذا اليوم لو قرأنا رسالة مجتبى خامنئي هناك حديث بشكل غير مباشر يتحدث بأننا أرغمنا الأمريكان بأن يبتعدوا من المنطقة وسوف نجعلهم ينسحبون من حتى من بحر العرب. هذا اعتبرها رسالة أيضا مرتبطة بالانسحاب الأمريكي من العراق. ولا ننسى إيران كانت تكرر الشرط الأساسي التي تقول هو أحد الشروط للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية أن تبتعد عن الدول المجاورة لإيران وتسحب قواتها من دول المجاورة. هذه النقطة أيضا سوف تحولها إيران إلى نقطة انتصار، تحاول انتقالها إلى مرحلة انتصال وتضعها في خانة الانتصار. ولكن المسألة المتعلقة بالخطوط الجوية
1: والرحلات الجوية
2: إلى العراق، إيران دخلت الآن على لسان، طبعا انتقد مستشار المرشد علي أكبر ولايتي وزير الخارجية الإيراني الأسبق، انتقد الزيدي بشدة بسبب موقفه من منع الطيران. هذا الموقف يعني يظهر من شخصية ليس عادية، هو قريب من المرشد جدا
0: في إطار التنسيقي.
2: نعم، لذا هو هذا الموقف. والموقف الآخر كان سفير إيران داخل العراق حاول طرح القضية من الزاوية الإنسانية، طرح موضوع الطلاب العراقيين الذين بكثرة موجودين في الجامعات الإيرانية، طرح الموضوع الاقتصادي، طرح موضوع المرضى لأنه زيارة.
1: لكن أستاذ مسعود لماذا تقول حاول؟ أليست هذه حقيقة كذلك؟ أليس هذا واقع كذلك؟
2: لا لا، يعني لأنه بعد آخر لهذه القائمة،
1: المجتمعات كبير للغاية يعني.
2: لا، لأنه بعد آخر لهذه القائمة الإنسانية. عندما نتحدث نحن عن القائمة الإنسانية، الطلاب، المرضى، الزيارات الدينية يومية، آل صادق سفير إيران يقول بين 12,000 إلى 13,000 ينتقلون بين طهران وبين العراق.
1: مهم،
2: هذا هو العدد. مهم، ولكن المسألة الأخرى الفصائل الإيرانية والطيران الذي تم حظره هو طيران خاضع للعقوبات بسبب نقله السلاح، نقله الميليشيات إلى سوريا مثلا. أهم خطوط جوية إيرانية قد تكون أهم من الخطوط الجوية الوطنية هي ماهان. ماهان هي قريبة من الحرس الثوري الإيراني، تم فرض العقوبات عليها متى؟ في 2011 وبتهمة نقل الميليشيات.

ميليشيات فاطميون زينبيون وميليشيات عراقية إلى سوريا. أيضا نقل العتاد، ولا ننسى نفس الطيران هو الذي كان حاول أن يحط في مطار صنعاء وأرغم أن يحط

0: أن يحط هذه العقوبات في واقع الأمر سوف تؤثر على إيران وعلى صلاتها بهذه الميليشيات ونقلها للعتاد ونقلها كثير من العلاقات هنا تتضرر. لذا الموقف الإيراني رافض ورافض بشدة ويتوقع ويضغط ويضغط على الزيدي من خلال تصريح علي أكبر ولايتي. نفهم مدى الضغط التي يمارس من قبل إيران ومدى الحساسية
1: أن يكفر الحكومة.
0: نعم لا تنسى إذا المسألة كانت فقط مسألة إنسانية الأمر ليس بحاجة أن يتدخل علي أكبر ولايتي وينتقد الزيدي. يبدو بأن إيران مستاء من هذا الوضع لذا انتقل الأمر إلى أعلى المستويات.
2: لكن هذا يطرح تحديات جديدة كذلك مرتبطة بالمنطقة. يعني نحن لم نعد نتحدث لأنه مع بقاء هذه المخاطر في الداخل العراقي فتبقى كذلك على أثرها المخاطر المهددة لأمن وسلم منطقة الخليج. وبالتالي ما المتاح أمام علي الزيدي حقيقة؟ يعني خلينا دكتور عبد العزيز نتحدث بشفافية وبموضوعية أكثر. اليوم الكل يعلم بأنه علي الزيدي مقيد حتى وإن كان أتى بعد اتفاق بين الإطار التنسيقي. يعني هو مقبول كذلك من كل القيادات داخل الإطار التنسيقي، مقبول من كل الأوساط السياسية في الداخل العراقي، ولكن عليه اليوم على كاهله هناك ثقل كبير وهو ملتزم على الأقل عدم التصعيد أكثر مع دول المنطقة. ما المتاح؟
3: سؤال محير بالنسبة له هو أكثر، لأنه هو يريد أن يحسن العلاقة وأن يطور هذه العلاقة مع دول الخليج وأن يجذب الاستثمارات المتنوعة. واليوم هنالك حماس سواء أمريكي أو خليجي أيضا للتوسع في الاستثمار في العراق نظرا للفرص الواعدة الموجودة وللسوق الضخم والكبير بهذا الشكل. لكن هذه الفرص وهذه الأشياء اللي ممكن أن تكون متاحة من الصعب تطبيقها في وضع أمني مختل وفي وضع ما زالت فيه الفصائل المسلحة أو الجماعات المسلحة تسيطر على يعني مفاصل الأمور وهي ما زالت تتدخل بشكل
2: هذا الظاهر سيبقى ومستمر. وهنا كذلك سؤال آخر
3: وبالنسبة لإيران على فكرة إيران ترى أنه اليوم فرصة ذهبية ثمينة بالنسبة لها أن تتمسك بالوضع الداخلي في العراق لأنه لم يبقى لها إلا هذه الورقة فهي تتمسك فيها يعني على قوة وتحاول أن تدعم الجماعات بأقصى درجة تستطيع أن تتمكن فيها. لكن هو حتى يوجد أمريكا أنا يعني اعتقادي ما راح تسارع في تلبية الطلب للزايد فيما يتعلق بموضوع الطائرات والنزول. لا سيما
2: بدأ القبول ب 24 ساعة بحسب السفير على الأقل.
3: يعني هو السفير يقول ما يريده.
4: حتى ما أعلن السفير صحيح. قبل ساعتين بالتحديد المتظاهرين يقفون أمام بوابة مطار النجف يعني حسب التقارير الإعلامية. لو كان هناك يعني دقة في هذا لما تحرز
0: نواب البصرة نواب البصرة هددوا باستعداء استدعاء
4: الزيدي
0: ووزير النقل ومسؤول هيئة الطيران إلى البرلمان إلى هذه الدرجة.
5: مسؤول أمريكي وجه رسالة وحذر العراق من أن يتخذ خطوة بالفتح. لا
3: أنا ما زلت أعتقد أن كان لن يسمحوا بهذا الإجراء السبب لأنه أولا ما تنسي الدولار الذي يأتي من نيويورك إلى بغداد هو لو أوقف هذه الشحنة انشل العراق
5: وآخر شحنة حصل عليها في نيويورك
3: صحيح يعني وبعد
5: لذلك كان في مسؤول اليوم أمريكي حذروا بشكل صارم مش بس يعني راح يعني المنظومة اللي بدها تقدم خدمات للطائرات الإيرانية راح يطولها العقوبات
3: كلها راح تتعاقب وراح يكون يعني هي الهدف مش فقط انت رحلة الطائرة ما محتاجة لخدمات محتاجة
5: دولار وسعر الصرف هلا قديش صار الدولار مقابل الدينار العراقي قديش سعر الصرف في إشكالية اقتصادية بتواجه حقيقة. أنا بتقدير الشخصي الأمريكان رابطينه في المفاوضات اللي جارية وهذه بارغن تشيب يعني عملية
3: أنا أتذكر أول سعر صرف العراق لما زرته أول مرة في 79 ميلادي كان 3.5 دولار مقابل الدينار
2: أول سنة أو آخر السنة بعد يعني في تتذكر في أي شهر ولا لا
3: في لا في
2: 79
3: ميلادي كان 3.5 دولار مقابل الدولار
0: كالدينار الكويتي تقريبا.
3: نعم كان نفس حوالي 12 ريال سعودي كان
0: الدينار الكويتي كان
2: الآن اختلفت تماما الصورة. طيب في ظل كل هذا وفي ظل خاصة المخاوف المتعلقة الإلزام الأمريكي والضغوطات الإيرانية. ما هو

الحد الذي لن يقبل خليجيا كذلك. يعني دائما نحن نتحدث عن صبر استراتيجي خليجي، ولكن العين على هذا التصعيد وعلى هذه التطورات، متى سنقول بأنه فاض الكأس أو هذه النقطة التي أفاض الكأس؟ هل هناك، خلينا نطلع فاصل بعد إذنكم نعود لطرح هذا السؤال ونفهم أكثر ما الذي يمكن أن نراه من الجهة الإيرانية، خاصة إذا ما تم تفعيل وإلزام الحكومة العراقية بهذه العقوبات.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

0: ساعة حوار نحييكم مشاهدينا. نحن نحاول أن ننطلق من طلب الحكومة العراقية استثناء فيما يتعلق بمنع أو حظر الطيران، ونفهم كذلك التحديات أمام رئيس الحكومة العراقية اليوم علي الزيدي، خاصة وأن إطار هذا التصعيد بدأ يتوسع شيئا فشيئا، ولكن رغم أن الإجراءات يعني تسرع وهناك محاولات في الداخل لتنظيم عملية السلاح كذا، ولكن التواريخ المتعددة والإرجاءات الكثيرة والتأجيلات هي التي تضع أكثر من نقطة استفهام. بالعودة لموضوعنا، منذ قليل مراسل العربية يقول بأن هناك عودة تدريجية، لا مش هذا، يقول بأن الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها إلى المطارات الإيرانية عبر مطار النجف. هل هذا الخيار قد يكون الخيار البديل ربما لموضوع منع الرحلات الجوية من وإلى إيران، ولا لا، ولا ما في علاقة
1: اقتصادية من مصلحة العراق؟ العراق صحيح يعني أن يشغل طائرات، وبدل أن يشغل طائرات مهاد تشتغل الخطوط العراقية وتقوم ببعض يعني الدور اللي هو المطلوب. لكن هو السؤال، هل حنرى عقوبات أمريكية مختلفة أيضا إلى من يصل إلى، لأنه هي استخدمت العقوبات العسكرية، العقوبات الاقتصادية، ودخلت الآن في يعني أنواع العقوبات المختلفة هي نفذتها في هذا. لكن هل هي راح تمس أيضا الطائرات التي تصل إلى إيران، اللي هي ربما تدعم بعض الأشياء في إيران؟ وهل ممكن تستخدم هذه الطائرات أو هذه الرحلات حتى وإن لم تكن إيرانية لخدمة الأهداف الإيرانية؟ يعني أنا أتذكر كان في رحلة تأتي من كاراكاس من فنزويلا إلى دمشق، ومن دمشق إلى طهران، كانت تحمل

0: للنقد وكانت تحمل بعض الأشياء المهربة وكانت كذا. فإحنا ما ننسى أنه في قضية أيضا موضوع غسيل أموال كبير بين العراق وإيران، وهي المنفذ الوحيد اللي ما زال باقي لإيران هو العراق يعني.
1: ولكن لا أعتقد بأن الحظر الأمريكي فقط مسلط على الخطوط الجوية الإيرانية، أعتقد بأنه هذا الإلزام الأمريكي أو العقوبات الأمريكية الهدف منها هو قطع أوصال إيران مع مختلف
2: عزلها. القانون العقوبات التي فرضت الولايات المتحدة الأمريكية هو لمن يقدم خدمات للطائرات الإيرانية، هذا لا يشمل طيران الدول الأخرى التي قد تقوم برحلات إلى داخل إيران. الآن مثلا البديل لتركيا، لأن تركيا أيضا الخطوط الجوية بين الإيران وتركيا، هي الخطوط التركية هي الرابحة، لأن الخطوط الجوية الإيرانية
0: على فكرة ما يقارب 70 رحلة من تركيا وإيران يوميا.
2: لذا هذا يدخل ضمن العقوبات الاقتصادية. كما قال ترامب، هو يريد خنق الاقتصاد الإيراني. الطيران يلعب دور أساسي في الاقتصاد، لذا إذا حذف جزء من هذا الاقتصاد الذي يدر بالأموال للخزانة الإيرانية هو يعتبر خطوة إلى الأمام نحو الخنق الاقتصادي.
3: أنا أريد أن أوضح يعني شيء مهم، يعني خصوصا في قضية يعني التعامل الإيراني. إيران مستفزة بشكل كبير جدا من التزام أو امتثال العراق لما يعرف بإجراءات أو قرارات النبذ الاقتصادي. إيران بدأت تدرك جيدا من أن هذا الامتثال العراقي سيفقد تدريجيا مراكز نفوذها في الداخل العراقي، يعني على مستوى التأثير على القرار. هذا من جانب. بدأت تنظر إلى العراق على أنه بات يلتزم أمريكيا أكثر ما يلتزم بمساحة التوازن الآن.
1: وهذه حقيقة دكتور،
0: بس خلينا
3: وفق الإجراءات.
1: أنت دكتور،
3: عندي فكرة أريد أوصل لها.
1: تفضل.
3: الآن قد تكون إيران أمام اختبار قوتها. في العام 2018 بالتحديد امتثل رئيس الوزراء الأسبق الدكتور حيدر العبادي في قضية العقوبات، لكن تم إقصائها من قبل حلفاء إيران من أن لا يعود إلى رئاسة الوزراء مرة ثانية. الآن إيران من خلال هذا القرار تريد أن تختبر مراكز نفوذها في الداخل العراقي في قضية كسر هذا القرار. ولذلك تجدين من أن الموضوع يعني على مستوى الخطوط الجوية العراقية هي غير ممنوعة، لكن هي تريد قدر المستطاع أن تحقق مكسبا، وتريد أن تقول إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أن لديها القدرة والحلفاء الذين يمكن أن يؤثروا على القرار العراقي. مع الأخذ بنظر الاعتبار يعني ما يقارب ال 12,000 زائر أو مسافر إلى ما يعني على مستوى السياحة الدينية. الآن في ظل الوضع الإيراني، وقد يكون أستاذ مسعود هو أقرب، لا يستطيع الإيرانيون السفر من خلال الطائرات يعني بسبب تكاليف الكبيرة جدا. العراق يستقبل هذه الجموع يعني بالآلاف من خلال الطرق البرية، فبالتالي الموضوع غير مرتبط بالسياحة الدينية بقدر ما أنه مرتبط بجوانب أخرى. طبعا مع الأخذ بنظر الاعتبار أن إيران تركز يعني على مدينة النجف خصوصا في بعض القضايا،
1: ومن حقها الحقيقة لأن هذه المدينة تتضمن كل الشعائر الدينية الخاصة بالشيعة، حقهم
0: حسب ما اعتقاداتهم.
1: هذا
2: ولكن هذا الحق
1: مفتوحة كذلك،
2: هذا شكل الحق. ولكن مضمون هذا الحق قد يكون مضمونا مختلفا تحت غطاء هذا الحق الديني. يمكن إيصال السلاح، يمكن إيصال نقل
1: مش ثابت. خلينا لا نتجنب على تجربة. هل هناك دليل؟ هل هناك
2: لدينا تجربة مرة، تجربة سوريا وخدمة الطيران الإيراني في خدمة النظام السوري ونقل السلاح ونقل الميليشيات يجعلنا نتخوف. ربما كلامك صحيح، ولكن
1: لدينا دليل.
0: كلا القصتين فيها درجة من الإقناع. لما تقول لي في 26,000 طالب عراقي، وما تقول لي هذا الاشتباك
2: 50,000 طالب،
0: لما تحكي عن الحجاج بكلام سليم، لكن بنفس الوقت احتمالية أنه استخدامها في سياق السلاح وغيره موجودة. لكن أنا السؤال اللي بدي أطرحه، هل التفاعل
4: الاقتصادي

0: مع إيران بين العراق وإيران هي مسؤولية يعني هل الحكومة العراقية عندها كامل السيطرة وكامل السيادة على مسألة التفاعل؟ معظم التفاعل الإيراني مع الاقتصاد العراقي مع مين؟ الجماعات المسلحة اللي هي كمان أيضا مسيطرة على كثير من الاقتصاد العراقي وبيع النفط العراقي الإيراني كذا في هذا الجانب. فلذلك المسألة مش مسألة إنه والله يعني الحكومة العراقية تسعى حتى في مسألة السيادة تسعى إلى السيطرة على اقتصادها. هلا مش الجماعات في اقتصاد الظل أو الشبكات اللي أسسوها وكل هذه الجوانب
1: عليه الاقتصاد الموازي
0: بنوها وصراحة كذا. وكمان العراق وهذه الجماعات متهمة بأنها كانت تسوق نفط إيراني بهذا الجانب. فلذلك المسألة مش يعني الحكومة العراقية من السهل عليها من السهل عليها لكن في هنالك الجماعات وفي الكيانات الاقتصادية. يعني أقول لك الزيدي نفسه صاحب بنك صح ولا لا؟ مش الزيدي وهو أعلم صاحب بنك وهو أعلم
2: حتى فيما يتعلق
0: وهو أعلم حقيقة يمكن عنده علم كامل بمسألة الاختراقات الإيرانية للنظام المالي.
2: لا نعلم ولكن خليني أرجع مثلا لهالنقطة. لماذا كل ما تحدثنا أعود من جديد لتحديد أو محاولة فهم مسؤولية الحكومة العراقية؟ لأنه في نهاية الأمر هي التي تمثل السيادة العراقية والشرعية العراقية.
3: الحكومة لم تتمكن من فرض سيادتها بالكامل بسبب التدخل الخارجي، بسبب التدخل الإيراني واستخدام البعد الطائفي كوسيلة لبسط النفوذ. فطالما أن هنالك تدخل خارجي بهذا الدرجة وتجنيش وتجيد ودعم وتدريب وتأهيل وتمكين بكذا، جعل الحكومة في وضع أضعف. يعني هي اليوم الميليشيا الوحيدة في العالم التي تمتلك صواريخ، لأنها إيران دعمتها بهذه الصواريخ وبهذه الإمكانيات. الميليشيا العادة يكون لديها أعمال داخلية عمل باستخدام سلاح خفيف وكذا، أما أن ميليشيا تمتلك صواريخ ودرونات وكذا لا يأتي إلا بدعم دولة ولا يأتي إلا بتدخل دولة. فالتبعية تبعية هذه الميليشيات إلى الجانب الإيراني يعني جعلت الحكومة في وضع صعب.
0: وميزانياتها وإمكاناتها الاقتصادية
2: ولكن إلى أي مدى مثلا دول جوار قادرة تتفهم هذا الموضوع؟ طيب
3: دول جوار متفهم وتريد دعم الزيدي
2: إلى أي مدى قادرة تتفهم مثلا؟
4: أنا أعتقد يعني الموقف الأساسي هناك المشكلة الأساسية بأن من أقصى العبادي هو بإمكانها أن يقصي الزيدي. نحن علينا أن نأخذ دائما عندما نتحدث عن الزيدي من الذي قبل بترشيحه ليصبح رئيسا للوزراء. هذه التركيبة الموازية، هذه التركيبة في الظل، هذه التركيبة التي هي في الظل ولكن تؤثر.
1: أنا أعتقد أن هناك تفهم يعني من قبل دول الجوار العربي وبالتحديد
2: أنا فهم أن هناك هناك تفهم الآن، ولكن أبحث عن مدى هذا التفهم. يعني
3: يصل إلى مرحلة نرفض حينما استخدمت القوات يعني الجماعات المسلحة ما لديها من إمكانيات ووجهت ضربات إلى السعودية واحتوت قيادات حوثية، المملكة ردت. لكن لما جاء العمل الثاني أعادت العملية إلى سلطة الدولة المركزية الحكومة إنه هذا الإيفيدنت، هذه الوثائق التي تثبت ما قاموا به من أعمال، هذا الشيء أنت تفضل كحكومة مارس صلاحياتك ومسؤولياتك في نزع السلاح وفي فرض هيمنتك وسيطرتك. ولذلك يعني حتى لما ذكروا على بعض المحافظات في نيسان وكذا كان في قيادات حوثية موجودة هنالك. تمام، هذا كله المحرك الأساسي له هو طهران. طالما أن المحرك الأساسي هو له طهران فهنا يعني
2: موضوع خرج تماما يعني من يعني الحكومة العراقية.
1: يعني هو لم يخرج بشكل كبير جدا، يعني خصوصا وأن الحكومة العراقية لديها الآن خطة يعني على أقل تقدير يعني في قضية حصر السلاح بيد الدولة. نعم قد تكون الإجراءات الحالية
3: دكتور كلمة نزع السلاح وليس
2: هم غيروها نزع الحكومة السلاح العراقية هي التي غيرتها إلى
1: أنا قضية. أمضي مع قضية أن يفكك السلاح يعني حتى حصر السلاح فيه
2: لجنة حصر السلاح هي اسمها في العراق صح؟
1: هذه قديمة لكن الآن حاليا حتى مع التنظيم انتقلوا في هذا المصطلح من تنظيم السلاح
2: أنا طلعت
1: إلى
2: على بيان اللجنة.
1: اللجنة تقول تنظيم السلاح مع الدولة بالضبط. وهناك فرق يعني لا تلاحظين يعني المهم الحكومة يعني فيما يبدو يعني وأنت أشرت إلى قضية أساسية هي أولا تعيش تحدي خارجي هذا الصراع الأمريكي الإيراني، والأمر الآخر هي قدرتها على الحفاظ على الداخل العراقي.

0: العراقي، خصوصا وأن هذه الجماعات يعني في لحظة لديها القدرة، أولا لديها القدرة السياسية إلى أن تحرج حكومة السيد الزيدي، وإلى الآن لم تستكمل كابينته، وحتى قضية التلويح بسحب الثقة يعني الذي صدر قبل يومين
1: طرحت.
0: هذا أمر واضح. أكثر من ذلك يعني الزيدي لا يريد أن يصطدم بهذه الفصائل حتى لا تتحول أو يتحول العراق إلى جغرافية يمكن أن تهدد الأمن القومي، أولا الأمن القومي العراقي وبالتالي الأمن القومي للمنطقة دول الجوار العربي. لذلك أتصور من أن حكومة السيد الزيدي هي تريد أن تعمل بخطوات تدريجية، يعني قضية الانسحاب التحالف الدولي، والأمر الآخر هو أن يلقي الحجة ويعمل بطرق يعني على أقل تقدير. لكن هل سيتم أو هل ستتفهم أو يتفهم حلفاء إيران يعني خطوات الزيدي التي تريد الحفاظ على العراق أو أن يبدأ بسياسة جديدة؟ لا أتصور ذلك، لا أتصور ذلك طالما الصراع لم يحسم. وحتى مع قبول قد تقبل هذه الجماعة، أقول تقبل إعلاميا في لحظة الحرب، في لحظة عودة الحرب مرة أخرى، وأركز دائما فإن هذا السلاح سيخرج حتى لو نظم.
1: هذا بالنسبة للسلاح. أنا خليني أضيف نقطة أخرى على ما تفضل به دكتور إحسان، إلى جانب موضوع حصر السلاح، نزع السلاح، تنظيم السلاح إلى آخره. النقطة الإضافية هي موضوع الرحلات. إذا ما ألزمت الولايات المتحدة الأمريكية إيران بعدم جولان طيرانها، هل يمكن أن يكون هناك تفاهم إيراني لهذه النقطة بأن تعمل في المقابل، يعمل الطيران العراقي مثلا كبديل؟
2: قد تقبل إيران، لأنه بالنهاية لديها مصلحة كبيرة مع العراق، هي تريد القنوات تبقى مستمرة. إذا اضطرت أن تنتقل من طيرانها إلى الطيران العراقي وإلى خطوط ارتباط أخرى هي لا تريد أن
1: تهدد، هي الميزانية مش واحدة، يعني التقارب مش لهالدرجه، صح؟
0: كيف؟
1: الطيران العراقي والطيران الايراني،
2: لا لا الطيران الطيران العراقي افضل، لا الطيران العراقي لا تنسين الطيران العراقي افضل. لماذا؟ لانه العراق لا توجد عقوبات على شركات الطيران العراقيه، قطع الغيار تصل للطيارات العراقيه، الطيران الايراني قطع الغيار ممنوعة بيع قطع الغيار لإيران، إيران تشتري قطع الغيار من السوق السوداء، لذا في فرق كبير. وبالتالي العراق بإمكانها أن يجدد الطائرات الجديدة. عندما سحب ترامب في 2018 من الاتفاق النووي كان هناك اتفاق بين إيران والولايات المتحدة أن تشتري 100 طائرة بوينغ وأيضا 100 طائرة إيرباص، كل هذه 200 طائرة، وإيران كانت مستعدة لشرائها ولكن تم إيقافه. لذا الطيران الإيراني بشكل عام سيء، يعني هذه الضربة صحيح ضربة كانت بالنسبة لإيران، ولكن البديل قد يكون يبقي على قنوات الاتصال بين إيران وبين العراق، هذا هو الأهم. لأن الضغط على بغداد، أمريكا على بغداد، على طهران، المعادلة ليست هكذا. ضغط على بغداد للضغط على الميليشيات، للضغط على طهران. هذه هي المعادلة الصحيحة في المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وهذه الفصائل داخل العراق. لذا إذا لم تحل القضية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، علينا أن لا نتوقع معجزة تحصل على الساحة العراقية في العلاقة بين الجانبين. أنا أعتقد الأمر مرتبط تماما بالصراع الدائر بين إيران وبين واشنطن،
1: الولايات المتحدة الأمريكية.
3: يعني كلام سليم، يعني هو المخرج في اتفاق أمريكي إيران. لكن كمان يعني عطفا على سؤالك، هل ممكن إيران تقبل في نهاية المطاف أنه والله كحل وسط موضوع الطيران؟ لأن كمان لا ننسى أنه كمان في اعتمادية عراقية على إيران في كل في كثير من المنتجات في كل هذه الجوانب. أضف إلى ذلك إيران ممكن تطلعوا في صورة تخرجوا في سياق الأمر، هي خروج القوات وهي الطيار العراقي كحل وسط شغل، وتسوقوا على اعتبار أنه انتصار. يعني هذه حقيقة على اعتبار أن الوضع معقد جدا. ثم الآن كمان بالنسبة لإيران، هل إيران بدأت تحول انتباهها من هذه القضايا اللي موجودة بينه وبين المتحدة إلى مسألة خلينا نسميها هرمز ثانية في موضوع النجف بهذا الجانب؟ يعني هل إيران من مصلحتها أنها تنقل الحالة التصعيدية

0: بشكل أكبر من أجل هذا الموضوع أم أنها
1: صعب
0: أم أنها تقبل
1: تصعيد للنجف صعب
0: أم أنها تقبل بحل وسط يمكنها من التركيز على الأمور الأخرى بهذا الجانب. وأيضا احنا خلينا نشوف بعد 30/6 كيف رح يكون الخطاب هذا اليوفيريا الاحتفالية في مسألة. وبالمناسبة أنا متأكد أنه إيران رح تعتبره حالة من الانتصار وأنه هذا جزء من المطالب الإيرانية نفذ بهذا المعنى.
1: هو ليس كذلك؟
0: هو يعني هي ظروفه المسألة مش مسألة إيرانية.
1: ظروف خدمتهم
0: بكل هذا المرأة. أضف إلى ذلك في شغلة معينة كمان أشار إلى الدكتور حسان في شغلة معينة
1: هو الوقت هلا
0: ما هي مختلف عليها عراقيا. الأحزاب الكردية الأحزاب الكردية يوم دمجت البشمركة مش دمجوها مع بعض على اعتبار أنها بدها تسحب الورقة اللي كانت طالب فيها.

0: الظروف التي أدت إلى محاولات الاغتيال أو الانقلاب وصولا إلى نجاح ثورة سبتمبر.
1: كان حكما دائرا فرض الأتاوى وكانت ثقيلة على الناس.
0: مع اللواء أحمد قرحش عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقا في اليمن. صحيح كان في هالة من القدسية تنسج حول شخصية الإمام يحيى ومن بعده الإمام أحمد ومن بعده الإمام البدر، حول قدرات خارقة عندهم كتفوق البشر.
1: كان فيهم شعوذة كثير جدا، كان يقولوا علي أحمد يا جنة. ذاك اليمنيين بيقاتلوا على الأرض، كيف أنك تديلهم أيضا ليحاربونا من السماء؟
0: شو سر الخلاف بالأسرة داخل الأسرة، أسرة حميد الدين؟
2: الذاكرة السياسية، الجزء الأول، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل،

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
3: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
4: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
4: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
0: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت، 8:00 على شاشة العربية.

0: أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية،
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: ترامب يعلن أن مسؤولين أمريكيين أجروا اليوم محادثات مع الوسطاء بشأن إيران، مجددا القول بأن بلاده ستنتصر في الحرب وأن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. الجيش العراقي يعلن اكتمال انسحاب القوات الأمريكية، والتحالف مشددا على عدم وجود أي قواعد عسكرية أجنبية، فيما أربيل تحذر من الانسحاب دون توفير دفاع جوي. بعد محادثات مع الأمريكيين، العراق ينجح في استئناف رحلاته الجوية من النجف للمطارات الإيرانية، لكنه يفشل في الحصول على استثناء للطائرات الإيرانية. الاتحاد الأوروبي يوافق على خطط لخمسة مشاريع دفاعية كبرى تشمل تغطية تدابير الدفاع الجوي والبحري والمسيرات.

0: طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من العربية. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة، وقال في منشور على حسابه بموقع تروث سوشيال أن التقرير الذي نشر في موقع أكسيوس بخصوص عرضه على إيران تخفيف العقوبات غير صحيح، واتهم ترامب التقرير بأنه أخبار زائفة وطلب بسحبه. وبحسب موقع أكسيوس، فقد أفاد مسؤولون أمريكيون بأن ترامب مستعد لتخفيف العقوبات على إيران والإفراج عن الأموال المجمدة مقابل اتخاذ طهران خطوات ملموسة بشأن برنامجها النووي. هذا وقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فريقه أجرى محادثات مع إيران عبر وسطاء، مؤكدا أن إدارته ستحقق الفوز وسيحسم الأمر بسرعة كبيرة.
1: We have stopped them from having a nuclear. They never have a nuclear weapon, and they understand that, and they're willing to say that.
2: They have the mediators.
1: Yeah, they have.
2: Anything else you can share? Well, what's any movement on your own talks?
1: No, we're going to win. As far as I'm concerned, it's going to be one way or the other. It's going to go pretty quickly.
3: الهدنة سقطت، لكن قنوات الاتصال لم تنقطع. في الكواليس سباق مع الوقت لمنع تحول المواجهة بين واشنطن وطهران إلى حرب شاملة، والورقة التي يريد الوسطاء تحريكها هذه المرة هي البرنامج النووي الإيراني. فبحسب وول ستريت جورنال، يحاول الوسطاء إقناع طهران بخطوات ملموسة في هذا الملف لإعادة فتح مسار التسوية بعد رفض دونالد ترامب مقترحاً إيرانياً لهدنة من 7 أيام.
4: And I have to say that although we heard from President Trump that he is rejecting this deal, but we are still waiting for an official response through the mediators.
3: واشنطن بدورها تعيد رسم خريطة المفاوضات وتضع النووي مقابل مضيق هرمز. ترامب لا يريد أن يدور النقاش حول فتح المضيق والقيود البحرية فقط، بل يعيد تثبيت هدفه الأساسي، منع إيران من امتلاك سلاح نووي. أما مذكرة التفاهم التي جرى بحثها في يونيو وكانت تتضمن فتح هرمز وتخفيف العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، فلم تعد

0: الصيغة التي تريدها الإدارة الأمريكية.
1: I am confident given that there's only 15 million more barrels of Iranian oil on the water that Iran will have nothing left to trade for anything. They will have nothing to trade for anything.
0: لكن طهران تضع ثمنا مقابلا على الطاولة، حماية الأنفاق من ضربة جديدة. فالوسطاء ينقلون أن إيران تريد ضمانات أمنية صريحة تمنع مهاجمة أراضيها بعد أي تسوية. وفي المقابل يتمسك ترامب بشروطه كاملة فيما يتعلق بالملف النووي، ويراهن بحسب مصدر أمريكي منخرط في المفاوضات للعربية على الداخل الإيراني وتنامي الغضب بسبب الوضع الاقتصادي المتأزم وانهيار العملة.
2: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي أن وسيطا قطريا عقد لقاء جديدا مع الجانب الإيراني في نيويورك، وطرح خلاله أفكارا بشأن كيفية تلبية شروط طهران للمضي في الاتصال مع واشنطن. وأوضح عراقچي أن اللقاء تناول كيفية فتح الطريق أمام تحقيق شروط إيران وكيف يمكن تنفيذ هذه الشروط. في الداخل الإيراني، نظم طلاب جامعة طباطبائي احتجاجا على زيادة الرسوم وأوضاع السكن والحجاب الإجباري. وقد أفاد تقارير بمحاولة البسيج تفريق التجمع وتهديد المشاركين، فيما نادى المتظاهرون بالاستجابة لمطالبهم وأكدوا مواصلة الاحتجاجات. بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه في واشنطن مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة والأوضاع في اليمن والجهود المبذولة حاليا. وأوضحت وزارة الخارجية السعودية أن الوزيرين ناقشا أهمية حماية الملاحة في الممرات المائية الدولية، خاصة في مضيقي هرمز وباب المندب، بما يسهم في استقرار المنطقة واستمرارية تدفق حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية. أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بإجراء نائب الرئيس الإماراتي الشيخ منصور بن زايد زيارة إلى السعودية غدا الثلاثاء. وأفادت الوكالة أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان. أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان اكتمال عملية انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف في نهاية الشهر الحالي. وأشار النعمان إلى عدم وجود قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي العراقية، مشددا على أن الوضع الأمني جيد وأن القوات الأمنية تنتشر في كل البلاد. هذا وقد وثقت كاميرا العربية مغادرة آخر الأرتال العسكرية الأمريكية لإقليم كردستان العراق، وذلك في إطار التفاهم بين الحكومة الاتحادية والولايات المتحدة والتحالف الدولي.

قالت القوات المسلحة اليمنية أنها تخوض معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي على طول خطوط المواجهة الممتدة من كهبوب غربا إلى شريرة شرقا في المناطق الواقعة بين مديرية الوازعية جنوب تعز ومديرية المضاربة غرب لحج. في السياق ذاته شن الطيران الحربي التابع للقوات الحكومية عدة غارات جوية على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي في جبهة راس والأغبرة بمديرية المضاربة.

ضاربة، كما تم شن غارات دقيقة استهدفت تعزيزات عسكرية وتجمعات لميليشيا الحوثي في منطقة ماوية والجند ومحيط مطار تعز شرق تعز. في المقابل أكدت مصادر ميدانية أن المواجهات تتركز الآن في مناطق الشريرة والمحاولة والأغبرة وراسنة. هذا ونفذت القوات المسلحة اليمنية 356 عملية استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية لميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة الماضية في جبهات الساحل وحرض والطوال وكتاف والبقع ومحور علب والجوف ومأرب ولحج وتعز والبيضاء. وأسفرت العمليات عن تحييد 476 عنصرا من ميليشيا الحوثي بين قتيل وجريح. وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن الميليشيات الحوثية تواصل استخدام المدنيين دروعا بشرية وتحويل مدارس إلى مراكز قيادة وسيطرة ومخازن للأسلحة وإرغام السكان على إرسال أبنائهم إلى المدارس التي تستخدم لأغراض عسكرية.

0: أعلن مسؤول قطاع الغاز في الشركة السورية للبترول أن حريقا اندلع في خط للغاز بين منطقة الشولة ودير الزور بسبب انفجار جراء عمل تخريبي، ما أدى إلى توقف الضخ من معمل الجبس باتجاه محطات التوليد. قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أن السياسة الخارجية للبلاد تقوم على مبادئ ثابتة، في مقدمتها احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها. قبل ذلك قال رئيس الأركان الإثيوبي أن قوى خارجية تقدم بحسب تقديره دعما وتجهيزا لتحالف جديد يضم جماعات مسلحة وسياسية ما يهدد استقرار البلاد، وأكد على أن النظام الإريتري وجبهة تحرير تيغراي لا يشكلان بحسب تقييمه قوة مؤثرة بصورة منفردة ما لم يتلقيا دعما من السودان ومصر وأطرافا أخرى خارج المنطقة. وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على خطة لخمسة مشاريع دفاعية شاملة في القارة تغطي تدابير الدفاع الجوي والبحري ومواجهة المسيرات لتصبح مؤهلة للحصول على تمويل من الاتحاد. وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان أعلن فيه الموافقة على مشروعات دفاعية تتيح للدول الأوروبية التعاون في مبادرات دفاعية كبرى قد تكون أكبر من أن تتولاها دولة واحدة عضو في الاتحاد أو أكثر تعقيدا من أن تتمكن من تطويرها بمفردها. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار بريطانيا إطلاق سراح المشتبه بهم بحادث قاعدة فيرفورد بكفالة. وكانت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية قد أعلنت في وقت سابق إطلاق سراح الرجال الخمسة الموقوفين على خلفية الاشتباه بضلوعهم في مخطط استهداف قاعدة فيرفورد. دعا رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام إلى اجتماع طارئ لخلية كوبرا على خلفية مخطط لمهاجمة قاعدة فيرفورد التي تستخدمها الولايات المتحدة بعد توقيف خمسة بريطانيين. وقال أنه سيترأس الاجتماع لبحث تطورات الوضع وضمان وضوح الصورة كاملة أمام الحكومة.
1: كلما اقتربت الكاميرا من الأرض تتراجع التفاصيل الصغيرة وتبدأ ملامح المكان في الظهور، مساحات مفتوحة، مدرج طويل، ومئات المنشآت التي تبدو من السماء كأنها جزء من مشهد ريفي.

0: الهادئ في جنوب غرب إنجلترا. لكن خلف هذا الهدوء تختبئ قاعدة عمرها أكثر من 8 عقود، فيرفورد. بدأت قصتها عام 1943 أثناء الحرب التي كانت تخوضها قوات الحلفاء في أوروبا. وبعد أكثر من 80 سنة ما زال المدرج نفسه يؤدي وظيفة مختلفة في زمن مختلف، يستقبل القاذفات الأمريكية الثقيلة ويهيئها للعمليات البعيدة. نحو 5 كيلومترات مربعة تمتد عليها القاعدة، مساحة تعادل تقريبا 700 ملعب كرة قدم. ويتوسط هذه المساحة مدرج يمتد لنحو 3 كيلومترات، رقم يبدو للوهلة الأولى عابرا، حتى نضعه إلى جوار طائرة يمكن أن يتجاوز وزنها عند الإقلاع 200 طن. لكن المدرج لا يعمل وحده، حول الطائرات تبدأ شبكة أخرى من العمل، 55 موقفا واسعا، 43 منها مرتبطة بنظام يتيح ضخ الوقود مباشرة إلى الطائرة وهي في موقعها. وتصل سعة تخزين وقود الطائرات في القاعدة إلى نحو 35 مليون لتر، كمية تكفي لملء أكثر من 14 مسبحا أولمبيا. وعند المدرج تتكشف وظيفة فيرفورد الحقيقية، قاذفات ثقيلة تصل إلى القاعدة، تزود بالوقود، تجهز، ثم تعود إلى المدرج استعدادا لمهمة جديدة. علي الماجري، العربية.
1: ونذكركم بهذا الخبر العاجل. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول طرف أجنبي متورط في حادثة القاعدة البريطانية. إذن طرف أجنبي متورط في حادثة القاعدة البريطانية. إذن نكمل معكم هذه النشرة. التقى ترامب الرئيس التنفيذي لأنثروبيك في عشاء خاص بالبيت الأبيض وسط خلاف بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي وسرعة تطويره، فيما جدد ترامب رفضه إبطاء السباق التكنولوجي خشية تفوق الصين.
2: بعد يومين فقط من قرار قضائي أبقى أنثروبيك في مواجهة مع وزارة الحرب الأمريكية، جلس رئيسها التنفيذي داريو أمودي إلى مائدة العشاء مع دونالد ترامب. لقاء يجمع رئيسا يرفض إبطاء سباق الذكاء الاصطناعي ورجل أعمال يحذر من مخاطر النماذج الأكثر تقدما. الخلاف بين الطرفين لم يعد تقنيا فقط، فقد تصاعدت المواجهة بعد نزاع حول استخدام نماذج أنثروبيك في العمليات العسكرية، وانتهت واشنطن إلى اتخاذ إجراءات ضد الشركة. وفي قلب المواجهة يقف نموذج كلود، أحد أبرز أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تطورها أنثروبيك. الشركة رفضت السماح باستخدام تقنياتها في بعض الاستخدامات العسكرية، بينها أنظمة الأسلحة الذاتية والمراقبة الداخلية، بينما تتمسك إدارة ترامب بتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الدفاعية والأمنية. وفي الوقت نفسه يرفض ترامب الدعوات إلى إبطاء تطوير النماذج المتقدمة، مؤكدا أن الولايات المتحدة تخوض سباقا عالميا مع الصين على تكنولوجيا يرى أنها قد تولد قيمة اقتصادية هائلة. ومن خلاف على عقد عسكري إلى مواجهة حول مستقبل التكنولوجيا، يتحول لقاء ترامب وأمودي إلى محطة لافتة في صراع أكبر على حدود الذكاء الاصطناعي. أمودي يدفع باتجاه ضوابط أكثر صرامة مع تسارع قدرات النماذج، بينما تتمسك الإدارة الأمريكية بالحفاظ على سرعة التطوير والتفوق التكنولوجي.
1: إلى العناوين. ترامب يعلن أن مسؤولين أمريكيين أجروا اليوم محادثات مع الوسطاء بشأن إيران، مجددا القول بأن بلاده ستنتصر في الحرب وأن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. الجيش العراقي يعلن اكتمال انسحاب القوات الأمريكية والتحالف، مشددا على عدم وجود أي قواعد أجنبية عسكرية، فيما أربيل تحذر من الانسحاب دون توفير دفاع جوي. بعد محادثات مع الأمريكيين، العراق ينجح في استئناف رحلاته الجوية من النجف

المطارات الإيرانية، لكنه يفشل في الحصول على استثناء للطائرات الإيرانية. الاتحاد الأوروبي يوافق على خطط لخمسة مشاريع دفاعية كبرى تشمل تغطية تدابير الدفاع الجوي والبحري والمسيرات. شكرا لكم لطيب المتابعة.

0: اللي خطف بشير جميل أنا.
1: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
2: بلا تحفظ الآن على شاشة العربية.
1: ما الذي جلبك إلى اللغة العربية والثقافة العربية؟ كيف كانت الطريقة للانضمام إلى الاستخبارات؟
3: une opération d'espionnage recueil du renseignement bien menée c'est toujours une opération de séduction.
1: ما الذي تعلم عن الدور الفرنسي في وصول الخميني والثورة الإسلامية في إيران؟
3: en France nous avons commis vis-à-vis de l'Iran toutes les erreurs possibles. On a commis une deuxième erreur, c'est de soutenir l'offensive militaire de Saddam Hussein. À mes yeux, le vrai chef d'Al-Qaïda, la grande époque d'Al-Qaïda, ce n'était pas Osama bin Laden, c'était Ayman Zawahiri.
1: من هو العدو الأكبر بالنسبة لفرنسا الذي يشكل تهديدا ويشغل بال الاستخبارات الفرنسية؟
2: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟
2: آيات المواريث أكثرها في سورة النساء. السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الأحكام، كما هو معلوم أن سيدنا رسول الله عنده تفويض بالتشريع.
1: هذا نص إلهي وربنا نص أن هذا إلزام، فريضة، وصية، حدود لا نتعداها، وتأتيني بحديث أحد تقول هذا يعدل أو يستحدث؟
2: أنا قلت لحضرتك أن ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. مراس في مصالح ثابتة وبعض المسائل سابها لك انت.
1: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة؟
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية. تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
4: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
3: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
4: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
3: لنعي، لندرك ما حولنا،
4: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
5: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: هو الرجل الذي قتلته أفكاره وصرعته مواقفه، لأنها تخوض في عمق أسئلة الهوية.
7: ما ميز المواجهة التي حضرها فرق فودة كان حدثا شعبيا أكثر منه حدثا نخبويا. فرق فودة هو أول مثقف يقرر النزول إلى انتخابات برلمانية. أغتيل فرق فودة لأنه قارب ظاهرة توظيف الأموال الجماعات الإسلامية في ذلك الوقت. إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال.
6: أستاذ سيد محمود.

0: بلال حسن قيادي عسكري سابق في منظمة الصاعقة، إحدى الفصائل الفلسطينية الحليفة لنظام الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، لكن اسمه ودوره الجدلي ارتبط أساساً بمعركة مخيم تل الزعتر عام 1976 والأحداث الأليمة التي تلتها. فبينما يحمله البعض المسؤولية الشخصية عن سقوط المخيم، يتمسك هو بكونه المحرك الحقيقي لصمود مقاتليه وسلامة ساكنيه، وإن قرر الانسحاب قبل يوم واحد فقط من السقوط. التقيت بلال حسن للاستماع إلى روايته في العاصمة اللبنانية بيروت، وكانت البداية من سبب تحول المخيم إلى بؤرة توتر بين طرفي النزاع في الحرب الأهلية اللبنانية.
1: مخيم تل الزعتر يعني كل ما نذكره في مناسب من المناسبات، وهلأ صار له 50 سنة، بنذكر مرحلة أليمة جدا من مراحل القهر الفلسطيني على يد كثير من الأشخاص والأحزاب والدول التي لا تلتقي مع القضية الفلسطينية. بسنة الـ70 كنت أنا في تل الزعتر واستلمت قيادة الصاعقة في مخيم تل الزعتر. استمرينا نحن بعملية إنضاج القضية الفلسطينية وتدريب المسلحين وتدريب الفدائيين وإلى آخره، إلى أن بدأت المرحلة المتقدمة اللي هي مواجهة العدو الإسرائيلي. بالتأكيد أنا سلحت سلاح قوي من السوريين، ولكن نحن في مرحلة البناء داخل المخيم والتحصينات وإلى آخره، كل الشعوب بيطلع فيها أوادم وبيطلع فيها زعران. فنحن كان في عنا عدد من الأشخاص اللي هن ينزلوا يعتدوا على الإخوة المسيحيين من خلال تشبيح، من خلال أعطيني مصاري أعطيني كذا، يعني زعرنوا عليهم مرحلة مراحل.
2: المسألة كانت أكثر من فقط تشبيح، كان اختطاف وقتل وفدية ومطالبات فدية وكذا.
1: لا لا لا، ما صار قبل 76 أبدا، ما صار أي عملية اختطاف ولا اغتصاب ولا تعدي على أملاك حدا.
2: طيب بشير الجميل نفسه شخصيا اختطف جنب تل الزعتر، وهذا بالـ69 70، يعني

0: قبل 6 سنوات من
1: يا سيدي اللي خطف بشير جميل أنا. ليش؟ نحن كنا بتل الزعتر سنة 1970، إجاني حدا من بيت الأحمر من الدكواني وقال لي في

0: نزلناهم ونحن عم بننزلهم بأوسوا علينا جماعة القوات اللبنانية أو الكتائب.
1: كتائب حينها
0: بصيبوا واحد من اللي كان مع بشير جميل. بمسك بشير جميل بقطعه على الجهة الثانية، كان في تلة تراب هيك، وبصير يصرخ دخيلك يا بابا دخيلك يا بابا. طبعا نحن كنا بيوم بهداك الولاد، يعني كان عمرنا 20 سنة تقريبا. هو كمان نفس الشيء كان عم بهذا العمر.
1: وخايف من الموت يعني؟ خايف انه
0: لا ما كانش في موت، بس هيدي عملية يعني مخيفة انه يجوا مسلحين فلسطينيين ويخطفوا واحد من القوات اللبنانية، شغلة مش بسيطة. رجعت على المكتب قلت له جيبوا لي اياه، هذا جابوا لي اياه، قرأت جيبوا الوراق، قرأت اسمه بشير الجميل.
1: ما كنت تعرفه انت حينها؟
0: لا، ما هو ما كانش معروف اصلا. بعدين اتطور صار قائد وكبير وكذا والى اخره.
1: قرأت اسمه الجميل وليس جميل.
0: فأنا قرأت اسمه بشير الجميل. قلت له منين أنت؟ قال لي أنا بشير الجميل ابن رئيس الحزب الكتائب. بهذا الوقت بتلفن لي أبو عمار، أبو اللطف، جهاد الوزير، زهير محسن، أبو حسن سلامي، ما بيضل حدا إلا بتلفن. فحطيته بالسيارة أنا وواحد ورحنا عند على الفاكهانة بمقر ال 17 تبع أبو عمار، لقيناهم كلهم، ولقينا بيو الرئيس بيير جميل الجد، يعني البيت بيو الآن. قلت له لأبو عمار تفضل هاي بشير جميل. قال أبو عمار، بتعرف أبو عمار يعني زيبق، قال لي ما دول إخواننا ومعلش ومش رح نعمل مشاكل ودول إخواننا وانتهى الموضوع إلى آخره. بيستلموه بفللوا. هاي قصة بشير جميل.
1: منذ بداية السبعينات إلى عام 76 حينما حدثت المعركة في تل الزعتر وحصار ومعركة تل الزعتر، كيف تصف الوضع في المخيم؟
0: نحن من عام 70 لعام 74 75، يعني بدايات 75، كان يصير في مناوشات بيننا وبين القوات اللبنانية، يعني حروبات ومعارك. فبسنة بدايات 76 إجا الرائد إبراهيم حويجي، هلا هو معتقل بسوريا
1: صحيح، تهمة اغتيال كمال جنبلاط،
0: عدة شغلات يا ريت بس كمال جنبلاط
1: واحدة منهم.
0: المهم هذا كان يجي كل يوم على تل الزعتر يقول لي اكتب تقرير ان الفلسطينيين عم بيضربوا وبيقصفوا المسيحيين. فنحن ما كنا نضربهم ولا كنا نقصفهم، كان بس يصير مناوشات، يصير يعني هم يضربونا ونحن نضربهم.
1: لماذا التقارير إذن؟
0: ايوه، هذا السؤال بحد ذاته سألته إياه أنا. قلت له إحنا مش عم نضرب، شو بدك بالتقرير؟ قال أنت بعثي ولا مش بعثي؟ قلت له بعثي، كنت بعثي أنا. قلت له إيه بعثي. قال لي إذن اكتب تقرير بأنه الفلسطينيين عم بقصفوا المسيحيين.
1: نفذ الأمر ولا تناقش يعني؟
0: أي.
1: بدون ما تفهم.
0: مزبوط. فصرت أكتب له كل يوم الصباح قام الفلسطينيين بضرب مواقع بسن الفيل أو بدكواني أو بإلى آخره، جملتين ثلاثة مختصرين. شو يعمل فيهم؟ هو ياخذهم يوديهم على سوريا. فهذه كانت الوسيله او الحجه للتدخل السوري لحمايه المسيحيين في لبنان، مع انه هذا كان نفاق سياسي.
1: بحجه حمايه المسيحيين من التجاوزات الفلسطينيه
0: من التجاوزات الفلسطينيه والتقارير اللي عم بقول له اياها انا. بهذا الوقت كان معيني ابو عمار رئيس غرفه العمليات المشتركه لمخيم تل الزعتر، لاني بلغته بمرحلة من المراحل انه في هجوم سوري باسم الصاعقة على مقرات فتح كليتها للسيطرة على منظمة التحرير وتفتيت منظمة التحرير وتشكيل منظمة تحرير على قياس مثل ابو موسى او غيره. انا كنت متعاون مع الرئيس ياسر عرفات، لانه مثل ما قلت مرة انا بندقيتي كانت سورية ولكن عقيدتي كانت فلسطينية.
2: بعد أشهر من الحصار المطبق على المخيم، أطلق مقاتلو أحزاب اليمين المسيحي المشكلة للجبهة اللبنانية الرصاصة الأولى في معركة تل الزعتر التي استمرت 52 يوماً.
0: في يوم 22 صباحاً، 22 حزيران 1976، الساعة 6 إلا ربع صباحا، غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. فكان

0: الهجوم الأساسي يبدأ من المحور تبعي لأنه أنا بالمرتفع، فبدأ الهجوم علينا الساعة 6، الساعة 2 بصيروا يجون العساكر، شي مقطوع ايده، شي مخزق بالدم، شي مقوس براسه، شي بإجريه. قلت له شو القصة؟ قال هجموا علينا، نحن كانت حدودنا كوع المنصورية، حدود وجودنا. قال هجموا علينا وكثير من عناصرنا ومواقعنا العسكرية ضربت، وفاتوا الكتائب، لا مش الكتائب، الأحرار، حراس الأرز، التنظيم، هدول حراس الأرز والتنظيم تركيبة إسرائيلية، والمردة والبشمرون اللي هو كان القوات اللبنانية، القوات المقاومة اللبنانية كان مسمي حاله.
1: كان هناك مرتزقة، قيل أنه كان مرتزقة فرنسيين معهم.
0: المرتزقة الفرنسيين كانوا بالمحور الثاني، محور الدكواني، ما كانوا فوق. بالهجوم الفوق كان حراس الأرز، التنظيم، المردة، نمور الأحرار،
1: كتائب.
0: لا، الكتائب فاتوا بعد 3-4 أيام من الهجوم،
1: التحقوا
0: مش
1: بعدين.
0: من أول يوم فاتوا بالمعركة من فوق.
1: والجيش اللبناني كان له دور؟
0: الجيش اللبناني كان منقسم، كانوا تحت بالمواقع اللي تحت، ما هجموش من فوق، من عندي، من أنا ما هجم الجيش اللبناني.
2: ميزان القوة لم يكن متكافئا في المعركة بين المحاصرين والمحاصرين منذ اليوم الأول. كما يقول بلال حسن، إن وحدات من الجيش السوري كانت مشاركة في مساندة الميليشيات المهاجمة.
0: كعدد كان المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. طيب. بينما المهاجمين على تل الزعتر مع الجيش السوري كان بحدود 15000.
1: طيب، المدافعين كعدد وليس كقوات عسكرية، لمن كانت الأسبقية في عدد المقاتلين كفصائل فلسطينية؟ فتح كان عدد مقاتلين أكثر؟
0: طبعا فتح كان عدد مقاتليها أكثر بكثير مننا. أنا كان عندي بحدود 300 واحد، يعني كلهم مع عناصر الجيش السوري وإلى آخره.
1: أريد أن أسألك عن الوضع داخل المخيم خلال الحصار والمعارك. إنسانيا هناك روايات عديدة تقول بأن الغذاء والماء نفد بشكل تام تقريبا، ولم يبقى المواطنون أو اللاجئون داخل المخيم يعيشون إلا على كمية من العدس أو مخزون من العدس الذي كان موجود داخل المخيم.
0: مشان أختصر لك الموضوع، نحن كنا شيء 14 أو 15 ألف يعني اللي بقيوا بالمخيم خلال الحرب، لأن السوريين هربوا وقسم من اللبنانيين هربوا إلى خير.
1: مدنيين ومقاتلين يعني.
0: نعم، مدنيين ومقاتلين. نحن لم نكن مهيئين لحرب مع الجبهة اللبنانية أبدا، ولا مع أي طرف تاني. نحن كنا مهيئين لقتال طيران أو قصف طيران أو إنزال طيران، إنزال إسرائيلي بمناطقنا. ولكن لما صارت المعركة كنا نحن محاصرين قبل بست أشهر من على المخيم، كان محاصر. ولكن الحصار القوي والشديد هو بدأ ب 22 لما بدأت المعركة. فقدنا المواد الغذائية، فقدنا المواد الطبية اللي هي أساسية، فقدنا الماء، مصادر الماء ضل فيه بس بير ماء بيننا وبين الكتائب، يروح النسوان لحتى يجيبوا ماء يقنصوهم، تنزل المرأة بقلب البير الماء، نرجع نجيب منها ماء ويغلوهم بالخشب تبع البواب، باب البيوت اللي هناك نغليهم فيهم ويرجعوا يستعملوهم لسلق الرز ولا خيره. أنا بمرحلة من المراحل ما ضل عنا لا رز ولا سكر ولا إلى خيره، التقيت ببرميلين زيتون كان بعد معي بالآخر يومين أو ثلاثة أيام من المعركة، التقيت ببرميلين زيتون بأحد بيوت بالدكواني، صرت أعطي كل يوم مقاتل 20 حبة زيتون فقط.
1: كنت حكيت لي قبل التصوير عن قصة أنه كان حليب الأطفال الرضع اندثر تماما، وكان عندك ولد انولد خلال الحصار.
0: حقيقة ابني خلق بحرب 76 ببدايات الحرب، وخلق بالملجأ بدون داي، وكانوا معظم الأطفال يخلقوا ويموتوا لأنه فيش حليب والأم ما فيش عندها حليب، لأنه مش عم تاكل ما بدها تجيب حليب. فرحت عند فتح، مع أنه كان في شوية نفور بينه وبينه بهداك الوقت اللي خلق فيه، قلت لهم بدنا علبة حليب كليم كان عندهم. قال بتعطينا 100 قذيفة 106. قلت لهم روحوا خذوا مستودع كامل واعطوني علبة الحليب، اعطوني علبة حليب كيلو لحد ضلوا. طيب ابني حسن،

0: ثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
1: عندنا موضوع مهم، سر نجاح الوحدة الخليجية وفشل الوحدة العربية.
2: سنة 79 من سنوات العرب الخضراء، عدة أمور حدثت.
1: البعض راهن أن كانت فترة مؤقتة في ذلك الوقت وينتهي مجلس الدعاوى الخليجي.
2: مهما عمل المجلس سيظل نافذين، إيران تريد تدمير هذا الإنجاز الخليجي.
1: هل ما زالت دول مجلس الدعاوى الخليجي تؤمن بالدفاع العربي المشترك؟
2: قضية نسبية أخي أبو أحمد، القضية جدا نسبية.
1: في ميليشيات عربية تقاد من الخارج أقوى من الجيوش. هل تتوقع أن يكون هناك بعد الأزمة الإيرانية ناتو خليجي عسكري موحد بين جيوش مجلس الدعاوى الخليجي؟
0: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصر، الجمعة 6:30 على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
3: Hashtags following the stories shaping today's conversations.
4: Collaborative efforts like that.
3: Online and beyond.
4: That we've been able to have far greater impact.
5: We will not have clearly a progress without having a plan.
6: Behind every international headline is a much bigger story.
7: I love it. I see great promise.
6: And that is the story we bring you.
8: This war ceased to be a just war.
9: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
10: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
9: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
11: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
12: We follow the money, the markets, and the momentum.
13: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
14: Driving Saudi Arabia forward.
15: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
16: The ultimate global stage.
17: Lebanon should not be attacked.
18: A short time ago, the US military carried out massive precision strikes.
19: The architects of power, economics, and politics.
3: Stop the war in Ukraine.
9: Break their silence. Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.

0: بعد أن اشتد الخناق على مخيم تل الزعتر وتصاعدت أرقام الوفيات داخله جراء القصف المتواصل ونفاد المخزون الغذائي، نشبت خلافات متعددة بين الفصائل الفلسطينية تطورت إلى اقتتال داخلي زاد من تأزم الوضع. حينها اتخذ بلال حسن قراراً سيغير مجرى الأحداث جذرياً.
1: في شغلة أنا تعلمتها بحياتي، أنه القوي لا يفاوض الضعيف، والضعيف ما عنده شيء يفاوض فيه. لما يكون الضعيف ما عنده شيء يفاوض فيه، فأجيت بعتت واحد اسمه عنتر، ولد مقاتل عنا، بعته على الدكواني اللي عند بريمة حويجي، وفي معي مشروع. المشروع بقول أول شيء وقف إطلاق النار، محاصرة المخيم من قبل الجيش السوري فقط، سحب الجرحى والمصابين من مخيم تل الزعتر بواسطة الصليب الأحمر، سحب العجزة والمعاقين مرحلة ثانية، بدأ بسحب المواطنين الفلسطينيين واللبنانيين وما تبقى من غيرهم إلى خارج المخيم، ويبقى المقاتلين داخل المخيم.

0: بلاقي لهم حل. ياسر عرفات الرئيس ياسر عرفات وابو اللطف والقياده السوريه والقياده الكتابيه. فلما نزل لعندهم قال له ابراهيم حواجي على القفا الورا، قال له للاخ بلال او الرفيق بلال انه هل هذا القرار قرار جماعي او قرار بلال حسن؟ رجعت بعثت عنتر هذا الشاب، قلت له لا قبل ما ابعته رحت عند غرفة العمليات اللي صارت عند الجبهة الديمقراطية لأنه أنا مواقع تدمرت. قلت له إن يا شباب هيك هيك في موضوع، شو رأيكم بهذا المشروع؟ قام بيقولوا لي هذا
1: الرسالة الأولى كانت باسمك ولم تأخذ رأيهم؟
0: لا ما أخذتش رأي حدا.
1: الآن جاي تأخذ رأيهم؟
0: هلا جاي أخذ رأيهم بناء على طلب الرائد إبراهيم حويجي. قلت لهم في هيك مشروع يا شباب، شو رأيكم بهذا الموضوع؟ قال هذا نفس استسلامي سوري وانت عم بتنفذ النفس الاستسلامي السوري. نحن كنا صرنا في بدايات الضعف، يعني ما كان عندنا انهيار بس كنا في بدايات الضعف. يعني انا كان صار رايح لي مثلا 150 شهيد بهذاك الوقت. قالوا هذا نفس استسلامي، ما بدنا نسلم وما بدنا نوقف اطلاق النار. قلت لهم اوكي، قمت بعثت رسالة لإبراهيم حواجي مع عنتر، قلت له هيك الموضوع وهدول الشباب رافضين يكون في حوار أو تنفيذ هاي الخطة اللي قلت لك عليها.
1: أنت هدفك حقن الدماء يعني؟
0: طبعا وقف إطلاق النار.
1: طيب الفصائل الثانية كانت ناوية تضحي بكل المدنيين ويموت الجميع يعني؟ القتال حتى النهاية، ولا كان عندهم ربما مخطط لأنه ستنقلب الكفة وربما يتفوقون على المحاصرين؟
0: نحن ما بدنا نكذب على بعض، بهذا الوقت كان عندنا صار شح بالذخيرة، يعني ما عاد نقدر نقوس ولا نحط الكلاشن فوق الراس نقوس، ما عاد في مجال تقوس إلا إذا حدا هاجم عليك بدك تدافع عن نفسك. إذا ما قتلك خصمك بدك تقتله أنت، أو إذا ما قتلته أنت بده يقتلك هو. فلذلك بس مواجهة تصير مواجهة مباشرة يصير في قتال، بس قلت الذخيرة عنا إلى حد كتير بعيد. والبي 7 والبي 2 هدول بس ترمي فيهم عدد من القذائف يعني إبرتهم بتنتهي وبتخرب، يعني بصير بدها إعادة ترميم. فإحنا صار في عنا يعني تراجع كبير، وهذا لازم يعترفوا فيه كانوا الفصائل الفلسطينية. بعدين الفصائل الفلسطينية بعد الهزيمة وبعد سقوط المخيم بسنة أو بسنتين قالوا يا ريت سمعنا كلام بلال حسن.
1: وحينها ماذا كان مصير مقترحك أنت اللي طرحته؟
0: شكلوا لي مجموعات، خمس مجموعات لقتل بلال حسن بداخل المخيم. الساعة 9 بعيط لي واحد بالميكروفون 9 بالليل، بلال حسن سلم نفسك. ابن عمي، طلع ابن عمي هو اسمه محمود شحرور أبو ناصر. قلت له سلم نفسي لمين؟ الدنيا ليل طبعا، لمين بدي اسلم نفسي؟ صار اشتباك. اشتبكنا نحن والقوى المهاجمه، بيقتلوا مننا اثنين، بنحصر معنا الوقت، بنحصر معنا الذخيره، بقول لهم للشباب اللي معي شو رايكم ننزل بالوادي ونطلع بالجبل ومحل ما الله بياخذنا بنوصل، وصلنا طيبين بنوصل، ما بنوصل ما فيش مشكله.
1: قرار بالانسحاب يعني مغادره المخيم.
0: ايه لانه ما بدي اموت على يد الفلسطيني بالنتيجه، ولا بدي اموت على يد الكتائب، يعني بنشوف كيف نحل هالقصه. قاموا الشباب قالوا لي اوكي احنا موافقين، قلت لهم انا بنزل مع اول خمسه. انا نزلت مع اول خمسه بحدود شي 20 30 متر، والا واحد بحط لي الكلاشن بصدري هون. باقل من نص ربع ثانيه بعرفش كيف شلت الكلاشن تبعه وحطيت الدكتور ياف. انت مين انا مين؟ سبني وسبيته، بقول لي انا من الجيش السوري. قلت له انا من الجيش السوري.
1: يعني كان من المحاصرين، هو كان مع القوات
0: وحدات خاصه.
1: وحدات خاصه من الجيش السوري.
0: من الجيش السوري تمون علي ديب بعتقد كانوا. وحدهم هنيك كان كله مرتزقه مرميين بالارض مترسين قوات لبنانيه ومرتزقه فرنسيين. ياخذوني بقوم السوريين بسلموني لسليم رعايده. سليم رعايده مسؤول القوات الكتائبيه بالمنطقه. بقوم بيحطني بسيارته وبياخذني على جديده على غرفه العمليات الرئيسيه تبع القوات اللبنانيه. مين بلاقي هناك؟ بلاقي السيد بشير جميل. بشير جميل ما عرفني لانه كنت مربي دائن.
1: ما تذكر انه انت اللي
0: لا
1: قبل ست سبع سنين
0: كان مري عليها خمس سنين. بس وكمان كنت مربي دائن وحالتنا حالي صار ست سبعة اشهر مش يمكن مش مغيره وعيه. فبشير جميل بقول لي بلش يسب علي طلوع وانزل والى اخره، بقول لي انت مسؤول المخيم؟ قلت له اي مخيم؟ انا مش مسؤول شيء، انا كنت مسؤول عن 20 واحد من الساعه

0: الحلقه وهدول هن اللي كانوا موجودين ولا خير. قال لي انت عم تكذب. قلت له انا ما بكذب، ليش بدي اكذب؟ انا هلا هربان من الفلسطيني. قال لي سمعنا القصف. قال لي بدي اعطيك 10,000 ليره لبناني وشقه وتطلع على الاذاعه تحكي انه تسلمت انت و5000 مقاتل استسلمت على الدكوانه. قلت له اوكي بس خليني اشوف ال
1: 5000 مقاتل؟ يعني اكثر من كل القوات الفلسطينيه الموجوده.
0: هلا هو معنويا انه بده يقول لي يعني هذا الحكي، عم بيقول لي منشان يرفع معنويات الناس انه انا استسلمنا وخلص. كان بعده مش ساقط المخيم، كان بده بعد شيء 12 ساعه 13 ساعه ليبلش يسقط المخيم. قلت له اوكي انا مستعد بس عندي شرط واحد. قال شو؟ قلت له لازم اجتمع مع حدا من القادة السوريين لاني انا بنتمي لسوريا ولازم اعرف شو احكيهم بالتوجه السوري شو لازم احكيه. قال لي مش هين انت يا صفتك يعني اعطاك بمسكني من ايدي من هون باب اقبل باب. بفتح الباب وقال لي بشوف شي 50 واحد كلهم لابسين جرافيتات وتقومي هذا المنظر انا مش شايفه من 7-8 اشهر. بعيط لي علي المدني يا بلال يا بلال تعاود هون قاعد حده كريم بكردوني. قوم يا كريم بكردوني بقعدني محله.
1: علي المدني من السوري من القوات السورية طبعا.
0: ايه من هدول الضباط الخمسة ستة اللي هون اللي قلت لك عنهم. قال لي شو الوضع بتل الزعتر؟ قلت له وضع كذا كذا كذا. قال لي هاي الورقة اللي بعت لنا اياها بعد بتمشي؟ له لا ما بتمشي لانه قتلوا لهذا الشاب وقتلونا احنا وهجمنا وهجموا علينا والى اخره. قال لي يعني شو الحل؟ قلت له ما في حل، الحل الوحيد فقط انه تطلب من القوات اللبنانيه وقف اطلاق النار وتتفاوضوا مع اهل المخيم اللي جوا.
2: استغلت قوات الكتائب وحلفاؤها انهيار المعنويات داخل المخيم في صفوف المدنيين والمقاتلين على حد سواء، فقررت اقتحام المخيم واسقاطه. أما بلال حسن فحمل مسؤولية ذلك كله.
0: العالم لما عرفت أن بلال حسن انسحب هبطت معنوياته، سقطت معنوياته، ما عاد في عندهم معنويات لا كشعب ولا كمقاتل. وهذا دليل أنه هن كانوا على خطأ، القوى الفلسطينية الثانية اللي ما قبلت تسمع بالحل اللي كنت عم بطرح لهم إياه.
1: طيب لما دخلت القوات الكتائبية والقوات المتحالفة معها ما الذي حصل في المخيم؟
0: صار مجزرة، مجازر مش مجزرة. كل واحد كان مقتل له حدا من الإخوة المسيحيين أو القوات اللبنانية أو مين ما كان بالدامور بصغرتا بالعيشية بجزين وين ما كان إجوا على منطقة تل الزعتر وصاروا يختاروا أحسن الشباب وأحسن الصبايا ويقتلوهم بدم بارد.
1: وماذا عن قادة الفصائل الذين كانوا داخل
0: الخيام؟ قادة الفصائل كلهم طلعوا بالجبل هن ونسوانهم ولا واحد صار له شيء.
1: كم عدد المدنيين الفلسطينيين الذين قتلوا في تلك المذابح والمجازر؟
0: داخل المخيم قتل بحدود 1500 واحد خلال معركة 51 يوم نتيجة 74 هجوم. ويوم سقوط المخيم مجزرت بحدود 2500 مدني طفل وامرأة ورجل.
1: هذه أرقام دقيقة يعني ولا؟
0: 100% هي أرقام أكيدة.
1: المخيم تعرض للتدمير والتجريف الكامل، يعني لم يعد هناك شيء اسمه مخيم تل الزعتر بعدها.
0: بالتأكيد حتى المقابر حفروها، ما في شيء ولا أي شيء من بقايا مخيم تل الزعتر.
1: هل حمل أي طرف رسمياً أو قضائياً مسؤولية مجزرة تل الزعتر حتى الآن؟
0: أولاً وأخيراً تتحمل سوريا نظام بشار الأسد مسؤولية سقوط مخيم تل الزعتر والقوات اللبنانية تتحمل المجازر التي حصلت مخيم تل الزعتر.
1: بلال حسن شكراً جزيلاً لك.
0: أهلاً حبيب قلبي.

0: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
5: خارج الصندوق، من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاما وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
7: أول مشكلة بدأت طبعا مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
6: هل كشفت شيئا كان مستورا لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
7: أنا لا أتجنى على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
6: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
8: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
9: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
5: صباح العربية، من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
10: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
11: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: موجز إخباري من العربية، أهلا بكم. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة، وقال في منشور على حسابه بموقع تروس سوشيال أن التقرير الذي نشره موقع إكسيوس بخصوص عرضه على إيران تخفيف العقوبات غير صحيح، واتهم ترامب التقرير بأنه زائف وطالب بسحبه. هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فريقه أجرى محادثات مع إيران عبر وسطاء، مؤكدا أن إدارته ستحقق الفوز وسيحسم الأمر بسرعة كبيرة.
1: As far as I'm concerned, it's going to be one way or the other. It's going to go pretty quickly too.
0: قالت القوات المسلحة اليمنية أنها تخوض معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي على طول خطوط المواجهة الممتدة من كهبوب غربا إلى الشريرة شرقا، في المناطق الواقعة بين مديرية الوازعية جنوب تعز ومديرية المضاربة غرب لحج. في السياق ذاته، شن الطيران الحربي التابع للقوات الحكومية عدة غارات جوية على مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي في جبهة راس والأغبرة بمديرية المضاربة، كما تم شن غارات دقيقة استهدفت تعزيزات عسكرية وتجمعات لميليشيا الحوثي في منطقة ماوية والجند ومحيط مطار تعز شرق تعز. قال وزير الخارجية الأمريكي أن طرفا أجنبيا متورطا في حادثة قاعدة فيرفورد. قبل ذلك دعا رئيس الوزراء البريطاني إلى اجتماع طارئ لخلية كوبرا على خلفية مخطط لمهاجمة قاعدة فيرفورد التي تستخدمها الولايات المتحدة بعد توقيف 5 بريطانيين. شكرا لكم، انتهى الموجز.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
3: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
5: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
6: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
1: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.

تحية طيبة، هذا خارج الصندوق في ملفاته الليلة. مسؤول أمريكي يصف المفاوضات مع الوسطاء بالبناء، وترامب مستعد لتخفيف العقوبات عن إيران مقابل التقدم بالملف النووي. بيانات شركة كيبلر تظهر عودة صادرات النفط إلى الخليج من مستويات تقترب من المسجلة قبل الحرب. وسط اكتمال انسحاب الجيش الأمريكي من العراق، أربيل تحذر من تداعيات انسحاب التحالف دون توفير دفاع جوي. سلام يشدد لروبيو على ضرورة الانتقال لمرحلة تفعيل الإطار الثلاثي، وانتقادات واسعة لتصريحات نعيم قاسم. تصعيد إسرائيلي جديد في الضفة، إنشاء محور استيطاني يخترق منطقة رام الله ويهيئ الطريق 463 لحركة المستوطنين. بعد ساعات من نفي وكالة إيرنا الإيرانية مشاركة وزير الخارجية عباس عراقجي في أي مفاوضات في نيويورك، أكدت وكالة إسنا أن عراقجي سيلتقي اليوم الوسطاء المشاركين في المفاوضات مع الولايات المتحدة، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. فماذا سيبحث عراقجي مع الوسطاء؟ بحسب الوكالة ستتركز المباحثات على أحدث المقترحات، تقصد مقترح إيران بشأن هرمز الذي أعلن ترامب رفضه في وقت سابق، فيما لم يشارك أي ممثل عن الجانب الأمريكي في الاجتماع. ماذا عن الجانب الأمريكي في المقابل؟ مصدر أمريكي منخرط في المفاوضات مع إيران أوضح للعربية بأن ترامب طلب إبقاء إيران في موقع رد الفعل بشكل دائم، بحيث تظل المبادرة بيد واشنطن. أضاف المصدر أن ترامب يراهن على الضغوط الداخلية في إيران، خاصة تنامي الغضب الشعبي جراء الضغوط الاقتصادية، لدفع طهران إلى قبول الشروط الأمريكية والتوصل إلى حل نهائي ودائم وفق هذه الشروط. وفي وقت أكد فيه ترامب رسميا أن مسؤولين أمريكيين تحدثوا اليوم مع الوسطاء بشأن إيران، وصف مسؤول أمريكي لشبكة CNN المناقشات بالإيجابية والبناء. بينما أوضح مسؤول آخر لأكسيوس أن ترامب مستعد لتخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن الأموال المجمدة مقابل التقدم بالملف النووي، هي شرط التوصل لاتفاق وفق تعبير المسؤول. لكن في مضيق هرمز بأي كمية يعبر النفط؟ سؤال ردت عليه اليوم القيادة المركزية الأمريكية، مؤكدة أن أكثر من مليار برميل من النفط عبرت المضيق خلال الأشهر القليلة الماضية. سنتكوم أكدت أنه لا سيطرة إيرانية على هرمز، واستدلت لتبرير كلامها بمرور آلاف السفن عبر هرمز، واصفة تصريحات الحرس الثوري بشأن السيطرة الكاملة على المضيق بأنها ادعاءات غير صحيحة. في المقابل تنفي طهران الرواية الأمريكية وتؤكد استمرار سيطرتها الكاملة على المضيق. آخر هذه التأكيدات جاء من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي اليوم. ما بين الروايتين تظهر بيانات تتبع السفن وحركة ناقلات النفط بيانات مهمة. ماذا أظهرت بيانات الشركة؟ أظهرت عودة صادرات النفط من الخليج إلى مستويات تقترب من تلك المسجلة قبل الحرب، حيث بلغت الصادرات

0: نحو 18 مليون برميل يومي في فبراير، قبل أن تتراجع بفعل الحرب إلى 4 ملايين برميل في مارس و5 ملايين شهر أبريل، ثم ارتفعت لنحو 9 ملايين برميل في أغسطس لتصل إلى نحو 13 مليون برميل في هذا الشهر، وهو رقم يقترب من المستوى الذي أعلنه وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يوم أمس.
1: United States military, all of the joint forces have assured that we can continue, that we are restoring flow of oil and gas and refined products, even fertilizer, out of the Strait of Hormuz. We had a day this last week where over 20 million barrels of oil, more than pre-conflict levels, flowed out of the straits. The running average today is almost 13 million barrels a day.
0: على الجهة المقابلة، الحصار الأمريكي يخنق إيران اقتصاديا. بيانات شركة كيبلر نفسها أظهرت تراجعا حاد لصادرات النفط الإيرانية. إيران كانت تشحن نحو 2 مليون برميل يوميا في شهر مارس، وبحلول شهر أغسطس انخفض هذا الرقم بشكل حاد ليصل إلى ما يتراوح بين 220,000 و 255,000 برميل يومي. هذا يعني أن إيران تجني أموالا أقل بكثير من صادرات النفط. أما بلغة استطلاعات الرأي تبدو صورة أكثر قتامة. استطلاع أجرته صحيفة دنياي اقتصاد شمل 18 خبيرا اقتصاديا وتسعة من رجال الأعمال. الاستطلاع رجح ثلاثة سيناريوهات لإيران. الأول أن يبلغ التضخم السنوي نحو 99% بحال تفاقمت الضغوط الاقتصادية. السيناريو الثاني بلوغ التضخم نسبة 80%، هذا في حال استمرت حالة اللا حرب اللا سلم كما الوضع الحالي بين أمريكا وإيران. حتى في أحسن السيناريوهات وهي تراجع حدة التوترات، رجح الاستطلاع أن تبلغ نسبة التضخم السنوي الإيراني 62%. هذه الأمور تؤثر على أسعار السلع الغذائية. تقارير إيرانية تحدثت عن أن تضخم أسعار الغذاء تجاوز بالفعل 100%، فيما تجاوز سعر الدولار اليوم حاجز 240,000 تومان. هذا بالنسبة للأرقام، فهل يشعر الإيرانيون بتأثير الحصار على الأرض؟ لنذهب في جولة سريعة في مدينة بندر عباس القريبة من مضيق هرمز، حيث تتضح التداعيات. فبحسب تقرير أسوشيتد بريس، في بداية سبتمبر الجاري رصدت الوكالة تصاعدا في الغضب والقلق بين السكان مع تراجع النشاط التجاري في المدينة. أحد سكان المدينة قال للوكالة إن الميناء قبل الحرب كان يشهد دخول عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية واللحوم يوميا، أما اليوم فأصبح هذا المشهد نادرا وبات جزءا كبيرا من الميناء خاليا. ويقدر عامل آخر أن نحو 500 شخص كانوا يعتمدون على النشاط حول الرصيف لكسب قوتهم، مرددا عبارة تختصر المشهد: لم تعد توجد وظائف هنا. معي من طهران المحلل السياسي الدكتور مصدق بور، ومن واشنطن الكاتب المختص في الشأن الأمريكي الدكتور إيلي يوسف. مرحبا بكما معي في خارج الصندوق هذه الليلة. أبدأ معك دكتور إيلي هذه المرة، يعني سنتكم تقول بأن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، تستشهد بأرقام كبيرة الحقيقة من الصادرات النفطية التي تخرج من المضيق، تتحدث عن 1 مليار برميل خرجت من هذا المضيق. السؤال المهم، إذا كانت الولايات المتحدة هي من تسيطر على هذا المضيق فعلا، لماذا أصبح فتح المضيق أصلا بندا رئيسيا يتم التفاوض عليه مع إيران، وشرطا أساسيا تخفيف العقوبات أو رفع الحصار أو حتى أيضا مسألة الإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية؟
2: طبعا شكرا على الاستضافة، تحية لضيفك من طهران والمشاهدين. يعني مسألة أن يتحول موضوع المضيق ومستقبله إلى نقطة أساسية من نقاط المفاوضات، هذا أمر طبيعي لأنه لا يتعلق فقط يعني ما تريده الولايات المتحدة، هو مصلحة أيضا لدول المنطقة وخصوصا دول الخليج التي يعني تتأثر بشكل أو بآخر جراء إغلاق هذا المضيق. لكن عمليا هل لا يزال هذا المضيق يلعب نفس الدور الاستراتيجي الذي كانت تطمح إليه إيران عبر استخدامه في يعني المقايضة الجارية ما بينها وبين الولايات المتحدة؟ يعني طبعا الأرقام يعني التي ذكرتموها قبل قليل في سياق بداية هذا البرنامج، من الواضح أننا بدأنا أو بتنا في مكان

0: آخر فيما يتعلق بطبيعة ويعني ما الذي فعلا لا يزال لا يمر في هذا المضيق، لكن لم يتحول بعد إلى وضع طبيعي صحيح، وبالدليل أن بإمكان إيران أن تقوم باستهداف أي يعني.
1: إذن الولايات المتحدة طبعا لا تسيطر عليه بشكل عسكري وبشكل كامل كما يقول الرئيس ترامب وكما تقول الولايات المتحدة.
0: هي تسيطر عليه عمليا من أجل يعني منع تحويله إلى ورقة يعني خانقة بيد إيران. هذا الذي في اعتقادي هو التوصيف الحقيقي، لكن عمليا هذا المضيق خرج من دائرة التأثير الاستراتيجي في القرار السياسي. عندما تقول الولايات المتحدة اليوم بأنها النقطة الأساسية هي موضوع السلاح النووي والبرنامج النووي، هنا بيت القصيد. طبعا سنناقش هذا الموضوع.
1: طيب دكتور مصدق، أسأل عن وزير خارجية عراقجي، هو باق حتى الآن في نيويورك في وقت قالت طبعا وكالة الأنباء الإيرانية إرنا قالت بأن عراقجي لن يفاوض أحد ولن تكون هناك مفاوضات مع الولايات المتحدة. لماذا هو إذن باق في نيويورك؟ أليست إيران هي اليوم الطرف الأضعف الذي يبحث عن صفقة للخروج من الوضع الاقتصادي الصعب والسياسي حقيقة الذي تعيشه هذه الأيام؟
2: نعم، شكرا تحياتي لكم وللأستاذ إلي ولمشاهديكم. طبعا يعني كانت هناك في الآونة الأخيرة ضغوط اقتصادية شديدة على إيران من دون شك، يعني ضغوط غير مسبوقة، ولكن هي لم ترتقي بعد يعني إلى تلك المرحلة أو إلى النقطة أو إلى يعني الخط الأحمر الذي يعرض أو يؤدي إلى إيجاد انتفاضة داخلية أو انقلاب شعبي على النظام. يعني ضغوط اقتصادية نعم هذا شيء موجود، وإيران أيضا تفكر كي لا تستفحل هذه الأمور أكثر، تفكر يعني بحلول. وكانت هناك وساطات، إيران استجابت لهذه الوساطات. الجانب الأمريكي كان هو أيضا يلمح بأنه يريد أن يلتقي بالرئيس ترامب، بالرئيس بيزشكيان. هو ترامب قال هذا الكلام. إيران أيضا كانت ترفض هذا الشيء، ولكن لم يكن هناك استبعاد أن يكون هناك لقاء مع جي دي فانس أو مع بيتكوف أو كوشنر، وبالتالي تحقق هذا اللقاء أيضا.
1: طيب
2: الجانب الأمريكي يقول بأنه هناك بصيص أمل ربما نستطيع أن نستمر في هذه المفاوضات. طبعا هذا يمكن أن يكون من أحد الأسباب، لأن هناك الوسطاء ما زالوا موجودين وفرصة مناسبة، والكل موجودين هناك ويستطيعون أن يجتمعوا وربما يخرجوا بمخارج جيدة. هناك سبب آخر يتعلق بمواضيع يعني تقنية فيما يتعلق بعودة الوفد والطيران على ضوء المحصل، يعني يجب أن تتجه طائرة إيرانية.
1: يعني الوفد الإيراني باقي في نيويورك لأنه لا يستطيع العودة إلى إيران بسبب الحظر الأمريكي على الطيران الإيراني، هذا ما أفهمه.
2: لا أقول لا يستطيع، هو يستطيع، ولكن هناك بطء يعني في هذه العملية لأسباب واضحة، يعني أسباب أنه هناك محدوديات في بعض المطارات.
1: طيب دكتور إيلي،
2: إيران ستلجأ يعني عن طريق الجزائر.
1: طيب دكتور إيلي، يعني هناك سؤال مهم، نقطة ذكرها الدكتور مصدق قبل قليل هي مسألة الداخل. ترامب قال بأنه يراهن على الداخل الإيراني، والسؤال المهم حقيقة عندما تستمع إلى هذا التصريح، يعني وهذا التصريح عفوا نقلا عن مصدر أمريكي قاله للعربية، بأن هناك رهان من ترامب على الداخل، أين تنتهي استراتيجية الضغط والحصار الاقتصادي الخانق الأمريكي على إيران وتبدأ استراتيجية تغيير النظام؟
0: يعني طبعا هذا سؤال من الصعب في اعتقادي الإجابة عليه بشكل مبسط، لكن من الواضح بأن يعني اليوم الولايات المتحدة في ظل ميزان القوة الذي رسى بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار والذي انهار عمليا، لكن لم نعد إلى الحرب الموسعة. هذا الميزان عمليا قد بدأ يفرض يعني توقيتات في اعتقادي مختلفة عما كان يفكر به حتى الأمريكيون أنفسهم، بمعنى أن الوصول إلى هذا الكم وهذا الحجم من الضغوط التي تمارس اليوم على إيران في اعتقادي يمكن

0: أن يستمر، أو على حسب ما قاله الأمريكيون وقاله الرئيس الأمريكي وأكثر من مسؤول أمريكي أيضا، بأنه هذا الحصار سيستمر طالما لم تتوصل الولايات المتحدة إلى عقد اتفاق يناسب مطالبها. وبالتالي مسألة الوصول كما قال الدكتور طهران بأن لم تصل الأمور إلى الخط الأحمر، صحيح هي لم تصل إلى الخط الأحمر، لكن من الذي يضمن
1: أن لا تصل
0: يعني
1: إلى الخط الأحمر؟
0: أن لا تصل؟ هذا أولا. ثانيا بعد ذلك يعني قد نكون ندخل مرحلة أكثر خطورة، ليس فقط على مستقبل النظام لكن أيضا على مستقبل إيران. يعني بمعنى يستطيع ترامب أن يقول ويكرر القول بأنه قادر على إبقاء الحال على ما هو عليه لكي تتعفن إيران، هذا هو التعبير الذي استخدمه، وهذا كلام كبير وخطير جدا.
1: طيب
0: أعتقد على الإيرانيين أن يدركوا تماما ما هي الحدود التي يمكن عدم تجاوزها من أجل عدم الوصول إلى ما يسميه ترامب بالتعفن أو بتهديد وحدة إيران في المرحلة المقبلة.
1: والحقيقة أنا مع هذا الحديث كان هناك اليوم دكتور مصدق، يعني واسمح لي بطرح هذا السؤال، الحقيقة بأنه يعني هو سؤال الساعة، خرج اليوم مجتبى خامنئي برسالة مكتوبة جديدة وبيان جديد دون أن يظهر الرجل، يعني قال أن البعض يعتبر إيران القوة العظمى الرابعة في العالم. أنا لا أعرف حقيقة من قال هذا الكلام، لكنه هو ذكر هذا في البيان. أضاف أن إيران وفق ما وصفه طبعا بالحسابات الإلهية هي القوة الأولى في العالم، ويسأل من يسمع هذا الخطاب يقول معقول أن القوة الأولى في العالم دون قائد يظهر لأمته يخاطبهم، يخاطب شعبه، يخاطب الدول، يخاطب العدو أيضا، يظهر بأنه موجود، كيف يمكن أن أكون الدولة الأقوى أو الأعظم في العالم دون أن أخرج إلى الناس، نفس ما يخرج دونالد ترامب كل ليلة لشعبه الأمريكي. دكتور مصدق.
2: نعم، يعني دونالد ترامب يخرج ليلا لأنه يعلم هناك ليس هناك نفوذ كبير لمن مثل البوساد وغيرهم أو فرق الاغتيالات. الوضع في إيران مختلف، إيران مخترقة حاليا بكل صراحة، هذا واحد. ثانيا هذه إجراءات وتدابير أمنية يجب أن تحدث، لأنه موضوع استشهاد القائد السابق هو ترك يعني كان كارثة، يعني موضوع كارثي وأضرار كثيرة من سمعة إيران. كيف لم تتمكن من المحافظة على قائدها، وقائده كان يطلب منه أن يختبئ وكان يقول لا أختبئ، وكان
1: إذن
2: في
1: إيران ليست القوة الأولى في العالم ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة. دكتور مصدق بناء على حديثك
2: لا، هو لا يقول من ناحية، اسمح لي، لا نعم الآن إذا سلمنا أو اعترفنا بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة العظمى في العالم، لماذا لم تتمكن من كسر والقضاء وتدمير إيران بعد خلال 4 أو 5 أشهر، وهي تستخدم يعني استخدمت ثلثي قوتها البحرية، ضربت ولم تستطع أن تنهي وتحسم هذا النظام. يعني النظام نظام إلهي كما يقول القائد، هذا النظام مرتبط لأنه هناك عقيدة داخل المجتمع، هناك من يوالي هذا النظام وهو مستعد أن يتحمل المجاعة، يتحمل انهيارات الاقتصادية، يتحمل حالة الانعدام الأمني، وبالتالي هذا الشيء موجود.
1: دكتور
2: يعني
1: دكتور
2: إيران تمثل هكذا ظاهرة، يعني هو يتحدث
1: طيب.
2: يتحدث فعلا فعلا، يعني لو كانت دولة أخرى هات لي سمي دولة أخرى تستطيع أن تقف أمام أمريكا منذ 47 عاما وكل هذا الحصار وأخيرا هذه الحروب واستخدام أنواع الصواريخ، غواصات، قوات بحرية، قوات جوية، مسيرات، يعني
1: لكن في المقابل
2: سمي ما تشاء،
1: في المقابل
2: لم يتمكنوا من إسقاط هذا النظام.
1: في المقابل يا دكتور مصدق لا يمكن،
2: شو يعني صار في المقابل؟
1: في المقابل يا دكتور مصدق نتحدث عن 240 ألف تومان اليوم تجاوز الدولار، النفط هبط
2: قرابة
1: مليوني برميل، من مليوني برميل تقريبا إلى 220 و255 ألف في أغسطس. هذا الصمود الذي تتحدث عنه، إلى متى ستكون إيران قادرة على الصمود؟ إلى متى سيتحمل الشعب الداخل الإيراني الذي يراهن عليه؟
2: أنا قلت
1: نريد حديث واقع يا دكتور مصدق،
2: أنا أتحدث واقعي 240

0: ألف برميل. هذا فيما يتعلق في الداخل، يعني إيران تصدر لا عفوا لا أقصد النفط
1: 320
0: ألف برميل 220 ألف أو 300 ألف، يعني هذه أرقام ترتبط فقط في الداخل. إيران لديها نفط يعني هائل على سطح البحار ويتبيع من هناك،
2: لا يتعدى 15 مليون.
0: اليوم كان هناك تقرير بأن إيران، اسمح لي، قالوا بأن إيران حتى تحتاج إلى شهر حتى تستطيع أن تبيع كل هذا النفط. حاليا لديها إيران حاليا تتسابق مع الزمن الولايات المتحدة الأمريكية. إيران منتظرة نتائج الانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تعلم أن الحزب الجمهوري سوف يخسر لأسباب عديدة، يعني جزء من الأسباب تعود لمقاومة إيران ووقوف إيران أمام الولايات المتحدة
2: الأمريكية.
1: عباس عراقي قال لا نهتم بنتائج الانتخابات. دعني أشرك الدكتور إيلي أيضا في سؤال دكتور إيلي مهم طرحه الدكتور مصدق قبل قليل عندما تحدثنا عن القوة العظمى. يقول هذه أمريكا القوة العظمى رقم واحد في العالم، لم تستطع خلال الأشهر الأربعة من هزيمة إيران، لم تستطع أصلا أن تكسر هذا الصمود الإيراني كما أسمى منذ 47 عاما، منذ أن فرضت عليها عقوبات وحصار في أكثر من مرة، الآن حصار اقتصادي خانق. بل على العكس، اليوم يقول مجتبى خامنئي في خطابه أن أكثر من 30 مليون إيراني أعلنوا استعدادهم للتضحية بأنفسهم، وأن هناك دعوة تنظيمية لاستكمال العدد المطلوب، والبالغ أكثر من 500 ألف شخص اكتملت خلال أول 100 دقيقة، وترامب يراهن على الداخل.
3: يعني أعتقد هذا جزء لا يتجزأ من النماذج التي لطالما استمعنا عليها من الأنظمة التي كانت تدير التعبئات الشعبية بالأزرار. يعني هذا ما كان يقوله النظام السوري سابقا، والنظام العراقي أيضا سابقا، ومعمر القذافي أيضا سابقا. هذا كلام يعني أنا لا أفهم كيف يمكن يعني المقارنة عندما يتحدث يعني المرشد عن مسألة أن القوة الأولى التي تمثلها إيران هي قوة إلهية. هذا كلام ينطبق تماما على ما تقوله كل جماعات جبهة ما يسمى بجبهة المقاومة. هكذا قال حزب الله بأن هناك نصرا إلهيا، يعني محاولة تغليف هذه المواجهة بشعارات إيديولوجية عمليا هي التي تبقي هذا النظام حتى هذه اللحظة متمسكا بما يعتقد بأنه صمود. لكن عمليا ما الذي تبقى من القوة الإيرانية حقيقة؟ يعني أنا أحترم تماما الرأي الذي يقوله الدكتور مصدق، يعني تماما، وأشعر تماما أيضا ب يعني وطأة بعض التحليلات التي لا يستطيع المرء أن يتجاوزها. لكن هذا كلام يعني كلام تعبوي عمليا لا علاقة له بالواقع. هناك نظام قرر على ما يبدو أن ينتحر. يعني تستطيع الولايات المتحدة أن تستكمل هذه الحرب عندما تشاء، أو إذا شاء الرئيس الأمريكي أن يعيد إطلاق هذه الحرب. لكن المشكلة هل تستطيع إيران فعلا أن تنتصر عسكريا على الولايات المتحدة؟
1: وبالتالي هي تقول أنها صمدت لأشهر طويلة، لم تستطيع الولايات المتحدة إسقاط النظام. نعم قتلت المرشد، نعم قتلت قيادات إيرانية، لكن سرعان ما يعني تعاملت مع الموقف إيران. وما يثبت هذا الأمر كما يقول الإيرانيون بأن الولايات المتحدة ذهبت إلى التفاوض معهم وتوقيع مذكرة التفاهم، وحتى مذكرة التفاهم هذه كانت يعني
3: كانت جزر كمن أمريكية.
1: أنت تقول جزر أمريكية، وهم يقولون أنه انتصار إيراني الحقيقة في بعض البنود.
3: كان واضحا جي دي فانس عندما قال بأننا قدمنا للأمريكيين فرصة لا تعوض، وهم من رموا هذه الورقة في على الأرض. هذا دليل بأن النظام فعلا لا أعتقد أنه يدرك.
1: طيب أخيراً ما الذي خليني أختم مع الدكتور إليه. مصدق يا دكتور مصدق، يعني اليوم المرشد تحدث في هذا الخطاب كما ذكرنا قبل قليل، تحدث عن التضحية، تحدث عن أكثر من 30 مليون إيراني أعلنوا استعدادهم للتضحية، وعن السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز، وعلى أنهم أبعدوا العدو إلى أبعد من بحر العرب. لكن يسأل من تابع هذا البيان من الداخل من إيران الحقيقة، يقول لماذا تجاهل سعر الريال؟ لماذا تجاهل الحديث عن

النفط، عن الحصار، عن المعيشة، عن الغلاء، عن من طردوا من وظائفهم كما حدث مثلا في بندر عباس وتابعنا قبل قليل. لماذا تجاهل أن يتحدث عن من يئن تحت وطأة الحصار الأمريكي بالداخل؟ لماذا

0: أو اقتصاد المقاوم. الاقتصاد المقاوم يتحدثون عن الصبر، حتى القائد المرشد هو أيضا يشير إلى أنه يطلب من الشعب أن يتحمل يعني، وبالتالي ليس هناك تجاهل لهذا الموضوع، هذه حقيقة. ولكن أنا كما قلت لم نصل إلى الخط الأحمر. الاقتصاد في إيران يختلف، لاحظ يعني أنا كمواطن عادي أمتلك أكثر من الحكومة، يعني الشعب الإيراني يمتلك أموال ومقدرات تفوق ما يمتلكه تمتلك الحكومة، حتى لو لم يعتمدوا على النفط. إيران دولة زراعية، دولة تنتج، وصلت إلى الاكتفاء الذاتي وتصدر أيضا
1: إيران.
0: لدى القرويين الذين لا نعترف بهم، القرويين لا نعترف بهم، لديهم أبقار يساوي سعر البقرة الواحدة منهم عدة فلل في المنطقة،
1: أكثر من 70%، أكثر من 70%
0: لديهم
1: في إيران.
0: طيب.
1: أكثر من 70%، أكثر من 70% من الشعب الإيراني الآن هم تحت خط الفقر. كيف يكون
0: أنا أقول لك صحيح أنا أقول لك، شوف، بالعمل العسكري وبالضغط الاقتصادي الأمريكي لا يمكن إسقاط هذا النظام. الذي يسقط هذا النظام هو الطبقة المتوسطة، ولكن هذه الطبقة المتوسطة لا تتحرك رغم كل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، لأنها ترى القادم هو سيكون أسوأ،
1: أو يمكن
0: وهو
1: لأنها
0: تمزيق
1: تقمع في الشارع لو خرجت.
0: هذه طبقة، هذه طبقة إذا أرادت أن تتدخل، إذا وقفت إلى جانب الشعب يعني ستكون هناك ثورة، وإذا وقفت إلى جانب العسكر يعني سيكون هناك انقلاب عسكري. وبالتالي حاليا هذه الطبقة حريصة، تعرف أن الأمور في غاية من الخطورة حاليا.
1: أنت
0: لا
1: وقتي
0: يمكن
1: تماما دكتور مصدق،
0: لأن الوضع في إيران ليس
1: أنت وقتي. أشكركم جزيل الشكر، الحقيقة أنه انتهى تماما. الدكتور مصدق بور من طهران، ومن واشنطن الدكتور إيلي يوسف، شكرا لكما. مع اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من العراق وتسليم المقر الرئيسي للقوات في مطار بغداد إلى الجانب العراقي، تؤكد بغداد أن قرارها الأمني بات مستقلا. خلية الإعلام الأمني شددت على أن الحكومة باتت صاحبة الكلمة العليا والقرار. أوضحت كذلك أن تسلم المقر الرئيسي بمطار العاصمة والاتفاق مع تركيا على انسحاب قواتها من قاعدة بعشيقة بمحافظة نينوى يؤكدان قدرة بغداد على مواصلة التعاون الأمني مع الشركاء الدوليين. لكن المشهد في إقليم كردستان يبدو مختلفا بسبب الانسحاب، فأربيل أبدت مخاوف معلنة من الانسحاب. المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة حكومة الإقليم مسرور برزاني أوضح أن الانسحاب يأتي في وقت وصفه بشديد الحساسية، مضيفا أن ترك إقليم كردستان مكشوفا دون توفير أي منظومات دفاعية تحميه أمر يبعث على القلق. كما حذر رئيس الإقليم من خطر الانسحاب وإمكانية استعادة تنظيم داعش لنشاطه في العراق. أما وزارة البشمركة لديها نفس المخاوف، حذرت من تداعيات الانسحاب دون توفير منظومة دفاع جوي. وزارة البشمركة شددت كذلك على أن حماية أجواء الإقليم تقع ضمن مسؤولية الحكومة الاتحادية، في إشارة منها لتعرض الإقليم لأكثر من 1000 هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة خلال الأشهر الماضية.

0: إلى أربيل. معي من هناك الكاتب السياسي كفاح محمود. سيد كفاح، مرحبا بك معي في خارج الصندوق هذه الليلة. يعني أنا لن أسأل لماذا تخشى أربيل من انسحاب التحالف، لأن الصورة يعني واضحة، وربما صورة الحرب الأخيرة تعبر عن الخشية أو القلق. لكن سؤالي الحقيقة هو عن البديل، البديل لقوات التحالف التي كانت توفر ربما غطاء دفاعيا جويا لإقليم كردستان. ماذا ستفعلون بعد خروج هذه القوات؟
1: يعني دعنا نكون متفائلين قليلا في يعني في خضم ما يجري الآن، وخصوصا يعني هناك مبالغات كثيرة حول الانسحاب الأمريكي، وكأنما كان لدينا 100,000 مقاتل وعشرات الآلاف من الدبابات مثلا. عموما أنا ذكرت أكثر من مرة بأنه هناك مبالغة كثيرة في عملية الانسحاب، وأذكرك وأذكر حتى المشاهدين بتصريحات السيد هوشار زيباري وزير الخارجية الأسبق بأنه ليس

0: هناك احتلال وليس هناك انسحاب، بمعنى أنه هناك مجاميع حقيقة كانت موجودة هنا في الإقليم، ومعظمهم من الفنيين والخبراء الذين يقومون بتدريب قوات البيشمركة. لكن دعنا نتوقف عند نقطة مهمة جدا. القوات التي أظهرتها شاشتكم وقبل الآن يعني شاشات أخرى، هذه القوات انسحبت من بغداد، كانت تعسكر في بغداد في مراكز معروفة، سواء في مطار بغداد الدولي أو قاعدة عين الأسد، مناطق كثيرة، وانسحبت إلى كردستان قبل عدة أشهر، وبدأت بعمليات انسحابها منذ عدة أسابيع، واكتملت أعتقد خلال 48 ساعة الماضية. في كردستان الموضوع يعني موضوع الدفاع الجوي كان حصريا، هذا المنظومة كانت لحماية تواجدهم، تواجد هؤلاء الخبراء وتواجد القنصلية
1: الأمريكية.
0: جميل العزيز، هناك أكبر قنصلية في العالم هي في أربيل، وهناك أكثر من قوة لحماية هذه القنصلية. عموما البديل القوات الأمريكية
1: قبل البديل يعني سيد كفاح، أنت الآن تقول بأن البعض يحاول أن يهول هذا الأمر، أمر الانسحاب يعني، لكن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الإقليم يقول بأن هذا الانسحاب يأتي في وقت شديد الحساسية، ويقول بأنه يترك إقليم كردستان مكشوفا دون توفير أي منظومات دفاعية تحميه، وهذا أمر يبعث على القلق. تعلم أن رئيس الإقليم السيد مسرور برزاني كان قد تعرض لمحاولة استهداف لمنزله بصواريخ ومسيرات في فترة ماضية. كيف تقول أننا نهول وهذا الخوف موجود لدى مكتب الإقليم؟
0: أنا لا أقول أنت تهول، لا
1: أنا أقول، تقصد أنت وسائل الإعلام، أنت تقصد وسائل الإعلام،
0: عن الإعلام بشكل عام.
1: أنا أعرف
0: هناك تهويل فعلا، تهويل ما عبر عنه السيد رئيس وزراء الإقليم، وليس رئيس الإقليم، السيد مسرور بارزاني، هو القلق الذي يشعر به الإقليم حقيقة. لأنه أولا لحد الآن فقد الشارع الكردستاني هنا على المستويين الشعبي والحكومي الثقة ببغداد، بقدرات بغداد على حل الإشكالية الفصائل المسلحة التي تقوم بقصف الإقليم. قصف الإقليم لم يكن خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية، قصف الإقليم منذ سنوات، ومنذ سنوات تدعي الحكومة الاتحادية بأنها تحقق إلى آخره. السلطات هنا أعطتهم حتى أسماء الذين قاموا بقذف تلك الصواريخ أو والطائرات، لكنهم لم يفعلوا شيئا. عدم الثقة ببغداد هو الذي يثير القلق لدينا. هناك عنصرين مهمين يتغذين، يعني يستفيدون من مسألة الانسحاب. أولا منظمة داعش الإرهابية، وثانيا الميليشيات. هؤلاء طبعا العيد عيدهم بانسحاب هذه القوات، وأنا أعتقد القلق اللي
1: لكن العيد عيدهم هذا الحقيقة خطير الأمر. أنتم الآن ممن تخشون؟
0: نعم،
1: هل تخشون من هذه الميليشيات الموجوده في العراق، يعني اقصد في بغداد او ايضا في مناطق اخرى خارج،
0: لو كانت المواجهه
1: او من داعش،
0: كانت المواجهه
1: او من ايران، تخشون من استاذ كفاح؟
0: انهيت سؤالك؟
1: اي تفضل.
0: الخشيه عندما يمنع عن شعب كردستان ان يتسلح، الخشية حينما تمتنع حكومة بغداد عن تزويد هذه القوات التي هي جزء من المنظومة العسكرية، تزودها بالسلاح، بالعتاد، بمنظومة دفاع جوي، كثير من الأمور، حتى رواتب موظفيها، رواتب قوات البيشمركة، تمتنع الحكومة الاتحادية عن إعطائها للإقليم. بمعنى القلق أصبح مضاعفا مع هذه الحالة مع الحكومة الاتحادية في بغداد. الإشكالية بتقديري تقع في مشكلة الفصائل المسلحة. هذه إن تم يعني حلها بعد 30 سبتمبر، أنا أعتقد هذا القلق سينخفض مستواه، ولأنه الذي يقوم بخلق هذه الأجواء القلقة هم هذه الفصائل والميليشيات التي تزودها إيران بأسلحة خطيرة، مثل صواريخ بعيدة المدى، مثل طائرات المسيرة، وقد استخدمتها لمئات الطائرات المسيرة
1: الحقيقة
0: والصواريخ قصفت بها كردستان.
1: هم يخشون من كردستان، يخشون من الأكراد، يخشون أولا من تواجد المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة.

0: موجودة لديكم في كردستان. الرئيس ترامب سبق وأن قال
1: هذه أهم حجة
0: سلح أنا سأطرح عليك وأنت أجب عليها بالطريقة التي تناسبك، يعني بأن الرئيس ترامب أعطى أسلحة لهذه المجموعات الإيرانية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان، وهذه الميليشيات تعرف بأنها ميليشيات أصلا ولائية لإيران، وبالتالي هي تستهدف الإقليم انتقاما لإيران ببساطة.
1: واضح جدا، أنا لا أنكر ذلك، ولكن مسألة التسلح والسلاح يعني عليها علامات استفهام كثيرة للأسف. كثير من التصريحات ربما لم تكن دقيقة. القوى المعارضة الموجودة هنا في الإقليم لم تطلق إطلاقة واحدة باتجاه الأراضي الإيرانية، وقد أعلنت بكل قواها بكل أحزابها بأنها لن تورط نفسها في حرب إيران مع الولايات المتحدة، ونأت بنفسها هي والإقليم من أن يتورطوا بهكذا حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل. رغم ذلك إيران تتحجج بعمليات القصف بوجود المعارضة، علما بأنه هناك اتفاقية قد وقعت بين طهران وأربيل وبغداد، والمسؤولين الإيرانيين من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والخارجية أعلنوا إشادتهم بهذه الاتفاقية وأنه هناك تطبيق لبنودها، لكن لا تزال إلى يوم أمس القوات الإيرانية أو الحرس الثوري تحديدا يقصف مخيمات لاجئين
0: إلى اليوم إيرانيين اليوم آخر هنا في استهداف للإقليم
1: إلى اليوم اليوم أيضا تم قصفهم بمسيرات.
0: أشكرك جزيل الشكر من أربيل الكاتب السياسي كفاح محمود على وجودك معي الليلة في خارج الصندوق. شكرا. في وقت تتحرك فيه الحكومة اللبنانية لتفعيل مسار التفاوض بدعم أمريكي، تتصاعد نبرة حزب الله حول حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم. في نيويورك بحث رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مسار استعادة لبنان سيادته كاملة، مؤكدا ضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار الثلاثي وصولا إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة. شدد سلام خلال اللقاء على أهمية وضع جدول زمني لتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق الإطاري. هذا التحرك يأتي بالتزامن مع انتقادات واسعة لكلمة نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله اللبناني يوم أمس في ذكرى اغتيال حسن نصر الله، التي قال فيها لبنان بلا مقاومة يزول. نعيم قاسم هاجم الرئيس اللبناني جوزيف عون مؤكدا أن من حقه التفاوض ولكن دون مخالفة الدستور اللبناني والتنازل عن حقوق لبنان حسب ادعائه. نستمع.
2: ما هو الرئيس له حق التفاوض، عم يستعمل حقه، صحيح حق الرئيس التفاوض، ولكن لا يحق له مخالفة الدستور والطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري والتنازل عن حق لبنان وشعبه وجيشه في الدفاع عن أرضه والتنازل عن مقاضاة المحتل، وهو المسؤول الأول عن العمل لحماية السيادة غير منقوصة.
0: التصريحات أثارت ردود فعل سياسية لبنانية، كان أبرزها من رئيس حزب الكتائب سامي الجميل الذي التقى الرئيس جوزيف عون صباح اليوم واعتبر مواقف قاسم فاجعة، مؤكدا أن لبنان الرسمي عاد إلى تحمل مسؤولياته أمام اللبنانيين. اللافت أن الرئاسة اللبنانية نشرت تصريحات الجميل على صفحتها على منصة إكس فيما يعد ردا غير مباشر على قاسم. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رد هو الآخر على نعيم قاسم وقال إن حزب الله هو من خالف الدستور واتفاق الطائف عبر مصادرة قرار الدولة، رافضا اتهام الأمين العام للحزب للرئيس اللبناني بمخالفتهما. ينضم إلينا من بيروت ملحم رياشي النائب في البرلمان اللبناني. سيد ملحم مرحبا بك معي في خارج الصندوق. يعني هذا الحديث لنعيم قاسم رد عليه سامي الجميل ورد عليه أيضا الدكتور سمير جعجع، لكن المعني بالأمر لماذا لم ترد الرئاسة على هذه التصريحات؟ هناك اتهام واضح من نعيم قاسم وجهه إلى الرئيس اللبناني بأنه يخالف الدستور، لا يطبق اتفاق الطائف، وخالف أيضا حتى القسم كذلك للرئيس جوزيف عون. لماذا لم ترد عليه الرئاسة اللبنانية؟
3: ليس بالضرورة أن ترد الرئاسة مباشرة بالكلام، يكفي أن نرد نحن عن الرئاسة لأننا ندعم هذه الرئاسة في مواقفها في دفاعها عن لبنان وعن سيادة لبنان. يكفي أن ترد الرئاسة بالموقف، وأدعو عبر منبركم الحكومة إلى الرد على هذا الكلام الذي أطلقه.

0: الشيخ نعيم قاسم بالأمس عبر وضع جدول زمني كما سبق وقلنا في مجلس النواب منذ أسبوع، وضع جدول زمني لإعلان إعلام اللبنانيين الكيف والمتى سينزع السلاح أو سيتم حصر السلاح في يد الدولة. الرد يجب أن يأتي من الحكومة بخطوات عملية لتنفيذ قراراتها وليس بالكلام.
1: خطوات عملية، يعني هل الحكومة اللبنانية مستعدة لفرض هذا القرار بالقوة، نزع السلاح بالقوة؟
0: يجب أن، يعني لا أريد أن أعمل مرشدا للحكومة اللبنانية، ولكن تستطيع الحكومة اللبنانية أن ترسل من له شأن في الجيش اللبناني مثلا للقاء قياديين من حزب الله وتسليمهم جدول زمني لتسليم السلاح،
1: لأنه على ذكر المرشد
0: خلال 90 يوم كما يحصل في كل الدول،
1: المرشد الإيراني
0: لتسليم السلاح إلى الدولة.
1: المرشد الإيراني اليوم مجتبى خامنئي في بيانه خص طبعا حزب الله ولبنان في كلمة، يعني قال هو أشاد بحزب الله وقال إن حسن نصر الله نقل لبنان إلى مرحلة العظمة كما يقول، وتحدث عن نعيم قاسم أيضا كذلك بأنه سيكمل المسيرة في وقت الرئيس مسعود بزشكيان يقول بأن إيران تريد فتح صفحة جديدة مع لبنان. هل هذه تصريحات متناقضة؟ كيف يفهمها لبنان؟ كيف يبلورها أيضا حتى على واقع السياسي؟
0: في الواقع هي تصريحات متناقضة بالتأكيد، ولكن نحن لا نعرف، حتى الولايات المتحدة لا تعرف ماذا يجري حقيقة في إيران وفي كواليس القيادة والسلطة والسيطرة في إيران. لا نعرف حقيقة من هو صاحب القرار وأين يوجد المرشد الإيراني وكيف يؤخذ القرار على مستوى القيادة في إيران. لذلك نحن لا يعني نفكر كثيرا كيف يصنعون القرار، نفكر في بلدنا الصغير وتحييده عن هذا الصراع الكبير بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وبين إيران من جهة أخرى. نحن تدمر بلدنا بسبب تدخلنا فيما لا يعنينا. نريد بكل بساطة من الحكومة اللبنانية تنفيذ القرارات التي أخذتها في آذار وآب السابقين، ونريد من حزب الله التعاون الكامل مع الحكومة لتنفيذ هذه القرارات وسحب لبنان من فم الذئب ونزعه كليا وابتعاده كليا عن هذه الحروب التي لا دخل له فيها. طيب، وهي تساهم في تدمير اليوم شبابه وأجياله.
1: اليوم هو 28 من سبتمبر، هو ذكرى اغتيال حسن نصر الله الثانية، مات في 2024 بالضربة الإسرائيلية كما تتذكر. سامي الجميل يقول إن لبنان لديه للمرة الأولى منذ 1990 رئيس ورئيس حكومة بقرار لبناني. هل يمكن أن نربط الحدثين ببعضهما البعض؟
0: بشكل ما نعم وبشكل ما لا. فالحدث هو ضمن إطار الحرب بين إيران وإسرائيل، ومن جهة أخرى الرئيس جوزيف عون هو رئيس إجماع أو شبه إجماع وطني وعربي، بل إجماع إذا صح التعبير، لأن الشيعة بكاملهم انتخبوا جوزيف عون، وكذلك كان هناك إجماع دولي على رئاسته، وتوازن القوى هو الذي فرض جوزيف عون رئيسا ليتمكن ويكون له كل القدرة للسير بلبنان خارج الفلك الإيراني كما يحدث اليوم. ولا ننسى دعم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة المستمر لجوزيف عون ونواف سلام في قيادة لبنان.
1: هل لبنان اليوم أفضل بعد حسن نصر الله على مستوى الحياة السياسية؟
0: الموضوع لا يرتبط مباشرة
1: على مستوى الدولة،
0: يرتبط بأداء الرئيسين، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وهو يتقدم نحو بناء دولة، ولكن هذه البناءات تحتاج إلى عمل وجهد أكثر، ولدينا بعض الملامة على الحكومة التي نحن ممثلون فيها ونؤيدها، ولكن نريد عمل أكثر وأداء أكبر. طيب، في مجال تحقيق سيادة لبنان وحياده واستقلاله.
1: أشكرك من بيروت ملحم رياشي النائب في البرلمان اللبناني على وجودك معي الليلة في خارج الصندوق. شكرا. الضفة الغربية

0: تسير من وضع مشتعل إلى وضع أكثر اشتعالا. اليوم اقتحم آلاف المستوطنين باحات المسجد الأقصى رفقة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير وسط حماية الشرطة الإسرائيلية وسط تحذيرات فلسطينية من محاولات فرض وقائع جديدة ونشر بن كفير مقطع فيديو من داخل باحات المسجد الأقصى دعا فيه إلى فرض السيادة الإسرائيلية على المكان. طبعا لم يكن اقتحام الأقصى هو الفيديو الوحيد المثير للجدل اليوم لبن كفير. وزير الأمن القومي اقتحم مرة أخرى زنزانات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ليهدد الأسير الفلسطيني حسن سلامة بالقتل، وذلك في ظل سعيه المستمر لتطبيق قانون إعدام الأسرى.
1: شايتي يالي אני הלכתי להפגין את הפיגועים שאתה עשית בקו 18 בקטע 48 אנשים הרקת גם ילדים ונשים וגברים וגם חיילים שהם הילדים שלי. כשהייתי ילד הלכתי והפגנתי שצריך אנשים כמוך לטפל בהם. היום אני סוגר מעגל, וכשנהייתי בגיר ובוגר זה הדברים ששמתי אותך, אבל זה לא הסוף. אני רוצה להרוג אותך, אני רוצה להוציא אותך להורג. מי שהרג לי 48 גם חיילים, גם נשים, גם ילדים.
0: مشهد يتكرر في كل مرة مع بن كفير في زيارته لزنزانات الأسرى الفلسطينيين أو حتى الأسيرات الفلسطينية. كل هذا التصعيد مشاهدينا يأتي في وقت أعلن فيه منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية فرض إغلاق شامل على منطقة الضفة الغربية وإغلاق المعابر ابتداء طبعا حتى السبت المقبل بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي، فيما دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش إلى شن حرب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. ووسط هذا التصعيد خرج وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند ليندد بالتطهير العرقي الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية.
2: The suffering the Netanyahu government has inflicted in Gaza and the West Bank. This suffering is a stain on the conscience of the world. And I want to say to the millions of people in this country and indeed elsewhere who have been moved and outraged by the plight of the Palestinian people, we hear you. You were right. And under Andy's leadership, we have reset our approach. We call out ethnic cleansing by the settler terrorists in the West Bank. We call out the evidence of war crimes in Gaza. We call out Israel's illegal occupation of Palestine. And we match words with action. We will ban the import of goods from illegal settlements. We will disrupt the supply lines of British finance, British construction, and British services for illegal settlements.
0: التصعيد الإسرائيلي في الضفة لم يقتصر على ما ذكرناه فقط. صحيفة هارتس الإسرائيلية أفادت باستعدادات عسكرية إسرائيلية لاستيطان الطريق رقم 463 أمام حركة المستوطنين مخترقا قلب رام الله. هذا الطريق بطول 10 كيلومترات يمر في منطقة رام الله والبيرة ويستخدمه الفلسطينيون للتنقل بين عدد من القرى والمرافق الحيوية. يرتبط الطريق بشبكة الطرق التي أنشأتها بلدية رام الله لتخفيف الازدحام في رام الله والبيرة، كما أن جزءا من هذا الطريق يمر بالمنطقة ألف التي يحظر على الإسرائيليين دخولها حسب اتفاقية أوسلو. فتح الطريق رقم 463 أمام المستوطنين قد تكون له تداعيات أخرى. فوق هارتس قد يتطلب الأمر إقامة مواقع عسكرية وحواجز جديدة وربما الاستيلاء على أراض بمحاذاته. لكن الفلسطينيين في الضفة لا يستسلمون لإسرائيل. نختم خارج الصندوق الليلة من مقطع متداول لطفلة فلسطينية وهي تواجه مستوطنا وتؤكد تمسك عائلتها بأرضها ورفضها الرحيل. ألقاكم غداً.

0: بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: الظروف التي أدت إلى محاولة الاغتيال أو الانقلاب وصولا إلى نجاح ثورة سبتمبر.
3: كان حكما دائرا فرض الأتاوى وكانت ثقيلة على الناس.
2: مع اللواء أحمد قرحش، عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقا في اليمن. صحيح كان في هالة من القدسية تنسج حول شخصية الإمام يحيى ومن بعده الإمام أحمد ومن بعده الإمام البدر، حول قدرات خارقة عندهم كتفوق البشر.
3: كان فيه شعوذة كثير جدا، كان يقولوا علي أحمد يا جنة. ذا كان اليمنيين بيقاتلوا على الأرض، كيف أنك تديلهم أيضا ليحاربونا من السماء؟
2: شو سر الخلاف بالأسرة داخل الأسرة، أسرة حميد الدين؟
0: الذاكرة السياسية، الجزء الأول، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال

0: مجمدة. وقال في منشور على حسابه بموقع ترو سوشيال، قال أن التقرير الذي نشره موقع أكسيوس بخصوص عرضه على إيران بتخفيف العقوبات غير صحيح، واتهم ترامب التقرير بأنه أخبار زائفة وطالب بسحبه. وقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فريقه أجرى محادثات مع إيران عبر وسطاء.
1: We have stopped them from having a nuclear. They never have a nuclear weapon, and they understand that, and they're willing to say that.
2: They have the mediators.
1: Yeah, they have.
2: Anything else you can share? Well, any movement on your talks?
1: No, we're going to win. As far as I'm concerned, it's going to be one way or the other. It's going to go pretty quickly.
0: وإلى اليمن التي أعلنت قواتها المسلحة أنها تخوض معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي على طول خطوط المواجهة الممتدة من كهبوب غربا إلى الشريرة شرقا في المناطق الواقعة بين مديرية الوازعية جنوب تعز ومديرية المضاربة غرب الحج. أفاد مراسل العربية بمقتل 5 فلسطينيين جراء غارات جوية إسرائيلية متفرقة استهدفت مناطق عدة في قطاع غزة. أيضا أفاد مراسل العربية بأن مناطق عدة في غزة تعرضت لسلسلة انفجارات ضخمة بعدما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة استهدفت منزلا سكنيا في حي النصر غربي المدينة ب3 صواريخ، ما أدى إلى تدميره بالكامل دون توجيه أي تحذيرات مسبقة لسكانه. إلى اللقاء.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية،
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
6: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

2022. الجولة الثالثة تنطلق بمواجهة حاسمة بين السعودية والعراق، وعمان تواجه الكويت على أمل تعثر العراق لخطف بطاقة التأهل. البحرين تكرس عقدة خروج حامل اللقب مبكرا منذ تغيير نظام البطولة.

0: وافق المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم رسميا على إسناد استضافة النسخة 28 من بطولة كأس الخليج العربي إلى العراق خلال الفترة من 9 إلى 22 من ديسمبر 2028، وحسم ملف استضافة البطولة بالإجماع دون وجود ملف منافس، بينما جرى اختيار الكويت بلدا بديلا وفقا للوائح التنظيمية. وسبق للعراق التتويج بلقب كأس الخليج 4 مرات، آخرها في نسخة خليجي 25 التي أقيمت على أرضه عام 2023، وستكون هذه المرة الثالثة التي يستضيف فيها العراق البطولة بعد نسختي 79 و2023. أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم طاقمي تحكيم مباراتي اليوم الرابع من منافسات البطولة، وأسندت اللجنة إدارة مباريات السعودية والعراق إلى الحكم الهولندي داني ماكيلي، بينما سيقود الحكم القطري محمد الشمري مباراة عمان والكويت، وتتواصل منافسات البطولة حتى 6 أكتوبر المقبل. نظم الاتحاد العربي للصحافة الرياضية والاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية في جدة برنامجا تدريبيا للصحفيين. البرنامج التدريبي جاء بعنوان صناعة المحتوى المخصص للإعلام الرياضي الخليجي، وذلك تزامنا مع منافسات بطولة كأس الخليج التي تحتضنها جدة بحضور جياني ميرلو رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، إلى جانب الدكتور تركي العواد رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية. كما أطلق الاتحاد العربي في وقت لاحق من الاثنين الهوية الجديدة له.
1: سعداء بأنه اليوم الاتحاد العربي للصحافة الرياضية يدشن نشاطه الجديد برئاسة الدكتور تركي العواد، وهو الممثل السعودية في هذا الاتحاد ويرأس الاتحاد بعد الانتخابات اللي تمت في الدوحة قبل أشهر. سعداء أن يدشن أنشطته اليوم من السعودية ومن هذا من جدة بالتزامن مع خليجي 27 اللي تستضيفها المملكة، وبالتأكيد نتمنى إن شاء الله نكون شركاء مع الاتحاد العربي للصحافة الرياضية ومع الاتحاد الدولي أيضا اللي يتواجد رئيسه اليوم في هذه المناسبة للمساهمة في تطوير الإعلام الرياضي وصناعة إعلام رياضي واعد بحضور الصحفيين الواعدين من السعودية ومن جميع أنحاء الوطن العربي.
0: قدم الاتحاد اليمني لكرة القدم احتجاجا رسميا إلى الاتحاد الخليجي ضد الحكم الأردني أدهم مخادمة. وذكر محمد الشومي نائب رئيس بعثة المنتخب اليمني لصحيفة الرياضية أن الاحتجاج جاء على خلفية المواجهة التي خسرها اليمن أمام قطر وشهدت جدلا تحكيميا كبيرا. أضاف الشومي أن الاحتجاج يستهدف إبعاد الحكم مخادمة عن بقية مباريات البطولة لأن قراراته التحكيمية ساهمت في تغيير نتيجة المباراة. أهلا بك نايف، حياك الله. نذهب إليه نايف الثقيل في جدة. أهلا وسهلا نايف. يعني عطفا على الخبر الأخير اللي هو احتجاج المنتخب اليمني،

0: هناك كثر يعني وكثيرون هاجموا النقل التلفزيوني وأنه أيضا يتسبب في عدم وصول الصورة واضحة إلى غرفة الفار مما يؤثر على كثير من القرارات، وأن هناك كثيرون يعني أيضا يحملون المنظمة والمستضيف هذه المسؤولية. هل من تفاصيل حول هذا الموضوع؟
1: اهلا عبد الله. بالفعل يعني تاثيرات النقل التلفزيوني لم تكن او لم تكتفي بعدم جوده النقل التلفزيوني للمشاهد، بل بدات بالتاثير على الحكام وقراراتهم في غرفه تقنيه الفيديو. والسبب يعود للتوضيح اكثر، ان يعني البلد المستضيف السعوديه ليس لها علاقه نهائيا بالاخراج التلفزيوني. الاتحاد العربي الاتحاد الخليجي قام توقيع مع شركة لتتولى مسؤولية الإنتاج وأيضا مسؤولية التسويق. هذه الشركة هي التي تقوم بوضع أو تحدد أماكن الكاميرات وعددها في كل مباراة وفقا لرؤيتها الإخراجية. الشركة قامت بالتواصل مع إحدى الشركات المحلية الرائدة في النقل التلفزيوني في السعودية، وقامت باستئجار العربات النقل فقط، وهي من تقوم بإدارتها بشكل كامل. أيضا هذه المشكلة كانت متواجدة في حفل الافتتاح، عدد الكاميرات كانت قليلة جدا ولا تتناسب مع حفل الافتتاح وفقراته، ولكن كانت هناك مناقشة وتم زيادة عدد الكاميرات، ولكن العدد لم يتم زيادته في المباريات. وقد يكون هناك تحرك من الاتحاد الخليجي بالتواصل مع الشركة المنتجة لتقوم بزيادة الكاميرات خصوصا في نصف النهائي والنهائي. وما يعني نود التأكيد عليه أن البلد المستضيف السعودية أو أي بلد أخرى مستضيفة ليس لها علاقة نهائيا بالعملية الإخراجية التلفزيونية.
0: جيد، هذا واضح. نروح للاجتماع، اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي اللي صار الاثنين، وفيه تم اعتماد إسناد استضافة البطولة القادمة إلى العراق. ما كان فيه مرشحين منافسين، نايف، هل من تفاصيل أكثر أيضا حول هذا الملف؟
1: أعتقد أنه هذا مأزق سيواجه الاتحاد الخليجي، هو وجود دول تبادر ب طلب استضافة كأس الخليج. لم يكن هناك اليوم أي بوادر، يعني بالأمس ذكرنا أنه الملف العراقي هو الملف الوحيد، ولكن المكتب التنفيذي قد يبحث عن مدى يعني فتح مهلة لاستقبال طلبات إضافية، ولكن يعني استشعر الاتحاد الخليجي أنه لا يوجد هناك أي رغبة من دول الخليج الأخرى بالتقدم لاستضافة كأس الخليج، ولذلك بادر بإعلان العراق مستضيف للبطولة المقبلة. ويبدو أن الاتحاد الخليجي سيراجع يعني حساباته نوعا ما فيما يخص توزيع الإيرادات وبعض التكاليف التي تتحملها الدولة المستضيفة حتى يرغب الدول الأخرى باستضافة كأس الخليج مستقبلا.
0: جيد، فيما يتعلق بالمباراة بين السعودية والعراق، هل من تفاصيل أكثر حول جاهزية اللاعبين؟ من المدافعين سيعوض حسن كادش؟
1: عبد الله، دعني أتحدث معك على تفاصيل اللاعبين ومن يعوضهم. أصلا يعني حسب الاستراتيجية التي تحدثنا فيها معك في وقت سابق، المدرب يعتمد التدوير وإشراك لاعبين جدد، يعني بغض النظر عن إصابة حسن كادش أو جاهزيته، كان المخطط أن يكون هناك لاعبين جدد يشاركون لأول مرة مع المنتخب السعودي. وأيضا يعني بحسب اليوم تدريب اليوم والمؤشرات حتى على مستوى المهاجمين، قد نشهد غدا مشاركة عبد الله آل سالم في الهجوم، هذا ما أظهرته حتى الحصة التدريبية اليوم. قد تتغير حسابات المدرب غدا في الاجتماع الفني الأخير، لذلك هو سيعتمد التدوير، سنشاهد أسماء جديدة. فيما يتعلق في ملف المصابين عبد الله، إذا في مجال حسان شعر أمس خلال التدريب الاسترجاعي بآلام في عضلة الساق، مباشرة الجهاز الطبي أوقف اللاعب عن التدريبات الاسترجاعية وحوله إلى العيادة الطبية، ولكن حسب التأكيدات اللي حصلنا عليها اللاعب سيكون جاهز في نصف النهائي. علاء الحاجي أيضا عبد الله، التقارير أظهرت عدم إمكانية مشاركة نهائيا في بطولة كأس الخليج، ولكن هناك يعني آلية يقوم عليها إدارة المنتخب والجهاز الطبي بالتواصل مع الجهاز الطبي في

0: التناقش معه في هل من الإمكانية أن يبقى اللاعب لأداء التمارين العلاجية والبرنامج العلاجي برفقة الجهاز الطبي. نادي اللاعب أبدأ عدم امتناعه بأن يكمل على برنامجه مع المنتخب السعودي حتى نهاية البطولة، عكس حسن كادش. حسن كادش طبيب الاتحاد طالب بعودة اللاعب بشكل مباشر وأن يكون علاجه في النادي، ولكن أيضا سيكون تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب السعودي لأنه يرغب بتجهيز اللاعبين حتى يتم استدعائهم في المعسكر المقبل في نوفمبر إن شاء الله.
1: يعني حسن تنبكتي إصابة جديدة، وما ننسى أنه اليوم حتى دونس غاب عن المؤتمر للإصابة، يعني الإصابات وراء المنتخب في هالبطولة يا نايف بشكل غريب.
0: بالفعل دونس يعني سألت عن حالته الصحية، هو يعاني من إنفلونزا حادة منعته من التدريبات، ولا يعني حتى لا يعدي أو ينقل العدوى للاعبين، لم يحضر الاجتماع الفني بالأمس ولم يحضر الحصة التدريبية، ولكن اليوم كان متواجد بفاعلية في الاجتماع الفني وأيضا في الحصة التدريبية.
1: جيد، شكرا جزيلا نايف الثقيل مراسل العربية على كل هذه التوضيحات. توقفوا مع فاصل نعود بعده لنقول الجولة الثالثة تنطلق بمواجهة حاسمة بين السعودية والعراق.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس، السابعة على الشاشة العربية.

0: السعودية وقطر والإمارات، واحتمال أنا أقول احتمال يعني ما أدري، متفائل إنه عمان ممكن تتأهل. ما أدري.
1: قطر والعراق.
2: السعودية وقطر والإمارات والعراق.
3: السعودية العراق قطر.
4: منتخب الإماراتي. المنتخب القطري أعتقد.
5: لكن أتوقع الدور الأربعة بين السعودية. تأهل السعودية وقطر، السعودية وعراق والإمارات وقطر مجموعتين.
6: تقريبا السعودية والإمارات، وإن شاء الله بإذن الله الكأس مطالع من جدة.
7: كأس الخليج السعودية الإمارات أعتقد، والله قطر ماني متابعة ترى زين.
8: السعودية وقطر والعراق، ما أعرف الرابع من
9: حياكم الله من جديد. تنطلق اليوم الجولة الثالثة الأخيرة من دوري المجموعات عندما يلتقي منتخبا السعودية والعراق. وبينما حسم المنتخب السعودي بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة، يأمل منتخب العراق بالخروج من المباراة بالتعادل على أقل تقدير لضمان التأهل، رفقة السعودية التي تتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، يليها العراق ب4 نقاط، ثم عمان بنقطة واحدة، والكويت أخيرة بلا نقاط. أما خسارة العراق فستدخله حسابات التأهل بحال فوز عمان على الكويت، بينما ستضمن نتيجة التعادل للسعودية صدارة المجموعة. وتميل كفة المواجهات التاريخية بين أسود الرافدين والأخضر في بطولات الخليج لصالح العراق، بعد أن حقق الفوز في 6 مباريات مقابل 3 انتصارات للسعودية وتعادلا مرة واحدة. بدءا من المواجهة التي جمعتهما في النسخة السابقة من كأس الخليج، وصولا إلى اللقاء المرتقب بينهما، كيف رسم كل منتخب

0: فصول رحلته في الفترة الماضية.
1: واحد من الثاني الكرة السعودية خلص خلص خلص خلص خلص جول جول.
2: بعد هذه المباراة مضى المنتخب السعودي في طريقه نحو نصف النهائي قبل الخسارة أمام عمان، فيما ودع المنتخب العراقي المنافسات من الدور الأول. عقب البطولة أقدم العراق على تغيير مدربه الإسباني خيسوس كاساس في شهر مارس بعد التعثر في أول جولتين من التصفيات المونديالية، وبعد شهرين أعلن التعاقد مع الأسترالي جراهام أرنولد. في تلك الفترة كانت السعودية تحتل المركز 58 في تصنيف فيفا، متبوعة بالعراق صاحب المركز 59. في التصفيات النهائية لكأس العالم احتل كل منتخب المركز الثالث في مجموعته ليتواجها مرة أخرى في الملحق الآسيوي. تعادل سلبي طرب الأخضر إلى أمريكا، فيما خاض العراق الملحق العالمي وتمكن من التأهل بدوره إلى كأس العالم. قبل انطلاق النهائيات بنحو 3 أشهر تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم مع اليوناني دونيس خلفا للفرنسي إيرفي رونار الذي طالته انتقادات عديدة أثناء مرحلة التحضير لكأس العالم. في بلاد العم سام لم تكن المهمة سهلة أمام السعودية والعراق. الأخضر وقع في مجموعة إسبانيا، أوروغواي والرأس الأخضر. حصد نقطتين من تعادلين أمام الرأس الأخضر وأوروغواي، فيما خسر العراق جميع مبارياته في مجموعته التي ضمت فرنسا، النرويج والسنغال. بعد الخروج من المعترك العالمي حافظ المنتخب السعودي على تصنيفه الدولي 58، فيما تراجع أسود الرافدين 4 مراكز ليحتلوا حاليا المرتبة 63. كما حافظ كل اتحاد على الجهاز الفني لخوض كأس الخليج واستعدادا للاستحقاق القاري المقبل والمتمثل بخوض النسخة القادمة من كأس آسيا.

0: وللحديث عن مواجهة السعودية والعراق نرحب معنا هنا في الاستوديو باللاعبين الدوليين السابقين أحمد الفريدي وإبراهيم غالب، حياكم الله. يا هلا وسهلا. وأيضا معنا من بغداد اللاعب الدولي السابق جبار هاشم، حياك الله كابتن جبار. أبدأ معك كابتن جبار، أقول أنه هذه المباراة هي بالنسبة للسعودية هي تحديد مركز، أما بالنسبة للعراق من الممكن أن تكون تحديد مصير، كيف يجب أن يدخلها جراهام؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخوي عبد الله وللأخوان الكباتن بالاستوديو. حقيقة المباراة أنا أعتقد أمام المنتخب السعودي يعني صاحب الأرض والجمهور مباراة صعبة جدا، وبما أنه المنتخب العراقي قادم من فوز مهم على المنتخب الكويتي راح حقيقة يعني ننصدم بفريق يمتلك قوة هجومية كبيرة، يعني أكو يعني هناك تباين من ناحية الدفاعية. المنتخب العراقي استقبل 3 أهداف، ومن ناحية الهجومية الفريق السعودي لديه 4 أهداف، وهذه حقيقة تعطيك مؤشرات بعض الأحيان تكون يعني خطرة جدا، يعني هناك خلل دفاعي للمنتخب العراقي. وبالتالي أنا أعتقد مباراتنا أمام المنتخب السعودي يعني الفوز مهم أولا، لكنه اللعب بتوازن، يعني أتمنى أنه المنتخب العراقي لا يلعب بالضغط العالي، لأنه المنتخب السعودي من خلال الأدوات وإدارة المباراة يعتمد بشكل كبير على التحولات السريعة، وكذلك لديه قوة هجومية.

0: أمام الأمريكان، وبالتالي أنا أعتقد يجب إعادة النظر في الخط الدفاعي أو يعني بناء تنظيم دفاعي للفريق، وعدم ترك المساحات للمنتخب السعودي اللي قادر على أن يستغل هذه المساحات ويشكل خطورة كبيرة.
1: جيد أحمد، المنتخب داخل هذه المباراة متأهل، المفروض على دونيس أنه يلعب هالمباراة عشان يكسب المركز الأول، ولا زي ما قال نايف مراسلنا أنه عنده خطة دونيس في هالبطولة أنه يشرك أكثر عدد ممكن من اللاعبين ويروح لهالمنحة؟
2: هو إشراك أكبر عدد من اللاعبين الشيء الأفضل، خصوصا وجود إصابات في صفوف المنتخب الآن، وخايفين أنها يعني تزيد الإصابات في المباراة الثالثة، فمشاركة لاعبين يعني ينتظروا الفرصة بدون ضغوط، بدون أي يعني انتصار نحتاجه عشان نتأهل. لكن أنا أؤيد موضوع مشاركة اللاعبين اللي ما شاركوا في عدد دقائق أكثر واللي ما شارك في الأصل.
1: إبراهيم، أنت مع هالطريق أنه يجرب لاعبين أكثر، أو أنه لا هو الآن في مرحلة المفروض أن يعرف أدواته يستقر عليها، عنده بطولة بعد هالبطولة اللي هي كأس آسيا، ما في وقت كبير للمباريات ودية كثيرة؟
3: هو أعتقد أن المدرب يعني واللاعب عندهم فكرة أنه البطولة أصلا يعني وقتها قصير، فالمدرب ما راح يعتمد على التغيير بشكل كبير، عنده إصابات كثيرة، فترة الراحة يومين يعني، لكن ما أعتقد أنه راح يعني يكون يبادر بتغييرات كبيرة في الفريق، خاصة أن المنتخب السعودي أتوقع أنه يحتاج 9 نقاط حتى يتمكن من التأهل يعني، وعنده ثقة في نفسه أكبر.
1: يفرق أنه يتأهل أول أو ثاني بالنسبة لك أحمد؟
2: يعني يمكن الموضوع أكثر نفسي أنه يعني يكون شيء في النهاية، أنت راح تلعب مباراة ثانية، لكن المنتخب بشكل عام قادر على الفوز المباراة القادمة بكل تأكيد، يعني فيه نقاط قوة كثيرة في المنتخب السعودي، وفي نقاط ضعف في المنتخب العراقي خاصة في الأمور الدفاعية، أتوقع يعني استغلالها بكرة بيكون إن شاء الله يتوج بأهداف ونقاط ثلاثة.
1: جيد كابتن جبار، أنه المنتخب العراقي بيدخل المباراة وأكيد في باله المباراة الثانية اللي هي مباراة عمان والكويت، خسارة المنتخب العراقي وفوز المنتخب العماني بنتيجة تعطي فرصة التأهل أكيد أنها يعني في بال جراهام أرنولد واللاعبين، إدارة هذه الظروف كيف يجب أن تكون خلال 90 دقيقة؟
0: والله أنا أشوف أعتقد أنه أولا تغيير أسلوب اللعب هذا جانب مهم جدا، يعني يجب أن لا نلعب بطريقة يعني بعض الأحيان كنا نلعب مع المنتخب الكويتي بطريقة الضغط العالي، الفريق السعودي يختلف، يعني الفريق السعودي قوته قلت لك بالتحولات، كذلك الأطراف الأظهرة يجب أن يكون هناك ثبات في الأظهرة، لأنه إحنا مباراة الكويت من خطأ من صعود مرخاز دوسكي تسبب في ركلة جزاء وتسبب في ضربة حرة كان يعني سببت الهدف، فأنا أعتقد على الفريق العراقي أن يلعب بشكل تقارب الخطوط، الضغط المتوسط، منطقة الوسط باعتقادي السيد عبد الله هي أهم منطقة، هناك صراع، المنتخب السعودي يتميز بقوة المنطقة في منطقة الوسط، كذلك المنتخب العراقي بوجود أمير العماري وزيدان إقبال، فأعتقد أنه إدارة المباراة يجب أن تبقى لآخر دقيقة، نحاول أن نسجل مبكر ولو هذا الأمر يعني صعب يعني في البداية، لكنه لا توجد صعوبة في كرة القدم، التسجيل المبكر بوجود أنا باعتقادي أيمن كلاعب أساسي مهم مع تفعيل الأطراف هذا جانب مهم جدا راح ينطي أريحية للمنتخب العراقي، وبعدها إدارة المباراة يجب أن تكون هناك التنظيم الدفاعي أعلى من البناء الهجومي باعتقادي يعني في هذه المباراة.
1: إبراهيم، مباراة يدخلها المنتخب السعودي مرتاح تتوقع أنه عنده 6 نقاط وهو ضامن التأهل، بنفس الوقت هل المفروض أنه يواصل نفس أسلوبه اللي لعبه قدام العراق وعمان قدام الكويت وعمان بالاستحواذ وامتلاك الكرة وإغلاق كل يعني المناطق أمام المنافس، أو أنه يحتاج أنه يعني أمام العراق هو يجب أن ينتهج أسلوب مختلف؟
3: هو أنا أشوف المنتخب السعودي يعني بدأ أول مباراة يعني ما كان عند التشكيلة المناسبة للمدرب، المباراة الثانية يعني ظهرت التشكيلة أقرب أنها تكون مناسبة ممكن يعتمد عليها المباراة الجاية، كانت استحواذ كبير للمنتخب السعودي وسط الملعب.
1: من يعوض على حجي مصاب؟

0: عنده خيارات ممكن إيه؟ عبد الله الخيبري ممكن
1: أنت تقصد الطريقة
0: إيه بالطريقة ممكن إيه؟ ناصر يعني إيه؟ فراح يعتمد على أنه يستحوذ على المباراة يعني زي ما قلت في البداية أنه ما أتوقع أنه راح يخاطر يعني في الهجوم المنتخب السعودي يحاول يسيطر بالنسبة أنه يتأهل أول

0: يبدا احد ثاني غير فراس، عبد الله الحمدان وعبد الله السالم، اتوقع راح يبقى على فراس، يعني راح يفيد المنتخب فراس خاصه بالكرات الطويله، منتخب العراقي قوي بدنيا، راح يشكل ضغط على المنتخب السعودي، فانت تحتاج لاعب مثل فراس يعني انه يطلع الفريق الثلث الامامي.
1: السلبيات اللي تشوف انه المفروض انه يتجاوزها دونس في هالمباراه، يعني لما نتكلم عن مباراه الكويت بعدها مباراه عمان، وش السلبيات اللي شفتها في المباراتين تتمنى انك ما تشوفها في مباراه العراق، خاصه ان العراق منتخب منافس، وايضا يعني التاريخ بين السعوديه والعراق هي مباريات تفاصيلها اكثر من تفاصيل فنيه.
2: هو السلبيه كانت اكثر شيء في المباراه الاولى، كان فيها وصول ولكن ما كان فيه تسجيل. في المباراة الثانية يعني تلاشت هذه المشكلة، خاصة يعني عرف نقاط الضعف في منتخب عمان وعدم تركيزهم في أول ربع ساعة، استغلينا هذا الشيء وحاولنا نصل ونسجل. المنتخب قادر على الوصول، لكن متى ما كان حاضر التسجيل بيفرق معنا خصوصا في الدقائق الأولى.
1: تعويض على حجي سهل، يعني على عنده طريقة وأسلوب لعب مختلف عن عبد الله الخيبري وعن ناصر الدوسري، سهل تعويضه أدواره، من الممكن أنه فعلا يكون عبد الله أو ناصر هم اللاعبين البديلين، أو ممكن حتى يكون زياد الجهني، من بنشوف؟
2: شوف، هم أصلا اللاعبين بشكل عام ما لعبوا كثير مع بعض، ويمكن على لعب أول مباراة في مباراة عمان شارك، مباراة اللي قبل ما شارك، فغيابه ما بيكون فيه تأثير كبير، خاصة أنه مباراة ما هي يعني بالمستوى اللي يعني ممكن ندخل في أعصاب عالية أو شيء. لكن وجود الخيبري، وجود الدوسري، ممكن يعني إن شاء الله يكون فيه مستوى أفضل يقدموه في المباراة الجاية.
1: جيد. جبار، يعني المباراة الأولى والمباراة الثانية المنتخب العراقي كان فيه تغييرات في التشكيلة، أيهما كان أنسب بالنسبة لك، تشكيلة مباراة عمان أو تشكيلة مباراة الكويت، أو كلاهما يعني كان فيه ملاحظات عليها؟
3: عبد الله، واضح انه تشكيله الكويت كانت اكثر استقرارا باختيار يعني عوده اللاعبين اللي مثل ما ذكرت لك، امير العماري، زيدان اقبال، مرخاص دوسكي، لاعبين يعني اعمده بالمنتخب، وبالتالي انا اعتقد يجب ان نبدا بنفس التشكيل مع وجود ايمن، يعني كان هو سيف رشيد اللاعب الشاب، لكن هذه المباراه تحتاج ايمن حسين، لان لاعب صاحب خبره، لاعب يمتلك مؤهلات ومواصفات يعني قيادية، وبالتالي أنا أعتقد يعني على المدرب أن يستقر على هذا على هذه التشكيلة، لكن مع قلت لك مع تغيير الأداء يعني، وبالخصوص يعني الفريق السعودي يعني من خلال مشاهداتنا أنه هو يعتمد على الضغط العالي في كثير من الأحيان، فهاي قد تسبب فراغات في الأطراف، نفس ما يعاني بعض الأحيان المنتخب العراقي، ممكن من خلال وجود علي جاسم، وجود بايش، وجود أيمن، ممكن يعني استغلال هذا الأمر، وبإمكانك أن تسجل أو تخرج بنتيجة تعادل هي كفيلة بأن تذهب إلى الدور الثاني.
1: جيد، شكرا جزيلا كابتن جبار هاشم، كنت معنا من بغداد. إبراهيم وأحمد، نرجو أن تبقيا معنا ونروح للمباراة الثانية اللي فيها تتمسك عمان بأمالها في التأهل عندما تواجه الكويت. عمان حصدت نقطة واحدة وتتطلع لتحقيق الفوز مع خسارة العراق ليحسم فارق الأهداف هوية المتأهل بينهما، بينما ودعت الكويت البطولة رسميا منذ الجولة الماضية وتأمل بتقديم عرض ختامي مختلف لمصالحة جماهيرها قبل إنهاء مشاركتها، كما تتطلع عمان لاستغلال الفرصة وتقليص الفارق في المواجهات التاريخية بين المنتخبين في البطولة، حيث تواجها في 11 مباراة فازت الكويت في 9 وفازت عمان في 5 وتعادلا 3 مواجهات، عندما أو علما بأن آخر فوز للكويت على عمان في كأس الخليج كان قبل 28 عاما في خليج 14 في البحرين. بعد مسيرة مميزة مع المنتخبات المغربية، يسعى طارق السكتاوي إلى بداية واعدة مع منتخب عمان.
4: المغربي طارق السكتاوي علق حذاءه في 2011 معتزلا لعب كرة القدم رفقة نادي المغرب الفاسي بعمر 34. بعدها بعامين بدأ السكتاوي مسيرته التدريبية عبر بوابة نادي اعتزاله المغرب الفاسي، إذ تسلم مقاليد الأمور الفنية في النادي المغربي عام 2013 ليبدأ مرحلة

أخرى من حياته على الملاعب الخضراء، ثم انتقل بعدها إلى نادي الوداد الفاسي لمدة موسم واحد ليعود مجددا إلى نادي المغرب الفاسي في ولاية ثانية، استمرت حتى موسم 2019 توج خلالها بكأس العرش المغربي. أبرز إنجازات سكتاوة مع الأندية المغربية كان في عام 2020 عندما فاز بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية مع نادي نهضة بركان. بعدها خاض المدرب المغربي تجربة خارجية في نادي الإمارات الإماراتي لم تستمر طويلا، ليعود إلى بلاده مدربا لنادي الاتحاد التركي لمدة موسم، ثم رجع مرة ثانية لنادي المغرب الفاسي قبل أن يتجه إلى العمل مع المنتخبات الوطنية بشكل رسمي. عمل السكتوي مع المنتخبات، بدأ مع منتخب المغرب تحت 19 عاما الذي دربه لمدة عام. الاتحاد المغربي أسند للسكتوي مهمة تدريب المنتخب الأولمبي لينجح في العودة بالميدالية البرونزية من أولمبياد باريس، وهو ما عزز ثقة الاتحاد المغربي في السكتوي لتوكل إليه مهمة تدريب منتخب أسود الأطلسي للمحليين، حيث نجح في إضافة لقبين لسجلات إنجازاته بفوزه بكأس إفريقيا للمحليين وكأس العرب. في أواخر مارس الماضي أنهى السكتاوي ارتباطه مع الاتحاد المغربي متجها لخوض تجربة جديدة خارج الديار بتوليه مهام تدريب المنتخب العماني الذي كان يستعد وقتها لبطولة كأس الخليج العربي الحالية وينتظره استحقاق كأس آسيا في يناير المقبل.

0: وينضم إلى ضيفينا هنا في الاستوديو ضيفنا آخر من الكويت هو الكابتن وليد نصار. حياك الله كابتن وليد. خلاص يا كابتن خلصتوا مننا؟ مليتوا مننا؟ بتمشون بدري؟ آخر مباراة وخلاص؟ وين الكويت اللي تجلس لين آخر مباراة وتفوز بالكاس؟
1: حياك الله اخوي عبد الله، مساء نصبح عليك بالخير وعلى ضيوفك الكرام الاخ احمد الفريدي وابراهيم غالب، نصبح عليكم بالخير. لا ان شاء الله احنا مو مودعينكم، ترى ويا البطوله قلبا وغالبا، ولكن خلينا نقول ان مباراه يعني اخر مباراه لنا راح نترك بصمه ان شاء الله فيها. راح تكون
0: وش بيسوي المنتخب الكويتي؟
1: راح تذكرونا فيها اخوي عبد الله.
0: يلا ممتاز. وش بيسوي؟ ترى عمان داخلين المباراه يعني عينهم على النقاط الثلاث والاهداف الكثيره، يعني مو بس يبغون يفوزون. وش بتسوي؟ وش تتوقع من هيليو سوزا ولعيبة الأزرق في هالمباراة؟
1: والله شوف للأمان أنا أعطيت عنوان حق المباراة، مباراة الضغط العالي راح تكون. ليش أنا سميتها الضغط العالي؟ من قبل المنتخب العماني لابد أن يفوز في نتيجة عالية عشان يضمن التأهل إلى أو يضمن الوصافة. ولكن على مدرب الكويت سيد سوزا الآن الموازنة، ظهرنا في مبارتين في تشكيلتين مختلفتين، ولكن عابت القراءة في الشوط الثاني من كل مباراة. ولكن خلينا نتكلم بكرة إن شاء الله يكون في تشكيل أمثل على الأقل نطلع فيه، خلينا نقول في مستوى مشرف للكرة الكويتية، مع أن العلم أن الأزرق قدم مبارتين من أربع المباريات، وخاصة الديربي ما بين الكويت والعراق كانت مباراة جدا مميزة بوجهة نظري، أنها أفضل مباراة في البطولة. فنتمنى التشكيل المناسب في مباراة الغد، اختيار العناصر اللي تفيدك بالتحولات والسرعات، وتفعيل أدوار لاعبي الأطراف للأمانة في مباراة السعودية ومباراة العراق أجهدوا بالحالة الدفاعية. مو معقولة اليوم أخلي أنا محمد دحام يدافع 100 متر بحالة الدفاع وحالة الهجوم، وأيضا عيد الرشيدي، فتركنا يوسف أو شبيب الخالدي وحيدا بالهجوم. فأنا أعتقد على السيد سوزا القراءة الجيدة، خلينا نقول لترك بصمة في دورة الخليج.
0: جيد. إبراهيم، المنتخب العماني عنده تحدي كبير في هالمباراة، أنه يفوز وبفارق كبير. هو يدخل أيضا هذه المباراة مع مدرب جديد اللي هو المدرب المغربي طارق السكتاوي، لكن

0: لكن ما زالت نسخة عمان المنتخب القوي المنافس اللي ظهر في آخر بطولة مع مدربهم العماني غائبة حتى الآن. تشعر أنه منتخب عمان ما هو قادر يلقى نفسه مع السكتيوي في هالبطولة وأن مهمته صعبة فعلا قدام الكويت؟
1: أنا أعتقد أن المنتخب العماني مثل أكثر من منتخب مشارك هذه البطولة. منتخب جديد، مدرب جديد، مدرب السكتيوي يعني ما كمل 3 شهور مع الفريق. اتحاد أتوقع العماني عنده فكرة وعنده صبر أنه يعد منتخب لآسيا، أو الهدف الكبير هو تصفية كأس العالم. لكن برا ما راح تكون يعني سهل على المنتخب العماني، حتى لما نقول أنه يحتاج أهداف كثير عشان يتأهل. المنتخب الكويتي شفناه مع السعودية ومع العراق يعني قدم مباراة كبيرة وما كان خصم سهل، يعني خسر 1-0، 3-2 آخر الدقائق. ممكن عنده شوية أخطاء في التمركز أو التركيز، لكن هذا يدل أن المنتخب جديد يعني مع الوقت يعني راح يتطور. فالمباراة ما راح تكون سهلة المنتخب العماني أبدا.
0: جيد أحمد، المنتخب العماني فارق عن المنتخب الكويتي، تكلم فنيا حنا في البطولة، يعني هل قبل هالمباراة لما نشوف الحافز الكبير عند عمان ونشوف أنه الكويت خلاص بتودع البطولة، نقدر نقول أن عمان عندها فرصة كبيرة أنها تفوز بنتيجة كبيرة؟
2: لا، ما أتوقع أنه تكون نتيجة كبيرة. مدرب عمان يعني يستطيع قراءة فريق الكويت بطريقة مختلفة، مدرب مرن يعرف يتعامل داخل الملعب. يعني أنا أشوف جودته داخل المباراة أكثر من قبل المباراة. دائما عمان يدخل بعدم تركيز، أول ربع ساعة تكون يعني صعبة على منتخب عمان، يمتاز بسرعة لاعبين الأجنحة. ممكن هذه النقاط لو استغلها منتخب الكويت بكرة يعني تكفيل الخطوط الجانبية مع التسجيل، ممكن يعني يصعب المباراة على عمان. لكن أتوقع أن فوز عمان يعني بنتيجة
0: يعني تتوقع فوز عمان؟
2: نعم.
0: وش رأيك كابتن وليد؟ يعني في كثير عابوا على منتخب الكويت في المباراتين الماضية التراجع المبالغ فيه في الملعب، أنه إذا عاد المنتخب الكويتي يعود كاملا إلى داخل الصندوق، وكثير قالوا أن هيليو سوزا المفروض أنه يغير هالمنهج وأنه يتعامل مع المنتخبات على أنها منتخبات متقاربة المستوى. أنت فعلا ترى بأن هيليو سوزا يبالغ في التعامل مع المباريات، وهذا من الممكن أنه إذا واصل هالأمر أنه يخسر فعلا من عمان بنتيجة كبيرة؟
3: أخوي عبد الله، الواقعية تقول أن الآن خلينا نقول التنظيم الدفاعي كان حاضر ضد السعودية وضد المنتخب العراقي. خلينا نتكلم أنه كان هما الأفضل بدنيا والأفضل تكتيكيا، فمن البديهي أن اليوم يعتمد سيد سوزا على التنظيم الدفاعي. هي مو مبالغة، ولكن في أوقات أو خلينا نقول في جزئيات من المباراة تلقى المنتخب الكويتي قاعد يتقدم للأمام، ولكن عدم ترك المساحة الخلفية للاستغلال أي مساحة. لاحظ أن اليوم امتاز المنتخب الكويتي في التنظيم الدفاعي، لذلك أنه على قلة أهداف. خلك من مباراة العراق انتهت في 3-2، كانت مباراة مفتوحة، الكل كان يسعى للفوز. ولكن لما تتكلم الفوارق ما بين المنتخب العماني والمنتخب الكويتي بالتنظيم الدفاعي، أنا أشوف المنتخب الكويتي أكثر عنده تنظيم دفاعي. على السيد سوزا استغلال عدم التنظيم الجيد بالنسبة بالحالة الدفاعية بالنسبة حق المنتخب العماني، وهذه نقطة ترى جدا مهمة. لاحظ أن الأهداف اللي دخلت على عمان من ضعف التنظيم الدفاعي. فبديه لو تلاحظ مباراة الكويت مع السعودية، الكويت مع العراق، امتاز في اغلاق المساحات رغم انه كان في ضعف بسيط ناحيه الجبهه اليمنى اللي ما قدر يقراها السيد سوزا.
0: جيد احمد، المنتخب عمان في المباراه الاخيره امام المنتخب السعودي لما خسر في 3، تتذكر ان السكتيوي سوى تغيير مفاجئ، صار يلعب ب4 مهاجمين. نعم. تقريبا صار يلعب ب3، حتى كان ياشر يعني في يده انه يلعب 3 مدافعين وكثف الهجوم، وهذا وش يعطي انطباع عن السكتيوي؟
2: شوف، هو قلت لك مدرب يجيد التعامل داخل المباراة ويختار العناصر والتوقيت المناسب في أثناء المباراة. وصار هذا الشيء مع منتخب العراق في الشوط الثاني. لكن أتوقع قوة المنتخب السعودي والنتيجة 3-0 الشوط الأول يعني كانت مباراة شبه منتهية بالنسبة له. لكن هو يمتلك المقومات، يمتلك قرارات جيدة. يعاب على، قلت لك، على المنتخب العماني هي أول ربع ساعة. أيه. متى ما تجاوزها يكون في أفضل حالاته.
0: جيد إبراهيم، يعذر السكتيوي مع منتخب عمان بأنه لو ما تأهل، لو يعني ما حسمت أموره بالتأهل هو معذور؟
1: ولا تنسى انها مدرب جديد على الكرة.

0: الخليجيه في البدايه، مدرب ما اكمل 3 شهور مع المنتخب العماني، اعتقد انه ما لعب ولا مباراه وديه، عناصر جديده وشابه، فعند العذر الكافي والكبير ان الطموح دائما اتوقع الاتحاد الاماراتي او المسؤولين في الاتحاد العماني عفوا انه يكون التاهل لكاس العالم، عنده فرصه حلوه يعني مناسبه، اكثر المدربين يتمنى ان تكون في مباريات كثيره، لكن هو بالك ببطولات رسميه مثل كاس الخليج او اسيا.
1: صحيح.
0: هذا اعداد واحتكاك قوي للعيبه والمدرب، فالطموح دائما اتوقع او بيكون
1: يمكن العمل عنده كبير حتى على مستوى انه يدخل جاهز في كاس اسيا.
0: اكيد اكيد، يعني هو الحين عنده بطوله افضل من انها تكون مباراه وديه، مباراه وديه احيانا اللاعب ما يعطيك 100%، لكن بطوله فيها تنافسيه مثل الخليج بعدها اسيا
1: جيد،
0: يعني راح يبين المنتخب العماني مع السكتوري بشكل افضل.
1: جيد، تبقي معي احمد وابراهيم. اما كابتن وليد نصار اللاعب الدولي السابق، كنت معنا من الكويت، شكرا جزيلا كابتن وليد. توقفوا مع فاصل أخير ثم نعود بعده لنقول أيضا البحرين تكرس عقدة خروج حامل اللقب مبكرا منذ تغيير نظام البطولة.

أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: هدف البطولة فيصل بريكان من منتخب من المنتخب السعودي.
1: بريكان
2: خليجي 27 حاليا هم ثلاثة، فيصل بريكان وخمينيز الله الثالث نسيته.
3: لا سؤال صعب والله ما أعرف،
4: يمكن يكون فراس البريكان.
3: أروح مع يا خيمينيز لعب الإمارات أو يمكن فراس البريكان، ما هذا اللي أعرفه.
5: والله ما بعرف يعني الصراحة.
6: هداف خليجي 27 والله ما أعرف، ما عندي فكرة.
7: أهلا بكم من جديد. ودعت البحرين حاملة لقب النسخة الماضية البطولة من دور المجموعات لتنضم بذلك إلى أبطال البطولة الذين ودعوا من الأدوار الأولى. نتابع.
8: التتويج بكأس الخليج لا يضمن لحامل اللقب تجاوز الدور الأول في النسخة التي تليها، ومنذ اعتماد نظام المجموعتين عام 2004 تكرر مشهد خروج البطل من دور المجموعات 8 مرات. البداية كانت مع السعودية التي توجت في الكويت 2003 في آخر نسخة تقام بنظام الدوري قبل أن تودع النسخة التالية في قطر من دور المجموعات. قطر حملت الكأس في نسخة 2004 ثم خرجت من الدور الأول في الإمارات عام 2007. الإمارات توجت على أرضها قبل أن تودع النسخة التالية في عمان عام 2009. عمان بدورها توجت في 2009 ثم غادرت من دور المجموعات في اليمن عام 2010. تكرر المشهد مع قطر التي توجت في السعودية عام 2014 بينما ودعت دور المجموعات في النسخة التالية التي أقيمت في الكويت عام 2017. عمان كانت بطلة نسخة 2017، خرجت من دور المجموعات في النسخة التالية في قطر عام 2019. وفي الكويت عام 2024 ودع العراق البطولة من المجموعات بعد تتويجه في البصرة عام 2023. البحرين تنضم إلى القائمة مسجلة الحالة الثامنة لخروج حامل اللقب من دور المجموعات في النسخة التالية منذ اعتماد نظام المجموعتين.
7: نعود إلى ضيفينا أحمد فريدي وإبراهيم غالب، حياكم الله من جديد. اثنينكم شاركتوا في بطولة الخليج صحيح. وأيضا شاركتوا في بطولات مختلفة، في خصوصية معينة لبطولة الخليج؟ أبدأ معك إبراهيم، يعني أنت أول بطولة بالمناسبة رسمية مع المنتخب كانت كأس الخليج 2010.
9: نعم صحيح. في اليمن. هي بالنسبة لكأس الخليج يعني على البطولات مثل نقول خلى بطولة آسيا الندية اللي موجودة فيها، الأجواء العامة للبطولة دائما تكون أغلب الفرق أو مجموعات تكون في معسكر واحد، فلها طعم خاص يعني نديتها تكون أقوى

0: حكم ان الدول قريبه من بعض يعني في المنافسه، فتفرق عن كثير من البطولات يعني.
1: اي واحمد
2: والله زي ما ذكر ابراهيم، هو التجمع دائما يسوي نكهه في المكان، خصوصا يعني دول خليجيه وتواجد يعني نجوم من قطر والكويت والامارات. بس يمكن ابراهيم يعرفني يعني انا دائما
1: كلنا نعرفك يا احمد،
2: دائما في الغرفه مقفل الباب.
1: طيب برايكم ليه المنتخب اللي يفوز بالبطوله كاس الخليج يودع من البطوله اللي بعدها؟ هذا صار 8 مرات في دور المجموعات. في تفسير خاص يعني، نتكلم عن البحرين بطلت 19 و24 وتودع من دور المجموعات. احمد ايش رايك؟
2: والله شوف، البطوله انا اتوقع انها يعني تعتمد اعتماد كلي في السابق ويمكن لا زال على الامور النفسيه اكثر. يعني يمكن الاداء الفني والتكتيك يعني له جزء الآن بدأ يظهر، لكن غالبا الجو العام هو الشيء النفسي والدور الإعلامي.
1: في تعامل مختلف تتوقع مع بطل النسخة الماضية عند المنتخبات؟ يعني مثلا زي منتخب البحرين الآن، المنتخبات تتفاجأ بأداءه خلال المباراة بينما هو لا يتطور ولا يتغير ولا يتأثر، على سبيل المثال يعني البحرين.
0: لا شوف، المنتخبات دائما الحاصل على البطولة أو البطل دائما في كل مباراة راح تكون صعبة له، أي فريق راح يقابل البطل يعني راح يعطي أكثر ما عنده. لكن أنا أشوف إنه بعض المنتخبات اللي تحرز البطولة أو إنها تختفي عن التأهل للموسم البطولة اللي بعدها، هو السبب إن بعض المنتخبات ما تبحث عن التطور. يعني بطولة فترتها 2 أو 3 سنوات، في بعض المنتخبات تعتمد على نفس المجموعة على نفس اللاعبين، لكن في منتخبات أخرى تغير اللاعب تغير المدرب، يعني زي ما تقول تطور أكثر. فهذا الشيء أتوقع اللي يفرق بين المنتخبات اللي تحافظ على نفس المجموعة أو المنتخبات الثانية اللي تبحث عن التطور.
1: مهمة كأس الخليج يعني في مسيرة اللاعب، تعتقد أنها مهمة لو فاز فيها مرة يبغى يفوز فيها مرة ومرتين وثلاث وأربع، أو أنه يعني هي يعني شعور ينتهي مع الفوز بها؟
2: لا أشوف كل لاعب يدخل البطولة ولا بد يكون له هدف، وخاصة أن المنتخب السعودي يعني له فترة طويلة ما حقق إنجاز.
1: صحيح.
2: يعني تحقيق هدف انه احنا ان شاء الله البطوله هذه ناخذها ونحصل عليها بيكون لها طعم وبيكون لها يعني حافز كبير للبطولات القادمه ان شاء الله.
1: جيد.
2: خصوصا انه اكثر اللاعبين الان في المنتخب يعني ما حصلوا على انجازات او كؤوس، اغلبهم بيشعروا بهذه النكهه والطعم باذن الله، من خلالها نبدأ نفرح إن شاء الله ببطولات قادمة.
1: نظام المجموعات تعتقد بأن نظام عادل للمنتخبات؟ يعني أنه من الممكن أنه في نسخة من النسخ تتساوون ب6 نقاط، لكن أفضلية الأهداف مثلا أو البطاقات هي التي تمنح فريق على حساب فريق آخر تأهل. هل هذا النظام هو عادل للحكم على مستويات أو لا ما له علاقة؟
0: هو عادل وما هو بعادل. بالنسبة بعض المنتخبات مثلا القوية يعني تكون بعض المنتخبات أقل منها حتى بالتصنيف، ومن تكون معها بنفس المجموعة، ففي فرق ما تقابل بعض يعني.
1: صحيح.
0: زي ما تقول إنه 4 فرق من المجموعة الأولى وأربع فرق من المجموعة الثانية، 2 تأهل من هنا و2 من هنا، فما يكون في ندية في
1: صحيح.
0: البطولة.
1: صحيح.
0: عكس البطولات السابقة يعني أنت تقابل الكل، لما تكون بطل أنت واجهت جميع الفرق.
1: صحيح.
0: جميع المنتخبات، فيكون لها طابع أكثر وحماس أكثر يعني.
1: جيد. إبراهيم غالب اللاعب الدوري السابق، أحمد فريدي اللاعب الدوري السابق، كنتم معنا، شكرا جزيلا.
0: شكرا.
1: لوجودكما دائما يعني إضافة لنا. لقب بالنورس، دون اسمه في السجل الذهبي لبطولة كأس الخليج الراحل أحمد راضي في سجلات البطولة بالأرقام. ونلقاكم غدا في حلقة جديدة من برنامج خليجي 27. نستودعكم الله.

0: عندنا موضوع مهم، سر نجاح الوحدة الخليجية وفشل الوحدة العربية.
1: سنة 79 من سنوات العرب الخضراء عدة أمور حدثت.
0: البعض راهن أن كانت فترة مؤقتة في ذلك الوقت وينتهي مجلس الدعاوى الخليجي.
1: مهما عمل المجلس سيظل نافذين، إيران تريد تدمير هذا الإنجاز الخليجي.
0: هل ما زالت دول مجلس التعاون الخليجي تؤمن بالدفاع العربي المشترك؟
1: قضية نسبية أخي أبو أحمد، القضية جدا نسبية.
0: في ميليشيات عربية تقاد من الخارج أقوى من الجيوش. هل تتوقع أن يكون هناك بعد الأزمة الإيرانية ناتو خليجي عسكري موحد بين جيوش مجلس التعاون الخليجي؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصر الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية صباحية جديدة من العربية. أنا حنين الشولي وهذه أخبار الصباح والعناوين هي البداية. ترامب يؤكد إجراء محادثات جديدة مع الوسطاء بشأن إيران، وعراقجي يتحدث عن أفكار جديدة سيطرحها الوسطاء على الجانب الأمريكي. القوات المسلحة اليمنية تخوض معارك عنيفة

0: ضد ميليشيات الحوثي جنوب تعز وتنفذ 356 عملية استهداف ضد الحوثيين في 24 ساعة. الجيش العراقي يعلن اكتمال انسحاب القوات الأمريكية والتحالف، والعربية توثق مغادرة آخر الأرتال العسكرية لإقليم كردستان العراق. الخزانة الأمريكية تحث لبنان على تعطيل الشبكات المالية التابعة لإيران وحزب الله، وتشدد على المضي بإصلاحات القطاع المالي. رئيس الوزراء البريطاني يدعو لاجتماع طارئ على خلفية مخطط لمهاجمة قاعدة فيرفورد، ووزير الخارجية الأمريكي يتحدث عن تورط طرف أجنبي. نبدأ أخبار الصباح بمستجدات حرب إيران. فقد نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة، ووصف تقريرا نشره موقع أكسيوس بخصوص عرضه على إيران بتخفيف العقوبات بأنه غير صحيح وبأنه أخبار زائفة، وطالب بسحبه. جاء موقف ترامب بعد أيام من محادثات غير مباشرة عقدت بين المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر من جهة، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من جهة ثانية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. كشف مصدر أمريكي منخرط في المفاوضات مع إيران العربية، كشف أن نسب الاتفاق ضئيلة للغاية، وأكد أن الفجوات واسعة والعقبات كبيرة. وفي أحدث تصريحاته أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فريقه أجرى محادثات مع إيران عبر وسطاء، وأكد أن إدارته ستحقق الفوز وسيحسم الأمر بسرعة كبيرة.
1: We have stopped them from having a nuclear. They never have a nuclear weapon, and they understand that, and they're willing to say that.
2: They have the mediators.
1: Yeah, they have.
2: Anything else you can share?
1: Well,
2: about any movement on your talks?
1: No, we're going to win. As far as I'm concerned, it's going to be one way or the other. It's going to go pretty quickly.
0: أما وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فقال إن إيران كانت تسعى إلى تخزين كميات هائلة من الأسلحة التقليدية، بما في ذلك أعداد ضخمة من الطائرات المسيرة والصواريخ، وذلك بهدف الوصول إلى مرحلة يستحيل فيها شن أي تحرك عسكري ضد برنامجها النووي.
3: What Iran was trying to do is they were trying to build up so many conventional weapons, meaning they'd have so many drones, so many rockets, so many missiles that nobody could possibly touch them. They would become immune. And behind that shield, behind that conventional shield of weaponry to threaten the entire region, our forces, even Europe, they would then break out towards a nuclear weapon. That was their goal. And what the president had to address is he could not allow them to...
0: إذن لنعود إلى النفي القاطع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول ما نشره موقع أكسيوس بأنه عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة. ترامب استخدم جملته المفضلة بوصفه تقرير أكسيوس بأنه أحد الأخبار الزائفة وطالب بسحبه. لكن ماذا جاء بهذا التقرير بالتحديد؟ هو نقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن ترامب مستعد لتخفيف العقوبات ضد إيران والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل اتخاذ طهران خطوات ملموسة بشأن برنامجها النووي. يتزامن ما نشر في أكسيوس مع تكثيف كل من قطر وباكستان لجهود الوساطة سعيا للتوصل إلى اتفاق جديد بين واشنطن وطهران، لكن فرص التوصل لاتفاق بين الطرفين ضئيلة للغاية كما وصفها مصدر أمريكي في تصريحات للعربية. فطهران تريد أن تتمركز المفاوضات حول مضيق هرمز والحصار البحري الأمريكي، بينما ترى واشنطن أن أي تسوية يجب أن تشمل تنازلات إيرانية بشأن الملف النووي. تتضمن خطة إيران التي تمتد على 7 أيام إنهاء جميع الأعمال القتالية في إيران ولبنان، وإلغاء تجميد أصول إيرانية بقيمة مليارات الدولارات، وإنهاء العقوبات على النفط الإيراني، ورفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وفي المقابل ستسمح طهران بإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل، وسيستأنف الجانبان أيضا المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني. أي تطورات في المفاوضات ستعتمد على الرد الأمريكي على ما وصفها وزير الخارجية الإيراني بالأفكار التي طرحتها طهران على واشنطن عبر الوسيط القطري.

دعونا نتوسع أكثر بما قاله عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، فقد أكد أن وسيطا قطريا عقد لقاء جديدا مع الجانب الإيراني في نيويورك، وطرح خلاله أفكارا بشأن كيفية تلبية شروط طهران للمضي في الاتصالات مع واشنطن. عراقجي أوضح أن اللقاء تناول كيفية فتح الطريق أمام تحقيق شروط إيران وكيف يمكن تنفيذ هذه الشروط. في رده على سؤال حول ما إذا كان سيبقى في نيويورك إلى حين وصول الرد الأمريكي، قال عراقجي أنه سيغادر إلى طهران بعد ساعات، وأوضح أن الوسطاء القطريين يعرفون كيفية إيصال الرد الإيراني إليه بمجرد تلقيهم له. إذن هذا هو الموقف الإيراني، ولكن التصريحات الأحدث كما تابعنا جاءت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرفض للطرح الإيراني، وهو الممتد لسبعة أيام في إطار فتح مضيق هرمز. ولكن يبدو بأن هذه الطروحات أو هذه الأفكار الإيرانية لا تلبي التطلع الأمريكي، خاصة وأن الرئيس دونالد ترامب بات يتحدث بشكل مكثف عن البرنامج النووي مرة أخرى، ولأن ترامب يرى بأن إيران خسرت أوراقها تحديدا بما يتعلق بمضيق هرمز. الولايات المتحدة فعلا قامت بتشغيل وبتأمين حركة عبور السفن عن طريق مسارين طبعا في مضيق هرمز، بهذا تسحب هذه الورقة التي لوحت بها إيران طوال 6 أشهر تقريبا من هذه الحرب. نحن الآن في الشهر الثامن من هذه الحرب، عقوبات قاسية جدا على مستوى أسبوعي تفرض، الحصار مشدد، وأيضا الحظر الجوي يؤلم إيران بشكل كبير كما تابعنا. وكل الدول عدا طبعا الصين وروسيا استجابت لهذا الحظر، لم تعد الطائرات الإيرانية تحط في المطارات العالمية، وهذا يسبب شلل كامل للحركة الجوية. أيضا كما تابعنا الحركة البحرية والملاحة البحرية للجانب الإيراني متوقفة بشكل كامل. إذن هذه الضغوط تساهم بوجهة نظر الرئيس دونالد ترامب والولايات المتحدة بأن تدفع إيران إلى تقديم ما يريده الرئيس دونالد ترامب. هو نفى أن تكون الولايات المتحدة قد طرحت تخفيف العقوبات أو تخفيف الحصار مقابل فتح مضيق هرمز، لأنه لم يعد يرى أن هذا مناسبا بالنسبة له. المذكرة قد ماتت، وأن البند الخامس أساسا لا حاجة له بعد الآن مع تحقيق الولايات المتحدة الانتصار كما يقول، وبأن نتائج كل ما فرض على إيران مرض للغاية بالنسبة له. ولكن ماذا عن الداخل الإيراني في ظل ما نتحدث عنه؟ هناك مظاهرات جديدة نظمها طلاب جامعة طبطبائي احتجاجا على زيادة الرسوم وأوضاع السكن والحجاب الإجباري. أفادت تقارير بمحاولة البسيج أيضا تفريق التجمع وتهديد المشاركين، فيما نادى المتظاهرون بالاستجابة لمطالبهم وأكدوا مواصلة الاحتجاجات. نتابع.

صعيد البحر الأحمر وباب المندب، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن مهمة اتحاد حماية الملاحة في البحر الأحمر سبيدس لا تملك تفويضا للبحث عن الألغام وإزالة

0: مؤكدة على التنسيق الوثيق مع التحالف بصفة مراقب.
1: Aspides does not have a mine hunting mandate, which means that you need frigates, you need air defense support, you need vessels that can do the escorting of the ships. But yes, two countries were hinting today that they are actually discussing and will come maybe with the decision. Mandate and the command structure actually is exactly for this, what is needed, which is escorting the ships out of Bab el-Mandeb, we are also working in close coordination with the Saudi-led coalition as observant in this coalition so that there is no overlapping.
0: وإلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات المسلحة اليمنية أنها تخوض معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي على طول خطوط المواجهة الممتدة من كهبوب غربا إلى الشريرة شرقا، وذلك في المناطق الواقعة بين مديرية الوازعية جنوب تعز ومديرية المضارب غرب لحج. في السياق ذاته، شن الطيران الحربي التابع للقوات الحكومية عدة غارات جوية على مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي في جبهة راسن والأغبرة بمديرية المضاربة، كما تم شن غارات دقيقة استهدفت تعزيزات عسكرية وتجمعات لميليشيا الحوثي في منطقة ماوية والجند ومحيط مطار تعز شرق تعز. وفي المقابل، أكدت مصادر ميدانية أن المواجهات تتركز الآن في منطقة الشريرة والمحاولة والأغبرة وراسن. إذن نفذت القوات المسلحة اليمنية 356 عملية استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية لميليشيات الحوثي خلال 24 ساعة، ذلك في جبهات الساحل وحرض وطوال وأكتاف والبقع ومحور علب والجوف ومأرب ولحج، أيضا تعز والبيضاء. أسفرت العمليات عن تحييد 476 عنصرا من ميليشيا الحوثي بين قتيل وجريح. وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن الميليشيات الحوثية تواصل استخدام المدنيين دروعا بشرية وتحويل مدارس إلى مراكز قيادة وسيطرة ومخازن للأسلحة، وكذلك ترغم السكان على إرسال أبنائهم إلى مدارس تستخدم لأغراض عسكرية.

0: وفي ظل استمرار المعارك تعيش آلاف الأسر اليمنية في مخيمات النزوح أوضاعا إنسانية قاسية بعد أن أجبرتها ميليشيا الحوثي إلى مغادرة منازلها في الريف الغربي لمحافظة تعز. هائل سعيد مع التفاصيل. نتابع.
1: اتخذ من اللوح هذا سقفا لصد المطر بعدما تلاشت أمامه جغرافيا اليابسة. لأكثر من ساعتين ظل واقفا يبحث عن مكان لا تصل إليه مياه الأمطار، لكن أحوال الطقس في ريف تعز الغربي جاءت بما لا يشتهيه محمد ولا الأسر في مخيمات النزوح.
2: ترى نحن بين السيول، بين المطر داخل البيض خسعوا والبطانية خسعوا، ولا ترى المبطالة الطحن خسع علينا، لا معنا حاجة.
1: كل شيء في المخيم لا يأتي إلا بشق الأنفس، فالنازح هنا يتحمل فوق طاقته من أجل أن يعيش. لا غذاء ولا دواء ولا مواد إيوائية تقيهم قسوة الحياة في المخيمات. مختصر الحكاية معاناة قاسية يعيشها هؤلاء في النزوح، تضاف إلى مواجهتهم للموت تحت لهب القذائف الحوثية.
2: ما معناش لا طرافيل ولا معنا حتى نشتري حتى شيء، حتى الله يخليك لا معنا لا طحين لا سكر، خلي الله بعلم الله.
1: أكثر من 3000 أسرة نزحت خلال أسبوعين من منازلها في قرى الكدح والرحبة والشراجة وبني بكاري بعد تعرضها لقصف عنيف من قبل ميليشيا الحوثي لتكتظ مناطق البيرين والنشمة وبني عمر جنوب تعز بآلاف النازحين.
3: عدد الأسر تقريبا حتى الآن 3000 أسرة توافدت من مناطق جبل حبشي ومقبنة وموزع والوازعية والمخاء، وايضا كذلك ايضا من مناطق مديريه المعافر اللي في الكدحه.

0: اللي هي الآن أصبحت مناطق مواجهات.
1: لم تتوقف معاناة النازحين عند هذا الحد، فالقصف الحوثي الذي طال مخيمات النزوح دفع بمئات الأسر في مخيمي الرحبة وعكاد إلى النزوح مجددا في رحلة جديدة من التشرد فاقمت كثيرا من معاناتهم. هل سعيد، العربية، تعز.
2: قردوا نحن بيوتنا وخرجوا نحن وبهذلوا بنا
3: الحوثة،
4: اطلقنا اطلاق نار وصواريخ من الحوثي.
5: حوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العدرة.
6: قصف حوثي اكيد، قصف حوثي كان يقصفون حق الطيران والمسيرة وصواريخ بالستي. لا وسط القرى رجعنا هربنا.
7: خرجت بروحي، لا شليتوا حتى حاجة، البطاق حقي، ساماني، ثيابي، الأطفال، هذا الطفل حقي واصل مريض، وأنا ماشي كل يوم بخط. عايشين ما هو عايشين براحة، عايشين قعقعة كل يوم ببيت ماشي. أنا ما لقيتوني شغال مسكن.
8: إحنا نازحين من الضرب حق الحواسات، ضربونا البلاد العقمة والوازعية، والمهم دخلونا بضرب صواريخ وطائرة السيارة مسيرة ضرب على القهار، أرسلينا قهارنا وهربنا. خلينا السامان حقنا والبهايم وكل شيء مقدلة بالطريق مشينا، إذا على خط بندح خرجنا الله على خط المشاوير خرجنا الله هنا البيرين.
9: بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه في واشنطن بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إضافة إلى التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة والأوضاع في اليمن والجهود المبذولة حيالها. أوضحت وزارة الخارجية السعودية أن الوزيرين ناقشا أهمية حماية الملاحة في الممرات المائية الدولية، خاصة في مضيقي هرمز وباب المندب، بما يسهم في استقرار المنطقة واستمرارية تدفق حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية. أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بإجراء نائب الرئيس الإماراتي منصور بن زايد زيارة إلى السعودية اليوم الثلاثاء، وأفادت الوكالة بأن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان. أخبار الصباح مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. بعد محادثات مع الأمريكيين، العراق ينجح في استئناف رحلاته الجوية من النجف للمطارات الإيرانية، ولكنه يفشل في الحصول على استثناء للطائرات الإيرانية. بعد لقاء جمع بين وزير الخارجية الأمريكي ورئيس الوزراء اللبناني في واشنطن، روبيو يؤكد دعم بلاده لدولة لبنان، لدولة لبنانية ذات سيادة بمنأى عن النفوذ الضار لحزب الله. أيضا في أخبار الصباح، الجيش الإثيوبي ومسلحون متحالفون معه يسيطرون على بلدة ألاماتا في منطقة تيغراي.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. نستكمل أخبار الصباح من العراق، إذ أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان اكتمال عملية انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف في نهاية الشهر الحالي. أشار النعمان إلى عدم وجود قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي العراقية، وشدد على أن الوضع الأمني جيد وأن القوات الأمنية تنتشر في كل البلاد. العربية واكبت العملية وقد وثقت مغادرة آخر الأرتال العسكرية الأمريكية لإقليم كردستان العراق، ذلك في إطار التفاهم بين الحكومة الاتحادية والولايات المتحدة والتحالف الدولي.

0: هذا وأفادت مصادر عراقية بأن مغادرة قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لا يعني بالضرورة انتهاء التعاون الأمني بين بغداد وواشنطن. أكدت أنه سيتخذ في المقابل شكلا جديدا هذا التعاون عبر التسليح وتجهيز وتدريب القوات العراقية وتبادل المعلومات والخبرات، لكن من دون وجود على الأراضي العراقية.
1: الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد أن تكون شريكا اقتصاديا في العراق ودخول للشركات، هذا سيبدأ بعد أن تكون أرض العراق آمنة خالية من الفصائل المسلحة.
2: استكمال عملية بناء قدرات القوات المسلحة العراقية وخاصة في قيادة الدفاع الجوي والقيادات الأسلحة الأخرى. لدينا هذه اللجان الفنية تتابع، والأهم من هذا كله هو أن نتجه باتجاه الأسلحة الخاصة بالدفاع الجوي وبقية القيادات الأسلحة من دول رصينة ولديها إمكانات كبيرة في هذا المجال.
0: إذن مشاهدينا، غدا 30 سبتمبر سيمثل محطة تاريخية في العراق. تنسحب القوات الأمريكية بعد وجود عسكري امتد لربع قرن، ولكن محطات كثيرة سبقت هذا اليوم المرتقب. الموعد الأبرز نذكر به كان في سبتمبر 2024 قبل عامين من اليوم، ذلك مع إعلان الاتفاق على الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية والدولية في إطار التحالف الدولي، لأن خطر تنظيم داعش قد زال بالكامل. هذا كان في عهد جو بايدن وحكومة محمد شيع السوداني. لكن وفقا للبنتاغون، وزارة الدفاع الأمريكية، كان نحو 2500 جندي أمريكي يتمركزون في العراق في السنوات الأخيرة. قبل الانسحاب القوات الأمريكية كما تابعنا، كانت هذه القوات تتمركز في أربيل في إقليم كردستان العراق، وقبلها طبعا في بداية العام كانت قبل ذلك في قاعدة من مطار بغداد في المجمع الحكومي بالعاصمة بالمنطقة الخضراء، أيضا بالأنبار في قاعدة عين الأسد. الآن انسحبت الآليات والأرتال العسكرية، تتبقى إذن حتى الغد رتوش أخيرة ونهائية لإنهاء هذا الوجود العسكري، لإسدال الستار على الانتشار الأمريكي في العراق بتوقيع محاضر التسليم الرسمية للمنشآت بإعلان إغلاق ملف التحالف الدولي رسميا من قبل العراق، لتبدأ بعدها عطلة رسمية مدتها 4 أيام للاحتفال بيوم السيادة في العراق. محطة طويلة ومرحلة طويلة يطويها العراق بعد ربع قرن. هذا وأكدت الرئاسات الأربع في العراق على أن قرار السلم والحرب هو من اختصاص الدولة، وأن يكون السلاح ضمن إطار المؤسسات الدستورية والقانونية. كما شددت على ضرورة معالجة ملف وجود السلاح خارج سلطة الدولة بما يعزز حصره بيد المؤسسات الرسمية. كشفت مصادر العربية أن المباحثات التي أجرتها الحكومة العراقية مع الجانب الأمريكي عبر المبعوث الأمريكي إلى العراق توم باراك أسفرت عن السماح باستئناف رحلات الخطوط الجوية العراقية من مطار النجف إلى المطارات الإيرانية. أضاف

قالت المصادر أن الحكومة العراقية لم تتمكن من الحصول على استثناء يسمح للطائرات الإيرانية بالهبوط في مطار النجف أو أي من المطارات العراقية الأخرى. في الشأن اللبناني، حث وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الحكومة اللبنانية على اتخاذ خطوات استباقية لتعطيل الشبكات المالية التابعة لإيران وحزب الله. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ومع وزير المالية ياسين جابر، شدد بيسنت على أهمية المضي قدما في إصلاحات القطاع المالي الرئيسية في لبنان لاستعادة الثقة في النظام المصرفي اللبناني. أيضا أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على الالتزام الراسخ من قبل واشنطن بدعم لبنان والمضي في تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي بمنأى عن نفوذ حزب الله وإيران الضارين. جاء ذلك خلال لقاء روبيو مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، حيث أشاد بجهود الحكومة اللبنانية في تعزيز سلطة الدولة، الأمر الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم بين لبنان وإسرائيل. إذن وسط تطلعات لبنانية إلى ممارسة الولايات المتحدة أقصى الضغوط على إسرائيل لمنع توسيع المنطقة الأمنية ولخفض التصعيد في الجنوب، الأنظار اتجهت مجددا إلى واشنطن، ويبدو أن تفعيل اتفاق الإطار الذي أبرم بين لبنان وإسرائيل أصبح أولوية أكثر من أي وقت مضى. اللقاء الذي جمع بين رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بحث التطورات في لبنان ومسار استعادة الدولة كامل السيادة، وشدد على ضرورة تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وحصر السلاح بيد الدولة. الملفت في اللقاء هو أن نواف سلام دعا إلى جدول زمني واضح لتنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق الإطار، بما يضمن التقدم بالتوازي في مساري الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة اللبنانية وحصرية السلاح. أيضا ضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار الثلاثي المتفق عليه مع إسرائيل وتحويل مبدئي التبادلية والمرحلية إلى خطوات عملية ولنتائج ملموسة على الأرض. أوضح سلام أن الإطار الثلاثي لا يقتصر على الترتيبات الأمنية، بل يشمل أيضا دعم جهود الحكومة في الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار، أيضا أهمية استمرار الدعم الأمريكي للجيش اللبناني وتعزيز قدراته. أما روبيو فأكد دعم بلاده لدولة لبنانية ذات سيادة بمنأى عن نفوذ حزب الله، وأيضا دعم واشنطن للجيش اللبناني وتعزيز قدراته. هنا مصادر أمريكية كشفت عن توافق غير مسبوق بين واشنطن وبيروت حول صيغة دولة واحدة وجيش واحد، وربطت الدعم الدبلوماسي العسكري الاقتصادي باستعادة الدولة لسلطتها. للتذكير، بموجب اتفاق الإطار انتشر الجيش اللبناني في بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من أطرافها، وأيضا عزز انتشاره في بلدتي صريفة وفرون، لكن لم يتم الاتفاق على أي مناطق جديدة.

على الأرض، أعلن الجيش الإسرائيلي استكمال عملية عسكرية في منطقة قرية المنصور جنوب لبنان ضمن ما وصفها بالمنطقة الأمنية بهدف منع حزب الله من إعادة التموضع فيها. قال الجيش الإسرائيلي في بيان له أن قوات لواء 55 دمرت أكثر من 600 بنية تحتية وثمانية مسارات تحت الأرض بالتعاون، إضافة إلى العثور على عشرات منصات الإطلاق. أيضا أعلن اكتشاف وتدمير نفق داخل منزل مدني في القرية، وأكد مواصلة عملياته لإزالة التهديدات والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. أعلن الجيش اللبناني عن عثوره على جهاز تجسس تابع للقوات الإسرائيلية في وادي زبقين بمنطقة الصور، وذلك خلال عمليات المسح الهندسي في

المناطق الجنوبية. وفق بيان للجيش اللبناني أوضح أن الجهاز كان مزودا بمنظومة للطاقة الشمسية وأن وحدة عسكرية متخصصة عملت على تفكيكه.

0: المتحدين وسط القطاع. أيضا أفاد مراسل العربية بأن بتعرض غزة لسلسلة انفجارات ضخمة بعدما شنت الطائرات الإسرائيلية غارة استهدفت منزلا سكنيا في حي النصر غربي المدينة بثلاثة صواريخ، ما أدى إلى تدميره بالكامل دون توجيه أي تحذيرات مسبقة لسكانه. تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في ظل ظروف ميدانية بالغة الصعوبة وجراء حجم الدمار والنيران المشتعلة في الموقع. دوليا، أكد وزير الخارجية البريطاني أد ماليباند أكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط بما يضمن الأمن لإسرائيل وفلسطين، مشددا على أن بلاده لن تصمت إزاء معاناة الشعب الفلسطيني.
1: We will never be silent about injustice and suffering. Let us state the reality about the Middle East. The only route to peace is two states, a secure Israel and a secure Palestine. With freedom, dignity, and self-determination for both peoples.
0: في سوريا، أعلن مسؤول قطاع الغاز في الشركة السورية للبترول هشام الصالح أعلن أن حريقا اندلع في خط الغاز بين منطقة الشولة ودير الزور، وذلك بسبب انفجار الصمام المقطعي في الخط جراء عمل تخريبي أدى إلى توقف الضخ من معمل الجبسة باتجاه محطات التوليد. أكد الصالح أن فرق الإطفاء باشرت على الفور عزل المنطقة.

أعلنت جماعة مسلحة موالية للحكومة الإثيوبية أن الجيش الإثيوبي ومسلحين متحالفين معه سيطروا على بلدة الماتا ألماتا الواقعة في منطقة تيغري التي تشهد صراعا لليوم السابع على التوالي. أفاد مصدران دبلوماسيان أيضا أنه تمت السيطرة على البلدة، بينما قال مصدر ثالث على صلة بالقوات الموالية للمعارضة أن هذه القوات تتراجع من ألماتا وأن البلدة قد تصبح تحت سيطرة الجيش الاتحادي في غضون ساعات.

الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي إن روسيا بدأت حملة تعبئة جديدة، وقال نقلا عن معلومات استخباراتية من أجهزة الأمن الأوكرانية إن موسكو تخطط لإشراك المزيد من المقاتلين الأجانب، مضيفا أنه يوجد حاليا أكثر من 8000 جندي كوري شمالي على الأراضي الروسية. في السياق ذاته قال زيلينسكي وعبر منصة إكس، قال إن هناك أكثر من 8000 جندي كوري شمالي على الأراضي الروسية، وأن الاستعدادات جارية لنشر 10000 جندي إضافي. بحسب تقديرات استخباراتية من كييف وسول، فإن كوريا الشمالية أرسلت ما يتراوح بين 14000 و15000 جندي لدعم حرب روسيا في أوكرانيا منذ العام 2024، معظمهم منتشر في منطقة كورسك الحدودية. تشير تقييمات أوكرانية ومستقلة إلى أن بيونغ يانغ زودت موسكو بملايين من قذائف المدفعية وقذائف الهاون، بالإضافة إلى صواريخ باليستية وأنظمة مدفعية بعيدة المدى وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة. هذا ودعا رئيس الوزراء الأوكراني سيرجي كورتسكي ذوي الاحتياجات الخاصة ومحدودي الحركة في المدن إلى التفكير في الانتقال إلى أماكن إقامة بديلة قبل حلول الشتاء، وذلك لتخفيف الأعباء على أجهزة الطوارئ في حال وقوع هجمات روسية جديدة.

0: وكانت العاصمة كييف قد غرقت في الظلام لأسابيع العام الماضي، ذلك جراء الضربات الروسية على قطاع الطاقة الأوكراني، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة وسط انخفاض درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر. وأشارت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى معلومات تفيد بتخطيط روسيا لمزيد من الهجمات التي تستهدف أوروبا، هادفة بذلك إلى ترهيب الاتحاد من مساعدة أوكرانيا.
1: We see in the intelligence that Russia is planning more sabotage acts and actually, you know, attacks against our democracy to divide our society, to intimidate our societies from refraining to help Ukraine. So this is something that they have in mind, and we have to keep this in mind as well to be, you know, standing up to these threats. Also, when we have intelligence, to be already able to. React before these attacks actually take in place.
0: في روسيا أفادت أجهزة الطوارئ بمقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة آخر إثر اندلاع حريق ضخم في مصنع للألعاب النارية بقرية كوبريانسك في مقاطعة يوروسلافل، وأوضحت المصادر أن الحادث المروع أدى إلى انفجارات وتطاير شرارات كثيفة من كومة الأنقاض المشتعلة في الموقع، مما ألحق أضرارا جسيمة بالمنشأة. من جانبها أعلنت نيابة منطقة يوروسلافل فتح تحقيق جنائي شامل للوقوف على الملابسات ولمراجعة المخالفات المحتملة لقواعد ومعايير السلامة الصناعية.

وفي خلاف متصاعد مشاهدين استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية القائمة بالأعمال الأوكراني، ذلك احتجاجا على إعلان كييف نقل أسيرين كوريين شماليين في انتهاك للسرية المحيطة بالعملية. بحسب الوزارة، هي أوضحت أن نائب وزير الخارجية الأول بارك يون جو أعرب خلال استدعاء الدبلوماسي الأوكراني عن مخاوف سول الجدية بشأن إعلان أوكرانيا نقل أسرى حرب كوريين شماليين. أخبار الصباح مستمرة وتتابعنا فيها بعد قليل. الاتحاد الأوروبي يوافق على خطط لخمسة مشاريع دفاعية كبرى تشمل تغطية تدابير الدفاع الجوي والبحري والمسيرات. ترامب يلتقي برئيس أنتروبيك لبحث مخاطر الذكاء الاصطناعي المتزايدة. أيضا في أخبار الصباح، سبيس إكس تنجح في إطلاق المركبة الفضائية ستارشيب في المدار لأول مرة.

0: الظروف التي أدت إلى محاولة الاغتيال أو الانقلاب وصولاً إلى نجاح ثورة سبتمبر.
1: كان حكماً دائراً فرض الأتاوى وكانت ثقيلة على الناس.
0: مع اللواء أحمد قرحش عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقاً في اليمن. صحيح كان في هالة من القدسية تنسج حول شخصية الإمام يحيى ومن بعده الإمام أحمد ومن بعده الإمام البدر، حول قدرات خارقة عندهم كتفوق البشر.
1: كان فيه شعوذة كثير جدا، كان يقولوا علي أحمد يا جنة. كان اليمنيين بيقاتلوا على الأرض، كيف أنك تديلهم أيضا ليحاربونا من السماء؟
0: شو سر الخلاف بالأسرة داخل الأسرة، أسرة حميد الدين؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الأول، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.

0: العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
1: أهلا بكم من جديد. وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على خطط لخمسة مشروعات دفاعية شاملة في القارة تغطي تدابير الدفاع الجوي والبحري والجوي من الطائرات المسيرة لتصبح مؤهلة للحصول على تمويل من الاتحاد. مجلس الاتحاد الأوروبي قال في بيان أعلن فيه الموافقة على مشروعات دفاعية تتيح للدول الأوروبية التعاون في مبادرات دفاعية كبرى قد تكون أكبر من أن تتولاها دولة واحدة عضو في الاتحاد أو أكثر تعقيدا من أن تتمكن من تطويرها بمفردها. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن طرفا أجنبيا متورطا في حادثة القاعدة البريطانية. قبل ذلك انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار بريطانيا إطلاق السراح المشتبه بهم بحادث قاعدة فيرفورد بكفالة. كانت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية قد أعلنت في وقت سابق إطلاق سراح الرجال الخمسة الموقوفين على خلفية الاشتباه بضلوعهم في مخطط استهداف قاعدة فيرفورد، وذلك بكفالة مشروطة بعد إجراء تحقيقات واستجوابات مكثفة. أضافت الشرطة أن المتهمين يخضعون لشروط صارمة تتعلق بتحركاتهم وتواصلهم مع الآخرين. إذن تباين واضح بين الموقف الأمريكي والبريطاني رغم التنسيق طبعا بعد هذه الحادثة في قاعدة فيرفولد، ولكن جدا لافت إطلاق سراح المتورطين أو المتهمين بهذه العملية. هم خمسة أشخاص أعمارهم تتراوح بين 20 و25 عاما، وبعضهم يسكن في لندن حتى في وسط لندن. إذن الخلفية لا تزال غير واضحة، الإعلانات ليست واضحة كذلك من طرف الشرطة ومن مكافحة الإرهاب البريطانية، ولكن في ذات الوقت يبدو مستغربا إطلاق سراحهم بكفالة كما أشار الجانب الأمريكي لذلك، وجاء الانتقاد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول ذلك. ولكن تبقى إجراءات احترازية شاملة تعمل حتى الآن في بريطانيا. هناك اجتماعات، ورئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام قد دعا لاجتماع خلية كوبرا، ذلك على خلفية مخطط مهاجمة قاعدة فيرفولد التي تستخدمها الولايات المتحدة بعد توقيف خمسة بريطانيين. بيرنام قال إنه سيترأس الاجتماع لبحث تطورات الوضع وضمان وضوح الصورة كاملة أمام الحكومة.

0: فرنسا حقق أقصى اليمين وحلفاؤه اختراقا جديدا خلال انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي بحصول حزب التجمع الوطني على 9 مقاعد جديدة، رفعت عدد أعضائه إلى 12 مقعدا، ما عزز تمثيله في الغرفة العليا للبرلمان على مسافة أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، ويسمح له للمرة الأولى بتشكيل مجموعة برلمانية خاصة به داخل الغرفة العليا. ورحبت زعيمة أقصى اليمين في فرنسا ومرشحته للرئاسة مارين لوبين بالنتائج، اعتبرت أنها تشكل انتصارا تاريخيا. أما اليسار فاعتبر من جهته تشكيل المجموعة الجديدة تحولا سياسيا داخل المجلس.
1: بالطبع لدينا منذ فترة اتصالات مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين ومع بعض أعضاء مجلس الشيوخ الوسطيين، وسنبدأ اعتبارا من الغد فعليا العمل على تعزيز المجموعة، ولا سيما في إطار الحملة الرئاسية المقبلة، وكذلك في إطار تعزيز قوة هذه المجموعة داخل مجلس الشيوخ وبنائها.
2: لا أريد أن أستبق ما سيكون عليه عمل هذه المجموعات، أعرف ما سيكون عليه عملنا نحن. أعتقد أن لدينا قدرا من المسؤولية، ولذلك لن تكون هناك

0: أي مجاملة، سنصوت كما فعلنا دائما، أي لصالح النصوص التي تصب في اتجاه المصلحة العامة.
1: سنقوم أمام جمعة اليسار بتشكيل نوع من المقاومة الأيديولوجية والسياسية، ليس لمواجهة إنشاء هذه المجموعة بل في مواجهة مواقفها ونتائج عملها، وهي المجموعة التي سيكون لها بالطبع وزن في النقاشات داخل مجلسنا.
2: قال الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي إن حكومته ستسعى إلى تحكيم الدولي ضد المملكة المتحدة بشأن مشروع نفطي قبالة جزر فوكلاند المتنازع عليها والخاضع للسيطرة البريطانية. أشار مكتب ميلي في بيان إلى أنه منح المملكة المتحدة مهلة أسبوعين لوقف العمل في حقل سيليون النفطي البحري، متهما المملكة المتحدة بالتسبب في أضرار لا رجعة فيها ولا يمكن إصلاحها لحقوق الأرجنتين السياسية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود شركة مسابي ميتاليكس تخطط لبناء ما وصفه بأكبر مصنع للصلب في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك في آيوا. أضاف ترامب أن كلفة المصنع ستبلغ 15 مليار دولار، وأنه سيستخدم خام الحديد المستخرج من منجم جديد للشركة في ولاية مينيسوتا، وهو الأول الذي يفتتح في الولايات المتحدة منذ 50 عاما. تجدر الإشارة مشاهدينا إلى أن المرشح الجمهورية لمجلس الشيوخ عن ولاية آيوا أشلي هانسن متأخرة حاليا عن منافسها الديمقراطي جوش تارك في استطلاعات الرأي، ما يجعل الولاية محورية في انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في نوفمبر. أيضا جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه إبطاء السباق التكنولوجي، مؤكدا أن الولايات المتحدة تخوض سباقا عالميا مع الصين. ترامب الذي التقى برئيس أنتروبيك التنفيذي داريو أمودي في عشاء خاص بالبيت الأبيض يومين فقط من قرار قضائي أبقى شركة في مواجهة مع وزارة الحرب الأمريكية، أكد أن الذكاء الاصطناعي قد يولد قيمة اقتصادية هائلة.
3: And we're building tremendous, you know, trillions of dollars worth of places. And why should we give that up?
2: وإلى الفضاء الآن، إذ نجحت سبيس إكس في وضع مركبتها العملاقة ستارشيب في المدار للمرة الأولى، ذلك في خطوة مهمة ضمن استعداداتها لاستكشاف القمر. حملت المركبة 26 قمرا صناعيا من ستارلينك، وتستهدف إكمال 6 دورات حول الأرض قبل الهبوط في المحيط الهادئ. الرحلة تأتي بعد سلسلة اختبارات سابقة انتهى عدد منها بتحطم المركبة، فيما تسعى سبيس إكس إثبات جاهزية ستارشيب لبرنامج أرتميس التابع لناسا. شهدت شواطئ جنوب كاليفورنيا ارتفاعا في منسوب الأمواج مع وصول أمواج ناجمة عن إعصاري بولو وأوداليس إلى المنطقة، مما دفع مسؤولي الأرصاد الجوية إلى التحذير من احتمال حدوث فيضانات ساحلية. We'll be right back.

0: إذن وصل دباء الباندا العملاقان بينغ بينغ وبوشوانغ إلى حديقة حيوانات أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية، قادمين من الصين على متن طائرة شحن عملاقة مزينة بصورة الباندا. لن يكون الدبان متاحان للجمهور على الفور، سيخضعان لفترة حجر صحي تمتد لنحو شهر، وذلك للتأقلم مع بيئتهما الجديدة بما في ذلك المناخ وفريق جديد لرعاية الحيوانات ومصادر مختلفة لغذائهما من نبات الخيزران. من الباندا إلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
1: وافق المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج لكرة القدم رسميا على إسناد استضافة النسخة 28 من بطولة كأس الخليج إلى العراق لتقام في ديسمبر 2028.

0: تنطلق اليوم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات عندما يلتقي منتخب السعودية والعراق على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. وفي المباراة الثانية تتمسك عمان بآمالها في التأهل عندما تواجه الكويت، إذ تملك عمان نقطة واحدة بينما ودعت الكويت رسميا المنافسات بعد الجولة الثانية. حقق منتخب إيطاليا فوزا كبيرا بأربعة أهداف مقابل هدف على مضيفه المنتخب التركي في الجولة الثانية من دور الأمم الأوروبية. وتغلب المنتخب الفرنسي بصعوبة خارج دياره على نظيره البلجيكي بهدف دون مقابل. وضمن البطولة الأوروبية أيضا يحل منتخب إنجلترا ضيفا على جمهورية التشيك في الجولة الثانية. ويستعد المنتخب الإسباني لمواجهة المنتخب الكرواتي ضمن المجموعة الثالثة من دور الأمم الأوروبية.
1: إذن بهذا وصلنا إلى نهاية أخبار الصباح. لليوم نتوجه إلى ريم بساطي مع السؤال التفاعلي للصباح العربي. صباح الخير يا ريم.
2: صباح الخير حنين، وكالعادة نبدأ بسؤالنا التفاعلي. منتج قبيح لكنه ترند، هل تشتريه ولماذا؟ تتذكر اللبوب كيف كان؟ كان يقولوا عليه منتج قبيح لكنه ترند والناس اشترته.
1: يا ريم أتذكر التي وقعت في أحد المجمعات التجارية بسبب عدم تحصيلها للبوبو. يعني صراحة اقتصاد التفاهة احنا بنشوفه حوالينا، بس أنا شخصيا لا أشتري منتج قبيح، لا يعجبني. ليش؟
2: حتى لو موضة وترند،
1: يعني أولا الحاجة وثانيا الرغبة، إذا كان قبيح ولا أحتاجه لماذا أشتريه؟ يا ريت الناس تفكر قبل ما تصرف فلوسها. شكرا لك يا ريم. مشاهدينا ألقاكم على رأس الساعة في موجز لآخر الأخبار.

0: يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر. إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية الآن على شاشة العربية.

0: الرجل الذي قتلته أفكاره وصرعته مواقفه، لأنها تخوض في عمق أسئلة الهوية.
1: ما ميز المواجهة التي حضرها فرق فودة كان حدثا شعبيا أكثر منه حدثا نخبويا. فرق فودة هو أول مثقف يقرر النزول إلى انتخابات برلمانية. أغتيل فرق فودة لأنه قارب ظاهرة توظيف الأموال الجماعات الإسلامية في ذلك الوقت. إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال.
0: أستاذ سيد محمود الكاتب والصحفي والباحث المصري.
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحساب.

0: نحن هنا من أجل صورة شاملة. تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟
3: آيات المواريث أكثرها في سورة النساء. السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الأحكام، كما هو معلوم أن سيدنا رسول الله عنده تفويض بالتشريع.
2: هذا نص إلهي، وربنا نص أن هذا إلزام، فريضة، وصية، حدود لا نتعداها، وتأتيني بحديث أحد تقول هذا يعدل أو يستحدث؟
3: أنا قلت لحضرتك أن ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. ميراث في مصالح ثابته، وبعض المسائل سابها لك انت.
2: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانه؟
1: افلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعه 3:30 على شاشه العربيه.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

موجز لآخر الأنباء في مستهل الصباح العربية، أهلا بكم مشاهدينا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسؤولين من الولايات المتحدة أجروا محادثات مع وسطاء يسعون إلى إنهاء الحرب بين واشنطن وإيران. وبشأن حادثة قاعدة فيرفول في بريطانيا، قال ترامب إنه لم يكن ينبغي على الشرطة البريطانية إطلاق سراح الرجال الخمسة المشتبه بهم في مخطط مهاجمة القاعدة المستخدمة من قبل القوات الأمريكية. وتحدث ترامب بشأن زيارة الرئيس الصيني لواشنطن، مؤكدا أنه لم يناقش مع شي مسألة بيع أسلحة أمريكية للصين. قالت القوات المسلحة اليمنية أنها تخوض معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي على طول خطوط المواجهة الممتدة من كهبوب غربا إلى الشريرة شرقا، في المناطق الواقعة بين مديرية الوازعية جنوب تعز ومديرية المضاربة غرب لحج. في السياق ذاته، شن الطيران الحربي التابع للقوات الحكومية عدة غارات جوية على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي في جبهة راسن والأغبرة بمديرية المضاربة، كما تم شن غارات دقيقة استهدفت تعزيزات عسكرية وتجمعات للحوثيين في منطقة ماوية والجند ومحيط مطار تعز شرق تعز. في العراق، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، أكد اكتمال عمليات انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف في نهاية الشهر الحالي.

0: أشار النعمان إلى عدم وجود قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي العراقية، وشدد على أن الوضع الأمني جيد وأن القوات الأمنية تنتشر في كل البلاد. قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي أن روسيا بدأت حملة تعبئة جديدة، مشيرا إلى امتلاك كييف لمعلومات استخباراتية تفيد بأن موسكو تخطط لإشراك المزيد من المقاتلين الأجانب. كما قال أن التقديرات الأوكرانية تفيد بوجود أكثر من 8000 جندي من كوريا الشمالية على الأراضي الروسية. استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية القائمة بالأعمال الأوكراني، وذلك احتجاجا على إعلان كييف نقل أسيرين كوريين شماليين، ولأنه ينتهك السرية المحيطة بالعملية بحسب مسؤول في خارجية كوريا الجنوبية. في فرنسا حقق أقصى اليمين وحلفاؤه اختراقا جديدا في انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي، إذ حصل حزب التجمع الوطني على 9 مقاعد جديدة، رفعت عدد أعضائه إلى 12 مقعدا، ما عزز تمثيله في الغرفة العليا للبرلمان. يأتي هذا النجاح قبيل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية والمقررة في أبريل العام المقبل. بهذا نختم موجزنا وننتقل إلى صباح العربية في أولى موضوعاته. إليك ريم.
1: شكرا حنين.

0: فيكم حلقة متجددة من صباح العربية، نبدأها بالعناوين. دونالد ترامب يرد على تصريحات أوباما حول حكم النساء للعالم، وفي حديث الصباح الصين تثير الجدل بمنتجات قبيحة تحقق مبيعات كبيرة. وفي فقرة كواليس عودة النقاش والجدل حول لهجات الفنانين في الدراما العربية، ولدينا أيضا ملايين المشاهدات لأفلام ومسلسلات بالذكاء الاصطناعي. ولدينا أيضا في صباح العربية،
1: اوعى تاخد دواء، اوعى تاخد دواء.
0: استمر معكم في ملف نظام الطيبات وفيه الأدوية ممنوعة وتسبب آثار جانبية خطيرة.
2: وضمن فقراتنا في صباح العربية، عروس ترقص بسلاح آلي في حفل زفاف وتشعل جدلا واسعا في مصر، وروبرتو كارلوس يقول خسرت 99% من ثروة مسيرتي، والرسائل الصوتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إيصال إحساس أكبر أم ورطة سمعية قد نضطر لها؟ نناقش كل ذلك في ملف اليوم.

0: سرقوه
1: يا حبيبي، دي مش سرقه،

0: والأكثر تداولا حول العالم، نناقشها مع ضيوفنا الخبير الاقتصادي راشد جمعة، مدربة المهارات الحياتية فرح التنير، وخبير المظهر خالد الإبراهيم، ومن أخبار الصباح الزميلة حنين. نبدأ بحديث العالم هذا الصباح. هل العالم سيكون في وضع أفضل لو حكمته النساء؟ تصريحات ترامب حول النساء في الحكم ما زالت تحقق تفاعلا كبيرا. الموضوع بدأ عندما صرح الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بأنه لو تولت النساء الحكم لمدة سنتين سيصبح العالم أفضل حالا. ترامب رد على أوباما وقال إنه يحب النساء، لكن التصريح أحمق. نتابع.
1: Mr. President, Barack Obama just said if you put women in charge of every government for 2 years, things would be better. Do you buy that?
2: It's a ridiculous. I love women. I think they're great. But what a ridiculous statement that is, right?
0: يعني ما أعرف إيش يعني I love women, they are great, بس لا يحكموا العالم. نعم، يعني نفضل حلوين وبعيدين عن أي شيء في منصب قيادي ولا إيش يعني عموما يعني.
3: تعليق ترامب ليس جديدا، تعليق أوباما ليس جديدا.
0: نعم.
3: أوباما برضه ب 2019 قال إنه النساء أفضل في القيادة السياسية من الرجال، وبرضه أثار جدل كبير بتصريحاته. هون في جدل وهون في جدل، ولكن بطبيعة الحال انتقاد ترامب اللاذع للنساء يلقى تفاعلا دائما بشكل واسع.
0: بالفعل. طب خلينا نعرف ما قاله مشاهير الإعلام في أمريكا عن جدل ترامب وأوباما بحكم المرأة. معك يا حنين.
3: شخصيات طبعا وكلها لرجال المواقف التي سنطرحها الآن. عدة تصريحات خرجت بعد جدل ترامب وأوباما حول حكم النساء. غريك جاتفيلد من فوكس نيوز يقول، اقلبوا الجملة، ماذا لو قال إن العالم أفضل لو حكمه الرجال؟ أيضا جيسي واترز من فوكس نيوز كمان سخرة من حديث أوباما حول تخيله عالما تحكمه النساء، يعتقد أن كلامه فقط لإرضاء ميشيل أوباما. أما النائب الديمقراطي السابق هارولد فورد فتساءل كيف تشعر هيلاري كلينتون وهي تسمع أوباما يقول ذلك. أما مالت والش فهو معلق محسوب على المحافظين رفض فكرة كون الحاكم امرأة، يعني تلقائيا أن الحكم سيكون أفضل.
0: يعني هم برضه هم يعني
3: طبعا.
0: انا حسبت انه حيكون في رد حكيم، رد منطقي، رد بعيدا عن العنصريه، لا طلعوا كلهم زي بعض.
3: نحن تابعنا في كل فتره الرئيس ترامب، ربما الولايه الثانيه اشرس هو فيها بتوجهه اللي احنا بنشوفه، بس احنا تابعنا مواقف ترامب المتكرره وكل من يحيط بالرئيس دونالد ترامب. بس بالحقيقه يعني ربما انه احنا بنظلم مجتمعات لما بنتحدث عن ظلم النساء، فإحنا شايفين هذا الإشي
0: عندما يصرح به من دولة عظمى زي أمريكا تدعي الانفتاح والتقدم الفكري والحضاري وغيره، ويجتمع صحفيون وإعلاميون لتعليق عنصري بهذه الطريقة، هذه كارثة.
4: هلا هو معروف كمان لأنه رئيس، طريقة رد الرئيس ترامب دائما فيها شيء غريب لازم يكون. بس هو لو نرجع لحكم النساء، ما بقى لازم نحن بعصرنا الحالي يكون الحكم طالع من جندر، بده يكون طالع من ذكاء اصطناعي، من ذكاء عاطفي، من قد في عندهم قدرة على التوازن وقدرة على فرض السلطة. يعني حتى إذا بدنا نرجع لورا بنلاقي من عصر شجرة الدر لعصر بعدين الملكة إليزابيث الأولى وبعد لهلا أنجيلا ميركل، آخر شيء دائما هيدول نساء كثير قدروا يعملوا امباكت او اقتصاديا ولا بمواضيع الحرب. فرئيس ترامب
3: ممكن المساله مش النساء والرجال، الكفاءه هي المهمه.
4: طبعا
3: يعني
4: طبعاً.
3: اكثر نسائيه القياده يجب ان تكون ام اكثر كفاءه.
5: الشيء الوحيد الايجابي كمان احنا بنشوف بالوطن العربي انه احنا كمان في النساء بياخذوا اماكن فيه تقريبا بيصنع القرار، وهذا الشيء كمان احنا عم نشوفه.
0: نعم.
5: وهو على الشخصيه
0: يعني على الكفاءه من الاكفاء بالفعل. طيب نذهب الى خبر مثير. القبح يتحول لموضة مربحة بالصين ب 500 قطعة غريبة تتحدى قواعد الجمال. أكيد التفاصيل مع الزميلة الريان. يسعد صباحك يا ريان.
6: يسعد صباحك بالخير يا ريم. وبالفعل في الصين يبدو أن الجمال لم يعد شرطا للبيع، فالقبح له طريق للمشترين والسير في الترند. معرض أقامته منصة تاوباو جمع أكثر من 500 منتج غريب وقبيح وبعيد عن أي معايير للجمال التقليدي، ولا

0: لافت أن هذه المنتجات تحولت لتجارة حقيقية مع تقارير أنها بيعت بأكثر من 30 مليون دولار خلال العام الماضي. هل من الممكن تشتروا منتج قبيح يا ريم، فستان إكسسوار فقط من أجل التحرر يعني وكسر الصورة النمطية نحو السعي وراء الكمال؟
1: أنا شخصياً لا أتبع الموضة بكل أشكالها إذا كانت لا تناسبني، ولكن يبدو أنه الترند يفرض نفسه خصوصاً على الجيل الصغير يعني، ويؤثر اقتصادياً ويؤثر في خطوط الموضة أيضاً.
2: هذا اللي دائماً بنحكيه نحن بعالم الموضة، مش كل شيء ترند فينا نعمله، ومش إذا كان like item أو outfit أو مثل ما شفنا هلأ هيدا الدول اللي هن عم يبيعوها أنه هي ترند لازم نشتريها، لا
1: للأطفال ممكن.
2: رجعنا نفس الشيء، للأسف بعدنا عم نشوف الناس راكدة وراء الترند.
1: نعم.
2: الترند حلو إذا بيلبق لك، بس مش إذا خلص إذا هو ترند أنا لازم.
1: بس راشد صحيح. اقتصادياً هذه لعبة كبيرة.
3: صحيح، وأنا هنشوف إحنا تقريباً بتغير الاتجاه كامل، لأنه إحنا تقريباً من ناحية اقتصادية أي في عنا تغيير بالمنتج خاص نص لما يكون عم بيأخذ الترند عم بيزداد المبيعات، المصانع والشركات أكيد بتروح وراه، حتى لو بطلوا يركزوا على المنتج إذا كان حلو أو كان المنتج فعلياً عم بيقدم قيمة. بالآخر إحنا بنشوف كم النتائج الاقتصادية، هل هو بحقق أرباح؟ إذا بحقق أرباح أكيد رح نتجهه ونصير نصنع أي منتجات حتى لو ما كانت حلوة. تقريبا بالصين عم تاخذ اتجاه كبير، وشركات كبيره بتصنع العاب او تصنع منتجات صارت تروح مع هذا الاتجاه بشكل كبير.
1: نعم، طيب نشوف راي الناس، سالناهم على موقع التواصل الاجتماعي، منتج قبيح لكنه ترند هل تشتريه ولماذا؟ محمد يقول اشتري المنتج القبيح احيانا لانه اولادي من الجيل الجديد يهتمون بالترندات. ايات ترى ان المال يجب ان يدفع باشياء مفيده وتسعدنا، لذلك لا تشتري القبيح لاجل الترند. ميس تؤكد انها لا تحب الترندات ولا السلع التي تعتمد على الترند. طيب نذهب إلى خبر آخر معك يا ريان، ومدرسة تتحرك أو تترك مجال التعليم لتتفرغ لألعاب الفيديو، ما القصة؟
0: صحيح، يعني هي قصة سيدة ذكية جدا، السيدة غارفز تاسكر تركت مهنة التدريس لتجد في عالم الألعاب الإلكترونية دخلا يصل إلى ضعف راتبها السابق. بدأت رحلتها مع الألعاب بتطوع في قناة بلاي ستيشن على يوتيوب، ثم أسست شركتها الخاصة في تسويق صناعة الألعاب، واليوم تحقق ضعف دخلها السنوي بفضل اللعب ومساراته المختلفة التي غيرت حياتها تماما. ذكية وشجاعة وجريئة، تركت مهنة الأساسية وانتقلت لمهنة أخرى.
1: طيب راشد ايش رايك؟
3: صحيح، هلا هون في البدايه ريم احنا هي تركت وظيفتها لانه كانت في مرض مزمن واضطرت انها تترك الوظيفه، واول شيء تطوعت مع بلاي ستيشن عن خلال قناتهم على اليوتيوب. هون احنا بنشوف من ناحيه اقتصاديه كيف عم تتغير الوظائف من وظائف تقليديه لوظائف تتبع للانترنت وبتحقق ارباحك بشكل كبير. لكن عشان احنا ننوه بشكل كبير، مش انه كل شخص راح يترك وظيفته ويتجه لصناعه المحتوى او صناعه الالعاب راح يحقق نتائج، لانه هي في عندك جهد وفي مبذول، لانك انت اول شيء لازم تكون خمس ساعات عم تكون عم تلعب وتتواصل مع الجمهور، وبعد هيك في عندك صناعة المحتوى وعندك تكون متابع على السوشيال ميديا، بنفس الوقت كمان عم بتحقق أرباح من المشاهدات من تقريبا الرعاية. فهاي الأمور بدها تقريبا وقت وبدها شطارة عشان انت تعرف تصنع محتوى حلو يجذب الناس. فمن ناحية اقتصادية مش كل شخص راح يترك وظيفته التقليدية وروح يشتغل أو وظائف هيك.
4: صرنا نشوف هذا الشيء بشكل كبير يعني.
3: صحيح صحيح،
4: وظائف كثيرة وموظفين كتار، واليوم ما بنحكي بس عم نحكي عن أطباء كمان، مدرسين،
1: صحيح،
4: مهندسين، عم بتركوا مجالهم اللي درسوا له، وفعلا في حاجة اجتماعية لهاي الوظائف لهدول الأشخاص، عم بيروحوا ليأخذوا دخل أعلى من جمهور بيتابعهم على السوشيال ميديا.
3: 100%، والفكرة هون إنهم لما مش كل شخص راح يترك مثلا وظيفته راح ينجح من ناحية السوشيال ميديا وراح يحقق أرباح. هون لازم تكون عارف إن أنت لما تترك وظيفتك أنت أوريدي راح تنتقل لوظيفة ثانية بدها مجهود، بدها تعب، بدها تصوير، فكل هاي التفاصيل كمان عشان تحقق عوائد مثل ما كنت.
4: بس مش على تيك توك، على تيك توك بيفتحوا ال
3: هو اللي بينجح بسرعه
4: يعني بينجح بسرعه، مرات ما في شيء يقدموه اساسا يعني.
1: بالفعل، وانا هذا الشيء اللي يعني يهمني انه التاثير على المراهقين والاطفال عندما يرون اصحاب مهن عظيمه مثل المدرسه والطبيب وغيرهم يتركون هذه المهن ليتوجهوا لفتح البث على مواقع التواصل الاجتماعي لجني الاموال، هذه تاثيرها اجتماعيا خطير.
5: عم تتغير طريقه تفكيرهم لمستقبلهم، شو بده يكون لما يلاقوا انه الدكتور بده أكثر من 7 و8 سنين لحتى يدرس ويقدر يطلع مصاري، بينما هن من فيديو صغير دقيقة أو دقيقة ونص إذا طلع فايرل فيهم يطلعوا أكثر، أكيد عم ينزع كل المجتمع الأكاديمي.
1: عشان كده إنه المال ليس كل شيء، وهذا الشيء المبدأ الأساسي في الحياة اللي لازم يتعلموه، إنه القيمة الإنسانية أكبر من قيمة أي دخل مادي. تخيل أن تخسر وظيفتك بسبب

0: كوب قهوة. موضوع غريب أثارته مسؤولة توظيف أمريكية، أكدت أن حضور الباحثين عن العمل لمقابلات التوظيف مع قهوة مثلجة قد يحرمهم من الوظيفة. نعم، الخبيرة المهنية الشهيرة فيبي جافين اعتبرت أن حمل كوب القهوة يدل على عفوية وقلة جدية، وهو ما يجعل فرص المرشح للوظيفة أقل من غيره بسبب مشروبه المفضل. هناك بروتوكول وأساسيات للمقابلة الشخصية. أحياناً الواحد يفكر إذا كان عفوي على طبيعته راح يكون هناك قبول أكثر.
1: صح. هلا قبل كنا لما نروح على مقابلة عمل معروف شو لازم نلبس، كيف لازم يكون شكلنا، دائماً لازم يكون very good business attire ومحضرين أكيد طبعاً للانترفيو. بس بعصرنا الحالي ومع تغير ومع وجود الجنزي بلشت هيدي الهوية حتى تتغير، يعني لأنه صار أكثر الواحد لازم يكون على طبيعته ومنه كتير مقيد بقصص، فصاروا هن يعتبروا انه انا روح على انترفيو اخذ معي كوب قهوه منه مشكله. هلا امتى بيكون مشكله؟ لما نكون رايحين نعمل انترفيو مع شركه بعدها ما بتطلع على جنزي مثل ما هو فعليا على ارض الواقع، بعدها عم تتبع السيستم القديم، لانه ذات الشخص فيكون فايت حامل كبيت القهوه عند مدير اتش ار بس كمان قريب لجنزي بلاقيه عادي، بينما يروح عند شخص ثاني منه قريب لجنزي يلاقي انه لا هو جاي وما عنده كتير اهتمام للموضوع، يمكن
2: استخفاف
1: بطريقه عادي استخفاف. بس هيدا الشيء اكيد ما بيلغي قدرات الشخص وقديه هو كفوء بانه ياخذ هيدي الوظيفه.
0: بس الانطباع الاول مهم جدا ايضا في
3: اكيد العمل. قد ما تطورنا وعملنا بس لا، الاثكس خلص، في مبادئ بدك تروح فيها بعدين على طبيعتك باجوبتك، بس مش بالاتيتيود تبعك انه تكون الفيرست امبريشن من مثل ما عم تحكي.
0: بس حتى المظهر بس
3: يعني أساس.
1: اكيد المظهر هو اساس، بس كمان نحن ما فينا اللي عم تحكي معك حق فيه 100%، بس نحن ما فينا ننكر قديه جنزي عم بيكون نظرتهم غير،
3: عم بيحاولوا يغيروا
1: يعني
3: كثير
1: كل شيء، عم بيحاولوا يغيروا، ونحن بدنا نتقبل هذا الوجود الجديد بحياتنا.
2: إحنا حد ما لازم طبعاً نتأقلم أو هم لازم يعيدوا،
1: اثنيناتنا لازم نتقبل
2: إعادة تثبيت الإعدادات، لازم يرجعوا
1: يعملوا.
2: مش معقول إحنا نعيش كل اللي عشناه وهم محررين منها بالكامل.
1: حتى نحن اللي كانوا قبلنا شايفيننا نحن محررين
0: بالضبط، كل جيل
1: كل الجيل بشوف اللي غيره محرر اكثر.
0: عموما شكرا لكم. في نهايه فقرتنا سالنا الناس في تونس، هل العالم سيكون افضل حالا لو حكمته النساء؟
4: العالم يولي افضل لو كان تحكمه النساء.
5: بلوز او موان.
4: كلمني بالعربي وفسر لي العالم، كون صريح وواضح، العالم يكون افضل لو كان تحكمه نساء. شو جاي
5: ما نجموش نقولوا اي معناها 100%، ما نجموش زاد نقولوا لا معناها نسبيه الحكايه.
4: ايجابه نعم او لا.
6: لازم يكون كان خير، معناها كي تشوف
4: يا عيني.
6: لا بالحق، خاطر هذه اثبت العلم، اثبت شيء هذا اللي هو اي حاجه تقاها معناها تحكم فيها، ما تحكم تسير فيها مرأة ولا حاجة كيما العائلة هي أحسن حاجة اللي تصير. ما بيان سور فما ديزكسيبسيون،
1: بتقدر تعبر أكثر وبتاخذ، بس أحيانا عاطفتها بتخليها تاخذ قرارات مش صح، مش ولا بد. العاطفة هي المشكلة بالعاطفة.
7: فهمتي لافنير دو لوم،
4: المرأة هي مستقبل الرجل.
7: مش هذا عجيب، كلنا جايين من المرأة.
0: المشاهدين إلى جولة جديدة من كواليس وآخر الأخبار والقصص الفنية والجدل عربيا وعالميا، نناقشها مع محررة الشؤون الفنية في شبكة العربية سهى الوعل والزميلة ريان. أهلا بكم.
8: أهلا ومرحبا سهى. أكيد وعدد من الأخبار. خلينا نبدأ بأول خبر. مسلسل 50-50 عمل مصري كوميدي من 15 حلقة حققت أولى حلقات وتفاعلا واسعا، الجمهور أشاد بأداء فريق العمل وفي مقدمته الفنانة السورية كندا علوش التي تقدم شخصية رانيا الأم التي تواجه أزمة مالية بعد اختفاء زوجها فتدخل عالم النصب والاحتيال. رغم ذلك عاد على السوشيال ميديا نقاش حول مدى إتقان الفنانين العرب للهجات غير لهجاتهم الأصلية، يعني موضوع دائما يتكرر موضوع اللهجات.
0: مؤخرا بات يتكرر وصاروا يدققوا على موضوع اللهجات. سهى إيش رأيك؟ هل هي مبالغة ولا حقيقة هناك مشكلة؟
9: في كل العالم اليوم لما يكون في شخصية فنية داخل العمل هي تلعب دور رئيسي، فالمفروض أنه لو هي مش متقنة اللهجة بشكل كبير أنها هي يصير في جذور للشخصية من أصول هذه الممثلة أو هذا الممثل.

0: عشان ما يصبح موضوع اللهجه مزعج. نشوف هذا الشيء مثلا مع سلمى حايك، مع صوفيا فرقارة، لو تشوفي في اعمالهم حتى بعض الاحيان بريانكا شوبرا، يعني كثير ممثلين عندهم مشكله فيما يخص الحديث بلهجه دول اخرى يكونوا هم منضمين الى اعمال فيها. المشكله هنا انه الناس وضعت يعني اول شيء اداء كندا لا عليه غبار، يعني ما في عليه غبار لانه كندا ممثله طبعا ما شاء الله، يعني هي ممثله مهرجانات وماخذه جوائز وافلام مهمه، فهي في مصر مره محبوبه كممثله. الملاحظه جاءت وهذه المره حلوه لانه الجمهور يشاركك اليوم، هو مو قاعد ينتقد لمجرد انه يبغى يبرز وينتقد، هو قاعد بعض الاحيان يعطي ملاحظات على امور فنيه عشان ربما هي تزيد ادراك صناع الاعمال الفنيه بانه احنا لازم ننتبه على هذه النقاط اللي ربما في الماضي ما كنا ننتبه لها بنفس الشكل نفس القدر. فموضوع مثلا انكسار الاندماج بسبب انه الممثل يبدو بشكل واضح جدا انه هو غير متقن اللهجه
1: بالضبط،
0: يضع لوم شويه على صناع العمل، بس هنا ما يتحمل الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني اللوم مدير الكاستينج، لانه مدير الكاستينج هو المفروض انه يختار للمخرج والمنتج الشخصيات اللي هي مناسبة للدور من وجهة نظره، بس المفروض أن القرار الأخير لهم، المفروض أنه فيه مدقق لهجة. فأنا توصلت أمس مع مدير الإنتاج بهذا المسلسل اللي هو الأستاذ خالد صفوت، هو أعطانا كمان تعليق مهم فيما يخص اختيارهم لكندا أو بشكل عام اختيار الشخصيات في الأعمال الفنية والكاستينج كيف يتم.
1: طيب
0: خلينا نسمع.
2: والكاستينج بيبقى ما بيبقاش ليه علاقة بإتقان اللهجة قوي، بس طبعا بيبقى ترشيح الممثل بيبقى قائم على ان هو بيعرف يبيد اللهجه دي ولا لا. يعني لو ممثل ما بيعرفش يبيد اللغه المصريه العامه ممكن ما يتمش ترشيحه من الاول، بس لو هو ممثل شاطر ومناسب يعني بيسوق في الدور مناسب للدور جدا ممكن يتسكن في الدور ويجيب مصحح لهجه يشتغل معاه على الأكسنت وعلى طريقة الكلام باللهجة اللي هو هيشتغل عليها الدور أيا كانت اللهجة اللي هيتكلم بيها. فده ما بيبقاش 100% قائم على الترشيح، بس لو الممثل أصلا بيجيد اللهجة دي بيبقى ترشيحه أسهل. وفكرة الكاستنج لأي كاركتر يعني لأي شخصية دي بتبقى ليها عوامل كتير قوي، يعني حسب الدور ده إيه، حسب الدور ده قيمته إيه في العمل، الدور ده مؤثر ولا لأ، الدور ده من الأدوار الرئيسية مع دور البطل.
3: طيب يعني هو وجود مصحح اكيد صحيح. امر ضروري ومهم، وكندا عاشت في مصر يعني زوجها مصري وشفناه بدعمها يعني. الى هذا الخبر، افلام ومسلسلات مصنوعه بالذكاء الاصطناعي ربما بدات فعليا بتهديد صناعه السينما والدراما، عشرات الملايين من المشاهدات على مختلف المنصات وابرز الامثله حاليا ذا ماذرز مونستر، قصه خياليه عن ام تلد تنينا وتحاول حمايته من سكان قريتها. إنتاج الفيلم يعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي في الصور والصوت، وعلى يوتيوب تجاوزت مشاهداته 50 مليون مشاهدة.
1: هذا هو السؤال، هل هو تهديد فعلي للسينما ولا موجودة هذه الأفلام على منصات التواصل الاجتماعي وعادي كل إنسان حر في الإبداع؟
0: أنا ما أشوفه تهديد جديد للسينما، خاصة إنه نحن ما يعني السينما بشكلها اللي اعتدنا عليه مو دائما كانت هي يعني المنتج الوحيد في السينمات. عندنا من لما صار في الكارتونز وبعدين الأنيميشن وبعدين يعني كثير تقنيات دخلت على صناعة السينما، شفنا أفلام مصنوعة بالكامل منها، بس هذا ما أفقد السينما في الأخير أهميتها وجاذبيتها. أنا أشوف إنه موضوع الذكاء استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة الأفلام وفي صناعة المسلسلات عامل جديد يضاف إلى المنافسة، يكون جاذب مش دائما لكن عندما يقدم شيء جديد. يعني اليوم لما أنت تقدم عمل متكامل من ناحية الفكرة ولوكيشن تصوير مو موجود في العالم، أنت قاعد بتخترعه وشيء جديد تقدمه للناس بالإضافة لفكرة ذكية، فهذا الشيء أكيد أنه راح ينجح. أنا أشوف كمان أنه بحسب الإحصاءات أنه مسلسلات المايكرو دراما اللي هي مقدمة من الحلقة الواحدة تكون دقيقة أو أقل، هذه كمان نجحت جدا بالاي اي، خاصة أنه هي تم تقديم سلسلة كبيرة منها في كوريا في هوليوود أكثر من هنا فيما يخص مسلسلات وأفكار، ما نجحت نفس النجاح اللي نجحته لما صارت بالذكاء الاصطناعي. أعتقد أنها تصير أكثر جاذبية لأنه أول شيء مسموح يعني نفسيا المشاهد يصير يسمح بأنه أوكي أنا بعطي دقيقة واحدة للحلقة، لكن هي في الأخير حاجة جديدة علي أو غريبة.

0: وثاني شيء قللت من عدد، الحقيقة هنا أثرت، قللت كثيرا من عدد مسلسلات المايكرو دراما المصنوعة من بشر حقيقيين 100%.
1: طيب أنا عندي سؤال ثاني سهى، يعني الآن في صناعة السينما الحقيقية والأفلام وهذا يعني شباك التذاكر، هل مسموح أن يدخل الذكاء الاصطناعي في صناعة الأفلام الكبيرة اللي بتحقق إيرادات كبيرة أو حتى بينطع لها ميزانية كبيرة؟
0: في الأخير هي الذكاء الاصطناعي هي أداة، يعني أداة أنت تستخدميها بالشكل اللي تشوفيه مناسب، بالقدر اللي يخدم فيلمك. المهم أنه في الأخير لما أنا أشوف الفيلم هذا ما أشوف أن أنا قاعد أتفرج على مادة مصطنعة جدا أو فيك طالما هو بيخدمني. يعني أنا أشوف مثلا الفنان محمد سامي لما في جعفر العمدة استخدم مثلا الذكاء الاصطناعي عشان يصغر عمر الشخصيات، كان في شخصيتين هو يسترجع
1: صحيح
0: الماضي معهم مثلا، هنا استخدم الذكاء الاصطناعي بشكل جدا خدم العمل. بعض الأحيان أنه ممكن يكون كمان ظروف تصوير معينة أنت تنتظريها لكنها ما قاعدة تصير، يعني مثلا زي فيلم الجواهرجي اللي هو استنى 4 سنوات عشان ينزل بس لأنهم كانوا يستنوا ظروف معينة ولغاية ما صارت وكانوا هم كلهم متفرغين فقدروا يصوروها. هذا كان ممكن بذكاء الاصطناعي يتم حل هذه المشكلة، والفيلم كان يعرض من 2021 مش يعرض ب 2026 مثلا أو 2025.
2: هو موضوع جدلي أكيد، ولكن يراعي صناع العمل في النهاية برضو الجمهور عايز شنو للأسف، يعني دي المشكلة. نختم بهذا الخبر، بعد الحكم عليه بالسجن 10 سنوات في فرنسا في قضية اغتصاب زوجة الفنانة، الفنان المغربي سعد المجرد تخرج عن صمتها. غيثة العلاكي في منشور على إنستغرام كتبت أن العائلة قدمت أدلة لفريق الدفاع وتحدثت عن مساومات، قالت إنها ربطت حرية زوجها بدفع مبالغ مالية. غيثة أكدت تمسك المجرد ببراءته ودعمها الكامل له.
1: ما تعليقك يا سهى؟
0: خليني أعطيك شوية حقائق الناس ما تعرفها عن هذه القضية. يهمني جدا أنه نسلط الضوء عليها. أول شيء هذا الاستئناف كان المفروض يناقش من جون 2026، تم تأجيله لغاية الآن بسبب اتهامات الـ 3 مليون يورو هذه اللي يقال عنها، واللي ثبت فعلا تحققت الشرطة الفرنسية من الموضوع وثبت أنه في 5 أشخاص تم توجيه الاتهام لهم بأنهم هم حاولوا ابتزاز سعد المجرد، من بينهم والدة المدعية عليه اللي هي ثبت أنه مدعية عليه ما ابتزته، لكن والدتها كانت ضمن 5 أشخاص اللي قاموا بابتزازه، ولذلك أتأجل الحكم في الاستئناف إلى الآن. الآن فريق الدفاع فيما يخص سعد المجرد مقررين أنهم يعملوا طعن، هذا مو معنى أنه سعد راح يطلع برا السجن أو أنه هو راح يعني تنعمل جلسات جديدة. إذا قبل الطعن راح تحال القضية بالكامل إلى محكمة أخرى وفريق قضائي آخر، فربما ينظر كل شيء من جديد، فلك تتخيلي ممكن كم سنة كمان تظل هذه القضية عالقة.
1: نعم شكرا لك سهى محررة الشؤون الفنية في قناة العربية. الآن مشاهدينا إلى موجز لأهم وآخر الأخبار مع الزميلة حنين.
3: شكرا ريم. أهلا بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسؤولين من الولايات المتحدة أجروا محادثات مع وسطاء يسعون إلى إنهاء الحرب بين واشنطن وإيران. وبشأن حادثة قاعدة فيرفورد في بريطانيا، قال ترامب إنه لم يكن ينبغي على الشرطة البريطانية إطلاق سراح الرجال 5 المشتبه بهم في مخطط مهاجمة القاعدة المستخدمة من قبل قوات أمريكية. تحدث ترامب أيضا بشأن زيارة الرئيس الصيني لواشنطن، مؤكدا أنه لم يناقش مع شي جين بينغ مسألة بيع أسلحة أمريكية للصين. قالت القوات المسلحة اليمنية أنها تخوض معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي على طول خطوط المواجهة الممتدة من كهبوب غربا إلى الشريرة شرقا في المناطق الواقعة بين مديرية الوازعية جنوب تعز ومديرية المضاربة غرب لحج. في السياق ذاته شن الطيران الحربي التابع للقوات الحكومية عدة غارات جوية على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي في جبهة راس والأغبرة بمديرية المضاربة، كما تم شن غارات دقيقة استهدفت تعزيزات عسكرية وتجمعات لميليشيات الحوثي في منطقة ماوية والجند ومحيط مطار تعز شرق تعز. في العراق أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان اكتمال عملية انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف في نهاية الشهر الحالي. أشار النعمان إلى وجود قواعد عسكرية

وعدم وجود هذه القواعد العسكرية الأجنبية على الأراضي العراقية، شدد على أن الوضع الأمني جيد وأن القوات الأمنية تنتشر في كل البلاد. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا بدأت حملة

0: جندي من كوريا الشمالية على الأراضي الروسية. استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية القائمة بالأعمال الأوكرانية ذلك احتجاجا على إعلان كييف نقل أسيرين كوريين شماليين، ولأنه ينتهك السرية المحيطة بالعملية بحسب مسؤول في خارجية كوريا الجنوبية. في فرنسا حقق أقصى اليمين وحلفاؤه اختراقا جديدا في انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي، إذ حصل حزب التجمع الوطني على 9 مقاعد جديدة رفعت عدد أعضائه إلى 12 مقعدا، ما يعزز تمثيله في الغرفة العليا للبرلمان. يأتي هذا النجاح قبيل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية والمقررة في أبريل العام المقبل. ختام هذا الموجز، الآن نذهب إلى حديث السوشيال مع ولاء.
1: شكرا حنين. أهلا بكم فقرة حديث السوشيال والتي نرصد فيها الأخبار الرائجة هذا الصباح. نبدأ بأول خبر. في أعماق جبل بجنوب كردفان في السودان وثق مقطع مثير لحظة قفز عاملين في منجم للذهاب إلى حفرة داخل المنجم، في مشهد يعكس حجم المخاطر التي يخوضها الباحثون عن المعدن النفيس يوميا أملا في العثور على كنز قد يغير حياتهم.

0: تتجاوز وزنها الصغير بإصرار أكبر من عمرها. أظهر مقطع فيديو طفلة في غزة تكافح لحمل جالونات مياه ثقيلة وسط ظروف معيشية قاسية ونقص حاد في الموارد. مشهد مؤثر يلخص جانبا من المعاناة اليومية التي يعيشها الأطفال بحثا عن أبسط مقومات الحياة.
1: أنا طفل وأحلامي بأن أحيا وأن أكبر. أنا طفل وما ذنبي بأن أقتل وذا جسدي طريا عظمه يكسر. أماني بحضنك أمي بدفء قلبي.
0: رصد باحثون قبالة سواحل كوستاريكا سمكة قرش نادرة بلون برتقالي ساطع في ظاهرة غير مألوفة بين أسماك القرش، أثارت اهتمام العلماء. ويعتقد أن هذا اللون الاستثنائي ناتج عن حالة تعرف بالإرثيريا، وهي اضطراب نادر يسبب زيادة في التصبغات الصفراء أو البرتقالية لدى بعض الكائنات البحرية.
2: Yo ese color no lo había visto así, ma, tan anaranjados, weón, así. Como siempre son los más pequeños los que salen, pero vea, qué estupidez, mae. Vea la estupidez.
3: Manipulo yo, ¿cando guante?
2: Sí. Véalo ahí. Dígame aquí, tanto que me mando. Hasta ahorita. Ah. Vea, mae. Súbalo más, mi hermano, que se los cinco les. Ajá. Eso es lo que necesito ver, ma. Vea qué lindo, ma. Anaranjado.
0: وثقت أم مصرية لحظات طريفة ومرهقة من معاناتها اليومية مع ابنها أثناء محاولتها مساعدته على إنجاز واجباته المدرسية. في فيديو لاقى تفاعلا واسعا وأعاد المقطع إلى الواجهة معاناة كثير من الأهالي مع المذاكرة المنزلية وما يصاحبها من صبر وتحديات يومية.
4: أنا دلوقتي كنت بحبك قوي بصراحة. أنا كنت بموت فيكي من زمان.
5: بتموت فيا من زمان؟
4: والله.
5: دلوقتي ما بقتش بتحبني؟
4: بحبك لسه.
5: طب إيه اللي دخل الحب في الهومورك؟ إحنا نكتب الهومورك دلوقتي.
4: أنا بحبك أوي أنا.
5: طب ماشي أنا كمان بحبك. نعملوا الهومورك بقى وإحنا بنحب بعض عادي.
4: ما فيش حد بيعمله
5: والله. لا أنا بحبك. بعد إذنك يلا نكتب الهومورك.

0: يا ابني اكتب الهوم ورك.
1: انا تعبانه النهارده دوامه.
0: لا انت مش تعبانه يا هذا، انت كنت قاعد على التليفون زي الفل مفيش اي حاجه.
1: قلت لازم لسه انا
2: أظهر مقطع فيديو مشاهد لهطول أمطار على مكة المكرمة، حيث غطت السحب أجواء المدينة وتساقطت الأمطار في مشهد لقي تفاعلا واسعا. وثق الفيديو الأجواء الماطرة التي شهدتها مكة.

0: كان هذا كل ما لدي إلى اليوم، والآن إلى ريم وباقي فقرات صباح العربية. إليك يا ريم.
1: شكرا ولا. بعد البقوليات والألبان وغيرها من الممنوعات والمسموحات في نظام الطيبات، نصل اليوم إلى نقاط قد تكون أكثر حساسية. الأدوية، هل يمكن لنظام غذائي أن يحدد متى نحتاج إليها ومتى نستغني عنها؟ الأغرب ربما في باب الطعام والشراب، حين تصبح العصائر المعلبة خيارا أفضل من العصير الطبيعي، وتدخل منتجات مثل الشيبس أو النوتيلا ضمن دائرة المسموح. في ملف خاص نضع هذه الطروحات تحت المجهر، ماذا يقول العوضي وماذا يقول الطب والعلم؟ نرحب بضيوفنا استشارية الغدد الصماء الدكتورة علا فوزي، واختصاصية الكبد والجهاز الهضمي الدكتورة نورهان عبيد، ومن ملبورن أستراليا الاستشاري والخبير في الفيزياء الطبية الإشعاعية الدكتور محمود حجازي، ومن محافظة القليوبية من مصر السيد أحمد بدران الذي اتبع نظام الطيبات. طيب، هلا وسهلا بكم. بداية يعني خلينا نبدأ مع موضوع الأدوية، وهناك العديد من المقاطع التي ظهر فيها الطبيب الراحل ضياء العوضي حذر من الأدوية، ووصل للقول بأنها قد تكون قاتلة. خلينا نشوف.
2: اوعى تاخد دواء، اوعى تاخد دواء، كل أدوية الضغط بتموت، كل أدوية الضغط بتموت. مش حاجة اسمها سيبراليكس، ما حدش ياخد رأيي في السيبراليكس ولا السيروكزات ولا أدوية الاكتئاب دي، كلها زبالة. دواء السكر بيموت، دواء السكر بينفخ الكبد، دواء السكر بيعصر خلايا لانجرهانز، دواء الكوليسترول بيعمل تنميل في الشفايف واللسان، طبعا هو بيعري الأعصاب كلها، دواء الكوليسترول بيعري الأعصاب كلها، عشان كده اللي بياخد دواء الكوليسترول بيبقى قلبه ميت. في واحد مات بسببي؟ طب كويس، انا لو ما موتتش اقل من 1000 في الشهر ما بقاش عملت اللي عليا.

0: طيب خلينا ابدا بما يخص هذه التوجيهات لترك الادويه، ويمكن حالتنا اليوم السيد احمد بدران يعني من الناس اللي اتبعوا هذه النصائح، وكنت مصاب ببعض الامراض المزمنه وتركت الادويه ومشيت على النظام. كلمنا عن هذه التجربه وكيف اصلا اتبعت توجيه ترك الادويه. استاذ سيد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، تفضل.
1: أيوة فندم، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: أنا ما كنتش أعرف حاجة عن الدكتور ضياء خالص.
0: طيب.
1: لحد بعد ما مات ابني جاء لي، ده كان في دكتور بيعالج وبتاع ومات والكلام ده. سامعاني حضرتك؟
0: أي سامعينا، تفضل.
1: ما كنتش أعرف عنه حاجة لحد ما ابني قال لي، يعني أنا ما بتفرجش على اليوتيوب على حاجات الكورة بس. فجي قال لي فشفت الفيديوهات بتاعته. شفت كذا فيديو كنت مقتنع بيه لدرجه مش عايز اقول لك. يعني كان اكنك بتشجع نادي كوره، اكنك بتشجع الاهلي، الكلام ده كنت بدافع عنه باستماته. فضلت ماشي على نظام الطيبات، باخد العلاج بتاعي وماشي على النظام بتاعه، وكنت مستريح شويه عشان انا عندي تليف كبدي كان بيعمل لي امساك.
0: طب
1: مشيت على النظام بتاعه لحد ما شفت فيديو.
0: ايش الامراض المزمنه اللي
1: بيقول لك زي ما انت سمعتي
0: الامراض المزمنه اللي كنت تعاني منها ايش هي؟
1: انا بعاني

0: بعاني من السكر والضغط والكبد والقلب.
1: نعم.
0: دول أربع أمراض، ودلوقتي زاد عليهم الكلى بسبب إن مشيت وراه.
1: طيب أنت اتبعت النظام؟
0: المهم إن أنا فضلت 3 أشهر ومفيش ماشي، أنا اتبعت النظام عادي من بعد ما مات بحاجات بسيطة. وجيت في آخر 3 أسابيع قلت هوقف السكر، العلاج السكر، وهبطل الأنسولين، يعني هاكل مسكر زي ما هو بيقول وهوقف الأنسولين. وأنا تعبان كل شوية بتعب بتعب بتعب بتعب، وأجي عشان أكشف يعني عندي التزامات كتير، اللي كان جاي على قد الرايح، العيال بتشتغل واللي بيفيض مفيش حاجة بتفيض، لحد ما أنا جبت دم من قدام. جبت دم من قدام. العيال خدوني وراحوا على المستشفى في قليوب، راحوا هناك عملوا تحليل السكر الاول، الجهاز ما قراش، قال لك السكر عندك عدى 600.
1: يا ساتر.
0: عملوا له انزيمات قلب، عضله القلب ضعيفه انزيمات القلب عاليه، الكلى اتبهدلت بسبب السكر، الانسولين بسبب مستوى السكر اللي في الجسم دمر للكلى. طب انت يعني انا اللي غلطان، انا ما حدش ضربني على ايدي، بس انا كنت يعني انا تعبان وشفت امل بلوج الغريب بتعلق في قشايه.
1: صح.
0: والعيال بقى يحذروني، يا بابا وشك اصفر وعينيك صفر، اقول لهم لا ده انا هبقى كويس.
1: طب ايش السبب؟ هل هو السبب انه كنت تتبع النظام، كنت تتبع النظام الغذائي وتركت الادويه، ولا لم تترك الادويه؟ متى تركت الادويه؟
0: في الاول لما سمعته بيقول ان السكر ده مش مرض، والسكر ده كل ما بيعلى كل ما جسمك بيبقاش فيه سموم. ولقيت ناس ما ايه مع على التعليقات، ناس كلها بتقول لك انا جربت. انا اذا كنا انا حتى قلت اوفر مصاريف العلاج، وانا كده كده قاعد في البيت ما بخرجش، ازاي انت تطلع تقول كده؟ بس هي انا قلت لك غلطتي. وبعدين انا شفت له فيديو، انا بقيت اقراه على فكره علشان خاطر الناس اللي هي بتطلع تشتم، اللي هم الناس اللي تابعه منه. اقسم بالله يا استاذه لو المسيخ الدجال بقى الناس هتامن بيه بالطريقه ديت زي ضياء العوضي. ناس مش ممكن يخش انت بتشتمني، انت عارفني عشان تشتمني.
1: صحيح.
0: يعني انا شكلي ده انا بطني مولعه، بطني عاليه ومولعه.
1: نعم.
0: ومش عارف انام. مش عارف انام. وبعدين شفت له، انا بقيتش احب اشوف اصلا، لقيت لك فيديو بيقول لك ايه، انا صاحب النظام الطيبات.
1: نعم.
0: لو عاوز احط فيه جرجير هحط، عاوز اشيل منه الجرجير هحط، ليه ان شاء الله؟ وانت الحاجه اللي بتحبها تحطها، والحاجه اللي ما بتحبهاش تحرمها على الناس.
1: طيب استاذ سيدي،
0: حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب. دمر حياتي.
1: واضح حياتي. واضح هذه التجربه وهذه المعاناه، وانا يهمني اسمع راي الدكتور محمود في تجربه السيد احمد بدران. ليش برايك ليش الحاله دي يعني ذهبت لشيء أسوأ، برغم انه اتبع النظام، جرب يترك الادويه، بالعكس الان اصبح يعاني اكثر، ما تفسيرك لذلك؟ لماذا لم ينجح معه هذا النظام؟
2: طيب اشكركم، صباح الخير. مبدئيا انا شايف، اعتقد ان ظهور حالات فرديه قد تسيء استخدام النظام او فهمه لا تمثل اطلاقا ما هو نظام الطيبات. نظام الطيبات زي ما قلت بالامس ان هو بيعتمد في الاساس على الصيام. الصيام هو اساس نظام الطيبات ومنع الممنوعات. وزي ما شفت من الاستاذ سيد، على ما اعتقد ان هو بيقول ان انا مشيت على نظام الطيبات وانا ملتزم بالدواء وكملت على الادويه اللي هو كان ماشي عليه.
1: طيب.
2: فبما انه هو ملتزم بالادويه بتاعته ومش على نظام الطيبات، فاذا مشكله قطع الدواء مش موجوده. لكن اللي موجود ان هو امتنع، لو صح ان هو مشي على نظام الطيبات كما يقول، امتنع عن الفراخ او الدجاج.
3: عفوا خليني بس اقاطعك عمو المعروف، ما فينا نلوم المراجع الشخص اللي قدامنا فقط بمجرد انه هو عدم اتباعه للنظام. صح يعني نحن هيدي النظام منه حقيقه خلاص. واذا صار في اي في حاله غلط معناتها هو
1: عليه. طيب ايش هو الغلط؟ ايش الغلط اللي ارتكبه السيد هنا؟
2: يا سيدتي الفاضله ما تقاطعنيش من فضلك، بعد اذنك. اولا ما تقاطعنيش، ثانيا انا ما لومتش الضحيه، انا بعتبره ضحيه طيبات. كويس؟ شكرا. يعني انا بتكلم انه هو ضحيه من
1: ايش السبب؟ ابغى تفسير، نبغى تفسير لماذا حصل فيه انتكاسه.

0: يا سيدي الفاضل، ما انت لو قطعتيني مش هتعرفي السبب.
1: طيب
0: انت بتقول صاحب المشكله بيقول انا اتبعت نظام الطيبات ومشيت على الادويه بتاعتي.
1: طيب
0: مشي على الادويه، يبقى هو ما عندوش مشكله، هو كده بياخد دواء السكر، بياخد دواء الضغط، وبياخد كل الادويه اللي هو موصفها له من المنظومه الطبيه البروتوكوليه بالجايد لاينز كما وصفها له الطبيب. مظبوط. طيب كده يبقى هو ان هو مشي على نظام الطيبات، معناها ان هو لو فرضنا، انا بقول تاني، لو فرضنا ان هو طبق نظام الطيبات بشكله الصحيح كويس، فهو امتنع عن الدجاج والبيض، وامتنع عن السلطه الخضراء او الخضار الورقي والبقوليات ومنتجات الطحين الابيض. هل من المنطقي او في اي شيء دراسه تقدر تقول ان امتناع ان الواحد لو ما اكلش فراخ هيصاب بارتفاع في السكر، او لو اكل سكريات هيصاب بارتفاع بالسكر؟ انا معايا دراسه موجوده موثقه في 2019 ومنشوره على المجلات الامريكيه اللي هو ساينس اوف فود الامريكيه، بتقول ان تجربتها عسل النحل من 80 جرام ل 200 جرام يوميا، من 80 جرام عسل نحل ل 200 جرام او 200 مللي سوري 80 مللي ل 200 مللي يوميا لمده 8 اسابيع، النتائج بتاعتها كانت مذهله.
1: طب اسمح لي دكتور، كيف مذهله يعني؟ مذهله و8 اسابيع ليست كافيه على ان نحن نحكي عن دراسه. عفوا
0: انت عايز الاجابه، ما انا بديك الاجابه اهو.
1: كم شخص كم كان التراكمي عندهم؟ كيف صار التراكمي بعد تناول هذا الموضوع؟ كل شخص مختلف بنوع السكر اللي عنده وبالتراكم اللي عنده، كل حاله مختلفه وليس مش ممكن نعمم.
2: وبعد كده دكتور كانك تلوم الحالة إنه أنت ما طبقت النظام صح.
1: صحيح.
3: أنا كمان بس بدي أقول لك شغلة بنسبة بموضوع قصة حمية البحر الأبيض. أول شيء أنت قلت شيء بالحلقة السابقة مع غير ضيوف اللي هو كان غلط جدا، اللي هي أنت قلت إنه كل المرضى اللي عندهم الـ FMF الفاميليا الميديترينيان فيفر حمى البحر الأبيض المتوسط بيمتنعوا عن البقوليات، وهذا حديث خاطئ 100%، لأنه مش هن اللي بيمتنعوا. أنت قصدك على الجي 6 بي دي اللي هن عندهم حتحسس على الفول، لأنه الفول هو بيفرق مواد ممكن يعمل اكسيدة الستريس. عم بحكي لو سمحت، وهو هذا الشيء بيؤدي الى هيموليسيز اللي انت حكيت عنه، الهيموليتيك انيميا. وبالتالي بدك تحكي علم صح مش من راسك لو سمحت. عم بحكي لو سمحت ما تقاطعني،
2: احنا بس نشرح الموضوع يا دكتور.
0: نعم خليني اقول لك على حاجه.
2: اتفضل.
0: لو احنا بدناش حاله انت جايباها انتقلتي منها لحلقه امبارح، فاحنا يا اما نناقش الحاله يا اما
3: لا. ما انا عم كفي لك على الموضوع، معلش عم كفي لك، لانه انت عم تعطي ما عم تعطي حقائق، عم تعطي تضليل. عم كفي لك انا على موضوع الحميه يا دكتور، عم بعطيك انا موضوع حميه البحر الابيض المتوسط. في دراسه هلا نشرت من سنه، بدنا نسمع بعض، معلش لو سمحنا نسمع بعض،
2: احنا بنتناقش عشان نوصل للنتيجه واضحه.
0: ما هو نتناقش يبقى لازم كل واحد ياخذ فرصته في
3: الموضوع. ما انت حكيت حضرتك وقلت لها للدكتوره ليش قطعتك، ليش عم بتقطعني؟ ما فهمت.
0: انا اسكت يا ست الكل. النقاش معناه لما حضرتك تتكلمي انا اسكت. طيب. لما انا اتكلم حضرتك تسكتي عشان المعلومه
2: تصل. اتفضل يا دكتوره، اتفضل قول معلومتك على السريع.
0: انا بتكلم في حاله يا ست الكل، انا بتكلم في حاله بتم استعراضها على الشاشه دلوقتي. حضرتك نطيتني قفزتي الى حلقه امبارح بتكلمي في موضوع تاني خالص.
2: طب خلاص قول الفكره حقتك يا دكتور.
3: اتفضل اتفضل
2: اتفضل يا دكتور على السريع لو سمحت.
0: عايزين تناقشوا انهي؟ قولي لي حضرتك عايزه تناقشي ايه عشان اناقشه.
3: اتفضل. حاله اليوم
2: احنا بنتكلم على حاله السيد، لماذا انتكست الحاله؟
0: ممكن حضرتك لو حضرتك طبيبه لما بتوصفي روشتة للمريض بتاعك من 10 ادويه او 15 دواء ويجي لك المريض بتاعك يقول لك انا اتنقلت المستشفى عشان مشيت على الروشته بتاعتك، بتقولي له تعالى وريني انت اخذت الروشته دي ازاي؟ تمام. اعتقد ده شيء طبيعي ومنطقي.
2: صحيح.
0: ممكن حضرتك تقولي لي او المريض الفاضل الاخ الفاضل يشرح لنا بمنتهى البساطه.
2: نعم.
0: كيف طبق نظام الطيبات وهو ملتزم بدوائه؟
2: طيب كاني افهم من كلامك انه لو ما التزم بالنظام بطريقه معينه ما حتحصل له مشكله. طب نسال السيده تفضل، ايش المشكله لما طبق النظام؟ هل طبقته بكل التوجيهات اللي جاءت فيه أم لا؟ السيد أحمد.
4: يا دكتور محمود أنا كنت بعد ضياء العوضي كنت بتابعك، كنت بشوفك أنت أكبر مدافع عن ضياء العوضي. أنت

0: طول الصيام اقسم بالله كنت بصوم 20 ساعة، اقسم بالله كنت بصوم 20 ساعة ومشيت على النظام. انا كمان عندي تليف كبدي، النظام اللي هو بتاع العوضي ريح لي معدتي، بس ما طلع قال لك ما فيش حاجة اسمها سكر، وكل مسكر جسمك عاوز ربع كيلو سكر، ربع للدماغ وربع تمن للدماغ وتمن لبقية جسمك. انا ما انا اكلت ايه، انا كنت باكل عينه، باكل بتاع زي كده وكنت فرحان، بس انا اتدهورت. انا السكر بقى يعلى وبوظ لي الكلى يا دكتور، بوظ لي الكلى. انت انا عارف ان انت اكبر داعم ليه، بس انت شفت الفيديو بتاعه
1: يعني
0: اللي بيقول لك
1: يا استاذ
0: النظام ده بتاعي.
1: امتنعت عن العلاج قبل ما تمتنع.
0: اسمعني بس يا دكتور،
1: بطلت الدواء بتاعك ولا ما بطلتوش؟
0: لا ثواني اسمعني بس، اسمع.
1: لا لا لا يعني لا يعني ما بطلتش الدواء.
2: مهم نعرف اذا كنت استمريت على الانسولين ام لا.
1: يوم انا لو اكلت كل يوم عسل حسب الدراسات المنشوره في المجلات الامريكيه المرموقه، كل يوم عسل اللي هو 90% منه جلوكوز.
2: طيب تمام.
1: وباخد الادويه بتاعتي، فين المشكله؟
0: يا ريس
2: انت يعني بتقول له سيب الادويه.
0: يا دكتور
3: ما بالنظام قلته انه لازم يتوقف الادويه والسكر ضروري.
0: يا دكتور
3: كيف تفسر هيدي الناحيه؟
0: عايز اتكلم انا يا جدعان، عايز اتكلم انا.
1: ايقاف الادويه بيكون بنظام، ايقاف الادويه بيكون بنظام.
2: طيب
1: مريض سكر ماشي على الانسولين، لو ماشي على نظام الطيبات وهو بياخد 30 وحده انسولين كل يوم وماشي على نظام الطيبات، بعد شهر او بعد اسبوعين او بعد شهرين هيلاقي نفسه لما ياخد ال 30 وحده بيحصل له هبوط.
2: وهيدا مش بس مع نظام الطيبات، هيدا اي نظام غذائي
1: بيعمل له هبوط سكر.
2: صحيح، اي نظام غذائي، ونحن كدكاتره كلنا بنوصف النظام الغذائي لانه الاساس.
3: صحيح،
2: فاي نظام غذائي بالاتباع المضبوط اكيد رح يؤدي الى تخفيف.
4: نسمع السيد. السيده تفضل. اتفضل سيد.
0: يا دكتور محمود، في مرض اسمه سكر ولا مفيش مرض اسمه سكر؟
2: طبعا.
1: نعم،
0: في مرض اسمه سكر ولا لا؟
1: والسكر في مرض اسمه سكر؟ لا مفيش مرض اسمه سكر.
2: ايوه
0: في ولا مفيش؟
1: رد. لا لا لا مفيش مرض اسمه سكر
0: والله.
1: هذا ادعاء خطا علمي.
0: ده ان شاء الله
1: يقال عليه سكر، هو هذا اسمه هذا ما تم تعريفه كان بتعريف مرض السكر.
2: طيب حاله السيد ايش هي بالضبط؟ ليش حصل معاه؟
1: هي حاله طوارئ داخل الجسد، حاله طوارئ وليس قانون.
2: طب وليش نظام يعني الطيبات لم ينقذوا في هذه الطوارئ؟
1: لما بيكون في دوله فيها دستور حاله الطوارئ ما بيسموهاش قانون، بيسموها حاله طوارئ. حاله طوارئ معناها الجسم دخل في حاله طوارئ نتيجه مشكله في مكان ما.
2: طيب
1: تم تعريفها ان اسمها مرض السكري، او تم تعريفها قديما من ايام الحضاره الاندلسيه، من ايام موسى بن ميمون تم تعريفه وابن سينا والرازي ان ده اسمه البول السكري. ده موضوع اخر علمي ممكن نخش نتجادل فيه، لكن انا بتكلم على الاستاذ سيد. يا استاذ سيد، حضرتك طبقت نظام الطيبات مش كده؟
0: طبقته بحذافيره.
1: جميل، يعني امتنعت عن الفراخ والبيض.
0: طبقت نظام الطيبات بحذافيره.
2: امتنع. ايوه
1: يا سيدي الفاضل، رد عليا بس الله يخليك. انا بس انا عايز اجابات لاسئله اخرى.
0: ولا عيش ابيض ولا اي حاجه. ايوه يا عمي.
1: طيب
0: يعني بطلت اكل فراخ وبيض وخضره والكلام.
1: ممكن حضرتك على الشاشه تدينا يا استاذي، بس الله يخليك تدينا نموذج. حضرتك بتاكل ايه كل يوم؟ بس يوم واحد بس عينه. بتفطر ايه؟ بتتغدى ايه؟ بتتعشى ايه؟
0: باكل بطاطس مهروسه على عيش، عامله انا عيش حبه كامله عاملهم لي في البيت.
2: طيب
0: وفي الغداء باكل يا حته لحمه يا حته سمك.
2: حلو.
0: وفي العشاء حته جبنه برضو او عسل. بص يا دكتور، انت ضياء العوضي مش قال لك ان الانسولين بيموت ولا ما قالش؟ قال ولا ما قالش؟ قال لك الانسولين هيعمل لك بشر في رجلك ولا ما قالش؟
1: يا سيدي الفاضل، حقن
0: عشان انا تعبان. قال ولا ما قالش؟
1: استاذي ايوه، حقنه انسولين زياده كفيله انها تقضي على المريض. زياده الانسولين
2: زياده، بس احنا زيادة
3: ولكن الانسولين عندما اكتشف، بما انه انت بتحكي بالدراسات، خلينا نحكي بالدراسات.
0: بناخده صح.
1: طيب
3: الانسولين عندما اكتشف من 100 سنه انقذ حياه كثير ناس.
1: انا والله عندي اجابات لاسئله حضرتك تماما.
2: والمشكله الوقت قليل. يهمني دكتور
3: محمود، ولكن نشأت نور على نفس الفكره وهي اللوم.
1: يا استاذه
2: انا باقي لي 4 دقائق على السريع يا دكتور.

0: طيب يا دكتور،
1: احكي على الحمية معلش.
0: مع حضرتك النقاش العلمي اناقشه مع حضرتك، النقاش البلدي اللي هو حضرتك اكلتي وما اكلتش اناقشه مع الاستاذ سيد، لان الاستاذ سيد مش هيفهم العلم احنا بنتكلم فيه.
1: طب شو يعني لما اقول له ايش حصل في سيد هنا؟ لماذا انتكس سيد واصبح عنده
0: اللي حصل لسيد؟ اللي حصل لسيد بمنتهى البساطه ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه ان هو
2: انت بتتكلم في حاجه وده حاجه
1: صحيح.
0: الاستاذ سيد في اول اللقاء قال بصوم 20 ساعه، في اخر اللقاء لما سالته طلع بيفطر ويتغدى ويتعشى، ثلاث حاجات
1: طبعا.
0: كويس. الاستاذ سيد ما بطلش الدواء بتاعه.
2: انا بفطر امتى؟ بفطر امتى؟ بقوم الساعه 4 العصر.
0: الاستاذ سيد ما بطلش ادويته وبيفطر وبيتغدى ويتعشى، جاله مرض الموت وربنا يطول في عمره. الطيبات لا تحيي الاموات، والطيبات لا تنقذ من الموت ولا تطيل الاعمار.
1: لا معلش هنا ما خلص خلينا نعلق بس على تعليق الحميه، خليني اعلق معلي لو تعليق على
2: سريع في الوهم.
1: بس بدي اعلق
2: في الوهم يا عم الحاج.
1: دكتوره نور خليني اعلق على قصه الحميه.
0: انا عايز
1: تحكي على دراسه، بدك تسمعني دكتور، ما بيمشي الحال، بدك تسمعني معلش لو سمحت.
3: دكتوره علق علق.
0: لا انا سامعك، انا بقول لك انا عايز حد.
1: في دراسه انعملت هيدي السنه اللي قطعت، وهيدي انعرضت بالايكو 2026 اذا بتعرف شو الايكو، اللي هي جمعيه اوروبيه تعني بالكرونز والامراض الالتهابات المزمنه تبع الكولون. وبينت بالدراسه، وهي دراسات كمان مزمنه، وفي دراسه هلا انعملت انه في 80% من المرضى لما اتبعوا حميه البحر الابيض المتوسط، يعني من البقوليات والخضار وهالقصص، بين في تحسن بالعوارض السريريه وبالفحص البراز الكالبروتكتيني اللي هو مؤشر التهاب، بالاضافه الى فحوصات التهابات الدم. وكمان عملوا استدي على الميكروبيوم الامعاء، بينت انه تحسنت كثير، وهي نوع هذه الحميه بتعمل نوع من البريبايوتكس للمصران. فبالتالي هيدي دراسه كثير مهمه ونشرت ونحكى عليها باهم المؤتمرات العالميه، وعم نتبع عنها بالعيادات وعم نلاقي عليها نتيجه. طيب. شو ردك على هيدي الدراسه؟
3: نعم،
0: ما هو الرد على الدراسه ان في حميه معموله سنه 1934 بتاعه الدكتور والتر كامبر، معموله حميه الرز فقط لا غير. حميه الرز دي النتيجه بتاعتها مجرد ان هو بياكل المريض فقط رز، النتيجه السكر انخفض، الضغط الخبيث اختفى، ومعدلات تضخم.
1: طب ومع السيد ليش حصل العكس؟ ليش حصل
4: بالصوت؟ يصلكم الخبر واكثر. I'm

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وإليكم العناوين. ترامب يؤكد أن فريقه أجرى محادثات مع إيران عبر وسطاء، وعراقجي يتحدث عن أفكار جديدة سيطرحها الوسطاء على الجانب الأمريكي ويتوقع الرد اليوم. القوات المسلحة اليمنية تخوض معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي جنوب تعز، وتنفذ مئات العمليات لاستهداف الحوثيين في 24 ساعة. الجيش العراقي يعلن اكتمال انسحاب القوات الأمريكية والتحالف من العراق. رئيس الوزراء البريطاني يدعو لاجتماع طارئ على خلفية مخطط لمهاجمة قاعدة فيرفورد، ووزير الخارجية الأمريكي يتحدث عن تورط طرف أجنبي. وفي أخبار الاقتصاد، النفط يرتفع لليوم الثاني وسط غموض بشأن المحادثات الأمريكية الإيرانية، والديزل عند ذروة قياسية في بريطانيا وسط تداعيات حرب إيران. ومن أخبارنا الرياضية، الجولة الثالثة لخليجي 27 تنطلق بمواجهة بين السعودية والعراق، وعمان الطامحة لخطف بطاقة التأهل تواجه الكويت.

0: إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية اف ام، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. بداية نشرتنا من ملف التوتر الأمريكي الإيراني. وفي أحدث تصريحاته أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فريقه أجرى محادثات مع إيران عبر وسطاء، وأكد أن واشنطن ستحقق الانتصار على إيران وسيحسم الأمر بسرعة كبيرة. وذكر أن أسعار البنزين ستنخفض انخفاضا حادا بعد أن تنتصر الولايات المتحدة في الحرب. كما نفى ترامب ما نقله موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي بالقول إن ترامب مستعد لتخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن أموال مجمدة مقابل التقدم بالملف النووي. ترامب قال في منشور له إنه لم يعرض على إيران شيئا على الإطلاق. وفي وقت سابق لهذه التصريحات قال ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران كانت تسعى إلى تخزين كميات هائلة من الأسلحة التقليدية، بما في ذلك أعداد ضخمة من الطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف الوصول إلى مرحلة يستحيل فيها شن أي تحرك عسكري ضد برنامجها النووي. على الجانب المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الموجود في نيويورك إنه يتوقع الحصول على رد رسمي من الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء على مقترح طهران لفتح مضيق هرمز بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الرسمية. وكان عرقجي قد أكد أن بلاده بحثت مع وسطاء قطريين أفكارا سيتم طرحها على الجانب الأمريكي، مشيرا إلى أن الرد الأمريكي سينقل إلى طهران عبر القنوات القطرية ذاتها بحلول اليوم. وفي تصريحات نقلتها وكالة إيرنا الإيرانية أكد عرقجي أنه إذا كانت أمريكا ترغب في اتفاق أو حل سلمي فإن إيران قدمت هذا الحل، وشدد في الوقت ذاته على ضرورة تطبيق الشروط التي وضعها المرشد الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز. هذا وأكد مراسل العربية في باكستان نقلا عن مصادر أن إيران وافقت على وقف التخصيب مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية، وأن ضغوطا من الوسطاء تمارس على إيران لتقديم تنازلات نووية.
1: هناك تعديل وحصلنا على نقطتين من هذا التعديل حسب المعلومات الأولية الحقيقة وليست معلومات رسمية. أولا على يعني الجانب الباكستاني والجانب القطري من أمامه يدفع الجانب الإيراني لتقديم تنازل فوري وعاجل على الصعيد النووي، وهذا التنازل يتمثل بالتجميد الفوري لتخصيب اليورانيوم عند نسبة 60%. لكن مقابل هذا التجميد يعني ربما يتعهد القطريون والباكستانيون بالدفع لدى الأمريكيين بتخفيف الخناق البحري على الجانب الإيراني وتمرير بعض الناقلات، معلومة العدد ومعلومة التوجه ومعلومة الاي دي وال المعلومات التفصيلية ليتم تخفيف الخناق عن الجانب عن بيع النفط الإيراني المتوقف منذ فترة. هاتان النقطتان حتى هذه اللحظة هما اللتين أو اللتان علمنا بهما. هذا المقترح وهذا التعديل هو من الجانب القطري يدفع من خلفه الجانب الباكستاني. النقاش اليوم يدور بين الوسطاء فقط وبين الوفد الإيراني، من بعد ذلك ربما يعني يتم الانتقال لنقل هذه المعلومات فيما بين الإيرانيين والأمريكيين.
0: كان هذا مراسل العربية في باكستان. ينضم إلينا من واشنطن الدكتور عقيل عباس الخبير بالشؤون الأمريكية. أرحب بك دكتور عقيل وأسألك بداية، يعني ترامب يؤكد أنه سيحقق الانتصار على إيران وسيحسم الأمر بسرعة كبيرة، ما هي ملامح هذا الانتصار من وجهة نظر ترامب وبأي كيفية سيحسم الأمر؟
2: شكرا على هذه الاستضافة. أولا أعتقد أن التصور لدى الرئيس ترامب وعموم الإدارة أنها تستطيع ممارسة المزيد من الضغوط على إيران، بالذات الضغوط الاقتصادية يعني التي تتسع والآن تشمل حصارا جويا وحصار بري فضلا عن الحصار البحري، إضافة إلى القدرة المتزايدة للولايات المتحدة على إخراج المزيد من النفط عبر مضيق هرمز. هذان الأمران يعني الحصار البحري الاقتصادي وقدرة الولايات المتحدة على حماية الناقلات المارة عبر مضيق هرمز.

0: هرمز وزيادة النفط المعروض في السوق. التصور الأمريكي بمرور الزمن ستضغط على إيران هذان العاملان بحيث ستضطر لتقديم تنازلات. ما يعوز الولايات المتحدة هو الوقت، هي تحتاج الوقت كي يظهر يعني أثر هذين العاملين في انخفاض أسعار الوقود أولا، وفي ضعف الموقف الإيراني بسبب الضغوط الاقتصادية الهائلة.
1: لكن عندما يقول إن الأمر سيحسم بسرعة، هل يوجه هذا الكلام للداخل الأمريكي الذي تضغط عليه أسعار الوقود الآن؟
0: هذا صحيح، يعني هذه الأربعة أسابيع لنقل الخمسة أسابيع المقبلة هي الأصعب على إدارة ترامب بسبب استمرار ارتفاع أسعار الوقود في الداخل، يعني بعيدا عن سوق النفط نفسه الذي يشهد صعودا ونزولا بسبب الأخبار السياسية. يعني ما حصل حتى ارتفع سعر النفط البارحة إلى 106 كرد فعل على الرفض الأمريكي للمقترحات الإيرانية.
1: نعم.
0: فترامب على الأكثر هو يحاول تهدئة الأسواق أيضا بالقول أنه هذه الحرب ستنتهي سريعا وتنخفض أسعار الوقود، عبر هذا هو قد يساهم في تخفيض الأسعار. هو يدرك جيدا أن تصريحاته تؤثر على سوق النفط، وهو يحاول استخدامها الآن، استخدام هذه التصريحات لتهدئة السوق.
1: طيب لماذا يعيد ترامب الملف النووي إلى الواجهة بعد أن كان الحديث في المجمل يتمحور حول فتح مضيق هرمز وأمن الملاحة أولا، ورفع الحصار البحري وتخفيف العقوبات، فيما ينظر إليه على أنه قفزة في المسار التفاوضي التدريجي؟
0: من مصلحته السياسية بالذات في هذا الموسم الانتخابي ألا يركز على مضيق هرمز، لأنه مضيق هرمز وغلقه والحاجة لفتحه في العادة في الولايات المتحدة تثار على أنها نتائج للحرب، حرب التي شنها وهو يلام عليها. بمعنى الأمريكيون الكثيرون يقولون أنه المضيق لم يكن مغلقا قبل الحرب، بسبب شن الحرب أغلق المضيق. فهو بالتأكيد لا يريد تذكير الناس بهذه الحقيقة، وإنما بالحقيقة الأوسع التي تسببت بالحرب، وهي ما يسميه طموحات إيران النووية. هذا أولا. ثانيا، الحديث عن طموحات إيران النووية واحتمال تطويرها سلاحا نوويا يهدد الولايات المتحدة يتسق مع سردية أنه إيران تمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي بغض النظر عن وجود إدارة ترامب. الطموحات النووية السابقة لهذه الإدارة، وهو دائما يشير أنه أنا ورثت ملف من 47 عاما أنه الإدارات المختلفة لم تفعل بخصوصه شيء، عبر هذا هو حقيقة يقلل تأثير الحرب بالجمهور الانتخابي الأمريكي، ويشير إلى تهديد أوسع سابق لإدارته ناتج من إيران وليس من الأفعال التي قام هو بشن الحرب.
1: هل هذا ما دعاه إلى النفي القاطع لما أورده موقع أكسيوس بأنه مستعد لتخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن أموال مجمدة مقابل التقدم بالملف النووي، رغم أن هذا ما حدث بالفعل في إطار مذكرة التفاهم؟
0: يعني صحيح سابقا في إطار مذكرة التفاهم يعني قبل أشهر، لكن ليس الآن بعد أن وجدت أمريكا طريقا عمليا لأخذ المضيق من يد إيران، يعني ليس بشكل كامل لكن بشكل متصاعد. يعني هو في هذا يبعث رسائل إلى إيران إلى أنه يريد تنازلات أكثر، ليست تنازلات فقط بخصوص مضيق هرمز والملف اليورانيوم المخصب، وإنما القضية الأساسية التخصيب. التخصيب النووي هو جوهر الموضوع، وعلى الأكثر يعني ملف الوكلاء الحوثيين الفصائل العراقية والملف الصواريخ البالستي، أعتقد هذه ستكون صعبة ومعقدة لم تتضمنها مذكرة التفاهم. لكن بتصوري حتى مذكرة التفاهم أمريكيين يمكن يعني ينظر لها على أنها نقطة بداية، لكنها بذاتها ليست كافية. موازين القوى تغيرت منذ توقيع تلك المذكرة، أعتقد هذا هو فهم الرئيس ترامب، ولذلك مواقف

0: المتصلب بخصوص إيران.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عقيل عباس الخبير بالشؤون الأمريكية. إذن تتسارع الضغوط على إيران لتقديم تنازلات نووية، فيما تشدد واشنطن الخناق الاقتصادي وتطالب طهران بضمانات أمنية قبل العودة إلى طاولة التفاوض. نتعرف على التفاصيل في سياق هذا التقرير.
2: الهدنة سقطت لكن قنوات الاتصال لم تنقطع. في الكواليس سباق مع الوقت لمنع تحول المواجهة بين واشنطن وطهران إلى حرب شاملة، والورقة التي يريد الوسطاء تحريكها هذه المرة هي البرنامج النووي الإيراني. فبحسب وول ستريت جورنال يحاول الوسطاء إقناع طهران بخطوات ملموسة في هذا الملف لإعادة فتح مسار التسوية بعد رفض دونالد ترامب مقترحاً إيرانياً لهدنة من 7 أيام.
3: And I have to say that although we heard from President Trump that he is rejecting this deal, but we are still waiting for an official response through the mediators.
2: واشنطن بدورها تعيد رسم خريطة المفاوضات وتضع النووي مقابل مضيق هرمز. ترامب لا يريد أن يدور النقاش حول فتح المضيق والقيود البحرية فقط، بل يعيد تثبيت هدفه الأساسي منع إيران من امتلاك سلاح نووي. أما مذكرة التفاهم التي جرى بحثها في يونيو وكانت تتضمن فتح هرمز وتخفيف العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة فلم تعد الصيغة التي تريدها الإدارة الأمريكية.
4: I am confident given that there's only 15 million more barrels of Iranian oil on the water that Iran will have nothing left to trade for anything. They will have nothing to trade for anything.
2: لكن طهران تضع ثمناً مقابلاً على الطاولة، حماية الأنفاق من ضربة جديدة. فالوسطاء ينقلون أن إيران تريد ضمانات أمنية صريحة تمنع مهاجمة أراضيها بعد أي تسوية. وفي المقابل يتمسك ترامب بشروطه كاملة فيما يتعلق بالملف النووي، ويراهن بحسب مصدر أمريكي منخرط في المفاوضات للعربية على الداخل الإيراني وتنامي الغضب بسبب الوضع الاقتصادي المتأزم وانهيار العملة.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: في اليمن، قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد النزيلي إن قوات الجيش نفذت 356 عملية استهداف دقيقة خلال 24 ساعة ماضية ضد تعزيزات وقدرات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي. أوضح أن العمليات نفذت باستخدام أسلحة متنوعة وحديثة واستهدفت مواقع ميليشيات الحوثي في جبهات الساحل وحرض وطوال وكتاف والجوف ومأرب ولحج وتعز والبيضة. أيضا أكدت القوات المسلحة اليمنية أنها تخوض معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي على طول خطوط المواجهة الممتدة من كهبوب غربا إلى الشريرة شرقا في المناطق الواقعة بين مديرية الوازعية جنوب تعز ومديرية المضاربة غربي لحج. على الصعيد السياسي، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بتسريع الإجراءات التنفيذية المتعلقة بقراري العودة الآمنة والتعبئة العامة بعد استكمال مساراتهما الدستورية والقانونية، في وقت أشاد فيه بما وصفها بكفاءة القوات المسلحة وقدرتها على استعادة زمام المبادرة في مختلف الجبهات. كما أشاد باستجابة مجلس النواب لطلب إعلان التعبئة العامة واستكمال المسار الدستوري المتعلق بها، واعتبر أن الخطوة تهدف إلى توحيد مؤسسات الدولة وطاقاتها في مواجهة التحديات وحماية النظام الجمهوري. وكان مجلس النواب اليمني أقر طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإعلان التعبئة العامة في خطوة تستهدف مواجهة التصعيد العسكري الحوثي وحماية المواطنين والدفاع عن النظام الجمهوري والشرعية الدستورية وسيادة البلاد وسلامة أراضيها.

0: من القاهرة ينضم إلينا محمود الطاهر، المحلل السياسي المختص بالشأن اليمني. أهلا ومرحبا بك سيد محمود. أسألك بداية، ما الذي تعنيه موافقة مجلس النواب اليمني على طلب التعبئة العامة، وهذا ما قدمه المجلس الرئاسي لمجلس النواب؟
1: نعم، أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين. أولا، الإعلان التعبئة العامة هو حق دستوري لرئيس الدولة في اليمن، وموافقة مجلس النواب عليه هو بمعنى أن مؤسسات الدولة وأن مؤسسات الدولة بشكل كامل أصبحت مهيئة، أصبحت تدعم القرار الرئاسي في اليمن، وهو إجراء أيضا دستوري وقانوني، بحيث أنه يتم تعمل كافة المؤسسات الدولة، سواء وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع، الدوائر الخاصة في المجالس المحلية، في الدوائر الانتخابية، تعمل كلها على تحفيز الطاقات جميعها للسماح للمدنيين بالدخول إلى مع قوات الجيش في محاربة هذا الكيان.
0: لكن لماذا كان المجلس الرئاسي يبحث عن غطاء شرعي وقانوني للتعبئة العامة رغم أن هذا لم يحدث في أوقات سابقة؟
1: يبدو أن أصبح الأمر هنا حقيقي، يعني معركة حقيقية. استشعر الخطر بأن الحوثيين أصبحوا يتمددون. خلال الفترة الماضية كان الحكومة اليمنية وكان مجلس القيادة الرئاسي يتحدث بأنه مجلس لاستعادة الدولة عن الطرق السلمية، وكان يعتقد بأن الحوثيين قد يخضعون يوما ما للسلام، وقد يكون هناك يعني عملية سلام شامل في اليمن. لكن بعد فترة طويلة أثبتت الأيام والأحداث أن ما كنا نحذر منه بأن الحوثي هو مشروع حرب وليس مشروع سلام، وبالتالي يجب أن تنتهي الأمور في اليمن بشكل يعني بحسم عسكري.
0: يعني أفهم من حضرتك يعني سيد محمود بأن الوضع الميداني وتمدد الحوثيين تجاه الساحل هو ما دفع باتجاه هذه الخطوة؟
1: ليس فقط في ذلك. الآن أصبح يعني الحوثي ليس فقط اتجاه، يعني حتى لا نحصر الأمور في منطقة الساحل، الحوثي هناك قيادات إيرانية، يبدو أنها المعلومات وصلت إلى الحكومة الشرعية أو إلى مجلس القيادة بأنه سيتم الاستفراد بجبهة جبهة أو منطقة للسيطرة على اليمن بشكل كامل. هناك قيادات في الحرس الثوري خططت هذه الأمور، وهو ما يعني أن البلاد تعاني أولا من غزو ثاني. الأمر الثاني، تمدد إيراني في اليمن، السيطرة على برب المندب ليس يعني خطر على اليمن فقط، وإنما على الإقليم والمنطقة بشكل كامل والعالم. وذلك عندما أعلن مثل هذا النفير العام، هو تغير الخطاب، مفهوم الخطاب بشكل كامل، من الحديث إلى السلام إلى الحديث عن حرب شاملة. يعني ما أن يعلن رئيس الدولة النفير العام بمعنى أن هناك مأزق حقيقي اليمن تعانيه، وقد اعتقد خلال الفترة الماضية سيدعي دول معينة، تحالفات معينة لمساندة اليمنيين في استعادة هذه الدولة.
0: إذن هذا تمهيد لعملية عسكرية أكبر وأوسع مما يجري في الميدان الآن.
1: بالضبط، يعني نحن أمام تهيئة عامة لليمنيين وللمنطقة بأننا أمام حربا ستكون نهائية، وربما ستكون قوية جدا، ستعيد الحوثيين إلى مناطقهم، وهذا لن يتم إلا في حالة وحدة المكونات السياسية في اليمن. يجب التخلي عن التخوين الذي رأيناه قبل أيام من فصيل ضد فصيل آخر. هناك تهيئة عامة لليمنيين، هناك تحشيد كامل لطاقات اليمنيين لاستعادة الدولة. نحن الآن
0: لكن هل هذا الهدف ممكن، وهو توحيد الجبهة الداخلية اليمنية ضد الحوثيين في ظل هذا الانقسام الحاد والشديد؟
1: صراحة ما نعانيه الآن أو ما يعانيه اليمنيون بشكل كامل هو الانقسام الحاد، يعني لكن قد يكون هناك تلافي الأمور في هذه الأوقات الصعبة.

0: يجب أن يتمثل في الأمور. ما يضمن أو ما يبعث الطمأنينة هو أن اليمنيين الآن هم من يقاتلون أنفسهم في مثلا في تعز. المواطنون اليمنيون هم أكثر من يقاتل عن أرضهم نتيجة الغزو الحوثي الكثيف. هناك حشد كبير من الحوثيين، لكن اليمنيون هم من يدافعون عن أنفسهم. تجدين السلاحي والمؤتمري في هذه المنطقة كلهم على قلب رجل واحد، وهذا ما يبعث الطمأنينة إلى بأنه قد يكون هناك إزالة بعض الوقت لهذا الانفصال.
1: أشكرك شكرا جزيلا محمود الطاهر، المحلل السياسي المختص بالشأن اليمني.
0: شكرا.
1: أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن مهمة اتحاد حماية الملاحة في البحر الأحمر المعروفة باسم أسبيدس لا تملك تفويضا للبحث عن الألغام وإزالتها، مؤكدة على التنسيق الوثيق مع التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية بصفة مراقب في هذا التحالف. قالت وزارة الخارجية السعودية إن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بحث في واشنطن مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو العلاقات الاستراتيجية، وأشارت إلى أن وزير الخارجية بحث مع روبيو التطورات الأمنية والسياسية بالمنطقة. وأكدت الخارجية السعودية أن الأمير فيصل بن فرحان بحث مع روبيو الأوضاع باليمن والجهود المبذولة حيالها، وأوضحت أن المناقشات تناولت أهمية حماية الملاحة بالممرات المائية الدولية بما يضمن تدفق حركة التجارة. أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بإجراء نائب الرئيس الإماراتي منصور بن زايد زيارة إلى السعودية اليوم الثلاثاء. أفادت الوكالة بأن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إلى الملف العراقي، حيث أفادت وكالة الأنباء العراقية باستئناف رحلة الخطوط العراقية إلى إيران عبر مطار النجف. أضافت أن الإعفاء الأمريكي يخص الزيارات الدينية ولمدة شهر واحد فقط. الوكالة كشفت أن القرار جاء بجهود مباشرة من رئيس الوزراء علي الزيدي. هذا وقالت مصادر العربية إن الحكومة العراقية لم تحصل على استثناء أمريكي يسمح للطائرات الإيرانية بالهبوط في مطارات العراق. نبقى في العراق، حيث أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان اكتمال عملية انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف في نهاية الشهر الحالي. أشار النعمان إلى عدم وجود قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي العراقية، وشدد على أن الوضع الأمني جيد وأن القوات الأمنية تنتشر في كل البلاد. هذا وأفادت مصادر عراقية بأن مغادرة قوات التحالف التي تقوده الولايات المتحدة لا يعني بالضرورة انتهاء التعاون الأمني بين بغداد وواشنطن، وأكدت أنه سيتخذ في المقابل شكل جديد عبر التسلح وتجهيز وتدريب القوات العراقية وتبادل المعلومات والخبرات، لكن من دون وجود على الأراضي العراقية.
2: الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد أن تكون شريكاً اقتصادياً في العراق ودخول للشركات، هذا سيبدأ بعد أن تكون أرض العراق آمنة خالية من الفصائل المسلحة.
3: استكمال عملية بناء قدرات القوات المسلحة العراقية وخاصة في قيادة الدفاع الجوي والقيادات الأسلحة الأخرى. لدينا هذه اللجان الفنية تتابع، والأهم من هذا كله هو أن نتجه باتجاه الأسلحة الخاصة بالدفاع الجوي وبقية القيادات الأسلحة من دول رصينة، ولديها إمكانات كبيرة في هذا المجال.
1: كان هذا مقطعا للمتحدثين، أولا فلاح الذهبي الباحث في الشأن السياسي، ثم اللواء يحيى رسول الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية. من بغداد ينضم إلينا الدكتور إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي. أهلا ومرحبا بك يا دكتور إحسان.
4: أهلا وسهلا بكم.
1: بعد

0: احتمال انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف من العراق، مصادر تتحدث عن أن هذه المغادرة لا تعني بالضرورة انتهاء التعاون الأمني بين بغداد وواشنطن، وإنما سيتخذ التعاون شكلا جديدا. كيف تتوقع أن يكون هذا التعاون وطبيعته؟
1: شكرا لكم. أنا أتفق من أن الانسحاب لا يعني انقطاع التعاون والتنسيق الأمني ما بين بغداد من جهة وواشنطن من جهة أخرى. أولا، بحكم وجود اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي أتاحت في أحد بنودها ذلك التعاون الطويل والاستراتيجي ما بين الدولتين، هذا أولا. الأمر الآخر، ما قبل 30 من سبتمبر الحالي الذي نتحدث عنه كموعد للانسحاب، كانت هناك نقاشات امتدت لما يقارب 8 أشهر بين وزارة الدفاع العراقية وأيضا وزارة الحرب الأمريكية لغرض الاتفاق على صيغة جديدة للتعاون، مذكرة تفاهم جديدة. هذه المذكرة يتم من خلالها تحديد مسارات التعاون الأمني سواء على المستوى الاستخباراتي أو حتى على مستوى التجهيز والتدريب، خصوصا وأن المؤسسة الأمنية العراقية لا تزال تعتمد بشكل كبير جدا يعني في بناء ترسانتها التسليحية على الجيش الأمريكي، وهذا بحد ذاته يتيح إلى مزيد من التعاون. فضلا عن ذلك، طبيعة التحديات التي تمر فيها المنطقة نتيجة الاعتداءات الإيرانية ومحاولتها استهداف الأمن القومي، أنا أعتقد يحتم على بغداد هذا التنسيق بشكل كبير جدا. لا تزال الحكومة العراقية والمؤسسة الأمنية العراقية متمسكة بمبدأ التعاون الأمني لغرض تدعيم الاستقرار في العراق أولا وفي المنطقة ثانيا.
0: يفرض هذا الانسحاب تحديات أمنية أيضا دكتور إحسان، خصوصا وأن هذا الانسحاب سيترتب عليه سحب بطاريات الصواريخ والدفاع الجوي، بما قد يجعل العراق مكشوفا أمام التهديدات الخارجية، أليس كذلك؟
1: ما لا شك فيه، وقد يكون إقليم كردستان وبالتحديد قوات البيشمركة قد أشارت في بيانها يوم أمس إلى هذا التحدي، وأنا أتفق معك. لذلك أنا أشرت من أن جزء من عملية التعاون القادمة والتي يطلبها العراق من الولايات المتحدة الأمريكية هو عملية التجهيز لمنظومات الدفاع الجوي، خصوصا وأن الأجواء العراقية يعني على مستوى حرب 39 يوما أو 40 يوما أو ما قبل ذلك كانت مسرحا لهجمات متبادلة ما بين إسرائيل من جهة، إيران من جهة أخرى، الولايات المتحدة الأمريكية وحتى إيران، وهذا بالتالي يحتم يعني الحصول على هذه المنظومة. أنا أتفق معك من أنه هو واحدة من هذه التحديات والتي تحاول الحكومة العراقية قدر المستطاع أن تسد هذه الثغرات، وهناك نقاشات حول الإبقاء على بعض منظومات الدفاع الجوي سواء في أربيل أو حتى على مستوى بغداد.
0: طيب دكتور إحسان، الحكومة العراقية ترى أن الانسحاب الأمريكي يساعدها على فرض مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، كيف يمكن أن نفهم هذه الرؤية بينما تتحين فصائل موالية لإيران خروج القوات الأمريكية من أجل تعزيز نفوذها؟
1: يعني على الرغم من أن الحكومة العراقية حينما بادرت بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية أو التحالف الدولي بشكل كامل لغرض الانسحاب في 30 من سبتمبر، هو محاولة لتحفيز هذه الميليشيات لغرض تسليم سلاحها، خصوصا وأن الحكومة وضعت خارطة الطريق، لكن ليس من الواضح ولا توجد حالة يقين من أن هذا الانسحاب الذي يعني يبدو اكتمل بشكل نهائي، ليس هناك حالة يقين من أن هذا السلاح سيسلم من الحكومة العراقية. هذا السلاح يوم أمس أصدر بيان هدد فيه الحكومة العراقية وأيضا تمسك بسلاحه، ومن ثم الموضوع من أو محاولة ربط الانسحاب بتفكيك السلاح، أنا أعتقد لا يجد يعني على أرض الواقع ما يمكن أن يترجمه. هذه الفصائل لديها أجندات إقليمية.

0: بالتالي هناك مخاوف من أن ما بعد 30 سبتمبر هو محاولة، هو وجود تغول لهذه الجماعات المسلحة على حساب المؤسسة الأمنية العراقية أو حتى السيادة العراقية.
1: أشكرك شكرا جزيلا. من الرياض الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي.
0: شكرا لكم.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أفاد مراسل العربية بمقتل 5 فلسطينيين جراء غارة جوية إسرائيلية متفرقة استهدفت مناطق عدة في قطاع غزة. كان آخرها استهداف شاب بالقرب من مفترق دير البلح على شارع صلاح الدين وسط القطاع. كما أفاد مراسل العربية بتعرض غزة لسلسلة انفجارات ضخمة بعدما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت منزلا سكنيا في حي النصر غربي المدينة بثلاثة صواريخ، وهو ما أدى إلى تدميره بالكامل دون توجيه أي تحذيرات مسبقة لسكانه. هذا وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ في ظل ظروف ميدانية بالغة الصعوبة جراء حجم الدمار والنيران المشتعلة في الموقع. معنا خضر الزعنون مراسل العربية من قطاع غزة. أهلا ومرحبا بك خضر، لك الكلمة لتطلعنا على أحدث التطورات والهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة حتى اللحظة.
2: هنا يعني اغتال الجيش الإسرائيلي فجر هذا اليوم عز الدين البيت قائد لواء شمال قطاع غزة في كتائب قسام الجناح المسلحة لحركة حماس، وذلك باستهداف شقة في بناية سكنية في حي النصر إلى الغرب من مدينة غزة. وقضى أيضا في هذا الاستهداف مهند أبو فول، وتم أيضا استهداف هذه الشقة السكنية بثلاثة صواريخ من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم. كما أدى هذا القصف إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين الفاطنين في هذا المكان، حيث نقل جميعا إلى مستشفى الشفاء في المنطقة الغربية من مدينة غزة. المواطنون وفي ساعات ظهر هذا اليوم سيشيعون البيك وأبو فول، وذلك انطلاقا من مستشفى الشفاء باتجاه مقبرة الشهداء الواقعة في حي الشيخ رضوان في المنطقة الشمالية من مدينة غزة. أيضا من ضمن الاستهدافات من قبل الجيش الإسرائيلي استهداف أحد المواطنين، وذلك على شارع صلاح الدين إلى الشرق من مدينة دير البلح، حيث سقط هذا المواطن ضحية وتم نقله إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.
1: طيب
2: هذه الأوضاع
1: خضر، يعني مع هذا التصعيد الإسرائيلي المتواصل صورة الوضع الإنساني تزداد قتامة أيضا، خصوصا مع المخاوف مع اقتراب فصل الشتاء وبيانات الأمم المتحدة التي تتحدث عن أن 65% من الأسر الغزية ما زالت تعيش في خيام وتسكن مساكن مؤقتة وربما مساكن على وشك الانهيار.
2: فعلا يعني هذه الأوضاع الإنسانية لا زالت يعني مزرية، يعانيها الفلسطينيون والذين غالبيتهم يسكنون على ساحل البحر قطاع غزة في خيام هي مهترئة، حيث أن فصل الصيف مرة وهذه الخيام لم تتغير ولم يتم تبديلها، ونحن الآن على أبواب فصل الشتاء. وفصل الشتاء أيضا لديه تداعيات وآثار سلبية على القاطنين في هذه المخيمات ومراكز الإيواء المنتشرة على طول الساحل هنا في قطاع غزة، إذ أن الفلسطينيين يحشرهم الجيش الإسرائيلي في المناطق الغربية من قطاع غزة والتي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة ولا تتوفر أيضا مستلزمات الإيواء. كل ذلك يأتي هنا في ظل تحذيرات أممية، خاصة على لسان ولي مدير برنامج الغذاء العالمي هنا في قطاع غزة، والذي قال لنا في اجتماع قبيل أيام قليلة بأنه تم تقليص المساعدات التي تقدم للفلسطينيين في غزة، سواء المساعدات المادية وأيضا الطعام والغذاء، إلى نحو 50%، والتي ستبدأ مع الدورة الجديدة التي ستبدأ في الأول من تشرين أول أكتوبر يوم الخميس المقبل، حيث أن هذه الأوضاع أيضا تترافق وتتزامن مع أو تحذيرات أممية ودولية وأيضا محلية، حيث يعيش الفلسطينيين في ظل تقليص عدد الشاحنات القادمة، الشاحنات المحملة بالمساعدات تقليصا من قبل الجيش الإسرائيلي التي تأتي إلى الفلسطينيين هنا في غزة.
1: أشكرك شكرا جزيلا خضر الزعنون مراسل العربية في غزة.

0: ونبقى في شأن فلسطيني آخر، حيث أكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. ميليباند ندد بما وصفه التطهير العرقي الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية وبجرائم الحرب التي ارتكبتها حكومة نتنياهو في غزة. وزير الخارجية البريطاني أكد أن معاناة الشعب الفلسطيني تشكل وصمة عار على ضمير العالم. من العاصمة البريطانية لندن ينضم إلينا الدكتور فؤاد عبد الرازق، الباحث في الشؤون الأوروبية والدولية. أهلا ومرحبا بك دكتور فؤاد.
1: مرحبا أستاذة هناء، صباح الخير.
0: أهلا وسهلا. لماذا تأخذ بريطانيا هذا المنح التصعيدي تجاه إسرائيل، وهو ما برز في تصريحات وزير الخارجية إد ميليباند واستخدام تعبيرات ربما قاسية وقوية كالتطهير العرقي، الإبادة، الاحتلال غير القانوني؟
1: نعم، حقيقة موقف البريطاني وخاصة موقف وزير الخارجية إد ميليباند أمام مؤتمر حزب العمال هي الأقوى حتى الآن منذ اعتراف بريطانيا بدولة فلسطينية، والأمور تتخذ منحنى متصاعدا ضد إسرائيل. وكان الوزير يتحدث بأعلى صوته مخاطبا الضمير العالمي، منددا بما يحدث في غزة والضفة الغربية بأنه يمثل عارا على المجتمع الدولي. وكما قلت حضرتك، هذه تصريحات في الواقع تشمل تعبيرات لم نكن نسمعها من قبل، مثل تعبير التطهير العرقي وإدانة أعمال المستوطنين، وكذلك يعني الوقوف بصلابة مع موضوع حل الدولتين. وهو بذلك يؤكد على مجموعة من الأمور التي استقرت، وكان ذلك أمام رئيس الوزراء الجديد أيضا، وبالتالي تأخذ هذه التصريحات زخما شديدا، خاصة أنه يشير دائما إلى أصوله اليهودية، وأنه تربى بعقلية ذات أخلاقيات معينة لا تسمح بما يحدث في غزة وفي الضفة الغربية وهذه المعاناة. وقال أيضا شيئا مهما، وأن هذه الصرخات التي تصدر في أنحاء العالم أنهم على حق في يعني هذه الصرخات وفي التنديد بهذه الأعمال الإسرائيلية.
0: طيب، هل كان هذا التحول في الخطاب الحكومي ربما نقول مدفوعا بحسابات سياسية داخلية بريطانية، ربما قاعدة حزب العمال الانتخابية، ربما الاحتجاجات الشعبية في بريطانيا وهي قوية وذات صوت مرتفع؟
1: بالطبع هذه يعني لها حسابات داخلية، ولكن يعني موضوع الانتخابات، لأن هذا هو موقف حزب العمال، ربما يحاول في الانتخابات القادمة إذا ما تمت في موعدها ربما يعني تضيف أصوات كثيرة في الداخل. ولا ننسى أيضا أن هناك يعني أصوات معارضة أيضا من جانب الجاليات اليهودية والحكامات ضد هذه التصريحات، ولكن يبقى الموقف البريطاني موقفا قويا بصرف النظر عن موضوع الانتخابات، لأنه يعلن صراحة وبطريقة غير مسبوقة كما ذكرت حضرتك في هذا السياق. لم نكن نسمع مثل هذه التعبيرات، مثل هذه التنديدات، وأيضا موضوع الحظر على المنتجات التي تصدر من المستوطنات الإسرائيلية، رغم أنها خطوة بسيطة ولكنها كانت مدوية وأزعجت إسرائيل. لكن إسرائيل يعني أغلقت القنصلية البريطانية في القدس وأعمال أخرى كانت شديدة من جانب إسرائيل لا تتساوى في الواقع مع الفعل، رد الفعل كان شديدا للغاية. ولكن الموقف البريطاني ثابت، وهذا أيضا أمام وعلى مرأى ومسمع من العالم كله، ولعل العالم كله بالطبع ينضم إلى هذه الصرخات كي تعدل إسرائيل عن هذه السياسة الجائرة.
0: كيف ترى

0: وقع وأثر هذا التصعيد البريطاني؟ يعني رغم هذه اللهجة الحادة، لكن بريطانيا لم تذهب إلى مثلا فرض عقوبات شاملة على الحكومة الإسرائيلية، أو حتى توقف بعض أشكال التعاون الأمني والعسكري مع إسرائيل. هل يمكن القول إن هذا التصعيد محسوب وله حدود لن تتجاوزها بريطانيا؟
1: هذه نقطة مهمة للغاية أستاذ هناء، لأن الحكومة البريطانية يعني تحرص دائما على التفريق بين تعاملها مع إسرائيل كدولة ومع تعاملها مع قضية المستوطنين والمستوطنات والاحتلال الإسرائيلي الجائر للضفة وقطاع غزة. هذا التفريق مهم، ولكن إسرائيل لا تنظر إليه من هذه الناحية وتعتبره اعتداء عليها وتعتبره تدخلا في سياستها وتعتبره أمرا غير مقبول، وتلوح بأنها هذا ربما يأتي بالضرر على الجاليات اليهودية الموجودة في بريطانيا. فالموقف البريطاني يحاول هذا، ولكن العقوبات التي ذكرتها ربما تأتي في وقت لاحق، لكنها لن تصل إلى حد العقوبات الشاملة كما يعني هو مطلوب في الوقت الحالي. حتى يعني هذه أول مرة ترتبط التصريحات بالأفعال على الواقع، فلعل مزيدا من الأفعال، حظر الأسلحة وما إلى ذلك، ربما يأتي في وقت لاحق، خاصة وأن العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل في أسوأ حالاتها.
0: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور فؤاد عبد الرازق، الباحث في الشؤون الأوروبية والدولية من لندن. ونبقى في بريطانيا، حيث انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار لندن إطلاق سراح المشتبه بهم بحادثة قاعدة فيرفورد بكفالة. وكانت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أعلنت في وقت سابق إطلاق سراح الرجال الخمسة الموقوفين على خلفية الاشتباه بضلوعهم في مخطط استهداف قاعدة فيرفورد. هذا وأعلن رئيس الحكومة البريطانية أندي بيرنم عقد اجتماع طارئ للجنة كوبرا لبحث التطورات المرتبطة بمخطط استهداف القاعدة العسكرية.

0: في العشرينيات، جميعهم بريطانيون وجميعهم يقيمون في لندن. هذه آخر المعلومات التي خرجت من التحقيقات في حادثة حولت هذه القرية الريفية الهادئة إلى بقعة توتر أمني خلال الساعات 24 الماضية. ففي ضواحي هذه البلدة تقع قاعدة فيرفورد العسكرية، القاعدة التي أصبحت الآن في قلب التحقيق في مخطط إرهابي مشتبه به. عملية واسعة تشارك فيها أطراف عدة، الشرطة البريطانية وشرطة مكافحة الإرهاب وخبراء تفكيك المتفجرات، إلى جانب القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة فيرفورد. ومن هنا تحديدا تقلع قاذفات أمريكية لتنفيذ عمليات في الشرق الأوسط، بينها عمليات ضد إيران. أما الدوافع فلم تعرف بعد، والحكومة البريطانية حريصة حتى الآن على ألا تستبق نتائج التحقيق.
1: أعتقد أنه من السابق لأوانه التكهن بشأن هؤلاء الأفراد ودوافعهم، لا سيما وأن هناك تحقيقا جاريا بالفعل. لذا دعونا نضع ذلك جانبا، واسمح لي أن أتطرق إلى تفاصيل التهديد الإيراني لهذا البلد. نحن نعلم أن إيران ووكلاءها يرغبون في إلحاق الضرر بنا، ونعلم أنهم يكرهون ديمقراطيتنا، كما نعلم أننا نضطر بانتظام إلى إحباط المحاولات الإيرانية لتهديد مصالحنا أو حتى حلفائنا.
0: لكن حجم العملية الأمنية هنا، كما يقول وزير الخارجية، يعكس حجم التهديدات التي تواجهها بريطانيا. أما أصابع الاتهام فما زالت حذرة في اتجاهها. شرطة مكافحة الإرهاب تحقق في احتمال وجود صلة بإيران، لكن دون إعلان أي استنتاج حتى الآن. السفارة الإيرانية نفت تورط طهران في الحادثة، فيما زاد الغموض بعد تصريح ترامب الذي أشار فيه إلى أن السلطات كانت على علم بما يجري. وفي وسط كل هذه التطورات، مزارعة بريطانية تقول إنها كانت هياما أبلغ السلطات عن تحركات مشبوهة في المنطقة، ما يتناقض مع المعلومات بأن السلطات البريطانية كانت على علم مسبق بالعملية.
2: حواجز، حضور أمني مكثف، وأسئلة كثيرة لم تجب عنها السلطات بعد. بجانبنا قاعدة ليست عادية، فيرفورد هي واحدة من أبرز المواقع

التي انطلقت منها القاذفات الأمريكية لضرب إيران؟ ولهذا تحديدا فإن الإجابة عن سؤال من كان يقف خلف ما حدث هنا ولماذا قد تحدد إن كانت هذه قضية أمنية بريطانية أم أن خيوطها تمتد إلى أزمة دولية أكبر. من فيرفورد بمقاطعة غلوستشير، عروب عبد الحق،

0: أخبار الاقتصاد.
1: ارتفع النفط لليوم الثاني متجها لتسجيل مكاسب شهرية للمرة الثالثة على التوالي بفعل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. تم تداول خام برنت قرب 107 دولارات للبرميل بعدما سجل ارتفاعا طفيفا في الجلسة السابقة، بينما اتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو 94 دولارا و50 سنتا للبرميل. قالت الجهة الرئيسية التي تمثل قطاع صناعة السيارات في بريطانيا في بيان إن سعر وقود الديزل في محطات الوقود البريطانية سجل مستويات قياسية مرتفعة بسبب حرب إيران، وتخطى السعر المسجل أمس الاثنين أعلى مستوى قياسي سابق عند 199 بنسا، والمسجل في يونيو من عام 2022 إبان للاضطرابات الحادة التي شهدتها أسواق الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا. حافظ الذهب على خسائره الحادة مع استمرار الجمود بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز. جرى تداول المعدن النفيس قرب 4120 دولارا للأونصة بعدما هبط 4% يوم أمس إلى أدنى مستوى في 7 أسابيع. أظهر تقرير أعده ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي أن العملة المستقرة USDT التابعة لتيثر أصبحت شريان حياة مالية مهمة لإيران وأداة لتمويل جماعات متحالفة معها كجماعة حزب الله اللبنانية. وحلل التقرير 846 محفظة عملات مشفرة خضعت لعقوبات إسرائيلية وأمريكية لصلتها بإيران. وخلص التقرير إلى أن 84% من المعاملات تمت بعملة USDT، وذلك لمساعدة الحكومة الإيرانية على تحويل الأموال عبر حدودها ودعم عملتها في ظل العقوبات الأمريكية. هذا ويواصل الريال الإيراني تراجعه بالتزامن مع استمرار التوتر بين طهران وواشنطن، حيث تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة الإيرانية اليوم للمرة الأولى حاجز 240 ألف تومان، وليكسر مستوى 190 ألف تومان الذي سجله في 19 من أغسطس الماضي. حث وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت الحكومة اللبنانية على اتخاذ خطوات استباقية لتعطيل الشبكات المالية التابعة لإيران وحزب الله. وخلال اجتماعه برئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر، شدد باسنت على أهمية المضي قدما في إصلاحات القطاع المالي الرئيسية في لبنان لاستعادة الثقة في النظام المصرفي اللبناني. منح البنتاغون شركة RTX عقدا بقيمة 20 مليار و700 مليون دولار لمضاعفة إنتاج صواريخ جو قريبا في أحدث اتفاق تبرمه إدارة ترامب في إطار سعيها إلى زيادة إنتاج الذخائر الرئيسية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شركة ميسابي ميتاليكس تخطط لبناء ما وصفه أكبر مصنع للصلب في تاريخ الولايات المتحدة في ولاية آيوا. وأضاف ترامب أن كلفة المصنع ستبلغ 15 مليار دولار وأنه سيستخدم خام الحديد المستخرج من منجم جديد للشركة في ولاية مينيسوتا، هو الأول الذي يفتتح في الولايات المتحدة منذ 50 عاما. عادت شي إن إلى الربحية في الربع الثاني من هذا العام مسجلة صافي ربح بلغ ملياري دولار و400 مليون مقارنة بخسارة صافية تقدر ب99 مليون دولار في الربع الأول.

0: أخبار الرياضة.
1: تنطلق اليوم الجولة الثالثة الأخيرة من دوري المجموعات عندما يلتقي منتخبا السعودية والعراق. وبينما حسم المنتخب السعودي بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة، يأمل منتخب العراق بالخروج من المباراة بالتعادل على أقل تقدير لضمان التأهل رفقة السعودية التي تتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، يليها العراق ب4 نقاط، ثم عمان بنقطة والكويت أخيرة بلا نقاط. أما خسارة العراق فستدخله في حسابات التأهل في حال

0: فوز عمان على الكويت، بينما ستضمن نتيجة التعادل للسعودية صدارة المجموعة. وبدءاً من المواجهة التي جمعتهما في النسخة السابقة من كأس الخليج وصولاً إلى اللقاء المرتقب بينهما، نرصد كيف رسم كل منتخب فصول رحلته في الفترة الماضية.
1: واحد من الثاني، الكرة السعودية خلص جول.
2: بعد هذه المباراة مضى المنتخب السعودي في طريقه نحو نصف النهائي قبل الخسارة أمام عمان، فيما ودع المنتخب العراقي المنافسات من الدور الأول. عقب البطولة أقدم العراق على تغيير مدربه الإسباني خيسوس كاساس في شهر مارس بعد التعثر في أول جولتين من التصفيات المونديالية، وبعد شهرين أعلن التعاقد مع الأسترالي جراهام أرنولد. في تلك الفترة كانت السعودية تحتل المركز 58 في تصنيف فيفا، متبوعة بالعراق صاحب المركز 59. في التصفيات النهائية لكأس العالم احتل كل منتخب المركز الثالث في مجموعته ليتواجه مرة أخرى في الملحق الآسيوي. تعادل سلبي طرب الأخضر إلى أمريكا، فيما خاض العراق الملحق العالمي وتمكن من التأهل بدوره إلى كأس العالم. قبل انطلاق النهائيات بنحو 3 أشهر، تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم مع اليوناني دونيس خلفا للفرنسي إيرفي رونار الذي طالته انتقادات عديدة أثناء مرحلة التحضير لكأس العالم. في بلاد العم سام لم تكن المهمة سهلة أمام السعودية والعراق. الأخضر وقع في مجموعة إسبانيا، أوروغواي والرأس الأخضر. حصد نقطتين من تعادلين أمام الرأس الأخضر وأوروغواي، فيما خسر العراق جميع مبارياته في مجموعته التي ضمت فرنسا، النرويج والسنغال. بعد الخروج من المعترك العالمي حافظ المنتخب السعودي على تصنيفه الدولي 58، فيما تراجع أسود الرافدين 4 مراكز ليحتلوا حاليا المرتبة 63. كما حافظ كل اتحاد على الجهاز الفني لخوض كأس الخليج واستعدادا للاستحقاق القاري المقبل والمتمثل بخوض النسخة القادمة من كأس آسيا.
0: وفي المباراة الثانية تتمسك عمان بأمالها في التأهل عندما تواجه الكويت. عمان حصدت نقطة واحدة وتتطلع لتحقيق الفوز مع خسارة العراق ليحسم فارق الأهداف هوية المتأهل بينهما، بينما ودعت الكويت البطولة رسميا منذ الجولة الماضية وتأمل بتقديم عرض ختامي مختلف لمصالحة جماهيرها قبل إنهاء مشاركتها. قدم الاتحاد اليمني لكرة القدم احتجاجا رسميا إلى الاتحاد الخليجي ضد الحكم الأردني أدهم خادمة. وذكر محمد الشومي نائب رئيس بعثة المنتخب اليمني لصحيفة الرياضية أن الاحتجاج على خلفية المواجهة التي خسرها اليمن أمام قطر وشهدت جدلا تحكيميا كبيرا. وافق المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم رسميا على إسناد استضافة النسخة 28 من بطولة كأس الخليج العربي إلى العراق خلال الفترة من 9 إلى 22 من ديسمبر 2028. وصل منتخب تونس النتائج المخيبة لأمال جماهيره بالتعادل لهدفين مع ضيفه بوتسوانا ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة 8 للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2027.

بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية اف ام وكنت معكم أنا هناء عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: مستقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
2: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
1: أنا أطلب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
2: في منتصف النهار

0: نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
1: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية. عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
0: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
2: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
3: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
4: أين أتيت بهذه المعلومة؟
3: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
5: يعني توجه صحيح أني
3: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
6: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
7: ثواناً، تفصلنا عن افتتاحية جديدة لمؤشر السوق السعودي. أمس أغلقنا على تراجعات ب1% عند 10579 نقطة بسيولة كانت ب3.3 مليار ريال. الضغط كان بشكل أساسي من أسهم الراجحي وأيضاً أسهم أرامكو السعودية. شهدنا عملياً تراجعات لجلستين متتاليتين بعد 7 جلسات من الارتفاعات. فلأي درجة في جلسة اليوم سنبدأ ونشهد شراء لهذه التراجعات وتحديداً على الأسهم القيادية؟ ما نلاحظه الآن أن الجلسة تبدأ على نوع من الاستقرار بالنسبة لأسهم الراجحي عند تقريبا 63 ريال 80 هللة، أرامكو عند 25 ريال 54 هللة، وعم نشوف أسهم هامة في قائمة الأكثر نشاطا اليوم من ضمن مسار وكذلك الأمر، عم نشوف أنابيب السعودية. نتابع تفاصيل هذه الافتتاحية وأكثر على العربية بزنس. أهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس، أنا مي بن خضراء وهذه العناوين. أسعار النفط واصل الارتفاع رغم الأخبار عن استئناف الصادرات عبر أنبوب شرق غرب. رؤى الحرم المكي التابعة لصندوق الاستثمارات العامة وMRCB الماليزية تدرسان استثمار 21 مليار ريال في مكة. نشرة إصدار أنثروبيك تحذر من أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل مخاطر وجودية على البشرية، فيما OpenAI تلغي إطلاق نموذج جديد لأسباب تتعلق بالسلامة. وأيضا اليوم في نبض السوق، المفوضية الأوروبية توافق على بيع السابق لوحدتها الهولندية إلى شركة ألمانية.

مشاهدينا افتتاحية جديدة بالنسبة لمؤشر السوق السعودي. الافتتاحية اليوم إلى حد كبير مستقرة بعد تراجعات أمس التي كانت بقرابة النقطة المئوية الواحدة. هذه التراجعات التي شهدناها أمس كانت بضغط من أسهم الراجحي وأيضا أسهم أرامكو. اليوم المؤشر يبدأ الجلسة على نوع من الاستقرار، سنعطيه بعض الوقت، ونذكركم بأنه أصبحنا متراجعين بتقريبا 2% على مدار جلستي تداول، وهذا يعني بأننا من المفترض أن نبدأ ونشهد نوع من شراء التراجعات أو باينج ذا ديبس، وتحديدا بالنسبة للأسهم الثقيلة القيادية التي لديها فاندمنتلز قوية. أتحدث مثلا عن الراجحي، عن S&P إلى حد كبير. لاحظوا ماذا يحدث اليوم في هذه الجلسة. بترو رابغ إلى حد كبير هي من يتصدر قائمة الأكثر نشاطا مع ارتفاعات ب 2.5%. عم نشوف أيضا أرامكو السعودية كذلك الأمر، ولكن الارتفاعات أقل. أرامكو السعودية استعادت تقريبا نصف

طاقتها التصديرية عبر خط أنابيب شرق غرب، وعلى الرغم من ذلك عم نشوف ارتفاعات على أسعار النفط. حتى كان لدينا تقرير من كابلر بأنه الصادرات من منطقة الشرق الأوسط تعافت بشكل قوي خلال شهر سبتمبر. الراجحي أيضا ضمن هذه القائمة أنابيب ومسار. هناك أخبار جوهرية على هذين السهمين، سأطلعكم على تفاصيلها بعد قليل، ولكن لاحظوا بأنهم في قائمة الأكثر نشاطا. خلينا نشوف الارتفاعات أين تتركز. عم نشوفها على الحفر العربية، أيضا لدينا خبر جوهري هنا، بترورابغ، رسن، الكابلات السعودية كذلك الأمر ب 2% من الارتفاعات. وعم نشوفها أيضا على التراجعات، عم نشوفها على بوبا العربية، على الأسماك، الأسماك عم نشوفها للجلسة الثانية على التوالي على هذه التراجعات، وعم نشوفها أيضا على المصافي. خليني أعطيكم فكرة حول أسهم اليوم تظهر معنا في قائمة الأكثر نشاطا، لديها أخبار جوهرية جدا هامة. سأبدأ أولا مع سابك، حيث أن المفوضية الأوروبية وافقت على استحواذ أو السيطرة الكاملة لشركة إكويتا مانجمنت الألمانية على سابك يوروب الهولندية، اللي هي أساسا تابعة لسابك، والصفقة هي أساسا تتركز في قطاع البتروكيماويات. بس عم نشوف السهم إلى حد كبير على تراجعات، وكأنه السهم يعني سبق وتعامل مع هذه الأخبار. الحفر العربية سهم جدا هام في جلسة اليوم. السبب في ذلك هو أن الشركة أعلنت أنه لدينا إذا توقيع لعقد لأربع سنوات مع عمليات الخفج المشتركة لتوفير أربع حفارات بحرية. عم نتحدث عن 2 مليار ريال، وبالتالي هذه ال 2 مليار ريال اليوم تقود السهم لارتفاعات بأكثر من 4%. اليوم رح يكون معنا هذا السهم ممتاز. أنابيب السعودية وأنابيب أيضا العربية للأنابيب ضمن قائمة الأكثر نشاطا، كنا عم نتابع وارتفاعات قوية. أولا دعوني أطلعكم فقط لماذا هذه الأسهم مهمة في هذه الفترة تحديدا، لأنه نحن في فترة يتم الحديث فيها على أنه سيتم زيادة الطاقة التصديرية الخاصة بخط أنابيب شرق غرب، وهذا يتطلب أن يكون هناك تمديد لأنابيب إضافية، وهذه الشركات هي مورد أساسي بالنسبة لشركة أرامكو بما يتعلق بهذا الموضوع. وهذا ما يقودنا إلى الخبر الذي تم الإعلان عنه، بأنه الشركتان وقعتا مع أرامكو عقدين بقيمة إجمالية ب 169 مليون ريال لتصنيع وتوريد أنابيب الصلب المستخدمة بالأويل أند غاز. بالنسبة لأنابيب السعودية، العقد 73 مليون ريال ل 12 شهر، الأثر المالي يبدأ من النصف الثاني من العام 2027. وبالنسبة لأنابيب أو العربية للأنابيب، العقد ب 96 مليون لعشرة أشهر، يبدأ الأثر المالي من الربع الرابع من هذا العام حتى الربع الثاني من العام 2027. الخبر الآخر الهام، لأنه شفنا أيضا سهم مسار ضمن قائمة الأكثر نشاطا مع هذه الارتفاعات الممتازة، مسار أعلنت أنها وشركة الإنماء تطوير الثاني المحدودة، اللي هي أساسا هي شركة ذات غرض خاص لصندوق الإنماء مكة للتطوير الثاني، واللي مسار أساسا تملك الوحدات خاصة به. بالتالي شركة مسار وشركة الإنماء تطوير الثاني المحدودة أعلنت توقيع اتفاقيتين لبيع قطعتي أرض ضمن وجهة مسار في مكة المكرمة مع شركة مجموعة عبد المحسن الرصيص وأبنائه. القيمة هي 310.4 مليون ريال. متحصلات البيع سيتم استخدامها من قبل الشركة من خلال تمويل رأس المال العامل، يعني Working Capital Finance، بالإضافة إلى تمويل مشاريع الشركة القائمة. وهذا إذن ما يرحب به المستثمر بشكل أساسي في جلسة هذا اليوم. الاستثمار عم نتابع السهم لأنه لدينا رئيس تنفيذي جديد، تم تعيين السيد سلمان بن بدر الفغم رئيس تنفيذي للبنك ابتداء من الأول من أكتوبر، وبالتالي أيضا نتابع التحركات بالنسبة للسهم التي تبدو إلى حد كبير الآن مستقرة. سأخذكم الآن في جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي تابعناها اليوم، والبداية مما ذكرته وكالة بلومبرغ عن مصادر بأن السعودية أعادت نحو نصف التدفقات عبر خط أنابيب شرق غرب المتجاوز لمضيق هرمز، وهذا بعد توقفه بشكل احترازي لتصل التدفقات عبره إلى نصف طاقته أو ما لا يقل عن 3.5 مليون برميل يوميا. شركة رؤى الحرم المكي أبرمت، وهي طبعا إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، كانت قد أبرمت بشكل أساسي اتفاقية تعاون، وذلك مع إذن اتفاقية تعاون مع شركة MRCB الماليزية لدراسة تطوير وجهة رئيسية متعددة الاستخدامات ومتكاملة مع منظومة النقل في مكة المكرمة بقيمة تقديرية تصل ل 21 مليار ريال. وتعتزم شركة أنثروبيك تحذير المستثمرين المحتملين في طرحها العام الأول، تحذر من أن الذكاء الاصطناعي المتقدم قد يشكل مخاطر كارثية أو وجودية على البشرية. هذا تحذير استثنائي يصدر عن شركة أساسا تسعى لتحقيق الربح من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك وفقا لنشرة الاكتتاب العام الأول الخاصة بها والتي طلعت عليها رويترز. في هذا السياق من المقرر أن

يحضر الرؤساء التنفيذيون لكل من انفيديا وانثروبيك وبالانتير سيحضرون مأدبة غدا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كما يتوقع أن ينضم رئيس شركة أوبن أي آي إلى هذا اللقاء. من على جانب آخر، أكدت أوبن أي آي أنها ألغت إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي من الجيل التالي كان من المقرر طرحه في أكتوبر، وذلك بعد أن أظهرت الاختبارات الداخلية أن النظام لم يستوفي معايير السلامة والمواءمة الخاصة بالشركة. قدمت اعتذارا عن اختراق نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لمواقع الحكومة الأسترالية، ووعدت بتشكيل فرقة عمل جديدة كجزء من الإصلاحات التي أعقبت هذا الحادث. وكانت قد انخفضت أسهم شركة شيئن 12% لتسجل أدنى مستوياتها على الإطلاق، وذلك بعد أن أعلنت شركة بيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت أعلنت عن تراجع حاد بنسبة 53% في دخلها التشغيلي للنصف الأول من العام. هذا أول تقرير لأرباحها منذ تحولها إلى شركة عامة. هذا الانخفاض هو الأكبر من نوعه للشركة منذ بدء تداول أسهمها في هونغ كونغ في شهر سبتمبر.

0: نتابع التحركات بالنسبة لأسعار النفط، وعلى الرغم من تقارير التي أشارت إلى أنه نصف الطاقة الخاصة بخط أنابيب شرق غرب عادت إلى العمل، وعلى الرغم من تقارير كابلر التي أشارت إلى ارتفاع صادرات النفط في الشرق من الشرق الأوسط في سبتمبر لأعلى مستوياتها منذ بدء الحرب الأمريكية الإيرانية، إلى أن أسعار النفط تبقى بالقرب من 107 دولارات للبرميل. قالت وكالة فيتش إن أسواق المال الخليجية تزداد أهمية كقنوات لجمع التمويل ودعم تنويع الاقتصادات مع بلوغ القيمة السوقية المجمعة لأسواق الأسهم نحو 4 تريليونات دولار في سبتمبر، ووصول أدوات الدين القائمة إلى 1.2 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من العام. أشارت الوكالة إلى أن تطور الأسواق لا يزال متفاوتا مع ارتفاع مستويات التركز ومحدودية تنوع المنتجات والسيولة مقارنة بالعديد من الأسواق المتقدمة، فيما تبقى غالبية إصدارات الصكوك والسندات الخليجية مدرجة في أسواق خارجية. ظلت السوق السعودية هي الأكبر خليجيا بحصة تقارب 63% من إجمالي القيمة السوقية، وتمتلك سوقا أكثر تطورا لأدوات الدين بالريال مقارنة بمعظم أسواق المنطقة، وهذا في وقت قد يدعم إدراج الصكوك الحكومية السعودية في مؤشر جي بي مورغان للأسواق الناشئة اللي هو اعتبارا 2027 سيدعم المزيد من التدفقات الأجنبية. سنتابع الآن وإياكم التحركات بالنسبة للأسواق في المنطقة بشكل أساسي. يعني لا يوجد لدينا الكثير من الإفصاحات الهامة بسوق دبي أو بأسواق الإماراتية اليوم. اليوم هو آخر يوم تداول لاستحقاق أرباح نقدية لإنفست كورب كابيتال وإمباور. طلبات كانت بسوق دبي استمرت بعملية إعادة شراء أسهم سبيس 42 بأبو ظبي، أيضا تقوم بإعادة شراء أسهم بقطر. كان لدينا أخبار بأن البنك الأهلي حدد 20 أكتوبر موعد للإفصاح عن بيانات الربع الثالث، ويبقى هذا الملف هو الملف أو من الملفات الأهم التي سنتابعها خلال هذه الفترة. وعن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من دبي علي العدو، مدير إدارة الأصول في شركة إنترست كابيتال. علي، أهلا ومرحبا بك معنا. إلى حد كبير بدأنا نستعد لنتائج الشركات عن الربع الثالث من هذا العام، ما الذي تتوقعه ولأي درجة تتوقع أنه رح نشوف استقرار أو stabilization أكثر في نتائج الربع الثالث والرابع بالمقارنة مع النصف الأول، بما أنه الشركات يعني اعتادت على الوضع الحالي وأصبح لديها ربما استراتيجية أوضح للتعامل مع ارتفاع التكاليف والمخاطر اللوجستية المتأثرة أو المتأتية من الحرب؟
1: صباح الخير مايلة لك وللمشاهدين. أكيد نتائج الربع الثالث هتكون نتائج مهمة كمان للمستثمرين، خصوصا أنه هتكون continuation of the trend اللي عم بيصير، كيف مثل ما تفضلت وقلت كيف الشركات عم تقدر تعودت على الوضع الجديد من ناحية رفع ارتفاع التكاليف.

0: التكاليف خصوصا البيسك ماتيريالز. فأنا برأيي أنه نتائج الربع الثالث هنشوف قطاعات مثل الأويل أند غاز مثل البنوك هتكون قطاعات هنشوف فيها نتائج أفضل من غيرها. بالإضافة أنه أكيد يعني النقطة اللي كنا نحكي فيها بالربع الثاني أنه كيف إدارات الشركات هتقدر تعمل مع هالأوضاع كمان هيعطينا كمان إنديكيشن أنه الربع الثالث والرابع مثل برأيي أنه هيكون أكثر ستابلايزيشن لأنه صارت الإدارات الشركات هتقدر تتعامل مع الظروف الموجودة وبيقدر يتوقع المستثمرين تقريبا كيف حتصير الأرباح من هلأ لآخر السنة من هلأ لآخر السنة.
1: طب علي شفنا من أعمار بأنه كان لدينا توزيعات استثنائية، قد بتتوقع بأنه رح نشوف هيدا الموضوع من شركات قيادية أخرى بسوق دبي أو أبوظبي مش توزيعات استثنائية، يا أما المحافظة على التوزيعات كما هي أو زيادتها؟ وقديش الشركات برأيك اليوم لديها تدفقات نقدية حرة كافية للتعامل أولا مع هذه الحرب بأنه يكون لديها ريزيرف يعني إلى حد كبير وبنفس الوقت إرضاء المساهمين؟
0: نعم، إذا نطلع اليوم بالترند اللي عم بيصير، مثلا شفنا اليوم كيف أعمار أعلنت توزيعات استثنائية، شفنا عم نكون مثل أسهم مثل طلبات Space 42 عم يشتروا الأسهم تبعهم اللي عم يعملوا باي باك. فأنا برأيي إنه شركات في عنا شركات بقطاعات موجودة عم تكون عندها إناف كاش فلوز لتقدر تضل توزع أكثر أو تعمل شراء إعادة شراء الأسهم تبولها، خصوصا بالقطاعات يلي عم تستفيد من الأوضاع الجيوسياسية مثل مثل مثل مثل قطاعات النفط والغاز والقطاعات البنوك إلى آخره. هدول أنا برأيي القطاعات ممكن نشوف زيادة توزيعات أو على القليلة محافظة على التوزيعات، وأنا برأيي هيدا حتكون يعني بوش للمستثمرين يطلعوا على الشركات لأنه القدرة على زيادة التوزيعات أو محافظة على التوزيعات هتكون هيدي أتراكتر شغل جذاب للمستثمرين.
1: نعم علي، شفنا طلبات عم تعمل شيرز باي باك، شفنا سبيس 42 كذلك الأمر. طيب بالنسبة لأسهم مثل إعمار مثل الإمارات دبي الوطني مثل فاب حتى بسوق أبوظبي، هذه الأسهم التي حتى الآن لا تزال تتداول أقل بكثير من سعرها قبل بداية هذه الحرب، هل من الممكن أن نبدأ ونشهد من هذه الشركات وهذه البنوك عملية إعادة شراء لأسهمها لأنه عندها كاش ولأنه بدها تدعم سعر السهم اللي ممكن هلأ صار أندر فاليود؟
0: أنا برأيي يعني ما بدي علق على شركات يعني بالتحديد ولا معينة، نعم، ولكن أنا برأيي يعني الشركات مثل يعني الإعمار كان عندنا مثل إكزامبل واضح إنه قدرت أعلنت إنه أنا حوزع للمساهمين توزيعات استثنائية. فأنا برأيي الشركات أو البنوك يلي حتقدر تعملها، أنا برأيي حتقدر تعمل هالتوزيعات، وخصوصا انه اذا كان في عنا اياها بالتوزيعات او باي باكس، وخصوصا انه عم نوصل لمرحله من من من من التقييمات عم نوصل التقييمات عم بتصير جذابه. فانا برايي ممكن هالشركات تقدر تجذب المستثمرين بتوزيعات اعلى او تغيير الديفيدند بوليسي لتكون اكثر كونستركتيف او تكون فيها نمو بالتوزيعات.
1: طب بدقيقة واحدة، هل اليوم الأفضل الاستثمار في أسهم الشركات أو في أدوات الدين فيكست إنكم الخاصة بها يعني سندات مثلا وصكوكة؟
0: اليوم نطلع بالسندات، إذا نطلع investment grade بنشوف أنه بالإمارات مثلا عم نقول تقريبا التوزيعات أو الكوبوز أو yield to maturity عم بتكون بين 5.5 للستة تقريبا، حتكون عم بتكون in line مع توزيعات الأسهم الموجودة هلأ. أنا برأيي أنه أكيد لازم يكون في عنا المستثمرين ليكون عندهم انكشاف على الفيكسينج وخصوصا بهالفترة، ولكن في نقطة كتير مهمة لازم نطلع فيها أنه الأسهم عندها تندنسي لتزيد أرباحها وتزيد توزيعاتها، وهون بيكون في عنا long term capital growth أو appreciation كل المستثمرين. بس ولكن as of today نطلع اليوم أكيد السندات عم تبلش تنافس الأسهم من ناحية العوائد.
1: شكرا جزيلا لك علي العدو مدير إدارة الأصول في شركة انترست كابيتال.

0: مشاهدينا، جلسة المؤشرات المصرية أمس كانت جلسة استثنائية، لأن التقلبات التي شهدناها عليها يعني كانت تقلبات كبيرة جدا. تخيلوا أنه بالإنتراداي خلال الجلسة إي جي أكس 30، مش الـ 30، الـ 70 والـ 100 وصلوا لخسائر بـ 3%، وبعد نصف ساعة فجأة عادوا إلى الارتفاع لننهي الجلسة على بعد جلسة كانت كثيرة التقلب. هلأ عم نشوف أيضا ارتفاعات على الـ 70 والـ 100 بعد هذه الجلسة المتقلبة. فالسؤال الآن هو ما الذي حدث في جلسة أمس، وخصوصا بأنه إذا ما كنا نظرنا إلى سعر الصرف أمس، سعر الصرف بالنسبة للجنيه مقابل الدولار كان إلى حد كبير مستقر، يعني ما كان عندنا الكثير من التقلبات، وبالتالي كان هناك تساؤل حول ما الذي قاد هذه التراجعات أمس في البورصة المصرية. على العموم هذا هو سعر الصرف الآن كما تلاحظون، لدينا أيضا نوع من الاستقرار. نذهب مباشرة إلى الزميلة فهيمة زايد مراسلة العربية التي تنضم إلينا بكل الأحوال من منتدى مصر للتعدين في نسخته الخامسة. أهلا ومرحبا بك معنا فهيمة. قبل ما أتحدث عن المنتدى المهم أكيد، ولكن أريد أن أفهم فقط ما الذي حدث في جلسة أمس. هل هناك أي شيء سمعته من المحللين، ربما من كانوا في البورصة، حول هذه التقلبات الحادة التي شهدناها أمس؟
1: صباح الخير مي. هي ليست تقلبات أمس فقط، هو بالطبع الجلسة كانت متذبذبة بشكل كبير في تعاملات الأمس، ولكن بصورة عامة البورصة المصرية للأسبوع الثالث على التوالي تحقق خسائر، خاصة المؤشر السبعيني. هناك مذكرة بحثية صدرت عن الأهلي فاروس صباح اليوم تشير إلى نقطة هامة، انفجار فقاعة الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وهي ما حذر منه كثير من المحللين سابقا، ارتفاعات متواصلة للأسهم الصغيرة والمتوسطة بدعم من الأفراد الذين انضموا إلى البورصة حديثا أيضا مي. وبالتالي ترى فاروس أن هناك مرحلتين لحركة سوق المال في مصر. المرحلة الأولى هي مرحلة انفجار فقاعة الأسهم الصغيرة والمتوسطة، والتي تجذب معها الأسهم القيادية أيضا، وهذا ما نشهده، انخفاضات كبيرة للأسهم الصغيرة والمتوسطة، وأيضا انخفاضات للأسهم القيادية، ولكن بمستويات أو بمعدلات أقل كثيرا من الأسهم الصغيرة والمتوسطة. المرحلة الثانية ترى الأهلي فاروس أنها ستبدأ قبل نهاية العام الحالي أو بداية عام 27، والتي ستشهد عودة أو ارتداد للأسهم مرة أخرى بقيادة هذه المرة المؤشر الرئيسي والأسهم القيادية، وليست الأسهم الصغيرة والمتوسطة. وبالتالي وفقا لهذه التوقعات سنشهد مزيد من الضغوط في البورصة المصرية خلال هذه الفترة.
0: طب فهيمة، أعطينا فكرة حول الاتفاقيات التي تم توقيعها في اليوم الثاني من منتدى مصر للتعدين.
1: مي، نحن نترقب اليوم الإعلان عن نتائج يعني طرح قامت به هيئة الثروة المعدنية في يونيو الماضي على 335 قطاعا بنظام المناطق المفتوحة للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن الأخرى. وزير البترول أشار إلى أن هناك 119 شركة تقدمت ب 403 عرض على 118 منطقة وقطاع، وبالتالي نترقب الإعلان اليوم. وزير البترول أشار إلى أن هناك شركات مصرية وهناك 14 شركة أجنبية تنافس على هذه القطاعات.
0: نعم.
1: من المنتظر الإعلان عن النتائج اليوم، منها شركات تركية، شركات سعودية، منها شركة مصفات الذهب السعودية، وشركات كندية وغيرها. وزير البترول أشار إلى أن مصر تستهدف بالطبع رفع القيمة المضافة من الثروات المعدنية، رفع مساهمة هذا القطاع إلى أكثر من 5 أو 6% من الناتج المحلي من مستويات حالية تصل إلى أقل من 1%.
0: نعم.
1: أشار إلى أنه سيتم طرح نموذج جديد للتنقيب عن الذهب العقود، وبالتالي هناك حوافز كثيرة.

0: ستطرحها الحكومة المصرية، ستعلن عنها اليوم.
1: بالفعل، شكرا جزيلا لك يا زميلة فهيمة زايد على هذه المتابعة. فاصل قصير نتابع بعده بقية فقرات نبض السوق، ابقوا معنا.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
3: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
4: وهذا الآن هو موجز لأبرز الأخبار السياسية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسؤولين من الولايات المتحدة أجروا محادثات مع وسطاء يسعون إلى إنهاء الحرب بين واشنطن وإيران. وبشأن حادثة قاعدة فيرفورد في بريطانيا، قال ترامب إنه لم يكن ينبغي على الشرطة البريطانية إطلاق سراح الرجال الخمسة المشتبه بهم في مخطط مهاجمة القاعدة المستخدمة من قبل قوات أمريكية. تحدث ترامب بشأن زيارة الرئيس الصيني لواشنطن، مؤكدا أنه لم يناقش مع تشي مسألة بيع أسلحة أمريكية للصين. قالت القوات المسلحة اليمنية إنها تخوض معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي على طول خطوط المواجهة الممتدة من كهبوب غربا إلى الشريرة شرقا، في المناطق الواقعة بين مديرية الوزاعية جنوب تعز ومديرية المضاربة غرب لحج. في السياق ذاته، شن الطيران الحربي التابع للقوات الحكومية عدة غارات جوية على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي في جبهة راسن والأغبرة بمديرية المضاربة. كما تم شن غارات دقيقة استهدفت تعزيزات عسكرية وتجمعات لميليشيا الحوثي في منطقة ماوية والجند ومحيط مطار تعز شرق تعز. في العراق، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة السيد صباح النعمان أكد اكتمال عملية انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف في نهاية الشهر الحالي. وأشار النعمان إلى عدم وجود قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي العراقية، مشددا على أن الوضع الأمني جيد وأن القوات الأمنية تنتشر في كل البلاد. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا بدأت حملة تعبئة جديدة، مشيرا إلى امتلاك كييف لمعلومات استخباراتية تفيد بأن موسكو تخطط لإشراك المزيد من المقاتلين الأجانب. كما قال إن التقديرات الأوكرانية تفيد بوجود أكثر من 8000 جندي من كوريا الشمالية على الأراضي الروسية. واستدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية القائمة بالأعمال الأوكراني احتجاجا على إعلان كييف نقل أسيرين كوريين شماليين، ولأنه ينتهك السرية المحيطة بالعملية بحسب مسؤول في خارجية كوريا الجنوبية. أما في فرنسا، فقد حقق أقصى اليمين وحلفائه اختراقا جديدا في انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي، إذ حصل حزب التجمع الوطني على 9 مقاعد جديدة رفعت عدد أعضائه إلى 12 مقعدا، ما عزز تمثيله في الغرفة العليا بالبرلمان. يأتي هذا النجاح قبيل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية والمقررة في أبريل العام المقبل. فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق على العربية والعربية بزنس، ابقوا معنا.

0: الصخور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
6: يبدأ النقاش والتحليل.
0: تصبح الخطوات محسوبة
6: لقرارات أكثر وضوحاً.
7: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
5: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
8: أسعار النفط واصل الارتفاع رغم الأخبار عن استئناف صادرات عبر خط أنابيب شرق غرب. رؤى الحرم المكي التابعة لصندوق الاستثمارات العامة وMRCB الماليزية تدرسان استثمار 21 مليار ريال في مكة. نشرة إصدار أنثروبيك تحذر من أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل مخاطر وجودية على البشرية، فيما OpenAI تلغي إطلاق نموذجها الجديد لأسباب تتعلق بالسلامة. وأيضا اليوم في نبض السوق، المفوضية الأوروبية توافق على بيع سابق لوحدتها الهولندية إلى شركة ألمانية.

بكم مشاهدينا إلى نبض السوق من العربية والعربية بزنس. أنا مي بن خضراء. أبرمت شركة رؤى الحرم المكي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العام السعودي والمطور الرئيسي لمشروع بوابة الملك سلمان، أبرمت اتفاقية تعاون مع شركة MRCB الماليزية لدراسة تطوير وجهة رئيسية متعددة الاستخدامات ومتكاملة مع منظومة النقل في مكة المكرمة. القيمة التقديرية تصل إلى 21 مليار ريال. تشمل الاتفاقية دراسة تطوير محطة للحافلات العامة إلى جانب مشروعات سكنية وتجارية ومتاجر تجزئة واستخدامات متعددة ضمن مشروع بوابة الملك سلمان. تهدف الاتفاقية كذلك إلى بحث إطار متكامل لتمويل المشروع وتطويره وتنفيذه، بما يسهم في تسهيل حركة ضيوف الرحمن والزوار وتعزيز سهولة الوصول إلى الوجهة والخدمات المرتبطة بها. على العموم، هذا الخبر اليوم يقود ارتفاعات على أسهم مسار التي هي أيضا ضمن قائمة الأكثر نشاطا. دعونا نقوم بالحديث عن مؤشر السوق السعودي الذي أمس كان على تراجعات بنقطة مئوية واحدة، والجلسة التي قبل أمس أيضا كان على تراجعات. الآن للأسف نستمر في نوع من هذه التراجعات بأربعة أعشار النقطة المئوية. أمس الضغط كان بشكل أساسي من أسهم الراجحي وأيضا أسهم أرامكو. دعونا نلقي نظرة ما الذي يحدث الآن بالنسبة لهذه الأسهم. عم نشوف بأنه بالنسبة للراجحي لا يزال لدينا نوع من الضغوط ولكنها طفيفة بعشرين نقطة المئوية، ولكن بالنسبة أيضا لأسهم أرامكو هي أيضا عامل ضاغط إضافي. بترو رابغ سهم إيجابي في جلسة هذا اليوم، لدينا مدينة المعرفة وعلم ضمن قائمة الأكثر نشاطا. خلينا نشوف الأسهم المرتفعة والمتراجعة. مدينة المعرفة إذا، وهذا هو سهم مسار بسبب الأخبار التي تحدثنا عنها قبل قليل. عم نشوف ارتفاعات ب2.

3% على السهم. عندنا أخبار جدا هامة أيضا اليوم بالنسبة للحفر العربية، الآن سأتحدث عنها بعد قليل، والفخارية ضمن هذه القائمة. الكثير على تراجعات ب 5.2%، عم نشوف سلامة وأنابيب الشرق أيضا على نوع من التراجعات. أماك اللي هي مثل

على سابك الأوروبية في هولندا اللي هي أساسا تابعة لشركة سابك، بس عم نشوف اليوم السهم إلى حد كبير على تراجعات بقرابة نقطة مئوية واحدة. لدينا أيضا أخبار هامة على أنابيب السعودية والعربية للأنابيب، كان لدينا توقيع لعقدين مع شركة أرامكو، القيمة الإجمالية هي 169 مليون ريال لتصنيع وتوريد أنابيب الصلب المستخدمة في قطاعي الأويل أنغاز. أنابيب السعودية عقدت 73 مليون ريال ل 12 شهر الأثر المالي من النصف الثاني من العام 2027، وشركة أنابيب عقدة 96 مليون ريال لعشرة أشهر الأثر المالي من الربع الرابع من هذا العام حتى الربع الثاني من العام الماضي. فقط أود الإشارة إلى أمر أنه أنابيب السعودية كان السهم على ارتفاعات، الآن بدأ يشير إلى هذه التراجعات. بدأنا الجلسة بارتفاعات بتقريبا نصف النقطة المئوية على السهمين، الآن أنابيب عم نشوف عليه استقرار، بينما عم نشوف بالنسبة للسهم الآخر عم نشوف تراجعات. كان لدينا أيضا أخبار هامة بالنسبة للحفر العربية، كان لدينا توقيع اتفاقية ب 2 مليار ريال بما يتعلق بتوريد حفارات، وبذلك السهم اليوم يرتفع بتقريبا 2%. هذا أيضا سهم هام نراقبه في جلسة هذا اليوم. وهيدا سهم مسار الذي تحدثنا عن أخباره بأنه أعلنت الشركة وشركة الإنماء تطوير الثاني المحدودة توقيع اتفاقيتين لبيع قطعتي أرض ضمن وجهة مسار في مكة المكرمة بقيمة 310.4 مليون ريال، المتحصلات سيتم استخدامها لتمويل رأس المال العامل. سأخذكم الآن في جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي تابعناها اليوم، بداية مما ذكرته وكالة بلومبرغ عن مصادر بأن السعودية أعادت نحو نصف التدفقات عبر خط أنابيب شرق غرب المتجاوز لمضيق هرمز بعد توقفه بشكل احترازي، لتصل التدفقات عبره إلى نصف طاقته، يعني ما لا يقل عن 3.5 مليون برميل يومياً. وأيضا تعتزم شركة أنثروبيك تحذير المستثمرين المحتملين في طرحها العام الأول، تحذرهم من أن الذكاء الاصطناعي المتقدم قد يشكل مخاطر كارثية أو وجودية على البشرية. هذا تحذير استثنائي يصدر من الشركة التي تسعى لتحقيق الربح من نفس هذه التقنيات، تقنيات الذكاء الاصطناعي. وهذا طبعا وفقا لنشرة الاكتتاب العام الأول أو البروسبكتس الخاصة بالشركة والتي اطلعت عليها رويترز. في هذا السياق من المقرر أن يحضر الرؤساء التنفيذيون لكل من إنفيديا وأنثروبيك وبالانتير، سيحضرون مأدبة غدا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. يتوقع أن ينضم رئيس شركة أوبن أي آي أيضا إلى هذا اللقاء. وشركة أوبن أي آي إذن كانت قد ألغت إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي من الجيل التالي كان من المقرر طرحه في أكتوبر، وذلك بعد أن أظهرت الاختبارات الداخلية أن النظام لم يستوفي معايير السلامة والمواءمة الخاصة بالشركة. قدمت الشركة اعتذارا عن اختراق نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لمواقع الحكومة الأسترالية، ووعدت بتشكيل فرقة عمل جديدة كجزء من الإصلاحات التي أعقبت هذا الحادث. وانخفضت أسهم شركة شي إن 12% لتسجل أدنى مستوياتها على الإطلاق، وذلك بعد أن أعلنت شركة بيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت أعلنت عن تراجع حاد بنسبة 53% في دخلها التشغيلي للنصف الأول من العام، وهي أول تقرير لأرباحها منذ تحولها وإدراجها في السوق. يعد هذا الانخفاض الأكبر من نوعه للشركة منذ بدء تداول أسهمها في هونغ كونغ اللي كان في شهر سبتمبر.

0: وحول تداولات السوق السعودي ينضم إلينا مباشرة من الرياض السيد عبد الله الحامد خبير الأسواق المالية. سيد عبد الله أسعد الله أوقاتك بكل الخير. أود أولا أن أسمع رأيك بهذه التراجعات المستمرة على مؤشر السوق السعودي، كيف تبررها ومتى تتوقع أن نبدأ ونشهد شراء لهذه التراجعات وتحديدا على الأسهم التي لديها أساسيات قوية مثل الراجحي مثلا مثل أرامكو؟
1: صباح الخير مايو، صباح الخير مشاهدينا، شكرا استضافة. الحقيقة مثل ما ذكرتي يمكن أمس واليوم بعض التراجعات اللي عقبت الحقيقة بعض التطورات الإيجابية على عملية استعادة خط شرق غرب وأيضا استعادة التصدير بشكل ممتاز عن طريق مضيق هرمز بحسب الأخبار

0: متواترة يعني، أعتقد أمر طبيعي الحقيقة اللي نشوفها اليوم، أيضا مرتبط بما يحدث أيضا بالأسواق العالمية الحقيقة. نشوف كلنا اليوم توقعات شبه مؤكدة لعملية رفع أسعار الفوائد، وبالتالي هذا ينعكس سلبا بشكل عام على شريحة الأصول العالية المخاطر مثل الأسهم، وهذا يمكن المتوقع بشكل عام. بالسياق المحلي الحقيقة يمكن السوق اليوم ينتظر أرباح الربع الثالث، اللي إحنا اليوم في آخر يوم أو غدا آخر يوم من الربع الثالث، وبالتالي نبدأ نشوف إعلانات شركات الربع الثالث، وعلى أثر ذلك نشوف عملية إعادة تموضع للمستثمرين.
1: ما الذي تتوقعه لنتائج الربع الثالث؟ نحن يعني على مدار النصف الأول شفنا تأثير الحرب على النتائج المالية من ناحية ارتفاع التكاليف والمشاكل اللوجستية، هل تعتقد بأن الشركات الآن أصبح لديها استراتيجية مختلفة في التعامل مع هذه التكاليف، وبالتالي النتائج ستكون ربما أفضل لأنه الشركات يعني بدأت تعتاد بأنه هذا هو ربما الوضع الطبيعي الجديد؟
0: بشكل عام أعتقد الشركات اللي تأثرت يعني محدودة، وأيضا بنت اليوم يمكن خبرة جيدة في عملية يعني خليني أقول الاستفادة بشكل أفضل من الطرق الجديدة اللي استخدمتها في عملية الالتفاف على هذه العقبات. ما في شك أنه في البداية حيكون هناك ارتفاع في التكاليف لمثل هذه الخيارات، إنما مع الاستمرارية سوف تعمل هذه الشركات على عملية تقليل هذه التكاليف واستيعابها بشكل أو بآخر.
1: شفت الخبر اليوم الخاص بالعربية للأنابيب وأنابيب السعودية والعقود ب 169 مليون ريال الموقعة مع شركة أرامكو، قد اليوم بتشوف أنه لديك نظرة إيجابية بالنسبة لهذا النوع من الأسهم، وخصوصا مع توجه ربما كما سمعنا من بلومبرغ توجه المملكة لزيادة القدرة التصديرية الخاصة بخط أنابيب شرق غرب، وبالتالي لأي درجة ترى بأن هذا النوع من الشركات سيستفيد من هذا الموضوع؟
0: يعني بشكل عام هذه احدى الشركات اللي تستفيد بشكل كامل من الانفاق الراسمالي اللي نشوفه اليوم من ارامكو. اعتقد ارامكو خلال 2025 انفقت ما يقارب ال 53 مليار دولار انفاق راسمالي، اعتقد ب 2026 المتوقع انه يكون مقارب لهذا الرقم. وساعدت المهندس امين الناصر ذكر مع نيكي ايشا قبل تقريبا اسبوع انه الشركه تدرس اليوم خيارات اضافيه لمسار رابع وخامس لطرق تصدير النفط، وهذا ما سوف يعود بتعزيز المرونة التشغيلية للشركة والقدرة على استعادة العمليات المتبررة خلال فترة قصيرة جدا. أعتقد هذا ممكن نشوف يتبع بعض العقود طويلة الأجل اللي ممكن توقعها رامكو مع بعض السيرفيس بروفايدرز، اللي شفنا يمكن بوادر له في شركة جاز العربية المدرجة في السوق، وقع مع رامكو عقد طويل للمدى لمدة 6 سنوات، وأعتقد ممكن نشوف أشياء زي كذا للتأكد من المرونة التشغيلية لأرامكو والموثوقية العالية لديها للوفاء بالالتزامات تجاه عملائها.
1: سيد عبد الله ذكرت قبل قليل موضوع هام واللي هو رفع الفيدرالي للفائدة، ونحن عم نشوف بأنه هذا الموضوع بالإضافة للتشديد المتوقع من البنوك المركزية حول العالم عم بيأثر على الأصول الخطرة بكل العالم وعلى الأسهم حول العالم، بس تحديدا بالنسبة لمؤشر السوق السعودي. نحن الآن حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل عم نتحدث عن دورة تشديد في السياسة النقدية الأمريكية، وبحكم الربط ما بين الريال والدولار يعني عنا أيضا رفع للفائدة في السعودية. هل تتخوف من تأثير ذلك على السوق، على سوق الأسهم السعودية؟
0: لا بشكل عام ما أعتقد أنه هناك خوف، أولا للنمو الجيد اللي اليوم يعيش الاقتصاد السعودي، وهذا بسبب التنويع اللي حصل في مصادر الدخل عند الحكومة. الاعتمادية كانت بالسابق إلى حد كبير على النفط، اليوم الاقتصاد تقريبا مقارب 55% منه يعتمد على غير النفط، وبالتالي هذا يضمن الاستمرارية الجيدة. العامل الثاني والمهم هو اليوم الاقتصاد يقاد من القطاع الخاص وليس من الحكومة أو من الانفاق الحكومي. نشوف أغلب الانفاق الرأسمالي الاقتصاد اليوم يجي من القطاع الخاص. لا ننسى أيضا أن عندنا استحقاقات مهمة اليوم الحكومة أو القطاع الخاص مع الحكومة جالس يستعد لها، استضافة كأس العالم إكسبو وما إلى ذلك، وأعتقد هذه سوف تكون عوامل يعني محفزة وجيدة للاقتصاد بالمدى المتوسط والمدى الطويل.
1: شكرا جزيلا لك ضيفنا من الرياض السيد عبدالله الحامد خبير الأسواق المالية. نتابع التحركات بالنسبة للأسواق الخليجية، ولا يوجد لدينا الكثير من الأخبار الجوهرية التي تم الإعلان عنها من قبل الشركات، وكأنه حتى

المستثمر في الأسواق الخليجية اليوم هو في حالة ترقب لما من الممكن أن يحدث بين أمريكا وإيران، ولو أن العديد من المحللين أصبحوا يشيرون إلى أنه قد لا يكون لدينا تطور كبير في هذا الملف حتى ما بعد الانتخابات النصفية. فقط أشير إلى أنه بالأسواق الإماراتية اليوم هو آخر يوم لتداول استحقاق أرباح نقدية لإنفست كورب كابيتال وإمباور. كان لدينا أخبار أنه طلبات أيضا تستمر بشراء أسهمها، والسؤال الآن إلى أي درجة سنبدأ ونشهد ذلك بشكل أكبر في الأسواق الخليجية، موضوع إعادة شراء الأسهم من قبل الشركات، وذلك بسبب التراجعات الحادة التي منيت بها أسهم هذه الشركات. طب خلينا نشوف أيضا المؤشرات المصرية كيف تتحرك. أمس الجلسة كانت شديدة التقلب بمرحلة ما لإي جي أكس 70 وال 100 أمس خسر أكثر من 3%، وبعد تقريبا نصف ساعة شهدنا الارتفاع. اليوم عم نشوف أداء إيجابي بالنسبة للبورصة المصرية مع أيضا استقرار بالنسبة لسعر الصرف. إلى فاصل مشاهدينا، نتابع بعده نبض السوق، وفيه استقرار الحركة على عوائد السندات الأمريكية في جلسات اليوم.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

بكم من جديد مشاهدينا. نحدث الأسواق العالمية، وطبعا كل التركيز هو على أسعار النفط، وعلى الرغم من أنه السعودية استعادت تقريبا نصف قدرتها التصديرية عبر خط أنابيب شرق غرب، وكابلر عم بتقول بشكل أساسي بأنه لدينا ارتفاع في الصادرات النفطية من الشرق الأوسط في شهر سبتمبر لأعلى مستوياتها منذ بدء الحرب، وعلى الرغم من كل ذلك لاحظوا بأن برنت يستقر فوق 106 دولارات. أود الحديث عن موضوع لا يتعلق بالأسعار، ولكن نحن نتجه إلى ديناميكية جديدة مختلفة تماما بالنسبة لأسواق الطاقة. أولا، المستوردين أصبحوا لا يريدون أن يكونوا منكشفين فقط على مصدر واحد أو على مصدر واحد من النفط في سوق معينة. من الحرب الروسية الأوكرانية ولدينا هذه الأزمة الآن، الجميع أصبح يريد أن يبني مصادر مختلفة ومتعددة للنفط، وهذا الأمر حتى يعتمد وأيضا نشهده بالنسبة للمصدرين الذين لا يريدون أن ينكشفوا فقط على خط تصدير واحد. من الناحية اللوجستية أصبحوا يريدون أن يكون لديهم أكثر من خيار، وهذا يعني إلى حد كبير وكأنه وضع جديد بالنسبة للجلوبالايزيشن والعولمة تحديدا في قطاع الطاقة. ولكن عمليا ما يحدث اليوم في أسواق النفط ينتقل إلى أسواق أخرى. أولا، الذهب الذي تراجع أمس بشكل حاد بسبب ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وارتفاع أسعار النفط، اليوم إلى حد كبير على نوع من الاستقرار. يبدو وكأنه عند هذه المستويات سعر إلى حد كبير أنه قد يكون لدينا رفع لمعدلات الفائدة في شهر أكتوبر من قبل الفيدرالي الأمريكي. خلينا نشوف ماذا يحدث في آسيا. اليوم سمعنا من الصين بأنها بدأت تلمح بشكل أقوى إلى أنها جاهزة لإعطاء ستيمولس أو يعني دعم أكبر للاقتصاد خلال الفترة القادمة بسبب الوضع الحالي العالمي، وبسبب أن الصين أساسا اقتصاديا تعاني داخليا بسبب عدم وجود طلب محلي مرتفع. خلينا نشهد أيضا ما نشهده في أوروبا في جلسة هذا اليوم، وأذكركم بشكل هام جدا بموضوع عوائد السندات، لأنه عوائد السندات تحديدا الأمريكية أصبحت تنافس بشكل أكبر التوزيعات النقدية بالنسبة للشركات الخاصة بالمدرجة في وول ستريت. يعني حتى إذا ما نظرنا إلى ETFs تتبع

0: فقط الشركات التي تقوم بالتوزيع، لا يوجد ETF يحقق ما تحققه هذه السندات، وتحديدا على المدى الطويل عند 5.3 أو 5.5%. أود الإشارة إلى نقطة أخيرة فقط، بأنه من يريد التحوط من تراجع أكبر على السندات طويلة الأجل قد يكون النفط هو الحل، أن يكون منكشف على النفط بشكل أكبر. الزميلة كارينا كامل تنضم إلينا مباشرة من لندن. كارينا أهلا ومرحبا بك معنا. كارينا، ماذا يحدث اليوم بالنسبة للأسواق الأوروبية؟
1: يعني ملفت جدا ما يحدث في الأسواق، لأنه من ناحية العوائد عالية، هذا أمر معروف وتابعناه في الأسواق الأمريكية، ويوم أمس شهدنا قد نقول حتى قفزة والوصول إلى مستويات عالية جدا، سواء كان بالنسبة للسندات الأمريكية أو البوند الألماني. ولكن اليوم قد نقول الهدوء يعود. مثلا البوند الألماني العائد عليه تراجع نقطتين اليوم، ولكن طبعا هو أمس كان وصل إلى أعلى مستوى في 17 عام، فنحن لا نزال عند المستويات التاريخية العالية، ولكن اليوم قد نقول تراجع طفيف. عوائد سندات الخزانة الألمانية لأجل عامين أيضا تراجعت بحوالي نقطتين، ولكن هنا نذكر أن المركزية الأوروبية الأسواق تتوقع رفع الفائدة 4 مرات إضافية بعد رفع يونيو وسبتمبر خلال هذه الدورة القادمة، ربما بحلول السنة القادمة. البداية إيجابية في الأسواق الأوروبية، وملفت أن أسهم التكنولوجيا واضح أنها تلقى دعم من هذا التقييم العالي جدا من شركة أنتروبيك، التي تستهدف بحسب التقييمات أو بحسب التقديرات تقييم 2 تريليون دولار في الطرح الأولي المرتقب في الفترة القادمة. ولكن إضافة إلى ذلك، يعني دعم من التك ودعم من أنتروبيك، ولكن في المقابل قبل قليل صدرت أرقام مقلقة جدا من أسبانيا. تخيلي ما هي معدل التضخم في أسبانيا على أساس شهري في سبتمبر، وصل الآن إلى حاجز 5%، هذا أكثر من ضعفي ما هو مستهدف من قبل المركزية الأوروبية، وهذا ما يجعلنا نتحدث عن تجديد السياسة عدة مرات. حتى الكور الرقم الأساسي في أسبانيا 3.1%، وهذا مقلق جدا، وربما يكشف لنا لماذا العوائد أصلا وصلت إلى هذه المستويات العالية.
0: الأسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية، كارينا ما أبرزها؟
1: بيانات مهمة جدا، قد نقول أولها يعني نبدأ اليوم بالأرقام المهمة حول الجولتس اللي هي الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة، تمهيدا للADP يوم غد، وطبعا بعد ذلك الرقم الأساسي هو تقرير العمل نون فارم بيرلز يوم الجمعة، ونتوقع إضافة لا بأس بها في عدد الوظائف في نطاق 100,000 وظيفة. الشهر الذي سبقه 162,000 وظيفة، كان قوي جدا التقرير. قبل يوم الجمعة الأربعاء أرقام مهمة جدا، مؤشر للسلاك الشخصي من المتوقع بحسب القراءة الأخيرة كانت فوق 3%، 4%، هذا مقياس مهم للتضخم. بمعنى ما أنه إذا قالت لنا الأرقام بنهاية هذا الأسبوع أنه التضخم عالي جدا ولا يزال، وبالتالي أيضا سوق العمل قوي، هذا يفتح المجال أمام الفيدرالي لرفع الفائدة مجددا. الاحتمال حاليا 70% أن يرفع الفائدة في أكتوبر، قد يتغير، قد يزداد هذا الاحتمال إذا كان هناك قوة في سوق العمل واشتعال مجددا في أسعار المستهلكين.
0: شكرا جزيلا لك الزميلة كارينا كامل، كنت معنا من لندن. وتعتزم شركة أنثروبيك تحذير المستثمرين المحتملين في طرحها العام الأول من أن الذكاء الاصطناعي المتقدم قد يشكل مخاطر كارثية أو وجودية على البشرية، وهو تحذير استثنائي يصدر عن شركة تسعى لتحقيق الربح من تقنيات الذكاء الاصطناعي نفسها. في الوقت نفسه تراهن أنثروبيك على أن الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولا في الاقتصاد العالمي يفوق في عمقه تأثير الثورة الصناعية وثورة الكهرباء وحتى الإنترنت، غير أن تكلفة الوصول إلى هذه المرحلة ستكون باهظة للغاية، فقد سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 42 مليار دولار في العام الماضي، وتخطط لإنفاق 518 مليار دولار على التزامات تتعلق بالحوسبة السحابية وقدرات الحوسبة والبنية التحتية خلال السنوات المقبلة، وهذا بحسب ما ورد في نشرة الطرح أو بالبروسبكتس. انخفضت أسهم شركة شي إن 12% لتسجل أدنى مستوياتها على الإطلاق، وذلك بعد أن أعلنت شركة بيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت، أعلنت عن تراجع حاد بنسبة 53% في دخلها التشغيلي للنصف الأول من العام. هذا أول تقرير لأرباحها منذ تحولها إلى شركة عامة. يعد هذا الانخفاض الأكبر من نوعه للشركة منذ بدء تداول أسهمها في هونغ كونغ مطلع الشهر الحالي. وقالت شي إن إنها لا تزال متفائلة بحذر بشأن آفاق صافي الربح المعدل خلال النصف الثاني من العام 2026. كانت أسهم الشركة قد تراجعت بنحو 28% منذ إدراجها في الأول من سبتمبر، وسط مخاوف المستثمرين من تأثير الرسوم الجمركية على طرود التجارة الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي، والذي يمثل نحو نصف إيرادات الشركة. نظرة سريعة على التحركات بالنسبة للأسواق الخليجية، والواضح بأن

مستثمر اليوم حذر في هذه الأسواق، عم نشوف نوع من الضغوط البيعية، لدينا ترقب للنتائج الخاصة بالربع الثالث من هذا العام، بينما نشهد إلى حد كبير تراجع في شهية المخاطرة عالميا. نهاية نبض السوق، إلى اللقاء.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
1: يبدأ النقاش والتحليل.
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس. قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقاً في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد. تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

رؤى الحرم المكي التابعة لصندوق الاستثمارات العامة و MRCB الماليزية تدرسان استثمار 21 مليار ريال في مكة. سهم الحفر العربية يرتفع بدعم من توقيع الشركة لعقد مع عمليات الخفج المشتركة بملياري ريال. النفط يرتفع للجلسة الثانية وسط استمرار الضبابية حول اتفاق بين أمريكا وإيران. رويترز تكشف عن نشرة إصدار طرح أنثروبيك وخسائر الشركة وصلت إلى 42 مليار دولار العام الماضي.

صباح الخير، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. نبدأ بجولة على أبرز أخبارنا التي نتابعها اليوم والتي سنفصلها لاحقا خلال الساعة. البداية من أسواق النفط، حيث ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي وسط استمرار الضبابية بشأن المحادثات الأمريكية الإيرانية ومؤشرات على قوة الطلب. وكان قد نفى ترامب تقريرا لموقع أكسيوس أفاد بأنه عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة مقابل اتخاذ خطوات ملموسة بشأن برنامجها النووي. ذكرت وكالة بلومبرغ عن مصادر بأن السعودية أعادت نحو نصف التدفقات عبر خط أنابيب شرق غرب المتجاوز لمضيق هرمز بعد توقفه بشكل احترازي، لتصل التدفقات عبره إلى نصف طاقته الاستيعابية، أي ما لا يقل عن 3.5 مليون برميل يومياً. أبرمت شركة رؤى الحرم المكي، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي والمطور الرئيس لمشروع بوابة الملك سلمان، اتفاقية تعاون مع شركة MRCB الماليزية لدراسة تطوير وجهة رئيسية متعددة الاستخدامات ومتكاملة مع منظومة النقل في مكة المكرمة بقيمة تقديرية تصل إلى 21 مليار ريال. قرر مجلس الإدارة للبنك السعودي للاستثمار تعيين سلمان بن بدر الفغم رئيسا تنفيذيا للبنك اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل. كما أعلن البنك عن قبول استقالة الرئيس التنفيذي فيصل بن عبد الله العمران من منصبه. قالت وكالة فيتش إن أسواق المال الخليجية تزداد أهمية كقنوات لجمع التمويل ودعم تنويع الاقتصادات، مع بلوغ القيمة السوقية المجمعة لأسواق الأسهم نحو 4 تريليونات دولار في سبتمبر الجاري، ووصول أدوات الدين القائمة إلى 1.2 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من هذا العام.

تعتزم شركة أنثروبيك تحذير المستثمرين المحتملين في طرحها العام الأولي من أن الذكاء الاصطناعي المتقدم قد يشكل مخاطر كارثية أو وجودية على البشرية، وهو تحذير استثنائي يصدر عن شركة تسعى لتحقيق الربح من التقنية ذاتها، وذلك وفقا لنشرة الاكتتاب العام الأولي الخاصة بها والتي اطلعت عليها وكالة رويترز، علما أن الشركة قد حققت خسائر وصلت إلى 42 مليار دولار العام الماضي. هذا تحديث لأسواق المنطقة مشاهدينا. السوق السعودية على تراجع قريبين جدا من مستويات 10500 نقطة، في حال كسرناها وأغلقنا دونها نكون قد أغلقنا عند أدنى مستوى سجلناه منذ اندلاع الحرب، والذي كان في مطلع مارس الماضي عندما أغلقت السوق عند قرابة 10480 نقطة. في حينها لسنا ببعيدين عن ذلك القاع بعد سلسلة من التراجعات على مدار الأسبوعين الماضيين والتي صاحبتها مستويات سيولة منخفضة. في باقي أسواق المنطقة حالة من الثبات في سوقي الإمارات، الكويت الأول أيضا على تراجع ب14، ومؤشر قطر يواصل تسجيل الأداء السلبي له، هو أسوأ الأسواق الخليجية أداء منذ بداية هذه السنة. السوق القطرية متراجعة بحوالي 13% منذ مطلع العام. الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة في السوق السعودية، البنوك لا تزال تتصدر مستويات السيولة، تحديدا الراجحي وأيضا الأهلي، وكلاهما يقودان السوق نزولا ويضغطان على المؤشر. مدينة المعرفة على ارتفاع ب9% وحوالي 50 مليون ريال من التداولات عليها. أرامكو وبترو رابغ على تراجع بحوالي ربع النقطة المئوية على أرامكو دون 25 ريال ونصف الريال. أما في دبي فأسهم الإعمار العقارية على تراجع 11 درهم و70 فلس، لكن دريكن سكال تسجل قفزة ب5.5 النقطة المئوية، إلى جانب ارتفاع بإمريتس إن بي دي على ارتفاع ب1.3% يعطي المؤشر بعض الدعم. أما في العاصمة أبو ظبي ففاب على تراجع طفيف، وأبو ظبي الإسلامي على ارتفاع ب1%، الدار العقارية أيضا على بعض التراجع الطفيف. في الكويت سهم إيفا على ارتفاع ب1.25 النقطة المئوية، وزين الكويت على تراجع ب1.8%. أما في السوق القطرية فنلحظ تسارع للأسبوع الماضي لتخارج الأجانب من السوق القطرية، وتيرة المتوسط المتحرك لآخر 5 أيام لصافي تخارجات الأجانب ارتفعت إلى حوالي 1.5 مليون دولار من المتوسط المتحرك لآخر 20 يوم الذي يدور حوالي 40,000 دولار. إذن تسارع لوتيرة خروج مستثمرين الأجانب. كيو أن بي متراجع ب1.25 النقطة المئوية. صناعات قطر أيضا على انخفاض ب3/4 النقطة المئوية. أخيرا في السوق العمانية، بنك صحار على مكاسب ب1%. أوكيو لشبكات الغاز على استقرار، أوكيو للصناعات الأساسية على تراجع ب14 النقطة المئوية، وبنك مسقط أيضا على انخفاض بربع نقطة مئوية.

هذه الآن مشاهدينا أخبار شركات الأسهم أو شركات السوق الأسهم السعودية المدرجة، والبداية مع الحفر العربية، حيث وقعت الشركة عقدا بقيمة ملياري ريال مع شركة عمليات الخفج

0: مشتركة لمدة 4 سنوات، وينص العقد على توفير الحفر العربية لأربع منصات حفر بحرية عالية المواصفات من نوع الحفارات ذاتية الرفع لدعم أعمال شركة عمليات الخفج المشتركة. ووفقا للشركة، من المتوقع أن يظهر الأثر المالي للعقد في نهاية الربع الأخير من هذا العام. الجدير بالذكر أن العقد الحالي يرفع إجمالي سجل أعمال الحفر العربية إلى نحو 18 مليار ريال. سهم الحفر العربية على ارتفاع قوي في ضوء توقيع هذا العقد ب3.25 نقطة المئوية. وافقت المفوضية الأوروبية بموجب قواعد الاندماج في الاتحاد الأوروبي على السيطرة الكاملة لشركة أكويتا مانجمنت الألمانية على سابك يوروب الهولندية، وتتركز الصفقة بشكل رئيسي في قطاع الكيماويات. وقالت المفوضية أن الصفقة لا تثير مخاوف تتعلق بالمنافسة في ظل محدودية الحصة السوقية المجمعة للشركتين بعد إتمام الاستحواذ. وأضافت أن الصفقة خضعت للمراجعة ضمن الإجراء المبسط لفحص عمليات الاندماج في الاتحاد الأوروبي. طبعا تجدر الإشارة هنا أنه هذا التخارج لسابك في جزء من عملية إعادة هيكلتها، خصوصا في أعمالها الأوروبية وتركيزها طبعا على أعمالها الأساسية. سهم سابك اليوم على انخفاض ب1.14 النقطة المئوية. وقعت شركتا أنابيب السعودية والعربية للأنابيب عقدين مع أرامكو السعودية بقيمة 169 مليون ريال لتصنيع وتوريد أنابيب الصلب المستخدمة في قطاعي البترول والغاز. وأوضحت أنابيب السعودية أن العقد الذي تبلغ قيمته 73 مليون ريال يتضمن توريد أنابيب صلب للبترول والغاز إلى أرامكو مدته 12 شهرا، ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي للعقد خلال النصف الثاني من العام القادم. وفي إفصاح منفصل، أعلنت العربية للأنابيب أن العقد مع أرامكو يقدر بنحو 96 مليون ريال ويهدف إلى تنفيذ أعمال تصنيع وتوريد أنابيب الصلب. مدة العقد 10 أشهر، وينعكس أثر المال اعتبارا من الربع الأخير من هذا العام وحتى الربع الثاني من العام القادم. سهمين على ارتفاع وإن بقيت الارتفاعات محدودة بنصف نقطة مئوية. إلى قطر، حيث وقع بنك ليشا القطري وشركة أفولون العالمية المتخصصة في تمويل الطيران اتفاقية لبيع وشراء محفظة تضم 33 طائرة تجارية مؤجرة، وذلك من خلال هيكل استثماري لصالح صندوق ليشا للطيران. وتتألف المحفظة من طائرات تجارية مؤجرة إلى 25 شركة طيران حول العالم. وعقب استكمال الصفقة، ستتولى شركة ليشا أفييشن سيرفيسز إدارة المحفظة ليرتفع إجمالي عدد الطائرات ضمن الأسطول الذي تديره إلى أكثر من 75 طائرة. سهم بنك ليشا على ارتفاع ب1.25 النقطة المئوية، ولكن مؤشر سوق قطر على انخفاض اليوم ب18 النقطة المئوية. هذا أدنى مستوى للسوق القطري منذ منتصف عام 2024. للمزيد مشاهدينا حول السوق القطرية، ينضم إلينا من الدوحة وليد الفقهاء، مدير الاستثمار في شركة الأهلي للوساطة المالية. أستاذ وليد، صباح الخير، شكرا لانضمامك إلينا. برأيك لماذا تبقى الضغوط الأقوى والأعنف على سوق الأسهم القطرية مقارنة بباقي أسواق الأسهم الخليجية؟ منذ بداية السنة السوق القطرية هي الأسوأ أداء على تراجع ب13% في المئة، وتقف الآن عند أدنى مستوياتها منذ منتصف عام 2024.
1: تحياتي لك والأستاذ المشاهدين، شكرا على الاستضافة. يعني اليوم النموذج القطري، نموذج الاقتصادي الذي تم بناؤه على نقل الغاز المسال من خلال مضيق هرمز، والذي تأثر بشكل كبير وظهر نتائجه في موازنة في ميزانية الربع الثاني، والتي يعني أظهرت الإيرادات النفطية بأقل من مليار ريال. فبالتالي هذه يعني تعطي إشارة إلى عمق الأزمة الحالية وأثرها على المالي، على الميزانية العمومية للدولة، وكذلك على الشركات الصناعية في القطاع الصناعي في قطر. فبالتالي هذه

0: الحالة يعني حالة يعني إلى حد ما يمكن أن وصفها بأنها حالة طبيعية تتعاطى مع الظروف الجيوسياسية في المنطقة. لكن اليوم البورصة القطرية هي ليست استثناء فيما يحدث في العالم. اليوم العالم يعني يتعرض إلى موجة من ارتفاعات في عوائد السندات تضغط على شهية المخاطرة في معظم القطاعات في العالم. اليوم يعني فارق العائد بين سندات الخزانة الأمريكية 10 سنوات وعامين تقلص إلى يعني أدنى مستوى تقريبا. فبالتالي هناك حديث عن تشدد نقدي أو دورة سياسية تشددية أطول من المتوقع. فبالتالي المستثمرين الأجانب والمستثمرين في البورصة القطرية يعيدوا تسعير 3 عوامل رئيسية على رأسها المخاطر الجيوسياسية التي ما زالت مستمرة معنا في ظل عدم اليقين وتضارب التصريحات. فبالتالي تضغط بشكل كبير على حالة أو المزاج التداولي للمستثمرين، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة رأس المال من خلال ارتفاع أسعار الفوائد في الأسواق بشكل عام. فبالتالي تضغط على تكاليف التمويل للشركات وخدمة الدين للشركات ذات المديونية المرتفعة، بالإضافة إلى يعني تخارج أجنبي أو تخارج من قبل المستثمرين الأجانب شهدناه منذ اندلاع الأزمة، نظرا يعني التحفظ تجاه التعرض لأسواق ذات مخاطر مرتفعة خلال الفترة الحالية، إلا أن يعني هذه الأسواق بشكل عام يعني تتفاعل يعني مع هذه العوامل الثلاثة مجتمعة يعني تضغط بشكل كبير على البورصة القطرية.
1: أستاذ وليد، بالنظر إلى أداء الأسهم الـ20 في المؤشر، نلحظ بأنه منذ بداية أو خلال الربع الثالث تحديدا، نحن على مشارف الانتهاء منه، البنك التجاري هو الأفضل أداء على ارتفاع ب9 أعشار النقطة المئوية خلال الربع الثالث، في حين أنه شركة أريدو التي من المفترض أن تكون شركة اتصالات، شركة في قطاع دفاعي، انكشاف على الاضطرابات الجيوسياسية أقل ربما، متراجعة خلال الربع الثالث ب9.5 النقطة المئوية. كيف تنظر إلى هذه المفارقة بين هذين السهمين؟
0: بالصورة العامة هناك تباين شديد حقيقة في البورصة القطرية بشكل عام بين القطاعات، وهناك حالة من التناوب القطاعي من في السيولة، يعني لا يوجد ارتفاعات شديدة في السيولة أو تحسن كبير، إلا أنها عمليات تدوير للسيولة بين القطاعات بشكل عام. وداخل كل قطاع هناك حالة من التباين شهدناها على مستوى القطاع المصرفي، كان النمو في 2% 3% في بعض البنوك وتراجع في البنك التجاري. كان لدينا على مستوى النصف الأول تراجع بحوالي 19.5% البنك التجاري، وكذلك هناك كان في ضغط عندنا في النصف الأول على نتائج أريده نتيجة لقيامها بأخذ مخصصات لقضية بحوالي 300 مليون ريال، فبالتالي ضغط بشكل كبير على الأرباح. في مخاوف يعني حقيقة من يعني تأثر التدفقات النقدية في بعض المخصصات، كذلك ضريبة الركيزة الثانية لبعض الشركات التي تعمل في الشركات الدولية. في مخاوف هذه قد تضغط بشكل كبير على يعني توقعات المستثمرين، لكن حاليا هناك حالة من التباين ممكن يعني تفسيرها ما بينها أنها عمليات تناوب قطاعي ما بين المستثمرين يقوموا بعمليات تبديل مراكز إعادة تموضع ما بين القطاعات خلال أو القياديات بشكل عام. هذه يعني حاليا يعني ممكن تفسيرها للأسباب التراجع. يعني اليوم سهم أريد يتحرك عند تقريبا أدنى مستوياته من أشهر تقريبا عند 12 ريال. حاليا هي مستويات يعني في قطاع الاتصالات تعتبر مستويات جيدة، لكن كما يعني ذكرنا أنه المستثمرين يقوموا بعمليات تسعير مبكر للنتائج، مخاوف يعني يتجنب المستثمرين دخول بمراكز كبيرة، خصوصا أنه المخصصات التي تم أخذها خلال النصف الأول لشركة أريدو كانت يعني حقيقة مفاجئة، فبالتالي أدت هذه إلى يعني عزوف المستثمرين عن الدخول بشكل قوي قبل النتائج، وانتظار النتائج الربع الثالث هو يعني قرار استثماري يكون أميل للصواب أكثر يعني.
1: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة من الدوحة، وليد الفقهاء مدير الاستثمار في الأهلي للوساطة المالية، أهلا بك. مشاهدينا، فاصل قصير نتوقف معه ونتابع بعده في الأسواق العربية وفيها ارتفاع جماعي للمؤشرات المصرية في جلسة اليوم.

0: شركة السعدون العقارية تطرح بالمزاد العلني بيع بلوكات وقطع تجارية وسكنية بمزاد مخطط ورود الطائف. السعدون إبداع في عالم المزادات.
1: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله ما بعده ولماذا هو مهم.
2: في يوم عمل ساخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
3: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
4: تجاوزت مساهمة الشركات في الاقتصاد السعودي عبر تيك توك 10 مليارات ريال خلال عام 2025.
5: بدأنا بموظفين اثنين والحمد لله كبر فريقنا لفوق 50 شخص، قدرنا بعدها خلال سنتين نقفل 3 جولات استثمارية.
6: بدأت محتوى تعليم اللغة الإنجليزية بالتيك توك، والآن الحمد لله أملك أكاديمية ناجحة تعليم عن بعد في المملكة.
7: الناس بتستفيد معايا، نتقاسم النجاح هذا مع بعض، وهذا يعني بيعطي استنبلتي جدا عالية لبيوتهم وحتى لبيتي أنا الشخصي.
5: وبمساعدة تيك توك قدرنا نساهم باقتصاد المملكة.
8: أهلا بكم مشاهدينا، نلقي نظرة على أداء المؤشرات المصرية في تعاملات اليوم التي تعود للارتفاع بعد جلستين من التذبذبات والتراجعات الحادة التي شهدتها هذه الأسهم. اليوم الـ EGX 30 على ارتفاع ب17 النقطة المئوية، وعودة أيضا لارتفاعات الـ 70 والـ 100 في حالة وصفها بعض المراقبين بأنها قد تكون عمليات جني أرباح قوية، البعض وصفها حتى انفجار لفقاعة الأسهم الصغيرة التي يعني المدرجة في مؤشرات الـ EGX 70 والـ 100، وتوجه نحو جودة الأسهم القيادية. هذه نظرة على أبرز هذه الأسهم المدرجة في الـ EGX 30. فقط نشير بأن الـ EGX 30 متراجع بحوالي 2% منذ بداية الأسبوع، ومتراجع منذ بداية الشهر ب3.75 النقطة المئوية. في مصر تتواصل أعمال فعاليات منتدى مصر الخامس للتعدين الذي تنظمه وزارة البترول والثروة المعدنية في يومه الثاني. طبعا نحن نتابع فعاليات هذا المنتدى وأبرز الفرص والتحديات التي يواجه قطاع التعدين في مصر، ولمتابعة هذا الملف نذهب الآن مباشرة إلى المنتدى حيث تنضم إلينا من هناك زميلتي فهيمة زايد. صباح الخير فهيمة، ما الذي في شعبتك اليوم؟
9: صباح الخير ناصر. يعني بالطبع تتواصل أعمال المنتدى، نترقب اليوم نتائج الطرح الذي قامت به هيئة الثروة المعدنية ل 335 قطاعا بنظام المناطق المفتوحة. تقدم حوالي 119 شركة للمنافسة بعروض بلغت 403 عرض على 118 قطاعا. بالطبع نترقب نتائج هذا الطرح، لكن ينضم إلينا الدكتور محمد العصار المدير التنفيذي لشركة إيقاط لمناجم الذهب. بنرحب بحضرتك معنا. في البداية نتحدث عن حجم الإنتاج من منجم إيقاط وحجم الاستثمارات التي يتم ضخها.
10: هو يعني حجم الإنتاج السنوي حاليا حوالي 8000 أونصة. حجم الاستثمارات اللي تم ضخها خلال السنة اللي فاتت من 2018 لحد دلوقتي حوالي 50 مليون دولار.
9: الشركة تستهدف إنشاء مصنع، تكلفة هذا المصنع وطريقة التمويل.
10: هو حاليا احنا بنستهدف فعلا مصنع CIL، احنا عرضنا الدراسة الأولية بتاعته على معالي الوزير في أول سبتمبر الحالي، وطبعا في دعم كبير طبعا من معالي الوزير البترول المهندس كريم.

0: بدوي. حجم استثمارات المستهدفه للمصنع حوالي 320 مليون دولار، والانتاج ان شاء الله المستهدف نبدا فيه في المراحل الاولى ان شاء الله في الكوارتر الاول من 2029 ان شاء الله.
1: لكن طريقه التمويل،
0: والله ده احنا لسه بنبحثه، سواء ايكويتي من داخل المساهمين او عن طريق فندي، يعني ده بقى اللي هتحدده دراسه الجدوى النهائيه دي اف اس ان شاء الله.
1: لكن احتياطيات المنجم هل تم تحديثها؟
0: اكيد طبعا، احنا اول ما بدانا الكشف التجاري في 2020 كان الاحتياطي 1,100,000 أونصة، حاليا بعد الدراسه الاوليه لانشاء المصنع تم تحديث الريزيرف الموجود وهو حاليا 2,250,000 أونصة، فاحنا ضاعفنا الريزيرف وان شاء الله خلال الفتره الجايه مع الدراسه النهائيه ان شاء الله يبقى فيه ان شاء الله مضاعفه اكتر ان شاء الله.
1: هل الشركه تدخل في الطرح الذي قامت به هيئه الثروه المعدنيه باختيار اي مناطق جديده؟
0: والله انا اوضح برضو ده سؤال مهم، لان هو بيوضح الخلفيه القانونيه لشركه ايقاد. شركه ايقاد شركه العمليات طبقا للاتفاقيات الالتزام بالقانون رقم 43/2014، فاحنا ما نقدرش نشتغل في اي مكان تاني غير مكان ايقاد طبقا للكونسيشن اجريمنت مع الهيئه وشركه شلاتين.
1: بالنسبه لاسعار الذهب كيف تؤثر في عمليات او حساب العوائد بالنسبه للعمليات التنقيب عن الذهب؟ يعني كيف تكون حساباتكم لاسعار الذهب وكيف تتاثر بارتفاع وتذبذب اسعار الذهب؟
0: اقول لحضرتك على حاجه، هو لو احنا استعرضنا مثلا اسعار الذهب خلال 5 سنين مثلا كان في 21 حوالي 1,600 دولار، بدا يتضاعف لحد ما وصلنا ل 4,280 دولار للاونص، ففي زياده مضطرده طبعا في سعر الذهب، فمع زياده الانتاج طبعا بيبقى في بروفابيلت عاليه طبعا مع ارتفاع سعر الذهب، خصوصا كمان ان الاونن ستيرن كوست نفسها ما زادتش بنفس وتيره ارتفاع الذهب، ففي اكيد بروفابيلتي عاليه طبعا للشركات مع ارتفاع اسعار الذهب طبعا، وده بيزود العوائد الدولاريه لمصر عموما، لان احنا كل الذهب بتاعنا تصدير، فالحصيله الدولاريه طبعا لمصر بتزيد بالتبعيه يعني.
1: لكن بالنسبه ليكوا يعني انتوا حاسبين الذهب على يعني على اي سعر؟
0: والله هقول لحضرتك على حاجه، هو طبعا انا ما اقدرش اقول السعر اللي احنا حاسبين عليه ده سر الشركه، بس احنا عاملين اقل من كده بكتير، فاحنا عندنا الحمد لله بروفابيلتي كويسه جدا يعني الحمد لله.
1: حجم الصادرات من ايكات
0: 8,000 أونصة احنا من في السنوية بنصدر جماعه طبعا تبقى للسعر بورصة لندن والال ام بي اي، طبعا احنا شغالين بالكود الاسترالي في ريزيرف استيميشن، وشغالين في المصنع تبقى للكود الكندي اللي هو الان اي 43101، فاحنا شغالين تبقى للكود العالمي يعني سواء الكود الاسترالي او الكود الكندي.
1: هل لديك توقعات لاسعار الذهب في ظل التذبذب الاخير اللي حادث؟
0: والله هو طبعا العالم طبعا كله بيتاثر حاليا، فاي حروب او اي ازمات عالميه طبعا بتؤدي كله بيروح الطلب على الذهب، فبالتالي كل ما الطلب بيزيد فالاسعار بترتفع، فيعني انا اتمنى على المستوى الشخصي ان الازمات تنتهي، لكن على المستوى الاقتصادي احنا مستفيدين من الاسعار الحاليه يعني.
1: شكرا جزيلا لحضرتك ناصر. يعني شركات التنقيب عن الذهب يهمها استمرار ارتفاع أسعار الذهب، استمرار الأزمات، ولكن على المستوى الشخصي والمستوى الإنساني بالطبع نتمنى انتهاء هذه الأزمات.
2: أكيد، لكن ضيفك لم يعطنا رقما حول توقعاته إلا ربما فوق 5,000 دولار، أكيد تمنياته العملية والتشغيلية. شكرا جزيلا لك فهيمة ولضيفك، وسنكون معك في وقفات لاحقة خلال نشراتنا هذا اليوم. قالت وكالة فيتش بأن أسواق المال الخليجية تزداد أهمية كقنوات لجمع التمويل ودعم تنويع الاقتصادات، مع بلوغ القيمة السوقية المجمعة لأسواق الأسهم هذه إلى نحو 4 تريليونات دولار في سبتمبر من هذا العام، ووصول أدوات الدين القائمة إلى 1,200,000,000,000 دولار بنهاية النصف الأول من هذا العام. وأشارت الوكالة إلى أن تطور الأسواق لا يزال متفاوتا مع ارتفاع مستويات التركز ومحدودية تنوع المنتجات والسيولة مقارنة بالعديد من الأسواق المتقدمة، فيما تبقى غالبية إصدارات الصكوك والسندات الخليجية مدرجة في أسواق خارجية، وظلت السوق السعودية الأكبر خليجيا بحصة تقارب 63% من إجمالي القيمة السوقية الخليجية، كما تمتلك سوقا أكثر تطورا لأدوات الدين بالريال مقارنة بمعظم أسواق المنطقة، في وقت قد يدعم إدراج الصكوك الحكومية السعودية في مؤشر جي بي مورغان للأسواق الناشئة اعتبارا من مطلع العام المقبل مزيدا من التدفقات المالية الأجنبية.

0: رفعت أمانة محافظة جدة القيود عن نحو 3800 قطعة أرض ضمن مخططات الأراضي التي تم منحها في المليساء جنوب المحافظة، بما يتيح لأصحاب الأراضي المشمولة الاستفادة من الخدمات البلدية واستكمال الإجراءات المتاحة عبر منصة بلدي. ومن بينها التقدم بطلبات التراخيص والإجراءات التنظيمية ذات العلاقة وفق الأنظمة والاشتراطات المعتمدة من خلال المكاتب الهندسية المعتمدة. هذا وأكدت أمانة محافظة جدة مواصلة العمل على دراسة الأراضي المقيدة واستكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة بشأنها على أن يتم معالجتها على مراحل. نتوقف الآن مع فاصل قصير نتابع بعده في الأسواق العربية. السعودية تعيد نحو نصف تدفقات خط شرق غرب بحسب بلومبرغ.
1: أكثر من 200 ألف شركة صغيرة ومتوسطة تستخدم تيك توك في المملكة.
2: أنا السنة هذه ولله الحمد فتحت مطعم جديد اللي هو باجمرة. أنا أشوف تطبيق تيك توك حاضر لكل موهبة، لأنه صانع المحتوى يبغى يشوف جمهور.
3: على تيك توك الموضوع بمنتهى السهولة، شخصين، فيديو واحد عفوي، وصل للناس وصاروا يعرفونه بكل سهولة.
4: ما كنت متوقع أبدا هذا الانتشار على التيك توك، بيوم وليلة تغيرت حياتي وقدرت أحصل على عملاء عن طريق التيك توك.
2: من خلال تيك توك ولله الحمد قدرنا نطور أعمالنا ونكبر في بلدنا.
5: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
6: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
6: لقرارات أكثر وضوحاً.
7: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
8: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. ذكرت وكالة بلومبرغ عن مصادر بأن السعودية أعادت تشغيل نحو نصف التدفقات عبر خط أنابيب شرق غرب المتجاوز لمضيق هرمز بعد توقفه بشكل احترازي، لتصل التدفقات عبره إلى ما لا يقل عن 3.5 مليون برميل يوميا. واستؤنفت عمليات التحميل من ميناء ينبع على البحر الأحمر، فيما عاد الخط للعمل بنحو نصف طاقته البالغة 7 ملايين برميل يوميا بحسب تلك المصادر. ويأتي استئناف الخط بعدما رفعت السعودية شحناتها بشكل كبير عبر مضيق هرمز خلال الأسابيع الماضية، بينما يترقب المتعاملون ما إذا كانت هذه التدفقات ستستمر مع زيادة تشغيل المسار البديل عبر البحر الأحمر.

أسعار النفط خففت مكاسبها بعض الشيء بعد أن كانت قد وصلت مطلع الأسبوع إلى قرابة 108 دولارات للبرميل. أسعار الغاز في بريطانيا وفي الولايات المتحدة استراجع.

0: في 15 عاما في خطوة جاءت متوافقة مع التوقعات. وبذلك يكون بنك الاحتياطي الأسترالي قد رفع الفائدة 4 مرات منذ بداية هذا العام بإجمالي 100 نقطة أساس مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة. وقال البنك إن بعض مخاطر ارتفاع التضخم التي أشار إليها في اجتماعه في أغسطس الماضي بدأت تتحقق بالفعل، موضحا بأن حرب إيران أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية بشكل يفوق التقديرات السابقة. وأضاف بأن الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي يسهم أيضا في تسارع أسعار السلع المرتبطة بالتكنولوجيا. الدولار الأسترالي هذا اليوم سنتابع حركته بعد قليل، لكن الدولار بشكل عام الأمريكي على ارتفاع أمام سلة العملات الرئيسية خلال جلسة هذا اليوم. نترقب طبعا عدد من البيانات الاقتصادية الأمريكية الهامة هذا الأسبوع، من بينها بيانات سوق العمل وأيضا بيانات التضخم المفضلة لدى الفيدرالي. فقد إشارة إلى أداء الدولار الأسترالي متراجع اليوم أمام الدولار الأمريكي بحوالي نصف نقطة مئوية إلى أقل من 70 سنت أمريكي للدولار الأسترالي الواحد. على صعيد أسعار الذهب، تعود أسعار الذهب للاستقرار بعد التراجعات الحادة التي منيت بها يوم أمس والتي أفقدتها مستويات 4200 دولار للأونصة. هبط سهم شي إن شركة التجارة الإلكترونية الصينية، هبط سهمها بما يصل إلى 12% هذا اليوم إلى أدنى مستوى قياسي للسهم بعد إعلان الشركة عن تراجع أرباحها التشغيلية ب 53% في النصف الأول من العام في أول نتائج مالية لها منذ إدراج أسهمها في بورصة هونغ كونغ. وأدى الهبوط إلى تراجع القيمة السوقية للشركة إلى نحو 16 مليار و 800 مليون دولار مقارنة بنحو 26 مليار دولار عند الإدراج، وسط ضغوط من ارتفاع التكاليف وضعف الطلب وتراجع هوامش الربحية. وتشير مؤشرات أولية إلى استمرار الضغوط في الربع الثالث مع انخفاض مبيعات شي إن في الولايات المتحدة بأكثر من 10%، فيما حذر بنك جيفريز من أن تقديرات أرباح الشركة لعامي الجاري والمقبل قد تكون متفائلة في ظل ضغوط إضافية متوقعة على الهوامش. هذه مؤشرات الأسهم الآسيوية بالمجمل. اليوم هناك ضغط على أسواق آسيا، مؤشر MSCI Asia Pacific انخفض ب1% في جلسة اليوم. أما أسواق الأسهم الأوروبية فارتفاعات نشهدها في زترا داكس ب3 أعشار، الكاك 40 ب20 نقطة مئوية من الصعود، والفوتسي 100 بربع نقطة مئوية باللون الأخضر. للمزيد مشاهدينا تنضم إلينا من لندن زميلتي كارينا كامل. صباح الخير كارينا، ما أبرز ما نتابعه اليوم أوروبيا؟
1: ناصر، نحن نراقب العوائد الأوروبية طبعا العالمية، ولكن في أوروبا دعني أنقل لك كيف تتحرك العوائد اليوم والسندات الأوروبية. نحن نتحدث طبعا عن مستويات عالية جدا، هي الأعلى في سنوات طويلة. البوند الألماني أمس كان وصل إلى أعلى مستوى له في 16 عام، هو لا يزال بالقرب من هذا المستوى ولكن يتراجع بشكل طفيف اليوم تقريبا نقطتين مستوى التراجع. عوائد سندات الخزانة الألمانية لأجل عامين أقل مدة أيضا متراجعة بعض الشيء. العوائد الفرنسية اليوم مقتربة ولا تزال بقرب من أعلى مستوى منذ عام 2008. ليس ذلك فحسب، ولكن نحن تقريبا وصلنا إلى نهاية سبتمبر، فإذا نظرنا إلى كيف تحركت هذه العوائد خلال تلك الفترة الارتفاعات عالية جدا. بالنسبة للسندات الأمريكية، العائد على 10 سنوات ارتفع بنحو 50 نقطة خلال سبتمبر، والعائد على السندات لأجل عامين الأمريكية ارتفع ب57 نقطة أساس. فعندما نرصد هذا الارتفاع في هذه الفترة، هذا يشرح لنا لماذا هناك ضغط بشكل عام. وفي جلسة اليوم تباين في الأسواق الأوروبية، ميل للارتفاع في بعض الأسواق، استقرار في بعض الأسواق الأخرى، ضغط واضح من العوائد العالية وأيضا من أسعار النفط. إضافة إلى ذلك لدينا بيانات مقلقة حول التضخم في المنطقة الأوروبية، لأنه اليوم في أسبانيا معدل التضخم وصل إلى 5%، قفز من 4.6% إلى 5%، هذا على أساس سنوي لسبتمبر. مبيعات التجزئة أيضا في أسبانيا انكمشت ب 0.4%.

0: 4%، ولدينا ايضا البي بي اي اسعار المنتجين في ايطاليا 4.8%. ببساطه شديده ناصر، كل هذه الارقام تقول لنا ان الضغوط التضخميه قائمه وحقيقيه في المنطقه الاوروبيه، ولذلك الاسواق تتوقع ان يرفع المركزيه الاوروبيه الفائده 4 مرات اضافيه. هو رفع في يونيو وسبتمبر، ولكن نتوقع 4 زيادات اضافيه بحسب التراجكتري الحالي في دوره التجديد الحاليه، وهذا ضغط كبير على نفسيه المستثمرين.
1: طبعا ما كشفته وكالة رويترز عن الخسائر التي حققتها أنثروبيك في العام الماضي والتي فاقت 42 مليار دولار، كيف تلقفتها الأسواق، تلقفت هذا الرقم؟ هل الأرقام قديمة backward looking وبالتالي لن تنعكس على التوقعات إدراج أنثروبيك عندما يأتي هذا الإدراج قريبا؟
0: هناك العديد من الأخبار المتعلقة بأنثروبيك مهمة تبعناها خلال الأيام القليلة الأخيرة، ولكن قد نقول أن خبر اليوم هو خبر إيجابي، لأن الشركة تقول لنا أنها تستهدف تقييم 2 تريليون دولار في الاي بي او والطرح الأولي. نحن لا نعرف بعد موعد هذا الطرح، يعني كانت الشركة أعلنت أنه سيتم قبل نهاية السنة الجارية، ولكن بعد ذلك كان في كلام أنه ربما ستؤجل هذا الطرح نظرا لكل النقاش الدائر حول ربما قيود أو رقابة جديدة على هذا المجال. ولكن هي يعني الإعلان اليوم هو التقييم ضخم جدا، 2 تريليون. ليس ذلك فحسب، ولكن تقارير ايضا بانه شركه أنثروبيك تنوي انفاق رقم يتجاوز 500 مليار دولار، يعني رقم ضخم جدا، تقريبا نصف تريليون دولار تنوي انفاق هذا الرقم على الحوسبه الكمبيوتنج والانفراستراكشر البنى التحتيه. فهي ماضيه قدما بسرعه عاليه جدا، ايا كانت سواء كان مستوى الانفاق السابق او الارقام السابقه التي كانت حققتها، وهذا على فكره داعم لاسهم التكنولوجيا. لاحظنا ذلك في الجلسه الاسيويه اليوم، الدعم كان واضح من هذا الخبر، وبشكل عام ايضا قد نقول يعطي بعض الدعم للاسواق الاوروبيه خلال جلسه اليوم. ولكن ناصر، مساله الذكاء الاصطناعي تظل يعني قد نقول الشغل الشاغل في الوقت الراهن، وللآن على الأقل هناك طمأنينة أن مستوى الانفاق مستمر وأن التقييمات لا تزال عالية لهذه الشركات المهمة. السؤال الوحيد، ما الذي دار بين داريو أمودي ودونالد ترامب في الاجتماع، وهل هناك أي تغيير في مواقف تلك الشركات أو الإدارة الأمريكية حول مصير هذا المجال الواعد؟
1: شكرا جزيلا لك كارينا، سنكون معك في نشراتنا اللاحقة كذلك. في الولايات المتحدة، نجح صاروخ ستارشيب التابع لشركة سبيس اكس في الوصول إلى المدار للمرة الأولى خلال رحلته التجريبية 14 ونشر 26 قمرا من الجيد الجديد ستارلينك في 3 في أول مهمة تجارية مدرة للإيرادات للمركبة. وجاء الإنجاز رغم تعطل أحد المحركات الرئيسية خلال الصعود، ما دفع الشركة إلى تقليص مدة المهمة من 10 ساعات إلى 3 قبل أن تؤكد فرق الهندسة قدرة المركبة على مواصلة الرحلة والوصول إلى المدار باستخدام محركات أخرى. ويعد الوصول إلى المدار ونشر الأقمار خطوة رئيسية في برنامج ستارشيب الذي تعول عليه سبيس اكس لتوسيع شبكة ستارلينك وتنفيذ مهام مستقبلية إلى القمر، رغم استمرار تحديات المحركات والتشغيل قبل دخول الصاروخ الخدمة الاعتيادية. على هامش منتدى التعدين في مصر، قال رئيس شركة مصفات الذهب السعودية سليمان العثيم في لقاء مع العربية بزنس بأن تحديث نظام التعدين في مصر يفتح المجال أمام الشركات لاقتناص الفرص، حيث تقدمت الشركة على مناقصة للحصول على 7 رخص تعدينية وتستهدف استثمار نحو 200 مليون دولار في مصر على الاستكشاف والتعدين بحلول عام 2030.
2: شركة مصفات الذهب السعودية لديها 40 رخصة للمملكة العربية السعودية، وفي نهاية عام 2026 سوف يكون لديها 3 مناجم سعودية تشتغل. حاليا الإنتاج قرابة 1 طن، وإن شاء الله خلال ما قبل 2030 سوف نصل تقريبا إلى 10 أضعاف هذا الرقم بإذن الله سبحانه وتعالى.
3: هو 1 طن في العام، حجم الاستثمارات اللي بيتم ضخها في البحث والاستكشاف؟
2: عادة الرخصة الواحدة يتم الصرف عليها 30 مليون ريال اللي حدود 10 مليون دولار إلى 60 مليون.

0: ل 18 مليون على حسب الرخصة وعلى حسب نوعيتها. فبعد الاستكشاف ممكن أن يكون الرخصة فيها تمعدن وتتحول إلى منجم، أو تكون المبالغ الذي صرفت خسارة وانتهت.
1: هل هناك فرص أخرى؟ يعني المملكة مهتمة جدا بقطاع التعدين والبحث والاستكشاف عن المعادن المختلفة، هل هناك فرص أخرى تبحث عنها الشركة في الوقت الحالي؟
0: في المملكة العربية السعودية في 230 شركة أجنبية تعمل، وفي أضعاف هذا العدد شركات وطنية، ونحن نعمل مع زملائنا بالمملكة العربية السعودية لتحقيق استراتيجية التعدين وإنتاج المنتجات الخام وتحويلها إلى منتجات نهائية لخدمة احتياجات الوطن وما زاد يتم تصديرهم، مثل ما تم في البترول والبتروكيميائيات. وهذه المرحلة اللي هي المرحلة التعدينية حسب رؤية 2030، والذي أعلن عن النظام الجديد في المملكة العربية السعودية عام 2009. ونحن هنا في جمهورية مصر العربية في هذا المعرض، نظرا لأن حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة بوزارة البترول والثروة المعدنية قامت بتحديث نظام التعدين، مما يمنح فرصة لرجال الأعمال لاقتناص الفرص والاستثمار في قطاع التعدين في جمهورية مصر العربية.
1: هل هناك خطط مشتركة بين مصر والمملكة في الوقت الحالي؟
0: كرجال أعمال هنالك فرص في البلدين، سواء المصريين للعمل في المملكة العربية السعودية أو السعوديين للعمل في جمهورية مصر العربية. والتندر احنا تقدمنا على 7 رخص، وسوف يتم الإعلان اليوم وغدا عن من الفائزين في هذه المناقصة.
1: حجم الاستثمارات التي ترصدونها للضخ في مصر في ظل هذه الرخص التي تقدمتم لها؟
0: مبدئيا سوف تكون 10 مليون دولار، وسوف يصل الاستثمار مع التعدين في عام 2030 إلى 100 إلى 200 مليون دولار.
1: هل البحث عن الذهب فقط أم معادن أخرى؟
0: نحن في شركة مصطاص الذهب السعودية نستهدف معدنين، المعادن النفيسة الذهب بلاتينام فضة والنحاس في الدرجة الأولى.
1: في المملكة هل يتم تصدير الخام أم يتم الاستفادة منه داخل المملكة؟
0: المملكة حاليا في الذهب تنتج 15 طن واستهلاكها 120 طن، فما زال المملكة تستورد 105 طن سنويا من خارج المملكة، ولكن خلال 5 سنوات القادمة شركات التعدين بالمملكة سوف تضاعف إنتاجها إلى 10 أضعاف، مما يحقق الاكتفاء الذاتي، وهذا ما تنشده الدولة من استراتيجية 2030.
2: أعلن مسؤول قطاع الغاز في الشركة السورية للبترول هشام الصالح بأن حريقا اندلع في خط للغاز بين منطقة الشولة ودير الزور بسبب انفجار الصمام المقطعي في الخط جراء عمل تخريبي، ما أدى إلى توقف الضخ من معمل الجبسة باتجاه محطات التوليد. وأكد الصالح أن فرق الإطفاء باشرت على الفور عزل المنطقة وتواصل عملية الإخماد.

نتوقف الآن مشاهدينا مع موجز لآخر الأنباء السياسية. قال الرئيس الأمريكي ترامب بأن مسؤولين من الولايات المتحدة أجروا محادثات مع وسطاء يسعون إلى إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران. وبشأن حادثة قاعدة فيرفورد في بريطانيا، قال ترامب أنه لم يكن ينبغي على الشرطة البريطانية إطلاق سراح الرجال الخمسة المشتبه بهم في مخطط مهاجمة القاعدة المستخدمة من قبل قوات أمريكية. وتحدث ترامب بشأن زيارة الرئيس الصيني لواشنطن مؤكدا بأنه لم يناقش مع الرئيس الصيني مسألة بيع أسلحة أمريكية للصين. في العراق، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النهار

عمان اكتمال عملية انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف بنهاية الشهر الحالي. وأشار النعمان إلى عدم وجود قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي العراقية، مشددا على أن الوضع الأمني جيد وأن القوات الأمنية تنتشر في كل البلاد. قال الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي بأن روسيا بدأت حملة تعبئة جديدة، مشيرا إلى امتلاك كييف لمعلومات استخبارية تفيد بأن موسكو تخطط لإشراك المزيد من المقاتلين الأجانب. كما قال بأن التقديرات الأوكرانية تفيد بوجود أكثر من 8000 جندي من كوريا الشمالية على الأراضي الروسية. استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية القائمة بالأعمال الأوكراني احتجاجا على إعلان كييف نقل أسيرين كوريين شماليين، ولأنه ينتهك السرية المحيطة بالعملية بحسب مسؤول في خارجية كوريا الجنوبية. في فرنسا حقق أقصى اليمين وحلفاؤه اختراقا جديدا في انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي، إذ حصل حزب التجمع الوطني على 9 مقاعد جديدة رفعت عدد أعضائه إلى 12 مقعدا ما عزز تمثيله في الغرفة العليا للبرلمان. يأتي هذا النجاح قبيل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية والمقررة في إبريل العام المقبل. بهذا نصل إلى نهاية الأسواق العربية مشاهدينا، شكرا لكرم متابعتكم، وأعود وألقاكم في جرس الإغلاق. إلى اللقاء.

0: الدستور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

0: عمل صاخب أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بيزنس.
4: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة. حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
3: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
0: يبدأ النقاش والتحليل.
2: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بيزنس.
5: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: السابقة حسن وأنت تعرف

0: صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد،
2: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب،
1: إلى الرياضة
3: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
4: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب.
5: منتصف النهار.

0: أسعدتم نهارا مستمعينا، 12 بتوقيت الرياض، هذا منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية اف ام وتتابعون فيه.
1: في الواجهة،
0: رغم رفض ترامب، إيران تتوقع حصولها اليوم على رد أمريكي بخصوص مقترحها بفتح مضيق هرمز.
1: في الواجهة،
0: روبيو يتهم وجهة أجنبية بالتخطيط لهجوم على قاعدة فيرفورد بإنجلترا، وترامب ينتقد إطلاق السراح المشتبه بهم.
1: في الواجهة،
0: القوات المسلحة اليمنية تخوض اشتباكات في تعز ولحج، وواشنطن تحذر من تعاون الحوثيين مع حركة الشباب في الصومال.
1: الحي المالي،
0: النفط يرتفع للجلسة الثانية وسط استمرار الضبابية حول اتفاق بين أمريكا وإيران.
1: الحي المالي،
0: الغاز الأوروبي يصعد مع تمديد قطر للطاقة، حالة القوة القاهرة.
1: مصادر مفتوحة،
0: روسيا تواصل قصف مراكز الاتصالات الأوكرانية في كييف وتستهدف سفينة الشحن في أوديسا.
1: ستوديو لايت،
0: ولاية فلوريدا تطلب أمرا قضائيا طارئا لوقف تطوير تشات جي بي تي، مدعي عام الولاية يتهم أوبن إي آي بعدم القدرة على تنظيم تقنيتها وحماية الأسر في فلوريدا.

0: إذن أهلا بكم مستمعينا، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية FM على الموجة 103.5 من الرياض و106.6 من جدة وكذلك من الدمام 102.8، كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية FM. إذن أهلا بكم ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
1: في الواجهة،
0: البداية مستمعينا من آخر التصريحات الإيرانية والتوقعات أفاد بها وزير الخارجية عباس عراقجي بقوله إنه يتوقع الحصول على رد رسمي من الولايات المتحدة اليوم على مقترح طهران لفتح مضيق هرمز. عراقجي أشار إلى أن الوسطاء القطريون طرحوا أفكارا ومن المقرر أن يثيروا المسألة مرة أخرى مع الجانب الأمريكي، وبعد ذلك سينقل إلينا الرد الأمريكي النهائي. تأتي تصريحات الوزير الإيراني مستمعين في وقت باتت فيه فرصة التقدم الدبلوماسي في الساعات الأخيرة تتبدد، والسبب هو تعارض الأولويات بين واشنطن وطهران، بين النووي

وهو الملف الذي عين واشنطن عليه منذ البداية وماضي هرمز، حيث تراه إيران ورقتها الرابحة. إذن المستمعين، خلافات عميقة لم تتحلحل رغم جهود الوساطة، بل عادت بشكل منتظم إلى المربع الأول. واشنطن تريد بحث الملف النووي، فيما تركيز طهران منصب على مضيق هرمز والحصار البحري، ليزيد الأمور تعقيدا المنشور الأحدث للرئيس الأمريكي، والذي نفى فيه صحة تقارير تتحدث عن عرضه تخفيف العقوبات أو الإفراج عن أموال مجمدة لصالح إيران مقابل تنازلات نووية ملموسة. ترامب جدد تأكيده بأن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، واضعا جدولا زمنيا قصيرا لحسم المعركة كما قال. كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فريقه أجرى محادثات مع إيران عبر وسطاء، مؤكدا أن إدارته ستحقق الفوز وسيحسم الأمر بسرعة كبيرة. وفي محاولة لتحقيق اختراق، قطر تستعد لإجراء محادثات منفصلة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومسؤولين أمريكيين في نيويورك. هذه المحادثات مستمعين ستركز حول نسخة معدلة من مقترح إيراني مدته 7 أيام، والذي يتضمن إنهاء القتال ورفع العقوبات والحصار مقابل إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل واستئناف المحادثات النووية. لكن فرص التوصل لاتفاق ضئيلة وفق ما أكده مصدر أمريكي للعربية، فالولايات المتحدة تتمسك بعدم إبرام أي اتفاق دون معالجة الملف النووي، معززة موقفها بانتعاش نسبي في الصادرات النفطية، لا سيما أن الإمدادات عبر مضيق هرمز سجلت في سبتمبر أعلى مستوى لها منذ اندلاع الحرب وفق بيانات كيبلر، ووصلت إلى 16,300,000 برميل تقريبا. ليس ترامب وحده عاد للتحدث عن الملف النووي الإيراني. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو قال إن إيران كانت تسعى إلى تخزين كميات هائلة من الأسلحة التقليدية، بما في ذلك أعداد ضخمة من الطائرات المسيرة والصواريخ، والهدف هو الوصول إلى مرحلة يستحيل فيها شن أي تحرك عسكري ضد برنامجها النووي.

0: معنا الآن مستمعينا من لندن عبر زوم الباحث في الشأن الإيراني الأستاذ عارف نصر. أهلا وسهلا بك معي سيد عارف في منتصف النهار، نرحب بك. إذن يعني نبدأ أولا من تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يتحدث عن رد أمريكي رسمي ومرتقب اليوم. يعني السؤال الأهم، الذي تتوقعه طهران اليوم من هذا الرد، وما الحد الأدنى الذي يعني يمكن أن يمهد اليوم فعليا لبدء هذه المفاوضات من جديد بشكل جدي لإنهاء هذه الأزمة اليوم بين واشنطن وطهران؟
1: أحياء طيبة لك ولمشاهديك ومستمعيك الكرام. الواقع يعني أرى بأن الجانب الإيراني فيما يبدو كان يعول قبل يعني حتى ذهاب الوفد الإيراني ضمن المشاركة في فعاليات الأمم المتحدة على الحضور الكثيف الدبلوماسي في نيويورك على أنه ربما يحدث اختراق، وقبل ذلك كان يعول أيضا على زيارة الرئيس الصيني، لكنما بالحالتين فيما يبدو بأن هذه المحادثات الدبلوماسية والضغوط الدبلوماسية لم تستطيع أن تحدث الانفراج التي كان ينتظرها الجانب الإيراني. لذلك إذا ما عدنا إلى الداخل الإيراني نرى بأن النبرة تختلف اختلاف جذري عن ما يصرح به عراقجي. كلام خامنئي فيما يبدو بأنه يحمل لهجة تصعيدية، وكذلك ما سمعناه من البرلمان الإيراني، خاصة لجنة الأمن القومي للبرلمان الإيراني كانت مرتفعة في لهجتها، وهذا عند

0: على شيء يدل بأن التحركات الدبلوماسية الإيرانية فيما يبدو بأنها فشلت، وكذلك بأنها لا تعبر عن الحاضنة الصلبة للنظام الإيراني الذي فيما يبدو بأنه يرى الخيار العسكري هو الأرجح على الحلول الدبلوماسية.
1: نعم، طيب اليوم في ظل تمسك واشنطن بمعالجة الملف النووي، هل لدى إيران يعني أن تقدم أي تنازلات مقابل أن يكون هناك مثلا يعني رفع للعقوبات، كذلك تخفيف الحصار أو رفع الحصار أيضا بالكامل برأيك أستاذ عارف؟
0: يعني إذا ما عدنا حتى إلى كلام عباس عراقشي في نيويورك، فإنه أكد على أن هنالك خطوط حمراء عينها المرشد الإيراني.
1: طيب،
0: وبالتالي هذا يبدو بأن الجانب الإيراني الآن يلعب على الكلمات وعلى السياقات أكثر من على المحتوى الأساسي الذي فيما يبدو بأنه جاء بمذكرة التفاهم. لذلك المسعى الإيراني هو عودة الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم، لكنما تفعيل بعض النقاط وتأجيل بعض النقاط الأخرى. مثلا الجانب الإيراني فيما يبدو بأنه لا يريد أن يتشدد على الإفراج عن الأموال الإيرانية، لكنما لديه خط أحمر وهو أن يكون أي اتفاق من مرحلتين، مرحلة تكون فيها التهدئة أو نهاية الحرب، ثم بعد التحقق من ذلك يذهب الجانبين إلى تحقيق القضايا النووية دون التفتيش مثلا أو تفتيش المفاعل النووية وما شابه.
1: وكانت طبعا التصريحات الأمريكية دائما تتحدث عن أن إيران لا يمكن أن يعني أن يكون لديها سلاح نووي أو أن تحتفظ بالبرنامج النووي، وتعتبر أن هذا الأمر هو خط أحمر لديها، وبالتالي لابد أن تتخلص منه، وهو ما تعرضه طبعا طهران.
0: صحيح، لكن حتى قبل مذكرة التفاهم كان هذا خط أحمر للجانب الأمريكي، لكنما إيران من خلال المراوغة، من خلال الضغوط، من خلال اللعب على الكلمات، استطاعت أن ترغم الولايات المتحدة بأن تجعل مذكرة التفاهم من مرحلتين، والملف النووي يرجع إلى بعد تنفيذ المرحلة الأولى التي كانت تتركز على المكاسب الاقتصادية والاستراتيجية الإيرانية. لذلك هذا المسعى هو يأتي ضمن هذا الإطار، لأن الولايات المتحدة كانت متشددة لكنها تنازلت إثر ربما المعادلات الاستراتيجية الكبرى والجيوسياسية والعسكرية وما شابه ذلك. لذلك إيران تراهن الآن ربما مرة أخرى على هذا المسعى، لعلها تستطيع أن تقنع الجانب الأمريكي أن يعود إلى مذكرة.
1: لكن طبعا في نفس الوقت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث أن فريقه أجرى يعني محادثات مع إيران عبر وسطاء، وأكد أن الفوز كما يقول هو سيكون لصالح واشنطن وسيحسم الأمر بسرعة كبيرة. على ماذا يعول هنا الرئيس الأمريكي برأيك أستاذ عارف؟ وفي نفس الوقت هناك مصدر أمريكي يقول أن فرص الاتفاق هي ضئيلة للغاية مع واشنطن اليوم، على ماذا يعول ترامب؟
0: يعني أنا أعتقد بأن هنالك أيضا مسارين أمريكيين. الجانب الأول هو أن عمليا هذه التصريحات هي محاولة لطمأنة الشارع الأمريكي، وكذلك الأهم ربما الأسواق الأمريكية، لأن مثل هذه التصريحات لها مفعولها الاقتصادي على يعني على مختلف مناحي الحياة في الولايات المتحدة، وهذا ما يهم المواطن الأمريكي أكثر من القضايا السياسية الكبرى. أما الجانب الثاني، نحن نتحدث عن أعظم قوة عسكرية في العالم، وبالتالي الولايات المتحدة من حقها في بأنها تصرح من هذه مثل هذه التصريحات، لأنها إذا ما غررت أن تنفذ القوة العسكرية بكل طاقتها فهي تستطيع. لكنما السؤال هنا، هل الولايات المتحدة وصلت إلى هذا القرار؟ هذا ما ليس لدينا يعني جواب محدد بشأنه. التصريحات تشي بأن الولايات المتحدة إذا ما أرادت تغيير السلوك الإيراني عليها أن تتخذ خطوات صعبة، منها التدخل العسكري. الجانب الإيراني بالمناسبة هو يتوقع ذلك، وبالتالي هنالك حملة تعرف بجان فدا أو الفدائيين فيما يبدو بأنها الآن تنفذ بكل المدن الإيرانية. وحبيب الله سياري وهو من كبار قادة الجيش دعا المواطنين في جنوب إيران للاستعداد إلى احتمالية التدخل العسكري المباشر الأمريكي بأي مواجهة.

0: نعم. طيب يعني أذهب بك إلى نقطة أخيرة. الولايات المتحدة اليوم تتمسك كما ذكرنا يعني بعدم إبرام أي اتفاق دون معالجة طبعا الملف النووي. عززت هذا الموقف بالانتعاش النسبي في الصادرات النفطية تحديدا في شهر سبتمبر، وبالتالي هل هذا الانتعاش فعلا يجعل اليوم واشنطن لا تتسرع في أي اتفاق لا يرضيها، لا يأتي حتى على هواها أو وفق ما تريد؟ يعني
1: أنا أعتقد بأن السيطرة العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية على المدى المتوسط وحتى على المدى القصير والمتوسط بإمكانها أن تستمر بنفس الوتيرة، لكنما على المدايات الطويلة هذا الأمر سيكون مكلف للولايات المتحدة، وبالتالي لابد من حلحلة جذرية إلى هذا الملف. الولايات المتحدة لن تستطيع بكامل قواها بأكثر من 50,000 جندي أن تبقى بالمنطقة إلى مدايات طويلة حتى فقط وفقط تؤمن عبور النفط العالمي ودون مقابل، يعني أو على الأقل مقابل قليل إذا ما قورنا بحجم المصاريف العسكرية لمثل هذا التواجد والإرهاق الذي سوف يصيب الجيش الأمريكي من هذا التواجد. لذلك أنا أعتقد بأن هذا لن يعوض الوصول إلى اتفاق، وهذا ما يجعل أن الولايات المتحدة تتحرك على كافة الجبهات لوضع ربما مسار لإنهاء هذا الملف بطرق عسكرية أو طرق دبلوماسية.
0: شكرا جزيلا لك من لندن، الباحث في الشأن الإيراني الأستاذ عارف نصر، تحياتي لك.

0: في الواجهة.
1: وفيما يتعلق بحادثة قاعدة فيرفورد البريطانية وهي القاعدة المستخدمة من قبل قوات أمريكية، اتهم وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو ما وصفه بجهة أجنبية بالتورط في المؤامرة. روبيو كشف في حديث لفوكس نيوز كشف أكثر مما كشفته السلطات البريطانية بقوله إن ما حدث هو تهديد خطير للغاية، مشيرا إلى أن حقائق أخرى ستتكشف. كما اتهم وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو جهة أجنبية بالتخطيط لهجوم على قاعدة فيرفورد بالمملكة المتحدة، واصفا ما حدث بالأمر بالغ الخطورة. ورغم انتقاداته، روبيو أشاد بتعاون السلطات البريطانية مؤكدا أن واشنطن على تواصل مستمر مع لندن بشأن التحقيقات. لما تقتصر التصريحات على روبيو وحده، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ندد بقرار الشرطة البريطانية إخلاء سبيل الرجال الخمسة الذين أوقفوا بشبهة التخطيط لاستهداف القاعدة، قائلا إن الموقوفين قد يكونوا مرتبطين بإيران وأنه فوجئ من إطلاق سراحهم. معنا الآن مستمعينا من لندن مراسلة العربية FM الزميلة عروب عبد الحق. عروب، أهلا وسهلا بك معنا في منتصف النهار. إذن إلى أين وصلت التحقيقات بشأن هذه القاعدة، بشأن هذا الهجوم الذي حدث بالأمس في قاعدة فيرفورد الجوية؟
2: هناك شيء غير اعتيادي يجري هنا في بريطانيا فيما يتعلق بالتحقيقات، أو على الأقل هناك أجزاء من القصة لا تزال لا تتطابق تماما، خصوصا أن الجانب البريطاني لا يقول تماما ما يقوله الجانب الأمريكي الذي هو طبعا بطبيعة الحال في قلب هذه القصة بسبب قاعدة فيرفورد التي تستضيف قوات أمريكية وعمليات أمريكية. ربما الإفراج عن الموقوفين جعل الصورة تختلف قليلا. هذه يعني هذا القرار كان أو جاء مفاجئا بالنسبة للكثيرين الذين كانوا يتابعون هذا الحادث. السلطات البريطانية أكثر تكتما بشأن ما جرى في قاعدة فيرفورد، ولكن اليوم في فيرفورد نفسها على الأرض بدأنا نرى تراجع في الوجود الأمني من أمس، ولكن لا يزال هناك طوق أمني كبير خارج قاعدة فيرفورد. بعض السكان عادوا إلى منازلهم باستثناء المنازل القريبة من المركبات المشاركة.

0: مشبوهة التي لا تزال خالية حتى الآن. وأيضا من الجديد أن المجال الجوي أيضا فوق القاعدة أغلق حتى 5 أكتوبر. فيعني فهناك يعني شيء غير اعتيادي يجري خصوصا فيما يتعلق بالتحقيق.
1: طيب عروب، يعني السلطات البريطانية كانت حذرت في تصريحات، بينما مارك روبيو تحدث عن تورط جهة أجنبية، هل لدى لندن اليوم معلومات حديثة عن هذه النقطة تحديدا أو تم الكشف عنها؟
0: محمد، يعني يجب التفريق بين التكتم البريطاني وغياب المعلومات. يعني الجانب البريطاني أو الحكومة البريطانية تعمل بشكل مختلف بعض الشيء عن الجانب الأمريكي. الحكومة لا تستطيع أن تكشف ببساطة عن كل ما تعرفه أجهزة الاستخبارات أو الشرطة أثناء تحقيق أمني تقول بأنه مستمر. لذلك الوزراء في العادة يتحدثون ضمن حدود ما تسمح لهم الأجهزة الأمنية بالكشف عنه، خصوصا عندما يتعلق الأمر بتحقيق لم توجه فيه اتهامات بعد. وبالتالي هذا التكتم البريطاني هو الذي جعل هناك أسئلة أكثر من إجابات اليوم. وهناك بطبيعة الحال الكثير من التكهنات حول دوافع هؤلاء الموقوفين، خصوصا بعد الإفراج عنهم. يعني البعض يقول أنه ربما لم تكن هناك أدلة كافية لتوجيه اتهامات. البعض يقول أنه لو كان هؤلاء يشكلون خطرا مباشرا لما تم الإفراج عنهم. أو آخرون يقولون مثلا أنه لو تم العثور بالفعل على مواد متفجرة لكان المشهد مختلف. هذا ما نعرفه من الجانب البريطاني، ولكن هناك الكثير من الأسئلة لا زالت من دون إجابة، وقد تكون الساعات المقبلة حاسمة في على الأقل توضيح ما يجري من الجانب البريطاني، خصوصا بعد يعني وجود تناقض طبعا بين الروايتين الأمريكية والبريطانية والتصريحات التي ذكرتها من وزير الخارجية الأمريكي ودونالد.
1: شكرا جزيلا لك مراسلة العربية فهم الزميلة عروبة عبد الحق، تحياتي لك.

0: إذن مستمعين، أفرجت السلطات البريطانية بكفالة مشروطة عن 5 مشتبه بهم احتجزوا على خلفية الحادثة في محيط قاعدة فيرفورد، فيما أكدت الشرطة أن التحقيقات لا تزال مستمرة. يأتي ذلك مع تراجع الوجود الأمني في المنطقة بعد استنفار أمني واسع قرب القاعدة العسكرية في غلوسترشير استمر ليومين إثر اعتقال الرجال 5 للاشتباه بارتكاب مخالفات تتعلق بالمتفجرات والتحضير لعمل إرهابي. دعونا نتابع.
1: في العشرينيات، جميعهم بريطانيون وجميعهم يقيمون في لندن. هذه آخر المعلومات التي خرجت من التحقيقات في حادثة حولت هذه القرية الريفية الهادئة إلى بقعة توتر أمني خلال الساعات 24 الماضية. ففي ضواحي هذه البلدة تقع قاعدة فيرفورد العسكرية، القاعدة التي أصبحت الآن في قلب التحقيق في مخطط إرهابي مشتبه به.
2: عملية واسعة تشارك فيها أطراف عدة، الشرطة البريطانية وشرطة مكافحة الإرهاب وخبراء تفكيك المتفجرات، إلى جانب القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة فيرفورد. ومن هنا تحديدا تقلع قاذفات أمريكية لتنفيذ عمليات في الشرق الأوسط، بينها عمليات ضد إيران. أما الدوافع فلم تعرف بعد، والحكومة البريطانية حريصة حتى الآن على ألا تستبق نتائج التحقيق.
3: أعتقد أنه من السابق لأوانه التكهن بشأن هؤلاء الأفراد ودوافعهم، لا سيما وأن هناك تحقيقا جاريا بالفعل. لذا دعونا نضع ذلك جانبا، واسمح لي أن أتطرق إلى تفاصيل التهديد الإيراني لهذا البلد. نحن نعلم أن إيران ووكلاءها يرغبون في إلحاق الضرر بنا، ونعلم أنهم يكرهون ديمقراطيتنا، كما نعلم أننا نضطر بانتظام إلى إحباط المحاولات الإيرانية لتهديد مصالحنا أو حتى حلفائنا.
2: لكن حجم العملية الأمنية هنا كما يقول وزير الخارجية يعكس حجم التهديدات التي تواجهها بريطانيا. أما أصابع الاتهام فما زالت حذرة في اتجاهها. شرطة مكافحة الإرهاب تحقق في احتمال وجود صلة بإيران، لكن دون إعلان أي استنتاج حتى الآن. السفارة الإيرانية نفت تورط طهران في الحادثة، فيما زاد الغموض بعد تصريح ترامب الذي أشار فيه إلى أن السلطات كانت على علم بما يجري. وفي وسط كل هذه التطورات، مزارعة بريطانية تقول إنها كانت هي من أبلغ السلطات عن تحركات مشبوهة في المنطقة، ما يتناقض مع المعلومات بأن السلطات البريطانية كانت على علم مسبق.

0: بالعملية؟
1: حواجز، حضور أمني مكثف وأسئلة كثيرة لم تجب عنها السلطات بعد. بجانبنا قاعدة ليست عادية، فيرفورد هي واحدة من أبرز المواقع التي انطلقت منها القاذفات الأمريكية لضرب إيران، ولهذا تحديدا فإن الإجابة عن سؤال من كان يقف خلف ما حدث هنا ولماذا قد تحدد إن كانت هذه قضية أمنية بريطانية أم أن خيوطها تمتد إلى أزمة دولية أكبر. من فيرفورد بمقاطعة غلوستشير، عرب عبد الحق، العربية.
2: في الواجهة،
3: من المقرر أن تنسحب القوات الأمريكية من آخر قواعدها في العراق بحلول يوم غد الأربعاء، وهو انسحاب تترقبه أربيل وعينها على ضمانات من بغداد بهدف حماية سماء الإقليم ومنشآته الحيوية. العربية في هذا التقرير تواكب الانسحاب وتوثق لهواجس أربيل الأمنية. نتابع.
4: مع بدء العد التنازلي لاستكمال انسحاب قوات التحالف الدولي، تتجه الأنظار هنا في أربيل إلى سماء كردستان، مع وجود مخاوف من تراجع مظلة الدفاع الأمريكية عن الإقليم.
5: ويتزامن الانسحاب مع سحب منظومة باتريوت والإبقاء على منظومة سيرام قرب القنصلية الأمريكية، ما يعيد إلى الواجهة مخاوف حماية المنشآت الحيوية خاصة حقول النفط. حكومة الأقليم تؤكد التزامها بالاتفاقات المبرمة مع بغداد، مشيرة إلى أن عملية نقل قوات التحالف وتفكيك مواقعها بدأت فعليا.
6: وفقا للاتفاق المبرم، يجب على قوات التحالف مغادرة المكان بحلول نهاية سبتمبر، وقد بدأت بذلك بشكل جدي من إقليم كردستان، ويتم نقل القوات يوميا خارج العراق.
5: ومع اقتراب احتمال الانسحاب، تطالب أربيل بغداد بتنسيق أمني أعلى وسد ثغرات في منظومة الدفاع الجوية، خصوصا حول المنشآت الحيوية.
7: المفروض إقليم كردستان جزء من العراق أن يكون هناك منظومة دفاعية، وقبل فترة أثناء اعتداء الإرهابي على بعض الحقول النفطية أرسل رئيس الوزراء السابق وفد إلى إقليم كردستان، وتم التنسيق مع رئاسة أركان الجيش بوضع دفاعات جوية في تلك الحقول، إضافة إلى إقليم كردستان يكون المنظومة يشمل من زاخوة إلى الفاق.
5: وتزداد هذه المطالب حساسية في ظل الهجمات التي تعرض لها الأقليم منذ اندلاع الصراع الأمريكي الإيراني بأكثر من 1000 مسيرة وعشرات الصواريخ الإيرانية، وسط تحذيرات أمنية من مرحلة مفصلية تعيد رسم العلاقة مع واشنطن.
8: أفضل تكون علاقاتنا ويا قوات التحالف بعيدة عن الاتفاقات مع الحكومة العراقية، لأن الحكومة العراقية ليس لها قرار موحد، بينما إقليم كردستان لها قرار موحد، تستطيع أن تتفق مسائل تجارية وعسكرية ومنظمة لحماية إقليم كردستان.
5: وبين التزام إقليم كردستان بجدول الانسحاب وانتظارها ضمانات أمنية من بغداد، تبقى المخاوف الأمنية في أربيل من بقاء الإقليم مكشوفا إن لم تستطع المنظومة العراقية سد الفجوة التي سيتركها غياب الوجود الدفاعي الأمريكي عن سماء الإقليم. من أربيل، هيثم أحمد، العربية.
2: في الواجهة.

في تطورات متعلقة بباب المندب والبحر الأحمر، فقد أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن اتحاد حماية الملاحة في البحر الأحمر سبيتس لا يملك تفويضا للبحث عن الألغام وإزالتها، مؤكدة على التنسيق الوثيق مع التحالف بصفة مراقب.

مستمعينا نتابع معكم هذه الأخبار العاجلة التي ترد الآن. ولي العهد السعودية تلقى اتصالا من رئيس مجلس السيادة السوداني. إذن ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالا من رئيس مجلس السيادة السوداني. كذلك في خبر عاجل ورد الآن، الأمير محمد بن سلمان للبرهان، السعودية حريصة على استقرار السودان وسيادة

0: سيادته ووحدته. إذن مستمعينا، الأمير محمد بن سلمان للبرهان السعودية تدعم كافة الجهود لتحقيق الاستقرار بالسودان. نعود مستمعينا من جديد للملف اليمني. ميدانيا في اليمن، قالت القوات المسلحة اليمنية أنها تخوض معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي على طول خطوط المواجهة الممتدة من كهبوب غربا إلى الشريرة شرقا في المناطق الواقعة بين مديرية الوازعية جنوب تعز ومديرية المضاربة غرب لحج. في السياق ذاته، شن الطيران الحربي التابع للقوات الحكومية عدة غارات جوية على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي في جبهة راس والأغبرة بمديرية المضاربة، كما تم شن غارات دقيقة استهدفت تعزيزات عسكرية وتجمعات لميليشيات الحوثي الإرهابية في منطقة ماوية والجند ومحيط مطار تعز شرق تعز. في المقابل، أكدت مصادر ميدانية أن المواجهات تتركز الآن في مناطق الشريرة والمحاولة والأغبرة وراسن. معنا الآن مستمعينا مراسل عربية اف ام من تعز، زميل هائل سعيد. هائل، اهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار. نتحدث عن اخر التطورات الميدانية في جبهات تعز ولحج كذلك، واين تتركز المعارك الآن، المعارك العنيفة؟
1: نعم، حاليا المعارك تتركز في جبهة كهبوب، كذلك تمتد من هذه الجبهة باتجاه الجبهات الجنوبية الغربية لمحافظة تعز، تحديدا إلى مديرية الوازعية ومناطق ضرورة التي تتحصن بها ميليشيات الحوثية الانقلابية. كانت الميليشيات تحاول التسلل باتجاه مواقع القوات الحكومية قبل أن تندلع معارك عنيفة واستخدمت فيها مختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة. تقول المصادر بأن هناك أكثر من 10 أشخاص بين قتيل وجريح لميليشيات الحوثية الانقلابية إثر هذا الهجوم التي توزعت على عدة مناطق في هذه الجبهة، كذلك في مناطق الضريسة. تحاول القوات الحكومية تثبيت مواقعها في هذه المناطق الساحلية، كذلك تستهدف تعزيزات الميليشيات الحوثية. يعني كان الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية قد استهدفت سونات وتجمعات الميليشيات الحوثية الانقلابية في شرق محافظة تعز، تحديدا في مديرية ماوية وكذلك في شرق الحوبان، كذلك أيضا في مناطق أخرى بالجبهة الغربية لمحافظة تعز. لكن هنا على جبهة الكدحة، يعني الميليشيات الحوثية لا تزال تقصف الأحياء السكنية بشكل عشوائي. هناك عشرات القذائف تتساقط على القرى السكنية، من ضمنها قرى المنيال والعفيرة وكذلك قرى الشراقة. هذه القرى طبعا أهلة بالسكان. هذا القصف أدى إلى نزوح يعني آلاف الأسر من هذه المناطق باتجاه مناطق أكثر أمنا كمنطقة البيرين وكذلك أيضا منطقة النشمة جنوب غرب محافظة تعز.
0: شكرا جزيلا لك مراسل عربية فم في تعز، زميل هائل سعيد.

إذن نعود مستمعينا من جديد للأخبار العاجلة وما ورد قبل قليل في اتصال ولي العهد السعودية. تلقى اتصالا من رئيس مجلس السيادة السوداني، وكان في أبرز التصريحات الأمير محمد بن سلمان البرهان: السعودية حريصة على استقرار السودان وسيادته ووحدته. كذلك أضاف: السعودية تدعم كافة الجهود لتحقيق الاستقرار بالسودان. أيضا ضمن التصريحات التي وردت الآن مستمعين، الأمير محمد بن سلمان البرهان: المملكة تدعم السودان للوصول إلى تنمية شاملة مستدامة وعودة النازحين. نعود مستمعينا من جديد للملف اليمني: تعاون مزدوج المصالح وذو منفعة متبادلة، آخذ بالتعمق والتداخل بين ميليشيات الحوثيين وحركة الشباب الصومالية، ما دفع لدق ناقوس الخطر بشأن تهديده للاستقرار الإقليمي والملاحة البحرية، وفق ما نقلته فاينانشال تايمز. في سعي إلى خنق ممر باب المندب من الاتجاهين وتعميق نفوذهم خارج حدود اليمن، وسع الحوثيون نطاق تعاونهم مع حركة الشباب.

الصومالية وفق صحيفة فاينانشال تايمز، لتتعالى الأصوات المحذرة. وآخر هذه الأصوات للمتحدث باسم القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، الذي أكد أن هذا التعاون يشكل تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي.

0: تشمل هذه الشراكة مستمعين تبادل الأسلحة والمسيرات والخبرات التقنية. هذا التعاون قائم على استغلال الحوثيين للقوة المالية الضخمة لحركة الشباب، فهي تعد من أغنى الجماعات التابعة للقاعدة مقابل ما يملكه الحوثيون من تكنولوجيا وأسلحة إيرانية وصناعة صاروخية متنامية. وأيضا تدريبهم لمقاتلي الحركة، هذا التنسيق يمنح الحوثيين موطئ قدم تكتيكي على الجانب الآخر من خليج عدن، ويوسع من نفوذهم لتعطيل الممرات البحرية الحيوية في البحر الأحمر وغرب المحيط الهندي. كما يهدف الحوثيون لاستخدام الصومال كمنصة لمراقبة الملاحة وشن الهجمات وفق خبراء، حيث كثفت زياراتهم إلى معاقل الحركة في جنوب الصومال لتركيب رادارات ومعدات مراقبة بحرية على الساحل الأفريقي. من القاهرة معنا الآن الكاتب الصحفي اليمني الأستاذ عبد الله إسماعيل. سيد عبد الله، أهلا وسهلا بك معنا في منتصف النهار. إذن كيف يمكن النظر اليوم إلى هذه التقارير التي تتحدث عن هذه العلاقة ما بين الحوثيين وحركة الشباب الصومالية من مسائل التهريب وتبادل أيضا يعني المصالح ما بين والتعاون العسكري كذلك الأكثر تنظيما؟
1: تحياتي لك وللمستمعين. أنا أعتقد أن هذا الأمر سبق وأن حذرت أولا منه الحكومة اليمنية في بداية العام 2025. صدر تقرير مهم جدا ولافت لأحد المعاهد الأفريقية، تحدث عن هذه العلاقة المتنامية ما بين جماعة الحوثي وما بين الشباب الصوماليين وأيضا جماعات أخرى في المنطقة أو في القرن الأفريقي، وأن هذا التعاون وصل كما ذكرتم في حديثكم إلى مسألة تبادل الأسلحة، تبادل الأموال، تنسيق فيما يخص تهديد المناطق المستهدفة من قبل كلا الفريقين. لكن هذا الأمر أيضا ليس مستغرب، لأن هناك من يضع سؤال كيف أن هذه جماعة إيرانية ذات توجه يعني مختلف عن القاعدة ذات التوجه يعني المتطرف مختلف، لكن هذا الأمر والتعاون ما بين هذين يعني أو التعاون المصلحة حدث حتى في داخل اليمن. جماعة الحوثي تعاملت مع تنظيم القاعدة، أطلقت سراح يعني معتقلي تنظيم القاعدة، بل أن كرمت يعني مجموعة من قيادات القاعدة في اليمن الذين حاربوا معها وقتلوا في مأرب وفي مناطق أخرى. وبالتالي الأمر اليوم حتى الرئيس الأمريكي، أنا أتذكر في يوليو 25 أيضا حذر من هذا التعاون. المشكلة أننا كل هذه التحذيرات لا ترقى إلى عمليات أو إلى تحرك حقيقي لتجنب الإشكالات التي تنتج عن هذا يعني أو منع هذا التواصل.
0: طيب في هذه النقطة تحديدا أستاذ عبد الله، ما التحرك المفترض أو الذي يجب أن تقوم به الآن الحكومة اليمنية وحتى يعني دول المنطقة ودول الإقليم؟
1: أنا أتصور أن مع وجود التحالف الدفاعي البحري الذي يعني بقيادة المملكة العربية السعودية، أعتقد أنه هذا الأمر سيؤدي إلى كثير من إفقاد هذه التنظيمات قدرتها على التحرك، لأنه يعني تحالف ليس وقتي ولا ينتظر حدوث المشكلة حتى يتدخل، هو دفاعي وأيضا استباقي. أنا أتصور أن هذا الأمر سيكون أو لهذا التحالف سيكون له دور كبير، لأنه للأسف نحن كما ذكرت لك يعني في السؤال الأول، نحن لا نعول على هذه التصريحات. يعني الرئيس الأمريكي في 25 وهو يتحدث عن هذا التعاون، لكن ماذا قامت به الولايات المتحدة الأمريكية أو المجتمع الدولي؟ لا شيء. هم ينتظرون أن تحدث المشكلة ليكون هنالك تحرك لأهداف ربما ليس لها علاقة أصلا بما يحصل، وإنما لمحاولة يعني توظيف ما يحصل لأذية المنطقة، لابتزاز المنطقة. وبالتالي أنا أتصور أنه من خلال التحالف، من خلال دعم الحكومة الشرعية وخاصة خفر السواحل اليمنية، من خلال رصد هذه التحركات من قبل يعني هذه التنظيمات التي ليس لها هدف إلا أن ترهب هذه المنطقة وأن تؤثر عليها، كل هذه

0: كلها يعني ستؤدي بإذن الله إلى التقليل من الإشكاليات التي يمكن يعني أن تحدث. لكن أيضا لا بد أن نخاطب المجتمع الدولي، هذه مسؤوليته أيضا، هذا ممر دولي، هذا هي خاصرة العالم وليست فقط معنية بها المنطقة. إذا تضررت هذه المنطقة
1: نعم
0: صحيح المناطق يعني المشاطئة للبحر الأحمر ستكون في الضرر، لكن أيضا هذا الضرر سينتشر حتى إلى أوروبا وإلى أمريكا وإلى غيرها.
1: شكرا جزيلا لك كبير القاهرة الكاتب الصحفي اليمني الأستاذ عبد الله إسماعيل، تحياتي لك سيد عبد الله.
2: في الواجهة،
1: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في منشور على موقع إكس أنه التقى رئيس الوزراء اللبناني، وأضاف بيسنت أنه ناقش مع رئيس الوزراء نواف سلام وزير مالية لبنان ياسين جابر إصلاحات القطاع المالي الرئيسي في البلاد. وأكد بيسنت على مناقشة الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتعطيل شبكات المالية التابعة لإيران وحزب الله، وأهمية الإصلاحات الجوهرية في القطاع المالي لاستعادة الثقة في النظام المصرفي اللبناني.

0: هذه الساعة مستمرة ونتابع فيها. روسيا تواصل قصف مراكز الاتصالات الأوكرانية في كييف وتستهدف سفينة الشحن في أوديسا.
1: مصادر مفتوحة.
0: في التطورات الميدانية المتعلقة بأوكرانيا، فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استهداف مراكز معالجة بيانات تابعة لشركتي اتصالات أوكرانيتين في العاصمة كييف، مشيرة أيضا إلى أن هجماتها طالت محطة قاطرات قالت أنها تستخدم لتخزين صواريخ فلامينغو ومكوناتها، بالإضافة إلى استهداف سفينة الشحن قالت أنها تستخدم لنقل معدات عسكرية في أوديسا. القراءة السياسية في تقارير رويترز لا تتوقف عند الأهداف العسكرية المعلنة، بل تضع الضربات ضمن تصعيد روسي يستهدف البنية اللوجستية والاتصالات التي يعتمد عليها المجهود الحربي الأوكراني. الاتصالات والبيانات، رويترز ربطت استهداف مراكز البيانات في كييف بمحاولة تعطيل البنية الرقمية والاتصالات، وأكدت شركات أن مقرها الرئيسي تعرض للقصف، بينما قالت موسكو إنها استهدفت مركز بيانات تابع لأوكرانيا فودافون. كما تحدثت السلطات الأوكرانية عن انقطاعات أثرت في نحو 100,000 أسرة خلال الأسبوع السابق. البعد العسكري للاتصالات، وزير الخارجية الأوكراني أندريه قال إن استهداف مراكز البيانات يهدف إلى تعطيل تدفق المعلومات، خصوصا الإنذارات السريعة المتعلقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي عن مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 80 آخرين إثر هجمات روسية بالمسيرات والصواريخ على مناطق متفرقة، إحداها طالت فناء مبنى سكني في كييف ما أدى لاشتعال النيران فيه. وقبل ذلك استهدف هجوم بطائرة مسيرة روسية الأكاديمية الوطنية للعلوم في وسط كييف، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل. أشارت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى معلومات تفيد تخطيط روسيا لمزيد من الهجمات التي تستهدف أوروبا، هادفة بذلك ترهيب الاتحاد من مساعدة أوكرانيا. وفي فرنسا، حقق أقصى اليمين وحلفائه اختراق جديد خلال انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي بحصول حزب التجمع الوطني على 9 مقاعد جديدة، رفعت عدد أعضائه إلى 12 مقعدا، ما عزز تمثيله في الغرفة العليا للبرلمان على مسافة أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، ويسمح له للمرة الأولى بتشكيل مجموعة برلمانية خاصة به داخل الغرفة العليا.

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي وسط استمرار الضبابية بشأن المحادثات الأمريكية الإيرانية ومؤشرات قوة الطلب. كان قد نفى ترامب تقريرا لموقع أكسيوس أفاد بأنه عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة مقابل اتخاذ خطوات ملموسة بشأن برنامجها النووي. قالت وكالة فيتش إن أسواق المال الخليجية تزداد أهمية كقنوات لجمع التمويل ودعم تنويع الاقتصادات مع بلوغ القيمة السوقية المجمعة لأسواق الأسهم نحو 4 تريليونات دولار في سبتمبر 2026 ووصول أدوات الدين القائمة إلى 1,200,000,000,000 دولار بنهاية النصف الأول من العام. كذلك أشارت الوكالة إلى أن تطور الأسواق لا يزال متفاوتا مع ارتفاع مستويات التركيز ومحدودية تنوع المنتجات والسيولة مقارنة بالعديد من الأسواق المتقدمة. ذكرت وكالة بلومبرغ عن مصادر أن السعودية أعادت نحو نصف التدفقات عبر خط أنابيب شرق غرب المتجاوز لمضيق هرمز بعد توقفه بشكل احترازي لتصل التدفقات عبره إلى ما لا يقل عن 3.5 مليون برميل يوميا واستؤنفت عمليات التحميل من ميناء ينبع على البحر الأحمر فيما عاد الخط للعمل بنحو نصف طاقته البالغة 7 ملايين برميل يوميا حسب المصادر. صادر. رفع البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.9% وهو أعلى مستوى في 15 عاما في خطوة جاءت متوافقة مع التوقعات، وبذلك يكون بنك الاحتياطي الأسترالي قد رفع الفائدة 4 مرات منذ بداية العام بإجمالي 100 نقطة أساس مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة. تعتزم شركة أنثروبيك تحذير المستثمرين المحتملين في طرحها العام الأولي من أن الذكاء الاصطناعي المتقدم قد يشكل مخاطر كارثية أو وجودية على البشرية. هو تحذير استثنائي يصدر عن شركة تسعى لتحقيق الربح من التقنية ذاتها.

0: استوديو لايت. طلب المدعي العام لولاية فلوريدا جيمس أوثايمر إصدار أمر قضائي طارئ ضد شركة أوبن إي آي وتشات جي بي تي، متهما الشركة بعدم امتلاك القدرة على تنظيم تقنيتها بشكل سليم. وقد تختبر المعركة القانونية مجددا مدى قدرة الولايات الأمريكية على فرض قيود على شركات الذكاء الاصطناعي، في وقت ترفض فيه الحكومة الفيدرالية سن الضوابط التنظيمية لهذه التكنولوجيا بحسب تقرير لموقع أكسيوس. عبر زوم من لندن معنا الآن الصحفي المتخصص في المنصات الرقمية الأستاذ أحمد الشيخ. أهلا وسهلا بك مع سيد أحمد في منتصف النهار. إذن يعني نعرف أولا ما جوهر هذه الدعوة التي رفعتها ولاية فلوريدا اليوم ضد هذه الشركة، شركة أوبن إي آي وكذلك تشات جي بي تي، وما الذي تطلبه الولاية تحديدا؟
1: هو الطلب الذي قدمته ولاية فلوريدا ضمته إلى القضية السابقة اللي هي كانت قد رفعتها في شهر يونيو الماضي. في شهر يونيو كانت ولاية فلوريدا أثارت بعض المخاوف بشأن استخدام تشات جي بي تي لتقديم معلومات، وتم استخدام هذه المعلومات في حوادث إطلاق رصاص، وطبعا راح ضحيتها عدد من القتلى في الولاية. وبالتالي فولاية فلوريدا اتهمت تشات جي بي تي والشركة المالكة أوبن إي آي ورئيس الشركة سام أولتمان، اتهمتهم جميعا بالمسؤولية عن تقديم هذه المعلومات أو

0: تسهيل عملية إطلاق الرصاص عبر تقديم هذه المعلومات وأيضا تعريض حياة الأشخاص للخطر وأيضا سوء استخدام معلومات المراهقين وأيضا يعني تقديم معلومات غير يعني ليس من المفروض أن يتم تقديمها إلى المراهقين والأطفال عبر تشات جي بي تي. فكانت هذه هي القضية في شهر 6، ما زالت القضية معروضة أمام القضاء، ولكن التقدم الجديد بقى الذي حدث هم أن هم شافوا أن طيب مش بس كفاية أن احنا نضع قيودا على ما تقدمه شركة أوبن إي آي للمستخدمين واستخدامها لمعلومات الأطفال، ولكن أيضا نتدخل في آلية العمل داخل أوبن إي آي ونفرض عليها أن هي توقف تطوير النماذج الجديدة اللي هي يعني لديها كثير من الخطورة، خصوصا أن الحوادث السابقة التي أعلنت عنها أوبن إي آي كانت قد أشارت إلى المخاطر التي تمثلها هذه العناصر. فهم علشان كده شايفين أن ده جه الوقت اللي هو المحكمة في فلوريدا تصدر قرارا يحظر أوبن إي آي من تطوير نماذج جديدة.
1: طيب أستاذ أحمد، يعني ليس اليوم الولايات المتحدة هل تملك يعني هذه القدرة على يعني فرض قيود على شركات الذكاء الاصطناعي تحديدا، أم أن تنظيم هذا القطاع القطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يقع ضمن أساسات أو اختصاصات الحكومة الفيدرالية؟ يعني
0: احنا دلوقتي بقى داخلين على يعني الحصول على إجابة هذا السؤال، لأن دلوقتي مقبلين على معركة قانونية ما بين الولايات أو كل ولاية من ناحية، وخصوصا فلوريدا في هذه الحالة، والسلطة الفيدرالية من ناحية أخرى، خصوصا وأن الرئيس دونالد ترامب من أشد المتحمسين للذكاء الاصطناعي وإطلاق العنان لشركات الذكاء الاصطناعي علشان تطلق المزيد من النماذج في إطار طبعا السباق مع الصين. وبالتالي فالولاية طبعا ليها عندها سلطة إن هي تحمي سكان هذه الولاية، خصوصا باستخدام قوانين حماية المستهلك اللي هي بتقول إن المنتج في هذه الحالة أوبن إي آي المفروض إن هو أولا لا يخترق خصوصية المستخدمين ولا يعرضهم للخطر ولا يستخدم المعلومات في الاحتيال عليهم. وكان في سابقة قانونية لما الولايات فرضت غرامات على الشركات التكنولوجيا، والمحاكم كانت يعني قاب قوسين أو أدنى تصدر أحكاما ضد الشركات، ولكن تم الوصول إلى تسوية. ولكن في المقابل عندنا أمر تنفيذي من الرئيس الأمريكي، عندنا ما يشبه الحصانة التي يريد الرئيس الأمريكي أن يمنحها لشركات التكنولوجيا، عندنا طبعا الرغبة القوية من البيت الأبيض أن تكون مسألة التعامل مع الذكاء الاصطناعي هي مسألة أمن قومي واقتصادي، وأيضا مسألة يتم تنظيمها على المستوى الفيدرالي وليس على مستوى كل ولاية.
1: طيب يعني هذه نقطة أيضا مهمة، اليوم إذا تم يعني إصدار المحكمة أمر ضد أوبن إي آي، هل من المتوقع أن يمتد هذا الحكم إلى الولايات الأخرى؟ يعني لا يشمل فقط ولاية فلوريدا وإنما بقية ولايات الولايات المتحدة.
0: إذا تم إصدار قرار في فلوريدا فده ينظم العمل داخل فلوريدا فقط، ولكن إحنا عندنا سوابق أخرى لما كانت ولاية بترفع قضية فتنضم ليها ولايات أخرى وبتبقى القضية جماعية، وعندنا سابقة تانية برضو لما كانت ولايات بترفع قضية فشركة التكنولوجيا نفسها بتاخد قرار وتعممه على كل الولايات، لأن هي عارفة أن هي لو المحكمة أصدرت قرارا لصالح ولاية معينة فسهل جدا أن يتم إصدار قرارات لصالح ولايات أخرى، وده بيكون استنزاف كبير جدا للشركات. ولكن في نقطة مهمة جدا حصلت امبارح وحصل قرار آخر قبل ساعات. اللي حصل امبارح أن شركة أوبن إي آي أعلنت أن هي في بعض النماذج توقفت عن تطويرها، وقبل ساعات أعلنت أوبن إي آي أن في نموذج بالذات اللي اسمه أسترا 6.1 وده من النماذج المتقدمة جدا هي أوقفت إطلاقه. وبالتالي فشركة أوبن إي آي بدأت تاخد بعض الخطوات الاستباقية اللي هي مش هتستنى قرارات المحكمة، مش هتستنى هذا التصعيد القضائي من ولاية فلوريدا ولا من الولايات الأخرى، وبدأت بالفعل بقى بدأنا دلوقتي نشوف إجابة على السؤال اللي كان بيحير الملايين خلال السنوات الماضية، هي من ينظم الذكاء الاصطناعي؟ شفنا فاحنا شايفين دلوقتي شركة أوبن إي آي نفسها بدأت تاخد أول خطوات هذا التنظيم.
1: نعم، شكرا جزيلا لك من لندن الصحفي المتخصص في المنصات الرقمية الأستاذ أحمد الشيخ، تحياتي لك، شكرا. في أخبارنا المنوعة الأخرى، مستمعين كشفت شبكة ABC عن اختراق واسع استهدف قاعدة بيانات الموظفين في البنتاغون. هذا الاختراق طال معلومات حساسة تخص نحو 3 ملايين شخص، وطبيعة المعلومات قد تثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي، لا سيما أن الملفات تضمنت تفاصيل عن مهام يؤديها عسكريون وموظفون مدنيون. مسؤول دفاعي أوضح بأن مركز بيانات القوى العامة

الكاملة الدفاعية تعرض لوصول غير مصرح به، فيما يعد هذا المركز أحد المستودعات الرئيسية لسجلات الأفراد في البنتاغون. وفق المسؤول الدفاعي، امتد الوصول لغير المصرح به من أكتوبر 2025 حتى يوليو قبل أن تكتشف هذه الثغرة. المفارقة بأن من وصل إلى المعلومات لم يستخدمها حتى الآن، فبحسب المسؤول الدفاعي لا يوجد دليل على إساءة استخدام أي من البيانات المكشوفة. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه إبطاء السباق التكنولوجي، مؤكدا أن الولايات المتحدة تخوض سباقا عالميا مع الصين. ترامب الذي التقى رئيس أنثروبيك التنفيذي داريو أمودي في عشاء خاص بالبيت الأبيض يومين فقط من قرار قضائي أبقى الشركة في مواجهة مع وزارة الحرب الأمريكية، أكد أن الذكاء الاصطناعي قد يولد قيمة اقتصادية هائلة. نجحت سبيس إكس في وضع مركبتها العملاقة ستارشيب في المدار الأول لأول مرة في خطوة مهمة ضمن استعداداتها لاستكشاف القمر. حملت المركبة 26 قمرا صناعيا من ستارلينك، وتستهدف إكمال 6 دورات حول الأرض قبل الهبوط في المحيط الهادئ. وتأتي الرحلة بعد سلسلة اختبارات سابقة انتهى عدد منها بتحطم المركبة، فيما تسعى سبيس إكس لإثبات جاهزية ستارشيب لبرنامج أرتميس التابع لناسا.

0: بهذا مستمعينا نصل إلى ختام هذه الحلقة في برنامج منتصف النهار. تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية طيب المناوة، إلى اللقاء.
1: منتصف النهار بالصوت يصلكم الخبر وأكثر في هذا العالم. التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
2: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين
1: بحرية. نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
3: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
4: خلينا نكون واضحين،
5: طيب انت خذ المدرب، هو بناء على طلب المدرب.
6: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
7: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
3: وأقلام الصحفيين.
8: بعدين قضايا مش واحدة.
9: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
10: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة طبقها.
11: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
12: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
3: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
13: على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
3: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء.
14: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: building the large.
1: ترامب ينفي نيته تخفيف الضغط الاقتصادي على إيران، وطهران تنتظر رده اليوم على مقترح الهدنة. قوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع الحوثيين في الوزاعية جنوب تعز والمضاربة غربي لحج.
2: من صباح اليوم منذ ساعات الفجر الأولى حيث ذهبنا في جولة مع قوات خفر السواحل الجيبوتي.
1: من أوبوك العربية ترصد حركة الملاحة في باب المندب وأوضاع النازحين اليمنيين إلى جيبوتي.
3: That some of these people have been released on bail as a result. Some of the people are being investigated.
1: واشنطن تتهم جهة أجنبية بالتخطيط لهجوم فيرفورد، وتنتقد إنجلترا بسبب إطلاق سراح المشتبه به. روسيا تزيد عدد جنودها وتواصل قصف مراكز للاتصالات وسفن الشحن العسكري الأوكرانية.

0: مشاهدينا اهلا بكم. البدايه من تصريحات وزير الخارجيه الايراني عباس عراقجي التي قال فيها انه يتوقع الحصول على رد رسمي من الولايات المتحده اليوم الثلاثاء على مقترح طهران لفتح مضيق هرمز. عراقجي اضاف ان الوسطاء القطريين طرحوا افكارا ومن المقرر ان يثيروا المساله مره اخرى مع الجانب الامريكي، وبعد ذلك سينقل الى الجانب الايراني الرد الامريكي النهائي. قبل ذلك نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة، مضيفا أن التقرير الذي نشره موقع أكسيوس بخصوص عرضه على إيران تخفيف العقوبات غير صحيح وطلب بسحب التقرير. وبحسب موقع أكسيوس فقد أفاد مسؤولون أمريكيون بأن ترامب مستعد لتخفيف العقوبات على إيران والإفراج عن الأموال المجمدة مقابل اتخاذ طهران خطوات ملموسة بشأن برنامجها النووي. الرئيس الأمريكي أضاف بأن مسؤولين أمريكيين أجروا أمس محادثات مع الوسطاء بشأن إيران، مؤكدا من جديد القول أن الولايات المتحدة ستفوز بالحرب قريبا جدا وأن طهران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا.
1: Anything else you can share about any movement on the Iran talks?
2: We're going to win. As far as I'm concerned, it's going to be one way or the other. It's going to go pretty quickly.
0: ورغم الحديث عن رد أمريكي محتمل اليوم على المقترح الإيراني، إلا أن مصدرا أمريكيا منخرطا في المفاوضات مع إيران أكد للعربية بأن نسب الاتفاق ضئيلة للغاية، مؤكدا أن الفجوات واسعة وأن العقبات كبيرة. إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات المسلحة اليمنية أنها تخوض معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي على طول خطوط المواجهة الممتدة من كهبوب غربا إلى الشريرة شرقا في المناطق الواقعة بين مديرية الوازعية جنوبي تعز ومديرية المضاربة غرب لحج. وفي السياق ذاته شن الطيران الحربي التابع للقوات الحكومية عدة غارات جوية على مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي في جبهة راسن والأغرب بمديرية المضاربة، كما تم شن غارات دقيقة استهدفت تعزيزات عسكرية وتجمعات لميليشيا الحوثي في منطقة ماوية والجند ومحيط مطار تعز شرق تعز. وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت أنها نفذت 356 عملية استهدفت دقيقة أو عملية استهداف دقيقة استهدفت أهدافا عسكرية لميليشيات الحوثي خلال 24 ساعة الماضية في جبهات الساحل وحرد وطوال وكتاف والبقع ومحور علب والجوف ومأرب ولحج وتعز والبقع.

البيضاء. وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن الميليشيات الحوثية تواصل استخدام المدنيين دروعا بشرية، وتواصل تحويل مدارس إلى مراكز قيادة وسيطرة ومخازن للأسلحة، وإرغام السكان على إرسال أبنائهم إلى مدارس تستخدم لأغراض عسكرية.

0: تحدث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه في واشنطن نظيره الأمريكي ماركو روبيو بحثا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة والأوضاع في اليمن والجهود المبذولة حيالها. وأوضحت وزارة الخارجية السعودية أن الوزيرين ناقشا أهمية حماية الملاحة في الممرات المائية الدولية، خاصة في مضيقي هرمز وباب المندب، بما يسهم في استقرار المنطقة واستمرارية تدفق حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية. أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بأن مهمة اتحاد حماية الملاحة في البحر الأحمر المعروفة باسم أسبيدس لا تملك تفويضا للبحث عن الألغام وإزالتها، مؤكدة أن التنسيق الوثيق مع التحالف الدفاعي البحري الذي تقوده السعودية جار وبشكل جيد.
1: Aspides does not have a mine hunting mandate, which means that you need frigates, you need air defense support, you need vessels that can do the escorting of the ships. But yes, two countries were hinting today that they are actually discussing and will come maybe with the decision. Mandate and the command structure actually is exactly for this what is needed, which is escorting the ships out of Bab el Mandeb, as we are also working in close coordination with the Saudi-led coalition as observant in this coalition, so that there is no overlapping.
0: العربية مشاهدين ترصد أوضاع اللاجئين اليمنيين إلى أوبوك بجيبوتي بعد تصاعد هجمات ميليشيات الحوثي. نتابع.
2: من صباح اليوم منذ ساعات الفجر الأولى، حيث ذهبنا في جولة مع قوات خفر السواحل الجيبوتي في وتحديدا في المياه الإقليمية الجيبوتي من البحر الأحمر، إلى أن وصلنا إلى مضيق باب المندب من جهة جيبوتي. طبعا كانت هناك جولة مع خفر السواحل، رصدنا فيها حركة الملاحة التجارية، عدد السفن، ومثل ما شاهدنا بأم العين كان عدد السفن قليل جدا، وحسب ما تحدث لنا أحد الضباط الذين كانوا معنا أن حركة السفن قلت كثيرا. أيضا كنا نحاول رصد عدد من القوارب الصغيرة التي تنقل اللاجئين اليمنيين من الجنوب الغربي الساحل اليمني إلى هنا، حيث نقف نحن في شمال جيبوتي حيث ميناء أبوخ الذي يستقبل اللاجئين اليمنيين. إذا تشاهدين راوية من خلفي، هذه هي الزوارق الصغيرة المتهالكة التي يصل فيها اليمنيين إلى هذه الضفة أو هذه جهة الأمان في جيبوتي. تشاهدين عدد من الزوارق هنا يصلون إلى هذا المركز، هو مركز أبوخ. لا أعلم، هناك طاولة صغيرة وهو مركز صغير أيضا يتم فيه تسجيل الواصلين إلى هذا المركز، ومن ثم يتم نقلهم إلى مخيم المركزية. يوميا تصل هذه القوارب الصغيرة المتهالكة، يكونون اليمنيين رجال ونساء وأطفال. حسب ما استفهمنا أن العدد الأكبر هو من النساء والأطفال الذين يصلون هنا، يهربون من المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، وتحديدا في مخا وذباب وباب المندب ووحقة. هذا ما بلغونا فيه أن اللاجئين الذين يصلون هنا هم من هذه المناطق التي تحدثت عنها، يتم نقلهم مثل ما ذكرت إلى مخيم المركزية. لكن الحكومة الجيبوتية تتحدث عن خدمات قليلة من الأمم المتحدة، هم بانتظار مساعدات أكثر. ننتظر ونرصد بعض القوارب إن وصلت اليوم أو ممكن أن تصل اليوم غد. سنبقى في هذه التغطية المباشرة من شمال جيبوتي وتحديدا من ميناء أبوخ.
0: مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد

0: عندنا موضوع مهم، سر نجاح الوحدة الخليجية وفشل الوحدة العربية.
1: سنة 79 من سنوات العرب الخضراء، عدة أمور حدثت.
0: البعض راهن أن كانت فترة مؤقتة في ذلك الوقت وينتهي مجلس الدعاوى الخليجي.
1: مهما عمل المجلس سيظل نافذين، إيران تريد تدمير هذا الإنجاز الخليجي.
0: هل ما زال دول مجلس الدعاوى الخليجي تؤمن بالدفاع العربي المشترك؟
1: قضية نسبية أخي أبو أحمد، القضية جدا نسبية.
0: في ميليشيات عربية تقاد من الخارج أقوى من الجيوش. هل تتوقع أن يكون هناك بعد الأزمة الإيرانية ناتو خليجي عسكري موحد بين جيوش مجلس الدعاوى الخليجي؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصر، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
5: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان. الأمير محمد بن سلمان أكد للبرهان حرص المملكة على استقرار السودان والحفاظ على سيادته ووحدة وسلامة أراضيه، كما أكد دعم السعودية لكافة الجهود لتحقيق الاستقرار في السودان بما يمهد الطريق لتنمية شاملة وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم. مشاهدينا الآن نعود من جديد إلى جيبوتي، ومن مخيم النازحين المركزي في أوبوك شمالي البلاد تنضم إلينا موفدة العربية رفاه السعد. رفاه، أهلا وسهلا بك. رفاه، يعني كما تابعنا أعداد النازحين في تزايد، يبدو أن رفاه لا تسمعني. رفاه هل تسمعينني؟
6: 5000. نعم رجاء، نعم تفضلي.
5: طيب كنت أسألك عن
6: اللاجئين، يتحدثون إلي ويعطوني بعض المعلومات والأرقام.
5: طيب، يعني كنا نتحدث عن الأرقام التي باتت تتزايد، أعداد النازحين التي باتت ترتفع، وأنت الآن مع هؤلاء النازحين واللاجئين، ما العوامل التي تحدد فعلا وتيرة نزوحهم؟ ماذا عن صعوبات النزوح؟ يعني كان هناك حديث على أنه بعض النازحين أتوا إلى جيبوتي عبر قوارب خشبية متهالكة، يعني صعوبة رحلة النزوح حتى الآن.
6: نعم رجاء، صحيح صحيح. نعم رجاء، في البداية قبل قليل في النشرة السابقة كنا عند ميناء أوبوك، حيث استقبال القوارب الصغيرة التي يهرب بها اللاجئين اليمنيين إلى بر الأمان، إلى السواحل الجيبوتية وتحديدا في شمال جيبوتي. كانت هناك قوارب صغيرة متهالكة يفر فيها هؤلاء اللاجئين من نساء وأطفال هربا من ميليشيات الحوثي والمناطق التي سيطروا عليها، وتحديدا في مخا ودباب وباب المندب ووحقة. حاليا نتواجد في مخيم المركزي الذي كان يبعد عن الميناء، عن مكان وصول القوارب 5 كيلومتر. هذا الميناء مثلما هذا المخيم مثلما تشاهدين، هذه قاعة كبيرة التي نتواجد فيها الآن. كنت أتحدث مع عدد من اللاجئين، كان يخبروني أنهم تقريبا 5000. الصورة الآن الزميل باسل ينقل لكم الصورة مباشرة من مخيم المركزية في شمال جيبوتي وتحديدا في بلدة أوبوك. مثل ما تشاهدين، هذه العائلات أغلبهم من النساء والأطفال هربوا من المناطق التي يسيطر عليها ميليشيا الحوثي بعد أن فقدوا الأمن والأمان. هنا في هذا المركز يفترشون الأرض مثل ما نشاهد، يعني سجاد على الأرض صغير، يفترشون الأرض في هذه المكانات المتواضعة، حيث تفتقر الحكومة الجيبوتية لتقديم مزيد من المساعدات، فالعدد يوميا يكبر. الآن سمعنا قبل قليل وصل يوم أمس تحديدا 50 عائلة، نتحدث عن كل عائلة.

0: لا فيها ما يقارب 5 إلى 6 أفراد. إذن في هذا المكان مثل ما نشاهد وتحديدا في تغطية خاصة للعربية من مخيم المركزية حيث اللاجئين اليمنيين الذين فروا من اليمن عبر قوارب صغيرة متهالكة. طيب.
1: رفاه يعني ما الذي يقدم لهؤلاء اللاجئين والنازحين في مركز الاستقبال هذا، يعني من مأوى، غذاء، ماء، رعاية صحية، وما الذي ينقصهم هناك؟
0: طبعا تحاول الحكومة الجيبوتية وبالتعاون مع مركز ومنسقي الأمم المتحدة توفير بعض الخيام والمواد الغذائية البسيطة والمستلزمات الأساسية لهؤلاء اللاجئين، لكن ما تقدمه الأمم المتحدة لا يساوي سوى 15% فقط من احتياجات هؤلاء اللاجئين في هذه القاعة. طبعا كل يوم تحاول الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة الجيبوتية بناء عدد من الخيام سوف نرصدها بعد قليل وهي خارج هذه القاعة لنقل عائلة إلى هذه المخيمات مع تقديم بعض المواد الغذائية والمستلزمات، لكن كلها لا تكفي. الآن أول ما دخلنا هذا القاعة أو هذا المخيم كانت الأهالي مباشرة تشكي من سوء الحال، من سوء الأوضاع الإنسانية، من الافتقار لأبسط الخدمات. نحن نتحدث عن أرض يعني صحراء وعرة لا يوجد فيها أي شيء، مثل ما نشاهد الكاميرا يعني خير من الكلام رجاء. يعني نرصد مباشرة، قناة العربية ترصد مباشرة هذا المخيم وتواجد اليمنيين الفارين من الاقتتال ومن المناطق التي سيطرت عليها ميليشيات الحوثي في مخا وذباب والقرى القريبة من باب المندب وأيضا وحكة.
1: طيب الآن يعني رفاه وأنت هناك، يعني هل يعني بدأت أعداد القوارب يعني والواصلين تتراجع أم أنه هناك وتيرة النزوح يعني ما زالت في تزايد ومستمرة، يعني خصوصا فيما يتعلق الآن بتأمين القوارب التي توصلهم إلى أبوك؟
0: صحيح رجاء، هي قوارب صيد صغيرة متهالكة، يعني هؤلاء اللاجئين يضعون حياتهم يعني على كفة الموت بين القوارب المتهالكة وبين الهرب من الحوثيين وبين الوصول إلى هذا المخيم الذي يفتقر إلى أبسط المستلزمات وأبسط الحياة المعيشية الطبيعية. عدد القوارب لا تزال مثل ما هي حسب ما سمعنا وسألنا، أنه يوميا تكون هذه القوارب متواصلة ومتواجدة مثل ما ذكرت قبل قليل. يوم أمس تحديدا وصلت هناك 50 عائلة. طبعا أكيد إحنا سنتواصل هنا لأيام وسنرصد بعض وصول من هذه القوارب وسوف نتأكد من عدد العوائل التي تستمر وتتواصل بازدياد. مثل ما ذكرنا العدد وصل إلى ما يقارب 5000 شخص، نتحدث عن آلاف العوائل، كل عائلة فيها أفراد من بين 5 إلى 6، وكل هؤلاء يحتاجون إلى مساعدات ومستلزمات. ومثل ما تشاهدين رجاء أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن.
1: طيب رفاه يعني أيضا
0: يحاولون عبور مضيق باب المندب بقوارب صغيرة، قوارب صيد، ليصلون إلى بر الأمان.
1: طبعا اليونيسف كانت قد حذرت من تعرض الأطفال للحر الشديد والجفاف ونقص أيضا المياه الآمنة أثناء العبور. ما الذي رصدتيه لدى الأطفال من حالات صحية، سواء الأطفال أو حتى الكبار يعني من حالات صحية؟ كيف تتم متابعة الحالات الصحية الحرجة أيضا أثناء وصولها؟
0: صحيح رجاء، يعني نحن دخلنا من تقريبا دقائق قليلة لكن ما رصدناه الأطفال بصراحة بوضع سيء جدا. يعني نتحدث يفتقرون إلى الملابس، يفتقرون إلى النظافة، وبالتأكيد الدراسة انتهت بالنسبة لهم وهم حاليا في المخيم إلى أن يتم تنظيمهم وإرسالهم إلى مخيمات، وبالتأكيد أن يتم تسجيلهم في الأمم المتحدة ومن ثم يمكن أن يتم دمجهم في المجتمع. أو اليونيسيف دائما ما تفعل وتهيئ دورات تدريسية، لكن أكيد هذا لا يغني إن عندما يكونون في بلدانهم ويعني يتواجدون. إذا تشاهدين دعينا نطلب من باسل رصد عدد الأطفال الكبير هنا وأوضاعهم بصراحة السيئة جدا. إذا تشاهدين أصلاً أغلبهم رجاء من الأطفال والنساء، عدد كبير من هؤلاء الأطفال يتواجدون هنا، أكيد أغلبهم من ترك المدارس ومن ترك

0: يعني التعليم هناك.
1: طيب هل هناك يعني نساء قديمة
0: ولا يعلمون متى يعودون؟ يعني احنا اول ما وصلنا وكان نعم.
1: هل هناك يعني نساء قديمة من دون ازواجهم؟ يعني مثل ما تقولين أنه أغلب الواصلين هن نساء يعني.
0: رجاء احنا دخلنا قبل 5 دقائق
1: يا وضعيتهم نعم. الاجتماعية
0: احنا دخلنا قبل تقريبا 5 دقائق من الآن، لازلنا يعني لم نلتقي بهم ولم نسألهم عن معلومات أكثر حول أوضاعهم، فأكيد رح نلتقي في أكثر من عائلة ونستطلع ظروفهم وكيف وصلوا إلى هنا وكيف تشتتت العائلة والأسر هناك وكيف هربوا ولماذا هربوا وما تعرضوا له من اضطهاد وعنف وقتل هناك.
1: إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من مخيم النازحين المركزي في أوبوك شمالي البلاد وشمالي جيبوتي، كنت معنا موفدة العربية رفاه السعد، شكرا جزيلا لك. نواصل مشاهدينا من التطورات المتعلقة بحادثة قاعدة فيرفورد البريطانية والتي تستخدمها الولايات المتحدة، حيث اتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ما وصفه بجهة أجنبية بالتورط في المؤامرة. روبيو كشف في حديث لفوكس نيوز، كشف أكثر مما كشفت السلطات البريطانية نفسها بقوله إن ما يحدث هو تهديد خطير للغاية، مشيرا إلى أن حقائق أخرى ستتكشف.
2: Well, let me preface by saying that I have to be careful. There's some things I cannot say on the air for a lot of different reasons. Suffice it to say that what happened, what almost happened, what could have happened in the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor. I won't get into great detail about that yet.
1: روبيو ورغم انتقاداته أشاد بتعاون السلطات البريطانية وأكد بأن واشنطن على تواصل مستمر مع لندن بشأن التحقيقات.
2: I do want to thank the authorities in the United Kingdom who have been very cooperative, been on top of it. I know a lot of people are disturbed by the news that some of these people have been released on bail as a result. Some of the people are being investigated, and obviously we're engaging with them on all of that. But suffice it to say that beyond that, I would argue that they've been very cooperative and very helpful on something that's a very serious incident.
1: قبل ذلك انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار بريطانيا إطلاق سراح المشتبه بهم بحادث قاعدة فيرفورد بكفالة، وكانت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية قد أعلنت في وقت سابق إطلاق سراح الرجال الخمسة الموقوفين على خلفية الاشتباه بضلوعهم في مخطط استهداف قاعدة فيرفورد، وذلك بكفالة مشروطة بعد إجراء تحقيقات واستجوابات مكثفة. وأضافت الشرطة أن المتهمين يخضعون لشروط صارمة تتعلق بتحركاتهم وتواصلهم مع الآخرين. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عبر منصة أكس إن هناك أكثر من 8000 جندي كوري شمالي على الأراضي الروسية، وإن الاستعدادات جارية لنشر 10000 جندي إضافي. وبحسب تقديرات استخباراتية من كييف وسول، فإن كوريا الشمالية أرسلت ما يتراوح بين 14000 و15000 جندي لدعم حرب روسيا في أوكرانيا منذ عام 2024، معظمهم منتشر في منطقة كورسكا الحدودية. وتشير تقييمات أوكرانية ومستقلة إلى أن بيونغ يانغ زودت موسكو بملايين من القذائف أو بالملايين من القذائف المدفعية وقذائف الهاون، بالإضافة إلى صواريخ باليستية وأنظمة مدفعية بعيدة المدى وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة.

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بزيادة قوام الجيش الروسي بمقدار 15500 جندي في رابع قرار من نوعه يصدر خلال العام الجاري. وأتى القرار في وقت تتكبد فيه كل من روسيا وأوكرانيا خسائر بشرية متزايدة بعد أكثر من 4 سنوات ونصف السنة على اندلاع الحرب بينهما. واتهمت أوكرانيا روسيا مرارا بالتحضير لتعبئة عسكرية جديدة، وهي اتهامات وصفها بوتين بأنها معلومات مضللة صادرة عن كييف. هذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة. هذا تذكير بأبرز العناوين. ترامب ينفي نيته تخفيف الضغط الاقتصادي على إيران، وطهران تنتظر رده اليوم على مقترح الهدنة. القوات المسلحة

0: الساحة اليمنية تستهدف مواقع الحوثيين في الوزاعية جنوب تعز والمضاربة غربي لحج.
1: من صباح اليوم منذ ساعات الفجر الأولى حيث ذهبنا في جولة مع قوات خفر السواحل الجيبوتي.
0: من أوبوك العربية ترصد حركة الملاحة في باب المندب وأوضاع النازحين اليمنيين إلى جيبوتي. واشنطن تتهم جهة أجنبية بالتخطيط لهجوم فيرفورد وتنتقد إنجلترا بسبب إطلاق سراح المشتبه بهم. أشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاما وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
2: أول مشكلة بدأت طبعا مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
1: هل كشفت شيئا كان مستورا لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
2: أنا لا أتجنى على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
1: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
4: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
4: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
4: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
5: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
0: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة.
7: تعبت؟
6: تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
8: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

مشاهدينا إلى غداء عمل من العربية والعربية بزنس، أنا مي بن خضراء وهذه العناوين. السوق السعودية تستحوذ على 63% من إجمالي القيمة السوقية لبورصات الخليج بحسب فيتش. زخم كبير تشهده أسواق المنطقة من حيث إصدارات الصكوك والسندات وسط إقبال قوي من المستثمرين. العقود الآجلة الأمريكية تحاول الارتداد مع تحول أسعار النفط للتراجع. ورويترز تكشف عن نشرة إصدار طرح أنثروبيك وخسائر الشركة وصلت إلى 42 مليار دولار للعام الماضي. سنتحدث عن كل هذه الملفات وأكثر، ولكن هذه المرة نأخذكم بجولة سريعة على ما يحدث بالنسبة للأسواق الخليجية، وخصوصا بأننا أيضا علينا أن نراقب تحركات أسعار النفط التي عادت إلى تراجعات. المزاج كما تلاحظون فيه الكثير من التقلبات، بالإضافة إلى الملف الجيوسياسي بدأنا نترقب نتائج الربع الثالث ولأي درجة قد تعكس صورة أفضل عن ما شهدناه في الربع الثاني، وخصوصا من ناحية تعامل الشركات الخليجية مع ارتفاع التكاليف والمشاكل اللوجستية التي واجهتها مع بداية الحرب. هذا هو الوضع بالنسبة لبقية المؤشرات، وهنا القصة الأبرز ما يحدث بالنسبة لأسعار النفط. كنا نتحدث مع بداية هذه الجلسة على ارتفاعات وصلت لتقريبا 1.5-1.6%، ولكن عدنا لنوع من التراجع، أصبحنا عند مستويات 105 دولارات. لا ندري إذا ما كان اليوم يتم تسعير، بحسب بلومبرغ كان لدينا تقارير تشير إلى أنه خط أنابيب شرق غرب عاد إلى نصف قدرته التشغيلية، وبالإضافة لذلك كانت كابلر تحدثت بأنه صادرات منطقة الشرق الأوسط من النفط عبر مضيق هرمز في سبتمبر وصلت إلى مستوى قياسي من بداية هذه الحرب. سأعود لأعطيكم تفاصيل هذه الأسواق وأكثر، ولكن هذه المرة نأخذكم في جولة على أبرز الأخبار التي تابعناها اليوم، حيث تشهد أسواق النفط حركة عرضية وسط استمرار الضبابية بشأن المحادثات الأمريكية الإيرانية. كان قد نفى ترامب تقريرا لموقع أكسيوس أفاد بأنه عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة مقابل اتخاذ خطوات ملموسة بشأن برنامجها النووي. وذكرت وكالة بلومبرغ عن مصادر أن السعودية أعادت نحو نصف التدفقات عبر خط أنابيب شرق غرب المتجاوز لمضيق هرمز، وهذا بعد توقفه بشكل احترازي لتصل التدفقات عبره إلى نصف طاقته أو ما لا يقل عن 3.5 مليون برميل يومياً. وأبرمت شركة رؤى الحرم المكي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي والمطور الرئيسي لمشروع بوابة الملك سلمان، أبرمت اتفاقية تعاون مع شركة MRCB الماليزية لدراسة تطوير وجهة رئيسية متعددة الاستخدامات ومتكاملة مع منظومة النقل في مكة المكرمة بقيمة تقديرية تصل إلى 21 مليار ريال. وقرر مجلس الإدارة للبنك السعودي للاستثمار تعيين السيد سلمان بن بدر الفغم رئيسا تنفيذيا للبنك اعتبارا من الأول من أكتوبر، وأعلن البنك عن قبول استقالة الرئيس التنفيذي السيد فيصل بن عبد الله العمران من منصبه. وأظهرت نشرة طرح شركة أنثروبيك أظهرت عن تكبدها صافي خسارة قدرها 42 مليار دولار في العام 2025 مقابل نمو في الإيرادات ب 12 ضعفا إلى 4.6 مليار دولار. تطمح الشركة إلى أن يتم تقييمها بأكثر من 2 تريليون دولار مستفيدة من مختبرها للذكاء الاصطناعي والذي أطلقته قبل 5 سنوات. بما يتعلق بهذه الأخبار، كانت قد ألغت OpenAI خطط إطلاق نموذجها الجديد GPT-6.1 أسترا والذي كان مقررا طرحه في أكتوبر، وهذا بحسب ما ذكرته صحيفة الول ستريت جورنال، وهذا بعدما أظهرت اختبارات داخلية أنه لم يستوفي معايير الشركة للسلامة والموائمة. نتابع التحركات على مؤشر السوق السعودي.

جلسة هذا اليوم، وللأسف لا يزال لدينا تراجعات قوية. صراحة يعني لا يوجد مبرر لهذه التراجعات التي تحدث للجلسة الثالثة على التوالي. الضغط اليوم هي أسهم الراجحي إلى حد كبير، وحتى أسهم أرامكو لاحظوا هذه التراجعات بقرابة

على ارتفاع. خلينا نشوف الأسهم المتراجعة بكل الأحوال. شركة مسار كانت على ارتفاع لأنها أعلنت توقيع اتفاقيتين لبيع قطعتي أرض ب 310.4 مليون ريال. الكثير أنابيب الشرق اليوم على تراجعات أبو معطي وكذلك الأمر بالنسبة لسلامة. السيولة في سوق السعودي 2.2 مليار ريال، وكما تلاحظون حتى بقية الأسواق الخليجية على تقلبات وميل نحو التراجع. قالت وكالة فيتش إن أسواق المال الخليجية تزداد أهمية كقنوات لجمع تمويل ودعم تنويع الاقتصادات، مع بلوغ القيمة السوقية المجمعة لأسواق الأسهم نحو 4 تريليونات دولار في سبتمبر 2026، ووصول أدوات الدين القائمة إلى 1.2 تريليون مليار دولار مع نهاية النصف الأول. أشارت الوكالة إلى أن تطور الأسواق لا يزال متفاوتا مع ارتفاع مستويات التركز ومحدودية تنوع المنتجات والسيولة مقارنة بالعديد من الأسواق المتقدمة، فيما تبقى غالبية إصدارات الصكوك والسندات الخليجية مدرجة في أسواق خارجية. ظلت السوق السعودية الأكبر خليجيا بحصة تقارب 63% من إجمالي القيمة السوقية، وتمتلك سوقا أكثر تطورا لأدوات الدين بالريال مقارنة بمعظم أسواق المنطقة، وهذا في وقت قد يدعم فيه إدراج الصكوك الحكومية السعودية في مؤشر جي بي مورغان للأسواق الناشئة اللي من المفترض أن يكون في العام 2027. هذا سيدعم المزيد من التدفقات الأجنبية.

0: SB Capital ذراع إدارة الأصول والخدمات المالية الاستثمارية التابعة لمجموعة بنك السلام البحريني، شاركت في إدارة إصدار جديد لبنك الكويت الدولي من الصكوك ذات الأولوية غير المضمونة لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار. استقطب الإصدار طلبات اكتتاب تجاوزت المليار دولار، هذا أكثر من أي يعني أكثر من ضعفي حجم الطرح. اليوم عندما ننظر إلى ما حدث في النصف الأول من هذا العام، كان لدينا هبوط في إصدارات الصكوك الخليجية بالنصف الأول 23% سنويا بالمقارنة مع النصف الأول 2025. ما هو الوضع اليوم بالنسبة للنصف الثاني؟ دعونا ننقل هذا السؤال مباشرة إلى ضيفنا من المنامة، السيد حسين عبد الحق المدير التنفيذي للخزينة في بنك السلام. سيد حسين، أهلا ومرحبا بك معنا. أود أن تعطينا فكرة حول إصدارات الصكوك التي شهدناها على من بداية النصف الثاني من هذا العام إلى اليوم، وخصوصا مع التراجعات التي شهدناها على مدار النصف الأول.
1: شكرا جزيلا. أعتقد أن هناك بداية إلى زخم ممتاز وزخم جيد في النصف الثاني من السنة. هناك استمرارية أو تسارع في الإصدارات بسبب تغطية الفجوات التمويلية في المنطقة. طبعا النصف الأول شهد تراجع بسبب الأوضاع الجيوسياسية، بسبب عدم أو ضبابية الصورة في المنطقة، ولكن أعتقد أنه النصف الثاني من السنة بدأ بداية قوية. شفنا إصدارات كبيرة، إصدارات سيادية، دولة قطر، دولة الكويت، جهات سيادية في السعودية مثل شركة إعادة التمويل العقارية، عدد من بنوك المنطقة أيضا أصدرت صكوك مثل بنك الكويت الدولي، مصرف الراجحي، وعدد من المصارف الأخرى. فأعتقد هناك زخم كبير، هناك زخم جيد لإصدار الصكوك وأدوات الدين المختلفة كالسندات أيضا.
0: طب كيف كان التسعير والسبريدز، وخصوصا بأنه نحن عمليا من بداية النصف الثاني بدأنا نشهد ارتفاع في عوائد السندات الأمريكية اللي هي البنشمارك إلى حد كبير أو المعيار بالنسبة للسوق المحلي، وبالإضافة لذلك من بعد شهر يوليو شهدنا عودة للتوترات الجيوسياسية، وهذا بيعني بأنه البريميوم أو العلاوة أصبحت أعلى. فلأي درجة هذا الأمر كان واضح في تسعير الصكوك التي شهدناها على مدار الفترة الماضية؟
1: صحيح، يعني شفنا انه على بعض العلاوات السعريه بدات جدا واضحه في الاصدارات الجديده، لسبب انه لا زالت صحيح في تراجع في الاحداث الجيوسياسيه، ولكن لا زالت هناك جزء غير واضح او جزء قد يسبب قلق في التسعير ورغبه او شهيه المستثمرين الدوليين في صكوك المنطقه. فبالتالي هناك اعاده تسعير بسبب المخاطر الائتمانيه أو بسبب الضبابية الموجودة، إضافة إلى عامل آخر مهم، هو ارتفاع عوائد

0: عند الاستنادات الامريكيه او اليو اس تريجري. فكبنش مارك او كاساس تسعير، التكلفه الاجماليه تاثرت بشكل او باخر بسبب هذا العاملين، عامل الجيوسياسي واعاده تسعير المخاطر الائتمانيه، وايضا عوامل ارتفاع البنش مارك في اسواق السندات والصكوك بشكل عام.
1: هلا الإصدارات اللي شفناها على مدار الفترة الماضية، هل كانت هي ريفاينانسينج يعني إعادة تمويل لإصدارات استحقت، أو إنه كان لدينا إصدارات جديدة كليا لعمليات تمويل جديدة؟
0: والله العدد المهم انا اشوفها بالعكس هو اصدارات جديده لتمويل فجوات ماليه، سواء من قبل يعني الجهات السياديه او حتى بعض المصارف يعني اللي اصدرت الصكوك او السندات. فهناك بشكل عام حاجات ماليه اضافيه لم تكن في الحسبان، او لم تكن في يعني الاحتياجات المعتاده. بالتالي الجزء المهم اللي اعتقد يشد انتباه الاسواق هي الاصدارات الجديدة.
1: قد ايه كان في اصدارات من البنوك؟ هلا اي اس بي كابيتال هي اساسا الى حد كبير هي تابعه لكم، هي ذراع اداره الاصول
0: صحيح.
1: والخدمات الماليه الاستثماريه تابعه لمجموعه بنك السلام البحريني، وانتم تعاملتوا مع موضوع اصدار بنك الكويت بشكل اساسي للاصدار الاخير اللي شفناه، بنك الكويت الدولي ب 500 مليون دولار. قد ايه الاصدارات اللي شفناها مؤخرا واللي عم تتعاملوا معها هي من مصارف خليجيه؟
0: طبعا احنا تركيز في الفتره الحاليه على تعزيز دور الاي اس بي كابيتال ومجموعه بنك السلام في دول الخليج العربي، وقدرنا يعني استطعنا ان نحصل على عدد من التكليفات او يعني العلاقات مع المصدرين. تركزت على اساس البنوك سواء في الكويت، في الامارات، في السعوديه، وايضا عدد من الاصدارات الشبه السياديه ايضا. ولكن فعلا الحصه الغالبه هي حصه مؤسسات ماليه مرموقه من خلال اصدارات اللي هو الاي تي 1 او الاي تي 2 او حتى يعني الصكوك لمده 5 سنوات.
1: ومن اين عم بيكون الطلب سيد حسين بشكل اساسي؟ يعني الطلب على هذه الاصدارات عم بيكون هو من مؤسسات بشكل كبير، هذه المؤسسات عم بتكون محليه او خارجيه؟ اعطينا فكره على الطلب، من اين ياتي على هذه الصكوك والاصدارات؟
0: والله هناك صراحة تنوع في الطلب، ولكن المميز في هذه الطلبات هي الويلث مانجمنت أو الصناديق الاستثمارية، المستثمرين ذو الملاءة العالية حتى الأفراد كبرايفت بانكينج أو ويلث مانجمنت بدأوا يشعرون بضرورة يعني وجود حصة أكبر في استثماراتهم في هذا النوع من الادوات الماليه. وهذا طبعا الميزه اللي احنا نتميز فيها كمجموعه بنك السلام والاي اس بي كابيتال، انه عندنا قدره ولله الحمد ممتازه جدا في الوصول الى هذه الانواع من المستثمرين،
1: نعم.
0: وبالتالي قدرتنا على ضمان الاصدارات بشكل كبير.
1: نحن نشكر وجودك معنا السيد حسين عبد الحق المدير التنفيذي للخزينه في بنك السلام.
0: شكرا، شكرا لك.
1: فاصل قصير نتابع بعده في غداء عمل. الذهب يرتد صعودا بعد تراجعات عنيفة في جلسة أمس.

0: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
1: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟
2: آيات المواريث أكثرها في سورة النساء. السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الأحكام، كما هو معلوم أن سيدنا رسول الله عنده تفويض بالتشريع.
1: هذا نص إلهي وربنا نص أن هذا إلزام، فريضة، وصية، حدود لا نتعداها، وتأتيني بحديث أحد تقول هذا يعدل أو يستحدث؟
2: أنا قلت لحضرتك أن ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. مراس في مصالح ثابتة وبعض المسائل سابها لك انت.
1: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة؟
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية. حيث الثوانٍ تغير حياة الكثيرين.

بكم من جديد. أظهرت نشرة طرح شركة أنثروبيك تكبدها صافي خسارة قدره 42 مليار دولار عن العام الماضي، مقابل نمو الإيرادات بنحو 12 ضعفا إلى 4.6 مليار دولار، فيما تمتلك الشركة نقد واستثمارات قصيرة الأجل بإجمالي يتجاوز 20 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي. تستهدف أنثروبيك إنفاق 518 مليار دولار على الحوسبة والبنية التحتية خلال السنوات المقبلة، وتطمح إلى أن يتم تقييمها بأكثر من 2 تريليون دولار، مستفيدة من مختبرها للذكاء الاصطناعي والذي أطلقته قبل 5 سنوات. يذكر أن مختبر الاي اي لأنثروبيك أنفق العام الماضي 7.3 مليار دولار على الحوسبة والبنية التحتية، بزيادة 3 أضعاف عن ما أنفقه في العام 2024.

0: مشاهدينا، أسعار النفط تتراجع، ما هي أسباب هذه التراجعات؟ قد يكون التقرير الذي سمعناه من وكالة بلومبرغ بأن المملكة العربية السعودية استعادت تقريبا نصف الطاقة التشغيلية الخاصة بخط أنابيب شرق غرب. كابلر قالت بأنه في سبتمبر صادرات النفط من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز وصلت لأعلى مستوياتها منذ بدء الحرب. هذا كله بيعني في أنه معروض، هناك معروض بدأ يعود إلى السوق، وقد يكون هذا هو العامل الأساسي الذي يتم تسعيره اليوم في أسواق النفط. ولكن قبل أن ننتقل إلى أسواق أخرى، علي أن أشير إلى عاملين. الأمر الأول بأنه كل ما حدث من الحرب الأمريكية الإيرانية، وحتى إذا رجعنا سابقا للحرب بين روسيا وأوكرانيا، كل ذلك أكد على تغيير ديناميكية سواء المستوردين أو المصدرين في التعامل مع ملف الطاقة. اليوم المستورد يود أن يكون ضامن لأنه لديه عدة مصادر للنفط، لا يريد الاعتماد على مصدر واحد للنفط أو الغاز، وحتى المستورد لم يعد يريد أن يعتمد فقط على مسار واحد. هذا ما حدث اليوم بالنسبة لمضيق هرمز. اليوم لم يعد هناك ثقة بهذا المضيق بسبب كل ما يحدث. ولكن ما يحدث اليوم في أسواق النفط، لأي درجة نشهده يحدث بالنسبة لأسواق السندات؟ بمعنى، هل تراجعات أسعار النفط تخفض من عوائد السندات؟ بالفعل هذا الذي يحدث، وهذا هذه ديناميكية أيضا جديدة نشهدها، بأنه في كل مرة نشهد ارتفاعات أسعار النفط ترتفع هذه العوائد. عندما تتراجع أسعار النفط تتراجع العوائد ويخف الضغط عن الذهب. إلى أي درجة نشهد ذلك في جلسات هذا اليوم؟ عدنا ل 4150 دولار بعد التراجعات التي شهدناها أمس. الآن السؤال، هل انتهت موجة التراجعات بالنسبة للذهب؟ ننتقل مباشرة إلى ضيفنا من مدريد، بيهس بغدادي، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة مجموعة بغدادي كابيتال. بيهس، أهلا ومرحبا بك معنا. هل نشتري الذهب من هذه المستويات بيهس، مع يعني التعويل أنه انتهت موجة التراجعات؟
1: لم تنتهي موجة التراجعات. نحن رح نشوف خلال الأيام القادمة أنه سعر البترول رح يرجع يطلع، سعر النفط والذهب، لسبب واحد. نحن داخلين هلا السوق لازم يبلش يسعر دخولنا في موسم الشتاء. حضرتك تفضلتي من دقيقه عن موضوع انه المستوردين عم يدوروا على خلينا نقول اسواق اخرى ليستوردوا منها، وعدم الاعتماد بس على مضيق هرمز. شفناها الغاز اللي العقود، بعض الغاز في دول الخليج بلشت تصدر من

0: دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، لكن لا يعوض خلينا نقول تسكير مضيق هرمز إذا استمر لفترة طويلة ودخولنا على فصل الشتاء، لن تعوض الأسواق الأخرى، لن تقدر الأسواق الأخرى على تعويض الكم الهائل الذي يصدر عن طريق مضيق هرمز.
1: طب خليني أسألك الآن سؤال بملف ثاني ظهر الآن على الساحة. نحن كنا كل خلال الفترة الماضية كل التركيز هو على موضوع الحرب وتأثيرها على أسعار النفط. الآن بسبب هذا الموضوع المستثمر بدأ يسعر احتماليات أكبر وأعلى لرفع ثاني من الفيدرالي الأمريكي للفائدة، حتى بدأنا نسعر بأنه في شهر أكتوبر سنشهد الرفع الثاني. اليوم بالنسبة للذهب، للسندات قصيرة الأجل، للدولار الأمريكي، هل تم تسعير كامل لرفع الفائدة في أكتوبر برأيك؟
0: بالتأكيد لا، لا الجواب أكيد لا، لأنه لسه بدنا نشوف إذا كان، لأنه إذا كان في رح يكون رفع آخر. يعني نحن السوق سعر دائما إنه رح يكون قبل الصيف، إنه رح يكون في مرحلتين بالرفع، واحدة رح تكون بشهر 9 اللي حصلت، وواحدة تانية رح تكون بآخر السنة. إذا تم رفع الفائدة في شهر أكتوبر لا أستبعد أبدا إنه نبلش نتحدث عن رفع ثالث في شهر ديسمبر، وهذا رح يغير ديناميكية السوق تماما. وإذا دخلنا بمرحلة رفع ثالث نحن عم ندخل بمرحلة خلينا نقول ما بداية أزمة اقتصادية أكبر، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية المديونية الأمريكية لا تتحمل هكذا رفع من الفائدة. فنحن عم السيناريو عم يتغير، وحضرتك تفضلتي أنه الحرب صارت يعني نوعا ما ما عاد دخلت بموضوع التسعيرة. أنا بعتبر أنه يلي ما عم يسعر الحرب لسه أو ما عم يعتبر الحرب كعامل مهم جدا، لا يزال قائم هذا الخطر، غلطان كتير. اليوم مخاطر الحرب اللي موجودة بالنسبة إلي لم تخفض، بالعكس أنا بالنسبة إلي أعلى بكتير. والصمت اللي نحن عم نشوفه اليوم بين الطرفين أنا بخوفني أكثر ما أنه بيعطيني مرحلة من خلينا نقول من الرضاء،
1: لأنه هي حالة لا حرب ولا سلام، هي حالة في المنتصف. طيب لدينا ملف آخر بدأنا نستعد له وهو ملف الانتخابات النصفية في أوائل الشهر المقبل. هل هيدا الموضوع يجب أن يؤثر على سياسات الاستثمار؟ يعني هل من الممكن أن يكون لنتيجة هذه الانتخابات النصفية تأثير سواء على أسعار النفط أو حتى على ما الذي قد يقوم به الفيدرالي أو على أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية؟ كيف بتشوف هيدا الملف وتأثيره الاستثمار؟
0: بيعتمد كتير على نتيجة الانتخابات قديش رح يخسر الحزب الجمهوري، كم مقعد رح يخسر. بعرف انه التفكير العام في الاسواق بيقول انه المفروض انه بسبب سياسات الحكومة الامريكية لازم الديمقراطيين يدفعوا الثمن في الانتخابات. انا برأيي ما رح نشوف هالتغيير الكبير، انا بظن انه سيخسر الديمقراطي الجمهوريون 6-7 مقاعد مو أكتر، وهذا ما لح يغير كتير معادلة السياسة يلي عم يتبعها البيت الأبيض. فبالتالي أنا بالنسبة لي أنا عم سعر الانتخابات ك ك ك ك لا تغيير في السنتين القادمتين من ناحية سياسة البيت الأبيض اتجاه الملفات الساخنة مثل هي الحرب، مثل هي موضوع الصين، مثل هي موضوع أوروبا.
1: نعم. طب سيد بيهس خلينا بس نحكي على موضوع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. هذا الموضوع بيأثر على تقييمات الأسهم، بيأثر على تكلفة الاقتراض للحكومة الأمريكية لأنه بيرفعها، وبيأثر على تكلفة الاقتراض للشركات الأهم يلي كنا نحن عم نشوفها عم تقترض اللي هي شركات الـ AI. هل رح نبدأ ونشوف أزمة في هذا القطاع بسبب ارتفاع العوائد؟
0: زيادة رفع الفائدة أكيد لح يكون له تأثير سلبي على أسعار الأسهم وعلى أسعار السندات. بس أنا بالنسبة إلي إذا حضرتك بتلاحظي نحن بالثلاث أشهر الداو جونز انخفض من 54 ألف
1: لتم سيد بيهس، ولكن انتهى وقت البرنامج. شكرا جزيلا لوجودك معنا.
0: يا أهلا.
1: هذه نهاية غداء عمل، إلى اللقاء.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: هو الرجل الذي قتلته أفكاره وصرعته مواقفه، لأنها تخوض في عمق أسئلة الهوية.
2: ما ميز المواجهة التي حضرها فرج فودة؟ كان حدثا شعبيا أكثر منه حدثا نخبويا. فرج فودة هو أول مثقف يقرر النزول إلى انتخابات برلمانية. أغتيل فرج فودة لأنه قارب ظاهرة توظيف الأموال الجماعات الإسلامية في ذلك الوقت. إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال.
1: الأستاذ سيد محمود الكاتب والصحفي والباحث المصري.
3: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

ترامب ينفي تخفيف العقوبات الاقتصادية على إيران، وعراقجي يقول إن طهران تترقب ردا أمريكيا اليوم على المقترح المعدل. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع

0: وقع حوثية في الوزاعية جنوب تعز والمضاربة غربي لحج،
1: حيث نقف نحن في شمال جيبوتي حيث ميناء أبوخ الذي يستقبل اللاجئين اليمنيين.
0: وكاميرا العربية تصل موانئ جيبوتي في الصومال وترصد أوضاع اليمنيين النازحين. النيتو يقول إن روسيا تواصل حملتها العدائية ضد أعداء الحلف، والكرملين يرفض اتهامات إستونيا بأنها وراء حريق شركة دفاعية.

0: مشاهدينا أهلا بكم. نبدأ النشرة من تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التي قال فيها إنه يتوقع الحصول على رد رسمي من الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء على مقترح طهران لفتح مضيق هرمز. عراقجي أضاف بأن الوسطاء القطريين طرحوا أفكارا ومن المقرر أن يثيروا المسألة مرة أخرى مع الجانب الأمريكي، وبعد ذلك سينقل إلى الجانب الإيراني الرد الأمريكي النهائي. قبل ذلك نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة، مضيفا أن التقرير الذي نشره موقع أكسيوس بخصوص عرضه على إيران تخفيف العقوبات غير صحيح، وطالب بسحب التقرير. وبحسب موقع أكسيوس فقد أفاد مسؤولون أمريكيون بأن ترامب مستعد لتخفيف العقوبات على إيران والإفراج عن الأموال المجمدة مقابل اتخاذ طهران خطوات ملموسة بشأن برنامجها النووي. الرئيس الأمريكي أضاف بأن مسؤولين أمريكيين أجروا أمس محادثات مع الوسطاء بشأن إيران، مؤكدا من جديد القول إن الولايات المتحدة ستفوز بالحرب قريبا جدا وإن طهران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا.
1: Anything else you can share about any movement on your talks?
2: We're going to win. As far as I'm concerned, it's going to be one way or the other. It's going to go pretty quickly.
0: وفي أحدث المواقف الدبلوماسية المرتبطة بجهود الوساطة، قالت الخارجية القطرية إن دورها مستمر في الوساطة لبناء أرضية مشتركة بين إيران وأمريكا، وأن الاجتماعات مستمرة في إطار نقل الرسائل بين أمريكا وإيران. الخارجية القطرية أضافت بأن شعوب دول المنطقة لا ناقة لها ولا جمل بهذه الحرب. إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات المسلحة اليمنية إنها تخوض معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي على طول خطوط المواجهة الممتدة من كهبوب غربا إلى الشريرة شرقا في المناطق الواقعة بين مديرية الوازعية جنوب تعز ومديرية المضاربة غرب لحج. في السياق ذاته شن الطيران الحربي التابع للقوات الحكومية عدة غارات جوية على مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي في جبهة راسن والأغبرة بمديرية المضاربة، كما تم شن غارات دقيقة استهدفت تعزيزات عسكرية وتجمعات لميليشيا الحوثي في منطقة ماوية والجند ومحيط مطار تعز شرق تعز. وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت أنها نفذت 356 عملية استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية لميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة الماضية في جبهات الساحل وحرد والطوال وكتاف والبقع ومحور علب والجوف ومأرب ولحج وتعز والبيضاء. وأكدت القوات المسلحة اليمنية بأن الميليشيات الحوثية تواصل استخدام المدنيين دروعا بشرية وتحويل مدارس إلى مراكز قيادة وسيطرة ومخازن للأسلحة وإرغام السكان على إرسال أبنائهم إلى مدارس تستخدم لأغراض عسكرية. ومع هذا التصعيد تشهد جيبوتي تحديدا أبوك الواقعة شمال الصومال على ساحل البحر الأحمر مقابل اليمن أزمة نزوح كبيرة، حيث حذرت الأمم المتحدة من تزايد أعداد اللاجئين إلى جيبوتي مؤكدة أن أعدادهم تجاوزت الآلاف منذ بدء التصعيد الحوثي. ووفقا لنجيب طاهر المستشار الإعلامي لرئيس جيبوتي فقد وصل نحو 3200 يمني إلى جيبوتي وسط توقعات بوصول أكثر من 10,000 آخرين إذا استمر النزوح. تأتي موجة النزوح في وقت لا يتجاوز فيه تمويل عمليات مفوضية اللاجئين في جيبوتي 15% من احتياجاتها، بينما تستضيف البلاد أصلا أكثر من 36,000 لاجئ

0: طالب لجوء، وتقدر الاحتياجات الإنسانية بنحو 13 مليون ونصف المليون دولار، بينها 5,100,000 دولار مطلوبة بصورة عاجلة لمساعدة الوافدين من اليمن. وكان وزير الخارجية خارجية جيبوتي عبد القادر عمر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قد قال إن بلاده تواجه ضغوطا إنسانية متزايدة من جراء الصراع في اليمن، مع وصول عدة آلاف من الأشخاص إلى أراضيها بعد فرارهم من أعمال العنف. ومن المخيم المركزي في أوبوك شمال جيبوتي تنضم إلينا موفدة العربية رفاه السعد. أهلا وسهلا بك رفاه. رفاه، نرصد معك أوضاع النازحين في هذا المخيم، ما الذي يروونه عن رحلة نزوحهم، تكلفة هذه الرحلة والصعوبات في تأمين قوارب تنقلهم إلى جيبوتي؟
1: بالفعل رجاء، لازلنا في مخيم المركزية وهو في شمال جيبوتي وتحديدا في بلدة أوبوك. هذه البلدة التي استقبلت آلاف اللاجئين اليمنيين الذين هربوا من القتال بعد سيطرة الحوثيين على مناطقهم. طبعا يعني أريد أن أؤكد على ما ذكرتيه قبل قليل في الخبر، أن الحوثيين يستخدمون المدنيين دروعا بشرية. بالفعل هذا ما سمعته قبل قليل من هؤلاء العائلات. كانت تتحدث لنا إحدى النساء وهي تشرح أن عدد من الحوثيين يضعون مركباتهم وسياراتهم بين المنازل في المناطق السكنية ليتم استهدافها، وبالتالي سيتم استهداف عدد كبير من المدنيين. هذا ما سمعناه بالفعل قبل قليل من إحدى اللاجئين هنا، تحدثت لنا عن ما يستخدمه الحوثيين المدنيين دروعا بشرية في هذه المناطق. حال اللاجئين هنا في حالة بصراحة إنسانية صعبة، أوضاع إنسانية سيئة للغاية. سمعنا أيضا قصص عن رحلة الهروب، يعني رحلة حفيفة بالمخاطر، رحلة حفيفة بالموت. يعني إحدى اللاجئات تحدثت لنا قبل قليل أن القارب، أحد القوارب الصغيرة التي هربوا فيها، تعطل الموتور الذي يعمل فيه هذا القارب، وبدأ القارب بالغرق تدريجيا إلى أن حاولوا أن يعني أن يسيروا هذا القارب بأيديهم إلى أن وصلوا إلى بر الأمان في جيبوتي. يعني منذ لحظة وصولنا إلى هنا ونحن نستمع إلى قصص إنسانية بصراحة صعبة للغاية، هذا إلى جانب الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها في هذا المخيم.
0: طيب دعينا يعني نلقي نظرة بصورة يعني على أوضاعهم الآن داخل هذا المخيم لو سمحت رفاه، يعني حتى يعني نشاهد معك أوضاعهم الآن في هذا المخيم لو سمحت بالصورة، ونكمل معك طبعا الحديث عن أوضاعهم الإنسانية داخل هذا المركز.
1: بالضبط الصورة صحيح رجاء، بالصورة هي الصورة هي بصراحة خير من الكلام، وهي أكبر دليل على ما نرصده حاليا. نعم. من هذه الأوضاع، قبل قليل كانت هناك توزيع لوجبات الغذاء، لذلك تشاهدين العدد بدأ قليل لأنه أغلبهم ذهب إلى الخارج لاستلام الوجبات الغذائية. مثل ما تشاهدين هناك أطفال يفترشون الأرض الوعرة، طبعا درجة الحرارة تقريبا 45، هناك حر شديد جدا. عدد العوائل يتزايد، يوم أمس وصل هناك مثل ما سمعنا قبل قليل 50 عائلة، نتحدث عن كل عائلة فيها ما بين 5 إلى 6 أفراد، وبالتالي هذا العدد يتزايد يوميا مقارنة بالخدمات البسيطة المقدمة لهؤلاء اللاجئين من مواد غذائية ومن خيام. الأمم المتحدة تحاول يعني توفير ما تتمكن منه، ومثل ما تحدث مستشار الرئيس قال أن 15% فقط من المساعدات تستطيع تقديمه الأمم المتحدة لهؤلاء اللاجئين. وأيضا حكومة جيبوتي والأمم المتحدة دعت المجتمع الدولي إلى مزيد من الدعم لمواصلة دعم هؤلاء اللاجئين الذين يفرون باستمرار منذ سيطرة الحوثي على مناطقهم في ذباب والمخا ووهقة وباب المندب، وأصلا البلدات والقرى الصغيرة القريبة من باب المندب. نتحدث عن سيطرة للحوثيين، وكان هناك اقتتال، ومثل ما سمعنا منهم كانوا يستخدمون المدنيين دروعا بشرية. نعم رجاء.
0: طيب كما نتابع معك يعني هنا يعني العديد من الأطفال، عدد كبير من الأطفال والنساء فقط هم الذين وصلوا إلى هذا المخيم المركزي، لكن ما الذي يروونه عن حالتهم الأسرية؟ ما الذي يعني جعل تفرقة بينهم وبين أزواجهم أو أسرهم بشكل عام؟

0: يعني حتى يقدموا بمفردهم وعلى قوارب الموت لجيبوتي.
1: يعني مثل ما سمعنا منهم أن هناك يعني هناك قصف شديد، هناك اقتتال، سيطرة للحوثيين على هذه المناطق. ومثل ما تحدثنا الحوثيين أصبحوا يضعوا مركباتهم وسياراتهم بين الأحياء السكنية فتتعرض للقصف، فلم يكن بيدهم غير الهروب من هذه المناطق في قوارب، يعني قوارب متهالكة يعرضون حياتهم للموت في سبيل الخلاص من المناطق التي سيطروا عليها الحوثيين. طبعا هناك تشتت كبير في هذه الأسر. قبل قليل أيضا تحدثنا مع إحدى العائلات، كانت تقول أن نصف هذه العائلة هربوا والنصف الآخر لم يتمكنوا من الهروب في مناطق لا يزال الحوثيين يفرضون سيطرتهم عليها ولم يستطيعوا الهروب منها. فنتحدث عن تشتت لهذه العوائل بين جيبوتي واليمن، ويوميا جيبوتي لا تزال تستقبل هذه القوارب للفارين من اليمنيين إلى بر الأمان. نعم رجاء،
0: نشكرك جزيلا على كل هذه المعطيات. كنت معنا من المخيم المركزي في أوبوك شمالي جيبوتي موفدة العربية رفاه السعد، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا فاصل ونعود من جديد لهذه النشرة.

0: الظروف التي أدت إلى محاولة الاغتيال أو الانقلاب وصولا إلى نجاح ثورة سبتمبر.
1: كان حكما دائرا فرض الأتاوى وكانت ثقيلة على الناس.
0: مع اللواء أحمد قرحش عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقا في اليمن. صحيح كان في هالة من القدسية تنسج حول شخصية الإمام يحيى ومن بعده الإمام أحمد ومن بعده الإمام البدر، حول قدرات خارقة عندهم كتفوق البشر.
1: كان فيهم شعوذة كثير جدا، كان يقولوا علي أحمد يا جنة. إذا كان اليمنيين بيقاتلوا على الأرض، كيف أنك تدي لهم أيضا ليحاربونا من السماء؟
0: شو سر الخلاف بالأسرة داخل الأسرة، أسرة حميد الدين؟
2: الذاكرة السياسية، الجزء الأول، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
5: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان. الأمير محمد بن سلمان أكد للبرهان حرص المملكة على استقرار السودان والحفاظ على سيادته ووحدته وسلامة أراضيه، كما أكد دعم السعودية لكافة الجهود لتحقيق الاستقرار في السودان بما يمهد الطريق لتنمية شاملة وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم. أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان إكمال عملية انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف في نهاية الشهر الحالي. أشار النعمان إلى عدم وجود قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي العراقية، مشددا على أن الوضع الأمني جيد وأن القوات الأمنية تنتشر في عموم مساحة العراق.

0: مع بدء العد التنازلي لاستكمال انسحاب قوات التحالف الدولي، تتجه الأنظار هنا في أربيل إلى سماء كردستان مع وجود مخاوف من تراجع مظلة الدفاع الأمريكية عن الإقليم.
1: ويتزامن الانسحاب مع سحب منظومة باتريوت والإبقاء على منظومة سيرام قرب القنصلية الأمريكية، ما يعيد إلى الواجهة مخاوف حماية المنشآت الحيوية خاصة حقول النفط.

0: حكومة الأقليم تؤكد التزامها بالاتفاقات المبرمة مع بغداد، مشيرة إلى أن عملية نقل قوات التحالف وتفكيك مواقعها بدأت فعليا.
1: وفقا للاتفاق المبرم، يجب على قوات التحالف مغادرة المكان بحلول نهاية سبتمبر، وقد بدأت بذلك بشكل جدي من أقليم كردستان، ويتم نقل القوات يوميا خارج العراق.
0: ومع اقتراب اكتمال الانسحاب تطالب أربيل بغداد بتنسيق أمني أعلى وسد الثغرات في منظومة الدفاع الجوية، خصوصا حول المنشآت الحيوية.
2: المفروض اقليم كردستان جزء من العراق ان يكون هناك منظومه دفاعيه، وقبل فتره اثناء اعتداء الارهابي على بعض الحقول النفطيه ارسل رئيس الوزراء السابق وفد الى اقليم كردستان، وتم التنسيق مع رئاسه اركان الجيش بوضع دفاعات جويه في تلك الحقول، اضافه الى اقليم كردستان يكون المنظومه يشمل من زاخو الى الفاو.
0: وتزداد هذه المطالب حساسية في ظل الهجمات التي تعرض لها الأقليم منذ اندلاع الصراع الأمريكي الإيراني بأكثر من 1000 مسيرة وعشرات الصواريخ الإيرانية، وسط تحذيرات أمنية من مرحلة مفصلية تعيد رسم العلاقة مع واشنطن.
3: أفضل تكون علاقاتنا ويا قوات التحالف بعيد عن الاتفاقات مع الحكومة العراقية، لأن الحكومة العراقية ليس لها قرار موحد، بينما اقليم كردستان لها قرار محدد، تستطيع ان تتفق مسائل تجاريه وعسكريه ومنظمه لحمايه اقليم كردستان.
0: وبين التزام اقليم كردستان بجدول الانسحاب وانتظارها ضمانات امنيه من بغداد، تبقى المخاوف الامنيه في اربيل من بقاء الاقليم مكشوفا ان لم تستطع المنظومه العراقيه سد الفجوه التي سيتركها غياب الوجود الدفاعي الامريكي عن سماء الاقليم. من أربيل، هيثم أحمد، العربية.
4: نتابع مشاهدينا من التطورات المتعلقة بحادثة قاعدة فيرفورد البريطانية التي تستخدمها الولايات المتحدة، حيث اتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ما وصفه بجهة أجنبية بالتورط في المؤامرة. روبيو كشف في حديث لفوكس نيوز كشف أكثر مما كشفته السلطات البريطانية بقوله إن ما حدث هو تهديد خطير للغاية، مشيرا إلى أن حقائق أخرى ستتكشف.
5: Well, let me preface by saying that I have to be careful. There's some things I cannot say on the air for a lot of different reasons. Suffice it to say that what happened, what almost happened, what could have happened in the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor. I won't get into great detail about that yet.
4: قبل ذلك انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار بريطانيا بإطلاق سراح المشتبه بهم بحادث قاعدة فيرفورد بكفالة، وكانت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية في وقت سابق قد أعلنت إطلاق سراح الرجال الخمسة الموقوفين على خلفية الاشتباه بضلوعهم في مخطط استهداف قاعدة فيرفورد، وذلك بكفالة مشروطة بعد إجراء تحقيقات واستجوابات مكثفة. وأضافت الشرطة أن المتهمين يخضعون لشروط صارمة تتعلق تحركاتهم وتواصلهم مع الآخرين. رفض الكرملين اتهامات استونيا لروسيا بالضلوع في حريق شركة دفاعية كبيرة في العاصمة تالين، واصفا هذه الادعاءات بأنها غير صحيحة. جاء هذا الرد بعد إعلان أجهزة الاستخبارات الاستونية أن الحريق الذي اندلع بمقر شركة ميلريم المتخصصة في الأنظمة الدفاعية الروبوتية والموردة لأوكرانيا كان نتيجة هجوم متعمد دبرته الاستخبارات الروسية. من جانبه أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي بأن روسيا تواصل حملتها العدائية ضد أعضاء الحلف، كما شدد على أن هجمات روسيا على دول الحلف لن تضعف دعم الناتو لأوكرانيا. استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية القائمة بالأعمال الأوكرانية احتجاجا على إعلان كييف نقل أسيرين كوريين شماليين رغم الاتفاق على إبقاء عملية النقل السرية، وبأن كييف كشفت عنها من دون تشاور أو إخطار مسبق. القصة تتعلق بأسر أوكرانيا لجنديين كوريين شماليين في أوائل 2025، وذلك أثناء قتالهما إلى جانب القوة الروسية في الحرب ضد أوكرانيا، ثم أبديا بعد ذلك رغبتهما في الاستقرار في كوريا الجنوبية. في هذا السياق قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عبر منصة

0: قال إن هناك أكثر من 8000 جندي كوري شمالي على الأراضي الروسية، وإن الاستعدادات جارية لنشر 10000 جندي إضافي. بحسب تقديرات استخباراتية من كييف وسول، فإن كوريا الشمالية أرسلت ما يتراوح بين 14000 و15000 جندي لدعم حرب روسيا في أوكرانيا منذ عام 2024، معظمهم منتشر في منطقة كورسك الحدودية. تشير تقييمات أوكرانية ومستقلة إلى أن بيونغ يانغ زودت موسكو بملايين من القذائف المدفعية وقذائف الهاون، بالإضافة إلى صواريخ باليستية وأنظمة مدفعية بعيدة المدى وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة. في فرنسا، حقق أقصى اليمين وحلفاؤه اختراقا جديدا خلال انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي بحصول حزب التجمع الوطني على 9 مقاعد جديدة رفعت عدد أعضائه إلى 12 مقعدا، وهو ما عزز تمثيليته في الغرفة العليا للبرلمان على مسافة أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. هذا التقدم يسمح للحزب للمرة الأولى بتشكيل مجموعة برلمانية خاصة به داخل الغرفة العليا. نجحت شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك في وضع مركبتها العملاقة ستار شيب في المدار لأول مرة في خطوة مهمة ضمن استعداداتها لاستكشاف القمر. وحملت المركبة 26 قمرا صناعيا من ستارلينك، وتستهدف إكمال 6 دورات حول الأرض قبل الهبوط في المحيط الهادي. تأتي الرحلة بعد سلسلة اختبارات سابقة انتهى عدد منها بتحطم المركبة، فيما تسعى سبيس إكس لإثبات جاهزية ستار شيب لبرنامج أرتميس التابع لناسا. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة. هذا تذكير بأبرز العناوين. ترامب ينفي تخفيف العقوبات الاقتصادية على إيران، وعرقجي يقول إن طهران تترقب ردا أمريكيا اليوم على المقترح المعدل. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع حوثية في الوزاعية جنوب تعز والمدار بغربي لحج.
1: نقف نحن في شمال جيبوتي حيث ميناء أبوخ الذي يستقبل اللاجئين اليمنيين.
0: وكاميرا العربية تصل موانئ جيبوتي في الصومال وترصد أوضاع اليمنيين النازحين. النيتو يقول إن روسيا تواصل حملتها العدائية ضد أعضاء الحلف، والكرملين يرفض اتهامات إستونيا بأنها وراء حريق شركة دفاعية.
2: أشكركم مشاهدين على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: يقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
1: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
2: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
3: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
4: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
5: الذي جلبك إلى اللغة العربية والثقافة العربية؟ كيف كانت الطريقة للانضمام إلى الاستخبارات؟
6: une opération d'espionnage de recueil du renseignement bien menée c'est toujours une opération de séduction.
5: ما الذي تعلم عن الدور الفرنسي في وصول الخميني والثورة الإسلامية في إيران؟
6: en France nous avons commis vis-à-vis de l'Iran toutes les erreurs possibles. On a commis une deuxième erreur, c'est de soutenir l'offensive militaire de Saddam Hussein. À mes yeux, le vrai chef d'Al-Qaïda, à grande époque d'Al-Qaïda, ce n'était pas Osama bin Laden, c'était Ayman Zawahiri.
5: من هو العدو الأكبر بالنسبة لفرنسا الذي يشكل تهديدا ويشغل بال الاستخبارات الفرنسية؟
4: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
7: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
4: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى جرس الإغلاق من شاشتي العربية بزنس والعربية. هذه أبرز عناويننا اليوم. السوق السعودية تستحوذ على 63% من إجمالي القيمة السوقية لبورصات الخليج بحسب وكالة فيتش. مؤشر السوق السعودي يمتحن أدنى مستوياته منذ بداية الحرب الإيرانية. وكالة الطاقة الدولية تؤكد أن أوروبا الأكثر عرضة للضغوط في سوق الديزل. ومكنزي للاستشارات تحذر من أن الذكاء الاصطناعي سيجبر أكثر من 11 مليون أمريكي على تغيير وظائفهم بحلول عام 2035. أهلا بكم مشاهدينا إلى جرس الإغلاق. البداية من تطورات قطاع الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بعد أن شهدت تقلبات في جلسة اليوم مع تداول برنت دون مستوى 105 دولارات للبرميل في ظل استمرار الضبابية بشأن المحادثات الأمريكية الإيرانية. وفي سياق متصل، نفى ترامب تقريرا لموقع أكسيوس أفاد بأنه عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة مقابل اتخاذ خطوات ملموسة بشأن برنامجها النووي. هذا وكانت ذكرت وكالة بلومبرغ عن مصادر بأن السعودية أعادت تشغيل نحو نصف التدفقات عبر خط أنابيب شرق غرب الذي يتجاوز مضيق هرمز بعد توقفه بشكل احترازي في وقت سابق من هذا الشهر، لتصل التدفقات عبره إلى حوالي 3.5 مليون برميل يوميا. واستؤنفت عمليات التحميل من ميناء ينبع على البحر الأحمر، فيما عاد الخط للعمل بنحو نصف طاقته القصوى البالغة 7 ملايين برميل يوميا بحسب المصادر نفسها. ويأتي استئناف الخط بعدما رفعت السعودية شحناتها بشكل كبير عبر مضيق هرمز في الأسابيع الماضية، بينما يترقب المتعاملون ما إذا كانت هذه التدفقات ستستمر مع زيادة تشغيل المسار البديل عبر البحر الأحمر. انتقالا إلى جديد أخبار الشركات السعودية المدرجة، حيث وافقت المفوضية الأوروبية بموجب قواعد الاندماج في الاتحاد الأوروبي على السيطرة الكاملة لشركة أكويتا مانجمنت الألمانية على سابك يوروب الهولندية. وتتركز الصفقة بشكل رئيسي في قطاع الكيماويات، حيث قالت المفوضية بأن الصفقة لا تثير مخاوف تتعلق بالمنافسة في ظل محدودية الحصة السوقية المجمعة للشركتين بعد إتمام الاستحواذ. وأضافت أن الصفقة خضعت للمراجعة ضمن الإجراء المبسط لفحص عمليات الاندماج في الاتحاد الأوروبي. الجدير ذكره هنا والمهم بأن سابك أعلنت سابقا عن المضي قدما في عملية تخرجها من 100% من أعمالها في أوروبا وتخرجها من كامل أعمال اللدائن في الأمريكيتين، حيث تهدف سابك إلى تحسين محفظة الأعمال وإعادة تدوير رأس المال نحو الأسواق والأعمال ذات النمو الأفضل، بالإضافة إلى تحسين العائد على رأس المال المستخدم ضمن مجموعة سابك. سهم سابك اليوم على انخفاض ب 2% في ضوء طبعا التراجعات الأوسع التي تشهدها السوق السعودية اليوم. نبقى مع أخبار الشركات السعودية المدرجة ولكن في قطاع الخدمات النفطي، حيث وقعت شركة الحفر العربية عقدا بقيمة 2 ملياري ريال مع شركة عمليات الخفج المشتركة ولمدة 4 سنوات. وينص العقد على توفير الشركة 4 حفارات بحرية عالية المواصفات من نوع الحفارات ذاتية الرفع لدعم أعمال شركة عمليات الخفج المشتركة. ووفقا للشركة، من المتوقع أن يظهر الأثر المالي للعقد بنهاية الربع الأخير من هذا العام. الجدير بالذكر أن العقد الحالي يرفع إجمالي سجل أعمال الحفر العربية الباكلوج إلى نحو 18 مليار ريال. سهم الحفر العربية تفاعل إيجابا مع هذه الأخبار ومرتفع بقرابة 4%. إلى شركات أنابيب الصلب، حيث وقعت شركتا أنابيب السعودية والعربية للأنابيب عقدين مع أرامكو السعودية بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 170 مليون ريال لتصنيع وتوريد أنابيب الصلب المستخدمة في قطاعي البترول والغاز. وأوضحت أنابيب السعودية أن العقد تبلغ قيمته 73 مليون ريال ويتضمن توريد أنابيب صلب للبترول والغاز لأرامكو تصل مدته إلى 12 شهرا. ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي للعقد خلال النصف الثاني من العام المقبل. وفي إفصاح منفصل، أعلنت العربية للأنابيب بأن العقد مع أرامكو يقدر بنحو 96

40 مليون ريال، ويهدف إلى تنفيذ أعمال تصنيع وتوريد أنابيب الصلب. مدة العقد 10 أشهر، وينعكس أثره المالي اعتبارا من الربع الأخير من العام الجاري والربع وحتى الربع الثاني من العام القادم. سامال عربية للأنابيب.

الاستثمار تعيين سلمان بن بدر الفغم رئيسا تنفيذيا للبنك اعتبارا من مطلع أكتوبر القادم بعد الحصول على عدم الممانعة من البنك المركزي السعودي. هذا وأعلن مجلس الإدارة عن قبول استقالة الرئيس التنفيذي فيصل بن عبد الله العمران من منصبه بناء على طلبه اعتبارا من 28 من سبتمبر الجاري. وكان العمران قد تولى منصب الرئيس التنفيذي في فبراير 2019. سهم البنك على تراجع ب17 النقطة المئوية.

إذن مشاهدينا لنقم بجولة الآن على تداولات سوق الأسهم السعودية ولنتابع طبعا حركته في هذه الأثناء. السوق طبعا كما ذكرنا الضغوط تتزايد عليه والمؤشر يواصل الانخفاض. في الجلسة نكسر مستويات 10500 نزولا، حاليا 10470 نقطة ولا تزال أمامنا أقل من نصف ساعة حتى نهاية الجلسة. عند المستويات هذه نكون قد وصلنا إلى أدنى مستوى للسوق منذ 3 مارس بعد أو بعيد اندلاع الحرب مع إيران. طبعا هذه المستويات في التي وصل إليها السوق تمحي جميع المكاسب التي كان قد سجلها منذ بداية السنة. أداء المؤشر منذ بداية السنة الآن تراجعات بربع نقطة مئوية، إذن بالتالي محينا كل مكاسب السنة وعدنا الآن عند أدنى نقطة منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير عند المستويات الدنيا للسوق في 3 مارس الماضي. مستوى السيولة اليوم عند 2.8 مليار ريال، أعلى بقليل من الجلسات القليلة الماضية. بداية الأسبوع كنا قد وصلنا بإحدى الجلسات أو بمطلع تداولات الجلسة عند 2.2 مليار ريال، أدنى مستوى سيولة يومي منذ أكثر من شهرين. والملفت طبعا بالرغم من أنه اليوم التراجعات واسعة النطاق من حيث عدد الأسهم والقطاعات التي تتراجع، لكن يبقى الأحد أو القطاع الرئيسي الضاغط على السوق في آخر أسبوعين على أقل تقدير هو القطاع المصرفي بقيادة سهم الراجحي يتداول عند 63 ريال ونصف الريال. أيضا بالتوازي مع انخفاضات الراجحي نلحظ الأهلي كذلك على انخفاض ب 1.3%. إذن البنوك ضاغطة على المؤشر. أرامكو السعودية أيضا متراجعة اليوم بواحد وربع النقطة المئوية. فقط لنعود إلى لائحة الأسهم الأكثر نشاطا لدقيقة بفريق الإعداد، أرامكو 25 ريال وربع ريال تقريبا، بترو رابغ أيضا على تراجع ب 1.4%، بالرغم من أنه أسعار النفط تبقى فوق $100، عودة الضخ عبر خط أنابيب شرق غرب، يعني اليوم عودة التصدير من ميناء ينبع، إلى جانب طبعا ما قامت به السعودية وأرامكو في الأسابيع القليلة الأخيرة هذا الشهر من زيادة تصديرها عبر مضيق هرمز. فبالتالي الخيارين الآن عادا على طاولة الخيارات لدى أرامكو. الأسعار النفط طبعا اليوم تفقد مستويات 108 التي بدأنا عليها الأسبوع، حاليا قريبة من $104. نظرة على الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا، هذه الارتفاعات طبعا الحفر العربية مع عقد المليارين ريال مع شركة الخفجي المشتركة. وبالنسبة للأسهم الأكثر انخفاضا الكثير طبعا التي أعلنت هذا الأسبوع عن خفض رأس مالها ب 90% لتغطية الخسائر المتراكمة. أنابيب الشرق أيضا متراجعة ب 6.5%. فقرة سهم اليوم مشاهدينا تسلط الضوء على سهم مدينة المعرفة الاقتصادية الذي يسجل أعلى وتيرة ارتفاع يومية له في 7 أسابيع خلال الجلسة، يرتفع بالحد الأقصى. أعلى مستوى وصل له اليوم 22 ريال و11 هللة، هذا هو أعلى مستوى يومي منذ 10 أغسطس.

0: من عام 2021. هذا أيضا مصحوب بأحجام تداولات مرتفعة نسبيا، فعدد الأسهم المتداولة اليوم هي 5 أضعاف المتوسط لآخر 20 جلسة. أما بالنسبة لأداء السهم خلال الفترات الزمنية المتفاوتة، في 5 جلسات مرتفع ب11%، في 30 يوم مرتفع ب15.5%، ومنذ بداية العام مرتفع بقرابة 100%. أما على مدار 52 أسبوع فهو مرتفع ب70%. طبعا أفضل بكثير من أداء السوق بشكل عام المتراجع ب8% خلال نفس الفترة. السعر إلى القيمة الدفترية لسهم مدينة المعرفة هو 2.5 مرة. أما الخسائر المتراكمة للشركة فبلغت 470 مليون ريال، وهو ما يمثل 14% من رأس مال الشركة. من هم كبار المساهمين في الشركة؟ أمين محمد أمين شاكر ب7.7%، شركة طيبة للاستثمار ب9.6%، وشركة مطوري مدينة المعرفة الاقتصادية المحدودة ب24.5%، ومؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز للإسكان التنموي أيضا ب24.5%. وللحديث أكثر حول تداولات السوق السعودية يسعدني أن ينضم إلي من الرياض الأستاذ محمد العمران خبير الأسواق المالية. أستاذ محمد أهلا بك، شكرا لوجودك معنا. مؤشر السوق وعودته لامتحان القاع الذي وصلت إليه السوق عند اندلاع الحرب في نهاية فبراير، نحن الآن إذا أغلقنا عند مستويات الحالية أدنى مستوى منذ 3 مارس الماضي. برأيك لماذا العودة مجددا لامتحان هذا القاع مع التراجعات التي توالت على مدار الأسبوعين الماضيين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني من أهم العوامل هي معروفة، أولا الضغوط التضخمية والارتفاع المتواصل بأسعار الفائدة والعائد على السندات الأمريكية اللي بدورها طبعا ضغط على أسعار الأسهم عموما وتحديدا طبعا في أسواق المنطقة هنا، بسبب أن العائد على السندات وأدوات النقد تفوق في الحقيقة العائد على الأسهم كمتوسط مع انخفاض المخاطرة. وهذا الموضوع طبعا تكلمنا كثيرا عليه، ويعني كان واضح في الشهور الماضية، خصوصا تفاقم الوضع في الفترات الأخيرة مع ارتفاعات أسعار الفائدة الشهر الحالي وأيضا المتوقع خلال الشهر القادم، وأيضا يعني ما زالت الرهانات على أننا ممكن يعني نشوف رفعين يعني حتى نهاية هذا العام، وهذا بدوره طبعا يضغط على الأسعار العادلة للأسهم أو ما يعرف بالإنترنسيك فاليو، بحكم أن العائد على السندات أو أدوات النقد يعني تعتبر مغرية جدا في ظل هذه الظروف. العامل الثاني طبعا اللي قاعد يضغط مثل ما معروف استمرار التوترات العسكرية في المنطقة، لكن طبعا لا نعول عليها كثيرا بحكم أن أسعار الفائدة هي الأساس وهي اللي كانت تضغط على فترات زمنية طويلة. اليوم المؤسف يعني كسرنا يعني القاع اللي كنا فيه في نهاية جولاي يعني بالدرجة الأولى عند 10500 نقطة، وهذا بدوره طبعا سارع من عملية الهبوط خلال جلسة هذا اليوم. طبعا الآن نأمل أن يكون في مستوى دعم يكون عند المؤشر حول مستوى 10300-10400، نأمل أن يكون هذا هو القاع الحقيقي اللي أسس عليه، خصوصا أننا اقتربنا مع إعلان الشركات عن نتائجها المالية، ونأمل أن يكون في مع الإعلان هذا واللي يمثل الربع الثاني من العام نأمل أن نشوف تسارع في نمو الإيرادات وتسارع في نمو الأرباح. إذا حدث هذا فعلا بالتأكيد ممكن يعطي دفعة لعمليات الشراء في الأسهم في ظل يعني توقعات أن دائما يعني في نموذج أن الربع الثاني يفوق في أرباحه عن الربع الأول، والربع الثالث أيضا يفوق الربع الثاني، وإذا النموذج هذا تكرر بالتأكيد يعطي دفعة لنمو الأرباح وقد يعطي إشارات قوية للعودة لعمليات الشراء خلال المرحلة القادمة.
0: أستاذ محمد، يعني نحن لاحظنا أنه في منتصف الشهر عندما تم الإعلان بأنه تم استهداف خط شرق غرب وتوقف فترة لحين إصلاحه، وهذا ضغط على السوق، شهدنا كسر مستويات 11 ألف وتعميق الخسائر.

0: الجزائر، لكن في الأيام القليلة ما الماضية تبين بأنه يعني مثل ما نسمع من الأخبار بأنه نصف الطاقة الاستيعابية لهذا الخط عادت للتشغيل حوالي 3.5 مليون برميل يوميا، وأنه السعودية خلال هذا الشهر أيضا كانت تصدر كميات معتبرة لربما هي الأعلى منذ اندلاع الحرب عبر مضيق هرمز نفسه. فبالتالي هل تعتقد بأنه عودة خياري التصدير للسعودية اليوم شرقا وغربا، هذه العودة في التصدير والإيرادات طبعا التي تصاحبها قد تخفف اليوم أو توقف هذا النزيف الذي شاهدناه في الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين؟
1: يعني بالنسبة للتصدير النفط، هو حتى الآن المملكة تدير تصديرها للنفط باحترافية عالية برغم الظروف، برغم المصاعب اللي واجهتها، لكن طبعا لا نربط ذلك بسوق الأسهم، لأن سوق الأسهم هو متأثر أساسا بأسعار الفائدة، وحنا تكلمنا عليها كثيرا يعني على الفترة الماضية من أكثر من سنة تقريبا، وأسعار الفائدة تعطي عوائد أفضل من العوائد على الأسهم. عوائد الأسهم اليوم يعني ما تزيد في المتوسط عن 3.5-4% بما فيها طبعا التوزيعات النقدية، في الوقت اللي العوائد على السندات والصكوك، يعني بعض السندات والصكوك اللي تصدرها البنوك السعودية احنا تكلمنا انه فوق 6% تعطيك ومخاطر اقل، وهذا مغري جدا طبعا للتحول من الأسهم الى الصكوك والسندات، ناهيك طبعا عن الحديث عن ادوات النقد اللي بدورها اليوم تعطي فوق 5-5.5%. بالتأكيد أن أسعار الفائدة يعني لها تأثير جوهري أساسي. موضوع النفط المملكة تديرها باحترافية، يعني استغلت أول شيء مخزوناتها الاستراتيجية المتوزعة حول العالم في أوروبا، في أمريكا الشمالية، في الأسواق الآسيوية، استمرت في التصدير من خلال الشرق غرب وأيضا من خلال الخليج العربي، يعني العملية احترافية إلى أبعد مدى، وجهود جبارة في الحقيقة قامت فيها المملكة بالتنسيق مع أرامكو لإدارة هذه الأزمة بشكل احترافي دون التأثير على يعني طلبات زبائنهم. يعني وأعتقد الموضوع يعني احترافي ولا توجد مشكلة حقيقية حتى الآن يعني في موضوع التصدير. ما يواجه سوق الأسهم السعودي شيء مختلف تماماً، أنا أشوفه بالتأكيد موضوع الأسعار الفائدة بالدرجة الأولى، التوترات العسكرية، لا ننسى أن الشركات البتروكيماوية يعني بشكل أو بآخر هي الأكثر تأثراً، يعني معظم الشركات البتروكيماوية اليوم قاعدة تسجل مستويات أدنى يعني في السعرية طبعاً على فترات زمنية، يعني من فترة طويلة ما شفنا هذه المستويات بسبب المخاوف من نجاحها في استمرار تصدير منتجاتها من خلال الشرق المملكة، أو أنها تضطر إلى نقل البضائع إلى الغرب، وهذا بدوره طبعاً حيرفع من التكلفة لأن في مسافة جغرافية كبيرة في هذا المجال. بالتأكيد السوق الأسهم أنا أشوفها التأثير الأكبر هو أسعار الفائدة والعوائد طبعا عليها، والجانب الآخر التوترات العسكرية. أما ما يتعلق بالنفط أعتقد المسألة يعني مطمئنة ولا توجد أي مخاوف بالنسبة للسوق في هذا الجانب حتى هذه اللحظة.
0: شكرا لك الأستاذ محمد العمران مباشرة من الرياض، أهلا وسهلا بك. نبقى في أخبار الشركات السعودية، حيث أبرمت شركة رؤى الحرم المكي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمطور الرئيس لمشروع بوابة الملك سلمان اتفاقية تعاون مع شركة MRCB الماليزية لدراسة تطوير وجهة رئيسية متعددة الاستخدامات ومتكاملة مع منظومة النقل في مكة المكرمة بقيمة تقديرية تصل إلى 21 مليار ريال. وتشمل الاتفاقية دراسة تطوير محطة للحافلات العامة إلى جانب مشروعات سكنية وتجارية ومتاجر تجزئة واستخدامات متعددة ضمن مشروع بوابة الملك سلمان. وتهدف الاتفاقية كذلك إلى بحث إطار متكامل لتمويل المشروع وتطويره وتنفيذه، بما يسهم في تسهيل حركة ضيوف الرحمن والزوار وتعزيز سهولة الوصول إلى الوجهة والخدمات المرتبطة بها. قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بأن أسواق المال الخليجية تزداد أهمية كقنوات لجمع التمويل ودعم تنويع الاقتصادات، مع بلوغ القيمة السوقية المجمعة لأسواق الأسهم الخليجية إلى نحو 4 تريليونات دولار هذا الشهر، ووصول أدوات الدين القائمة

إلى تريليون و200 مليار دولار بنهاية النصف الأول من هذا العام. وأشارت الوكالة إلى أن تطور الأسواق لا يزال متفاوتا مع ارتفاع مستويات التركز ومحدودية تنوع المنتجات والسيولة مقارنة بالعديد من الأسواق المتقدمة، فيما تبقى غالبية إصدارات الصكوك والسندات الخليجية مدرجة في أسواق خارجية. وظلت السوق السعودية الأكبر خليجيا بحصة تقارب 63% من إجمالي القيمة السوقية، كما تمتلك سوقا أكثر تطورا لأدوات الدين بالريال مقارنة بمعظم أسواق المنطقة، في وقت قد يدعم إدراج الصكوك الحكومية السعودية في مؤشر جي بي مورغان للأسواق الناشئة اعتبارا من العام المقبل مزيدا من التدفقات الأجنبية.

نتوقف الآن مشاهدينا مع فاصل قصير نتابع بعده في جرس الإغلاق. وفيه رئيسة المركزي الأوروبي تحذر من تأثير ارتفاع عوائد السندات على النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: جاوزت مساهمة الشركات في الاقتصاد السعودي عبر تيك توك 10 مليارات ريال خلال عام 2025.
2: بدأنا بموظفين اثنين والحمد لله كبر فريقنا لفوق 50 شخص، قدرنا بعدها خلال سنتين نقفل 3 جولات استثمارية.
3: بدأت محتوى تعليم اللغة الإنجليزية بالتيك توك، والآن الحمد لله أملك أكاديمية ناجحة تعليم عن بعد في المملكة.
4: الناس بتستفيد معايا، نتقاسم النجاح هذا مع بعض، وهذا يعني بيعطي استنابلتي جدا عالية لبيوتهم وحتى لبيتي أنا الشخصي.
2: وبمساعدة تيك توك قدرنا نساهم باقتصاد المملكة.
5: الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

أهلا بكم من جديد إلى جرس الإغلاق. قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن أوروبا تعد من أكثر المناطق عرضة للضغوط في سوق الديزل، مؤكدا أن الوكالة تتابع التطورات عن كثب. وأشار بيرول إلى أن أوروبا تعتمد حاليا على الولايات المتحدة لتأمين نحو نصف احتياجاتها من الديزل، وأضاف بأن الوكالة تجري مشاورات مع الدول الأعضاء بشأن تطورات السوق، موضحا بأنه في حال برزت حاجة إلى سحوبات إضافية من الاحتياطات الاستراتيجية فسيتم بحث الأمر مع حكومات الدول الأعضاء. قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بأن ارتفاع عوائد السندات سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وسيؤثر بشكل مباشر على التضخم. وأشارت لاغارد إلى أن البنك المركزي الأوروبي لا يرى حتى الآن مؤشرات واضحة على آثار ثانوية للتضخم على الأجور والأسعار، ما يدعم تبني نهجا نقديا متأنن بدلا من التسرع في رفع الفائدة. ويتوقع المستثمرون حاليا احتمالية بأقل من 4

0: 40% لرفع الفائدة في الاجتماع المقبل. مؤشرات الأسهم الأوروبية اليوم على ارتفاع في هذه اللحظات، الارتفاعات الأعلى في ألمانيا على الزترا داكس ب 18 النقطة المئوية. هذه العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، عقود الآجلة للأسهم الأمريكية الـ S&P 500 حاليا تحولت إلى الارتفاع حقيقة، مرتفعة بعشر النقطة المئوية، والناسداك 100 فيوتشرز مرتفعة بحوالي ربع نقطة مئوية. إذن مشاهدينا، للمزيد حول الأسواق العالمية معي من لندن زميلتي كارينا كامل. أهلا كارينا. إذن طبعا اليوم نترقب، ما زلنا في ترقب للبيانات الاقتصادية الأمريكية، وحقيقة ستكون فعلا مهمة جدا، بتؤثر بشكل كبير على توقعات السوق حول وتيرة تشديد الفائدة من الفيدرالي.
1: أرقام في غاية الأهمية، وقد نقول التقرير التمهيدي حول سوق العمل الأول سيصدر اليوم، تقرير الجولز للوظائف الشاغرة ومستوى التعيين. هذا مهم جدا، يعطينا مقياس يعني صحة سوق العمل. قد نقول غدا الأربعاء تقرير الـ ADP للوظائف في القطاع الخاص، الخميس إعانات البطالة الأسبوعية، ويوم الجمعة تقرير العمل الأوسع الذي يرصد لنا سوق العمل خارج القطاع الزراعي وعدد الوظائف المضافة الذي من المتوقع أن يصل إلى نطاق 100,000 وظيفة إضافية هذا الشهر، مقارنة ب 160 تقريبا 1000 وظيفة الشهر السابق. هذا الرقم عندما صدر المرة الماضية وكان أفضل مما كان متوقع زود التوقعات، هو الذي يعني غير قد نقول المعادلة بشأن اجتماع سبتمبر للفيدرالي حينما رفع الفائدة، فهذا يعطينا مؤشر عن مدى أهمية هذه الأرقام. نضيف إلى كل ذلك أرقام مهمة أيضا الأربعاء غدا حول أسعار المستهلكين، مؤشر الاستهلاك الشخصي PCE من المتوقع أن يكون في نطاق 3.4%، والرقم الأساسي أيضا من المتوقع الكور يكون فوق 3%، فكل هذه الأرقام في غاية الأهمية عندما نتحدث عن الفيدرالي. بالنسبة للعقود الأجل للأسواق الأمريكية ناصر، هي مستقرة في الوقت الراهن، ولكن دعني أشير إلى حدث مهم جدا سيكون يعني ربما يهتم به المشاهد، وهو اجتماع مهم جدا في البيت الأبيض، سيجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مايك جونسون، طبعا هو المتحدث باسم مجلس النواب الأمريكي، مع رؤساء أكبر الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي. لا ننسى أنه كان في عشاء جمع ما بين داريو أمودي رئيس أندروبيك وترامب، هذه للمرة الثانية، ربما هذا الأسبوع يذهب أمودي إلى البيت الأبيض، ولكن هذه المرة معه مارك زوكربيرغ من ميتا، داريو أمودي يعود، جانسون هونغ رئيس انفيديا، غريغ بروكمان بريزيدنت لشركة أوبن إي آي، كل هؤلاء من المفترض أن يجتمعون تحت شعار البالانس، أن يكون هناك.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
4: خلينا نكون واضحين،
5: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
6: المفروض الرئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
7: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
3: وأقلام الصحفيين.
8: وبعدين قضايا مش واحدة.
9: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
10: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة تطبقها.
11: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
12: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
3: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة،
13: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
3: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: We'll be right back.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير مستمعين الكرام، مشاهدين أينما كنتم، في حلقة جديدة من برنامج ملاعب مع فيصل الجفن، البرنامج الذي يأتيكم يوميا من الأحد وحتى الخميس عند الثالثة عصرا بتوقيت الرياض. طبعا نذكركم بأن هذه الحلقة يمكنكم

0: مشاهدتها ومتابعتها عبر البث الإذاعي للعربية اف ام في السيارات، وأيضا بالصوت والصورة عبر شاشة ام بي سي اكشن وام بي سي شاهد. في هذه الأيام طبعا برنامج ملاعب نواكب بالتفاصيل بطولة خليجي 27 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية تحديدا في مدينة جدة. اليوم تنطلق الجولة الثالثة والجولة الختامية والحاسمة في الدور الأول من كأس الخليج خليجي 27 بمجموعة من المباريات. اليوم مبارتين، المباراة الأولى المنتخب السعودي يستقبل العراق في واحدة من كلاسيكيات بطولة الخليج، أيضا المباراة الثانية عمان تواجه الكويت، وكله أمل المنتخب العماني في أن يحصد بطاقة الوصول إلى الدور الثاني، لكن البعض يقول أنها صعبة جدا لأن يحتاج الفوز بنتيجة كبيرة ثم بعد ذلك أن يكون للمنتخب العراقي خسارة أيضا بنتيجة كبيرة. غدا تستكمل مباريات الجولة الثالثة بمباراتي البحرين واليمن، الفريقين المنتخبين اللي غادروا البطولة، وأيضا المنتخب الإماراتي الذي يواجه قطر لمعرفة من سيتصدر المجموعة الثانية. طبعا للحديث أكثر حول هذه المباريات وهذه البطولة نرحب بضيوفنا في هذه الحلقة. معنا هنا في الاستوديو الصحفي القدير سعود سرامي. أبو فهد مساء الخير. أبو فهد
1: الله يحييك أستاذ أحمد، وأرحب المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات لبرنامج ملاعب مع فيصل الجفن عبر أثير العربية اف ام وعبر شاشتنا الغالية ام بي سي اكشن، وان شاء الله تكون حلقة مفيدة، وارحب بكافة الزملاء اللي معانا اليوم.
0: حياك الله. ايضا نرحب معنا عبر الاتصال المرئي زوم من جدة الصحفي الرياضي فواز الشريف. مساء الخير ابو سارة.
2: سهل اخوي احمد، مسي عليك بالخير وعلى الاستاذ سعود وللسادة المستمعين في أثير العربية وعلى القنوات الناقلة اكشن وشاهد والزملاء الموجودين معنا والاستاذ صلاح، وبإذن الله نقدم حلقة متميزة
0: ان شاء الله تعالى بإذن الله. ايضا نرحب عبر الاتصال المرئي زوم من المدينة المنورة المحلل الفني صلاح تنبكتي. مساء الخير صلاح.
3: مرحبا احمد، مسي عليك بالخير على جميع مشاهدين ومستمعين برنامج ملاعب، الأستاذ الكبير سعود الصرامي والأستاذ المهم والمتميز أيضا فواز الشريف.
0: إن شاء الله نقدم مثل ما ذكرتم حلقة تثري المشهد الرياضي للبطولة اللي بصراحة إعلاميا ماخذ الصدى والزيادة، يعني حتى البعض يقارن أنه أبو فهد صار يقارن بطولة كأس العالم مع بطولة الخليج في مرحلة المراحل من ناحية عدد القنوات الناقلة، البرامج، الاستديوهات، المراسلين. يعني أنا بالأمس كنت يعني أحاول أرصد الزملاء المراسلين، عددهم كبير ما شاء الله موجودين في جدة لتغطية فقط الأهازيج الجماهير السعودية الموجودة في جدة القديمة وجدة التاريخية.
1: والله شوف، بالنسبة للإعلام يعني أنا يمكن في تغطية بطولة الخليج أشوفه مش يعني مبالغ فيه كذا
0: بزيادة يعني. بس عفوا، مبالغة إيجابية ولا سلبية؟ يعني ما زين يعني ولا مو زين؟
1: يعني لا، هي طبيعتهم هذول أبناء المنطقة يعني كل واحد يعني يحاول أنه يكون هو الأفضل. طبعا أنا ممكن أجد لها مبرر، ممكن ما أجد لها مبرر، لكن مفروض أن يكون الإعلام الرياضي إعلام شمولي. يعني مثلا المنتخب الآن يلعب في كأس الخليج، أيضا المنتخبات حقتنا تلعب دورة الألعاب في الآسيوية في ناغويا. أنا طبعا أتفهم أنه الإعلام عندنا يخاف من الحديث عن الألعاب الآسيوية بسبب الإخفاقات المتتالية،
0: مستوى صراحة متواضع،
1: لا بسبب الإخفاقات المتتالية في كافة الألعاب. وأول الخائفين من ذلك هو الفقير إلى عفو ربه سعود بن عبد العزيز الصرامي.
0: أنا من إيش خايف؟ خاف تتكلم انه والله يعني الانجازات ما هي كويسه؟ هذا واقع يعني، ما يزعل احد يعني.
1: لا اقول لك الاعلام الرياضي يخاف من الحديث عن الالعاب الاسيويه. واول الخايفين اخوك سعود الصرامي، يعني الفقير الى عفو ربه سعود بن عبد العزيز الصرامي. لكن انا كنت يعني في ظل هذه النتائج السلبيه في دوره الالعاب الاسيويه كنت يعني انتظر احد يعتذر من المنظومه الرياضيه لهذه النتائج السلبيه. كنت أنتظر أنه أحد يعتذر من اللجنة الأولمبية بسبب هذه النتائج السلبية. كنت أنتظر من الأخ العزيز عبد العزيز باعشن اللي سوى لنا برزنتيشن قبل 3 شهور أنه يعتذر من هذه النتائج السلبية، لكن ما شفت أحد يعتذر

0: الرياضيين السعوديين. فأنا بحكم أني أول الخايفين الإعلاميين أعتذر للرياضيين السعوديين بسبب هذه النتائج السلبية. أما بطولة الخليج يعني أنت تصور أنه بسبب قوة الإعلام أنهم الآن صاروا يتحدثون حتى عن الأكلات الشعبية ولا تحدثوا عن الإخفاقات في ناغويا، تحدثوا عن الأكلات الشعبية الحجازية. ومن حسن الحظ أنه لا يوجد ضيف من أبناء الدلم ولا أبناء الخرج ولا من أبناء الحوطة، ولا كانوا يعني خلوا الجريش والمرقوق والقرصان من ضمن الأكلات الشعبية، وأتمنى أنها تكون لذيذة وليست منقودة.
1: لا لذيذة، لكن الآن بطولة بالحجاز، الحجاز يأخذ النصيب.
0: يعني أنت برضو ناغويا، بطولة ناغويا بطولة عالمية، يعني أنت تتجاهل بطولة رياضية وبرنامجك رياضي ينصرف عليه يوميا تقريبا 250,000 وجايب ضيوف، وتترك عدم الحديث عن ناغويا وعن الإخفاقات في الألعاب كافة، وقاعد يتحكي عن
1: بس
0: أكله.
1: شوف، في ناس ممكن تأخذ الموضوع من نظرة ثانية، يقول لك والله ناغويا بطولة لرياضات غير جماهيرية في المملكة العربية السعودية. اصبر عليه، يعني مثلا كرة القدم رياضة جماهيرية.
0: طيب،
1: بينما لما تروح تقول لهم والله الآن السعودية جايبة 5 ميداليات برونزية وميداليتين فضية وبدون أي ميدالية ذهبية، ترتيب السعودية المركز 26 على العالم، على قارة آسيا في الترتيب الميداليات من أصل تقريبا 45، يعني مستوى أنا أتفق معك غير مرضي وسيء. يعني أنت تتكلم الآن بحرقة بس، ومن مبدأ أنه تريد المملكة العربية السعودية أن تكون رقم واحد وكلياتنا نريد هذا، لكن أنا إيش هطلع أقول في البرنامج؟ أقول والله جايبين مركز 26،
0: يعني أنا أسوي محور،
1: ثقيلة ما أقدر أجيب،
0: يعني أنا أسوي محور عن المعصوب،
1: مو محور بس البطولة الخليجية تجد.
0: طيب أوكي، أنا الحين خلاص أنا تكلمت عن البطولات الخليجية من الألف إلى الياء. طيب أتكلم عن المعصوب ولا أتكلم عن فشل الألعاب، فشلنا في الألعاب الآسيوية؟ أتكلم عن الأكلات. أنا قلت لك الحمد لله أن لا يوجد ضيفا من أبناء الدلم أو الخرج والحوطة، ولا كان جابوا القرصان والجريش والمرقوق. طيب، المحاور يجب أن العالم أنا أعرف، أنا متيقن أن الإعلام الآن خائفين، وقلت لك علشان
1: لا ما في خوف، ما في خوف.
0: لا أنا أتكلم لك، أنا
1: نظرك هاي.
0: أنا أتكلم لك الآن الإعلام خائفين، وأول الخائفين أخوك سعود بن عبد العزيز الصرامي عفو الله عنه للحديث عن الإخفاق اللي صاير في دورة الألعاب الآسيوية في ناغويا لكني أتمنى أنه يظهر أحد يعتذر، يظهر احد يعتذر
1: نهايه الدوره.
0: اليوم احنا قاعدين نشوف الالعاب القصيره في دورات الالعاب الاولمبيه في العاب القوى امس واليوم، ما نشوف احد.
1: صح
0: ما نشوف احد. انا اقول الان الناس بين الحلم والواقع. الواقع انه الناس قاعده تنفذ اجنده ثانيه علشان تحسس بطولات. احنا ما نبقى قايلين، ما ندخلين في التفاصيل ليش، علشان يصير الموضوع لا يصير فيه مناكفات. لكن الحلم انك انت تبي تصنع بطل يا أخي، طالت المسألة 50 سنة وحنا نبغى نصنع بطل. في الماضي كانوا يقولون المادة غير متوفرة، اليوم المادة متوفرة وبكثرة، ما شفنا أبطال في دورة الألعاب.
1: دعم كبير
0: جدا
1: من رئاسة اللجنة الأولمبية والبارالأولمبية السعودية، مثل ما ذكر فهد الحلم كبير، الواقع بصراحة ما هو أحسن ما يمكن. وحديث فهد أنا والله أتفهمه تماما، مبدأ يعني حرقة ومبدأ زعل، إنه إحنا نتمنى نكون أفضل من هذا الشيء الموجود، نظرا لنشوف لما تشوف القائمة، وأدعو الجميع يعني إذا يقدر يشوف يطلع على القائمة، 25 دولة اللي أمام السعودية، ترى السعودية تقدر تتفوق على الأقل على 15 دولة منهم بسهولة، من ناحية الإمكانيات، من ناحية العدد البشري. نتمنى إن شاء الله القادم يكون أجمل للرياضات الأولمبية السعودية في الدورات القادمة، ونعلم أن السعودية أحد مستهدفاتها استضافة دورة الألعاب الآسيوية الأسياد هذه يوم من الأيام. بما أنه بدأنا في الحديث عن الإعلام، لابد من نسأل أحد عربي الإعلام، فواز الشريف، كيف شايف النقل والإعلام والزخم المواكب لبطولة الخليج؟
2: الحقيقة من أجمل ما يكون، وتفاصيل كبيرة، ويمكن إحنا تعرفنا حتى على مدينتنا جدة بوجه آخر وبشكل جديد، وهذا بمعزل طبعا هنتحدث عشان ما نتكلم عن ناغويا، لأنه لو خلطنا الملفين تبان الفوارق والتباين في الملفين. إحنا الآن أمام كأس الخليج، وكأس الخليج يمثل بالنسبة لمسابقات الخليج نفسها مقارنة مع كأس الخليج نفسه، نجد أنه البطولة في جدة حقيقة تفوقت على كثير من البطولات، وتميزت بهذا الزخم

0: الإعلامي الكبير اللي على أعلى المستويات، بل إنه شكل ثقافة جديدة في الإعلام الرياضي خارج منطقة الـ18 وخارج المستطيل الأخضر. وهذا اللي احنا دائما نقوله، على اعتبار أن كرة القدم واحدة من أهم الفنون والآداب الإنسانية اللي ساعدتها تمر في 100 عام سابق لتصل إلى هذا المستوى من الشهرة والمكانة والأهمية على مستوى العالم. إنه الآداب الإنسانية، المجتمع، تفاصيل حياة الناس هي جزء رئيسي من ركلة مرمى، جزء رئيسي من كرة في منطقة الـ18. وبالتالي كرة القدم ليست لعبة رياضية، هي موسيقى وفنون ومسرح وأداء راقي جدا. حتى الباليه الناعم الجميل تجده أحيانا في لمسة ناعمة في ملعب المباريات. الإعلام اللي أنا أشوفه الآن في كأس الخليج في جدة أعتقده سيكون مختلف عن الإعلام اللي قبله، ولازم يكون اللي بعده مختلف بشكل كبير، لأنه وصلنا مرحلة نفهم من خلالها آباء وأمهات اللاعبين وأسرهم وحياتهم ومعيشتهم، والجماهير اللي هم دائما نسميهم اللاعب رقم 12. لأول مرة في جدة أصبح اللاعب رقم واحد، وأصبحت كل القنوات مستمتعة بحضوره ومشاركته. وهذا التميز يضاف إلى المملكة العربية السعودية، إلى الاستضافات السعودية اللي تعتبر استضافات شعبية عارمة على مستوى القارة. هذه من ناحية
1: طيب
0: اللي نتكلم عنه موضوعنا.
1: طيب
0: موضوع ناغويا
1: ايوه
0: أعتقد ملف ثاني، وأنا ماني مستعد له. لا،
1: طيب ان شاء الله
0: من
1: يجي يوم، يجي
0: الخوافين،
1: يوم نكون
0: اللي
1: مستعدين.
0: سعود يقول من الخوافين.
1: والله ما اشوف الموضوع يعني، بالعكس يعني اتوقع انه اللجنه الاولمبيه لو قلت لهم انتم اليوم والله التجربه ما كانت جيده ما راح يزعلوا، بالعكس ويؤمنوا بالنقد يعني، حتى ما نكون نوصل رساله انه انه وكانوا في صوت على الاعلاميين صراحه. لكن انا ودي ارجع لنقطه اخرى مع صلاح. صلاح ابو فهد وكانه اللي فهمت من كلامه انه ما يحب هذه الحركات اللي برا برا الكوره، احنا جايين نغطي بطوله الخليج، غطي ما تروح تغطي لي اكلات وكذا، هذا اللي فهمته انا. بالمقابل ابو ساره يقول لا حلو لانه هذا جزء من اللعبه، هذا جزء من انتشار كره القدم، وهذول هم اللاعب رقم 12 اللي هم برا موجودين في الشارع، جماهير، مطاعم، مسارح. انت مع اي النظريتين؟
2: هو شوف بشكل عام كأس الخليج بطولة غريبة عجيبة يعني، مستمرة تقريبا 56 عام. أنا جات فترة كنت أنا أتمنى أنها تتوقف، لكن
1: ليه؟
2: سبحان الله
1: ليه تتوقف؟
2: لأنه صرت أشعر أنه خلاص ما عاد في منها فائدة. لكن كل مرة ترجع البطولة ألاقي نفسي أكثر الناس اللي مهتم وتابع وأشوف فيها حاجة غريبة يعني. هذه البطولة أنها، وأنا الآن ماني مع أنها تتوقف، لا، أنها تستمر وتتلعب في فترة زي هذه، يكون توقف فيفا تلعبها، ما توقف الدوري عشان تلعب. موضوع انك احيانا تضطر تخرج من الملعب اذا ما في محتوى ينقال، غطيت كل الجوانب اللي عندك، تضطر تخرج شوي تعكس ثقافه البلد، حلو لا بس، لكن ما تترك اهم الاحداث وتخرج برا عشان توريني المطاعم زي ما بيقول طبعا الاستاذ ابو فهد ومعصوب وغيره. يعني لا بس انه في بعض الاوقات تحاول تشارك الجمهور معك، لانه اللعبه هذه كلها مصنوعه من اجل الجماهير، فلما يعيشوا معك الاجواء تروح لهم في اماكنهم ويعرفوا انهم بيطلعوا على قنوات فضائيه وكذا، هذا شيء جيد لهم ومحفز، وهذه من الاشياء اللي تخلي الجماهير تكثر كل يوم عن اليوم الاخر لما تكون موجود في المناطق اللي هم موجودين فيها، زي مثلا جده التاريخيه الان لما تروح للمكان هذاك، فكل يوم الناس تزيد بسبب انه في زميل لي طلع على قناه او اصدقائي فحاول اروح إن ممكن انا يصير معايا لقاء. ابغى بس اعرج على موضوع الالعاب المختلفه. احنا الان المنتخب 23 سنه اللي هو منتخب كره القدم اللي هي اللعبه الاهم الشعبيه الاكبر في العالم، 23 سنه بدون اي بطوله، ودائما المشاكل تروح للعيبه، الانتقادات تروح للعيبه، دائما المشكله في اللعيبه، اللعيبه سيئين، اللعيبه ما عندهم امكانيات، ما عندهم مهارات، بياخذوا ارقام كبيره.
1: والله شكله حتى الانترنت عندك طلع خواف يا صلاح، قطع النت.
3: لا رجع
1: لا والله في مشكله على ما يرجع صلاح معانا.
3: شوف انا
1: بس المنتخب 23 ما شارك
3: خسر
1: في البطوله،
3: خسر
1: اصلا ما شارك، اللي شارك في البطوله تحت 21
3: إيه
1: مع انه هو مسموح يشارك حتى 23.
3: هو خسر

0: خسر هو خسر يعني
1: خسر في دور الثانية أمام أوزبكستان.
0: هو لعب ثلاث مباريات خسر مباراتين وفاز مباراة، فاز على قطر
1: وخسر من اليابان
0: ومن أوزبكستان 2-0. لا لا أنا لما أتكلم يعني مثلا الأستاذ فواز الأكلات الشعبية وال يعني إحنا في بطولة الخليج مو هو بديربي بين الأكلات الشعبية والفاستينج فود أبدا، الديربي داخل الملعب. الفاستينج فود والأكلات الشعبية عندما يكون
1: هذا يعني معناه معناه للترفيه في نهاية القدم.
0: لا لا في في في
1: البرامج تثبتها 24 ساعة.
0: أستاذ أحمد في في في معلش يا أستاذ
2: يحاول لحظة يا أبو
0: شوف في في قنوات في قنوات معلش يا أبو سارة في قنوات متخصصة في هذا الجانب وتفتح 24 ساعة وفي برامج طال عمرك حتى في الصباح يجيب كيف أنت المواد اللي أنت مفروض تتناولها في الإفطار أو في الغداء أو في العشاء. أنا كرة قدم
1: بس ما يضر ما يضر صدقني ما يضر يعني البث 24 ساعة قبل المباراة بعد المباراة كورة
0: يا راجل. أنا لحظة أنا أسس برنامج لمدة ساعتين ثلاث ساعات أصرف عليه يوميا 250,000 بين بث فضائي ومكافآت مذيع ومكافآت نقاد ومكافآت علشان الناس تتكلم عن الكورة. ألقى واحد يحكيني عن المعصوب والسمبوسة
1: معاجب أغير القناة. أنت أبو فهد لما يكون
0: أنت الآن كيف بتنافس
1: المنافسين؟
0: السمبوسة ليست مجالا لمنافسة نجوم كرة القدم. أكلة أكلات أنا أتكلم لك عن الأكلات.
1: خلينا
0: أنا أتكلم شوف أنا في النهاية أنا في النهاية أنت لما تقول التغطية التغطية
1: طيب تغطية البطولة أيوه.
0: الناس اليوم يقولون بطولة الخليج بطولة ودية والدليل أنهم ما عاقبوا اللاعب القطري لأنه يقول لك معاقب من الفيفا وبطولة الخليج ليست ودية علشان كذا العقوبة ترحل للمنافسات الدولية.
1: طيب
0: أنا أعطي بطولة ودية كل يوم حدود 1000 ساعة وأستضيف 1000 ناقد وأجي أحقن الناس ليليا والبطولة اللي فيها ميداليات ومتراجع مستواي ولا أنا قادر
1: في لها ناقل في لها ناقل في لها ناقل عربي ايش اسوي انا كقناة ثانية ايش اسوي
0: طيب اوكي يعني انت
1: جبنا خبر احنا مثلا احنا في البرنامج كل مرة نجيب خبر الآن في ميدالية جت
0: الآن في فارق التوقيت بين البرامج الليلية عندنا وبين نشاط المسابقات
1: بعيد اصلا ايوه
0: هل البرامج هذه تعطي هذه البطولة اللي هي ناغويا ها سواء فزتها او خسرتها تعطي مثلا نص ساعة ساعة ونص ربع ساعة عن من اللي فاز اليوم من اللي خسر اليوم
1: رسالتك وصلت بفهد
0: هذه هي أنا علشان كذا أنا حمدت الله كثيرا وطويلا
1: أنه
0: لا يوجد أحد من أبناء الخرج والحوطة والدلم ولا كان خلوا الجريش والمرقوق والقرصان من المنقود
1: أي من المنقود أبو سار على عجالة بس ننهي الموضوع
2: أيوة هو أبو فهد يحاول يدخل في مسألة المعصوب مع الجريش وهذه من الحلا وهذا من الموالح يعني حتى ما في بينهم حتى في الديربي اللي يبغى يعمله أبو فهد بين المعصوب والجريش
1: جوعتونا يا جماعة
2: ما أيوة ما في بينهم حتى عوامل ممكن إحنا تساهم على عمل ديربي لأنه كل فريق في مجال
1: أنت معي فريق أنت معي فريق
0: مع الموالح
1: مع الموالح ولا طيب
2: اللي أقوله حقيقة خليني أكون صادق وواقعي لو أنا عرض لي بطولة قفز الزانة ولا رمي القلة ولا لا أستطيع أن أفتي في هذه اللعبة ولا أستطيع أن أتفلسف فيها قدر المستطاع لأنه إحنا قلنا للألعاب المختلفة من لاعبينها وجماهيرها يمكن أن يصنع لها إعلامها الخاص اللي يقدر يأخذ ويعطي معاها إحنا ممكن على الحديث نتحدث بشكل عام لماذا لا يكون لدينا لاعب أولمبي بطل. أنا عندي نظرية خاصة ويمكن ما تعجب البعض إنه اللاعب الأولمبي البطل لا يصنع في اللجنة الأولمبية بل يصنع في البيت في الأسرة من الوالدة اللي تقوده للتدريبات حتى ينتصر ويعود بالميدالية. وكان عندي أكبر دليل البطل الباكستاني اللي تمرن في حوش بيتهم وراح حقق الأولمبية في باريس 24 هذه نظرية الألعاب المختلفة أما مسألة على العمل الإعلامي أنا أعتقد تفوق العمل الإعلامي ونافس كرة القدم وأثبت بأن الإعلام الرياضي هو الركن الرئيسي في رسم الصورة الجميلة حتى الرسالة الناعمة لأي بطولة ولأي مكان لأنه بدي إيش خلق تشوق.

0: وحضور حتى انه سعود لعدم وجوده في جده حاول يهدد الموجودين بغزوهم بالجيش والقرصان.
1: صحيح
0: ايوه
1: صحيح
0: والمطازيز.
1: لكن هو هدف ابو فهد انه ما يدخل الجريش والقرصان في هذه المهاترات. هو بنظره ان الجريش والقرصان اعلى من موضوع مقارنته بالسمبوسه والمعصوب، يعني هذه للدعابه فقط.
0: يعني هذه نوع من الديربي والمنافسات.
1: يعني حلو حلو، هذا ملف يعني كان على هامش البطوله. تسمح لي فهد وضيوفنا، ما ادري عبد، عفوا
2: صلاح،
1: صلاح كنت تتكلم نقطه قطع النت عندك عن الفئات السنيه، بس بالله بسرعه.
3: كنت اتكلم في انه بقول في كره القدم 23 سنه بدون اي انجاز حتى كاس الخليج، ودائما التهم تروح في الاخفاق للعيبه انهم ما بيقدموا المطلوب منهم مقارنه باللي يتقاضوه من رواتب.
1: طيب
3: الان في الالعاب المختلفه والوضع السيء اللي حاصل الان بانك انت مركز 26 زي ما انت ذكرت، انا ماني متابع جيد. المشكله فين برضو في اللعيبه؟ نرجع مره ثانيه نقول اللاعب منفذ والمسؤول هو مخطط. روح للمخطط واترك المنفذ، اذا تخطط الامور بشكل جيد التنفيذ راح يكون جيد.
1: طيب نتمنى التوفيق للبعثة السعودية في دورة الالعاب الاسيوية، لسه باقي يمكن 3 أيام على نهاية البطولة او الدورة، ونتمنى تكون الامور يعني افضل في السنوات القادمة ان شاء الله تعالى. لكن نذهب مرة اخرى الى بطولة الخليج، حيث المنتخب السعودي اليوم يستعد لمواجهة مهمة، نوعا ما مهمة، أمام المنتخب العراقي، يمكن معنويا أكثر ما تكون فنيا وحتى على مستوى النتيجة. المنتخب السعودي ضمن التأهل، وموضوع الصدارة أو المركز الثاني الآن نسمع من رأيكم، يعني هل راح تفرق إذا كان الصدارة أو المركز الثاني؟ لكن بالحديث عن المنتخب السعودي، الدونس بالأمس يعني يقال أنه طبق مناورة جديدة، سيكون هنالك في تدوير واسع لمراكز المنتخب، على رأسهم ممكن نشوف عبد الله السالم كمهاجم في هذه المباراة. وهذه التدوير يمكن يكون يشمل أغلب مراكز المنتخب، لأنه عانى المنتخب خلال الأيام الماضية من الإصابات المتكررة. على رأس الإصابات أولا نواف العقيدي تم استبعاده خارج القائمة، قلب الدفاع حسن كادش وتم استبعاده أيضا خارج القائمة، أيضا شفنا غياب لحسان تنبكتي بالأمس عن التدريبات وهو أيضا في مركز قلب الدفاع. علاء حجي يواصل البرنامج العلاجي وأيضا هو واحد من الركائز الأساسية. أبو فهد، أنا سألت عن النقطة اللي أنت قلت عنها المرة الماضية، أنه هل يمكن استبدال لاعب؟ ففي لائحة البطولة حسب ما وجدت أنه يمكن استبدال حارس المرمى فقط خلال البطولة. قبل البطولة يمكنك استبدال أي لاعب قبل انطلاق أول مباراة لك كمنتخب، لكن عندما تلعب أول مباراة يمكن استبدال فقط حارس المرمى، وهذا ما حدث مع موضوع نواف العقيدي. الآن المنتخب السعودي إصابة حسن كادش، إصابة حسان تنبكتي، أنا هذا الموضوع علاء حجي يقول في وسط الميدان، لكن أنا مشكلتي في قلب الدفاع. يعني أكثر اليوم السعودية راح تلعب مباراة العراق بأي مين قلب دفاع؟ عبد الله العمري وريان حامد باقي
2: ممكن،
1: لو لا قدر الله
3: وجهاد ذكري او ريان
1: وجهاد ذكري، لكن لا قدر الله لو اصيب واحد مثلا، انت راح تلعب مباراه نصف النهائي والنهائي اللي هي الاهم بدون قلوب دفاع. ابو فهد
2: شوف، باستثناء اصابه نواف العقيدي، الاصابات اللي صارت الكادش وعلاء
1: وتنبكتي
2: اتوقع انا تحليلي لها بسبب سوء الاعداد اثناء وجودهم في معسكرات انديتهم
1: من الأساس، من الموسم
2: من الأساسي. يعني هنا ما لعبوا مباريات،
1: صح ما كان في التحامات،
2: لا يعني ما لعبوا مباريات من الوزن الثقيل، أتكلم أنا ما لعبوا مباريات من الوزن الثقيل، يعني مباراة عمان منتهية من الشوط الأول،
1: صح
2: مباراة الكويت كانت يعني باب واحد يعني. فأنا أعتقد أنا أحمل إصابة علاء حاجي والكابتن تنبكتي والكابتن كادش، أنا أتوقع بسبب سوء الإعداد اللي حاصل معاهم في الأندية. بالنسبة للكابتن نواف العقيدي
1: كان في التحام
2: لا اصابته هذه بسبب اشتراك يعني عنيف بينه وبين بعض زملائه، لكن الفتره حتطول من 5 أسابيع الى تقريبا 10 أسابيع، واعتقد انه نواف العقيدي يعني بين اي لحظه والثانيه سيسافر الى اوروبا. عاد ما بعد حددوا الدوله هل هي اسبانيا او انجلترا او فرنسا او المانيا
1: للعلاج،
2: لاستكمال العلاج.
1: طيب
2: ترى بس ابغى اقول لجمهور النصر، ترى اصابه نواف العقيدي ليست كلها جوانب سلبيه، تراها فيها جوانب ايجابيه.
1: مش الايجابي؟
2: الايجابي انه تم التوقيع مع كافه الاجهزه الفنيه العامله في القطاعات السنة.

0: في نادي النصر سواء اللي تدرب فريق 21 أو اللي تدرب 18 أو 17 أو 13 أو 15 وقعوا عقودهم واعتمدوا عقودهم والآن يستطيعون الجلوس في دكة البدلاء.
1: وش دخل؟ ما وش الربط؟ كيف؟
0: شوف اللي بيسمع كلامي بيفهم وش دخل.
1: لا أنا ما فهمت.
0: يعني أنا شوف يعني أنا قلت لك إصابة العقيدي ليس كل إصابة الكابتن نواف العقيدي كانت جوانب سلبية للنصر، في جوانب إيجابية. كان النصر آخر مباراة مثلا بين النصر وضمك في خميس مشيط فريق 21 كان المدرب ماركوس في المدرجات
1: تمام.
0: وبقية الألعاب تمام. اليوم علي أنا عرفت أنه تم اعتماد عقوده،
1: بس ممكن موضوع مرضعين منفصلين عن بعض تماما. أنت ربطت إصابة لاعب في المنتخب ومغادرته إلى العلاج
0: والله اللي أنا أعرف. الحاجة الثانية الآن أنا قلت لك يعني مثلا النصر الآن اللي أنا أعرف أنه النصر بيبدأ محادثات مع الكابتن نواف العقيدي علشان يعطيه 3 سنوات تجديد عقد لأنه باقي في عقده تقريبا 9 شهور
1: في يناير هو ممكن يدخل الفترة الحرة.
0: إيه بس أتمنى من وكيل أعمال اللاعب نواف العقيدي الأخ مشعل السفاعي أن يتعاون مع إدارة النصر
1: إن شاء الله.
0: أتمنى أن يتعاون مع إدارة النصر لأن النصراويين يرغبون في الكابتن نواف ولا يريدون أن ولا يريدون خروج نواف العقيدي من النادي. فأتمنى أن تكون المطالب منطقية وواقعية، خاصة وأنه عرض النصر الآن للكابتن نواف هو عرض مقدر، يعني يعتبر نواف بالعقد اللي الآن قدامه علشان يوقع مع النصر سنتين هو أفضل عقد لحارس مرمى مش سعودي عربي. أغلى عقد الآن قدمه نادي النصر للكابتن نواف هو أغلى عرض للاعب حارس مرمى سعودي وعربي وخليجي. طيب. وزي ما قلت لك أتمنى من الأخ مشعل السفاعي اللي في يوم من الأيام كان عضو شرف نصراوي مثل ما هو يقول أنه يتعاون مع إدارة النصر ويتم إنهاء التوقيع مع اللاعب نواف العقيدي حتى يستمر مع النصر حتى 2029
1: إن شاء الله. ما في مشكلة أبو فهد يحق له ما لا يحق لغيره، لكن نرجع لمباراتنا.
0: أنت تبع الموالح ولا
1: أستاذ فواز؟ بس اسمح لي الآن لما نسمع الإصابات وحتى من بداية كلام أبو فهد أنه إصابات بدون ضغط، يعني في المباريات هذه ما كان في مثلا، ما شفنا حسان تنبكتي التحم التحام قوي او مثلا على حجي او حتى حسن كادش. يبدو انه
2: حسان جاي مصاب
1: يعني، يا سلام
2: الاصابه مع نادي.
1: هل ضغط المباريات في الدوري اللي كان 8-9 مباريات كل فريق اثر؟
2: نعم، وضغط المباريات وتكثيف المباريات اللي صار قبل البطوله، وايضا زي ما قال ابو فهد، والله ما ادري ابو فهد صار وكيل لاعبين ويرى في اصابه حارسنا الدولي اللي احنا محتاجينه.
1: انا بصراحه استغربت هذه، بس هو يمكن عنده وجهه نظر ما يبغى يقول الان، انه الربط ما بين الاصابه وتحويل الفلوس
2: والتعاقدات والفلوس والدنيا.
0: يا ابو شاره انت تعلمنا فن النقد، والمعنى في بطن الموالح.
1: يا ساتر هذا كل شيء فرات اليوم، الله يعديها على خير يا جماعه. انا ما دخلني ها من العلاقه
2: اللي صار فعلا هو ضغط على اللاعبين، وبعدين اللاعبين يعني على حاجي حسن كادش انا اعتقد انهم متقاربين في السن تقريبا، والله ما عندي خلفيه، لكن اعرف انه حسان تتكرر عليه الاصابات وتتكرر بشكل كبير حتى مع نادي، وهو واحد من اكثر اللاعبين تعاقد على مستوى الدوري، وكان صاحب تعاقده ضجة أن يكون ضمن قافلة الزعيم والفريق الكبير اللي حتقابله كثير من المباريات. إذا كان هش بهذا الشكل وإصابات متلاحقة فهذه يعني لابد أن نضع تحت خط، لأنه هذه الإصابات تعني إما اللاعب عنده إصابة مزمنة لا يمكن أن يشفى منها إلا بالمهدئات، أو أنه اللاعب ليس مهتم اهتمام كامل بالتدريبات اللياقية والعلاجية اللي ترجعه بشكل سليم في الملعب.
1: طيب.
2: ثانيا فعلا ضغط المباريات، كان المدرب في المنتخب ما يقدر يعطيهم أي جرعة تدريبية زيادة عن المستوى اللي هم وصلوا فيه، لكن أيضا كان ممكن المدرب يعني مباراة زي مباراة عمان أنت متقدم ب3 أهداف كان ممكن تعمل تبديل لبعض اللاعبين، تغير بالذات المراكز حتى لو ما كانت مؤثرة في التشكيلة، لكن هي مراكز مؤثرة في صميم المنتخب مثل طيب. مراكز المحور

0: وقلوب الدفاع، وهذا يجب أن يكون فيها تركيز. لو رجعنا للمباراة ونتحدث عنها بعيد عن الإصابات، أنا أعتقد واحدة من أهم المباريات اللي في كرة القدم ينتظرها على الأقل المنطقة العربية والخليج، لأنه تتكلم عن عمالقة كرة القدم في المنطقة، المنتخب العراقي والمنتخب السعودي والمنافسات التاريخية اللي كانت بينهم، وبالتالي هذا الكلاسيكو مهم جدا بالنسبة حتى لعشاق المنتخب السعودي.
1: طيب طبعا بس اذهب لصلاح في نقطة فنيا. صلاح لما تشوف الاسماء، يعني تتكلم على في مركز قلب الدفاع، يبدو في مشكلة راح تكون للمستقبل اذا ما استمرت الاصابات، تحديدا حسان تنبكتي اذا ما استمرت اصابته، او لا قدر الله اذا اصيب واحد من اللاعبين اللي باقين اللي هم الثلاثة، ريان وايضا جهاد ذكري وعبد الله العمري. وايضا في مركز وسط الملعب مركز رقم 6 ايضا البعض يقول ان هناك في مشكله، يعني في المنتخب السعودي في الفتره الاخيره. يعني انت كيف تشوف فنيا كيف خيارات المدرب وعمليه التدوير ما بين مباراه الثالثه في الدور الاول والمباريات المقبله في نصف النهائي؟
2: هو شوف، هي عن مشكله اذا استمرت، هي نعم مشكله اكيد ما في شك. حسان الكل بيعول عليه ان كان في الهلال او خلينا نتكلم في المنتخب بحكم انه اليوم في المنتخب. حسان لسه يعني في منتصف العشرينات، ولكن الاصابه لما تتكرر تصير في مشكله. حسان خرج من كاس العالم مصاب اللي انا اعرفه، تم تشخيص اصابته بشكل خاطئ، بعد كده ابتدى الطبيب المختص في نادي الهلال يحل هذه المساله، ما هو جاهز بشكل جيد حسان. حتى اثناء الدوري تعرض مره ثانيه لاصابه او مرتين اذا ما اخذت الذاكره، بس حسان يحتاج انه يعد نفسه بدنيا بشكل افضل بعيد عن موضوع النادي او المنتخب. حسان لازم يدخل في موضوع اعداد يكون في حياته عمره ما سواه، يوصل الى مرحله عاليه جدا من ناحيه الجانب البدني، الكتله العضليه، كل هذه الامور يحتاج يشتغل عليها. برضو كادش الاعداد كان سيء لانه الاتحاد عسكر 15 يوم خارج الجده، يعني المعسكر اللي راح لاوروبا كان ضعيف جدا. لكن خليني اروح للمنتخب، الخيارات اللي موجوده العمري مع جهاد ذكري بالاضافه الى ريان حامد، وتتكلم على ممكن شفنا بيلعب مدرب الهلال انزاجي متعب الحربي، شفناه الموسم الماضي بيستخدمه كسنتر، ممكن اذا اتأزمت ممكن هو يلعب في هذا المكان، وارد يمكن نشوفه يلعب المدرب في الخلف.
1: هذه كانت في حاله طارئه في كاس العالم لما لعب ثلاث مدافعين، يعني
2: لعبوا حتى في الدوري قد لعبوا سنتر. انت اذا اضطريت انت
1: الحالات الطارئه
2: نعم لعب ظهير، اي يا محور يا ظهير، هم اكثر خانتين يقدروا اللعيبه هذول يلعبوا فيها كسناتر، المحور والظهير. انت ما عندك، احنا شفنا متعب جربته هنا فقدر يلعب، يعني على الاقل حتى لو تفتكروا مباراه الموسم الماضي الهلال والنصر اللي انتهت 3-1 للهلال، كان لاعب هو هو هو سنتر، فممكن تجربه. وسط الملعب ممكن مختار علي ياخذ دور، مختار علي بالكوره جيد، امكانياته كبيره، والمدرب الان حق المنتخب بيستحوذ، بيحاول انه دائما يتدرج يطلع بالكوره بهدوء، فمختار عنده هذا الجانب، بوجود ايضا زياد الجهني لاعب الاهلي برضه موجود، بوجود كنو. اعتقد انه نوعا ما الوسط كمحاور بامان مقارنه بخط الدفاع. الامر هنا يرجع للمدرب كيف يدور الامور وكيف يحاول يجهز لعيبته. اللاعب اللي مو جاهز اتمنى انه ما يلعب
1: ان شاء الله، يكون
2: بغض النظر عن مباراه العراق لا صح. يلعب اللاعب اللي مو جاهز 100%، خلي اللعيبه ياخذ وضعه ويرتاحوا ولعب الجاهز.
1: طيب
3: شوف الاصابات اللي انت تشوفها، ما ابغاكم تتحدثون عن منتخب واحد، اخذوا الاصابات على نطاق واسع.
1: كيف
3: الإصابات اللي قاعدة تحدث لنجوم كرة القدم اليوم هي بسبب فيروس كأس العالم؟ يعني مثلا إنجلترا أصيب رايز، فرنسا أمبابي، هولندا لاعب ليفربول جابكو، يعني الفيروس منتشر بسبب كأس العالم، لأنه كأس العالم جاء في وقت صعب،
1: وقت التحضير والناس ما حضرت،
3: وبعدين أخذت الناس إجازة طويلة وجت تلعب مباريات منافسات على أعلى مستوى وهي ما هي جاهزة، والدليل أنه معظم الإصابات كلها معظمها إصابات عضلية.
1: صح.
3: أنا ما أبغاكم تختصرون أنه بس أن المنتخب السعودي فقد 2-3،
1: كلامك صحيح 100%،
3: لأني أنا أعرف أنه بسبب سوء الإعداد، لكن لما تأخذها على مستوى نطاق عالمي تلقى البرازيل عندها إصابات، الأرجنتين عندها إصابات، فرنسا عندها إصابات، إسبانيا، إنجلترا، ألمانيا منتشرة. أنا أعتقد أن السبب هو فيروس كأس العالم. كأس العالم جاء في فترة الصيف، هذه فترة الصيف عادة تكون إجازة طويلة للاعبين يأخذوا فيها راحة ثم يدخلوا معسكرات تدريبية. لما انتهت كأس العالم أخذوا إجازة، كأس العالم منافسة شرسة، أخذوا إجازة بعدين دخلوا على المنافسات مثل ما قال صلاح مثلا.

0: حسن كادش ما أخذ تدريبات كافية. الكابتن حسن تنبكتي ترى السنة هذه الهلال لعب 7 مباريات صح؟
1: أكثر.
0: لا 7
1: مع واحدة في الكاس،
0: مع واحدة في الكاس وواحدة في آسيا، 9 يعني 9
1: مباريات.
0: إيه أنا أعرف إنه حسن تنبكتي غايب 5.

0: كل يوم يقولك لاعب طالع لاعب ومعظمهم 90% إصاباتهم عضلية. أنا أعتقد إنه فيروس الاتحاد الدولي فيروس كأس العالم كان يعني مضارة كبيرة على الأندية.
1: طيب في
2: أحمد أقل من دقيقة. طيب. شوف الكلام اللي تكلم الأستاذ سعود أوكي صحيح فيما يخص الفيفا وكثرة المباريات جوب الدعاء غير طبيعي على اللعيبة إنه الموضوع أصبح صناعة أعمال فبيحاولوا يدخلوا أموال من كل الطرق. لدرجة إنه في الكلام اللي بنقال على إمبابي إنه واضح إنه الموضوع اتفاق بينه وبين إدارة النادي سقط وبعد كده خرج عشان ما يكمل عشان يقدر يجهز نفسه بشكل أفضل. أنا ما بعرف الكلام هذا صحيح ولا لا. برشلونة عندهم حملة كبيرة شأنينها على مدرب المنتخب لما نتعور يامال الموسم الماضي، بالإضافة إلى الآن عندهم مشكلة مع أنشيلوتي ليش تلعب رافينا 96 دقيقة في المباراة الماضية والآن ينتظروا أن المباراة القادمة للبرازيل أنه يلعب دقائق معدودة أو يحط
1: اليوم كان أساسي أمام أستراليا. أمام أستراليا
2: نعم هذه حرب سائرة ما بين إدارات الأندية اللي بتدفع أرقام كبيرة للعيبة بالعشرين 30 مليون يورو رواتب وبين المنتخبات. احنا اللي قاعدين ندفع مش انتو كمنتخبات، فاذا لازم تخفوا على اللعيبة وتحاولوا انكم تداوروا، فهذه مشكلة ما اعتقد انها راح تنتهي في القريب العاجل.
1: طيب طبعا فواز الشريف ذكر قبل قليل انه مباراة السعودية والعراق هي المباراة الاقوى في المنطقة، يعني انا ما اعرف على اي اساس هو قال هذه العبارة، لكن ودي اسأل تحديدا الان هذا السؤال، اضافة الى انه اذكر بتاريخ مواجهات العراق والسعودية بالمجمل في عبر التاريخ بين المنتخبين، كان في 18 فوز لمنتخب العراق، 12 فوز للسعودية، 12 تعادل. سجل المنتخب العراقي 59 هدف وسجل المنتخب السعودي 35 هدف. أما في المباريات الرسمية في البطولات الرسمية فالمباريات كانت 17 مباراة، السعودية فازت بثمانية، العراق فازت بستة، والتعادل كان في ثلاث مباريات. أستاذ فواز أنت الآن ذكرت عبارة أنه المباراة الأقوى، على أي أساس أنت قلت الأقوى؟ يعني وين المعيار؟
3: والله أنا أعرف أنه كلاسيكو المنطقة، وأعرف أنه التاريخ لما نجي نرجع لبداية كأس آسيا ونتكلم على المنتخبات كيف بدأت، انتزع المنتخب السعودي صحيح كأس آسيا مبكر، لكن المنتخب العراقي انتزع ورقة التأهل للمونديال 86 المكسيك، وكان في المنافسة دائما تضع العراق والسعودية في مجموعة واحدة على أنه متقاربين المستوى. كانت في أجيال سعودية وأجيال عراقية تبادلت الأدوار والفوز والخسارة، وكانت كل مبارياتهم ندية، في تشابه على مستوى خامة اللاعب السعودي والعراقي، التميز، القدرة، الحماس، الشجاعة، وكانت فيهم منازلات كبيرة وهذا تاريخهم، يعني بغض النظر عن بقية المنتخبات في تواريخ خاصة لبقية المنتخبات، لكن إجمالا لما نتكلم على منتخب زي السعودية وزي العراق أنا أعتقد أنه مو بس على مستوى التاريخ، على مستوى جودة اللاعبين والأسماء والأجهزة الفنية والمنافسة الكبيرة، ويمكن أستاذ سعود أكثر مني من ناحية تاريخية يفيدنا في التفاصيل، لكن اللي أنا أشعر فيه دائما حتى من ناحية المواجهة الإعلامية والتحديات يعتبر كلاسيكو.
1: بس يقولون يقولون الكلاسيكو ما بين السعودية والكويت في بطولة الخليج،
3: أنا أسميه ديربي السعودية والكويت، والعراق والسعودية كلاسيكو مساحة أكبر.
1: طيب.
3: العرب اللي منطقة الشام يعني بهذا الشكل وبهذا الأسلوب، وكيف أنه تشابه اللاعبين بين الأردن العراق سوريا وبين اللاعبين في الكويت والسعودية وبين اللاعبين، فهذا المدارس الكروية
1: طيب
3: خامة اللاعبين بين البلدين في التحديات.
1: حلو، ناخذ راي ابو فهد، عندك راي في هذا الموضوع؟ كلاسيكو ديربي تفرق معاك هذه المسميات ولا ما تفرق؟
0: شوف يمكن يعني اللي عاش يعني زمن بطولات الخليج زي حالاتنا يعني
1: الله يطول عمرك
0: يعرف يعني المنافسات بين الفرق. لكن انا بالنسبه لي اشوف الكثير تغير، يعني في منتخبات انهارت
1: زي المنتخب الكويتي مثلا،
0: يعني مش احنا
1: اليوم مقارنه بتاريخه يعني هو عنده 10 القاب وغيب الان.
0: احنا عندنا مشكله مع الاعلام الخليجي، احنا عندنا مشكله كيف؟ اذا مثلا حاولنا نقول وجهه نظرنا في المنتخبات الخليجيه يزعلوا
1: الان. لو انا قلت كأحمد بس دقيقه قلت انه المنتخب الكويتي يمر في ظروف
0: يزعلون
1: لا

0: فعلا ظروف سيئه يعني.
1: علشان كذا احنا حذرين
0: بدون غلط. انا ما اجرح في احد
1: ولا انا فيه. قلت لك انا مثلا لو قلت لك المنتخب الكويتي تراجع يزعلون لكن هم او حتى الاماراتي او القطري يزعلون لكن لما هم يتحدثون عن مثلا المنتخب حقنا لا ياخذون راحتهم ما فاحنا نكون حذرين من هذه الامور
0: ما نبغى احد يزعل
1: لا واحنا لا انا دائما اقول لازم تصير خواف واول خوافين هو سعود الصرامي لأنه انا ما عندي استعداد انا اتمشكل مع الناس انا ابغى الناس تحترمني فانا اقول انها مباراة مفروض للمتعة كل الفريقين متأهلة فانهم يلعبون مباراة للمتعة ازين لهم الأخ صلاح قال كلمة جميلة توقل أنا برجع عن موضوع رافينيا اليوم رافينيا انسحب من المباراة اليوم فابريزيو أكد أن اللاعب أصيب
0: في مباراة إسرائيل اليوم
1: اللي تو قبل شوي فزي ما قلت لك لازم هذا فيروس الفيفا ذا
0: بس بتكون حركات مثل ما ذكر صلاح حركات عشان يغطي
1: لا لا لا في المرة الماضية لما انسحب ومصاب غاب عدد من المباريات
0: لا المرة هذه انه قبل شوي قال بابي زي كذا انصاب وراح يرجع مع ريال مدريد ورافينيا ممكن سوى نفس الحركة
1: انا اول شيء احب الكابتن صلاح تنبكتي واقدره واعتبره من الاكتشافات المميزة لقناتنا قنوات العربية في ام وام بي سي اكشن لكن
2: أنا كبير لي والله
1: الله يطول عمرك فأنا لكني أنا باخذ الرواية الرسمية مثلا زيدان بعد ما أصيب الكابتن مبابي في المباراة الماضية قال الإصابة مخيفة يعني ما أعتقد زيدان بيكذب هذا الاسم الكبير اليوم فابريزيو يقول انسحب رافينيا فأنا مؤمن أن السبب هو كأس العالم
0: طيب أبو سار عندك رد سريع بس عشان في عندي موضوع ثاني ودي أنتقل عليه
2: موسم دائما أي سنة يكون فيها كأس العالم باستثناء 2022 لأنه يقيم في الشتاء دائما يكون داخل فواصل المواسم في الصيف والإعداد ودائما زي ما قال الأستاذ سعود أنه لو سمينا يعني إنجاز التعبير فيروس كأس العالم أكيد في تأثير وضغط على اللاعبين
0: طيب.
2: والإصابات قد تكون فيها بعض زي ما قال صلاح بعض المخادعات بين الأندية والمنتخبات لكن إجمالا في إصابات وفي ضغط
0: واضح طيب صلاح اليوم أنا سؤال عن المباراة سؤال أخير لو المنتخب السعودي لا قدر الله مثلا خسر مثلا وخسر مثلا بنتيجة لأنه مثلا يقول لك اليوم العراق مطالب بالفوز بينما السعودية غير مطالبة هل هذا يأثر على نفسية اللاعبين يعني يدخل المباراة النصف النهائي وهو مثلا انهار مثلا في مباراة واحدة
3: هو المشكلة أنه الجمهور السعودي الآن عشان المنتخب المباراة الثانية بالذات مباراة عمان قدم شيء فاق التوقعات في الشوط الأول وكان ممكن يفوز 6 هو مرتاح أي خسارة حتأثر نفسيا تبدأ تشعر أنه الثقة اللي إحنا كسبناها في مباراة عمان راح هذا الخوف فقط من الخسارة إذا كانت خسارة ثقيلة زي ما أنت بتقول لكن أنا أتمنى أنه هذا الأمر ما يحصر والمنتخب يدخل عشان يفوز يلعبوا للفوز يعني اتمنى انهم يدخلوا يلعبوا للفوز اهم شيء انهم لا يدخلوا لا يجرهم المنتخب العراقي لمعركه بدنيه هذا الامر اللي حصل 2007 ودوك الى معركه بدنيه ولعب فيه عنف وهذا حق مشروع في حكم طالما انه في حكم حق مشروع انت مهاريا كرتك على الارض انا اشوف المنتخب اعلى العب الكره اللي تبغاها انت لا يودوك الى كرتهم
0: طيب.
3: اخيرا انا كنت اعتقد
1: اعيش صلاح يلعب بالبدله طيب العب بالبدله
0: هي هاي الفكره انه لو لعب بالبدله ممكن يخسر بتاثر نفسيا هذا اللي خايفين منه
1: العب بالبدله طيب
3: بس في حاجه انت الثلث الهجومي حقك ما لعب مع بعض دقائق كبيره يعني لما نروح للجناح الايمن مندش نروح لليسار مثلا الجناح اليسار الهمام نروح لراس الحرب في راس البريكان نجي اللي تحته ايضا يلعب في مركز 10
0: الشمال
3: لعبوا مع بعض دقائق كبيرة أنا أتمنى أنهم يبدوا المباراة حتى دقيقة 60 بعدين المدرب يبدأ يعطي دقائق لعب أعطيني 10 ثواني أنا سنوات طويلة كنت أعتقد أني أنا شخص غير محظوظ اليوم أنا موجود مع هذه الكوكبة من الإعلاميين الكبار اللي كنت في يوم من الأيام أشوفهم وأقرأ لهم وأشاهدهم في قنوات فضائية واليوم أنا موجود في قناة كبيرة بحجم قناة MBC أكشن موجود في هذا البرنامج المهم جدا اليوم أنا محظوظ أني أسمع هذا الكلام أنه يقوله الأستاذ سعود الصرامي فشكرا
0: تستاهل تستاهل يا صلاح
3: اللي خلتني اكون
0: موجود هنا لا تستاهل ومستحق
1: لا بس انا انا انا, أنا اقول مثلا اذا مثلا تلعب حامد شنقيطي حارس مرمى محمد محزري
0: اي ظهير ايمن
1: جهاد
0: زكريا هوساوي على اليسار
1: يعني تلعب الناس هذه صح. تعطيهم فرصه وممكن تكتشفهم
0: وعبد الله السالم كراس حربه يعني ممكن
1: صح. لا وانت علشان عندك بعد 3 شهور كاساسي هل هذول بيستمروا معي ولا انا عرفت

0: وهذا غالبا التدوير اللي راح يسويه اليوم المدرب دينيس.
1: لأنه الإصابات الآن ظاهرة عالمية. طيب. الآن أنا زي ما قلت لك يعني لا الناس تقتصر أنه الإصابات في المنتخب أنه انسحب ثلاثة أو أربعة. ترى الإصابات الإصابات العضلية بالذات ظاهرة عالمية اليوم. صح. قاعد نشوف أعظم اللاعبين تنسحب.
0: صحيح، لأن البري سيزون ما كان أحسن ما يمكن. طبعا نذكر أنه في ذات التوقيت عند 8:30 مساء ستلعب المباراة الثانية في المجموعة الأولى، حيث منتخب عمان سيواجه منتخب الكويت. عمان يحتاج إلى الفوز بنتيجة كبيرة مع خسارة العراق بنتيجة أيضا من المنتخب السعودي، حتى ممكن يدخل في عملية حسابات التساوي النقاط وممكن التأهل.
1: علشان تعرف أن التاريخ صعب على الكرة الكويتية، أنا دائما عندما أنتقد المنتخبات الخليجية أحاول أستخدم المفردات التي لا تزعجهم ولا تزعلهم، لأن يعرف أنهم يزعلون بسرعة.
0: لا إن شاء الله.
1: الآن أنت تكلمت قلت عمان والكويت اليوم. أنت تدري أنه أول لقاء خليجي أول لقاء خليجي جمع الكويت وعمان عام 1976 على أستاد خليفة الدولي في بطولة الخليج انتهى كويتيا بثمانية أهداف دون مقابل. بثمانية أهداف. اليوم شوف شوف كيف بتصير المباراة.
0: والله صراحة حال الكرة الكويتية طبعا يعني لا يرضي أحد، حتى هم غير راضيين. أنا أعرف أصدقاء كثر في الكويت يعني هم زعلانين على الوضع، ما بس ايش يسوون يعني هم فعلا مثل ما يقولون كبير القوم في بطولة الخليج تحديدا.
1: 10 ألقاب
0: اول اربع نسخ متتالية بلا منازع ولا احد يقدر ينافس الكويت.
1: قلت لك الان ان احنا نتحدث عن عمان والكويت، اول لقاء جمعهم انتهى 8-0 في الدوحة على استاد حمد الخليفة في الدوحة. شوف ثمانية يعني
0: تاريخ
1: جاسم يعقوب العنبري يعني خلوا المرمى المنتخب العماني ثمانية استقبل
0: كثير. لكن
2: أنا أعرف سر تراجع المنتخب الكويتي.
0: وش
2: أعرف السر ويمكن يحل مشكلة الكرة الكويتية.
0: قول لهم
2: لكن زي ما قال أبو فهد يزعلوا، بس حقوله الحين.
0: لا إذا شو إذا يزعلوا لا تقول.
2: لا لا ما يعني أنا
0: على خفيف ما في مشكلة. قول زعل خفيف.
2: لا
0: ما
2: لا ما يزعل.
0: نمون
1: كرة حد يزعل منا.
0: نمون على البعض.
2: كرة القدم الكويتية اللي بدأت في منتصف السبعينات وبالانتصارات وجمالها ووصول إلى مونديال 82 وقبلها كأس آسيا والجمال، كانت كرة القدم والموسيقى الكويتية الفن المجتمع الفن الكويتي مدموج مع بعض، هيدو والأزرق والأشياء ذي الأغاني والفرقة والطرب، وكان اللاعب الكويتي لما ينزل الملعب ينزل وهو طربان ومتشوق.
0: طيب.
2: لأداء اللعبة والمجموعة. جات فترة من الفترات انفصل هذا الثنائي، الفن الكويتي اللي هو يمثل واجهة الفن في الخليج سواء كان الأغاني الدراما المسلسلات الأعمال، وانفصلت الرياضة في فترة ما، تفوق الفن واتجه إلى أعلى مستويات وتراجعت الكورة، وأصبح اللي كان يحب يكون لاعب كورة أصبح مشجع ومشاهد للفن الكويتي اللي هو متفوق. لذلك عشان إحنا نعيد المنتخب الكويتي لذاك الوهج لازم في الأكاديميات والفئات السنية يعود دمج الأغاني والأناشيد وفرقة رباعي الكويت والفن اللي كان كنا احنا نستمتع فيه على مستوى المنطقة، وطريقة الصفقة وطريقة الإيقاع وطريقة العمل سواء كان البحري او في المدينة.
0: طيب.
2: كان
0: طيب.
2: عمل كبير انا اعتقد هذا مؤثر، شفته في مباراة مصر والكويت في الدوحة بطولة العربية. شفت الجمهور الكويتي حضر بكثافة وأدى نفس الأغاني القديمة، وقدر منتخب الكويت بهذه الأسماء أن يتعادل مع المنتخب المصري وكاد أن يفوز.
0: طيب.
2: وإن كان المنتخب المصري الرديف.
0: طيب.
2: لكن برضه هي اللي تعيد الروح، كرة القدم بلا طبول، كرة القدم بلا موسيقى هي مجرد شكل هندسي ليس.
0: بس أنا أتوقع صراحة يعني يمكن في وجهة نظر بالنسبة لكلامك من جهتك أنت، لكن أشوف الكرة الكويتية تحتاج إلى عمل حقيقي. صحيح. داخل الملعب ومن الفئات السنية وعمل إداري وعمل كبير، لأنه كل ما كانت الكويت بخير كل ما كانت بطولة الخليج بخير أكثر وكانت أقوى وأكثر حماس، وترجع هذه الأهازيج مباشرة بعد ما تتطور الكرة الكويتية وتصير منافس على مستوى القارة. لكن بالنسبة لكأس الخليج أذكر بأنه بالأمس أعلن اتحاد كأس الخليج العربي كرة القدم عن استضافة العراق للنسخة المقبلة من كأس الخليج.

0: خليجي 28، وستكون هذه المرة الثالثة التي تستضيفها العراق في بطولة الخليج بعد نسختي 79 و 2003. طبعا عفوا 2023 هي النسخة اللي توج فيها المنتخب العراقي باللقب على حساب عمان بثلاث أهداف لهدفين. أبو فهد، في نقاش دائر ما بين نظام المداورة، النظام اللي كان سابقا أنه تمر الدورة على الثمان دول، ما بين النظام الحالي لنظام تقدم ملف أعطيك البطولة، أولا أي النظامين أحسن؟ ثانيا تخيل أن لما كنت أبحث شاهدت أن المنتخب مثلا الإمارات آخر مرة استضافت البطولة كانت عام 2007، تاريخ قديم يعني تقريبا 19 سنة، بينما العراق تستضيفها خلال ثلاث سنوات مرتين أو خلال أربع سنوات مرتين. فإيش المعيار؟ تخيل لو السنة الجاية مثلا أو النسخة القادمة خليجي 29 ما في أحد ترشح، ما تحس حالك أنت ورطت نفسك كاتحاد خليجي؟ فعندك على عجالة وناخذ رأي.
1: والله أنا ما عندي جواب، لكن أعتقد أنه بسبب أنه الإمارات ما قدمت ملفها.
0: أنا عارف ما قدمت، بس أنا أقول النظام كيف تخلي هذا التنوع؟
1: التنوع مطلوب، بس عاد طالما أن العراق هي اللي طلبت أنا أعتقد أنها تستحق.
0: طيب صلاح، ما تشوف إن لو رجعنا على نظام المداورة والكل يقدم ملف، أو عفوا وكل سنة أنت عارف بعد سنتين حتكون عندك، فأنت جهز نفسك سواء حاب ولا مو حاب.
2: والله شوف، هو فكرة أنك أنت عارف أن البطولة عندك بعد أربعة أو ست سنوات
0: مثلا، أيوة.
2: أنا أشوفه أفضل، هذا يعطيك مساحة أنك أنت تحضر وتجهز نفسك، أشوفه بالطريقة هذه تكون أفضل من موضوع أنك تقدم ملف، فأنه تكون محضر نفسك أنه البطولة عندك بعد بطولتين مثلا. أنا أشوف هذا النظام أفضل، اللي هو النظام القديم.
0: طيب وفواز، اليوم يقولون إنه في أحلى شيء بطولة الخليج هي الأجواء، صح؟ يعني واحد من يعني أكثر من شخص حضر بطولات خليج أسألهم يقول لك بطولة الخليج في اليمن 2010 واحدة من أجمل النسخ، بالحضور الجماهيري الممتلئ، بأجواء غريبة ما كنا نشوفها كل يوم، أشياء جديدة، فهذا التنوع صار يعني نادر ما نشوفه لما تشوف أنت نفس الدول تستضيف يعني تقريبا.
3: شوف الحقيقة أنه العراق العربي العريق الشقيق مهم جدا، وفي بينهم الآن خيارات بين أن تكون البطولة في البصرة أو في بغداد،
0: هذا موضوعهم هم عاد أحرار،
3: وبغداد العريقة والتاريخ والجمال والقصيد والشعر والأدباء، عراق العرب الأشقاء، عراق الخليج العربي المتماسك، وإحنا سعداء بأنه تكون هذه البطولة جزء من تدعيم واستقرار ومكانة العراق.
0: أكيد، بس هذا ما له علاقة بس عفوا أستاذ، الموضوع كرة قدم يعني ما يتحمل كل هذا، صح ولا أنا غلطان؟
3: هذا. لا هو صميم، بكمل كلامك صحيح على عيني وراسي. أنا أقول أنه لما انتقلت البطولة للملف الأجهز كانت هي فلسفة احترافية من اتحاد كأس الخليج، على اعتبار أنه التنافس يكون بينهم وتحقيق أرباح والاستفادة بدون ما تكون هم أو ثقل على الاتحادات الخليجية لما يكون بعملية التوزيع. لكن إذا كان الكل سيتهرب من هذا الملف، الأفضل إنها تكون بالشكل القديم اللي هي يتم جدولتها.
0: نعم.
3: وتأخذ دورتها.
0: نعم.
1: أستاذ أحمد معلش، أنت فيه عندك عندك وقت
0: في باقي؟
1: لا لحظة
0: قول.
1: شوف، فيه موضوع الآن كبير كبير كبير جدا سيحدد مستقبل النصر.
0: النصر الحين
1: لحظة أيوة. فيه موضوع الآن كبير جدا جدا جدا سيحدد مستقبل النصر، وحدد مستقبل كريستيانو. اليوم مثلا كريستيانو موجود في المنتخب، ما يحدث في المؤتمرات الصحفية بين كريستيانو وخوسيس ليس مثل ما يحدث داخل الملعب. كريستيانو داخل الملعب ما هو راضي يجلس دكة، وفي أي لحظة ممكن العلاقة والود اللي بين خوسيس وكريستيانو مع منتخب البرتغال تنتهي. اليوم كريستيانو في شهر 6 سيغادر النصر، الهدف الألف الذين يتحدثون عنه ومن تحدث عنه هو كريستيانو، أنه يرغب أنه يكون بشعار المنتخب البرتغالي، لا أتوقع أن يحدث، ولا أتوقع أيضا أن يحدث بشعار النصر. اليوم كريستيانو أصبح هدفا لناديه القديم الذي اكتشف موهبته، سبورتينغ لشبن. فأعتقد أنه هذا هو الموضوع اللي قاعد يصير. الموضوع الثاني موضوع فيليكس، نادي النصر الآن قاعد يحاول ويخاطب ويرجو ويتمنى من برنامج

0: الاستقطاب انه الكابتن فيليكس يستمر مع نادي النصر، خاصة وانه فيليكس امس صرح او قبل امس قال انه عنده رغبة ويتمنى العودة الى اوروبا رغم انه سعيد في النصر. النصراويين يرون انه فيليكس هو اساس المشروع النصراوي القادم حتى 2030، وهو راس الهرم لهذا المشروع. طيب. ويخشون ان خصص انه فيليكس يغادر. اما بالنسبه لكريستيانو فان مغادرته لنادي النصر سواء في الشتويه محتمله لكن في الصيفيه مؤكده. ها فهم يرون ان هذا مغادر وان الهدف الالف لن يكون بقميص النصر وليس بقميص البرتغال.
1: اتمنى عفوا اتمنى انه فيليكس ورونالدو يظل في النصر.
0: انا الان موضوعنا موضوع
1: عشان ننهي الوقت ما ضل
0: الان موضوعنا موضوع فيليكس.
1: تبغى فيليكس يظل في النصر؟
0: فيليكس الان هو يقول انا سعيد في النصر لكنني لا طيب. لا لا يعني لا امانع من عوده الى اوروبا. اليوم برنامج الاستقطاب ما هو قادر يرد على النصر. فاحنا نقول هذه المواضيع الكبار قاعده تشغل بال النصراويين في موضوع بقاء فيليكس ومغادره كريستيانو. اما بالنسبه للهدف الالف فانني اتاكد لك انه سيكون بقميص سبورتنج لشبون مكتشف كريستيانو.
1: نتمنى التوفيق لرونالدو وفيليكس والنصر وابو فهد. ووصلنا لنهايه هذه الحلقه. واشكر ضيوف الكرام سعود السرامي وفهد معي في الاستديو، وايضا فواز الشريف من جده، وصلاح تنبكتي من المدينه المنوره. شكرا لكم، نلتقيكم غدا ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج ملاعب مع فيصل الجفن. الى اللقاء.
2: ملاعب مع فيصل الجفن. على العربية FM. أينما تكونون العربية FM دائما معكم. صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود لهذه النقطة. لأنه سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
4: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
2: المتخالفون.
4: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
2: المتحاورون.
5: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي. العربية FM.
6: العربية FM.
2: تضعك في الصورة لتعرف أكثر.
6: لتعرف أكثر.
7: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من العربية، وإليكم أبرز ملفات اليوم. مصادر يمنية تفيد بنقل ميليشيا الحوثي مئات الموظفين والعمال قصرا إلى جبهات القتال في تعز. ومن أوبوك في جيبوتي العربية ترصد أوضاع النازحين اليمنيين بسبب هجمات ميليشيا الحوثي. عرقجي يقول إن بلاده تترقب ردا من واشنطن على مقترحها حول هرمز، وقطر تؤكد استمرارها بالوساطة. هيئة بحرية بريطانية تفيد باندلاع حريق في ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. أهلا بكم. البداية من التطورات الميدانية في اليمن، حيث أفاد مراسل العربية بأن الطيران الحربي اليمني شن غارات على مخازن أسلحة وتعزيزات حوثية بأطراف مأرب. وفقا لمصادر خاصة للعربية، فإن الضربات الجوية استهدفت مخازن أسلحة للميليشيات

0: في مناطق حيدر الحمران وأبلح وعدد من منصات إطلاق صواريخ في معسكر جراز بمديرية العبدية جنوبي المحافظة. كما أكد مراسل العربية أن مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة وميليشيا الحوثي وقعت في جبل قرفان وجرداد والضعيف في جبهة بني عمر جنوب غرب محافظة تعز. قبل ذلك قالت القوات المسلحة اليمنية أنها تخوض معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي على طول خطوط المواجهة الممتدة من كهبوب غربا إلى الشريرة شرقا في المناطق الواقعة بين مديرية الوزعية جنوب تعز ومديرية المضاربة غرب لحج. في السياق ذاته شن الطيران الحربي اليمني عدة غارات جوية على مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي في جبهة راسن والأغبرة بمديرية المضاربة، كما تم شن غارات دقيقة استهدفت تعزيزات عسكرية وتجمعات لميليشيا الحوثي في منطقة ماوية والجند ومحيط مطار تعز شرق المحافظة. وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت أنها نفذت 356 عملية استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية لميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة الماضية في جبهات الساحل وحرض وطوال واكتاف والبقع ومحور علب والجوف ومأرب ولحج وتعز والبيضاء. معنا من تعز مراسل العربية هايل سعيد، أهلا بك هايل. كما تابعنا قبل قليل هناك عدة جبهات تشهد مواجهات ما بين القوات اليمنية وميليشيا الحوثي، ماذا عن آخر التطورات في تعز؟
1: نعم، الجبهات تشتعل، يعني من الجبهة الجنوبية الغربية لمحافظة تعز حتى جبهات الساحل الغربي. يعني قبل ساعات من الآن كانت قد اندلعت مواجهات عنيفة ولا تزال حتى الآن بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي في جبال قرفان وكذلك في محيط جبال قرفان وأيضا جبال الضعيف ومحيط جبل جرداد. بعد أن كانت الميليشيات الحوثية تحاول التسلل إلى هذه المناطق، كان هناك أيضا غارات للطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية. هذه الغارات استهدفت تكونات الميليشيات الحوثية في محيط أيضا جبال راسن. كانت الميليشيات أيضا قد دفعت بعديد من التعزيزات العسكرية باتجاه المناطق الجنوبية الغربية لمحافظة تعز، تحديدا في منطقة الشريرة وكذلك أيضا في محيط جبل نومان. اشتدت المعارك يعني منذ أمس حتى يعني ظهيرة اليوم في هذه المناطق الساحلية، تحديدا على محيط أطراف جبال كهبوب، أيضا على أطراف الوزعية التي تزداد فيها المعارك الميليشيات الحوثية والقوات المسلحة اليمنية. كذلك كانت الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة قد استهدف أيضا تعزيزات وأيضا آليات عسكرية الميليشيات الحوثية في عدة مناطق شرق محافظة تعز بما فيها ماوية وكذلك أيضا بما فيها الجند ومحيط أيضا مطار تعز الدولي. هذه الغارات يعني أفقدت الميليشيات العديد من الخسائر، يعني هناك خسائر كبيرة تكبدتها الميليشيات سواء في تدمير آليات عسكرية أو حتى في أيضا مقتل وجرح العشرات من عناصرها المقاتلة التي كانت تحاول الدفع بهم إلى جبهات القتال على امتداد سواء الشريط الساحلي أو الجبهات الساحل الغربي أو جبهات المضاربة.
0: دائما ما نتحدث خلال هذه المواجهات عن دفع الحوثيين بالكثير من المقاتلين بأعداد كبيرة جدا إلى ساحات القتال خاصة في الساحل الغربي. هناك أخبار تتحدث الآن عن إجبار موظفين طلاب مدارس على المشاركة في هذه المواجهات من قبل الحوثيين، هل هناك أي تأكيدات من خلال ما تتابع وترصد من تطورات؟
1: بالتأكيد الميليشيات الحوثية كانت قد دفعت مساء الأمس يعني بأرتال عسكرية كبيرة، انطلقت من محافظة مأب باتجاه أيضا محافظة تعز مرورا بتعز باتجاه محافظة الساحل الغربي. يعني كانت العربة العسكرية تتجه باتجاه المناطق الغربية.
0: طيب، يبدو بأن هناك صعوبة في التواصل مع هايل، ولكن شكرا هايل على كل هذه المعلومات. ولشرح كافة التطورات الميدانية بالإضافة إلى ما ذكره زميلنا قبل قليل، نتابع مع ردفان الدبيس آخر التطورات على الأرض. إليك ردفان.
2: نعم محمد، المواجهات هي الأعنف منذ بداية هذا التصعيد الذي أشعلته ميليشيات الحوثي. نتحدث عن معارك عنيفة هنا

0: قصف للطيران لمواقع ميليشيات الحوثي هنا في هذه المناطق في المنطقة العبدية وكذلك في مديرية قانا. الطيران قام بقصف عنيف على هذه المناطق ومواقع للحوثيين وثكولات عسكرية في هذه الأماكن في مديرية العبدية القريبة أيضا من محافظة البيضاء وفي منطقة قانية. لكن نعود إلى المناطق أكثر اشتعالا وهي هذه المناطق التي هي في اللون الأبيض، غرب محافظة تعز وأيضا غرب محافظة لحي. تجري اشتباكات عنيفة، ميليشيات الحوثي دفعت منذ يوم أمس وأمس الأول بعشرات أو بمئات المقاتلين باتجاه منطقة راسن وكذلك نومان والشريرة والأغابرة وكذلك باتجاه الكدحة وكذلك الوازعية. هنالك أيضا ميليشيات الحوثي دفعت بأعداد وأرتال كثيرة إلى شرق محافظة تعز هنا في منطقة الجلد، والتي تم استهداف هذه المناطق بالطيران من قبل القوات المسلحة اليمنية. الطيران أيضا استهدف مناطق كثيرة تابعة لميليشيات الحوثي ومناطق تتمركز فيها وآليات أيضا في منطقة الشريرة وكذلك أيضا في منطقة الأغبرة وكذلك الشريرة وأيضا راسن. تجري اشتباكات عنيفة، علما بأن هذه المناطق تم تحريرها من كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وتم تحريرها عام 2017، لتحاول ميليشيات الحوثي الآن العودة إلى هذه المناطق. لكن ما هي الأهمية؟ لماذا تحاول ميليشيات بهذه الطريقة وأيضا زج المئات من مقاتليها إلى هذه المنطقة؟ لأن ميليشيات الحوثي تعلم بأن السيطرة على هذه المناطق هو ليس فقط للحفاظ على المكتسبات ولكن للدخول إلى مناطق في ومديريات في محافظة لحي وكذلك قطع الطريق الرابط بين العاصمة المؤقتة عدن وكذلك محافظة تعز، ليسهل أيضا الطريق على ميليشيات الحوثي التقدم نحو المحافظات الجنوبية التي أصبحت اليوم المقاومة تتصدى لكل تلك المحاولات وخاصة في هذه المناطق. نحن خلال 24 ساعة الماضية نتابع هناك اشتباكات عنيفة وكذلك الميليشيات الحوثية خسرت خسائر كبيرة خاصة مع دخول سلاح الجو الذي قام بتدمير عدد كبير من الآليات العسكرية التابعة لميليشيات الحوثي غرب محافظة تعز في الجهة الجنوبية الغربية وكذلك في جنوب تعز غرب تعز وكذلك في غرب محافظة لحي. هذا محمد كل ما لدينا حتى اللحظة من آخر تطورات في اليمن.
1: شكرا رضوان على كل هذه التفاصيل. وبالإضافة إلى ما ذكره الزملاء سابقا، أفادت مصادر يمنية بأن ميليشيا الحوثي نقلت مئات الموظفين والعمال قصرا من مناطق سيطرتها إلى جبهات القتال بتعز. المصادر أضافت أيضا أن ميليشيا الحوثي دفعت بمئات المقاتلين لتعزيز جبهات القتال في منطقة الوزعية جنوب غرب تعز، مشيرة إلى أن الحوثيين يجمعون مقاتليهم داخل أعيان مدنية ومدارس في الوزعية مع إجبار الطلاب على الحضور. كما أكدت المصادر أن الميليشيا تعمل على حشد مئات المقاتلين داخل هناجر تقع وسط قرى مهولة بالسكان في منطقة البرح تحديدا. إذا تطور لافت يدل على اشتداد المواجهات على الأرض. لنتحدث عن هذا الموضوع وكافة التطورات المتعلقة بالمشهد في اليمن، معنا في الاستوديو الباحث السياسي اليمني عزت مصطفى. أهلا بك سيد عزت. قد يكون هناك تفوق لافت للقوات اليمنية في مواجهة ميليشيا الحوثي، ولكن من أين يأتي الحوثيون بكل هذه الكوادر البشرية؟
2: مساء الخير أستاذ محمد لك والمشاهدين الكرام. العنصر الحربي ربما الأوفر لدى الحوثيين والذي ليس له قيمة في حسابات الميليشيا هو العنصر البشري، فلذلك تضحي بهذا العنصر بلا حساب. العنصر البشري هو العنصر الذي تعتبره العنصر الأتفه والذي ليس له قيمة، وبالتالي تحشد الأطفال وتجند الأطفال، نعرف يعني بعدة طرق بما فيها حتى الحالة الإنسانية وتوزيع المساعدات الإغاثية، استغلت كل الموارد وكل
1: حتى نفهم هذه النقطة. أنت كأنك تقول أنه أي شخص لا ينضوي تحت الحوثيين ولا يقاتل فرد من أفراد أسرته مع الحوثيين بشكل مباشر لن يحصل على أي مساعدات إنسانية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون؟
2: بالتأكيد يعني هناك تقارير للمنظمات، المكاتب المنظمات الدولية كلها غادرت وموظفوها سجنوا بسبب الإشكاليات اللي كانت

0: تقع بين الميليشيا وهؤلاء بعض الموظفين الذين كانوا يرفضون هذه الممارسات، وهناك توثيق كبير وإضبارة ضخمة لهذه الانتهاكات واستغلال المساعدات الإنسانية في المجهود الحربي والتحشيد بالنسبة للحوثيين، إضافة إلى تحويل المدارس طبعا إلى مراكز صيفية وإجراء غسل الأدمغة للأطفال وما إلى ذلك، إضافة إلى الحالة الإنسانية. يعني الآن بعض الأسر تدفع بأطفالها للقتال مع الحوثيين لكي من أجل لقمة العيش فقط، ما يسد رمقهم. إضافة إلى هناك إجبار في بعض في كثير من المناطق، إجبار على القتال كما رأينا، إجبار أيضا لمن يفرون للعودة إلى القتال. العنصر البشري هو العنصر الذي لا تحسبه الميليشيا في حسابها، لذلك تدفع بمجاميع كبيرة كما رأينا في الساحل الغربي، بمجامع كبيرة وأعداد كبيرة أيا كانت الضحايا، أيا كان الضحايا. أمر آخر، هي لا تحسب حساب الأسرى، لأنها تعرف أن هؤلاء الأسرى غير أسرى الشرعية والأسرى اليمنيون لدى الميليشيا التي يفاوض عليها الجانب الشرعي، لأنهم يتعرضوا لصنوف من التعذيب والوحشية في سجون الميليشيا الحوثية. هي تعرف، وأيضا المقاتلين الحوثيين الذين يقاتلون في صفوف الميليشيا يعرفون أن الأسر لدى الشرعية هو يعني ليس مقلقا، وهو
1: تقصد أرحم بكثير من البقاء تحت سقف
0: يعني عموما الأسر طبيعي. يعني
1: ما مدى حقيقة المعلومات التي تتحدث عن أن الحوثيين يدفعون في البداية بمجاميع بشرية هائلة ربما بالمئات أو بالآلاف، هم في بعضهم غير مدربين، وحتى تنهك القوات اليمنية وبعد ذلك يتم إرسال القوات المدربة أو العناصر الأقرب إلى الحوثيين عقديا؟
0: هذه استراتيجية يعني اتخذتها في أكثر من جبهة منذ 2015، لكن العنصر الأهم أنا في تقديري ليس هذا، لأن المفروض القوات تكون على استعداد لمثل هذه السيناريوهات في القتال. المشكلة سياسية أكثر منها عسكرية، يعني لدينا الشرعية مرتبطة بالمفاوضات السياسية التي يرعاها المبعوث الأممي إلى اليمن، وبالتالي تعليق هذه المفاوضات يعطي الحوثيين أولوية في تحديد الوقت الذي يختاروه للمواجهة، وهذه هي نقطة الضعف فيما يتعلق بالمواجهات.
1: طبعا أنت تقول بأن أي مفاوضات مع الحوثيين هي فرصة للحوثيين من أجل التقاط الأنفاس من أجل شن مواجهة جديدة.
0: نعم، هذا عنصر. العنصر الآخر هم يحددوا متى يشنون الحرب وليس الطرف الآخر. أنت في الأخير في مواجهة، فالطرف الخصم هو الذي يحدد الساعة التي يريد أن يحارب فيها، وأنت تتحول إلى رد فعل وليس إلى فعل، وهذا بالفعل العملية السياسية والتي المفروض تبدأ الشرعية تعالج هذه الثغرة فيما يتعلق بالحرب. لأن في الأخير مجلس القيادة الرئاسي يعني إعلان نقل السلطة حدد مسارين لإنهاء الانقلاب، مسار سياسي إما بالمفاوضات بالسياسة أو بالحرب. في الأخير الهدف النهائي هو إنهاء هذه الحالة العائمة، إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة واستعادة المؤسسات. البقاء في المسار التفاوضي هو ملزم بالنسبة للشرعية، لكن لا يجب أن يكون هذا الإلزام على حساب العملية العسكرية.
1: ولكن سيد عزت لا تغفل جانب الضغوط الدولية التي تتعرض عليها الشرعية والتي لن يستجيب لها الحوثيون على الرغم من العقوبات المفروضة على قياداتهم.
0: بالتأكيد هي يفترض أن لا تغفله، لكن أيضا تضع المبعوث الأممي في إطار الانتهاكات الحوثية أو خرق الخروقات العسكرية، وبالتالي تعطيها مساحة من أنها تكون مبادرة عسكريا أكثر من أن تتلقى الضربات وتكون في موقع دفاع فقط.
1: طيب سأختم معك بجانب مهم، هل تغيرت الولاءات فيما يتعلق بالقبائل الواقع تحت سيطرة الحوثيين في اليمن حاليا خاصة في نقاط التماس والمواجهة؟
0: شوف، بالنسبة للقبائل طبعا هنا مشكلة إشكالية تاريخية يبدو من قبل حتى الستينات في اليمن. لدينا القبائل ولدينا مشايخ القبائل. الناس في المجتمع اليمني كله حتى في مناطق سيطرة الحوثيين في في في سخط كبير. في هناك بعض مشايخ القبائل فقط، الرؤوس القبائل لديهم مصالح براغماتية مع الميليشيا، لكن خلال الـ11 سنة الأخيرة ربما كان تصوراتهم قبلها أنهم ربما يجنون مصالح كثيرة من الميليشيا، لكن التنكيل الذي تعرضوا له أيضا أعادت حسابات كثير منهم. الأمور مواتية في مناطق سيطرة الحوثيين من ناحية الديمغرافية والاجتماعية لاستعادة الدولة، لكن أيضا يحتاج تحديد لحظة الصفر

0: لمعركة حاسمة ضد الحوثيين لكي يتحرك المجتمع اليمني. وأعتقد أن كل الظروف مواتية، حتى الظروف العسكرية الآن الشرعية اليوم هي مختلفة عن الظروف سابقا من كل النواحي، لكن ما زال الحوثي هو المبادر في العملية العسكرية.
1: طيب، إذن لابد للحكومة من استعادة زمام المبادرة. الباحث اليمني عزة مصطفى، شكرا لوجودك في الرابعة. وافقت لقطات خاصة للعربية عملية نقل مخيم للنازحين في ريف محافظة تعز بعد اقتراب الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي من المناطق المحيطة بالمخيم، ما دفع العائلات إلى الرحيل مجددا عن مكان أكثر أمانا.
2: دمروا منازلنا وخرجنا إذا نحال العراق، الحوثي يضربنا فوق منازلنا.

0: ومع تصعيد الحوثي في اليمن تشهد جيبوتي المجاورة تحديدا أوبوك الواقع شمال البلاد على ساحل البحر الأحمر أزمة نزوح كبيرة، حيث عبرت الأمم المتحدة حذرت من تزايد أعداد النازحين إلى جيبوتي مؤكدة أن أعدادهم تجاوزت الآلاف منذ بدء تصعيد الحوثي. وفق نجيب طاهر المستشار الإعلامي لرئيس جيبوتي فقد وصل نحو 3200 يمني إلى جيبوتي وسط توقعات بوصول أكثر من 10000 آخرين إذا استمر النزوح. تأتي هذه الموجة في وقت لا يتجاوز فيه تمويل عمليات مفوضية اللاجئين في جيبوتي 15% من احتياجاتها، بينما تستضيف البلاد أصلا أكثر من 36000 لاجئ وطالب لجوء، وتقدر الاحتياجات الإنسانية بنحو 13 مليونا ونصف المليون دولار، بينها 5,100,000 دولار مطلوبة بصورة عاجلة لمساعدة النازحين من اليمن. نتابع التطورات على الأرض من أوبك تحديدا مع موفدة العربية رفاه السعد. أهلا بك رفاه، كيف هي التطورات الإنسانية في المكان الذي تتواجدين فيه، خاصة في ظل هذه الأرقام التي تعكس التحديات التي يواجهها اللاجئون من اليمن؟
1: نعم محمد، مثل ما تشاهد أنت ومشاهدي العربية، نحن هنا في مخيم المركزية في أوبوك تحديدا. خرجنا من القاعة التي يتواجد فيها اللاجئين وتوجهنا إلى منطقة أخرى وهي قريبة من القاعة، لكن هذه هي المخيمات التي يعيش فيها اللاجئين اليمنيين بعد أن يتم نقلهم من هذه القاعة إلى هذه الخيام. اليوم تم توزيع بعض الخيام عليهم، ومثل ما تشاهد من خلفي بدأت بعض الأسر بعملية نصب هذه الخيام. طبعا محمد نتحدث عن درجة الحرارة 40 فما فوق، وفي ظل هذه الظروف الصعبة، في ظل هذه الوضع وهذه الخيام، قبل قليل وصلتنا معلومات أن مفوضية اللاجئين استقبلت اليوم تحديدا، نتحدث فقط عن اليوم، 43 لاجئا من الحدود الجيبوتية الأريترية، وأيضا استقبلت من الحدود الجيبوتية من أوبك تحديدا هذا المكان الذي احنا فيه 21 لاجئا أيضا، نتحدث هذه الأرقام اليوم. لذلك لا توجد أرقام معينة لغاية الآن من الأمم المتحدة أو حتى من الحكومة الجيبوتية، لأنها يوميا تستقبل بين العشرات إلى المئات. تحدثنا اليوم كثيرا مع عدد من العائلات اليمنية الموجودين هنا، وسمعنا قصص كثيرة محمد، قصص مأساوية بالإضافة إلى قصص القصف والقتال وما يعني ما يحدث لهم في ظل سيطرة الحوثيين على مناطقهم، خاصة المخة، نتحدث عن ذباب، نتحدث عن باب المندب، هذه المناطق التي سيطرت عليها ميليشيا الحوثي وأصبحت غير آمنة بالنسبة لهم، لذلك هم فضلوا الهروب إلى جيبوتي عبر القوارب الصغيرة، قوارب صيد، منهم من باع ممتلكاته وباع ذهبه، هذا ما سمعناه من بعض النساء فقط لكي

0: يهربوا بملابسهم وتركوا كل ممتلكاتهم ليصلوا إلى بر الأمان إلى جيبوتي.
1: طيب رفاه بشكل واضح كان هناك تصريحات من منظمات إنسانية بأنها غير قادرة على التعامل مع هذه الأرقام مبدئيا على الأرض. كيف يتم تقديم المساعدات لهؤلاء الأشخاص دون وجود استعدادات أو ميزانيات كافية لاستضافتهم؟
0: بالفعل محمد، هذا هو السؤال الأهم، خاصة وأن أعداد اللاجئين تتزايد يوم بعد آخر، حتى أن الحكومة الجيبوتية تتوقع أن يصل العدد خلال الأيام المقبلة إلى 10,000 لاجئ يمني. يعني نتحدث عن مساعدات شحيحة. اليوم أغلب العائلات التي التقينا فيها يعني تطالب بمساعدات، تطالب بدعم. يعني حتى حكومة جيبوتي هي أيضا في وضع اقتصادي سيء. نتحدث عن جيبوتي، هم يبلغ عددهم تقريبا 1,200,000 نسمة، ويعيشون أيضا هم في ظروف اقتصادية صعبة، فما بالك وأن دخل هذا العدد الهائل من اللاجئين في وضع مفاجئ، في غير مهيئ، لا من قبل الأمم المتحدة ولا أيضا من الحكومة الجيبوتية. الحكومة الجيبوتية تعتبر ما حصل لها عبء كبير على ما هي تعيشه أيضا، لذلك الوضع سيء للغاية. يعني شاهدنا اليوم وجبات الطعام التي تقدم كانت فقط هي من الرز. قبل قليل أيضا شاهدنا سيارات المياه وتقدم المياه الصالحة للشرب، وكان هناك يعني صف طويل جدا محمد.
1: طيب تحديات تواجه استقبال يعني آلاف النازحين،
0: هذه البطل المي الصغير الصالح
1: من اليمن، كما تابعنا مع موفدة العربية رفاه سعد. شكرا رفاه. أعزائي المشاهدين، نشير إلى الخبر العاجل الذي تشاهدونه على شاشة العربية. وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان يستقبل نائب الرئيس الإماراتي منصور بن زايد في الرياض. إذن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان يستقبل نائب الرئيس الإماراتي منصور بن زايد في الرياض كما تتابعون في هذه الصور. وحول حماية الملاحة في البحر الأحمر، أكدت مسؤولة سياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن أسبيدس لا تملك تفويضا للبحث عن الألغام وإزالتها، مؤكدة على التنسيق الوثيق مع التحالف الدفاع البحري الذي تقوده السعودية.
2: Aspidus does not have a mine hunting mandate, which means that you need frigates, you need air defense support, you need vessels that can do the escorting of the ships. But yes, two countries were hinting today that they are actually discussing and will come maybe with the decision. Mandate and the command structure actually is exactly for this what is needed, which is escorting the ships out of Bab el Mandeb, we are also working in close coordination with the Saudi-led coalition as observant in this coalition, so that there is no overlapping.
3: قرروا ان احنا بيوتنا وخرجوا ان احنا وبهذلوا بنا
4: الحوثه
5: اطلقنا نار وصواريخ من الحوثي.
6: الحوثي حصل له علينا قذائف من المكاحل العدرة.
7: والله هربنا بسبب الحروبات هذه، يعني دخلوا الحوثي عندنا الطيران طول المدى 24 ساعه فوقنا، الاطفال افتقاعوا، عرفنا ما عرفنا كيف نخبي الاطفال، في اطفال قايعين، ناس تاكل ناس ما تاكل، كل الاكل حقنا مهاوشه ومضرابه، طالب الفراشات والخيام والاكل.
4: اول ما خرجنا نحن من اليمن والطيران فوقنا، اجينا 100 نفر فوق مع اطفال صغار، ما عاد في امل انه نعيش، ما عاد اطفالنا، ما عاد يعني خلاص كل اللي بيداتنا لا اله الا الله وخلاص.
1: ايضا في الرابعه ولكن بعد الفاصل. وزارة النقل العراقية تعلن استعداد الناقلات الوطنية لاستئناف رحلات إلى إيران بعد الحصول على استثناء خاص من واشنطن.

تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.

0: الظروف التي أدت إلى محاولة الاغتيال أو الانقلاب وصولا إلى نجاح ثورة سبتمبر.
1: كان حكما دائرا فرض الأتاوى وكانت ثقيلة على الناس.
0: مع اللواء أحمد قرحش عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقا في اليمن. صحيح كان في هالة من القدسية تنسج حول شخصية الإمام يحيى ومن بعده الإمام أحمد ومن بعده الإمام البدر، حول قدرات خارقة عندهم كتفوق البشر.
1: كان فيهم شعوذة كثير جدا، كان يقولوا علي أحمد يا جنة. كان اليمنيين بيقاتلوا على الأرض، كيف أنك تديلهم أيضا ليحاربونا من السماء؟
0: شو سر الخلاف بالأسرة داخل الأسرة، أسرة حميد الدين؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الأول، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان. الأمير محمد بن سلمان أكد للبرهان حرص المملكة على استقرار السودان والحفاظ على سيادته ووحدة وسلامة أراضيه، كما أكد دعم السعودية لكافة الجهود لتحقيق الاستقرار في السودان بما يمهد الطريق لتنمية شاملة وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم. استقبل رئيس أركان القوات البرية السعودية الفريق الركن فهد الجهني قائد القوات البرية البريطانية الفريق زاك ستينينغ، وبحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأوجه التعاون الثنائي. إلى التطورات المتعلقة بالمفاوضات بين واشنطن وطهران. قبل قليل قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن على إيران أن تحسن التصرف قبل إبرام أي صفقة. وقبل ذلك أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه يتوقع الحصول على رد رسمي من الولايات المتحدة اليوم على مقترح طهران لفتح مضيق هرمز. عراقجي أضاف أن الوسطاء القطريين طرحوا أفكارا ومن المقرر أن يثيروا المسألة مرة أخرى مع الجانب الأمريكي، وبعد ذلك سينقل إلى الجانب الإيراني الرد الأمريكي النهائي. من جهته نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة، مضيفا أن التقرير الذي نشره موقع أكسيوس بخصوص عرضه على إيران تخفيف العقوبات غير صحيح، وطالب بسحب التقرير. بحسب موقع أكسيوس فقد أفاد مسؤولون أمريكيون بأن ترامب مستعد لتخفيف العقوبات على إيران والإفراج عن الأموال المجمدة مقابل اتخاذ طهران خطوات ملموسة بشأن برنامجها النووي. الرئيس الأمريكي أضاف أن مسؤولين أمريكيين أجروا أمس محادثات مع الوسطاء بشأن إيران، مؤكدا من جديد القول أن الولايات المتحدة ستفوز بالحرب قريبا جدا وأن طهران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا.
5: As far as I'm concerned, it's going to be one way or the other. It's going to go pretty quickly.
4: أكدت وزارة الخارجية القطرية استمرار الدور القطري في الوساطة لبناء أرضية مشتركة تقرب وجهات النظر وتفضي إلى حل سلمي بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدة أيضا استمرار الاجتماعات في إطار نقل الرسائل بين طرفي الحرب. الخارجية القطرية شددت على أنها تعمل على تذليل العقبات بين طهران وواشنطن. وفيما يتعلق بقدرة الخليج على تحمل الاضطرابات، قالت الخارجية القطرية

0: إن السؤال يجب أن يكون عن قدرة العالم ككل على تحمل اضطرابات هرمز، مشددة في الوقت نفسه على أن شعوب دول المنطقة لا ناقة لها ولا جمل في هذه الحرب. معنا من لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. أهلا بك سيد وجدان. لماذا لا زالت طهران تنتظر الرد الأمريكي وموافقة أمريكية على مقترحها بشأن هرمز؟ والرئيس الأمريكي كان واضحا في هذه النقطة، لن يقبل بأي شروط وبأي اقتراحات حتى بمفاوضات في مرحلة ما مع طهران.
1: في البداية تحياتي لك أستاذ محمد ولمتابعيك الكرام. أعتقد أنه إيران رغم معرفتها بأنه الشروط التي أرسلتها للولايات المتحدة الأمريكية أعلن منذ البداية الرئيس الأمريكي رفضها، وأيضا كما يبدو حتى بعد عودة عراقشي وعدم الحديث عن موضوع نتائج المفاوضات يدل بأنه المفاوضات التي كانت بينه وبين الوفد الأمريكي من عبر الوسطاء لم يحرز أي تقدم. لكن لماذا إيران تنتظر؟ أعتقد أنها تريد أن كما يقال ترمي الكرة بالملعب الأمريكي، بمعنى أنه إيران قدمت مقترحاتها وقدمت شروطها والولايات المتحدة الأمريكية هي من رفضت. اليوم قرأت خبرا على جريدة أو وكالة خراسان اللي هي مقربة من محمد باقر غاليباف، تقول فيه بأنه إما العودة إلى المفاوضات وإما العودة إلى الحرب، وهذا يتسق مع التهديدات التي أطلقها غاليباف للمنطقة بأنه ما لم تحصل إيران على أمن لن تحصل الدول الأخرى على أمنها أو دول المنطقة على أمنها. وهذا يبين بأنه الذرائع التي كانت تتخذها إيران بأنه القواعد الأمريكية في الدول وفي هذه الدول وإيران تستهدف هذه القواعد، تبين بأنه إيران لا تستهدف القواعد بل تستهدف أمن الدول. وهذه أول مرة يحدث في التاريخ بأنه دولة تهدد من قبل دولة أخرى لكنها الدول الجوار.
0: يعني هذا سيزيد التبعات على طهران خاصة فيما يتعلق بالتعويضات، وبالتأكيد دول المنطقة ستطالب بتعويض، وقد يكون من الصعب بمكان أو ربما من المستحيل عودة العلاقات بشكل متوسط أو جيد أو قابل للتعايش بين دول المنطقة. ولكن هناك سؤال مهم، لا يمكن إنكار وجود مفاوضات حاليا. عراقجي في نيويورك استمرت المفاوضات والمشاورات لما يزيد على أسبوع، وقد يكون من الصعب مكان أن يكون وزير خارجية تتعرض بلاده لهجمات وتهديدات وحرب وأن يبقى في نيويورك كل هذه المدة. هناك مفاوضات جارية، ولكن هذه المفاوضات تدور حول ماذا بالتحديد؟
1: حول الملف النووي الإيراني، لأن إيران تعرف تماما بأنه أين الحساسية تقع بالنسبة لترامب. ترامب في كل تصريح يشير فيه بأنه إيران لن تحصل على السلاح النووي، ولا يقصد به هو أنه إيران أن تمتلك هذه القنبلة، بل هو يريد إزالة المخاوف من العالم كله، لأن فعلا إيران أثبتت بأنها خطر ليس فقط على دول المنطقة أو على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها مثل إسرائيل، بل خطرا على الاقتصاد العالمي برمته. اليوم كل الدول شرق آسيا، أفريقيا، حتى أوروبا، هنا لدينا في بريطانيا أصبح هناك تضخم وأيضا رفع للأسعار، هذا بسبب ما تقوم به إيران لمضايقة الاقتصاد العالمي. إذن لن يسمح لإيران بامتلاك قدرة نووية في فترة من الفترات بإمكانها أن تصل والحصول على هذه القنبلة. وهذا ما أثبتت المقولة بأنه بالفعل إيران خطرا على العالم.
0: طب ولكن إذا تابعت التطورات المتعلقة بتهديدات إيران بالانسحاب من معاهدات الحد من انتشار الأسلحة النووية، هل هذا ضغط تفاوضي أو هو مؤشر ما؟
1: هو طبعا يعني مؤشر فقط إلى ضغط مفاوضات، لأن إيران فقدت بعض الأوراق أستاذ محمد، يعني كانت تعول على هرمز للحصول على بعض الامتيازات، الآن بدأت

تضغط عبر موضوع التنازلات فيما يتعلق بموضوع نسبة التخصيم، وأيضا إيران لم تحصل على نتائج يعني الورقة الثانية الاستراتيجية التي تعول عليها إيران أيضا فقدتها. الآن بدأت تلوح بموضوع

0: هذا التهديد بالانسحاب، فما بالك ببقية دول العالم؟
1: شك ما فيها، شك ما فيها. طبعا لا أحد يريد أن، لأن إيران أثبتت فعلا هنالك دول تمتلك قدرة نووية. روسيا اليوم حتى أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك رؤوس نووية وتتعرض لضربات ومسيرات وصواريخ وعقوبات أكثر من إيران بكثير. لكن روسيا لم تهدد دول المنطقة أو دول محيطة بها، يعني عندما تفرض علينا العقوبات سنعمل هكذا، ولم تستهدف أي دولة. يعني حلقت بعض المسيرات الروسية على حدود بعض الدول، وشاهدنا كيف كانت ردة فعل إيران. تقوم باستهداف الدول بصواريخ وبمسيرات وعبر أذرع، وتهدد أمن دول من خلال أذرعها اللي موجودة، تهدد الاقتصاد العالمي عبر المضايق، وتريد حتى أن تكون تذهب أبعد من باب المندب وأيضا مضيق هرمز إلى مضايق أخرى دولية تهدد بها الاقتصاد العالمي. فما بالك هذا النظام يمتلك سلاح نووي، كيف سيتصرف مع دول المنطقة وأيضا مع العالم؟
0: الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن، شكرا لوجودك في الرابعة. في الداخل الإيراني اقتصاديا، تراجعت العملة الإيرانية إلى مستوى متدني قياسي جديد مع استمرار الحصار الأمريكي، وتم تداول الدولار عند مستويات تزيد عن 2.5 مليون ريال إيراني، لتتراجع العملة الإيرانية بنحو 17% خلال 30 يوما فقط.
2: بصراحة كل شيء متوفر، لكن أي شيء يمكنك التفكير فيه أصبح أغلى مما كان عليه قبل الحرب. الأسعار زادت والتضخم ارتفع. في الأسرة إذا كان شخصان لا يعملان فإن الأسرة تواجه صعوبة، لم يعد بالإمكان أن تعيش كما في السابق عندما يعمل شخص واحد ويعتمد 4 أو 5 أشخاص على دخله.
3: مقارنة بالعام الماضي لا يزال الدخل كما هو ولم يحدث أي فرق. أعني أن راتب الموظف الذي كان مثلا 35 إلى 40 مليون تومان لا يزال كما هو، لكن للأسف التضخم يزيد يوما بعد يوم.
4: المتاجر أصبحت أكثر فراغا والقدرة الشرائية للناس انخفضت بسبب ارتفاع أسعار السلع. لا يمكننا بطبيعة الحال رفع أسعار منتجاتنا، نحن مضطرون إلى خفض هامش ربحنا يوما بعد يوم. في كل مرة آتي إلى هنا وأشتري شيئا، وعندما أسأل عن الأسعار أجد أنها تتغير كل أسبوع.
0: وفي مضيق هرمز، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة ناقلة بمقذوف مجهول أثناء عبورها المضيق أمس، ما أدى إلى اندلاع حريق في الناقلة. وأفادت الهيئة أنه تم إخماد الحريق وأنه تم الإبلاغ عن سلامة الطاقم. وفي تطورات غير بعيدة عن ما يجري حاليا في الخليج، أعلنت وزارة النقل العراقية أن الخطوط الجوية العراقية تستعد لاستئناف رحلات إلى إيران بعد أن حصلت على استثناء خاص. وقالت النقل العراقية أنه من المتوقع استئناف الرحلات الجوية من وإلى إيران في شهر أكتوبر بدءا من مطار النجف الدولي وفقا للضوابط المعتمدة. وقبل ذلك قال مصدر عراقي لوكالة الأنباء الفرنسية إن واشنطن منحت استثناء لتسيير الرحلات الجوية لأسباب دينية. أيضا في الرابعة ولكن بعد الفاصل، مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق مشروعا لإعادة تأهيل المدارس المتضررة في ريف حمص بسوريا.

0: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
1: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا

0: نسأل لنفهم لنعرف ما يدور من حولنا
1: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

0: أهلا بكم من جديد. أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في سوريا بالتعاون مع جمعية غراس الخير مشروعين لإعادة تأهيل المدارس المتضررة في ريف حمص. المشروع يستهدف إعادة تأهيل 39 مدرسة في حلب وإدلب وحمص وتهيئة بيئة تعليمية ملائمة لنحو 27,000 طالب. مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في سوريا الدكتور نايف الشمري شدد على أهمية المشروع في خدمة قطاع التعليم في سوريا ككل، مضيفا أن برنامج تأهيل المدارس يخدم إجمالا 50,000 طالب.
1: اليوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية افتتح مدرسة في منطقة القصير بمحافظة حمص. هذا المشروع يعد خطوة مهمة في دعم قطاع التعليم، حيث يندرج تحت برنامج إعادة تأهيل المدارس المتضررة في سوريا الممول من المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. هذا البرنامج في مرحلته الحالية يستهدف 60 مدرسة ويستفيد منها أكثر من 50,000 طالب وطالبة. يتضمن البرنامج حزمة متكاملة من التدخلات الهادفة لتحسين البيئة التعليمية ورفع جاهزية المدارس.
2: 39 مدرسة تم اليوم افتتاحها ودخول الطلاب إلها مع بداية العام الدراسي الجديد. حاولنا قدر الإمكان بالتعاون مع الأخوة في مركز الملك سلمان أن تكون هذه المدارس بيئة آمنة، ونحاول أن ننفذها على أعلى مستوى حتى تكون إن شاء الله تعالى مكان يليق بطلابنا ببناة مستقبلنا.
0: والآن إلى وقفتنا الرياضية وليليان تنوري.
3: شكرا محمد، أهلا بكم. تنطلق اليوم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات عندما يلتقي منتخب السعودية والعراق. وبينما حسم المنتخب السعودي بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة، يأمل منتخب العراق بالخروج من المباراة بالتعادل على أقل تقدير لضمان التأهل رفقة السعودية التي تتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، يليها العراق بأربع نقاط ثم عمان بنقطة والكويت أخيرة بلا نقاط. أما خسارة العراق فستدخله بحسابات التأهل في حال فوز عمان على الكويت، بينما ستضمن نتيجة التعادل للسعودية صدارة المجموعة. تميل كفة المواجهات التاريخية بين أسود الرافدين والأخضر في بطولات الخليج لصالح العراق بعد أن حقق الفوز في 6 مباريات مقابل 3 انتصارات للسعودية وتعادل مرة واحدة، تعادل مرة واحدة. في المباراة الثانية تتمسك عمان بأمالها في التأهل عندما تواجه الكويت. عمان حصدت نقطة واحدة وتتطلع لتحقيق الفوز مع خسارة العراق ليحسم فارق الأهداف هوية المتأهل بينهما، بينما ودعت الكويت البطولة رسميا منذ الجولة الماضية وتأمل بتقديم عرض ختامي مختلف لمصالحة جماهيرها قبل أنهاء مشاركتها. كما تتطلع عمان لاستغلال الفرصة وتقليص الفارق في المواجهات التاريخية بين المنتخبين في البطولة، حيث تواجه في 11 مباراة فازت الكويت في 9 وفازت عمان في 5 وتعادل 3 مرات، علما بأن آخر فوز للكويت على عمان في كأس الخليج كان قبل 28 عاما في خليج 14 في البحرين. إلى أوروبا، حيث حقق منتخب إيطاليا فوزا كبيرا بأربعة أهداف مقابل هدف على مضيفه منتخب تركيا في جولة ثانية ضمن منافسات المجموعة.

0: المجموعة الأولى من دوري الأمم الأوروبية. أهداف إيطاليا سجلها كل من أليساندرو باستوني، دافيد فراتيزي ومايكل كايوتي وفرانشيسكو بيو إسبوزيتو، بينما جاء هدف تركيا الوحيد عبر باريش يلماس. لتحصد إيطاليا أول 3 نقاط لها تحت قيادة مانشيني في فترته الثانية، وضعتها في المركز الثالث خلف بلجيكا الثانية وفرنسا المتصدرة، بينما بقيت تركيا في المركز الأخير بالمجموعة الأولى من دون أي نقطة. منتخب فرنسا حقق فوزا صعبا ومتأخرا على مضيف منتخب بلجيكا بهدف من دون مقابل في الجولة الثانية، في ظل غياب نجم المنتخب كيليان مبابي للإصابة. هدف المباراة سجله مايكل أوليزي في الدقيقة 88، ليتصدر أبناء زين الدين زيدان المجموعة ب6 نقاط من فوزين، متقدمين على بلجيكا الثانية ب3 نقاط. وكانت فرنسا حققت فوزا صعبا على تركيا في الجولة الأولى. ويحل منتخب إنجلترا ضيفا على جمهورية التشيك في الجولة الثانية من منافسات دوري الأمم الأوروبية الليلة على ملعب فورتونا أرينا. تسعى إنجلترا بقيادة توماس توخيل لاستعادة التوازن بعد الخسارة الثقيلة أمام بطلة العالم إسبانيا ب2-3 في ويمبلي. يحتل منتخب إنجلترا حاليا المركز الثالث في ترتيب مجموعته من دون أي نقطة، والحال ذاته لمنتخب التشيك ولكن في المركز الرابع. تحوم الشكوك حول مشاركة إزري كونسا ونيكو أورايلي ثنائي إنجلترا، حيث خضع اللاعبان لبرنامج تدريبي فردي. لا يستعد منتخب إسبانيا لمواجهة نظيره الكرواتي الليلة أيضا في المجموعة الثالثة. تحمل هذه المواجهة تاريخا طويلا من المنافسة، حيث التقى المنتخبان في عدة مناسبات خلال البطولات الأوروبية ودور الأمم الأوروبية والمباريات الودية. كان آخر لقاء جمع المنتخبين في بطولة كأس أمم أوروبا 2024، وانتهى بفوز إسبانيا ب3 أهداف من دون مقابل. حقق منتخب إسبانيا فوزا مثيرا ب3 أهداف مقابل 2 في ملعب ويمبلي على المضيف إنجلترا، بينما حققت كرواتيا فوزا ب2 أهداف على مضيفتها جمهورية تشيك. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوفا أنه سيوزع 31 مليون يورو ونصف على الأندية التي سمحت للاعبيها بالمشاركة مع منتخبات بلادها في النسخة الماضية من دوري الأمم الأوروبية. تعد هذه الدفعة الأولى ضمن دورة برنامج مزايا الأندية التابعة ليوفا. اليوفا أكد أن هذه المدفوعات تأتي ضمن مبلغ 104 ملايين يورو مخصصة للأندية في النسختين الماضية والحالية من البطولة، وكذلك في تصفيات كأس أوروبا 2028، على أن يستفيد منها 611 ناديا من جميع الاتحادات الأعضاء في اليوفا، بما في ذلك أندية الهبة. أحرز الأردني حسين عشيش الميدالية البرونزية في مسابقة الملاكمة ضمن دورة الألعاب الآسيوية المقامة في اليابان بخسارته أمام الكوري الجنوبي مين سيونغ كيم 0-5 في نصف نهائي وزن 80 كيلوغراما، وهي الميدالية الرابعة للأردن في الألعاب بعد ثلاثيته من الألوان الثلاثة في فئة الكوميتي في الكاراتيه، حيث ظفر محمد الجعفري بذهبية تحت 84 وجدد الدروس بفضية وزن تحت 68 وعبد الرحمن المصطفي ببرونزية وزن تحت 67. نهاية أخبار الرياضة، شكرا لمتابعتكم، أعود إلى محمد فضل.
1: شكرا ليليان. في نهاية الرابعة تذكير بالعناوين. مصادر يمنية تفيد بنقل ميليشيا الحوثي مئات الموظفين والعمال قصرا إلى جبهات القتال في تعز. ومن أوبوك في جيبوتي العربية ترصد أوضاع النازحين اليمنيين بسبب هجمات ميليشيات الحوثي. عراقجي يقول إن بلاده تترقب ردا أمريكيا على مقترحها حول هرمز، وقطر تؤكد استمرارها بالوساطة. هيئة بحرية بريطانية تفيد باندلاع حريق في ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. نهاية الرابعة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
0: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
3: ما الذي جلبك إلى اللغة العربية والثقافة العربية؟ كيف كانت الطريقة للانضمام إلى الاستخبارات؟
4: Une opération d'espionnage, de recueil du renseignement humain bien menée, c'est toujours une opération de séduction.
3: ما الذي تعلم عن الدور الفرنسي في وصول الخميني والثورة الإسلامية في إيران؟
4: En France, nous avons commis vis-à-vis de l'Iran toutes les erreurs possibles. On a commis une deuxième erreur, c'est de soutenir l'offensive militaire de Saddam Hussein. À mes yeux, le vrai chef d'Al-Qaïda, la grande époque d'Al-Qaïda, ce n'était pas Osama bin Laden, c'était Ayman Zawahiri.
3: من هو العدو الأكبر بالنسبة لفرنسا الذي يشكل تهديدا ويشغل بال الاستخبارات الفرنسية؟
2: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.

0: thanks to hashtags, following the stories shaping today's conversations.
1: Collaborative efforts like that.
0: Online and beyond.
1: That we've been able to have far greater impact.
2: We will not have clearly a progress without having a plan.
3: Behind every international headline is a much bigger story.
4: I love it. And I see great promise.
3: And that is the story we bring you.
5: This war ceased to be a just war.
6: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
7: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
8: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
9: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
3: We follow the money, the markets, and the momentum.
10: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
3: Driving Saudi Arabia forward.
11: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
0: The ultimate global stage.
12: Lebanon should not be attacked.
13: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
3: Where the architects of power, economics, and politics
14: stop the war in Ukraine.
6: Break their silence.
8: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
15: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
16: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
15: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
17: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبى هو أسوأ.
18: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
15: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
19: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
15: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
20: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.

0: الخامسة ونبدأ بالعناوين. ترامب لا ينوي تخفيف العقوبات الاقتصادية عن إيران، وطهران تترقب اليوم ردا متوقعا على مقترحها.
1: ترامب يرفض حتى الآن تخفيف الحصار الاقتصادي المفروض على إيران. آمال طهران معلقة على مقترحها للهدنة، ونسبة التوصل لاتفاق قريب ضئيلة جدا.
0: غارات للطيران الحربي اليمني على مخازن أسلحة وتعزيزات حوثية على أطراف مأرب.
2: قصف جوي مركز لمخازن أسلحة الحوثيين في أطراف مأرب، والمدفعية تستهدف التكونات والتجمعات على خطوط التماس.
0: من جيبوتي العربية ترصد حركة الملاحة في باب المندب وأوضاع النازحين اليمنيين في مخيم المركزية.
3: العربية في مضيق باب المندب لرصد حركة الملاحة البحرية ورصد فرار اللاجئين اليمنيين إلى هنا، إلى جيبوتي وتحديدا إلى أوبك.
0: أيضا في الخامسة ملفات أخرى، وفيها روسيا تزيد عدد جنودها، ولافروف يحذر بولندا والناتو، اقرأوا عقيدتنا العسكرية.
4: وبوتين يرفع تعداد القوات الروسية بمقدار 15,500 فرد، فيما تنفذ موسكو ضربة واسعة على مراكز لوجستية ومنشآت تعمل لصالح القوات الأوكرانية في كييف وأديسا ومناطق أخرى.
0: أيضا في الخامسة ملفات اقتصادية ورياضية، معك ناصر وليليان. أهلا بكم.
5: أهلا كريستيان.
6: خير.
5: أهلا.

0: مشاهدينا، مدير وكالة الطاقة الدولية يقول بأن أوروبا من أكثر المناطق عرضة للضغوط في سوق الديزل.
1: ومعنا أيضا في أخبار الرياضة، الجولة الثالثة تنطلق بمواجهة حاسمة بين السعودية والعراق ليلة، وعمان تواجه الكويت على أمل تعثر العراق لخطف بطاقة التأهل.

0: أهلا بكم. إذن مشاهدينا نبدأ بهذه الأخبار العاجلة نقلا. إذن ولي العهد السعودي يلتقي نائب رئيس الإمارات في هذه الأثناء في الرياض ويبحثان التطورات الأوضاع في المنطقة، وكذلك الأمير محمد بن سلمان التقى الشيخ منصور بن زايد في الرياض ويستعرضان إذن أوضاع المنطقة كما نرى في هذه الصور إذن التي ترونها الآن. إذن الأمير محمد بن سلمان يلتقي الشيخ منصور بن زايد في العاصمة السعودية الرياض ويستعرضان أوضاع المنطقة. نبدأ بملفات الخامسة تحديدا من إيران. فمحاولات المهادنة ظلت في نيويورك ولم يحملها وزير خارجية إيران في حقيبته أثناء العودة. في طهران سقوف التهديد آخذة بالتعالي ليربط رئيس برلمانها أمن البنى التحتية في المنطقة ككل بأمن بلاده. أما في واشنطن فالرئيس الأمريكي نفى تقديم أي عرض للإيرانيين خاص بالأموال المجمدة والعقوبات مقابل تقديمها تنازلات نووية ملموسة ليلف التشاؤم المحادثات. فبين تهديد من هنا وتحذير من هناك الأولويات عادت لتتضارب بين الجانبين الأمريكي والإيراني، نووي إيران أو هرمز والملاحة. محطة انتظار الرد الأمريكي لم تأتي هادئة. فرئيس البرلمان الإيراني صعد لهجته، انتقد ترامب، حذره من أي تحرك وتوعد برد سريع وقاص على اعتبار أن زمن الترهيب والتهديد الأمريكي انتهى كما قال. ورقة هرمز هي الأخرى لعبها قاليباف مؤكدا أنه لن يتمكن أحد من بيع النفط إذا لم تبعه إيران. لهجة مماثلة انتهجها المتحدث باسم الحرس الثوري واصفا الرئيس الأمريكي بالكاذب الكبير، لافتا إلى وجود خيار واحد أمام واشنطن وهو الإقرار بالفشل ومغادرة المنطقة بحسب تعبيره. من واشنطن تنضم إلينا مراسلة العربية ريتا سليمان. ريتا، يعني حتى الآن لا يزال الجانب الإيراني ينتظر الرد الأمريكي على التعديلات التي أدخلت على مقترحه ذات السبعة أيام. ما الذي يدور في واشنطن في هذا الإطار؟ هل سيبقى ترامب على موقفه أمس الذي أعلنه وهو رفض المقترح ورفض التفاوض معهم في الوقت الراهن؟
1: بداية الأمال بتحقيق خارق سريع تتضاءل مع الساعات المقبلة، خاصة بعد رفض كما ذكرت الرئيس ترامب للصيغة الأولى للمقترح الإيراني. عادة عندما يطرح الإيرانيون ربط فتح مضيق هرمز ببقية الملفات هذا الأمر ترفضه الإدارة بشكل مباشر. لعل هنا يجب أن نتوقف عند التصريحات نائب الرئيس جي دي فانس التي قالها قبل قليل في مقابلة، اعتبر بأنه الولايات المتحدة الآن ستراقب الأفعال لا الأقوال الإيرانية، بمعنى إذا ما كان هناك أي تهديد إيراني لحرية الملاحة في مضيق هرمز سيكون هناك ردود فعل قوية ورفض أمريكي لأي بحث في أي ملفات أخرى. بمعنى آخر، إذا ما أردنا ترتيب الأولويات بالنسبة للإدارة الأمريكية، أولا تأمين مضيق هرمز، تأمين عدم أي احتلال إيراني له في هذه المرحلة، وأي تعطيل للملاحة الدولية فيه. ومن بعدها عندما تتأكد الولايات المتحدة من الأداء الإيراني في مضيق هرمز يكون بعدها البحث في الملفات الأخرى مثل النووي وغيرها. ولكن في هذه المرحلة الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية تريد التزام إيراني كامل بفتح مضيق هرمز ومن بعدها تبدأ المفاوضات.

0: يعني لا ربط بأي شكل من الأشكال لأي دور إيراني في مضيق هرمز بأي مرحلة مقبلة.
1: شكرا لك مراسلة العربية ريتا سليمان، كنت معنا من واشنطن. إذن فرصة التقدم الدبلوماسي كما رأينا تبددت سريعا، لكن خط الوساطة لا يزال يعمل بكثافة. قطر أجرت محادثات منفصلة مع عراقجي ومسؤولين أمريكيين في نيويورك، وشملت المباحثات نسخة معدلة من مقترح إيراني مدته 7 أيام، والذي يتضمن إنهاء القتال ورفع العقوبات والحصار كشرط مسبق لفتح هرمز واستئناف المحادثات النووية. لكن فرص التوصل لاتفاق ضئيلة للغاية وفق ما أكده مصدر أمريكي للعربية، فالولايات المتحدة تتمسك بعدم إبرام أي اتفاق دون معالجة الملف النووي، معززة موقفها بانتعاش نسبي في الصادرات النفطية، لا سيما أن الإمدادات عبر مضيق هرمز سجلت في سبتمبر أعلى مستوى لها منذ اندلاع الحرب وفق بيانات كيبلر، ووصلت إلى 16,300,000 برميل تقريبا. وزير الخارجية عاد أدراجه إلى بلاده، إذن تاركا مهمة تلقي الردود على المقترح المعدل للوسيط القطري والمتوقع اليوم كما قال، لتبقى الساعات المقبلة معلقة بين مساع دبلوماسية وتصعيد إيراني وتواقيت أمريكية. فترامب وضع جدولا زمنيا قصيرا لحسم المعركة.

0: we have stopped them from having a, they never have a nuclear weapon. And they understand that, and they're willing to say that.
1: They have the mediators?
0: Yeah, they have.
1: Anything else you can share? Well, what's any movement on Iran talks?
0: We're going to win. As far as I'm concerned, it's going to be one way or the other. It's going to be, it's going to go pretty quickly.
2: لمناقشة كل هذه التطورات ينضم إلينا المختص في شؤون إيران وأسيا الوسطى في الشبكة العربية مسعود الفاك. أهلا بك أستاذ مسعود. كيف يمكن أن يتعاطى أو يرد الإيرانيون في حال رفض ترامب التعديلات التي أدخلوها على مقترح 7 أيام؟ هم بانتظار الرد القطري حتى الآن.
3: علينا نرى الموقف أمريكي. أعتقد إيران في النهاية هي لا تريد الدخول في الحرب، رغم كافة التهديدات، رغم كافة التصريحات النارية التي نسمعها من المسؤولين العسكريين وحتى السياسيين الإيرانيين. في نهاية المطاف موازنة القوى ليست لصالح إيران أن تدخل في مواجهة. هي تقول بأنه أرغمت الولايات المتحدة الأمريكية أن تبتعد 500 كيلومتر من المنطقة. الولايات المتحدة لا تحتاج أن تكون كيلومتر قريبة من إيران بواسطة طائراتها، بإمكانها أن تطلق الصواريخ والطائرات.
2: طيب، من قليباف يحذر اليوم مثلا من أنه سيتم استهداف المنشآت الحيوية في المنطقة، وأنه لن يتمكن أحد من تصدير هذا تهديد قديم شديد، تصدير نفطه. نعم. ما لم تصدر إيران نفطها. وقبل حوالي الأسبوع أيضا هددوا بعدم السماح لدول المنطقة بمتابعة الرحلات الجوية طالما هم منعوا من ذلك. هل نحن أمام تهديدات فارغة جوفاء؟
3: الولايات المتحدة طلبت من إيران أن تغير سلوكها. هذا التهديد أكبر دليل بأن إيران لن تغير سلوكها. عندما الصراع بينها وبين الولايات المتحدة وهي تهدد الأطراف الثالثة التي لا ناقة لها ولا جمل في هذا الصراع بينها وبين واشنطن، أعتقد بأن السلوك الإيراني لن يتغير. من الصعوبة مكان أن نفهم هذا الموقف عندما الصراع بينكم وبين واشنطن. لماذا تهددون الدول الأخرى بأن توقفوا تصدير النفط؟ لأنكم تعتبرون هذه تصدير النفط ليس لصالحكم، تعتبرون هذا التصدير يؤدي إلى
2: طيب سحبت منهم
3: طبيعية في العالم.
2: نتحدث عن تصدير النفط، سحبت منهم ورقة مضيق هرمز، ورأينا بأنه مرور ناقلات النفط هو في أعلى مستوى له منذ بدء الحرب بحسب بيانات كيبلر. وبالتالي هل تعتقد بأنه سينتقلون الآن إلى مضيق باب المندب، يعني كورقة جديدة يمكن أن يساوموا فيها؟
3: بلا شك إيران، يعني الحوثي لم يتحرك من تلقاء نفسه. الداعم
2: نعم واضح، وهو بدأ بهذه الورقة طبعا. ولكن هل تعتقد بأنه سيصعد هذه الورقة الآن؟

0: بلا شك هم بدأوا في أرضية التصعيد موجودة، وهذا التهديد سمعناه على لسان مستشار المرشد صفوي، الفريق صفوي، قبل 4 أيام هو تحدث وقال وتحدث عن التوأمة بين مضيق هرمز وباب المندب، وهذا أكبر دليل على أن إيران تريد أن تستخدم كافة الأوراق التي يمكن لها أن تستخدمها في أي مواجهة مع الولايات المتحدة في حال فشلت المفاوضات. ولكن أعتقد بأن الولايات المتحدة لا تزال رغم التفوق العسكري ورغم خلل الموازنة الذي ليس لصالح إيران تحاول إعطاء الدبلوماسية آخر الفرص الممكنة حتى وصولنا إلى الانتخابات.
1: وهم صرحوا بذلك، وترامب قالها بأنه سيكون هناك استئناف للعمليات العسكرية الكبيرة بعد الانتخابات النصفية. طبعا. وأكيد إيران تدرك ذلك. طبعا. هل برأيك تتحضر لذلك عسكريا أم أنها يعني يمكن أن تلتقط أنفاسها باللحظة الأخيرة وتقدم تنازلات من أجل إبرام اتفاق؟
0: كل الاحتمالات واردة، لأنه إذا أرادت الولايات المتحدة من إيران أن تغير سلوكها، بالنسبة لإيران تغيير السلوك يعني التنازل عما تعتبرها مبادئها. أعتقد في هذه الحالة قد نتجه نحو المواجهة العسكرية، والمواجهة العسكرية سوف تكون ضربات في العمق الإيراني للعمق اللوجستي الإيراني والقوة ومحطات الطاقة في الداخل، وهذا سيكون ضررا كبيرا على إيران.
1: شكرا لك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في الشبكة العربية مسعود الفاكر.
0: شكرا لك.
1: الخامسة مستمرة مشاهدينا ونتابع فيها أيضا. وكالة الطاقة الدولية تحذر أوروبا من شتاء صعب بسبب أزمة الطاقة.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه. عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟
2: آيات المورث أكثرها في سورة النساء. السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الأحكام، كما هو معلوم أن سيدنا رسول الله عنده تفويض بالتشريع.
1: هذا نص إلهي، وربنا نص أن هذا إلزام، فريضة، وصية، حدود لا نتعداها، وتأتيني بحديث أحد تقول هذا يعدل أو يستحدث؟
2: أنا قلت لحضرتك أن ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. مراس في مصالح ثابتة، وبعض المسائل سابها لك انت.
1: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة؟
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
4: أحييكم من جديد مشاهدينا، ونذكر بالأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل من الرياض، حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالشيخ منصور بن زايد نائب الرئيس الإماراتي في الرياض، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة. كما حضر اللقاء وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان. أيضا بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس الإمارات العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين، وذلك في زيارة يجريها الشيخ منصور بن زايد إلى الرياض، حيث كان الأمير خالد بن سلمان في استقباله عند الوصول إلى مطار الملك خالد في الرياض. إلى تطورات الميدانية في اليمن، حيث أفاد مراسل العربية بأن الطيران الحربي اليمني شن غارات على مخازن أسلحة وتعزيزات حوثية بأطراف مأرب. ووفقا لمصادر خاصة للعربية، فإن الضربات الجوية استهدفت مخازن أسلحة للميليشيات الحوثية في مناطق حيد الحمران وأبلح، وعدد من منصات إطلاق صواريخ في معسكر جراز بمديرية العبدية جنوبية.

0: المحافظة. كما أكد مراسل العربية أن مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة وميليشيا الحوثي وقعت في جبل قرفان وجرداد والضعيف في جبهة بني عمر جنوب غربي محافظة تعز. قبل ذلك قالت القوات المسلحة اليمنية إنها تخوض معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي على طول خطوط المواجهة الممتدة من كهبوب غربا إلى الشريرة شرقا في المناطق الواقعة بين مديرية الوازعية جنوب تعز ومديرية المضاربة غربي لحج. في السياق ذاته شن الطيران الحربي التابع للقوات الحكومية عدة غارات جوية على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي في جبهة راسن والأغبرة بمديرية المضاربة. كما تم شن غارات دقيقة استهدفت تعزيزات عسكرية وتجمعات لميليشيا الحوثي في منطقة ماوية والجند ومحيط مطار تعز شرقي تعز. أيضا في تعز دفعت ميليشيات الحوثي بمئات المقاتلين لتعزيز جبهات القتال في منطقة الوازعية جنوب غربي المحافظة. مصادر مطلعة قالت إن الحوثيين يجمعون مقاتليهم داخل أعيان مدنية ومدارس في الوازعية مع إجبار الطلاب على الحضور. المصادر أكدت أيضا أن الميليشيا تعمل على حشد مئات المقاتلين داخل مراكز تقع وسط قرى مأهولة بالسكان في منطقة البرح. من جبهة الكدحة غربي تعز مراسل العربية هائل سعيد ينضم إلينا. هائل، كيف تتعامل القوات المسلحة مع هذا الواقع الذي ذكرناه، ألا وهو إجبار المقاتلين أو حثهم على الدخول إلى قرى وأعيان سكنية وحتى مدارس وإجبار الطلاب على البقاء فيها؟
1: نعم، الميليشيات الحوثية كانت قد مارست يعني أبشع عملية الضغط على المواطنين من ضمن هذه الضغوطات وإجبار أبنائهم على التجنيد في صفوفها، كذلك تحشد الطلاب من داخل المدارس وإجبارهم على التجنيد. كذلك أيضا يأتي هذا بعد أن دفعت كذلك بمئات المقاتلين إلى المناطق الجنوبية. يعني أشارت إلينا مصادر بأن تعزيزات عسكرية كبيرة تضم آليات عسكرية ودوريات على متنها عدد من الجند بالإضافة إلى مدرعات اتجهت باتجاه المناطق الغربية الجنوبية لمحافظة تعز وكذلك باتجاه الساحل الغربي. كذلك كانت قد نشرت أيضا أو عززت بعدد من وحدات من الأمن وجهاز الأمن الوقائي كذلك من الشرطة العسكرية إضافة إلى هذه التعزيزات العسكرية. كان هناك عقب هذا التعزيز أو هجوم أو مواجهة بين القوات المسلحة وميليشيات الحوثي الانقلابية على أكثر من محور داخل المناطق أو الجبهات الساحلية. يعني اشتعلت المعارك في محيط كهبوب، كذلك أيضا في محيط جبل نومان وفي محيط منطقة شريرة التي يعني تعد معقل للميليشيات الحوثية الواقعة بين جبل نومان وكذلك جبال بني عمر جنوب غرب محافظة تعز. وبالتالي فإن المعارك دارت بشكل كبير في محيط المديريات الوازعية. تحاول القوات الحكومية اختراق تقدم وتحقيق تقدم باتجاه مواقع للميليشيات في منطقة شريرة في مناطق أخرى، لكن هذا المعارك على الأرض أسندها الطيران الجوي التابع للقوات المسلحة اليمنية. هذه الغارات تركزت على تعزيات ومواقع الميليشيات الحوثي خصوصا في المناطق الشرقية لمحافظة تعز. كان الطيران قد استهدف يعني قبل ساعات تجمعات الميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة حيفان، كذلك استهدف أيضا آليات وعدد من التعزيز العسكرية التابع للميليشيات في المناطق الشرقية منها في مديرية ماوية، أيضا في منطقة الجند، كذلك أيضا في محيط تعز مطار تعز الدولي. وبالتالي فإن المعركة على الأرض أو التعزيز على الأرض للميليشيات الحوثية يتم استهدافه من قبل الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة.
0: شكرا جزيلا لك مراسل العربية هائل سعيد، كنت معنا من جبهة الكدحة غربي تعز، شكرا لك. ومن اليمن نذهب إلى الضفة الأخرى لباب المندب تحديدا في جيبوتي، حيث تنضم إلينا موفدة العربية رفاه السعد من هناك لرصد حركة الملاحة وأوضاع النازحين المدنيين في مخيم المركزية في أبوك شمالي جيبوتي. أهلا بك رفاه، كما نرى في الصورة من خلفك أنت أصبحت أمام مركز اللاجئين، ما الذي رصدتيه منذ وصولك صباح هذا اليوم؟
2: نعم كريستيان، منذ ساعات الصباح ونحن نرصد حركة اللاجئين في هذا مخيم المركزي.

0: الذي يقع في شمال جيبوتي وتحديدا في أبوك. قبل قليل وصلتنا بعض الأخبار من مفوضية شؤون اللاجئين هنا في أبوك وتتحدث عن وصول 43 لاجئ يمني إلى ملحلي وهي شمال جيبوتي أيضا، لكنها مركز آخر يستقبل فيه اللاجئين اليمنيين، وأيضا إلى أبوك وصل 21. لذلك لا توجد لغاية الآن أرقام فعلا رسمية معينة سواء من الأمم المتحدة أو حتى من حكومة جيبوتي، لأن عدد اللاجئين يتزايد يوم بعد آخر، ويوميا تستقبل هذه المراكز عشرات وأحيانا المئات بحسب القوارب التي تصل. طبعا هناك صعوبة لوصول اللاجئين اليمنيين إلى هنا، سمعنا من عدد من اللاجئين تحدثوا لنا عن معاناة بصراحة يعني كريستيان كانت يعني قصص محزنة وسيئة جدا منذ هروبهم من اليمن السواحل اليمنية ولغاية وصولهم إلى هنا. نتحدث عن رحلة شاقة، يعني نتحدث القوارب. عن
1: هل هي قوارب
0: صغيرة متهالكة يتعرضون؟
1: هل هي يعني شرعية كما ذكرت، منظمة، حتى يعني تقنيا مؤهلة لاستيعاب الأعداد التي تستقلها؟
0: بصراحة حسب ما سمعنا كريستيان إنها قوارب صيد، أحيانا يتحدثون عن قوارب صيد. بعض العائلات مثلا تحدثت عن شخص ينقل المواد الغذائية وينقل مواد غذائية من ضفة إلى أخرى، فتبرع بدون أن يأخذ أي مبالغ مالية منهم، وأوصلت ما يقارب 800 شخص على حسابه الشخصي بنفس القارب الكبير الذي هو يملكه. يعني سمعنا منهم إنهم بدأوا يبيعون الذهب يبيعون الممتلكات فقط ليدفعوا لقوارب الصيد حتى يصلوا إلى جيبوتي إلى ضفة الأمان بعد أن سيطر الحوثيين على أغلب المناطق الساحلية على مضيق باب المندب، وأصبحت مناطق غير آمنة.
1: وعندما يصلون رفاه، هل تكون بانتظارهم مراكز إيواء مجهزة مثلا؟ هل هي كافية للأعداد التي تفر من اليمن؟
0: هي هذه هي المشكلة كريستيان التي يواجهها حاليا اللاجئون اليمنيون. نحن صباحا كنا عند النقطة عند الميناء تحديدا عند وصول القوارب، وأيضا شاهدنا عدد من قوارب الصيد التي يصلون بها. هو مركز صغير يستقبل هؤلاء اللاجئين ويتم تسجيل أسمائهم، ثم يتم نقلهم إلى هذه القاعة، هذه القاعة اللي من خلفي، يبقوا فيها أيام. بعضهم بقي 20 يوما و18 يوما وأحيانا أقل أو أكثر لغاية أن تؤمن لهم الخيام، ثم ينتقلون إلى الجهة الثانية، وهذه هي الساحات الأكبر من خلفي أيضا ينصبون هذه الخيام. لكن مع الأسف يعني حسب ما سمعنا من اللاجئين هناك معاناة كبيرة، لا توجد خيام كافية، لا توجد مواد غذائية
1: يعني حيث
0: كافية.
1: هم
0: الحكومة الجيبوتية أصلا تدعو المجتمع الدولي.
1: هذا ما كنت سأسألك عنه، أعتذر على المقاطعة. يعني هم الآن في المراكز النهائية التي سيبقون فيها، ليست مراكز مؤقتة إلى حين نقلهم، وهي يعني الحكومة الجيبوتي هي التي تنشئها وليس منظمات إنسانية تابعة أممية مثلا.
0: هي بالتعاون بين حكومة جيبوتي ومنظمة شؤون اللاجئين أونارس تنصب هذه الخيام من خلفي، وهذا المكان يعني لا يوجد مكان آخر ينتقلون إليه، هذه هي الوجهة النهائية، الخيام تنصب هنا. نتحدث عن درجة حرارة كانت اليوم كريستيان بين 40 إلى 45 درجة حرارة، يعني بعضهم أصلا لا يمتلكون خيام. شاهدنا الكثير منهم فقط في هذه الساحات على الأرض يفترشون قطعة قماش، وشاهدنا الأطفال ينامون على الأرض. أيضا لا توجد مواد غذائية كافية، يعني الطعام هنا يقدم الرز فقط، مياه صالحة للشرب صعب الحصول عليها، تأتي سيارات مياه صالحة للشرب يكون يصطف عليها العشرات، منهم من يحصل على المياه ومنهم من لا يحصل. الأطفال هنا بعدد كبير جدا، لأن النساء والأطفال هنا أكثر شيء أكثر من الرجال، بأوضاع إنسانية صعبة، تركوا مدارسهم وممتلكاتهم وبيوتهم وانتقلوا رغم المشقة في العبور من السواحل اليمنية إلى هنا، لكن يعني تحدوا هذه المخاطر هربا من سيطرة الحوثي على مناطقهم. كريستيان،
1: شكرا جزيلا لك رفاه السعد على كل هذه المعلومات. حتى اللحظة ستكونين معنا في نشرات لاحقة لمتابعة هذا الموضوع، شكرا لك. تعاون مزدوج المصالح وذو منفعة متبادلة آخذ

0: بالتعمق والتداخل بين ميليشيات الحوثي وحركة الشباب الصومالية. ففي سعي إلى خنق ممر باب المندب من الاتجاهين وتعميق نفوذهم خارج حدود اليمن، وسع الحوثيون نطاق تعاونهم مع حركة الشباب وفق صحيفة فاينانشال تايمز لتدق نواقيس الخطر سريعا، لا سيما من القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا بشأن تشكيل هذا التعاون لتهديد خطير للاستقرار الإقليمي والملاحة البحرية. العلاقة بين الحوثيين وحركة الشباب تطورت بشكل سريع لتتخطى مجرد عمليات التهريب النفعي إلى شراكة عملياتية تشمل تبادل الأسلحة والمسيرات والخبرات التقنية. هذا التعاون قائم على استغلال الحوثيين للقوة المالية الضخمة لحركة الشباب، فهي تعد من أغنى الجماعات التابعة للقاعدة، ويمنح الحوثيين موطئ قدم تكتيكي على الجانب الآخر من خليج عدن، ويوسع نفوذهم لتعطيل الممرات البحرية الحيوية في البحر الأحمر وغرب المحيط الهندي. كما يهدف الحوثيون من خلال هذا التنسيق إلى استخدام الصومال كمنصة لمراقبة الملاحة وشن الهجمات وفق خبراء، حيث تكثف زياراتهم إلى معاقل الحركة في جنوب الصومال لتركيب رادارات ومعدات مراقبة بحرية على الساحل الأفريقي. التعاون وصف بالمربح للطرفين، فالأموال والاستضافة ليست دون مقابل، بل تستفيد حركة الشباب مما يملكه الحوثيون من تكنولوجيا وأسلحة إيرانية وصناعة صاروخية متنامية، وأيضا من خبراتهم القتالية في تدريب عناصر الحركة. كما يتيح هذا التعاون للحركة فرصة التمدد للمحيط الهندي الغربي حال اكتسابها خبرة تشغيل الصواريخ والقوارب المسيرة، علما بأن خبراء أمميين قدروا عدد المقاتلين الصوماليين الذين تلقوا تدريبات لدى الحوثيين في اليمن بنحو 1500 مقاتل، سواء من حركة الشباب أو من فصائل أخرى. والآن إلى الأخبار الاقتصادية، معك ناصر.
1: شكرا كريستيان. أهلا بكم مشاهدينا. قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول بأن أوروبا تعد من أكثر المناطق عرضة للضغوط في سوق الديزل، مؤكدا أن الوكالة تتابع التطورات عن كثب. وأشار بيرول إلى أن أوروبا تعتمد حاليا على الولايات المتحدة لتأمين نحو نصف احتياجاتها من الديزل. وأضاف أن الوكالة تجري مشاورات مع الدول الأعضاء بشأن تطورات السوق، موضحا أنه في حال برزت حاجة إلى سحوبات إضافية في الاحتياطات الاستراتيجية فسيتم بحث الأمر مع حكومات الدول الأعضاء. ذكرت وكالة بلومبرغ عن مصادر بأن السعودية أعادت تشغيل نحو نصف التدفقات عبر خط أنابيب شرق غرب الذي يتجاوز مضيق هرمز بعد توقفه بشكل احترازي مطلع هذا الشهر، لتصل التدفقات عبره إلى ما لا يقل عن 3.5 مليون برميل يوميا. واستؤنفت عمليات التحميل من ميناء ينبع على البحر الأحمر، فيما عاد الخط للعمل بنحو نصف طاقته القصوى البالغة 7 ملايين برميل يوميا بحسب المصادر. ويأتي استئناف الخط بعدما رفعت السعودية شحناتها بشكل كبير عبر مضيق هرمز خلال الأسابيع الماضية، بينما يترقب المتعاملون ما إذا كانت هذه التدفقات ستستمر مع زيادة تشغيل المسار البديل عبر البحر الأحمر. أبرمت شركة رؤى الحرم المكي، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي والمطور الرئيس لمشروع بوابة الملك سلمان، اتفاقية تعاون مع شركة MRCB الماليزية لدراسة تطوير وجهة رئيسية متعددة الاستخدامات ومتكاملة مع منظومة النقل في مكة المكرمة بقيمة تقديرية تصل إلى 21 مليار ريال. وتشمل الاتفاقية دراسة تطوير محطة للحافلات العامة إلى جانب مشروعات سكنية وتجارية ومتاجر تجزئة واستخدامات متعددة ضمن مشروع بوابة الملك سلمان. قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بأن أسواق المال الخليجية تزداد أهمية كقنوات لجمع التمويل ودعم تنويع الاقتصادات، مع بلوغ القيمة السوقية المجمعة لأسواق الخليج أسواق الأسهم نحو 4 تريليونات دولار في سبتمبر الجاري.

0: ووصول أدوات الدين القائمة إلى 1,200,000,000,000 دولار بنهاية النصف الأول من هذا العام. في بريطانيا باعت الحكومة سندات لأجل 10 سنوات بعائد بلغ 5.383%، وهو أعلى عائد تسجله إصدارات الدين البريطانية لهذه الأجال منذ سبتمبر من عام 99. وأعلن مكتب إدارة الدين البريطاني عن بيع 4.25 مليار جنيه استرليني من سندات تستحق في يوليو من عام 2036. وأظهر المزاد طلبا قويا من المستثمرين، إذ تمت تغطية الطرح بأكثر من 3.3 مرة، وكان آخر مزاد بريطاني لسندات لأجل 10 سنوات سجل عائدا أعلى من المستوى الحالي في سبتمبر عام 99 عندما قارب 5.7%. من المقرر أن يحضر غدا الرؤساء التنفيذيون لشركات انفيديا وأنثروبيك وبالانتير مأدبة غداء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كما يتوقع أن ينضم رئيس شركات أوبن أي آي إلى هذا اللقاء. أظهرت نشرة طرح شركة أنثروبيك عن تكبدها صافي خسارة قدرها 42 مليار دولار العام الماضي، مقابل نمو إيراداتها بنحو 12 ضعفا إلى 4.6 مليار دولار، فيما تمتلك الشركة نقدا واستثمارات قصيرة الأجل بإجمالي تتجاوز 20 مليار دولار كما بنهاية العام الماضي. وتستهدف أنثروبيك إنفاق 518 مليار دولار على الحوسبة والبنى التحتية خلال السنوات المقبلة، وتطمح الشركة أن يتم تقييمها بأكثر من 1,000,000,000,000 دولار مستفيدة من مختبرها للذكاء الاصطناعي الذي أطلقته قبل نحو 5 سنوات. هبط سهم شركة التجزئة الإلكترونية الصينية شي إن بما يفوق 12% هذا اليوم إلى أدنى مستوى قياسي لها منذ إدراجها، بعد إعلان الشركة عن تراجع أرباحها التشغيلية بنسبة فاقت 50% في النصف الأول من هذا العام، في أول نتائج مالية تصدر لها منذ الإدراج في بورصة هونغ كونغ مؤخرا. وأدى الهبوط إلى تراجع القيمة السوقية للشركة إلى نحو 16.8 مليار دولار مقارنة بنحو 26 مليار دولار عند إدراجها، وسط ضغوط من ارتفاع التكاليف وضعف الطلب وتراجع هوامش الربحية. وتشير مؤشرات أولية إلى استمرار الضغوط في الربع الثالث مع انخفاض مبيعات شي إن الأمريكية بأكثر من 10%. نهاية الموجز، عودة إليك كريستيان.
1: شكرا لك ناصر. ومشاهدينا ننتقل الآن إلى واشنطن، وهذه الكلمة التي يلقيها الرئيس الأمريكي ترامب.
2: إذن كلمة اصطناعي حتى يمكنني أن أقول عنهم اصطناعيين. أعتقد أنني وجدت اسما جديدا. الأخبار الزائفة هي من بين الأسماء المفضلة لدي، ولكن الآن يمكن أن أطلق عليهم اسم ذكاء أو أخبار اصطناعية. أحب هذا الاسم. إذن انظروا إلى كل هؤلاء الأشخاص الموجودين الممثلين عن وسائل الأعلام هنا. هذا هو مثال آخر عن السبب الذي بالفعل أؤكد على أن نمو التكنولوجيا اليوم سيكون أقوى بشكل كبير من الثورة الصناعية، ولذلك الذكاء المتفوق الآن أكبر من الثورة الصناعية بكثير، ونحن نرى هذا الأمر اليوم، ونحن بالفعل نقود بتفوق كبير، حتى أن الرئيس الصيني أكد ذلك، ونحن نفعل ذلك بشكل قوي. إذن يقولون أنه يجب أن نعمل سويا مع الصين، ولكن إذا فعلنا ذلك سنكون قد أفشينا بالكثير من الأسرار إليهم وحتى إلى أي جهة أخرى. وبكل صراحة ليس هنالك أي شخص في أي مكان وسيط، الأمر يتعلق بنا وبالصين بشكل مباشر. إذن نحن نقود وبقوة كبيرة، إذن لماذا سأود أن أقوم بأي شيء مع الصين؟ إذن في هذه الحالة سيضطرون إلى الوصول إلى معلومات لا يعرفون عنها، ولكن نحن نعمل معهم بطرق مختلفة. كل من يعرف عن الذكاء المتطور

المتفوق ويفوز وفي الذكاء المتفوق يفوز في نهاية المطاف. إذن لن يكون هنالك أي مكان ثان، سيكون هنالك فقط ناجحين وفائزين. إذن نحن نتفوق بشكل كبير على الصين وعلى أي دولة أخرى، وأريد أن أحافظ على

0: الذاتية حيث يمكنها محاسبة كل الأشخاص الذين يذهبون في مسارات خاطئة. إذن America.gov هو موقع أصبح متاحا اليوم، ولكنه ليس مجرد بداية، هو تحول رائع بالنسبة لبلادنا، وتماما كما هو المنتج اليوم سيتطور بشكل سريع وسيصبح أفضل في أسابيع وفي أشهر مقبلة، ونحن نتفوق من خلال هذا الموقع. وفي لحظة سأوقع أمرا تنفيذيا تاريخيا جديدا من خلال جعل كل الحكومات والهيئات الفيدرالية تشمل كل معلوماتها في الموقع الإلكتروني America.gov. إذن كل هذه المعلومات ستدخل بشكل مباشر إلى هذه العقول الرائعة والمتميزة، وستستطيع بالفعل أن تتحكم بكل شيء وبشكل سهل. الهدف الآن هو أنه كل ما تحتاجون إليه من الحكومة الأمريكية سيصبح متاحا الآن وبشكل سريع وبمتناول أيديكم أيضا. كل هذا الأمر يحصل وبشكل سريع، وبالفعل هنالك عدد كبير من الأشخاص الذين سيحصلون على هذا الأمر، وهذا اليوم هو يوم سيفتخر به الأمريكيون لأنه أمر مهم جدا وكبير، ويمكنه بالفعل أن يعطيكم الكثير من الأمور الإيجابية وينقذكم من ارتكاب الأخطاء ومن الأمور التي لم تكن موجودة في السابق. إذن في بعض الأحيان قد تكونون في ورطة مثلا، وكل دولة الآن ستنسخ ما فعلناه هنا هذا الصباح، حتى أن بعض الدول قد تستطيع أن تنسخ هذه التكنولوجيا لأنه ليس لديها التكنولوجيا لتقوم بذلك بنفسها. لسنوات طويلة الكل كان يعرف بالفعل أن نظام القرن 21 من البيروقراط.
1: إذن مشاهدينا نكتفي بهذا القدر من كلمة الرئيس ترامب التي يتحدث فيها عن تفوق الولايات المتحدة بالمجال التكنولوجي ومجال الذكاء الاصطناعي، وتحدث أيضا عن عدم نيته مشاركة الصين بكل هذه المعلومات لإبقاء الولايات المتحدة على تفوقها. التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أو تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان. الأمير محمد بن سلمان أكد للبرهان حرص المملكة على استقرار السودان والحفاظ على سيادته ووحدة وسلامة أراضيه، كما أكد دعم السعودية لكافة الجهود لتحقيق الاستقرار في السودان بما يمهد الطريق لتنمية شاملة وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم. حذرت وكالة الطاقة الدولية أوروبا من تعرضها لشتاء صعب للغاية في ظل أزمة الطاقة العالمية. وقالت وكالة الطاقة الدولية إنها تتمنى أن تعمل أوروبا مع حلفائها لتقليل آثار أزمة الطاقة. دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي إلى الهدوء في مواجهة حملة التخريب التي تشنها روسيا في أوروبا، معتبرا أنها تفشل في تقويض الدعم لأوكرانيا. وأكد روتي أن روسيا تواصل حملتها المتهورة من الأعمال العدائية ضد الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، موضحا أن موسكو تحاول إضعاف عزيمة أوروبا من أجل وقف الدعم لأوكرانيا.
2: Russia continues its reckless campaign of hostile actions against NATO allies. It is trying to weaken our resolve and stop our support for Ukraine. But Russia is failing. It is failing on the battlefield in Ukraine, and it is failing to undermine our unity and support for Ukraine.
1: في المقابل أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن أوروبا تشن حربا ضد روسيا، مشيرا إلى إمدادات الأسلحة الأوروبية لأوكرانيا. ودعا لافروف إلى مراجعة العقيدة العسكرية الروسية في ظل خطط بولندا لإنشاء خط إنتاج مشترك لصواريخ باتريوت بالتعاون مع الولايات المتحدة وأوكرانيا. وتواصل وارسو دعم كييف عسكريا، فيما بلغت قيمة مساعداتها من الأسلحة منذ عام 2022 نحو 5 مليارات دولار وفق المعطيات الواردة. وعلى وقع التصعيد أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بزيادة قوام الجيش الروسي بمقدار 15500 جندي في رابع قرار من نوعه يصدره خلال العام الجاري. وأتى القرار في وقت تتكبد فيه كل من روسيا وأوكرانيا خسائر بشرية متزايدة بعد أكثر

0: أكثر من 4.5 سنوات على اندلاع الحرب بينهما. واتهمت أوكرانيا روسيا مرارا بالتحضير لتعبئة عسكرية جديدة، وهي اتهامات وصفها بوتين بأنها معلومات مضللة صادرة عن كييف. في المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي عن مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 80 آخرين إثر هجمات روسية بالمسيرات والصواريخ على مناطق متفرقة، إحداها طالت فناء مبنى سكني في كييف ما أدى لاشتعال النيران فيه. وقبل ذلك استهدف هجوم بطائرة مسيرة روسية الأكاديمية الوطنية للعلوم في وسط كييف، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل. والآن من جديد إلى ليليان والأخبار الرياضية.
1: شكرا كريستيان. أهلا بكم. تنطلق اليوم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات عندما يلتقي منتخبات السعودية والعراق في كأس الخليج. وبينما حسم المنتخب السعودي بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة، يأمل منتخب العراق بالخروج من المباراة بالتعادل على أقل تقدير لضمان التأهل رفقة السعودية التي تتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، يليها العراق ب4 نقاط ثم عمان بنقطة والكويت أخيرة بلا نقاط. أما خسارة العراق فستدخله حسابات التأهل في حال فوز عمان على الكويت، بينما ستضمن نتيجة التعادل للسعودية صدارة المجموعة. تميل كفة المواجهات التاريخية بين أسود الرافدين والأخضر في بطولات الخليج لصالح العراق، بعد أن حقق الفوز في 6 مباريات مقابل 3 انتصارات للسعودية وتعادل مرة واحدة. في المباراة الثانية الليلة أيضا تتمسك عمان بأمالها في التأهل عندما تواجه الكويت. عمان حصدت نقطة واحدة وتتطلع لتحقيق الفوز مع خسارة العراق ليحسم فارق الأهداف هوية المتأهل بينهما. بينما ودعت الكويت البطولة رسميا منذ الجولة الماضية، وتأمل بتقديم عرض ختامي مختلف لمصالحة جماهيرها قبل إنهاء مشاركتها. كما تتطلع عمان لاستغلال الفرصة وتقليص الفارق في المواجهة التاريخية بين المنتخبين في البطولة، حيث تواجها في 11 مباراة، فازت الكويت في 9 وفازت عمان في 5 وتعادل 3 مرات، علما بأن آخر فوز للكويت على عمان في كأس الخليج كان قبل 28 عاما في خليج 14 في البحرين. حقق منتخب إيطاليا فوزا كبيرا ب4 أهداف مقابل هدف على مضيفه منتخب تركيا في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى من دور الأمم الأوروبية. أهداف إيطاليا سجلها كل من أليساندرو باستوني، دافيد فراتيسي، ماكيل كايودو، فرانشيسكو بيو إسبوزيتو، بينما جاء هدف تركيا الوحيد عبر باريش يالماز. لتحصد إيطاليا أول 3 نقاط لها تحت قيادة مانشيني في فترته الثانية، وضعتها في المركز الثالث خلف بلجيكا الثانية وفرنسا المتصدرة، بينما بقيت تركيا في المركز الأخير بالمجموعة الأولى من دون أي نقطة. وحقق منتخب فرنسا فوزا صعبا ومتأخرا على مضيفه منتخب بلجيكا بهدف من دون مقابل في الجولة الثانية أيضا في ظل غياب نجم المنتخب كيليان مبابي. هدف المباراة سجله مايكل أوليسي في الدقيقة 88، ليتصدر أبناء زين الدين زيدان المجموعة ب6 نقاط من فوزين، متقدمين على بلجيكا الثانية ب3 نقاط. وكانت فرنسا حققت فوزا صعبا على تركيا في الجولة الأولى. يحل منتخب إنجلترا ضيفا على جمهورية التشيك في الجولة الثانية من منافسات دور الأمم الأوروبية على ملعب فورتونا أرينا. تسعى إنجلترا بقيادة توماس توخيل لاستعادة التوازن بعد الخسارة الثقيلة أمام بطلة العالم إسبانيا ب2-3 في ويمبلي. يحتل منتخب إنجلترا حاليا المركز الثالث في ترتيب مجموعته من دون أي نقطة، والحال ذاته لمنتخب التشيك ولكن في المركز الرابع. تحوم الشكوك حول مشاركة إزري كونسا ونيكولاس أورايلي ثنائي إنجلترا، حيث خضع اللاعبان لبرنامج تدريبي فردي. يستعد منتخب إسبانيا لمواجهة نظيره الكرواتي الليلة أيضا في المجموعة الثالثة. تحمل هذه المواجهة تاريخا طويلا من المنافسة، حيث التقى المنتخبان في عدة مناسبات خلال البطولات الأوروبية، دور الأمم الأوروبية والمباريات الدولية. كان آخر لقاء جمع المنتخبين في بطولة كأس أمم أوروبا 2024 وانتهى بفوز إسبانيا ب3 أهداف من دون مقابل. حقق منتخب إسبانيا

0: فوزا مثيرا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ملعب ويمبلي على الضيف المضيف إنجلترا، بينما حققت كرواتيا فوزا بهدفين لهدف على مضيفتها جمهورية التشيك، هذا في الجولة الأولى من هذه المنافسة. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا أنه سيوزع 31 مليون يورو ونصف على الأندية التي سمحت للاعبيها بالمشاركة مع منتخبات بلادها في النسخة الماضية من دور الأمم الأوروبية. تعد هذه الدفعة الأولى ضمن دورة برنامج مزايا الأندية التابعة ليويفا. أكد يويفا أن هذه المدفوعات تأتي ضمن مبلغ 104 ملايين يورو مخصصة للأندية في النسختين الماضية والحالية من البطولة، وكذلك في تصفيات كأس أوروبا 2028 على أن يستفيد منها 611 ناديا من جميع الاتحادات الأعضاء في يويفا، بما في ذلك عدد من الأندية الهواة. استدعي إداريو نادي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين لجلسة مصالحة في 25 من نوفمبر المقبل كخطوة تمهيدية تسبق دعوة تشهير يعزم النادي الكتالوني رفعها ضد رئيس النادي المدريدي. وتعقد هذه الجلسة أمام محكمة في مدريد على خلفية الشكوى التي قدمها برشلونة في 12 من يونيو ضد فلورنتينو باريز عقب تصريحاته في مايو والتي اتهمه فيها بالتلاعب للحصول على قرارات تحكيمية لصالحه، في إشارة إلى قضية نيجريرا. أوضحت مصادر صحفية أنه في حال تغيب بيريز عن جلسة الاستماع أو رفض التراجع عن مزاعمه، سيرفع نادي برشلونة الذي يرأسه خوان لابورتا دعوى قضائية في هذا الشأن. إذن إلى هنا تنتهي أخبار رياضة، برجع لكريستيان.
1: شكرا ليليان.
0: شكرا لك.
1: ونتابع مشاهدينا مع هذه الأخبار العاجلة الواردة من مصر، نقلا عن الرئيس المصري السيسي يقول بأنه يجب الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية، كما أشار إلى أن مصر خسرت 20 مليار دولار نتيجة التوترات في السنوات الماضية من تراجع الإيرادات في قناة السويس. اكتملت عملية تفكيك وإخلاء قاعدة الدعم اللوجستي في إربيل، وتوجه الرتائل نحو القواعد الأمريكية في تركيا ليعلن أقليم كردستان خلوه تماما من قوات التحالف يوم غد الأربعاء وسط استنفار أمني ومخاوف من استغلال داعش للفراغ.
2: أقف الآن على مقربة من قاعدة الدعم اللوجستي في أربيل، حيث اكتملت تفاصيل عمليات الانسحاب والإخلاء لقوات التحالف الدولية. فقد سلكت القوات الأمريكية المغادرة طريقها نحو القاعدة الأمريكية في تركيا عبر منفذ إبراهيم الخليل، وبحلول يوم غد لن يبقى أي جندي أو مستشار للتحالف الدولي داخل الأقليم. العمليات في القاعدة شملت تفكيك منظومة باتريوت وسحبها وإزالة منطاد المراقبة الجوية مع بقاء طائرة للنقل لإتمام التجهيزات، وفي المقابل جرى الإبقاء على منظومة سيرام ومفارز استخبارات وقوات خاصة لحماية القنصلية الأمريكية. هذا التحول يتزامن مع تحضيرات استخبارية تشير إلى تحرك خلايا داعش في مناطق الفراغ الأمنية بين نينوى وكركوك من جهة وأقليم كردستان من جهة أخرى، ما يرفع مستوى التأهب لمواجهة أي خروقات محتملة خلال مرحلة إعادة التموضع. هيثم أحمد، أربيل.
1: وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام الخامسة لهذا المساء، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
4: عندنا موضوع مهم، سر نجاح الوحدة الخليجية وفشل الوحدة العربية.
5: سنة 79 من سنوات العرب الخضراء، عدة أمور حدثت.
4: البعض راهن أن كانت فترة مؤقتة في ذلك الوقت وينتهي مجلس الدعاوى الخليجي.
5: مهما عمل المجلس سيظل ناقدين، إيران تريد تدمير هذا الإنجاز الخليجي.
4: هل ما زال دول مجلس التعاون الخليجي تؤمن بالدفاع العربي المشترك؟
5: قضية نسبية أخي أبو أحمد، القضية جدا نسبية.
4: في ميليشيات عربية تقاد من الخارج أقوى من الجيوش. هل تتوقع أن يكون هناك بعد الأزمة الإيرانية ناتو خليجي عسكري موحد بين جيوش مجلس التعاون الخليجي؟
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
7: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
6: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين.

0: لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية. ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
1: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
1: المتخالفون،
3: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
1: المتحاورون.
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
5: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
6: خليجي 27. من المنامة بدأت الحكاية، وفي جدة تستكمل فصول المجد، تتسابق المنتخبات،
7: يا للظهور يا للتاريخ يا للقطة،
6: وتشتعل المدرجات، أعلام متعددة وقلب خليجي واحد. وفي عروس البحر الأحمر الكأس ينتظر من يكتب اسمه في التاريخ. ملعب 27 يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: القوات المسلحة اليمنية تستهدف مخازن أسلحة وتعزيزات لميليشيا الحوثي بأطراف مأرب. القيادة الأمريكية في أفريقيا تحذر من أن العلاقة بين الحوثيين وحركة الشباب تمثل تهديدا للاستقرار الإقليمي. قبل قليل تصريحات لترامب قال فيها إيران تنهار بشكل كبير. عراقجي يقول إن بلاده تترقب ردا أمريكيا على مقترحها حول هرمز، وقطر تؤكد استمرارها بالوساطة. هيئة بحرية بريطانية تفيد باندلاع حريق في ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. واشنطن تؤكد على تفعيل اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وتحث بيروت على التعطيل شبكات إيران المالية. السيسي يقول إن مصر خسرت 20 مليار دولار من إيرادات قناة السويس خلال الأعوام الماضية بسبب التوترات، ويضيف يجب الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية. مدير وكالة الطاقة الدولية يقول إن أوروبا من أكثر المناطق عرضة للضغوط في سوق الديزل.
0: ماذا بعد؟
1: في ملفات حلقة هذا اليوم في ماذا بعد؟ الحوثي ينقل مئات المدنيين قسرا إلى جبهات القتال في تعز. ومن جيبوتي نرصد حركة الملاحة في باب المندب وأوضاع النازحين اليمنيين في مخيم المركزية. طهران تنتظر الرد، وترامب لا ينوي تخفيف العقوبات الاقتصادية عنها. ماذا بعد وساطة نيويورك. وهنالك أيضاً

0: أنثروبيك تحذر قبل الاكتتاب: أرباح الذكاء الاصطناعي ومخاطره، من يحصد العائد ومن يدفع الثمن؟
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
0: البداية من التطورات الميدانية في اليمن، حيث أفاد مراسل العربية بأن الطيران الحربي اليمني شن غارات على مخازن أسلحة وتعزيزات حوثية بأطراف مأرب. وفقا لمصادر خاصة للعربية، فإن الضربات الجوية استهدفت مخازن أسلحة للميليشيات الحوثية في مناطق حيد الحمران وأبلح، وعدد من منصات إطلاق صواريخ في معسكر يراز بمديرية العبدية جنوبي المحافظة. قبل ذلك قالت القوات المسلحة اليمنية إنها تخوض معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي على طول خطوط المواجهة الممتدة من كهبوب غربا إلى الشريرة شرقا، في المناطق الواقعة بين مديرية الوازعية جنوب تعيز ومديرية المضاربة غرب لحج. وفي السياق ذاته، شن الطيران الحربي التابع للقوات الحكومية عدة غارات جوية على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي في جبهة راس والأغبرة بمديرية المضاربة، كما تم شن غارات دقيقة استهدفت تعزيزات عسكرية وتجمعات لميليشيا الحوثي في منطقة ماوية والجند ومحيط مطار تعز شرق تعز. وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت أنها نفذت 356 عملية استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية لميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة الماضية.
1: ماذا بعد؟

هذا واكدت القوات المسلحة اليمنية أن الميليشيات الحوثية تواصل لاستخدام المدنيين دروعا بشرية وتحويل مدارس إلى مراكز قيادة وسيطرة ومخازن للأسلحة، وأيضا إرغام السكان على إرسال أبنائهم إلى مدارس تستخدم لأغراض عسكرية.

سنتابع ونرصد أيضا كل تلك التطورات الميدانية في اليمن. الحديث اليوم وفقا لمراسل العربية عن شن الطيران الحربي اليمني لغارات على مخازن أسلحة وأيضا تعزيزات حوثية بأطراف مأرب. أيضا كذلك أيضا المواجهات متواصلة مستمرة كذلك على خطوط المواجهة وتحديدا في سلسلة جبال كهبوب، أيضا في المناطق الواقعة بين مديرية الوازعية جنوب تعز ومديرية المضاربة غرب لحج.

كما أشرنا قبل قليل أيضا بأن القوات المسلحة اليمنية كانت قد أعلنت أنها نفذت 356 عملية استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية لميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة الماضية.

0: محافظة تعز بعد اقتراب الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي من المناطق المحيطة بالمخيم، ما دفع العائلات إلى الرحيل مجددا بحثا عن مكان أكثر أمانا.
1: من صباح اليوم منذ ساعات الفجر الأولى حيث ذهبنا في جولة مع قوات خفر السواحل الجيبوتي في وتحديدا في المياه الإقليمية الجيبوتي من البحر الأحمر إلى أن وصلنا إلى مضيق باب المندب من جهة جيبوتي. طبعا كانت هناك جولة مع خفر السواحل رصدنا فيها حركة الملاحة التجارية، عدد السفن، ومثل ما شاهدنا بأم العين كان عدد السفن قليل جدا، وحسب ما تحدث لنا أحد الضباط الذين كانوا معنا أن حركة السفن قلت كثيرا. أيضا كنا نحاول رصد عدد من القوارب الصغيرة التي تنقل اللاجئين اليمنيين من الجنوب الغربي الساحل اليمني إلى هنا حيث نقف نحن في شمال جيبوتي حيث ميناء أبوخ الذي يستقبل اللاجئين اليمنيين. إذا تشاهدين راوية من خلفي، هذه هي الزوارق الصغيرة المتهالكة التي يصل فيها اليمنيين إلى هذه الضفة أو هذه جهة الأمان في جيبوتي.
2: ماذا بعد؟
0: نصت الإعلان التطورات الميدانية. ينضم إلينا من جبهة الكدحة غرب تعز مراسل العربية هائل سعيد. هائل، أهلا بك معنا. جبهات عديدة تشهد مواجهات، جديد تلك الجبهات المشتعلة وأين تتركز المواجهات؟ تفضل.
3: نعم، المواجهات تتركز على أكثر من محور في المناطق الغربية لمحافظة تعز، تحديدا في جبل يعني مديرية الوازعية، أطراف مديرية الوازعية، وكذلك في جبل نومان، بالإضافة إلى جبال جرداد. كانت الميليشيات الحوثية تحاول التسلل باتجاه مناطق جبال قرفان وكذلك جبال جرداد التي أحرزت القوات المسلحة السيطرة عليهما يعني قبل أيام، لكن أيضا وجهت بعملية عسكرية معاكسة. كان هناك قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي، بالإضافة إلى إسناد من قبل الطيران الحربي اليمني الذي استهدفت عدات الميليشيات الحوثية كانت قادمة من المحافظات الشمالية في المناطق الغربية. يعني تركزت الغارات بشكل كبير على تعزات ومواقع الميليشيات في جبهة حيفان، أيضا تركزت غارات على تعزيات الميليشيات أيضا وتكونات عسكرية في منطقة مديرية ماوية وأيضا في منطقة الجند ومحيط المطار تعز الدولي. هذه التعزيات الحوثية كانت قد دفعت بها الميليشيات من المناطق الشمالية والمحافظات الشمالية باتجاه المناطق الغربية لمحافظة تعز. كذلك تشهد جبهة الكبحة يعني مواجهات بين الحينات والأخرى، هناك ربما حكومة وتسلل للميليشيات الحوثية على عدة مناطق في هذه الجبهة.
0: نعم، شكرا لك على كل تلك التفاصيل من جبهة الكدحة غرب تعز مراسل العربية هائل سعيد.
4: دمروا منازلنا وخرجنا ذا نحال العراق، الحوثي يضرب لفوق منازلنا.
0: مع هذا التصعيد تشهد جيبوتي تحديدا أبوك الواقع شمال الصومال على ساحل البحر الأحمر مقابل اليمن أزمة نزوح كبيرة، حيث حذرت الأمم المتحدة من تزايد أعداد اللاجئين إلى جيبوتي مؤكدة أن أعدادهم تجاوزت الآلاف منذ بدء التصعيد الحوثي. الآن مباشرة ومن أبوك شمال جيبوتي معنا مفدة العربية رفاه السعد. مرحبا بك رفاه، نرصد معك بداية الوضع الإنساني، كيف هو الوضع الآن وما الذي يرويه يعني الواصلون عن رحلة الهروب تلك؟
5: نعم عصام، بالبداية مثل ما تشاهد نحن نقف في أحدى أو هو المخيم أصلا الرئيسي والأساسي للاجئين اليمنيين. هذه الصورة من خلفي، هناك الخيام وأيضا هذه القاعة مثل ما تشاهد، هذه القاعة التي يعني يتم ببداية الأمر استقبال فيها اللاجئين اليمنيين ومن ثم ينتقلوا إلى هذه الخيام عندما تتوفر. طبعا منذ الصباح الباكر ونحن وصلنا إلى مخيم المركزية في شمال جيبوتي وتحديدا في أبوك. يعني من وصلنا في بداية إلى الميناء ميناء أبوك حيث استقبال اللاجئين اليمنيين في قوارب صغيرة

0: رصدنا عدد من القوارب المتهالكة التي وصل فيها اليمنيون إلى هنا، ثم انتقلنا إلى هذا المركز الذي يبعد نحو 5 كيلومتر عن الميناء الذين يصلون إليه. طبعا منذ وصولنا ونحن نتحدث إلى العائلات والأسر، الأغلبية هم من الأطفال والنساء، هناك عدد كبير من الأطفال والنساء الذين هربوا من المناطق التي سيطرت عليها ميليشيا الحوثي وأصبحت غير آمنة وغير صالحة للسكن. أحد اللاجئات أخبرتني أن الحوثيين أصبحوا يضعوا مركباتهم وأيضا سياراتهم بين المنازل في المناطق السكنية ليتم استهدافهم ويستخدموهم دروع بشرية. فهذه إحدى القصص التي تحدثوا إلي فيها، وأيضا كانت هناك يعني عن المعاناة، الوضع كان غير آمن، بعضهم تخيل أنه باعوا ممتلكاتهم، في امرأة تحدثت أنها باعت ذهبها فقط حتى تدفع إلى إحدى القوارب لتصل إلى جيبوتي. يعني هذه المعاناة كانت واضحة رغم مشقة الوصول ورغم المخاطر. يعني إحدى اللاجئات أيضا تحدثت لنا عندما توقف القارب الذين كانوا يقلهم إلى جيبوتي، توقف الموتور المشغل للقارب وكان القارب يكاد أن يغرق، لكن مع ذلك أنهم حاولوا بأيديهم التجديف للوصول إلى بر الأمان. من هنا تستشف عصام أنه رغم خطورة هذه الأوضاع لكنهم يحاولون الوصول إلى بر الأمان رغم الخطورة.
1: وهل يعني هل تستمر تلك القوارب إلى الآن بالوصول يوميا؟
0: نعم صحيح. اليوم تحدثنا إلى مفوضية شؤون اللاجئين، كان اليوم وصل 43 لإحدى المراكز لمراكز اللاجئين أيضا في شمال جيبوتي، وإلى هذا المركز اليوم استقبل 21، يوم أمس استقبل نحو 50. لا توجد أرقام معينة، نتحدث عن 5000 أو أكثر، الأمم المتحدة لديها أرقام، الحكومة الجيبوتية لديها أرقام، لكن مع توافد هذه الأعداد يوميا لا نستطيع أن نحدد الرقم، لأنه يومية تصل بالعشرات. يوم أمس تحدث أن هناك 50 عائلة، نتحدث عن 50 عائلة، كل عائلة تتكون من 5 إلى 6 أشخاص. فإذا الأرقام ترتفع يوميا، الحكومة الجيبوتية تتوقع لغاية شهر ديسمبر أن يصل العدد إلى 10,000.
1: نعم، لأن هناك حديث رفاع عن يعني أن هناك أشخاص أيضا تعذر عليهم المغادرة، مغادرة اليمن بسبب الأوضاع، وكذلك أيضا نقص حتى وقود القوارب يعني.
0: نعم، وهذا ما سمعناه أيضا منهم قبل قليل. كانوا يتحدثون أيضا عن مبالغ يعني مالية كبيرة يطلبها الصيادون. تعرف بهذه الظروف يكون هناك استغلال للعائلات التي تود الهروب والنجاة، خاصة من لديهم أطفال ونساء. هذا ما كان يتحدث لي أحد الأشخاص اليمنيين، كان يقول أن لو عليه كان ممكن أن يتحمل ما يحدث، لكن لديه أطفال والأطفال يعني لا يتحملون ما يحدث حاليا. إذا تحدثنا عن الوضع الإنساني عصام في هذا المخيم، الوضع الإنساني سيء جدا. يعني الحكومة الجيبوتية تعمل بجهد كبير، لكن مع ذلك يعني هناك نقص كبير. الأمم المتحدة ما توفره لا يغطي سوى 15% من احتياجات هؤلاء اللاجئين. يعني شاهدنا عائلات تفترش الأرض، الطعام هنا هو الرز فقط، مياه صالحة للشرب صعب الحصول عليها. شاهدنا عندما تصل سيارات المياه الصالحة للشرب يصطف العشرات، طبعا منهم من يحصل عليه ومنهم من يتعذر يعني بسبب صح المياه. الحكومة الجيبوتية أصلا إمكانياتها قليلة، نتحدث عن وضع اقتصادي سيء في جيبوتي. جيبوتي يعني عدد هي هم يعني عدد سكان جيبوتي هم 1,200,000 نسمة. فتخيل عندما يدخلهم 10,000، وهنا أيضا يعني منذ عام 2014 لغاية الآن وصلهم نحو 36,000 يمني لاجئ. فهذا الرقم مقارنة بعدد سكان جيبوتي يعد رقم كبير بالنسبة لهم، خاصة وأنهم بهذه الأزمة تحديدا لم يكونوا مستعدين لاستقبال هؤلاء اللاجئين، لم تكن هناك إمكانيات، لا توجد لديهم خيام. لذلك حتى حكومة جيبوتي تناشد المجتمع الدولي بمساعدات أكثر. صحيح. بخيام، مواد غذائية، هناك أطفال، هناك عدد كبير من الأطفال عصام، لا أعلم إذا

0: كنت تشاهد.
1: أرى
0: بدأ
1: أرى صحيح
0: ظلام، بدأ
1: صحيح
0: ظلام يدخل
1: نعم
0: حاليا.
1: نعم الصورة
0: هناك
1: واضحة
0: أطفال
1: نوعا ما نعم.
0: بشكل كبير جدا يعني يعانون من قلة النظافة، الغذاء، ومثل ما تعلم أنهم تركوا المدارس وهربوا. هناك مناطق عديدة تحدثوا لنا اللاجئين اليمنيين هربوا منها، هي المخا، ذباب، باب المندب. في باب المندب هناك عدد من القرى والبلدات الصغيرة التي هربوا منها، وأيضا وحقة. أغلبيتهم يتحدثون أنه عندما سيطرت ميليشيا الحوثي على هذه المناطق الوضع صار غير آمنا، وصار هناك اقتتال. فهذا ما
1: هذا هو الوضع.
0: هذا طبعا بالإضافة إلى مضيق باب المندب. يعني اليوم كانت لدينا أيضا جولة صباحية هناك مع فقر السواحل الجيبوتي، ووصلنا لآخر نقطة بمضيق باب المندب عند نقطة الملاحة الدولية. كانت شبه خالية عصام، يعني نتحدث عن سفينة أو سفينتين تجارية شاهدناها. فعندما سألت أحد الضباط قال هذا ليس الوضع الطبيعي أبدا، رغم أنها هذه المياه يعني أقرب إلى المياه الجيبوتية التي هي تعد آمنة مقارنة بالسواحل اليمنية، لكن الحركة باتت سحيحة جدا بسبب الوضع غير آمن.
1: وكان حركة الملاحة الآن أصبحت يعني شبه متوقفة.
0: صحيح.
1: نحن شاكرين لك
0: يعني
1: كثير.
0: يعني ما شاهدناه يعني يعني سفينتين فقط عصام، هذا اللي شاهدناه طول فترة تواجدنا. نحن ظلينا تقريبا 3 ساعات هناك، تجولنا برفقة فقر السواحل، وشاهدنا حتى يعني المناطق، شاهدنا من بعيد مخا، شاهدنا جبل ميروم، وشاهدنا الجزر السبع يطلق عليها في جيبوتي السوابع. وهذه هي يعني أبعد نقطة تقريبا في مضيق باب المندب، والتي هي تصل يعني تفصل بين اليمن وبين جيبوتي، لكن لم نشاهد حركة ملاحة فعلا هناك.
1: سنكون معك دائما في المتابعة والرصد. شكرا على كل ما تفضلت به. مفدة العربية من جيبوتي رفاه السعد. ماذا بعد؟

0: أفادت مصادر يمنية بأن ميليشيا الحوثي نقلت مئة الموظفين والعمال قسرا من مناطق سيطرتها إلى جبهات القتال بتعز. المصادر أضافت أيضا أن ميليشيا الحوثي دفعت بمئات المقاتلين لتعزيز جبهات القتال في منطقة الوازعية جنوب غربي تعز، مشيرة إلى أن الحوثيين يجمعون مقاتليهم داخل أعيان مدنية ومدارس في الوازعية مع إجبار الطلاب على الحضور. كما أكدت المصادر أن الميليشيا تعمل على حشد مئات المقاتلين داخل هناجر تقع وسط قرى مأهولة بالسكان في منطقة البرح. انضم إلينا من القاهرة الباحث المتخصص بالشؤون العسكرية اليمنية والأمن البحري الدكتور علي الذهب. دكتور أهلا بك معنا. ميليشيا الحوثي ونقل مئات الموظفين والعمال قسرا من مناطق سيطرتها إلى جبهات القتال بتعز، بداية هذا العمل الذي تقوم به ميليشيا الحوثي كيف يمكن وصفه دكتور علي؟ تسمعني دكتور علي؟
1: أسمعك تفضل.
0: إن كنت قد استمعت إلى سؤالي إليك.
1: سمعت السؤال.
0: طيب تفضل. نعم. دكتور.
1: يعني الميليشيا الحوثية في هذا التوقيت تواجه تحديات كثيرة في تعويض ما فقدته من المقاتلين في صفوفها خلال العمليات الأخيرة التي اندلعت في الساحل وخصوصا ثم تطورت إلى محافظة تعز التي باتت تشكل بؤرة استنزاف للحوثيين. وفي نفس الوقت لعبت القوات الجوية بطيرانها التقليدي والمسير دورا كبيرا في القضاء على قواهم الحية التي دفعت بهم في الآلاف ولم تستطع التعويض عنهم نتيجة للتحديات كثيرة. أولا من هذه التحديات عزوف القبائل اليمنية عن رفض الجماعة بمقاتليها بعد أن بلغت حدا كبيرا من التضحيات وفقدان الشباب من أبنائها.

0: وعدم أو انعدام عودتهم إليهم. وفي نفس الوقت بطبيعة الحال ليس هنالك لم يعد هنالك يعني حاضنة شعبية كما كان للحوثيين من قبل عندما كانوا يرفعون يعني سقف التحدي بأنه أمام أمريكا وإسرائيل. الآن هم نعم. يواجهون نعم. المحافظة محافظة تعز اليمنية ويدفعون بمقاتليهم نحوهم، والعالم كله أو الشعب اليمني يدرك أن المعركة الحقيقية هي معركة الآن تجري بين يمنيين، وأن الحوثيين يحاولون بأي ثمن تحقيق النصر الأول على حساب الشباب.
1: طيب على ذكر قبل المواصلة آسف للمقاطعة، أنت تحدثت عن أن الحوثي يعني لا حاضنة اجتماعية له، تحديدا في هذه النقطة أريد أن نتحدث، لأنه إذا كانت هذه التعبئة دكتور القصرية يعني تطال الموظفين وحتى العمال، هذا مؤكد أيضا له تأثير كذلك أيضا في علاقة الميليشيا أيضا بكل اليمنيين، يعني كان في الداخل أو في الخارج يعني.
0: وبدون شك الآن يعني لم أنا أقول لك أنه ليس هناك أي رقابة رسمية أو شعبية على ما يقوم به الحوثيون باستمرار المعركة والدفع بالشباب اليمني إلى المحارب. مجلس النواب معطل لديهم وغير شرعي هو في الأساس، وليس له أي صوت يعلو على صوت الجماعة. ثانيا ليس هناك أحزاب سياسية تستطيع أن تحرك الشارع لمواجهة يعني هذا التحشيد الذي يقضي على الشباب. وفي نفس الوقت أيضا يعني حتى رجال الدين أو العلماء أو حتى الإعلاميين والصحافة كلهم مغيبين عن المشهد ويواجهون قمعا شرسا إذا ما أصدروا أي فتوى أو بيان أو إعلان من هذا القبيل. ينصح الحوثيين أقل شيء بالتحري الدفع بمن أقل شيء بمن هم قادرين على المواجهة إن كان هناك معركة حقيقية فعلا، ولكن هذه المعركة كما قلنا هي معركة ضد اليمنيين من قبل ميليشيا تعمل بالوكالة لمصلحة فاعل إقليمي معروف وهي إيران. وفي نفس الوقت يعني الحوثي بطبيعته أو الجماعة الحوثية بطبيعتها هي جماعة دموية حربية عقيدتها الموت وليس لها أي ارتباط بالحياة، فشعارهم هو الموت كما هو معروف واللعن و يعني تحدي الآخر، وهذا الشعور وانعكس على سلوكات تجاه المجتمع اليمني وتجاه الجوار الإقليمي والعالمي.
1: نعم دكتور علي ابقى معنا سنعود إليك ولكن بعد قليل.
2: ماذا بعد؟
1: حذر المتحدث باسم القيادة الأمريكية في أفريقيا من تنامي التحالف بين ميليشيا الحوثي وحركة الشباب الصومالية، مؤكدا أن هذا التحالف يهدد الاستقرار الإقليمي. نتابع المزيد في التقرير التالي مع الزميل ماجد ثبيتي.
3: العلاقة بين الحوثيين وحركة الشباب تطورت بشكل سريع لتتخطى مجرد عمليات التهريب النفعي إلى شراكة عملياتية تشمل تبادل الأسلحة والمسيرات والخبرات التقنية. هذا التعاون قائم على استغلال الحوثيين للقوة البالية الضخمة لحركة الشباب، فهي تعد من أغنى الجماعات التابعة للقاعدة، ويمنح الحوثيين موطئ قدم تكتيكي على الجانب الآخر من خليج عدن، ويوسع نفوذهم لتعطيل الممرات البحرية الحيوية في البحر الأحمر وغرب المحيط الهندي. كما يهدف الحوثيون من خلال هذا التنسيق إلى استخدام الصومال كمنصة لمراقبة الملاحة وشن الهجمات وفق خبراء، حيث تكثفت زياراتهم إلى معاقل الحركة في جنوب الصومال لتركيب رادارات ومعدات مراقبة بحرية على الساحل الأفريقي. التعاون وصف بالمربح للطرفين، فالأموال والاستضافة ليست دون مقابل، بل تستفيد حركة الشباب مما يملكه الحوثيون من تكنولوجيا وأسلحة إيرانية وصناعة صاروخية متنامية، وأيضا خبراتهم القتالية في تدريب عناصر الحركة. كما يتيح هذا التعاون للحركة فرصة التمدد للمحيط الهندي الغربي حال اكتسابها خبرة تشغيل الصواريخ والقوارب المسيرة، علما بأن خبراء أمميين قدروا عدد المقاتلين الصوماليين الذين تلقوا تدريبات لدى الحوثيين في اليمن بنحو 1500 مقاتل، سواء من حركة الشباب أو من فصائل أخرى.
1: نرحب مجدداً بالباحث المتخصص بالشؤون العسكرية اليمنية والأمن البحري

0: دكتور علي الذهب، أهلا بك من جديد. يعني هذا التقارب ما بين الحوثي وحركة الشباب الصومالية وما يفسره، يعني هذا الالتقاء كيف يمكن تفسيره وكيف يمكن فهمه، خاصة فيما قد يشكل من تهديد إقليمي جديد؟ يعني
1: بالنسبة هناك تفسيرات كثيرة. أولا دعني أقول لك أن الكشف عن التعاون بين الجماعة الحوثيين وبين جماعة الشباب الصومالية جرى بشكل رسمي في ضمن تقرير فريق الخبراء لعام 25، فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في مجلس الأمن وهو فريق معني باليمن. وفي هذا التقرير أشار إلى أن هناك أنماط كثيرة من التخادم بين جماعة الحوثيين وجماعة الشباب الصومالية، وكلاهما جماعتان مصنفتان في قوائم الإرهاب العالمية وتتقاسمان العداء المعلن للولايات المتحدة الأمريكية وللدول العربية التي ترتبط بصداقات وعلاقات مع الولايات المتحدة. ولكن في حقيقة الأمر التقارب كان بينهما منذ وقت مبكر، ربما كشف عنه إعلاميا في 2024، لكن كان قبل ذلك، وإنما كان عام 2024 هو خروج التعاون من الظل إلى الواجهة. أبرز ملامح هذا التعاون هو طبعا اجتماع الخصوم، لأن الحوثيين مختلفي الفكرة فهم شيعة والجماعة الشباب الصومالية سنة، ولكنهم متطرفين. ولكن ما الذي جمعهم؟ براغماتية معينة تخلق مصالح مشتركة، حاجة كل منهما للآخر، التعاون الأمني تجاه تهديد المصالح الدولية والإقليمية للخصوم.
0: نعم، لذلك فاينانشال تايمز يعني تتحدث عن أنه يستخدم هذا التعاون لتركيب رادارات ومعدات لمراقبة الملاحة من الساحل الأفريقي.
1: هذا فيما يخص الشأن البحري، لأنه هذا أحد الملامح وليس كله. وفيما يخص هذه الرادارات أيضا تندرج ما يسمى تبادل المعلومات أو تشاطر المعلومات البحرية بين الجانبين. وهذا ينصب في اتجاه تهديد الشحن البحري والمصالح المصالح الدول يعني الاقتصادية، فضلا عن وجود القواعد العسكرية أو السفن الحربية في البحر، وإلى ذلك الطيران المدني، لأن هنالك إشارة إلى أن الحوثيين ربما قد يكون هناك منحوا جماعة الشباب الصومالية صاروخ، أو لنقول أنه مقذوف هجين عبارة عن صاروخ وطائرة غير مأهولة من نوع صقر واحد أو صقر اثنين، والذي هو يعد نسخة من البروجكت الإيراني 358 الذي يحلق لمدة 25 دقيقة في الجو وعلى ارتفاع 25 إلى 30 ألف قدم في إطار تحليق الطيران المدني. وربما يتأثر بشكل كبير الطيران التابع للمنظمات الدولية خصوصا الأمم المتحدة التي تطير طائراتها من جيبوتي إلى اليمن أو من كينيا، وعلى ارتفاعات أقل من ذلك نتيجة المسارات المحددة لها وطبيعة هذه الطائرات. هذا كله يعكس حجم التعاون بين الجماعتين، سواء على مستوى تبادل الأسلحة أو تبادل الخبرات أو التدريب أو تبادل المعلومات أو حصول أو تدريب خصوصا على الطائرات غير المأهولة والقذائف المبتكرة التي يحاول الحوثيون نشرها بالتعاون مع جماعة الشباب.
0: إذا نحن نتحدث الآن عن نعم وفق ما تقول دكتور، نتحدث الآن عن مهدد إقليمي آخر بناء على هذا التعاون، وهذا بالتالي أيضا يتطلب من المفترض تحرك ما أقل تحرك دولي.
1: بكل تأكيد هو في الأصل التهديدان موجودان، ولكن حصل بينهما تكامل في جميع النواحي التدريبية وتبادل المعلومات الاستخبارية والتقنيات وبناء القدرات. هذا التكامل يجمع بين قارتين، بات يجمع بين قارتين آسيا وإفريقيا عن طريق الخليج العربي، الخليج عدن والبحر الأحمر. فالمدعى الذي يتطلب هو أن يكون تفعيل المبادرات العالمية والإقليمية لمواجهة التهديدات البحرية وتعقب مصادر هذه التهديدات في البحر.

0: ومن ذلك تحالف الإصدار لابد أن يعود مرة مجددا، وهذه مهمة كبيرة، لأنه يترصد مصادر التهديد في مناطق اليابسة التي يصدر منها، وهي الصومال حيث وجد القاعدة، وأيضا مناطق نفوذ الحوثيين في اليمن. إضافة إلى ذلك تحالف سبيدس وأيضا القوات البحرية الدولية بفرقها 23 و24 اللي هي فرقة العمل المشتركة موجودة في خليج عدن وجنوب البحر الأحمر، يمكنها اعتراض الزوارق التي تهرب الأسلحة أو المقاتلين أو ترصد حركة الطائرة غير المأهولة التي يطلقها الحوثيون أو جماعة الشباب إذا أمكن لها التمركز في جنوب البحر الأحمر أو على خليج عدن.
1: في هذه الأثناء القوات المسلحة اليمنية تقول نرصد ونتابع جميع تحركات ميليشيا الحوثي في مختلف المحاور والجبهات. من القاهرة شكرا جزيلا لك الباحث المتخصص بالشؤون العسكرية اليمنية والأمن البحري الدكتور علي الذهب.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟

0: نذكر بالأخبار التي وردت إلينا قبل قليل. جيدي فانس يقول: معلوماتنا تؤكد أن مسؤولين إيرانيين عارضوا استهداف السفن لكن فشلوا في إقناع المتشددين. فانس يضيف: نخمن الموقف الإيراني لغياب نظام لصنع القرار. ويضيف أيضا بأن إيران استهدفت السفن التجارية بعد اتفاق وقف النار الأخير. ظل في التطورات المتعلقة بالمفاوضات بين واشنطن وطهران، حيث قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال إنه يتوقع الحصول على رد رسمي من الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء على مقترح طهران لفتح مضيق هرمز. عرقجي أضاف أن الوسطاء القطريين طرحوا أفكارا، ومن المقرر أن يثيروا المسألة مرة أخرى مع الجانب الأمريكي، وبعد ذلك سينقل إلى الجانب الإيراني للرد الأمريكي النهائي. قبل ذلك نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة، مضيفا أن التقرير الذي نشره موقع أكسيوس بخصوص عرضه على إيران تخفيف العقوبات غير صحيح، وطالب بسحب التقرير. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن إيران كانت تسعى إلى تخزين كميات هائلة من الأسلحة التقليدية بما في ذلك أعداد ضخمة من الطائرات المسيرة والصواريخ، والهدف هو الوصول إلى مرحلة يستحيل فيها شن أي تحرك عسكري ضد برنامجها النووي. وأضاف بالقول:
1: ما كانت إيران تحاول فعله هو تصنيع كميات كبيرة من الأسلحة التقليدية، أن يمتلكوا الكثير من المسيرات والصواريخ والقذائف بحيث لا يمكن لأحد المساس بهم. وخلف هذا الغطاء المكون من الأسلحة التقليدية كان هدفهم تهديد المنطقة بأكملها وقواتنا وحتى أوروبا، وأن يقوموا بعدها بتصنيع السلاح النووي، كان هذا هدفهم.
0: تنضم إلينا الأكاديمية والمتخصصة في شؤون الشرق الأوسط والدراسات الإيرانية دكتورة هدى رؤوف. مرحبا دكتورة هدى. يعني عراقجي ينتظر رد أمريكي وترامب ينفي تقديم أي عرض، هذا الوضع مؤشراته مدلولاته ما يمكن فهمه، وهل نستطيع أن نقول أن ميزان التفاوض قد تغير بالفعل؟
2: مساء الخير لحضرتك وللسادة المشاهدين والمستمعين. طبعا احنا فجأة سمعنا عن المقترح الإيراني وبدء محادثات فيما بينهم، وطبعا هذا كان على خلفية حضور عرقجي وبازشكيان في نيويورك الجمعية العامة للأمم المتحدة. طبعا ترامب رفض العرض أو المقترح الإيراني لأنه في الحقيقة هو لا يأتي بأي جديد سواء ما يتعلق بالمطالب أو الالتزامات أو أي شيء، وهو طبعا يرفضه ترامب لأن ترامب يرفض مذكرة إسلام أباد، والمقترح هو عبارة عن نفس المذكرة ولكن تسريع المدى الزمني لفتح المضيق في خلال أسبوع، وأن يتم فتح مفاوضات الملف النووي بعد هذا الأسبوع، وهذا على عكس المذكرة كان سداء

تبدأ المفاوضات فيما بعد. طبعا ترامب يريد صفقة يعني نقدر نقول شاملة، بمعنى أنه يريد مثلا تضمين الملف النووي، فكرة أنه سوف يرفع العقوبات، هذا غير مرتبط بالمضيق ولكنه مرتبط بملف

0: ليست واضحة، بمعنى هل ستفتح الملاحة وتتحرك الناقلات في أي مسار أم فقط المسار الذي تريده إيران، وبالتالي
1: نعم.
0: بنعود لنفس النقطة.
1: هناك أيضا من
0: الفكرة هي
1: يقول دكتور هدى بأنه يعني هو المعلوم بأنه منذ العام 2018 ترامب دائما يضع نصب عينيه البرنامج النووي لإيران، وبالتالي لكن في الفترة الأخيرة وكأن إيران كانت تحاول جعل هرمز هو الأولوية الآن، وكان الوضع قد عاد لمكانه الطبيعي النووي بداية.
0: نعم بالضبط، لأن إيران حولت مثلما حضرتك ذكرت دكتور عصام، هي إنها جعلت المضيق وفتح المضيق ومفاوضات حول المضيق هي الشكل الأساسي للتوتر بين إيران وبين دول المنطقة أو بين إيران وبين أمريكا أو كل هذه الأمور، في حين أنه اختفى الملف النووي. ما يفعله ترامب الآن أنه إعادة ترتيب للأولويات، بمعنى عودة الملف النووي مرة أخرى والحصول على ضمانات تتعلق بعدم تخصيب اليورانيوم بشكل كبير، فكرة الرقابة ويعني على المنشآت والتفتيش وصلاحيات الوكالة الدولية للطاقة، كل هذه الأمور إيران لا تريد ذلك. وبالتالي إحنا هي مثل ما ذكرت حضرتك فعلا هو إعادة ترتيب للأولويات مرة أخرى. ترامب مرة أخرى هو كأنه حاول يتجاوز أو يتجنب سلبيات مذكرة إسلامباد، بمعنى إنها كانت أجلت الملف النووي، هو الآن يريد الملف النووي. مثل ما ذكرت حضرتك إن العقوبة
1: وكان بالمناسبة الآن كان دكتور هدى كان هذه المذكرة الآن قد قبرت من الجانب الأمريكي تماما.
0: دليل الموقف الأمريكي، ترامب متمسك بموقفه لأنه كمان لديه تصور، وأتصور أن هذا التصور حقيقي، التصور الأمريكي أن كثرة الضغط الاقتصادي والحصار
1: تؤتي
0: الجوي
1: ثمارة
0: والبحري على إيران سوف يجعل إيران نعم تأتي ثمارها. اليوم كان هناك على شاشة العربية وقفة لبعض المواطنين الإيرانيين احتجاجا على عدم صرف رواتبهم والأوضاع، وبالتالي بدأ الضغط الاقتصادي يأتي ثماره. إيران
1: تشهد والعملة الإيرانية الآن العملة الإيرانية في أدنى مستوياتها على الإطلاق،
0: يراهن عليه ترامب أن إيران سوف تظهر المرونة نتيجة الوضع الاقتصادي المأزوم، وبالتالي هو يعتبر أنه ليس متلهفا للعودة إلى المفاوضات مرة أخرى. وبالتالي نحن هنا أصبحنا الطرفين، والطرف الأمريكي ربما يكون هو الذي يعني يتصور أنه يمكن أن يتحمل أكثر الوضع الحالي في مقابل الضغط على إيران أكثر.
1: طيب دكتورة، يعني بناء على الموقف المتعلق، يعني الآن إيران أصبحت هي تنتظر الرد الأمريكي حول المقترح، ومن بعد أيضا مسألة المقترح المعدل حتى، وبالتالي تقديم تلك المقترحات، هل هذا مؤشر حقيقي على مسألة ضعف النظام بالفعل حاليا جراء ما يتعرض له، وفق أيضا ما أشرت إليه قبل قليل متعلق كذلك بالخنق الاقتصادي المموذ الاقتصادي وما إلى ذلك، وهل هذا ما يمكن أن يكون قد استخلصه أيضا وفهمه ترامب الآن حاليا؟
0: بالمناسبة في الداخل الإيراني حتى الحوار الآن حوالين فكرة أنه حتى لو تم إنتاج النفط بمعدلات كبيرة، العبرة ليس بقدرة إيران على إنتاج كم برميل من النفط، وإنما كيف يمكن لصناعة النفط هذه أن تتطور وتعمل المهام التشغيلية، بمعنى محطات ومصافي وكل هذه الأمور، وكل هذه الأمور تم ضربها وهي موجودة في جنوب إيران وجزيرة خارك، وبالتالي كل هذا معطل، وبالتالي إيران في حاجة إلى إعادة يعني أنها تجد متنفس للوضع الاقتصادي حتى لا يثور الناس في الداخل، وبالتالي ستواجه من قبل تحديات داخلية وضغوط خارجية، وبالتالي الوضع في غير صالح.
1: هذا هو الذي دفع لمسألة المقترح، مقترح الأسبوع، ومن بعض أيضا الحديث عن مقترح معدل.
0: من جانب آخر إيران بتتصور أنها بتقدم لترامب كأنها تقدم له حافز أو رسائل إيجابية قبيل الانتخابات، بمعنى أنه بدء المفاوضات سوف يخدم أسعار النفط ويخفضها فيؤثر على السياسة الداخلية إيجابيا في أمريكا، فهي في تصورها أنها بذلك تخدم ترامب، وبالتالي فإن ترامب سوف يتعاطى معه. لكن ترامب هو حتى بدأ هذه المحادثات وتعاطيه معها هو السبب أنه بيحاول أن يظهر وكأنه لا يرفض الخيار الدبلوماسي، مثلما إيران تروج أنها هي الأخرى
1: لا ترفض
0: تروج.
1: صحيح.
0: نعم، والأمر الآخر لأنه هو أيضا يريد أن يعمل على إدارة الأسعار النفط،
1: والمشكلة المشكلة في لهجة تصعيد وتشديد مقابل لهجة أخرى متعلقة لا نرفض الحوار ولا نرفض الدبلوماسية أيضا،
0: لازال الخيار العسكري موجود في أي لحظة والتصعيد موجود في أي لحظة يعني.
1: نعم بالفعل. شكرا للأكاديمية والمتخصصة في شؤون الشرق الأوسط والدراسات الإيرانية دكتورة هدى رؤوف.

0: أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان إكمال عملية انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف في نهاية الشهر الحالي. النعمان أشار إلى عدم وجود قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي العراقية، مشددا على أن الوضع الأمني جيد وأن القوات الأمنية تنتشر في عموم مساحة العراق.
1: ماذا بعد؟
0: تعتزم شركة أنثروبيك تحذير المستثمرين المحتملين في طرحها العام الأولي من أن الذكاء الاصطناعي المتقدم قد يشكل مخاطر كارثية أو وجودية على البشرية، وهو تحذير استثنائي يصدر عن شركة تسعى لتحقيق الربح من التقنية ذاتها. وتبرز نشرة الطرح العام الأولي للشركة التي اطلعت عليها وكالة رويترز المخاطر المرتبطة بنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، مشيرة إلى أن هذه النماذج قد تظهر سلوكيات للحفاظ على الذات بما في ذلك محاولات مقاومة الإيقاف عن العمل وإخفاء المعلومات أو التلاعب بها وسلوكيات تشبه الابتزاز. سلوكيات تشبه الابتزاز، وفي الوقت نفسه تراهن الشركة على أن الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولا في الاقتصاد العالمي يفوق في عمقه تأثير الثورة الصناعية والكهرباء والإنترنت، وذلك وفقا لنشرة الاكتتاب العام الأولي الخاصة بها والتي طلعت عليها وكالة رويترز، علما بأن الشركة قد حققت خسائر وصلت إلى 42 مليار دولار في 2025. انضم إلينا المحلل الاقتصادي حسام عايش، أهلا بك معنا. بداية، لماذا يأتي هذا التحذير يعني في سياق الاكتتاب؟
2: مساء الخير. لا شك أن هذا التحذير له علاقة برسالة الشركة أولا. هذه الشركة تركز على الأمان وعلى الأخلاقيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وهو يأتي يعني منسجما مع ضرورة الإفصاح الاستثماري والقانوني عن أي مشكلات يمكن أن تواجه نماذج هذه الشركة، وأيضا يأتي لهذا التحذير باعتباره قيمة تجارية واقتصادية، بمعنى أن هذه الشركة تقول إنني سلفا أتخذ الإجراءات التي تقلل من مخاطر الذكاء الاصطناعي، وهذا يعني رسالة للمكتتبين، للمستثمرين، للجمهور، أن هذه الشركة تراعي هذه الأخلاقيات وبالتالي تحولها إلى قيمة تجارية. طيب. إذن هو يأتي مختلطا بين ضرورة الإفصاح القانوني والاستثماري عن أي إشكالات أو مخاطر، ناهيك عن أن هذا الإفصاح بحد ذاته ليس مختلقا. يعني التمهيد لمخاطر الذكاء الاصطناعي سابق لإعلان هذه الشركة، اكتتاب هذه الشركة أو تحول الشركة،
0: لكن
2: اكتتاب بحوالي 2 تريليون دولار كقيمة سوقية متوقعة. لذلك هي يعني محاولة لإظهار التميز ولتأكيد الرسالة، وأيضا كقيمة تجارية لا شك أنها تبحث عنها أيضا.
0: طيب، الحديث عن تلك المخاطر، يبقى السؤال هو يعني كيف من الممكن أن يضع المستثمر مثلا يعني السعر لهذه المخاطر؟
2: يعني لا شك أن السوق يعني أو سوق الذكاء الصناعي يخبرنا أن التسعير ليس للأرباح فقط، وإنما للنتائج المترتبة على إدخال الذكاء الاصطناعي باعتباره أحد أشكال القيمة الاقتصادية الإضافية أو عملية توزيع للقيمة الاقتصادية. ولذلك التسعير هنا يأخذ يعني أبعاد مختلفة.

0: فيما يتعلق بالعائد من الذكاء الاصطناعي. الإشكالية التي يفترض ربما أن ننبه إليها أن الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي ربما تجاوزت التقديرات بشأنها أو التوقعات بشأنها 2 تريليون دولار، وهذه المبالغ الهائلة من الاستثمارات على أمل أن يكون هناك عائد من هذه الاستثمارات تستدعي مزيدا من الاستثمار الإضافي.
1: نعم
0: ولعل المخاوف من النتائج المترتبة على انفلات الذكاء الاصطناعي وتنظيم هذا الذكاء هي أحد أشكال الاستثمار الإضافية التي ستوفر المزيد من المبالغ المالية لاستثمارات إضافية في هذا
1: خاصة
0: الذكاء،
1: في ظل الحديث عن القوانين ضبط الذكاء الاصطناعي وتطوره.
0: نعم.
1: والحديث أيضا بين من هو يتفق مع مسألة وضع أطر معينة والالتزام بها وآخر لا.
0: يعني هو يفترض كما يقول البعض أن يكون هناك مفتاح للذكاء الاصطناعي ممكن أن استخدامه
1: توقف
0: لضبط هذا الذكاء.
1: نعم. صحيح.
0: نعم.
1: طيب يظل السؤال أيضا يعني إذا تسبب نظام ذكاء اصطناعي في خسائر واسعة هنا كيف ينبغي توزيع المسؤولية؟ يعني من يدفع أثمان الأخطاء؟ وهل تستطيع صناعة التأمين أن تتدخل هنا أم لا؟
0: نعم، عندما نتحدث عن استثمارات بمئات المليارات وحتى تريليونات وعن قيمة سوقية لشركة عمرها 5 سنوات يتوقع أن تصل إلى 2 تريليون دولار كقيمة سوقية، هذا يتجاوز قدرة شركات التأمين أو النظم الاقتصادية التقليدية على مواجهة النتائج المترتبة على أخطاء أو على مشكلات أو على تداعيات من استخدام الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
0: ولذلك يفترض أن يكون هناك بالفعل إبطاء للنمو في الذكاء الاصطناعي وفي نماذجه المختلفة حتى يتم دراسة كافة الجوانب المتعلقة بكيفية التعامل مع هذا الذكاء على مستوى السيطرة عليه من جهة وعلى مستوى التعويض عن الخسائر التي قد يتسبب بها من جهة أخرى، وهذا أمر لا شك أنه ضروري في هذه اللحظة المفصلية.
1: نعم، شاكر لك كثيرا هذه المداخلة وكل ما تفضلت به. شكرا للمحلل الاقتصادي حسام عايش. في اختراق سبراني طال منظومة الدفاع الأمريكية، كشفت شبكة ABC نيوز نقلا عن مسؤول في وزارة الحرب عن وصول مستخدمين غير مصرح لهم إلى معلومات شخصية لنحو 3 ملايين شخص مرتبطين بالمؤسسة العسكرية بينها أرقام الضمان الاجتماعي وتفاصيل أيضا عن وظائفهم.
2: في قلب منظومة الدفاع الأمريكية حيث تدار سجلات الملايين من أفراد المؤسسة العسكرية، تسللت جهات غير مصرح لها إلى معلومات نحو 3 ملايين شخص بينهم عسكريون وموظفون ومتقاعدون. فثغرة في نظام تابع لمركز بيانات القوى البشرية الدفاعية فتحت الوصول إلى تفاصيل شخصية بالغة الحساسية، أرقام ضمان اجتماعي، تواريخ ميلاد، وتخصصات عسكرية، كلها باتت مكشوفة وسط اختراق سبراني واسع ضرب مفصلا رئيسيا للبنتاغون. ولأشهر ظل هذا الخلل قائما دون اكتشاف منذ أكتوبر 2025 وحتى يوليو 2026 حين رصدت الحادثة وأغلقت الثغرة، ولا مؤشرات حتى الآن على إساءة استخدام البيانات المسربة، كما لم يعلن عن هوية من تمكنوا من النفاذ إلى النظام، فيما يحتفظ مركز بيانات القوى البشرية الدفاعية بأكثر من 60 مليون سجل تخص القوات العاملة والاحتياط والموظفين المدنيين والمتعاقدين والمتقاعدين والمحاربين القدامى وأفراد أسر العسكريين. حساسية هذا الكشف لا تتوقف عند الأرقام، فبعض الملفات تضمنت تفاصيل عن المهام التي يؤديها أفراد المؤسسة، ما يثير مخاوف بشأن تداعياته على الأمن القومي. وتتزامن الحادثة مع سلسلة اختراقات تستهدف قواعد البيانات الأمريكية الاستراتيجية، آخرها إعلان مجموعات قرصنة اختراق

0: إغلاق بوابة إلكترونية تابعة للإف بي آي والاستيلاء على كميات ضخمة من بيانات العملاء والمتقدمين للتوظيف، لتتسع دائرة التحديات أمام واشنطن في تحصين بنيتها الرقمية الحساسة.
1: ماذا بعد؟
2: الأخبار التي ترد إلينا، وفيها القوات المسلحة اليمنية تقول بأن كل المواقع التي تستخدمها ميليشيا الحوثي لأغراض عسكرية أهداف مشروعة. وتضيف القوات المسلحة اليمنية: نرصد ونتابع جميع تحركات ميليشيا الحوثي في مختلف المحاور والجبهات. تصريحات لجيدي فانس قال فيها بأن إيران استهدفت السفن التجارية بعد اتفاق وقف النار الأخير. فانس يضيف بأن الأدلة المتاحة تشير إلى أن مجتبى خامنئي على قيد الحياة.

0: هذه وقفة مع المؤشرات الاقتصادية وفيها أسعار النفط تحديدا مزيج برنت المزيج على انخفاض ب 1.62%. البرميل وصل إلى 103 دولار و 57 سنت. المعادن الذهب تحديدا على ارتفاع ب 1.21%. والأوقية الأنصة وصلت إلى 4165 دولارا. العملات الرقمية البيتكوين على ارتفاع ب0.73%، والبيتكوين وصل إلى 83967 دولارا. هذا الخبر العاجل الآن. القوات المسلحة اليمنية تدعو المواطنين للابتعاد عن أي موقع تستخدمه ميليشيات الحوثي عسكريا. نتابع الآن. القوات المسلحة اليمنية تدعو المواطنين للابتعاد عن أي موقع تستخدمه ميليشيا الحوثي عسكريا. وكنا قد طلعنا أيضا وفق الأخبار التي وردت إلينا، القوات المسلحة اليمنية تقول بأن كل المواقع التي تستخدمها ميليشيا الحوثي لأغراض عسكرية هي أهداف مشروعة، وتدعو الآن المواطنين للابتعاد عن أي موقع تستخدمه الميليشيا الحوثية عسكريا. هكذا متابعينا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا في ماذا بعد. حتى جديد الملتقى، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام. من هنا يأتيكم الخبر.
2: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلين.
3: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
5: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة.
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: أقفل الكاميرا خلاص.
10: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
11: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
10: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
12: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
10: المتخالفون،
12: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
10: المتحاورون.
13: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
10: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.

0: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر. خليجي 27 من المنامة بدأت الحكاية. وفي جدة تستكمل فصول المجد، تتسابق المنتخبات،
1: يا للظهور يا للتاريخ يا للقطة،
0: وتشتعل المدرجات، أعلام متعددة وقلب خليجي واحد. وفي عروس البحر الأحمر الكأس ينتظر من يكتب اسمه في التاريخ. ملعب 27 يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM. الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
2: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
3: في الفترة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
4: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
5: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار له 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
6: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيه؟
7: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يناقش مع الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس الإمارات آخر التطورات الإقليمية، ويبحث في اتصال هاتفي مع أمير قطر مستجدات الأوضاع في المنطقة. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن كبار قادة حماس في الخارج على قائمة الاستهداف. وزير الخارجية السوري وليد الشيباني يطالب برفع ما تبقى من العقوبات الأوروبية. أو أسعد الشيباني اعتذر. ومسؤولة السياسة الخارجية تعتبر أن استقرار سوريا جزء لا يتجزأ من أمن الاتحاد الأوروبي. ملك المغرب يعين فاطمة الزهراء المنصوري كأول رئيسة امرأة للوزراء عقب انتخابات 23 من سبتمبر. السيسي يؤكد أن بلاده خسرت 20 مليار دولار من إيرادات قناة السويس خلال الأعوام الماضية بسبب التوترات. نائب الرئيس الأمريكي يقول أن الأدلة المتاحة تشير إلى أن مجتبى خامنئي على قيد الحياة. شركة الطاقة العمانية تدرس الاستحواذ على ناقلتي نفط وتأجيرهما للتخزين العائم في ميناء الدقم. تركيا تحتجز طائرة إيرانية لكاسبيان إيرلاين بسبب دين بلغ 3,400,000 دولار على الشركة المشغلة. روسيا تعلن تحطم طائرة عسكرية أثناء تدريب ومقتل 6 أشخاص وإصابة آخر في مقاطعة أمور. وكالة الطاقة الدولية تدعو الأطراف إلى العمل معا لمواجهة أزمة الطاقة المرتقبة في الشتاء في أوروبا. سوق الأسهم السعودية تغلق على انخفاض عند مستوى 10,455 نقطة. الأخضر السعودي يواجه نظيره العراقي الليلة في خليج 27 في جدة. ومنتخب عمان يلاقي الكويت وينتظر تعثر العراق ليتأهل. سمعنا مستمعاتنا بعد فاصل قصير حلقة جديدة من برنامج أخبار سارة.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: عالمنا مزدحم بالأخبار.
3: إذن معارك بتأثير عالمي.
2: منها ما يعكر صفو يومك.
4: وأخذوا إلى سجن صيدنا.
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
5: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
6: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.

0: تأتيكم عند السابعة مساء. العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر. ملاعب، في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
1: خلينا نكون واضحين،
2: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
3: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
4: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
0: وأقلام الصحفيين،
5: وبعدين قضايا مش واحدة.
6: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
7: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة طبقها.
8: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
9: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي علينا.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة،
9: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند الثالثة مساء.
10: إذاعة العربية FM على الموجة 102.8 في الدمام.
11: أهلا بخليج في عروس البحر الأحمر.
0: خليجي 27. من المنامة بدأت الحكاية، وفي جدة تستكمل فصول المجد، تتسابق المنتخبات.
12: يا للظهور، يا للتاريخ، يا للقطة،
0: وتشتعل المدرجات. أعلام متعددة وقلب خليجي واحد. وفي عروس البحر الأحمر الكأس ينتظر من يكتب اسمه في التاريخ. ملعب 27 يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
10: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
13: آراؤكم بأصواتكم على 0115 100 100. إذاعة العربية FM.
0: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM.
14: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
15: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.

مساء الخير مستمعينا الأعزاء، بحلقة جديدة من الأخبار السارة. ونسأل اليوم، هل ما نأكله يؤثر في صحتنا النفسية والعقلية؟ نحن عادة نفكر في الطعام باعتباره شيء يؤثر في أجسادنا، الوزن، السكر، الكوليسترول، القلب، ضغط الدم. لكن ماذا لو كان الطبق الذي أمامنا يدخل بطريقة أو بأخرى في قصة أخرى مختلفة تماما؟ مزاجنا، قلقنا، تركيزنا، وربما حتى صحتنا النفسية. هل يمكن أن يؤثر الطعام فعلا في الدماغ؟ وهل هناك أطعمة تجعلنا أكثر عرضة للشعور بالخمول أو تذبذب المزاج؟ وماذا عن السكريات والوجبات السريعة والأطعمة المصنعة؟ وفي اتجاه آخر،

0: هل يمكن لنظام غذائي صحي أن يساعد شخص يعاني أصلاً من الاكتئاب أو القلق؟ في السنوات الأخيرة شهدنا توسع في مجال يعرف باسم الطب النفسي التغذوي، وهو مجال يدرس العلاقة بين التغذية والصحة النفسية والدماغية. لكن علينا من البداية أن نضع قاعدة مهمة مستمعينا: الطعام ليس علاج سحري للإضطرابات النفسية، ولا يعني وجود علاقة بين الغذاء والاكتئاب أن كل مكتئب يأكل بطريقة سيئة، أو أن التغيير في الوجبات يغني عن العلاج النفسي أو الدوائي. هذا هو أساس حلقتنا لليوم. فكرتنا لليوم نسأل ونطرح ونجيب عن: هل الصحة النفسية تتأثر فعلا بالعوامل البيولوجية والنفسية والاجتماعية والغذائية؟ وهل التغذية واحدة من الأشياء الموجودة داخل هذه الصورة الكبيرة؟ ونحن نسألكم أنتم مستمعين: هل هناك أكل معين أو طعام معين بمجرد ما تأكلونه يتغير مزاجكم للأحسن أو للأسوأ؟ هذه هي أرقام التواصل بيني وبينكم للمشاركة.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: بالبداية مستمعينا، قد يبدو أنه من الغرابة أصلاً أنه نتكلم عن طبق طعام ثم ننتقل مباشرة في نفس الحديث إلى الدماغ، لكن ترى دماغنا عضو بيولوجي في الأخير، وهو يعتمد على الدم والدورة الدموية والطاقة والهرمونات وعناصر غذائية كثيرة، ويتفاعل مع الجهاز المناعي والجهاز الهضمي. فعشان كذا يقترح الباحثين عدة مسارات ترتبط بالصحة النفسية. فالباحثين قرروا أن في مسار اسمه الالتهاب. وجدوا أن واحدة من أهم الأشياء اللي تحدثوا عنها الباحثين وربطوها بالصحة النفسية الالتهاب، بوصفه ليس كعدو بحد ذاته، فهو جزء طبيعي من دفاع الجسم، لكن استمراره في بعض الأشكال لفترات طويلة ارتبط بمجموعة من الأعراض الجسدية، وبالتالي وجدوا ارتباطات ما بين الالتهاب وما بين حالات الاكتئاب. يعني وجدوا أن بعض الأنماط الغذائية اللي تعزز بيئة التهابية تحوي يعني تخلي الجسم دائما خلاص في حالة دفاع مستمرة عن نفسه، يتحول هذا الموضوع إلى في حالات ما إلى اكتئاب. فهم ربطوا هذه النقطة الأساسية، وجدوا أن تعرضنا السيء لطعام ذو جودة سيئة يعطينا اضطرابات نفسية قد تحل وقد لا تحل، بالإضافة إلى الإجهاد التأكسدي، لأنه نحن أجسامنا تنتج بصورة طبيعية جزيئات نشطة أثناء العمليات الحيوية، وهذا شيء طبيعي لأجسامنا، ونحن عندنا أنظمة دفاعية مضادة للأكسدة، هذه بيولوجيا موجودة في أجسامنا تساعدنا للبقاء في حالة توازن. لكن أحيانا يحدث حاجة اسمها الإجهاد التأكسدي، وهنا تم دراسة علاقته بالعديد من الأمراض بما فيها بعض الاضطرابات النفسية. فوجدوا أحيانا أن الأطعمة النباتية المتنوعة مثل الخضروات والفواكه والمكسرات توفر مجموعة كبيرة من المركبات والعناصر الغذائية الداخلة في الأنظمة الدفاعية. لكن مرة أخرى أقول لكم، مسألتنا مش يعني أنك تتناول مضادات أكسدة يعني تتحسن نفسيا، لا، إحنا نتحدث عن نمط غذائي كامل وتأثيرات بيولوجية متشابكة. محور الأمعاء والدماغ، وهذا أكثر الأجزاء بالنسبة لي إثارة في موضوع اليوم، لأنه أمعاءنا ودماغنا ما يعملون في عالمين منفصلين. تذكرون العبارة المشهورة دائما أنه العقل الثاني موجود في الأمعاء، لأنه في تواصل مستمر عبر الجهاز العصبي والجهاز المناعي والهرمونات والمواد اللي تنتجها ميكروبات الأمعاء. فعشان كذا الباحثون دائما يستخدمون مصطلح محور الأمعاء والدماغ، لأنه داخل الجهاز الهضمي تعيش تريليونات الكائنات الدقيقة اللي تعرف باسم الميكروب المعوي، وما نأكله يعتبر مستمعينا أحد العوامل المهمة اللي تشكل البيئة لهذه الكائنات. الألياف الموجودة في الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة اللي تستخدمها بعض أنواع البكتيريا لإنتاج مركبات مثل الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة. تعتبرون كلامنا كأنه حصة أحياء، لكن تخيلوا أن الكلام اللي قدنا نتكلم الآن عنه كأنه حصة أحياء هو عبارة عن حل مشكلات نفسية سبب

0: الأساسي مشكلات موجودة في الأمعاء. هي تظهر هذه المشكلات بسبب هذه التفاعلات. وهنا نطرح سؤال مرة مهم: هل يمكن أن تؤثر التغيرات في ميكروب الأمعاء في الدماغ والمزاج؟ تخيلوا أن الأدلة وجدت تواصل حقيقي بين النظامين، لكن تحويل هذا إلى وصفات علاجية نفسية محددة ما زال مجال بحثي يتطور. عشان كذا ينبغي مستمعينا الحذر من التسويق الذي يقول أصلح أمعائك وستعالج اكتئابك. مش كل مرة تصلح فيها أمعائك اكتئابك يعالج، لكن في بعض الحالات يكون سبب اكتئابك أو سبب القلق أو سبب النوبات الهلع اللي عندك المستمرة سببها الأساسي قد يكون مشكلات في الأمعاء، لكن ما هو السبب الرئيسي. لا، لأذكركم مستمعين أن التواصل معنا على رقمنا 0115 100 100، ومعنا اتصال نقول ألو. ألو، فقدنا الاتصال. مستمعينا، أنا أسألكم، هل هناك طعام تاكلونه يؤثر فيكم سلبا أم إيجابا؟ ورقم التواصل بيني وبينكم كالتالي:
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100 100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056 62 62 062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.

0: لمن فاته أرقام التواصل معنا هي 0115 100 100، ومعنا اتصال جديد نقول ألو. وعليكم السلام، يا هلا ومرحبا، من معي؟
1: الله يعطيك العافية دكتورة سارة، معك يا أبو خليفة من الرياض.
0: أبو حنيفة.
1: أي نعم، الله يسلمك.
0: الله يرضى عنك، تفضل يا أبو حنيفة.
1: ضممت مؤخرا لسماع الراديو، فكان سؤالك الأخير إنه ما هي الأطعمة اللي تؤثر علينا سلبا وإيجابا؟
0: صحيح.
1: أنا في الحقيقة شخصت إنه عندي قولون عصبي.
0: أيوة.
1: فالأطعمة اللي أحسني تأثر بشكل سلبي جدا هي السبايسي بشكل عام.
0: أيوة.
1: وخصوصا ايضا المياه الغازيه، بالرغم انه انا قرات انه دكتوره زي ما تعرفي انه سبايسي لو اللي هو الفلفل الحار له اثار ايجابيه في مكافحه بعض الالتهابات، يعني كما قرات، الا انه تاثيره السلبي على ما عندي بيعطيني احيانا نوع من تقلبات المزاج وهذه هي سلبيه.
0: تعرف سؤال أبو حنيفة، أنت لما بيصير عندك تهيج في القولون تبدأ تصير غاضب وتصير معصب وتصير خلاص ما تبغى تتكلم مع أحد؟
1: جدا.
0: أيوة.
1: وللأسف تطورت العملية إلى الانتقال إلى الصداع النصفي لما يقترب من الشقيقة.
0: يا الله.
1: الصراحة المود بيصير مختلف تماما، ففعلا اختر غذائك كي تستطيع أن تحدد مزاجك خلال اليوم.
0: الله عليك يا يعني أبو حنيفة. أيوة.
1: الله يعافيك. يعني الحمد لله أنا صرت أفطر على أشياء أعتقد أني صحية والله أعلم، يعني تفاحة يوميا الصباح، شريحتين توست مع جبن قليل الدسم، وجبة الغفاء الغداء خفيفة جدا. فعلا أنه اقتنعت أيضا بفكرة أنه الطهو الطعام المطهي يجب أن يكون قريب من المسبوق. صراحة لاحظت في تغير كبير في الجهاز الهضمي عند أكل الطعام اللي هو مطبوخ بطريقة السلق نوعا ما، يعني بعيد عن البهارات بشكل عام.
0: تعرف إيه أبو حنيفة، هذا الموضوع هو ليس يعني ليس مثبت للجميع، هو فاد معك ورائع مرة، والرائع في القصة أنك أنت قدرت أنك تصل إلى نقطة إيش اللي قاعد يخليني أنا كويس، إيش اللي قاعد يساعدني أنا، إيش اللي قاعد يؤذيني فأبعد عنه. هذا تعرف أنك وصلت إلى نص الإدراك، وهذا شيء رائع مرة.
1: نعم بالضبط، هي المعرفة نصف سبحان الله، المعرفة نصف حل المشكلة.
0: وسبحان الله، يعني أنت الآن لفت انتباهنا إلى نقطة مهمة، يعني ورح نسهب في الحديث عنها، اللي هي مجرد ما تصاب في وعكة صحية بسبب الطعام يتغير مزاجك للأسوأ، فجسمك كامل يتفاعل مع هذا السوء. أبو حنيفة، أتمنى لك دائما الصحة والسلامة، مشاركة من أروع ما يكون، وأتمنى لك دائما العافية.
1: الله يعطيكم العافية، شكرا جزيلا.

0: أنا أحب الأشخاص اللي دائما يبحثون عن الحلول لنفسهم مع مختصين، مع قراءات، مع دراسات موجودة. أبو حنيفة جرب الأشياء اللي تناسبه وناسبت معه، في آخرين بتناسب معهم حميات أخرى، هذه الحميات يجب أن يراجعوا فيها مختص خاص فيهم مثل المختصين بالتغذية السريرية وغيره. هؤلاء أشخاص تعلموا كيف أنهم يصنفون الغذاء بما يتناسب مع الأشخاص. وأعيد لكم مستمعينا نفس السؤال اللي سألناه لجاوب عليه أبو حنيفة، وهو هل هناك أطعام تخليكم مبسوطين وسعداء بمزاج جيد، وأطعمة تسوي مزاجكم وتخليكم دائما غاضبين ولا تشعرون بارتياح؟ ومن الارتياح ننطلق للتأثير النفسي للطعام. ما هو بالضرورة دائما يكون مرتبط بالاضطراب النفسي، أحيانا هذه التأثيرات ترى تظهر في الحياة اليومية، نوع الوجبة، حجمها، انتظام تناول الطعام، كمية السوائل، الكافيين، وجود البروتين والألياف وغيرها من العوامل تؤثر في إحساس الإنسان بالشبع والطاقة واليقظة. فعشان كذا ربما لاحظ كثير منا وجبة معينة تخليه يشعر بالخمول وجوع شديد، يجعل بعض الأشخاص أكثر عصبية وإفراط في كافيين، قد يجعل بعض الأشخاص أكثر توتراً أو يزيد أعراض مثل الخفقان والارتجاف وصعوبة النوم. وهنا نفرق ما بين تغير المزاج المؤقت وما بين الاضطراب النفسي. ومعانا اتصال جديد، نقول ألو. ألو، وعليكم السلام، يا أهلاً وسهلاً، من معي؟
1: معك يا أبو سارة.
0: يا هلا ومسهلا يا أبو سارة، سمعت سؤالنا صحيح؟ سمعت عنوان حلقتنا؟
1: سمعت تقريبا، بس أنا عندي سؤال آخر تقريبا.
0: يلا قول يا أبو سارة.
1: في نفس الموضوع يعني.
0: إن شاء الله نقدر نجيب.
1: أنا صراحة عجبني إنه فعلا الطعام يأثر على المزاج.
0: صحيح.
1: لما تأكل أكلة وتأثر تنفخ البطن وكذا.
0: صحيح. فإيش كان سؤالك يا أبو سارة؟
1: سؤالي هل التدخين عامل التهابي مؤثر على المزاج، يعتبر يأثر على المزاج؟
0: طيب إحنا حنجاوب عن التدخين بصفته على تأثيراته النفسية في المزاج وفي التفكير وفي لها. أبشر أبشر أبشر،
1: حنجاوب. الله يرحم والديك ويكرمك ربي
0: يا رب. شكرا جزيلا.
1: عفوا عفوا، السلام عليكم.
0: حلو السؤال، لكن قبله أذكركم بأرقام التواصل بيني وبينكم.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: طيب مستمعينا، سأل أبو سارة قال التدخين هل هو فعلا يؤثر على المزاج؟ تخيلوا أن الإجابة قد تكون يعني متناقضة لكنها يعني متماسكة، أنه التدخين أحيانا أو السيجارة قد تجعل المدخن يشعر ترى براحة مؤقتة، لكنها في الوقت نفسه يعني تدخل المزاج في دورة اعتماد وانسحاب نسميها، لأن النيكوتين يصل بسرعة إلى الدماغ ويرتبط بمستقبلات عصبية تؤثر في نظام المكافأة والانتباه، ومنها هذه المسارات الدوبامين. لذلك يشعر الشخص أحيانا بعد التدخين بزيادة مؤقتة في اليقظة، الارتياح، أو انخفاض التوتر، لكن مع الاستخدام المتكرر ترى يتكيف الدماغ مع وجود النيكوتين، فبالتالي عندما ينخفض مستوى تبدأ أعراض الانسحاب مثل العصبية، القلق، سوء المزاج، صعوبة التركيز والتململ. وفي تحليل أتذكر تلوي بمرة من المرات أوضح ارتفاع واضح في القلق والعصبية والمزاج المكتئب خلال الساعات الأولى من الامتناع عن التدخين، وهذا نحن نسميه بمصطلح آخر أعراض الانسحاب. ولهذا مستمعينا لا تدخلون دائما في الخدعة اللي تقول السيجارة تهدئني، لكن جزء من هذه الراحة تذكروها أن السيجارة

الإدارة أوقفت مؤقت الضيق الذي نتج أصلاً عن انخفاض النيكوتين. صفر واحد واحد خمسة واحد صفر صفر واحد صفر صفر هو رقم التواصل بيني وبينكم. قبل قليل تكلمنا عن الفرق ما بين تغير المزاج المؤقت المرتبط بالطعام والاضطراب النفسي، يعني أنك تشعر بتوتر بعد عدة أكواب من القهوة ما يعني أنك أصبت باضطراب قلق، لا، يعني أنه هرمون الكورتيزول عندك ارتفع فصارت عندك هذه الأعراض اللي تشابه أعراض القلق. وهنا نطرح سؤال مهم، لماذا نلجأ إلى الطعام عندما نكون حزينين؟ مسمى آخر البعض يقول هذا اسمه الأكل العاطفي، وهو حقيقة شكل من أشكال الأكل العاطفي. نحن هنا ندخل إلى جانب نفسي مهم، الطعام مش فقط مجرد تغذية، هو مرتبط عندنا بذكريات ومكافأة واجتماع واحتفال وراحة وارتباطات تعلمناها منذ الطفولة. الحقيقة أنه الأكل العاطفي أحياناً يكون يربط لنا الأكل بالعواطف اللي نشعر فيها، فتلاقون الناس بعضهم وقت الحزن الضغط التوتر يبدأون بالأكل وما يتوقفون، وآخرين وقت هذه المشاعر ما يقدرون أنهم حتى يشربون شوربة. هنا نحن بنتعامل مع الطعام كاستجابة للحالة الانفعالية وليس للجوع الجسدي وحده. قد يكون الإنسان متوتر فيبحث عن طعام، يشعر بالملل فيأكل، يشعر بالحزن فيبحث عن الحلوى، وهذا لا يعني ترى بالضرورة وجود اضطراب. المشكلة تبدأ لما يصبح الطعام الأداة الأساسية أو الوحيدة لتنظيم المشاعر، يعني بدلا من ما يسأل الشخص يقول أنا إيش أشعر فيه، ليش أشعر بكذا، إيش أحتاج، إيش أكل، يتحول الموضوع إلى أني أنا راح أكل الآن علشان أهدئ هذه المشاعر. وهل لاحظتم نفسكم أحياناً أنكم تميلون إلى السكريات والدهون لما تكونون مضغوطين؟ الحقيقة أنه الأطعمة ذات الاستساغة العالية قد تكون مرتبطة أحياناً بأنظمة المكافأة في الدماغ. يتعلم الإنسان بسرعة أنه بعض الأطعمة تمنحه متعة فورية إذا تكرر هذا السيناريو، أنه لما يتوتر مثلاً يأكل شوكولات، يكون شوكولات كله سكريات، يشعر بشعور مؤقت بالراحة، فهنا يتعلم الدماغ هذا الارتباط، ومع الوقت يجد نفسه يبحث عن الطعام بمجرد ظهور الحالة الانفعالية اللي ظهرت له هذيك المرة حتى قبل ما يفكر فيها بوعي. هذا مثال رائع وجميل للارتباط أو التعلم الشرطي. المشكلة مش في قطعة الشوكولات نفسها أو في قطعة الحلاوة نفسها أو في البرجر نفسه، المشكلة تصبح لما يصير أنك ما تعرف تتعامل مع مشاعرك إلا بالطعام فقط. طيب نحن قاعدين من الصبح نتكلم عن الطعام الطعام الطعام، هل يحدث العكس أحيانا؟ هل النفسية تؤثر أساسا في الطعام؟ الحقيقة أنه بالتأكيد تؤثر، لأنه العلاقة ثنائية الاتجاه. الاكتئاب مثلا ترى قد يقلل الشهية لدى شخص ويزيدها لدى آخر، القلق قد يزيد غثيان أو فقدان شهية عند بعض الناس بينما يدفع آخرين إلى تناول الطعام باستمرار، الضغط النفسي ترى قد يغير النوم عند أشخاص والنوم بدوره يؤثر في الشهية والاختيارات الغذائية. إذن ترى من الصعب أننا نقول أن الطعام لا يؤثر في النفس ونضع خلاص نقطة. الحقيقة أن الطعام والنوم والنشاط البدني والضغط النفسي والمزاج والسلوك واللمة تتفاعل جميعها في شبكة واحدة، عشان كذا نلاقي أشخاص هم ما يأكلون بس بمجرد ما يصير عندهم لمة، اللمة هذه تؤثر في طريقتهم في الأكل، تفتح على قولتهم نفسيته للأكل. ليش؟ لأن صارت فيها ارتباط شعوري أكثر فتغيرت النفسية. مستمعينا أذكركم بأن بإمكانكم التواصل معي على الرقم 0115-100-100 أو إرسال رسالة عبر الواتساب على الرقم 056-62-62-062.

طلع لي إعلان حقيقة، ترى هذا الإعلان طلع لي نوع طعام معين، وممكن طلع لكم أنتم مستمعين نوع طعام معين، أو هي كانت يعني بار لحاجة معينة كذا، قالوا إنه هذا القطعة تراها مضادة للاكتئاب. فأنا وقتها عدلت جلستي، قلت كيف يعني مضادة للاكتئاب؟ فبدأت أقرأ الكومنتس، ناس كثير تسأل وناس كثير تجيب وناس كثير يقولون إحنا جربنا، وناس كثير يقولون لا إحنا لسه بنطلبه ويا رب اطرح فيه الشفاء. فكنت أقول يعني هل هذه القطعة اللي هم عاملينها معجونة بالأدوية النفسية؟ هل هذه القطعة اللي هم عاملينها عندها الحل السحري؟ لأكتشف بعدين إن هي مجرد قطعة من الحلوى حاطينها، واعتبروا أنها مضادة للاكتئاب، وفي ناس كثير صدقوها. وهذا الوصف إنه هناك أطعمة مضادة للاكتئاب، هذا وصف ما هو علمي، لأنه لما نقول لشخص إنه في طعام مضاد للاكتئاب، قد يفهم المستمع إنه تناول طعام معين يعادل تدخل علاجي. والأفضل إننا ما نتحدث عن الطعام، الأفضل إننا نتحدث عن نمط غذائي داعم للصحة العامة وصحة الدماغ. هذا النمط غالبا يتضمن تنوع أكبر من الأطعمة الكاملة أو قليلة المعالجة أو غير المصنعة، مثل الخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة، البقوليات، المكسرات والبذور، مصادر مناسبة للبروتين، الأسماك بالنسبة لمن يتناولها، والدهون غير المشبعة، مع تقليل الاعتماد المفرط على الأطعمة فائقة المعالجة أو المصنعة. التركيز هنا على كلمة النمط لا على كلمة النوع، لأن الصحة ما تتحدد بحبة توت أو قطعة شوكولاتة أو كوب قهوة، إنما بما نفعله بصورة متكررة عبر الشهور والسنوات، وكيف نعتمد على هذا النمط. صحتنا مرتبطة بشكل وثيق بما يوضع على الصحن قدامنا، بما نأكله، بما نشربه. ليش؟ ما هو بيوم وليلة. يعني في أشخاص يعتقدون أنهم أصيبوا بالقلق من الشيء الفلاني اللي أكلوه الآن، الحقيقة أنه قد يكون هذا هو شيء بريء، لكن ارتباطه في هذه الحالة هو اللي خلاك تعتقد أنه هذا الشيء حيصيب لك الآن بنوبة هلع أو بنوبة قلق ممتدة. الحقيقة أنه هناك لا يوجد طعام يخليك خالي من الاضطراب النفسي، لا يوجد طعام مضاد للاكتئاب ولا يوجد طعام مضاد للقلق، هي أنماط غذائية تساعد في الخطة العلاجية إن كنت تعاني من اضطراب نفسي. وصلني سؤال يقول هل السكر يسبب الاكتئاب؟ ما نقدر نقول إن السكر يسبب الاكتئاب، لأنه في ارتباطات نفس ما قلنا بين بعض الأنماط الغذائية المرتفعة بالسكريات أو الأطعمة المصنعة، وبين نتائج صحية ونفسية غير متناسبة. الحقيقة إن الاكتئاب اضطراب متعدد العوامل مستمعين، يعني له علاقة في التجارب الحياتية، الضغط النفسي، العلاقات، الأمراض الجسدية، له علاقة بالنوم والنشاط البدني والظروف الاجتماعية وغيرها، كلها تدخل في صورة الاكتئاب العامة. عشان كذا لا ينبغي شيطنة مكون غذائي واحد، وكأنه المسؤول عن مرض نفسي معقد، لا نشيطن السكر. طيب خلاص لا نشرب قهوة، لأنه حتى نبغى نشيطن القهوة. الحقيقة أنه الكافيين مادة منبهة للجهاز العصبي وبجرعات معتدلة، قد يساعد هذا بعض الأشخاص على اليقظة والتركيز، زيه زي الشاهي، زيه زي الماتشا. لكن الحساسية للكافيين تختلف من شخص إلى آخر، يعني في بعض الأشخاص عندهم حساسية خصوصا مع الجرعات البسيطة أو العالية تختلف ما بين شخص إلى آخر. فممكن لما أحد يقعد يأخذ جرعات عالية من الكافيين يؤدي له إلى زيادة خفقان، ارتجاف، توتر، صعوبة بالنوم، وأحيانا تفاقم بالإحساس بالقلق. المشكلة تصير كأننا داخلين دائرة، نشرب قهوة كثيرة لكنك ما تنام زين، بعدين لما ما تنام زين تقول لأني أنا شربت قهوة كثيرة، بعدين تقوم ثاني يوم تشرب قهوة كثيرة لأنك ما نمت أمس، وهكذا ندخل في هذه الدائرة. أنت شربت قهوة كثيرة فما نمت، ولأنك ما نمت فقمت ثاني يوم، عرفتم كذا اللي نقعد في هذه الدائرة ما نطلع منها. وهنا ما يكون تأثير القهوة نفسي على طول بشكل مباشر، لا، هو يمر عبر النوم، ويمر أحيانا عبر الطعام، ويمر أحيانا عبر تفاعلاتنا مع الآخرين، عبر مشاعرنا مع الآخرين، غضبنا أحيانا، وأحيانا شعورنا بالأعراض الانسحابية إذا ما شربنا القهوة. للأسف هذه تصير بين وقت وآخر لأشخاص وأشخاص لا. ولعلنا قبل ما أذكر بأرقام التواصل أسألكم سؤال،
هل برأيكم

0: المكملات الغذائية فعلا تحسن الصحة النفسية؟
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: أذكركم مستمعينا بأن بإمكانكم التواصل معي على الرقم المباشر 0115100100 أو إرسال رسالة عبر الواتساب على الرقم 056-62-62-062. وصلتني رسالة عبر الواتساب تقول: المكملات الغذائية خدعة. الحقيقة أنه ما نقدر أيضا نشيطن المكملات الغذائية ولا نقدر نشيطن الفيتامينات، لكن هذه المنطقة الخاصة بالمكملات الغذائية للأسف أنه يكثر فيها التسويق. فيتامين د، فيتامين ب، المغنيسيوم، أوميغا 3، البروبيوتيك اللي هي البكتيريا النافعة وغيرها. بعض هذه العناصر ترى درست فعلا في الصحة النفسية، وقد يكون تصحيح نقص غذائي حقيقي مهم للصحة العامة وربما للأعراض لدى بعض الأشخاص. على الصعيد الشخصي، وهذه تجربة شخصية حصلت لي أنا، أتذكر مرة من المرات أنا كنت أشعر بشعور ما كان لطيف أبدا. كنت أشعر لفترة من الزمن بغضب، غضب وما أقدر أني أعبر عن هذا الغضب لأنه ما له مبرر. هذا الغضب ما كان للغضب هذا أي داعي موجود، ما في شيء يخليني أغضب، ما في شيء يخليني أحنق، ما في شيء يخليني بهذا الترقب الدائم. أول حاجة عملتها لما استبعدت كل الأعراض النفسية فحص فيتامينات، طلع عندي ناقص فيتامين دال. الحقيقة أنه لما طلع عندي نقص فيتامين دال وعالجت هذه المشكلة، لاحظت أنه الأعراض النفسية المرتبطة فيه تعالجت بشكل كبير مرة. أني أتذكر أول تعليق جاني على النقص: هذه ما هي درجة فيتامين دال، هذه درجة حرارة مبدئيا. فكنت أضحك وأنا أحلل، لأنه أو بعد ما حللت لأنه فعلا كان مرة منخفض. لكن هل هذا يعني أن كل حالاتنا النفسية لها ارتباط بالقلق أو بالمعذرة بفيتامين دال، وأنه نقص المغنيسيوم لازم يسبب لنا قلق بالضرورة، أو أن علاج الاكتئاب الأساسي أنك تأخذ مكملات؟ لا، المكمل الغذائي لا يتحول إلى علاج نفسي لمجرد أنه الجسم يحتاج هذا العنصر. فعشان كذا نحن نفرق ما بين علاج الاضطراب النفسي وما بين علاج النقص. وبعض الأشخاص للأسف يعتقدون أنه بالوقت اللي بيظلون يأخذون فيه مكملات هذا الشيء راح يساعدهم على أنهم يكونون بصحة جسدية أحسن ونفسية أحسن، فيفرطون في استخدام المكملات هذه، فيتحول الموضوع إلى تسمم ومشكلات ما لها أول من آخر ونتائج عكسية. عشان كذا نقول المختصين في كل المجالات موجودين، اسألوا المختصين، راجعوا، اعملوا التحاليل، تساءلوا، اطرحوا أسئلتكم، لكن لا تدخلون في هذه الدوامة والتشخيص الذاتي، مصيبة. ترى في جانب دائما ننساه لما نتحدث عن التغذية والصحة النفسية، مع من نأكل؟ الطعام في ثقافتنا الإنسانية ترى سلوك اجتماعي، العائلة تجتمع حوله، الأصدقاء يلتقون بسببه، المناسبات مرتبطة فيه، وهذا يعني أنه بعض الفوائد النفسية مرتبطة بأنماط غذائية معينة قد لا تكون ناتجة عن المغذيات وحدها فقط. الشخص اللي يطبخ طعامه قد يمتلك روتين أكثر انتظاماً، وقد يأكل مع أسرته، وقد تكون لديه ظروف اقتصادية واجتماعية أفضل، وقد يمارس نشاط بدني أكثر. وهذه إحدى الصعوبات الأساسية في أبحاث التغذية، إن الإنسان ما يأكل في مختبر منفصل عن حياته، وفي أشخاص حياتهم كلها قائمة على أنهم يأكلون من المطاعم. ليش؟ تلاقون نمط حياتهم مختلف، تلاقون نمطهم الاجتماعي مختلف. هل هذا يعني أن هذول صح وهذول خطأ؟ لا، هذا يعني أنه نحن في سلسلة اجتماعية طويلة وممتدة ما تتطابق حتى ولو تشابهت. إحنا كبني آدمين ما نأكل في مختبرات منفصلة عن حياتنا، إحنا ما إحنا أدوات تجارب. حتى يعني حديثنا عن كيف يحدث

التفاعل هذا هو من خلال ملاحظة، هو من خلال تحليل، هو من خلال بحث، وهو من خلال تقصي، ليس من خلال أننا حطينا 8 مليار نسمة على كوكب الأرض هذا في مختبر وقبل أننا نختبرهم. هذا للأسف حيكون إجحاف في حق الإنسانية.

0: بمراقبة كل لقمة، هذا صحي، هذا سيء، هذا نظيف، هذا مضر، ثم يصبح الطعام مصدر قلق بدل من أن يكون جزء طبيعي من الحياة. عشان كذا ما ينبغي نستخدم هذه المعلومات لإنتاج شعور بالذنب. إذا أكلت وجبة سريعة فأنت ما راح تخرب دماغك، وإذا أكلت سلطة فأنت ما أنت قاعد تعالج صحتك النفسية فقط. الصحة النفسية والجسدية تبنى على أنماط طويلة المدى، ومش امتحان يومي شفوي في المثالية. طيب، تدرون مستمعينا أنه في بعض الأطعمة أحياناً تتطابق مع نوبات الهلات، السايد افكتس حقتها او الاثار حقتها تتطابق معاها، مش تتطابق، تتشابه معاها، فيخلط الناس ما بينها وما بين نوبات الهلع. راح نتكلم عنها اكثر بعد ما اذكركم بارقام التواصل بيني وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية اف ام على الرقم 0115100100 او عبر الواتساب او الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: اخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: بعض الوجبات قد تولد إحساسات جسدية تشبه أعراض القلق، فعند الأشخاص القابلين للهلع قد تفسر هذه الإحساسات بصورة كارثية فتعمل كمحفز للنوبة. أما الطعام نفسه فليس سبب مباشر لإضطراب الهلع، يعني قد يأكل شخص بروستيد، هو عبارة البروستيد عن قطع من الدجاج مقلية متبلة في أملاح كثيرة، ويأكلها فهي قاعدة تعمل لك لخبطة بسيطة قد تشابه أعراض نوبات الهلع، فيخلط الإنسان ما بينها وما بين أعراض الهلع الحقيقية، فقد يدخل في هذه النوبة. وأحياناً في يعني دليل أقوى أكثر من كذا اللي هو الكافيين. في هذه النقطة تحديداً لما نتكلم عن الكافيين، فعندنا مثلاً الجرعات المرتفعة من الكافيين يمكن ترى أن تثير أعراض القلق عند الأشخاص المصابين بالقلق، فبالتالي عند الأشخاص المصابين باضطراب الهلع تستثير النوبة عندهم، لأن الكافيين مرتبط ارتباط كثير ارتفاعه بالنوبات. فهل هذا يعني أن كل شخص راح يشرب قهوة راح تجيله نوبة هلع؟ الجواب لا. وهل هذا يعني أن كل شخص راح يأكل بروستيد اليوم أو يتعشى بروستيد اليوم راح يتعب ويدخل في نوبة هلع؟ برضو لا. لكن هل ممكن أن الأعراض تتشابه؟ الإجابة نعم. دراسة جديدة نشرت في هذا الشهر من هذا العام تحدثت عن الأطعمة المصنعة وعلاقتها بالاكتئاب. ودكم نسمعها مع بعض؟ يلا بينا.
2: بالأدلة والبراهين،
3: في سبتمبر من عام 2026 نشرت مجلة جامعة للطب النفسي دراسة تجريبية أولية بحثت في العلاقة بين الأطعمة المصنعة وأعراض الاكتئاب. شارك في الدراسة 20 شخصاً مصابين بالاكتئاب، وكان استهلاكهم للأطعمة المصنعة مرتفعاً، ومر المشاركون بفترتين، فترة استمروا فيها على نظامهم الغذائي المعتاد، وفترة خفضوا فيها الأطعمة المصنعة بشكل كبير، ومع محاولة إبقاء عوامل أخرى مثل العلاج النفسي والأدوية والنوم والنشاط البدني دون تغيير. وأظهرت النتائج أن أعراض الاكتئاب كانت أقل خلال فترة تقليل الأطعمة المصنعة، فعلى مقياس صحة المريض للاكتئاب انخفض متوسط الأعراض من نحو 8.7 إلى 5.5 درجات، كما ظهرت نتائج مشابهة على مقياس آخر للاكتئاب، وكانت أعراض القلق أيضا أقل خلال فترة تقليل هذه الأطعمة. لكن هل يعني ذلك أن الأطعمة المصنعة تسبب الاكتئاب وأن الامتناع عنها يعالج؟ لا، فالدراسة صغيرة جدا أكملها 19 مشاركا فقط، وكانت دراسة استطلاعية أولية وليست تجربة كبيرة مصممة لإثبات أن تغيير الطعام يعالج الاكتئاب. لكن أهميتها أنها نقلت السؤال

خطوة إلى الأمام، فبدلاً من أن نلاحظ فقط أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة المصنعة بكثرة قد يعانون مشكلات نفسية أكثر، وجد الباحثون أن تغيير نمط الطعام نفسه ترافق مع تغيير في شدة الأعراض النفسية. وهذا يفتح سؤالاً علمياً مهماً، هل يمكن أن يصبح تحسين جودة الغذاء عاملاً مساعداً مستقبلاً ضمن علاج الاكتئاب؟ إلى جانب العلاج النفسي والدوائي عند الحاجة، الدراسة لا تعطينا الإجابة النهائية بعد، لكنها تعطينا سببا قويا

0: يفتح سؤالا علميا مهما، هل يمكن أن يصبح تحسين جودة الغذاء عاملا مساعدا مستقبلا ضمن علاج الاكتئاب؟ إلى جانب العلاج النفسي والدوائي عند الحاجة، الدراسة لا تعطينا الإجابة النهائية بعد، لكنها تعطينا سببا قويا لمواصلة البحث.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: شربات الطاقة، رقائق البطاطس المنكهة، النودلز والشربات سريعة التحضير، بعض أنواع النقانق والمرتديلا واللحوم المصنعة، النجتس في بعض يعني قطع الدجاج اللي هي النجتس في بعض الشركات، بعض الوجبات المجمدة الجاهزة مثل البيتزا، الكيك والدونات والبسكويت المصنعة وغيره. الحقيقة إنه هذه هي الأطعمة المصنعة، أو هذه هي اللي نسميها فائقة المعالجة. لاحظوا إنهم لما قللوا الأشخاص المصابين بالاكتئاب، هم 20 شخص استمر منهم 19 واحد خلاص طفش، ما هو قادر إنه يكمل، شعر إنه زهق في هذه التجربة. 19 شخص هذول إنهم تقلل اكتئابهم ولو لدرجة، هذا ما يعني فقط إنهم ترى غيروا نمط غذائهم، هذا يعني بالإضافة إلى تغيير نمط الغذاء إنهم بالضرورة غيروا نمط حياتهم. يعني شخص بيصحى فجأة من النوم هو ما له خلق، فبيروح ياخذ الشعرية سريعة التحضير، لكن لما أغير نمط حياته وخليه يصحى بدري، فلما يصحى بدري يصير عنده وقت أو سعة أكبر أنه يطبخ، هنا بيتغير الموضوع، بيصير عنده روتين جديد في حياته، بيصير عنده نشاط جديد في حياته يعمله. حتى بالإضافة إلى أني أنا ممكن أشركه في هذه الطريقة، وأني أخليه هو اللي يسوي الأكل بنفسه أو يأكل من أحد يحبه أو whatever، فوقتها وش بيحصل؟ بيحصل أنه صار يشعر بالألفة، صار يشعر بالإنجاز، فهذا يغير أيضا في الاكتئاب. فالطعام لوحده لا يكفي، الطعام مجرد مساهم. هذه الدراسة على الرغم من أنه العدد اللي عملته قليل، إلا أن السؤال اللي طرحته ما هو قليل، وفتحت لنا بوابة جديدة للارتباطات ما بين العلاج النفسي وما بين التغذية. وماذا عن خبز الأمهات وقهوة الأمهات؟ هذا سؤال وصلنا عبر الواتساب على الرقم 056-62-62-062. للأمانة خبز الأمهات وقهوة الأمهات هي مرتبطة لدى أبنائهم بالشعور بالألفة والذكريات والحب، وهذه كلها مشاعر عاطفية هم ربطوها بهذا الطعام. لكن العناصر الغذائية في خبز الأمهات وقهوة الأمهات ما تختلف عن أي عنصر غذائي آخر. إذا كان هذا الخبز معمول بطريقة صحية، فجسمك ما راح يقول إن هذه ترى اللي مسوي لك الخبز هذا أمك عشان كذا أنت بتكون مبسوط أن تأكله، لا، ما حيقول لك إنه القهوة هذه لا إعداد أم، فكون إنه إعداد أم يعني ما راح تجيب لك خفقان، لا عادي ممكن نجيب لك خفقان لو إنك كثرت منها. لكن إحنا لأننا ربطنا إنه أمهاتنا دائما يحبوننا، أمهاتنا يشعرون بالألفة لنا، أمهاتنا حنينات علينا، فنعتقد بشكل شعوري ولا شعوري إنه حتى الأكل اللي هم يعملوا لنا إياه حنين برضو علينا. صفر واحد واحد خمسة واحد صفر صفر واحد صفر صفر هو رقم التواصل بيني وبينكم، ومعنا اتصال جديد، نقول ألو. وعليكم السلام، يا أهلا وسهلا، من معي؟
3: أبو فهد.
2: يا هلا ومسهلا يا أبو فهد، سمعت حديثنا في الحلقة صحيح؟
3: أي.
2: تفضل.
3: نعم أنا ما سمعت والله كامل هذا، لكن أنا عندي بس ملاحظة إذا في إنه التغذية بالذات يعني الأجيال،
2: أيوة،
3: إنه عندنا قصور كبير جدا في تغذية الأطفال. يعني الأسرة يعني مسؤولة، الأب والأم مسؤولين،
2: صحيح،
3: خاصة يعني الحمد لله يعني بعد يعني 50 سنة السابقة كان يعني كل الغذاء موجود، كل يعني ما في الحمد لله شيء يعني نقول ما هو موجود،
2: صحيح،
3: ولكن أخذنا الجانب السلبي إنه الأغذية الصحيحة، بدنا يعني نهتم في موضوع تغذية الطفل بالسكريات وخلافها، والدهون وأكثر من كذا، يعني هو طفل صغير وهو

0: في نفس الوقت يعني تقريبا بس في العشرين سنة السابقة أو 25 سنة يعني ما نقدر نقول كل الجميع، ولكن نقول نسبة قليلة جدا اللي يرضعون من الأم، وهذا مهم جدا حتى في الفيلينج، حتى في السايكولوجيست، انه قريب لما يرضع حليب الام كيف يتطور، كيف يكون النمو عنده، كيف يكون البرين والعقل والجسم والبنية الجسمية والالتهابات في الجسم، يعني اللي هو المضادات، مضادات الالتهابات في جسمه، كل هذه تنبني لانه من بدايه اثناء تولي والديه يعني عمليه تربيته.
1: صحيح.
0: للاسف انه الناس عندنا الان يعني تتصور، يعني انا اسف اوقات يكون طفل عنده كوليسترول عمره 11 سنه
1: بسبب التغذيه وسوء التغذيه اللي قاعد يحصل والجانك فود اللي يروح له.
0: مو سوء التغذيه هو سوء ال ال ال ال يعني النولج، ما في نولج انه كيف تغذي طفلك، ما في معرفه انه انت كيف يتغذى، يعني انت مو مساله انك تقول له طالع في ابنك ياكل يوميا من المدرسه طول ايام السنه الدراسيه مكتمل، صح ولا لا؟
1: صحيح. فهذه هي سوء التغذيه اللي قاعد يصير.
0: انت مقتدر عندي يمكن عنده طباخه وعنده خادمه وامه تطبخ وكل الناس، هذا مع ذلك هو لا يرغب ان ياكل في البيت.
1: صحيح.
0: هذا اللي وصلنا اليه، لانه التين ايج الان مع السوشيال ميديا يعني مع الدليفري كومبانيز هذه اصبح الغذاء سهل، ان اجيب لك الغذاء السيء، اسهل شيء اجيب لك الغذاء السيء، اسهل شيء، يعني انت الان لو قاعد تستنى طبخه ساعه ما عندك الفيلينج او ما عندك عمليه الانتظار
1: صبر اللي تكون موجود
0: وجبه صحيه، لا ممكن يعني اللي همك انه يجيك جامع الباب طا طا طا طا شوي ولا مرمي الاكياس.
1: صحيح يا ابو فهد،
0: انت هو الاشكاليه ليست انه مو مساله انه الشخص كبر وصار كذا، لما يكبر بعدين في امور ثانيه كثيره، لكن انت عودته، انت مو جديد تقول والله ابنه وكذا، لا انت اللي بدات فيه، انت اللي بدات، يعني اول القديمين كانوا في المزارع وفي الباديه وكذا، كان الحليب عند الام اولا توضع،
1: صحيح،
0: فيعطونه من النعم الموجودة سواء من زراعة أو من حليب أو من تمر أو كذا، ومع ذلك ينبني عظمه وكل الأمور تجد أقل، يعني حتى الأمراض، حتى الإنفلونزا الأم على الأطفال شيء غير طبيعي لأنه إيش يأكل.
1: أحسنت.
0: كل ما جاء سيزن زيادة، يعني حتى لما تشوف نورث أمريكان، يعني أمريكا اللاتينية، أمريكا الشمالية، مشكلة كبيرة عندها الفود،
1: الله عليك،
0: السمنة والأوبيسيتي عشان الفود. احنا في منطقة ما لنا عندنا ثلج عشان الواحد بيات شتوي يصير ياكل عنده، لا احنا في حرارة، في الجو كويس، الجو صحيح. زين الجو، خليك تطلع الجو مهما كانت انه في حرارة وكذا، في الليل طيب.
1: الله عليك ابو فهد، مداخلتك يعني اعطتني نقولي
0: الو
1: تسمعني ابو فهد؟
0: تفضلي.
1: مداخلتك عملت كونكلوجن كامل او مستخلص كامل لكيف لازم اننا ننتبه او نكون اكثر وعي في تغذيه اطفالنا، كيف انه الطفل كانه موضوع نمط تراكمي، مداخله من اروع ما يكون يا ابو فهد، من اروع ما يكون، شكرا لك. وهنا أبو فهد ترى أعطانا نقطة مهمة مرة، وهذه نقطة المختصين مثلا في علم نفس المرأة والطفل والمختصين مثلا في القبالة، يكون واحدة من الأشياء اللي مرة تهمهم أنه الطفل يرضع طبيعيا من أمه، لأنهم رأوا في دراسات ورأوا في أوراق بحثية ورأوا حتى في مراقبات يعني جيلية طويلة مدى تأثير هذه الرضاعة على الأطفال حتى مستقبلا في المناعة، في التغذية، في الحجم، في كل حاجة يقدروا أنهم يواجهون العالم الخارجي فيها. فتغذية الأطفال مهمة وهي امتداد لهذه التغذية لما يكبروا، لأنه نحن قلنا أنه النمط الغذائي مهم وهو ليس تغذية يوم واحد. ماذا نستنتج من كل ذلك؟ نحن ما نقدر أننا نقول أن نحن نؤكل أنفسنا علشان نحصل على صحة نفسية مثالية، ولا نقدر نقول أن نحن نعالج جميع الاضطرابات النفسية من المطبخ، لكن في المقابل صار من الصعب علميا أن نتعامل مع الغذاء وكأنه منفصل تماما عن الدماغ والنفسية. الدماغ جزء من الجسم، وما يؤثر في تقلبه وما يؤثر في المناعة

0: والأوعية الدموية والطاقة قد يتقاطع أيضاً مع وظائف الدماغ. عشان كذا السؤال الأصح اللي لازم نسأله أنه ما هو نمط الحياة الذي يوفر للدماغ والجسم أفضل بيئة ممكنة للعمل؟ والغذاء هنا جزء من الصورة، إلى جانب النوم والحركة والعلاقات وإدارة الضغط النفسي والعلاج النفسي أو الدوائي عند الحاجة. ختاماً، ربما أجمل ما يكشفه هذا الموضوع أن الفصل الذي نصنعه بين الصحة النفسية والصحة الجسدية ليس حاد كما نتصور. نحن لا نحمل عقل منفصل عن أجسادنا، فالدماغ عضو يتأثر بالنوم والحركة والمرض والهرمونات والتغذية، وفي الوقت نفسه تؤثر حالتنا النفسية في نومنا وحركتنا وشهيتنا وطريقة تناولنا للطعام. لذلك علاقتنا دائما هي دائرة مستمرة بين ما نأكله قد يؤثر في حالتنا، وحالتنا تؤثر فيما نختار أن نأكل. وربما الرسالة الأهم لليوم ليس أن نخاف من الطعام، بل أن نبدأ بالنظر إليه باعتباره واحد من أهم العوامل اللي تستحق مكان على طاولة الحديث عن الصحة النفسية قبل أن يستحق مكان على طاولة الطعام. إلى اللقاء.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
3: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
2: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
4: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
2: من السياسة إلى الاقتصاد،
5: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب،
2: إلى الرياضة
6: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار 24.
2: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
7: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
2: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
8: أهلاً بالخليج في عروس البحر الأحمر.
9: خليجي 27. من المنامة بدأت الحكاية، وفي جدة تستكمل فصول المجد، تتسابق المنتخبات،
10: يا للظهور يا للتاريخ يا للقطة،
9: وتشتعل المدرجات، أعلام متعددة وقلب خليجي واحد. وفي عروس البحر الأحمر الكأس ينتظر من يكتب اسمه في التاريخ. ملعب 27 يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
11: حماس تقول بشكل واضح أنها غير صادمة.
9: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
11: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
9: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
12: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
9: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12 ظهرا.
13: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
9: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
1: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
14: بالصوت يصلكم.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأنباء. أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وجود إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع إيران، لكن عليها أن تحسن التصرف على حد تعبيره. وقال فانس إن إيران هي من انتهكت وقف إطلاق النار الأخير بعدما استهدفت السفن التجارية، مؤكدا بأن المعلومات الأمريكية تشير إلى أن مسؤولين إيرانيين عارضوا هذه الخطوة، لكن المتشددين هم من يمسكون بسلطة القرار. نائب الرئيس الأمريكي قال إن الأدلة تشير إلى أن مشتبه خامنئي على قيد الحياة، مضيفا بأن غياب آلية صنع القرار في إيران تجعل واشنطن تخمن مواقفها. هذا وأكدت وزارة الخارجية القطرية استمرار الدور القطري في الوساطة لبناء أرضية مشتركة تقرب وجهات النظر وتفضي إلى حل سلمي بين أمريكا وإيران، مؤكدة باستمرار الاجتماعات في إطار نقل الرسائل بين الطرفين. الخارجية القطرية شددت على أنها تعمل على تذليل العقبات بين طهران وواشنطن. وفيما يتعلق في قدرة الخليج على تحمل الاضطرابات، قالت الداخلية القطرية إن السؤال يجب أن يكون عن قدرة العالم على تحمل اضطرابات هرمز، مشددة في الوقت نفسه على أن شعوب دول المنطقة لا ناقة لها ولا جمل في هذه الحرب. أكد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى للعربية بأن المهمة الأمنية الأوروبية في لبنان لن تحل محل اليونيفيل. وقال المصدر إن المهمة ستعمل على دعم الجيش اللبناني في نزع سلاح حزب الله. هذا ومن المقرر أن تزور مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس لبنان نهاية الأسبوع لبحث تفاصيل المهمة الأمنية. ختام الموجز، أعود ألقاكم في العالم الليلة. إلى اللقاء.

0: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاما وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
1: أول مشكلة بدأت طبعا مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
0: هل كشفت شيئا كان مستورا لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
1: أنا لا أتجنى على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الإدارية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
0: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

حيكم مشاهدينا. مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل أو قوات حفظ السلام في جنوب لبنان شهر ديسمبر المقبل، تتزايد المخاوف حيال الجهة التي ستضمن الأمن والمراقبة في منطقة الجنوب. فالجيش اللبناني لم ينتشر إلا في منطقة محدودة، والجيش الإسرائيلي يرفض الانسحاب كما تعلمون قبل انسحاب حزب الله من هناك. والمشكلة كما يراها مراقبون ليست في خروج 10,000 جندي أممي، بل في انتقال وظيفة أمنية دولية استمرت عقود في الداخل اللبناني، لا تزال تواجه تحدي بسط احتكارها للسلاح والقرار الأمني في الجنوب. هذه التحديات مشاهدينا تفسر السبب الذي أصبحت عليه مسألة اليوم التالي اليونيفيل، أو كيف سيكون اليوم التالي في لبنان بعد انسحاب اليونيفيل، والذي نربطه بشكل أو بآخر بمسألة سلاح حزب الله. هكذا يربطه الداخل اللبناني بموضوع حصر السلاح بيد الدولة وانتشار الجيش اللبناني، وكذلك من جهة أخرى التواجد الإسرائيلي جنوب لبنان. كيف ستدار الأمور؟

أمور. نحن نذكر بأنه رسميا تنتهي مهمة اليونيفيل نهاية هذه السنة، ولكن سيبدأ خروج القوات على مراحل حتى السنة القادمة، ولكن سنة قد تعتبر لا شيء في حياة الدول في تنظيم وترتيب أمور خاصة الأمنية. ليس هناك بديل حتى الآن، وهذا يطرح أسئلة كبيرة داخل لبنان مع تحديات مرتبطة بهذا الموضوع. نحييكم مشاهدينا إلى ساعة حوار.

وأن نناقش هذا الموضوع مع ضيوف الأفاضل هنا في الأستوديو، الأساتذة رياض قهوجي مستشار العربية للشؤون العسكرية، مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية ست رغدة درغام معنا، الأستاذ أيمن أبو شقرة صحفي في شبكة العربية، والدكتور حسن المومني مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم لمناقشة هذا الموضوع، وقد لا يكون الوقت مبكر لمناقشته لأنه الوقت سريع والخيارات في لبنان مفقودة. نحن نذكر بأن قوات حفظ السلام للمراقبة بالتحديد ونهاية المهمة رسميا تستكمل نهاية هذه السنة في ديسمبر الحالي، وتبدأ على مراحل بخروجها من الداخل اللبناني حتى تستكمل خروج الكامل بنهاية 2027. طيب، ولكن ليس هناك بديل، هناك بعض المراقبين الذين تحدثوا عن بدائل، ونحن سنطرحها هنا على ضيوفنا لمحاولة فهم هذه الخيارات المحتملة بعد نهاية مهمة اليونيفيل. الخيار الأول يقول البعض الجيش اللبناني يمكن أن يتولى المهمة بصورة كاملة، قوات اليونيفيل تخرج ثم ينتشر الجيش اللبناني وتصبح الدولة اللبنانية صاحبة المسؤولية الأمنية الوحيدة في جنوب لبنان. الخيار الثاني مهمة دولية جديدة ولكن بصيغة مختلفة. النقاش الدولي يتضمن حاليا مشاهدينا أفكارا مثل توسيع الدور السياسي للأمم المتحدة أو بعثة أوروبية للتدريب والدعم أو آلية دولية لمراقبة الخط الأزرق، أي أن اليوم التالي قد لا يكون قوة حفظ سلام كبيرة وإنما وجود دولي بشكل أو بآخر أصغر وأكثر تخصصا. الخيار الثالث هو تمديد مهلة اليونيفيل، وهذه قد تكون نقطة خلافية نطرحها بعد قليل على ضيوفنا. هذا الخيار على فكرة ما زال مطروح سياسيا خصوصا من جانب لبنان وفرنسا، لكن القرار الحالي وصف تمديد 2026 بأنه تمديد نهائي، وبالتالي يحتاج الأمر إلى قرار جديد من مجلس الأمن. يبقى الخيار الرابع والأخير، ربما انتقال غير مكتمل للمسؤولية، يعني قوات اليونيفيل تنسحب، الجيش ينتشر جزئيا مع السلاح غير الحكومي أي حزب الله، وأيضا تبقى القوات الإسرائيلية في بعض المواقع أو المناطق المتنازع عليها. في هذه الحالة لا يكون الجنوب أمام انتقال مسؤولية حقيقي وإنما أمام منطقة أمنية رمادية. الجانب الأوروبي اللي له التمثيل أو على الأقل الاهتمام الكبير بما يحصل، كشف مصدر دبلوماسي عن الدور الأوروبي، كشف العربية طبعا عن الدور الأوروبي، وقال بأن المهمة الأمنية الأوروبية في لبنان لن تحل محل قوات اليونيفيل. دبلوماسي الأوروبي أضاف للعربية أن المهمة الأمنية في لبنان ستدعم الجيش في نزع سلاح حزب الله لا أكثر. وهذه مشاهدين كذلك ربطا مع هذا الموضوع، صور لقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بما أن أمريكا كذلك مهتمة بهذا الموضوع مع رئيس وزراء لبنان نواف سلام. وبحسب مصدر دبلوماسي أمريكي طرح نواف سلام ضرورة اعتماد جدول زمني للانسحاب من الجنوب سواء لإسرائيل أو حزب الله. واللافت مشاهدين أن نواف سلام طالب بحضور أممي مع طرح إمكان انتشار أو فرضية انتشار وحدات فرنسية في البقاع أو في بيروت. هناك نقاش كبير فيما يتعلق بخروج قوات اليونيفيل. خلينا أولا نذكر بأنها قوات حفظ سلام. أبدأ معك ربما ست رغدة، هي قوات حفظ سلام، قوات مراقبة بالأساس.

0: ولكن لماذا خروجها من داخل لبنان والانتهاء الرسمي لمهمتها حتى قبل استكمال خروجها فعليا عبر مراحل يثير كل هذا الجدل وهذا القلق بالداخل اللبناني؟
1: أولا خروج قوات اليونيفيل من لبنان يأتي بسبب قرار للولايات المتحدة يعني اتجاه جميع عمليات حفظ السلام في العالم، وبالتالي ليس لبنان مستهدفا بحد ذاته مع انتهاء المهمة. وأنا لا أعتقد أن هناك أي مجال لتمديد اليونيفيل على الأقل في الوقت الراهن، لا أرى أي
0: 2016 هو التمديد النهائي.
1: نعم، بينما يعني اليونيفيل قامت بدور في مرحلة ما بمهام معينة، والآن تختلف الأمور. ماذا سيحدث إذا قامت أو إذا حتى تدريجيا قامت القوات الدولية بالخروج من لبنان؟ المشكلة هي ماذا سيحدث بين الجيش اللبناني وإسرائيل طبعا أريد أن أعلق على النقطة الخامسة التي تفضلت بها والتي أشارت إلى احتمال تعايش الثلاثة، يعني حزب الله مع الجيش اللبناني مع إسرائيل.
0: هو مش تعايش بقدر أن يبقى الوضع على ما هو عليه،
1: وهو أخطر ما يمكن، لأن ذلك سيبقي الجنوب معلقا في الدمار، في التهجير، في اللاسلام، يعني وفي تحت بندقية الإسرائيلي والإيراني وحزب الله. إذن هذه أسوأ السيناريوهات. ضروري أن يعني المشكلة الآن هي مشكلة سيادة ستريم. هل قادرة الدولة اللبنانية على ممارسة السيادة كما يجب، بما في ذلك إبلاغ الجيش اللبناني بأن عليه التنفيذ مهمات الحكومة وليس أن يدخل في نقاش معها كما حصل في السابق ما بين قائد الجيش رودولف هيكل ورئيس الحكومة نواف سلام؟ نحن الآن في مرحلة فائقة الخطورة، لأن إذا لم تتمكن الدولة اللبنانية من تنفيذ حصرية السلاح، وأنا أميز بين حصرية السلاح في يد الدولة وحصر سلاح حزب الله، لأن الأمرين مختلفين تماما. طبعا. ليس المطلوب حصر سلاح حزب الله، أين يحصر السلاح؟ المطلوب أن تتمكن الدولة من حصرية السلاح بغض النظر إن كان حزب الله أو فصائل فلسطينية أو يعني مهما كان. وإلا أخشى، وهكذا يقول الأمريكيون، أخشى أن لا تتمكن الولايات المتحدة وهي الضامن لانسحاب إسرائيلي من لبنان في نهاية المطاف. يعني أجبر دونالد ترامب إسرائيل على الالتزام بالانسحاب، ولم يكن هناك احتلال إلى أن قام حزب الله بحرب الإسناد. كان لبنان خاليا من الاحتلال الإسرائيلي باستثناء مزار الشبعة وهذه الأمور التي كانت تعالج. أتى الاحتلال مجددا بسبب قرار حزب الله المدعوم من
0: ومرت سنتين تقريبا على، طالما بدينا نتحدث عن حزب الله، مرت سنتان على اغتيال حسن نصر الله. وهنا يدخل عامل آخر، لأن الحزب منذ سنتين ليس الحزب كما هو اليوم. لما تكلم ست راغدة عن موضوع سيادة أستاذ أيمن، هل الموضوع يتعلق فقط بالسيادة اللبنانية؟ أو الموضوع يتعلق بترتيب أو إعادة ترتيب القوة العسكرية في الداخل اللبناني، بمعنى في هذه المرحلة أتحدث، مش بعد 5 سنين أو 3 سنين، أو إعادة ترتيب القوة وضبطها، أو الموضوع أكبر من ذلك وهو ترتيبات دولية ونفوذ دولي أكثر منه ترتيبات داخلية؟
2: لا شك أنه الأمور متداخلة داخليا إقليميا ودوليا، ولكن ما يمكن واللي بات واضح، نحن أمام معادلة الأرض مقابل السلاح غير الشرعي، وطالما هذه المعادلة لم تتحقق لن يفيد لبنان لا يونيفيل ولا تجديد ليونيفيل ولا قوة جديدة بمهمات أو بصلاحيات أوسع ولا بفراغ من الناحية الأمنية. هذه المعادلة التي أرستها إسرائيل واللي حزب الله يواصل مسار العمل اليومي متغافل هذا العنوان الأساسي، يتحدث عن مطالبة الدولة اللبنانية بإعادة أعمار، يطالب الدولة اللبنانية بحضورها برفض المفاوضات المباشرة، يطالب الدولة اللبنانية بانتشار بالجنوب ومن ثم تسليم سلاح وما إلى هنالك. أمام هذه المعادلة الذهبية أو التي تحكم اليوم الأرض الواقع، طالما السلاح موجود إسرائيل موجودة محتلة لهذه الأرض. صحيح. وطالما إسرائيل محتلة لهذه الأرض، كل الإجراءات التي تقوم بها الدولة اللبنانية لن تستطيع

0: أن تكسر حالة المراوحة القائمة اليوم؟
1: أنا الحقيقة هذه المعادلة لم أفهمها، خليني أنقل بعض ما يقوله أنصار حزب الله. لماذا ربط البقاء الإسرائيلي مع إبقاء السلاح؟ هذا شأن داخلي لبناني لبناني، يعني يمكن للجيش اللبناني بعد خروج القوات الإسرائيلية
2: معارض للدستور، الدستور اللبناني يتحدث عن هذا
0: صحيح، ولكن هو هو هو مش معادلة تضع الدولة اللبنانية، مش أنا والأستاذ رياض حطين هذه المعادلة، هذه المعادلة يضع من يسيطر على الأرض وهي إسرائيل، وعلى ولبنان يتعامل معها من خلال المفاوضات المباشرة من أجل الوصول إلى نتائج لحل هذا الواقع. أوكي؟ وبالتالي نحن طالما كنا أمام هذا الواقع القائم، بالمناسبة أنا مش عم ببحث نظرية السلاح، مطلب حصر السلاح بيد الدولة، مطلب قرار السلم والحرب أن يكون بيد الدولة اللبنانية، هذا مطلب لبناني داخلي، لا مطلب إسرائيلي ولا مطلب أمريكي ولا مطلب عربي ولا مطلب دولة، هذا بالدرجة الأولى هو مطلب لبناني داخلي. لبنان يعيش هذه حالة صراع
1: معينة من اللبنانيين،
0: من شريحة كبيرة من اللبنانيين. حزب الله،
1: حتى نكون دقيقين،
0: حتى أكون دقيق معك، هناك عريضة في البرلمان اللبناني وقعت من شهر جولاي الفائت، يوليو الفائت، 86 نائب وقعوا على عريضة تطالب بالتمديد لقوات اليونيفل. أوكي؟ فإذا نحن أمام واقع يتحدث عن الأرض، فهذه أغلبية مجلس النواب، تلك الحكومة ورئيس الجمهورية إن كان بخطاب القسم أو الحكومة وبيان الوزاري اللي حصلت عليه على أكثرية نيابية كانت تتحدث عن حصرية السلاح، لم يكن ذلك مطلب إسرائيلي،
1: تحدثت عن
0: مطلب داخلي،
1: تحدثت عن دستور. أستاذ رياض، كيف
2: ستريم نرجع لموضوعنا الأساسي ونفوتنا هون؟ اليونيفيل انتشر بلبنان عام 78، 78 كانت القوات المنظمات الفلسطينية هي الناشطة على الأرض، وكنا في مرحلة حرب باردة اسمها قوات المؤقتة، قوات السلام المؤقتة. ليش مؤقتة؟ لأنه هدفها أن تدخل بانتظار أن تبنى مؤسسات الدولة وتستعيد السيادة، لأنه قوات السلام تفصل بين جيشين، بين دولتين. في لبنان عم تفصل ما بين إسرائيل، جيش دولي، ومنظمات تسيطر على الأراضي اللبنانية وليست الدولة اللبنانية
1: في وقتها.
2: في وقتها بقي هالأمر، كانت سيطرة السورية داخل لبنان، كانت تريد أن تستخدم جبهة جنوب لبنان كجبهة ضغط في مفاوضات السلام، تخلي جبهة الجولان ساكتة وتستخدم لبنان كجبهة ضغط على إسرائيل. خرج السوري من لبنان، اجت حرب 2006 ونشرت وعيد تعزيز هذه القوة، أيضا بهدف أن تعطى
3: برضا حزب الله
2: لإعادة تقوية الدولة ومؤسسة الدولة لتنتشر بالجيش. ونتذكر نهار 2006 أول مرة ينتشر الجيش في جنوب لبنان منذ 78، وكان حرق يعني خطوة كتير مهمة يوما من قائد الجيش اللي صار رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان.
1: حزب الله
2: أقام تفاهم مع إسرائيل، سيطر على الدولة، ولم يطلق رصاصة على إسرائيل طوال الفترة من 2006 لحد طوفان الأقصى 2023. بقيت جبهة جنوب لبنان هادئة، اليونيفيل منتشرة، إنما السيطرة هي لحزب الله فعليا. مهمة اليونيفيل،
1: كانت هناك مناوشات متفرقة،
2: مهمة اليونيفيل هي أن تراقب، تفصل بين القوات، وفي حال رصدت أي خلل، أي شيء يعني
1: تجاوز،
2: نقل سلاح، ولا تخبر الجيش اللبناني، الجيش اللبناني عليها أن يقوم بهذه بمهمة وقف أي نشاط مخالف. هذه مهمة اليونيفيل. إنما طوال هذه الفترة لم نسمع عن مخالفات، وانتهى المطاف أنه بس بلشت الحرب الأخيرة إسرائيل عثرت على كميات هائلة من الأسلحة ومن الأنفاق، مما أظهر أنه هذه القوة كانت يعني
1: مخمض عينها،
2: لا يعني لم تقم بواجباتها بشكل يعني واضح.
1: أعود لهذه النقطة لأنها نقطة خلافية أستاذ رياض.
2: لا هو الحكومات التي

0: التي أرسلت هذه القوات الحكومات الأوروبية لما تبعت تقارير للأمم المتحدة لم تشر إطلاقا على وجود أي نشاط لحزب الله، وفجأة لقوا هالنشاطات، وبالتالي باتت هذه الدول هي في موضع الاتهام أنها لم تكن صادقة مع الأمم المتحدة في النشاطات داخل جنوب لبنان. إنها في نهاية المطاف المطلوب يعني عملية الإنهاء دورة هي أنه على الدولة اللبنانية أن تأخذ دورها وتنهي التعايش الذي كان قائم بين حزب الله والدولة، أن تكون الدولة وحدها بحصر السلاح.
1: طيب خلينا نوسع شوية هذا النقاش، وطالما كلنا مهتمين بالأمن داخل لبنان، أمن لبنان من بين النقاط المهمة لتحقيق أمن المنطقة كذلك، لأنه فيه تقاطعات وفيه تشابك للنفوذ وإلى آخره. هل بالإمكان فعلا التخلي على قوات اليونيفيل، وما مدى أهمية هذا الموضوع بالنسبة للإقليم كذلك دكتور؟
2: وبداية قطعا مسألة الأمن الإقليمي وأمن الوحدات مرتبطة في بعضها البعض، يعني بهذا الجانب ما يحدث في لبنان يؤثر على سوريا، يؤثر بشكل آخر على مثلا لنفرض بالأردن، في هنالك الربط في الموضوع القضية الفلسطينية وغيرها بهذا الجانب. الآن كمان خلينا ننظر إلى القضية، يعني ما نجزئها، هي ضمن سياق وظروف تطورات جيوسياسية حصلت من 2013 منذ 7 أكتوبر، من 2023 منذ 7 أكتوبر لغاية الآن، في ظروف مختلفة عن 2006، في ظروف مختلفة عن
1: 78،
2: بكل هذه الجوانب، بكل هذه الاتجاهات. هلا هذه القوة مقرون، أنا بالنسبة لي مستقبلها مقرونة في مسألة المفاوضات الحاصلة بين اللبنانيين وبين الإسرائيليين والجانب الأمريكي اللي موجود. لا ننسى أن فيه هناك اتفاق ثلاثي.
1: ما معنى هذه القوة مقترنة بالمفاوضات الكبيرة؟ يعني هذه القوة التمديد غير مطروح، تغييرها، تشكيل جديد، كيف يعني؟
2: يعني هلأ الأمريكان، الإدارة الأمريكية الحالية مختلفة في نظرتها عن مسألة الأمم المتحدة ويونيفيل وكل شيء. يعني خلينا نضرب لك مثال بسيط، شوف اللي حصل في غزة. ترامب لم يشرك الأمم المتحدة، جاء وتحدث عن مجلس السلام وكذا، فهو ممكن الولايات المتحدة الأمريكية في صيغتها في ذهنها ترتيبات شبيهة باللي موجودة في غزة بمسألة قوة الاستابلايزيشن فورس، هذه القوة الاستقرار، كل هذه الجوانب بهذا المعنى. وبتعتمد على الإسرائيليين، وأعتقد أنهم الأمريكان ممكن أنهم رابطين الأمر بمسألة قديش في تقدم في المفاوضات في مسألة نزع سلاح حزب الله بهذا بهذا بهذا الجانب. هنالك الأوروبيين اللي ممكن يكون مفهومهم شوي مختلف عن الجانب الأمريكي، لكن خلينا نطرح سؤال، من هو العامل الأهم في كل هذه الصيغات؟ هل هو الجانب الأمريكي أم الجانب الأوروبي بهذا المعنى؟ مين هو الأكثر تأثيرا على كلا الطرفين؟
1: الأوروبي أعتقد،
2: ولا لا أنا بعتقد الأمريكي. لا الأمريكي تأثيره على الإسرائيلي. مين هي عقدة المنشار؟ مين اللي كذا؟ إسرائيل بهذا المعنى بهذا الاتجاه. أضف إلى ذلك خلينا نحكي شغلة معينة. طيب ما هو في ربط، يعني قبل الحلقة كنا نحكي عن مسألة إنه لبنان، لا بس في ربط بين موضوع لبنان وبين ما يجري في في في بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. وآخر مشروع قدم إيقاف القتال على كل هذا الجانب، وأي تسوية وأي تسوية قادمة، إيران راح تبحث في مستقبل ما يسمى في حلفائها بهذا المنطقة بهذا الاتجاه. فلذلك الآن وحتى مجموعة السيناريوهات اللي طرحتها بهذا الجانب هي سيناريوهات، كل واحد من السيناريوهات شوية يعني في بينطي نوع من المسؤولية على مثلا الدولة اللبنانية. لأن في غياب اليونيفيل ضرورة، اليونيفيل يمكن ضرورة للبنان أو مهمة أو قوات خلينا نحكي مراقبة مهمة في لبنان، للبنان في الفترة الحالية، حتى بالتالي ما تضطر الدولة اللبنانية أن يصير في بينها وبين الآن بغياب أي قوات دولية، بده يكون في تنسيق مباشر بين الدولة اللبنانية وإسرائيل.
3: هو موجود، هو موجود.
2: لا لا أنا قصدي التنسيق العسكري اللي بتحاول
3: العسكرية. هو هناك لجنة ثلاثية عسكرية تقوم، أنت تعرف
2: أمريكية هذه، بس أنا اللي بقصده إنه هذا كمان رح يحرج الحكومة اللبنانية في مسألة إنها يعني بتنسق مع إسرائيل، بتفاوض مع إسرائيل.
1: ولكن أعتقد هذا الموضوع تجاوزوه في الداخل اللبناني. نعم. خليني نفهم أكثر. نعم. جهات اللبناني
3: بالتأكيد تجاوز هذا الأمر ببدء المفاوضات المباشرة ما بين الدولة اللبنانية وإسرائيل برعاية أمريكية، بشراكة أمريكية.

0: أمريكية بضمانات أمريكية، في الواقع لن يكون هناك انسحاب إسرائيلي من لبنان سوى إن نجحت الولايات المتحدة في فرض ذلك على إسرائيل. وكي تفعل وكي تتمكن من أن تفعل، إن المطلوب من الدولة اللبنانية كما قلت سابقا أن تمارس السيادة الفعلية على الأرض. يعني أنا لا أعتقد أن المشكلة، هناك مفاوضات مستمرة، اللجنة الثلاثية العسكرية التي يعني منذ زمن طويل، وهي أقصد الأمم المتحدة وإسرائيل ولبنان، هذا موضوع تقني. أما المفاوضات فإنها فعلا ما زالت يعني الإطار الثلاثي الذي تم الاتفاق عليه. المشكلة الأساسية الآن يعني هي التالي، أيهما أولا؟ من يقوم بأية خطوة أولا؟ منطقيا يعني يقوم الجيش بالسيطرة على الجنوب اللبناني، هذا يتطلب نزع سلاح حزب الله باختصار.
1: خليني ابقى في هذه النقطة، اسمحوا لي فقط.
2: بس هل هي قادرة؟
0: بس كي يستطرد.
1: تفضل. لا، هل هي قادرة؟ يعني لأنه هناك كذلك أسئلة تتعلق بهذا الموضوع، ما مدى قدرة الحكومة اللبنانية أو الجيش اللبناني على ضبط الأمور؟ لماذا؟ لأنه البعض كذلك يذكر ست راغدة وضيوفي الأفاضل بموضوع اغتيال حسن نصر الله، يقال بأنه حزب الله منذ سنتين ليس كما حزب الله اليوم، فأين المشكلة الحقيقية داخل
0: المشكلة
1: الحكومة؟
0: الحقيقية سيدتي هي في أن حزب الله يأخذ أوامره من الحرس الثوري الحاكم في طهران، أن حزب الله هو الذي يعلن ولاءه للدولة في إيران وليس للدولة في لبنان. حزب الله يقول أنا مستعد أن أدخل في حوار ولكن لست مستعدا أن أسلم سلاحي للدولة. إضعاف الدولة وقدراتها هو قرار لحزب الله وللحرس الثوري الحاكم في طهران. إذا نحن حقيقة في مأزق كبير، ولكن أريد أن أؤكد أن على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان اللبناني أن يأخذوا جدية الخطر على لبنان في حساباتهم، بدلا من محاولة يعني تقديم أطر معينة أو يعني يخترعوا أساليب مبتكرة. الموضوع جدا خطر، لن تتمكن الولايات المتحدة، الإدارة الأمريكية لن تتمكن من لجم إسرائيل عن القيام بعمليات نوعية يعني تضرب البنية التحتية في لبنان، ليس فقط في الجنوب،
1: إلا إذا تم حصر السلاح بيد الدولة.
0: ولكن
1: تحدثت ست راغدة عن يعني نحن لا نطالب الحكومة اللبنانية بابتكار حلول، ولكن المرحلة قد تضطر لابتكار حلول. يعني بمعنى خلينا نطلع فاصل مبكر هذه المرة، خلينا نطلع فاصل وبعده سنحاول، يعني كل الكلام اللي قلناه مفهوم، حتى لا نعيد كذلك ولا نكرر نفس الكلام اللي نتابعه في النشرات في برامج أخرى. كل هذا معلوم بأن حزب الله موجود، ومعلوم بأنه ليس هناك نية لتسليم السلاح. خلينا نسلم بهذا الأمر الواقع، هناك واقع يتحكم بنا، وهناك معضلة حقيقية، لأنه حتى إسرائيل تستعمل لبنان في الانتخابات وفي الضغط على ملفات أخرى إلى آخره. ما المتاح اليوم؟ خلينا نتكلم بواقعية أكثر منه بأمور قد تكون مثالية. المثالي قد يؤجل بعد فاصل قصير.

0: يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
2: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: حوار نحييكم مشاهدينا. الحقيقة النقاش تواصل حتى في الفصل، وما توقعت أن الموضوع هذا رح يكون أو أنه سيكون موضوع بالحساسية الكبيرة ووجهات النظر، وهذا مفيد للنقاش، مفيد لأنه نحاول كذلك أن نقف على أكثر من رأي. يعني توقعت في الحقيقة حوار سيكون هادئ بمعطيات هادئة، ولكن أعتقد الموضوع
1: احنا الثلاثة متفقين، بس الأستاذ
0: وأنا معه وأنا معه
2: بس نحن متفقين، لما جيناش نناقش هون
1: نحن متفقون.
2: ليش اسمه ساعة حوار؟
0: ونحن صحيح
1: نعم نحن اللبنانيين متفقين،
2: مش على المسألة اللبنانية.
0: أنا مع الدكتور،
2: كيف بدك تيجي حصر السلاح وكيف القدس؟
0: لا نفسي شخصيا مش أنا مع الدكتور. لماذا؟ لأنه المخاوف المتعلقة بدور الدولة مخاوف كبيرة. سمعناكم الاثنين، خليني نسمع الأستاذ أيمن والأستاذ رياض.
1: صح.
0: بمعنى دور الدولة، وكنا نتحدث في الكواليس بأنه مشكلة السلاح وكأنه وضعنا حزب الله أمام أمر واقع، ولكن اختلفوا معي في الكواليس، يقولون لي الدولة لا تريد، الجيش اللبناني لا يريد،
3: مش لا تريد. خلينا نقول يعني هذا مسار تحاول تجنبه بالمرحلة الحالية. حتى بس كون عم وصف شوي سريعا الوضع، ما يعيش اليوم الجنوب اللبناني وتحديدا إصرار الدولة اللبنانية برئيس الجمهورية والحكومة بأن يكون هناك قوة ما تمديد لليونيفيل، يعني رئيس لبنان طلب رسميا من خلال بعثته في الأمم المتحدة اعتبار العام 2027 عام تمديد لمهمة اليونيفيل،
0: نعم،
3: وأن يكون الخروج فورا مع انتهاء مهمته. رئيس الحكومة نواف سلام خلال جولته بالولايات المتحدة خلال اليومين ثلاثة الماضيين كان عم يشتغل ضمن إطار أنه أن نفهم أن يكون هناك قوة ما برعاية أممية، ويمكن البحث أو الحديث عن الدور، يعني هل سيكون فقط مراقبة، يمكن أن يكون دور مراقبة تدريب
0: زي
3: ودعم للجيش، أو أن يتوسع أكثر وأن يكون هناك مساعدة الجيش اللبناني بعملية بسط سيطرته على كامل التراب. أهمية الفكرة أساس هو أن غياب أي قوة دولية جنوب لبنان، اليونيفيل ما كان عم يمنع لا الحروب أن تصير، ولا حزب الله من حفر أنفاقه، ولا الإسرائيلي من ممارسة تعدياته، ولكن يعني غياب الاهتمام الدولي في لبنان، وهذه النقطة المهمة والأساسية، إضافة إلى تفاصيل أخرى. طبعا فكرة الاحتكاك المباشر، أن لا يكون هناك جسر للتواصل اليونيفيل يمثله ما بين الجيش والجيش الإسرائيلي، حتى لو اليوم في مفاوضات مباشرة ما بين لبنان وإسرائيل، ولكن عملية الاحتكاك اليومي ستصبح كبيرة لدرجة أنه ممكن أي احتكاك يتوسع، وعملية توسعه يودي بالأمور إلى أماكن لا يريدها.
0: أنا أستغرب الحقيقة أساس من نقطة معينة، خليني أقطع عليك الفكرة فقط لأنقل ما تفضلت به الأستاذ رياض لأربط مع ما قاله منذ قليل. استغرابي آتٍ من فكرة دعوة الداخل اللبناني إلى إيجاد بديل لقوات اليونيفيل، رغم بعض الانتقادات التي طالت قوات اليونيفيل بأنها أغمضت عينا أو أنها لم تمرر تقارير دقيقة للجهات الدولية بخصوص مثلا بناء الأنفاق. طيب، طالما اليونيفيل لم تساعد السيادة اللبنانية، لماذا طلب بديل

0: ما يوازي وجودها داخل لبنان؟
1: لأن الدويلة لا يزال لها وجود بالدولة، يعني حزب الله لا يزال ضمن الدولة العميقة في لبنان، لأن هناك تواجد لها على مدار 30 سنة الماضية، وبالتالي لا يزال هناك هذا التأثير. فرنسا التي كانت لها الكلمة الأولى والأخيرة في لبنان، يعني أمريكا لسنوات ومنذ الحرب العالمية الثانية تعتبر منطقة بلاد الشام منطقة نفوذ فرنسي بريطاني، وبالتالي تلجأ دائما للرأي الفرنسي برسم سياساتها. الفرنسي كان هو يقود اليونيفيل دائما، هو أهم قوة داخل اليونيفيل. فرنسا لم يكن عندها مشكلة بين تعايش المنظمات حزب الله وغيره مع الدولة اللبنانية.
2: صحيح.
1: الفرنسي كتير فلكسبل بهالموضوع.
0: لكن هذا خطير.
1: وهذا طبعا.
3: ومن كرس.
1: وكانت الإدارات الأمريكية السابقة تحديدا ديمقراطية لا مانع لها، تعطي الدور الفرنسي وهي تمشي وراء. اليوم عنا إدارة تشتغل بشكل غير تقليدي. وفي مناخ من 2023 لهلأ بقرار إنهاء دور الميليشيات وأذرع إيران بالمنطقة. ومن هون في هذا القرار بالتعامل بشكل جذري مع حزب الله ومع إنهاء دور اليونيفيل واستبداله بما يعرف بالميكانيزم. الميكانيزم هي الهيئة التي تضم ممثل عن إسرائيل والولايات المتحدة ولبنان. وبالتالي ستصبح أمريكا ضمن هذه المعادلة هي الطرف المراقب في جنوب لبنان، والتي ستشرف على مساعدة تأهيل المؤسسة العسكرية لتولي مهامها. وهذه المعادلة الوحيدة التي تقبل بها إسرائيل. إسرائيل رفضت بشكل قاطع أي دور لفرنسا تحديدا ولباقي الدول الأوروبية.
0: ولكن ستسمح لي كذلك باستغراب آخر أستاذ رياض للضيوف الأفاضل، لما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة الأمريكية أو يكون مرهون بيد الإدارة الأمريكية، هنا سيدخل كذلك التقاطع مع ملفات أخرى. ونحن كنا ناقشنا في ساعة حوار أكثر من مرة بأن الإدارة الأمريكية مصلحتها الأولى هي مصالحها أولا، ومن ثم ترتيب الوضع بما يتلائم دائما مع مصالحها.
2: صحيح.
0: فكيف يمكن أن يعطى الجانب الأمريكي هذه الأهمية وهذه الثقة مع كل ما يحصل فيما يتعلق بالملف النووي اللي أساسا ما وصلنا نناقش أمور ذات قيمة للمنطقة.
2: ولكن تتذكر
0: سأعود لك دكتور
2: أن إدارة ترامب الآن تريد نجاحا في ملف لبنان. هذا شغل، هذا أمر فائق الأهمية لأنه في حاجة إلى نجاح ما. ثم أن روبيو أصر على رفض الشرط الإيراني بأن تكون المفاوضات الإيرانية الأمريكية تنطلق إلى حد ما من إعادة ملف لبنان إلى تلك المفاوضات. ثالثا، لا تنسي سياسة الأذرع التي يتبناها النظام في طهران الآن، من الحوثي في اليمن إلى الفصائل العراقية وإلى حزب الله في لبنان. يعني الآن،
0: ولكن ما شفنا مثلا وقفة أمريكية حاسمة في هذا الموضوع. يعني مثلا لم يكن تعاملهم مع الحوثي في مستوى ما كان التعامل في بداية هذه الحروب.
2: كلها مترابطة. الآن تسعى إدارة ترامب وترامب نفسه، هناك سعي لنوع من التفاهمات إذا حصلت مع إيران، انطلاقا كما تفضلت من أولوية الموضوع النووي. ولكن مراقبة ما تفعله الأذرع مستمرة، والخوف، أعود وأقول الخوف من أن تعطى إسرائيل وهي معتدية وهي يعني إجراءاتها إبادية في فلسطين والضفة الغربية وغزة وكذلك في لبنان، أن تعطى الذريعة لأن توسع احتلالها وتدخل وراء الأنفاق في بيروت ومختلف أنحاء لبنان. هنا قد لا تتمكن إدارة ترامب سيما في مرحلة انتخابية من لجم إسرائيل، وذلك بعدما تكون قوات حزب الله والحرس الثوري قد أعطتها الذريعة بغياب للدولة اللبنانية التي تقول لست

0: هي سوريا ولبنان حقيقة، ثم بتيجي غزة كل سنة. ففي هنالك
1: والعراق شوية كل مرة يطلع الملف
0: وما هي ومسألة الأولويات تبعا لتطورات في هذا البلد. صحيح. لكن واضح أنه في جهد أمريكي باتجاه لبنان، بتعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية أنجزت بعض الشيء في الموضوع. الآن في عملية في بروسس بين الإسرائيليين وبين اللبنانيين، في هناك الاتفاق الثلاثي بهذا المعنى وبهذا الاتجاه، وبتعتقد وطبيعي في رغبة أمريكية بفصل هذه المسارات، بمعنى أنها أمريكا بتصر على أن تفصل عن مسألة الحوثي. أمريكا في موضوع الحوثي يعتقد أنها الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن يعني تبقي على الستاتوس كو، يعني تبقي على الوضع الراهن.
1: ولهذا أنا ذكرت الحوثي، لأنه طالما نتحدث على محاولة إبقاء هذا الستاتوس كو كما تقول، أو هذا الواقع القائم حاليا، فلماذا لا تبقيه في لبنان؟
0: بس كمان في لبنان في إشكالية، في شغلة معينة اللي يجب أن نتحدث فيها، موضوع الانتخابات الإسرائيلية وما بعد الانتخابات الإسرائيلية بعد شهر. لا، لنفترض أنه في حكومة إسرائيلية قادمة قد تكون مختلفة في هذا الأمر، هذا رح ينطي كمان تأثير على موضوع المفاوضات اللي في لبنان وفي سوريا بهذا المعنى. لا، لنفرض إذا إجت أكيد مش رح يكون في شارب شفت زي ما بقولها، رح يكون في تحول. لكن أي حكومة قادمة مثلا إذا بدي الجنرال هذا اللي الآن يعني بهذا المعنى، أعتقد ممكن يتخذ بعض الإجراءات اللي قد تكون تنطي بعض الإشارات إنه في هنالك تغيير في في في إسرائيل، في تحول بهذا الأمر، ممكن يحدث نوع من التحول في الموقف.
1: أفهم من حضرتك دكتور بأن الموضوع متعلق، ومنكم كذلك، بأن هذا الموضوع متعلق بالعديد من العوامل، وبالتالي هذا الموضوع سيبقى في حراك مستمر طيلة السنة القادمة.
0: إدارة ضمن إدارة.
1: إدارة يعني هذه الأزمة.
0: نعم، يعني لا أتوقع على المدى القصير أن يكون في هنالك اختراق بهذا المعنى. سوف يبقى إدارة إلى أن تخلق ظروف ناضجة ممكن تحدث إشي على لبنان. لكن هل الظروف الناضجة وين هي؟ يعني لغاية الآن غير موجودة صراحة بهذا المعنى. فلذلك هو راح يبقى ضمن إدارة من أجل احتواء أي مثلا توتر او تصعيد قادم بهذا المعنى.
2: هو الواقع، هو الواقع اللي شايفينه نحن هون، نحن متجهين لجوله جديده.
1: صحيح.
2: لهذه الجوله الجديده توقع سيكون في توسل الاحتلال الاسرائيلي. خطوره خروج اليونيفيل وجوده حاليا في هذه المنطقه يحد من اي عمل وطموح اسرائيلي. يعني خروج اليونيفيل، خروج اليونيفيل ومع استمرار الوقت، يعني مر على هذا الحالة سنة واثنين وثلاثة مع إسرائيل قيامة بتطهير الجنوب من تدمير القرى وطرد الأهالي لتحول إلى مشروع استيطان.
1: ولكن أستاذ رياض، يعني
2: هذه خطورة خروج اليونيفيل.
1: أوكي، ولكن أستاذ رياض، ما الذي فعلته قوات حفظ السلام مثلا؟ تقول بأنه الوجود الإسرائيلي قد يأخذ في اعتباراته وجود قوات حفظ السلام، ولكن نحن تابعنا في الأشهر الماضية توغل إسرائيلي ما شهدناه بالسنوات الفائتة كلها. ما الذي فعلته مثلا قوات اليونيفيل؟
2: ومن هنا اليونيفيل لن تفيد، ليفيد فقط أن تستعيد الدولة سيادتها.
3: صحيح.
2: على الدولة أن تنفذ قرار الحكومة بحصر السلاح واستعادة السيادة. المواجهة هي بين الجيش وحزب الله وليست حرب أهلية.
3: أنا برأيي أنه أنا موافق أنه لن يكون هناك حرب أهلية، والمواجهة هي حزب الله مواجهة مع جيش لبناني لا يعني حرب أهلية إطلاقا. ولكن حتى قرار،
1: ولكن لا يعني كذلك حرب بسيطة،
3: لا يعني أنه اليوم هناك أحد مستعد للذهاب إلى هذه الخطوة. ما في أجواء بهالاتجاه نهائيا. ولكن الأساسي تناوب حزب الله وإسرائيل على الاعتداء على قوات الطوارئ الدولية. يعني بكل المسار اللي فائت كان إسرائيل تعتدي استهدافات غارات على مكان أماكن قريبة، بعض الإصابات بصفوف اليونيفيل. كذلك الأمر حزب الله تحت مسمى أهالي مواطنين وسكان وش بعرفني شو، اعتداءات وصلت لحد قتل عناصر باليونيفيل. وبالتالي عملية اليوم هذا الواقع، إسرائيل لا تريد استمرار وجود قوة دولية في جنوب لبنان. لبنان وحزب الله لا يريد وجود. فهناك التقاء مصالح ما بين الطرفين القادرين على فرض المعادلة على الأرض. وهذه النقطة الأساسية. لماذا اليوم لبنان يستطيع أن ينطلق من نقطة قوة وهو يقول أنا ما أحتاجه من أجل استمرار القدرة على الحياة.

0: حديث تحويل ما نتفق عليه في واشنطن إلى إمكانية تنفيذ على الأرض في جنوب لبنان، أنا أحتاج قوة دولية موجودة، وبالتالي عملية التحول التدريجي للوصول إلى فرض واقع جديد على الأرض هو يحتاج وجود قوة دولية.
1: بس قوة فرض سلام وليس تحقيق.
0: صحيح. لذلك هنا يعني اليوم لذلك النقطة الأساسية إنه ما يبحث اليوم بشكل جدي، والذي طرحه حتى رئيس الحكومة بحسب المعلومات المتداولة، إنه طرح فكرة تحديد المهمة التي ستأتي على أساسها
2: بأن تتحول من فرض السلام إلى
0: حفظ سلام.
3: استطراد اللي تفضل فيه الأستاذ أيمن والأستاذ رياض، حقيقة كلامهما مهم جدا في موضوع،
2: وكلامي أنا والدكتور
3: كلامنا
2: على نفس القدر من الأهمية دكتور،
4: الله هو لا. يعني نحن مع بعض الآخر إشكالية وبالطالب بمسألة
0: وبالديمقراطية
4: وبالطالب بمصلحة
3: لا لا لا هذا رأي ثابت
2: مفهوم، لا كل شخص حر في أراء،
3: رأي ثابت. المشكلة الأساسية أن هناك أطراف، يعني هي طرفين، حزب الله والحرس الثوري، يريدان دولة ضعيفة، يريدان تدمير السيادة، يريدان تفكيك الدولة، ويريدان جيش مرتهن صراحة، وهذا ليس في مصلحة لبنان. إسرائيل أيضا تريد أن تكون الدولة ضعيفة، أن تكون هي قادرة على أن تفعل ما تريد وبدون تحدي كبير لها، ولكن على الأقل إسرائيل تقع تحت الضغط الأمريكي، وأنا أؤكد أن الضغط الأمريكي جدي، لا يريدون لإسرائيل أن تستمر في احتلال لبنان. الطرف الأمريكي ماركو روبيو بالذات في حاجة إلى ذخيرة لتثبيت يعني استقلالية السيادة اللبنانية، إنما المشكلة هي في أن الدولة اللبنانية فعلا، وهذا مع محبتي أنا واحترامي الكامل لأركان الدولة بقدر ما أنا يعني أنتقدهم، عليهم أن يثبتوا الجدية.
2: الانتقاد من محبة طبعا،
3: عليهم أن يثبتوا الجدية بدلا من الاختباء وراء الإصبع، لأن ذلك سيؤدي إلى تدمير لبنان.
2: ربما لا الوقت أننا مش مناسب بالنسبة لهم.
3: لا الوقت مش مناسب، يعد هذا يعطي الفرصة لإسرائيل لتتبغل أكثر فأكثر وتقوم وتدخل
4: إلى بيروت. أنا أرجع على مسألة فرض السلام. يعني مين هو
2: فرض السلام ولا
4: قوة فرض
2: كبديل؟
4: مين قوة فرض السلام بدك معناته ترجع إلى البند السابع، صح ولا
2: صحيح
4: لا؟
2: صحيح. المجلس
4: بكل كل هذه الجوانب كلها اتجاهات، هل حقيقة في إرادة وفي توجهات بمسألة خلق قوة فرض السلام؟ لا أعتقد ذلك. ومين بدي يفرض إذا كانت في قوة الولايات المتحدة الأمريكية؟ كل مهام بالأمم المتحدة اللي جاءت على البند السابع غالبيتها كانت الولايات المتحدة الأمريكية تشكل الجوهر تبعها بهذا المهام. هل الولايات المتحدة الأمريكية بتفرض؟ هل إسرائيل تقبل مسألة هذا الفرض؟ يعني شوف أحكي لك، كل ما يقال عن مسألة القوات مهما كانت اللي قادم الجميع لن يقتصر دورها غير على مراقبة أو قوات حفظ السلام إذا صار في اتفاق إسرائيلي لبناني بهذا المهم. أما المسألة تشكيل تحالف دولي لفرض السلام وإخراج القوات الإسرائيلية
0: ما حدا صح، ما حدا طرح.
4: نعم يعني هذه خلينا نكون واضحين
2: واضح. هو في كل الحالات هذا الموضوع سيبقى للمتابعة، لأنه يتضمن العديد من النقاط اللي لو فتحنا المجال لمناقشتها سنبقى يعني يجب أن يتابع هذا الموضوع لأهميته. ولكن سأختم بسؤال لضيوفي الأربعة، ربما أبدأ معك مع اللبنانيين المتحمسين ولكن هذا مفهوم على فكرة، لأنه مفهوم جدا طبعا مفهوم للغاية مفهوم طبعا. نذكر بأن قوات حفظ السلام بقيت وحسبناها في الكواليس 48 سنة، هذا عمر، فأكيد أن هناك وجها سيتغير، وجه لبنان على الأرض سيتغير أحببنا أو كرهنا ذلك، الجنوب سيتغير بخروج قوات اليونيفال. اليوم التالي كيف سيكون عنوانه؟ يعني لو حاولنا وضع كل هذه المعطيات واختصرناها في عنوان قد يلخص
4: اليوم التالي، إذا ما حصل سلام بدك التنمية، كيف بدك أنت ترسخ السلام وكيف بدك ترسخ وكيف بدي يكون في خطة واضحة صراحة في سياقات اجتماعية اقتصادية في تمكين الجيش بكل هذا الأمور. يعني اليوم التالي يتطلب أن يكون في استراتيجية معدة قابلة للتنفيذ بهذا الأمر. يعني إذا صار في سلام كيف بدك تحافظ عليها؟ طب السيادة اللبنانية كيف بدك تضلك محافظة عليها طالما في جزء اللي هو الجنوب مش
2: أموره مش
4: يعني مش داخل بهذا الأمر.
2: مستر أيمن.

0: لا أعتقد أننا سنكون أمام يوم تالي بحالة كسر، سنكون أمام انتقال تدريجي ليس من مصلحة
1: 48 سنة. يعني قوات حفظ السلام لما وعيت على الدنيا مثل ما تقولوا كنت أساسا موجودة أستاذ أيمن،
0: يمكن ما وعينا ولكن عملية الانتقال التدريجي هي مصلحة الجميع الآن، ليس من مصلحة الولايات المتحدة، حتى لو أنها هي من اتخذ قرار عدم التمديد سوف تجد آلية ما ولو مؤقتا من أجل انتقال تدريجي لا يضع جنوب لبنان بحالة كسر يعيد الأمور إلى مرحلة الصفر. لذلك لن نكون أمام 12 بالليل 31 ديسمبر نحن فجأة أمام حالة ضياع وفراغ كامل، سنكون أمام انتقال تدريجي سلس لإيجاد تصور ما يحكم العملية الانتقالية.
2: اليوم التالي بعد مغادرة اليونيفيل؟
1: بعد مغادرتهم
2: أعتقد أن اليوم التالي سيكون قد هيئ له. هناك استعداد عربي وأوروبي للعمل مع الدولة اللبنانية وأمريكي للعمل مع الدولة اللبنانية مع الجيش اللبناني لتمكينه كي يقوم بالمهمة. المهم أن اتخذ القرار بلا خوف بلا تردد بلا
1: محاذير.
2: يعني طبعا نعيم قاسم الشيخ نعيم قاسم ربط الحوار حول حصرية السلاح بتحرير الأراضي وعودة اللاجئين وإعادة الإعمار، هذا لن يحدث، وهذا حوار مجرد حوار حول حصرية السلاح. نحن أمام يوم ثاني صعب، ولكن إذا اتخذ الدولة قرارا حاسما بلا تلكؤ ستجد الشعب اللبناني وراءها، وستجد الدول الأوروبية والعربية وأيضا الولايات المتحدة وراءها، وستتمكن من يعني دفع إسرائيل خارج نواياها، بمعنى توسيع الاحتلال سيتوقف، وإلا إسرائيل ستضربنا بأصعب بأحلك الأوقات، لأن هناك الآن الشارع يغلي بالنسبة لغلاء المعيشة، وهناك من قد يستغل ذلك لتحريك الشارع بما في ذلك حزب الرياض.
3: بتوقف إذا اليوم التالي حيكون في اتفاق، الاتفاق بده يكون في بديل شكل قوة مراقبة ودور أكبر للجيش اللبناني مع إرادة أقوى بحصر السلاح، أو لا اتفاق وسنكون هناك فوضى ستستفيد منها إسرائيل وترسخ وجود لها طويل الأمد، وحزب الله ويعني الشعب اللبناني سيكون في مأساة.
1: في كل الحالات لبنان بعد خروج اليونيفيل هناك معطيات جديدة سنتابعها، لأنه ما يقارب 50 سنة وقوات حفظ السلام موجودة في الجنوب، فالموضوع قد يهيئ له كيف، هذا ما سنتابعه. أود شكركم جزيل الشكر على كل ما تفضلتم به، أعود ألقاكم غدا بإذن الله. السلام عليكم.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر.

0: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
1: سأعود لهذه النقطة. سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
2: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
0: المتخالفون.
2: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
0: المتحاورون.
3: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
5: خليجي 27. من المنامة بدأت الحكاية. وفي جدة تستكمل فصول المجد. تتسابق المنتخبات.
6: يا للظهور، يا للتاريخ، يا للقطة.
5: وتشتعل المدرجات. أعلام متعددة وقلب خليجي واحد. وفي عروس البحر الأحمر الكأس ينتظر من يكتب اسمه في التاريخ. ملعب 27 يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
7: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
8: أين أتيت بهذه المعلومة؟
7: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
9: يعني توجه صحيح أني
7: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
5: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
10: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
5: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
11: في الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
5: من السياسة إلى الاقتصاد.
12: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
5: إلى الرياضة.
13: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا 4.
5: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
14: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
5: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.
15: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
16: خلينا نكون واضحين،
17: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
18: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
19: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
15: وأقلام الصحفيين.
20: وبعدين قضايا مش واحدة.
21: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
22: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة طبقها.
23: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
24: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
15: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
25: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
15: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء.
26: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
27: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
26: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحق.

الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟ العربية FM.

0: خبر عاجل قد يغير المعادلة، قرار جريء قد يعيد رسم المشهد، وتصريح واحد قد يشعل أزمة أو يطفئها. في عالم السياسة، ما يحدث في الشرق لا ينفصل أبداً عما يحدث في الغرب. وفي الشارع السياسي لا نتوقف عندما حدث بل نتابعه لنسأل. نقرأ الأحداث، نفكك المواقف ونناقشها مع المراسلين والمختصين والخبراء. من الرياض هذا هو الشارع السياسي، وفي ملفاتنا لهذه الليلة. في اليمن، غارات على مخازن الحوثيين في مأرب وتصعيد ميداني يمتد إلى تعز ولحج. ومن جبهات تعز إلى شواطئ جيبوتي، تصعيد الحوثيين يوسع دائرة النزاع والصراع. في ملف إيران، هل تفتح الوساطة القطرية بابا لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران؟ وبينما ينهار الريال الإيراني، يتحول مضيق هرمز إلى اختبار للقدرة والتحمل. أهلا بكم.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: على أكثر من جبهة تتصاعد حدة المواجهات في اليمن، في وقت تبدو فيه خارطة القتال مفتوحة على احتمالات تصعيد أوسع، لا سيما في مأرب وتعز والمناطق القريبة من باب المندب.
2: مراسل العربية في الميدان أفاد بأن الطيران الحربي اليمني نفذ غارات استهدفت مخازن أسلحة وتعزيزات تابعة للحوثيين في أطراف محافظة مأرب. وأوضحت مصادر خاصة للعربية أن الضربات شملت مناطق حيد الحمران وأبلح، إضافة إلى عدد من منصات إطلاق الصواريخ في معسكر جراز بمديرية العبدية جنوب المحافظة. وفي تعز دارت مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في جبل قرفان وجرداد والضعيف في جبهة بني عمر جنوب غربي المحافظة، وامتدت المواجهات إلى خطوط التماس في كهبوب غربا إلى الشريرة شرقا بين الوازعية جنوب تعز والمضاربة غرب لحج، بالتزامن مع غارات على مواقع وتجمعات حوثية في راس والأغبرة وضربات استهدفت تعزيزات في ماوية والجند ومحيط مطار تعز. وتأتي هذه التطورات ضمن موجة تصعيد بدأت تتسع منذ سبتمبر بعد فترة من الهدوء النسبي. وتقول رويترز إن القتال الأخير أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 112 ألف شخص داخل اليمن خلال أسبوعين فقط، بينما فر نحو 3000 شخص بحرا إلى جيبوتي. وتكتسب جبهات تعز أهمية إضافية مع استمرار الضغط على طرق الإمداد المؤدية إلى المدينة، في وقت تواجه فيه القوات المناهضة للحوثيين تحديات تتعلق بتنسيق الفصائل وتوحيد القيادة بحسب تحليل لوكالة أسوسيتد بريس.
0: ومن تعز ينضم إلينا مراسلنا هائل سعيد. أهلا بك معنا هائل. إذن ضغط شديد وجديد على طرق الإمداد في تعز واشتداد على أكثر من جبهة من جبهات القتال، ماذا لديك من تحديثات؟
3: نعم، دعني أتحدث عن القصف الذي شنته ميليشيات الحوثي قبل قليل على مدينة تربة وهي مدينة

0: أهلة بسكان جنوب محافظة تعز، حيث شنت بخمس صواريخ باليستية على أعيان مدنية وكذلك على أحياء سكنية داخل منطقة مدينة التربة وكذلك في مديرية الحجرية جنوب غرب محافظة تعز. هذا القصف استهدف أعيان مدنية، كذلك استهدف أيضا منازل للساكنين، ما أثار حالة من الهلع والخوف في أوساط الساكنين. لكن إذا ما تحدثنا عن اتساع رقعة العمليات العسكرية، يعني الميليشيات الحوثية تحاول كانت الدفع بالعديد من التعزيزات العسكرية باتجاه المناطق الجنوبية الغربية لمحافظة تعز، تحديدا في جبهة بني عمر والوازعية، من أجل أن تعمل من خلال هذه التعزيزات على قطع خطوط إمدادات وكذلك إطباق الحصار على المدينة من الناحية الغربية أو الجنوبية. لكن كان هناك صد عنيف من قبل القوات المسلحة لهذه التعزيزات، استطاعت من خلالها أيضا دحر الميليشيات من أطراف جبل نومان في الوازعية، كذلك من منطقة اشتدت المعارك أيضا في منطقة شريرة. هذه المنطقة تتحصن بها ميليشيات الحوثي وهي في مديرية الوازعية، تطل عليها مرتفعات جبلية حاكمة تسيطر عليها القوات المسلحة اليمنية، من ضمنها مرتفعات جبال بني عمر كجبال الشهداء وأيضا جبال راسن وأيضا جبال قرداد. هذه المرتفعات تمنع تقدم الميليشيات الحوثية باتجاه هذه المناطق الجنوبية. لكن إذا ما تحدثنا أيضا عن الغارات الجوية، كان الطيران الحربي اليمني قد استهدف تعزيات الميليشيات الحوثية في شرق محافظة تعز، تحديدا في منطقة مديرية ماوية، كذلك في الجند وأيضا في محيط مطار تعز الدولية الذي تتخذه الميليشيات الحوثية كتكنة عسكرية. كان هناك أيضا استهداف للطيران المسيرة التابعة للقوات المسلحة اليمنية لتعزيزات وأيضا آليات عسكرية الميليشيات في جبهة كهبوب التي تشتعل فيها المواجهات، وهي أهم الجبهة كونها تحوي على مرتفعات جبلية تطل على مناطق شاسعة وتقرب من باب المندب. كذلك هذه المرتفعات تطل على معاقل الميليشيات الحوثي ما بين الساحل الغربي وكذلك مديرية الوازعية جنوب غرب محافظة تعز.
1: هائل سعيد مراسل العربية، كنت معي من تعز، أشكرك شكرا جزيلا. في اليمن لم تعد المعركة تقاس فقط بعدد المواقع التي تسقط على خطوط التماس، وإنما بقدرة كل طرف على تغيير ميزان القوة قبل أن تتحول شرارة الجبهات إلى حرب إقليمية أوسع. من الرياض تنضم إلينا الناشطة في حقوق الإنسان المحامية هدى الصراري، ومن القاهرة المحلل السياسي والعسكري عبد الوهاب بحيبح. أهلا بكم ضيفي الكريمين، ونبدأ مع ضيفنا من القاهرة المحلل السياسي والعسكري عبد الوهاب بحيبح. سيد الكريم، ما يجري حاليا في مأرب وتعز، هل هو تصعيد موضعي بحسب التعريفات العسكرية، أم ترى أنه بداية لمرحلة عسكرية جديدة في اليمن؟
2: أولا أحييك وأحيي ضيفك.
1: أهلا بك.
2: تسمعني؟
1: نواجه مشكلة بالصوت معك سيد الكريم.
2: عندما نتحدث، هل تسمعني الآن؟
1: نعم تفضل.
2: عندما نتحدث عن جبهة تعز ومارب، فنحن نتحدث عن جبهات مهمة جدا حاليا. نتحدث عن جبهة تعز وجبهة لاحج باعتبارها جبهات الساحل الغربي وباب مندب وكذلك ذباب. كذلك نتحدث عن جبهة محافظة مارب، هي جبهة.
1: لدينا مشكلة بالصوت من عندك سيد عبد الوهاب، سنعاود الاتصال بك بعد قليل. أتحول إلى الناشطة في مجال حقوق الإنسان المحامية هدى الصراري. سيدة هدى، هل تسمعينني؟
3: نعم أسمعك بوضوح.
1: أهلا بك. إذن من خلال متابعتك لمجريات الأوضاع في مناطق مختلفة الحقيقة في اليمن، لا أريد أن أغوص كثيرا معك في الجانب العسكري من الموضوع، لكن أتمنى أن نتحدث أكثر عن الجانب الإنساني. كان هناك عدد كبير من النازحين داخل اليمن، نتحدث عن نحو 120 أو أكثر، 120 ألفا بحسب رويترز، لكن تقديرات يوم الأمس كانت تقترب من 145 ألف نازح داخل اليمن، لكن هناك الآن 3000 نازح أيضا وصلوا إلى جيبوتي وربما إلى مناطق أخرى مجاورة لليمن. كيف تقرأين المشهد من الناحية الإنسانية؟
3: بالطبع

0: أولا حياك الله. تداعية التصعيد العسكري على المدنيين هو الجانب الأكثر خطورة، يعني هو التصعيد هذا العسكري هو الذي يدفع الثمن المدنيين. فالتقارير أشارت مثل ما تفضلت إلى موجة نزوح كبيرة خلال شهر سبتمبر. أيضا سجلت التقارير عشرات الآلاف من النازحين الجدد، خاصة في تعز ومناطق تماس، وأيضا من الساحل الغربي. وفي كل جولة قتال للأسف تتزايد الاحتياجات الإنسانية التي تتعلق بالمأوى والغذاء والرعاية الصحية والتعليم بالنسبة لاحتياجات النازحين. بالتالي اتساع رقعة الصراع العسكري أدى إلى سقوط مدنيين، ضحايا مدنيين، أدى إلى نزوح متكرر، أيضا فقدان مصادر الدخل للمدنيين وكذلك أيضا النازحين خاصة من الساحل الغربي والمخاء، تعطل التعليم والخدمات الصحية. بالتالي كذلك أيضا المجتمعات المضيفة التي هي تعاني بالأساس من احتياجات إنسانية ونقص في الخدمات، وجود نازحين إضافيين إلى تلك المناطق سوف يؤدي إلى يعني تزايد الاحتياجات الإنسانية، وبالتالي قد يتعرض النازحين من المجتمع المضيف إلى المزيد من الممارسات والانتهاكات. كذلك المخاطر الخاصة التي تواجه النساء والأطفال وكبار السن. أيضا مع اقتراب المعارك مثل ما تفضلت من مناطق الساحل الغربي وباب المندب، تزايدت محاولة الفرار نحو جيبوتي. وبالأمس كان هناك تصريح لمسؤول من جيبوتي بأن الدولة لن تستطيع أن تتحمل التكاليف الإنسانية للنازحين الجدد. وأشارت تقارير مؤخرا إلى وصول آلاف اليمنيين، ربما أكثر من 3000 نازح قد وصل في الفترة الأخيرة إلى جيبوتي. هذا أيضا يضيف أعباء إنسانية جديدة على دولة تستضيف بالفعل أعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين من المنطقة وأيضا من اليمن.
1: هؤلاء النازحين سيدة هدى، هل هم فقط من المناطق التي يسيطر عليها الحوثي وتتعرض ل الكثير من الضغط العسكري في هذه الفترة، أم أيضا من المناطق الأخرى التي تسيطر عليها القوات اليمنية بسبب تعرضها لقصف من قوات الحوثي وربما أحيانا بالصواريخ الباليستية؟
0: النازحين الذين نزحوا مؤخرا هم الذين نزحوا خلال التصعيد العسكري الأخير في المخا والحديدة والساحل الغربي. بالتالي نتيجة هجمات الحوثيين وسقوط المخا، هذه الرحلات كانت يعني رحلات غير نظامية بالأول، تعرضت الأسر لمخاطر ربما الغرق والاستغلال والإتجار بالبشر. أيضا حتى النازحين الذين خرجوا من هذه المناطق تعرضوا لممارسات وأيضا مضايقات أثناء مرورهم بالنقاط الأمنية والعسكرية في المناطق، في مناطق التماس وبالذات في المناطق الجنوبية. فأكثر هؤلاء النازحين هم من النازحين الجدد حينما سقطت المخا والساحل الغربي. أيضا هناك حاجة لدعم إنساني عاجل للمناطق المستقبلة للنازحين. مثل ما قلت لك المجتمعات المضيفة، مأرب أساسا تعاني من كثرة النازحين، وأساسا هي موجود بها نازحين من المعارك السابقة. نعم. ومن الذين نزحوا سابقا من المعارك الحوثية. أيضا تتعرض بين حين وآخر إلى استهداف بالصواريخ والطيران المسوّر.
1: هي هذه المعارك المستمرة منذ ربما أسابيع حتى يومنا هذا، هل بالفعل تركز على جبهات القتال فقط على المواقع العسكرية، أم تستهدف أحيانا بعض الأهداف المدنية، بعض التجمعات السكانية مثل ما شاهدنا؟ يعني كان هناك تعرض لعدد من المدارس وعدد من تجمعات النازحين في مأرب على ما أذكر قبل نحو 3 أو 4 أسابيع تعرضت لقصف مباشر.
0: صحيح، هناك بعض المدارس التي تعرضت للقصف والمرافق الصحية والمنشآت المدنية التي تعرضت للقصف والاستهداف من قبل ميليشيات الحوثي. ونحن متعودين في كل صراع يتم استهداف هذه المناطق وهي الأعيان المدنية التي هي محمية كمنشآت بموجب القانون الدولي الإنساني للاستهداف المباشر من قبل الحوثيين. وسقط بالفعل، يعني وزارة حقوق الإنسان صرحت أن هناك ما يقارب أكثر من 7 مدنيين سقطوا ما بين جرحى وقتيل في الاستهداف الأخير للمدارس والأعيان المدنية التي استهدفتها ميليشيا الحوثي. وبالتالي من الضروري الإبقاء على مثل هذه الأعيان المدنية والمنشآت بعيدة عن العملية العسكرية. ولكن نحن نعلم أن ميليشيا الحوثي عادة ما تتخذ مثل هذه المواقع كدروع بشرية خاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ولكن المناطق الأخرى يتم استهدافها.

0: استهدافها بالطيران المسير والصواريخ، ويتم استهداف أيضا مناطق النزوح والنازحين في مأرب والكثير من المناطق المليئة بالنازحين المدنيين والأعيان المدنية كالمدارس والمرافق الصحية والمنشآت أيضا المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني.
1: طيب خلينا نستمع إلى هذا التقرير عن الحالة الإنسانية في اليمن ثم نعود لنكمل حوارنا.
2: بحسب مصادر محلية في اليمن، كثف الحوثيون عمليات الحشد العسكري في جبهة تعز، ونقلوا مئات الموظفين والعمال قسرا من مناطق سيطرتهم إلى مناطق القتال. وتقول المصادر إن الجماعة دفعت مئات المقاتلين إلى جبهة الوازعية جنوب غربي تعز، وتستخدم أعيانا مدنية ومدارس لتجميع عناصرها مع إجبار الطلاب على الحضور، إضافة إلى حشد مقاتلين وسط قرى مأهولة في منطقة البرح بحسب مصادر محلية. وفي جانب آخر من المعاناة الإنسانية، تؤكد تقارير دولية أن القتال الأخير تسبب في نزوح أكثر من 128 ألفا منذ بداية هذا الشهر. وفي جيبوتي يستقر عدد كبير من الوافدين في محيط أوبوك بعد رحلات بحرية خطرة عبر باب المندب، وأفادت مفوضية اللاجئين بأن نحو 3000 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال وصلوا إلى جيبوتي حتى 17 من سبتمبر، فيما تستعد السلطات والمنظمات الإنسانية لاحتمال وصول العدد إلى أكثر من 10,000.
3: قردوا نحن بيوتنا وقرقوا نحن وبهذا لبنا
4: الحوثة
5: أطلق نار وصواريخ من الحوثي.
6: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العجرة.
7: والله هربنا بسبب الحروبات هذه، يعني دخلوا الحوثة عندنا الطيران طول المدى 24 ساعة فوقنا، الأطفال افتقاعوا، عرفنا ما عرفنا كيف نخبي الأطفال، في أطفال قايعين، ناس تأكل ناس ما تأكل، كل الأكل حقنا مهاوشة ومضرابة، طالب الفراشات والخيام والأكل.
8: أول ما خرجنا نحن من اليمن والطيران فوقنا، أجينا 100 نفر فقار مع أطفال صغار، ما عاد في أمل إنه نعيش، ما عاد أطفالنا، ما عاد يعني خلاص كل اللي بيداتنا لا إله إلا الله وخلاص.
1: أعود إلى ضيفي الكريمين الناشطة في حقوق الإنسان المحامية هدى السراري معنا من الرياض، ومن القاهرة ينضم إلينا المحلل السياسي والعسكري عبد الوهاب بحيبح. أهلا بكم ضيفي الكريمين. سيد عبد الوهاب، تابعت معنا هذه التطورات وهذه المستجدات، نقل الحوثيين لعدد من المقاتلين والموظفين إلى تعز تحديدا استعدادا لما تبدو معركة واسعة حسب ما يقول بعض المراقبين، أم هي مجرد يعني محاولة لتشتيت الانتباه؟
9: حقيقة الميليشيا الحوثية تستخدم عدد من الأساليب في استقطاب عناصرها من مختلف المحافظات، منها استخدام الموظفين سواء في القطاع المدني بمختلف مسمياته، صحة التربية إلى غير ذلك، أو حتى من خلال استخدام المدارس ودارس استقطاب الأطفال، أو حتى من استخدام الجامعات وذلك بعد أن تغريهم بالسلاح وبالرواتب. كذلك تستخدم الميليشيا الحوثية في عمليات استقطابها الجانب الإنساني، الجانب الإنساني بحيث مثلا لديك سبعة أشخاص في أسرة، إذا منهم شخصان في الجبهة فإن الميليشيا الحوثية تعطي لهم غذاء ومساعدات إنسانية بناء على حضور هؤلاء في الجبهة، بينما الذين يذهبون إلى الجبهة لا يحصلون على شيء. لا تستخدم الميليشيا الحوثية الكثير من الوسائل، منها كما أسلفت في مساعدة الإنسانية، ومنها المدارس والجامعات، وكذلك تستخدم عناصرها المسمين بالمشرفين وكذلك رجال القبائل التابعين لها أو الوجهات الاجتماعية، حيث تقوم باستخدام بالضغط على المشرفين وعلى كذلك مشايخ القبائل باستقطاب أفراد من أبنائهم من القرى ومن الريف، وهناك امتيازات لهذا المشرف أو لهذا الشيخ، سواء امتيازات مالية أو يقربوه منهم حتى يدفعوا له مثلا بسيارة.
1: يعني هل ترى أنه هذا استعداد لمعارك جديدة، أم مثل ما سألتك يعني هل هو محاولة فقط لتغيير الصورة العامة، تغيير الوضع على الميدان، تشتيت انتباه القوات اليمنية الحكومية؟
9: نعم أنا قادم بالإجابة إلى هذا الشيء من السؤال. الميليشيا الحوثي تستخدم الحشد الشعبي الذي أسلفت له بوسائل مختلفة، ولديها نوعين من الهجوم، تستخدم الهجوم بالحشد

0: بالحشد الشعبي الذي ترشده وتزجهم الى المعارك ضمن
1: نعم
0: معارك عقيده الهوثي هي استخدام الموجات البشريه، تدفع بهؤلاء المجندون الجدد الذين ليس لهم تدريب، ليس لديهم تدريب ولم يسبق لهم حياه عسكريه، وتدفعهم الى الجبهات موجا تلو نسق، يعني نسق تلو نسق بهدف اضعاف الطرف الاخر وانهاكه. بعد ذلك بعد ان ينهك الطرف الاخر تدفع بعناصر القوه التي لديها وهي العناصر العقائديه او القوه النخبه التي لديها، تستخدم الميليشيا الحوثيه الحشد البشري من مختلف المحافظات كما اسلفت لك من اجل انهاك المقاتل في الامام. فخسائر البشر في هذا النوع
1: نعم
0: من البشر لدى الميليشيا الحوثيه لا يشكل لا لا ليس هناك مشكله ولا يثير قلقها، ما يثير قلق الميليشيا الحوثيه هو خسارتها في النخبه التي تدربت بشكل عقائدي داخل معاهد الميليشيا منذ سن
1: طيب
0: مبكره.
1: سيد عبد الوهاب، استخدام المدارس والأعيان المدنية الأخرى المختلفة في الوازعية وفي البرح، ما هي دلالته؟ وهل يمكن أن يؤثر على حياة المواطنين والمدنيين في هذه المناطق؟
0: الدلاله الاولى على ان الضربات القوات المسلحه اليمنيه سواء الطيران المسير او الطيران الحربي اثر كثيرا على الميليشيا الحوثيه واستنزفها بشكل كبير، لذلك تلجا الميليشيا الحوثيه اليوم الى استخدام العيان المدنيه لتكون دروع بشريه لها. نحن نتحدث عن مدارس في الحوبان، مدارس الوازعيه دفعت بالطلاب الى هذه المدارس وهي عباره عن ثكنات عسكريه اما غرف عمليات او مخازن اسلحه. الميليشيا الحوثيه كذلك تحاول جر القوات المسلحه لاستهداف هذه الاعيان المدنيه، ومن ثم تستخدمها هو كخطاب انساني بان القوات المسلحه تستهدف المدنيين. الميليشيا الحوثيه منذ بدايه الحرب من عام ذو عام 2014 حتى اليوم هي تستخدم القطاع المدني وتستخدم المدنيين والمدارس قطاع لأنشطتها العسكريه، وهذه تعتبر جرائم حرب، وامعنت الميليشيا الحوثي بذلك. الميليشيا الحوثيه لا تكتفي فقط بهذا النوع بل انها تستهدف القرى والمساكن في المدن المختلفه. اليوم نتحدث عن استهداف الميليشيا الحوثيه لعدد من المناطق في مديريه التربه او في مديريه الشمالتين والتربه بالتحديد. اليوم عندما تواجه الميليشيا الحوثيه ايضا ضغط او انكسار في هذه الجبهه او تلك او تصعب عليها اختراق هذه الجبهه فانها ترفع الكلفه الانسانيه من خلال استهدافها للمدنيين، والهدف هو بث الرعب في اوساط المدنيين وكذلك رفع الكلفه الانسانيه
1: طيب.
0: لمعركتها.
1: سيده هدى، هل هذه الممارسات اللي تحدث عنها ضيفنا من القاهره التي تصدر عن الحوثيين وعن ميليشيا الحوثي بشكل عام، هل بالفعل ترقى إلى مستوى جرائم الحرب؟ وهذا الشق الأول من سؤالي. والسؤال الثاني أنه هل هناك أي جهود لتوثيق مثل هذه الممارسات؟ لأنه تعرفين دائما بعد النزاعات والحروب والصراعات يكون هناك محاسبة، يكون هناك آليات لمحاكمة الضالعين في مثل هذه الجرائم، فهل يتم هناك على الأرض الآن أي جهود لتوثيق ما يجري وما يدور؟
2: بالنسبة للشق الأول من سؤالك يعني وقبل أن أجيب عليه، فعلا إذا ثبتت هذه الاتهامات فإنها فعليا تثير مخاوف جدية بشأن التحشيد واستخدام الموظفين وأيضا طلاب المدارس للتجنيد وتجنيد أيضا المدنيين وإجبارهم على المشاركة في الأعمال العسكرية، فهي ترقى إلى أن تكون جرائم حرب، وهو يتعارض كليا مع مبادئ القانون الدولي الإنساني المعمول به في فترة النزاعات المسلحة، والذي يفرض هذا القانون حماية المدنيين وعدم الزج بهم في النزاع المسلح، وينبغي التحقيق المستقل في أي مزاعم من هذا النوع وتوثيقها بشكل مهني. بالنسبة للشق الثاني من السؤال، فعلا هناك الجهود على الأرض تقوم بتوثيق هذه الانتهاكات، منها الجهود الوطنية عبر الآليات الوطنية كاللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، والتي تعمل على توثيق مثل هذه الانتهاكات، ولديها راصدين في كل محافظات الجمهورية بما فيها حتى المحافظات التي تخضع لسيطرة ميليشيات الحوثي، وتقوم بتوثيق هذه الانتهاكات واللقاء مع الضحايا المدنيين والنزول إلى المناطق التي يتم استهدافها من قبل الحوثيين، وأيضا عمل توثيق كامل بالأدلة والمسنودة للوقائع. كذلك أيضا لدينا في اليمن لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن، والتي هي بدورها أيضا تقوم بتوثيق هذه الانتهاكات ورفعها إلى مجلس الأمن لإصدار عقوبات على المتورطين بانتهاكات حقوق إنسان في اليمن وجرائم حرب، مثل ما شاهدنا سابقا يعني الإعلان عن بعض القيادات العسكرية الحوثية وخضوعها لعقوبات دولية نتيجة

0: مارستها انتهاكات وجرائم حرب ضد حقوق الإنسان خلال النزاع المسلح في اليمن. كذلك أيضا تعمل المنظمات المحلية والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان لإمداد الجهات الحقوقية والمنظمات الدولية بكافة الأدلة والوقائع التي تثبت تورط ميليشيا الحوثي بارتكاب هذه الجرائم والممارسات ضد المدنيين حقيقة، يعني حتى في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي. صحيح أن هناك العمل المدني والحقوقي ربما يعاني من حصار ويعاني من استهداف ممنهج، لكن المواطنين المدنيين الذين يقومون بنقل هذه الوقائع، كذلك أيضا راصدي وباحثي اللجنة الوطنية للتحقيق الذين يعملون بشكل سري
1: تمام.
0: لرصد هذه الانتهاكات، بالإضافة إلى الآليات الدولية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في مناطق التابعة للحكومة الشرعية، بالإضافة إلى وزارة حقوق الإنسان والعمل الدبلوماسي الذي شاهدناه مؤخرا في جنيف وفي الأمم المتحدة الذي سلط الضوء على مثل هذه الانتهاكات ورفعها إلى المحافل الدولية.
1: طيب سيد بحيبح، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مثل ما ذكرنا قبل قليل ومثل ما ذكر التقرير قدرت أنه عدد اليمنيين الذين فروا من النزاع ولجأوا إلى جيبوتي عددهم تقريبا يصل إلى نحو 3000. هؤلاء كيف فروا وكيف وصلوا إلى جيبوتي؟ ما هي الطرق التي يسلكونها؟ نعرف أنه مضيق باب المندب بالسفن الآن تواجه صعوبات في عبوره، فكيف استطاع هؤلاء المدنيون أن يعبروا المضيق ويصلوا إلى جيبوتي؟
2: حقيقة هؤلاء عبروا من خلال البحر، وفي تقدير الميليشيا الحوثية تتحمل المسؤولية عن الكلفة الإنسانية لكل تصعيد، لأن عندما كما أسلفت لك تواجه صعوبة في هذا الجبهة أو تجعل القرى والمدن أهدافا عسكرية. وكذلك هناك جانب آخر مهم أخي العزيز، وهو أن النزوع في هذه المناطق حقيقة لا يرتبط فقط بالخوف من المعارك وحدها، فالسكان يعرفون طبيعة الميليشيا الحوثية وممارساتها، لذلك عند دخولها إلى المناطق ما حصل في المقام وفي ذباب وفي باب المندب دفع هؤلاء للذهاب إلى المجهول، لأنهم يفضلون الذهاب إلى المجهول ولا أن يعيشوا تحت سلطة الميليشيا الحوثي لديهم الخوف من بطشها ومن عقابها وفرض سيطرتها عليهم. هذا يفسر لماذا يترك هؤلاء السكان منازلهم عندما تقترب الميليشيا الحوثية مثلا من مناطقهم، لا يعتبر هذا يعني بحد ذاته او جزء كبير منه هرب من القتال، وانما خوف مما قد يتعرضون عليه بعد سيطره الميليشيا الحوثيه. والاخطر كذلك اخي العزيز، يعني نحن نتحدث عن موجات النزوع بشكل كبير، الاخطر ان الميليشيا الحوثيه يتعاملوا مع البيئه المدينه باعتبارها جزءا من ميدان المعركه، يعني يعتبروها جزءا من ميدان المعركه، لذلك يمعنون باستهدافها. وفي تقديري الذين ذهبوا الى جيبوتي او من الذين هربوا على الاقدام وصولا الى المحافظات الاخرى، فهم لم يهربوا من الحرب بقدر ما هربوا من خوفهم من سيطره الميليشيا الحوثيه على مناطقهم ومن خوفهم بطش هذه الميليشيا.
1: سيدة هدى، يعني الشعب اليمني ربما منذ عام او قبل عام حتى 2011 كان يفر من مناطق كثيرة، من بينها أبيان مثلا على ما نذكر، فرارا من مقاتلي القاعدة. اليوم ومنذ عام 2014 وحتى هذه اللحظة، وقد تكثف في الأسابيع والشهور الأخيرة، بدأوا يفرون من مناطقهم ومدنهم وقراهم خشية من البطش الحوثي. متى تنتهي معاناة الشعب اليمني؟
0: للأسف يعني التطورات العسكرية المتزايدة منذ بداية الصراع وحتى الآن يعني تغير صحيح خرائط السيطرة المدنية الميدانية، لكن الأولوية يجب أن تبقى هذه لحماية المدنيين وضمان عدم استخدامهم أو استخدام المنشآت في النزاع. صحيح أن هناك موجات كبيرة من النزوع منذ 2011 ووصولا إلى اليوم، لكن للأسف النازحين يعني يعانوا من عدم وصول المساعدات الإنسانية وهم متضررين، أيضا المجتمعات المضيفة متضررة من تزايد أعداد النازحين، اتساع رقعة القتال، يعني بالضرورة اتساع دائرة المعاناة الإنسانية ما لم تتخذ أي إجراءات فعالة لحماية المدنيين. اليوم نحن يعني نطالب بحماية أولا المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني، أيضا تسهيل المساعدات أو وصول المساعدات الإنسانية إلى النازحين المتضررين من الحرب وإلى أيضا المجتمعات المضيفة، خاصة أنه اليوم يعني اليمن تعتبر أكبر أزمة إنسانية في العالم، ويعاني 80% من اليمنيين من احتياجات عاجلة ومساعدات يجب أن توفر لهم. أيضا وقف، نطالب كذلك بوقف أي ممارسات تتعلق بالتجنيد أو الإكراه على المشاركة في القتال، وينبغي رصد وتوثيق كل هذه الممارسات، وأيضا رفض المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بهذه الوقائع حتى يتم يعني ملاحقة

0: الجنات وعدم إفلاتهم من العقاب، وأيضا
1: نعم
0: إصدار عقوبات دولية بحقهم، خاصة القيادات العسكرية الحوثية. أيضا مسألة دعم النازحين وتوفير الحماية الخاصة للنساء والأطفال. أكثر يعني منظمة اليونيسيف أشارت مؤخرا إلى أنه أكثر من 75% من النازحين الذين نزحوا مؤخرا، فما بالك من السنوات السابقة، هم من النساء والأطفال الذين
1: نعم
0: يفتقروا إلى الحماية والحماية القانونية، وأيضا الرعاية الصحية وعدم توفر
1: حتى هؤلاء
0: الإمدادات
1: الذين
0: الأساسية
1: لجأوا إلى
0: لهم.
1: جيبوتي أكثر من 60% منهم كانوا من النساء
0: نساء وأطفال، صحيح
1: والأطفال.
0: صحيح، هم
1: نعم
0: هربوا عبر البحر وعبر رحلات
1: صحيح،
0: غير يعني آمنة، وبالتالي قد يتعرضوا إلى مخاطر من
1: هذا وارد.
0: الاستهداف أو مثلا الإتجار بالبشر.
1: حين تتحول المدارس والقرى إلى نقاط حشد وتتحول القوارب إلى آخر طرق النجاة المتاحة، يكون السؤال في اليمن أكبر من خريطة الجبهات: إلى أين يمكن أن يصل التصعيد قبل أن يدفع البحر الأحمر كله واليمنيون كلهم ثمناً لا يمكن تعويضه؟ أشكر ضيفي الكريمين الناشطة في حقوق الإنسان المحامية هدى الصراري، كانت معنا من الرياض، ومن القاهرة كان معنا المحلل السياسي والعسكري عبد الوهاب بحيبح. تحت المراقبة.
2: على قائمة المراقبة في الشارع السياسي غدا، الموعد النهائي الرسمي لانسحاب قوات التحالف من العراق، ويثير هذا الحدث نقاشا سياسيا محتدما في واشنطن حول مستقبل النفوذ الإيراني ومخاطر عودة تنظيم داعش. نهاية السنة المالية الفيدرالية وتفادي الإغلاق الحكومي باعتبار يوم 30 من سبتمبر آخر أيام السنة المالية الأمريكية، وقد مرر الكونغرس مشروعا يمتد حتى نهاية ديسمبر. مجلس الشيوخ الأمريكي يستعد للإغلاق المؤقت هذا الأسبوع بهدف تفرغ الأعضاء لحملات انتخابات التجديد النصفي المقررة يوم 3 من نوفمبر المقبل. بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي يطلق مركز الخليج للأبحاث الحوار الاستشرافي السعودي الأوروبي في مدينة الرياض. يستمر حلف شمال الأطلسي الناتو في مراقبة الاختراقات الأمنية وحوادث الطائرات المسيرة الروسية قرب الحدود الشرقية للحلف. البرلمان الروماني يصوت على الحكومة الجديدة التي يقودها سيغفريد موريسون. البرلمان الأوروبي يختتم أعمال الدورة الثانية من منتدى الديمقراطية في بروكسل، وتناقش التهديدات السيبرانية والتضليل الإعلامي. وزراء التجارة في مجموعة الـ20 الاقتصادية يعقدون اجتماعاً في مدينة ميلووكي الأمريكية.

0: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: أهلا بكم من جديد أينما كنتم مستمعينا مستمعاتنا، أنتم تتابعون برنامج الشارع السياسي من استوديوهات العربية FM من الرياض، وأسعد برفقتكم أنا حسن الطرزي. بينما يستمر التوتر في الولايات أو بين الولايات المتحدة وإيران، يتحول مضيق هرمز أكثر فأكثر إلى ورقة تفاوض رئيسية وسط تحركات وساطة تقودها قطر وباكستان لإعادة فتح أحد أهم الممرات المائية للطاقة في العالم. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن طهران تنتظر رداً أمريكياً رسمياً على مقترح إعادة فتح المضيق، وأضاف أن الوسطاء القطريين طرحوا أفكاراً جديدة وسوف ينقلون إلى الإدارة الأمريكية الشروط الإيرانية قبل أن يعودوا بالرد النهائي إلى طهران. يأتي ذلك بعدما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفض المقترح الإيراني قبل أن يؤكد أن المحادثات غير المباشرة عبر الوسطاء مستمرة. وفي تطور لافت، نفى ترامب صحة تقرير نشره موقع أكسيوس الإخباري أفاد بأن واشنطن مستعدة لتخفيف العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية.

0: إيرانية مجمدة مقابل خطوات نووية ملموسة. وأكد الرئيس الأمريكي أنه لم يقدم لطهران مثل هذا العرض، وأن إدارته ستحقق الانتصار على إيران بسرعة كبيرة.
1: لقد منعناهم من امتلاك سلاح نووي، فهم لم يمتلكوه قط، وهم يدركون ذلك ومستعدون للإقرار به. سنحقق الفوز. بالنسبة لي الأمر سيحسم بطريقة أو بأخرى وسيسير بسرعة كبيرة.
0: أما وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فيؤكد موقف بلاده من منع إيران من الوصول إلى ما سماها مرحلة تجعل استهداف برنامجها النووي عسكرياً أكثر صعوبة.
1: ما كانت إيران تحاول فعله هو تصنيع كميات كبيرة من الأسلحة التقليدية، أن يمتلكوا الكثير من المسيرات والصواريخ والقذائف بحيث لا يمكن لأحد المساس بهم. وخلف هذا الغطاء المكون من الأسلحة التقليدية كان هدفهم تهديد المنطقة بأكملها وقواتنا وحتى أوروبا، وأن يقوموا بعدها بتصنيع السلاح النووي. كان هذا هدفهم.
0: ولا يخفى أن أي اتفاق حول هرمز ستكون له انعكاسات مباشرة على أمن الملاحة والطاقة والأسواق، فقد أشارت وكالة رويترز إلى أن اضطرابات المضيق لا تزال تضغط على أسواق النفط والغاز العالمية. أرحب بضيفي الكريمين المختص بالشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عقيل عباس من واشنطن، ومن بيروت تنضم إلينا الكاتبة السياسية جوزيفين ديب. أهلا بكم ضيفي الكريمين. دكتور عقيل، أبدأ معك، كيف يمكن تفسير التناقض، إن كان يمكن تسميته بذلك، بين نفي ترامب تقديم أي عرض لإيران والتقارير الأمريكية التي تتحدث عن رغبة أمريكية بتقديم شيء من التخفيف فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على إيران؟
2: شكرا على هذه الاستضافة، أولا تحية لك ولضيفتك الكريمة من بيروت.
0: أهلا بك
2: جوزفين. أنا لا أرى تناقضا بين الاثنين. حقيقة هناك إحساس أمريكي أن الكفة تميل على نحو واضح للولايات المتحدة في جانبين اثنين مهمين. الأول الحصار الاقتصادي، بحريا بريا الآن جويا، أنه الأشياء تمضي لصالح أمريكا. الضغط حائل على الدولة الإيرانية وعلى الاقتصاد الإيراني. يرافق هذا نجاح متصاعد للولايات المتحدة في إمرار النفط، يعني عبر مضيق هرمز، حتى يعني مؤخرا حتى غاز قطري مسال بدأ يمر عبر المسارين العمانيين. وهذا طبعا هناك دائما صعوبة ومخاطر فيه لأنه سهل الانفجار. فالأمريكا تشعر أن الكفة تميل لها لكنها تحتاج الوقت، ويعني كي يظهر أثر كل هذه الأشياء، وتنتظر وتريد تنازلات إيرانية تتجاوز قضية مضيق هرمز.
0: يعني أنت تميل دكتور إلى أن هناك شيئا في العلن نراه ونسمعه، وهناك شيء لا أحد يعرف عنه شيء إلا الرئيس الأمريكي والإيرانيين وربما الوسطاء.
2: هذا صحيح إلى حد ما، لأنه سابقا الحديث كان عن مضيق هرمز والفتح وكيفية. الآن ترامب يركز على الملف النووي ويريد تنازلات نووية كي يفتح المسار للتفاوض.
0: جميل. أستاذة جوزيفين، أهلا بك معنا في برنامج الشارع السياسي. ما الذي تريده طهران فعليا من ربط إعادة فتح مضيق هرمز بملف العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة؟ وهل المضيق اليوم بات ورقة تفاوضية أم هو بالفعل ورقة استراتيجية؟
3: نعم، مساء الخير وشكرا على الاستضافة. مساء الخير لألك للمشاهدين ولضيفك الكريم. بالفعل اكتشفت يعني إيران بأنه مضيق هرمز أصبح ورقة استراتيجية لها، وهي تستخدم هذه الورقة إلى أقصى الدرجات. لذلك كان كل الاشتباك اليوم الإيراني الأمريكي حول هل يفتح المضيق أولا أو يبدأ التفاوض أولا، وهذا هو لب يعني الاشتباك اليوم الذي تستفيد منه طهران بشكل كبير. اليوم طهران بطبيعة الحال نعم تريد أن تفك عنها هذا الحصار الذي يخنق الداخل الإيراني بشكل كبير جدا، لأنه ليس الحصار التقليدي الذي اعتادت عليه إيران في السنوات الماضية، ونحن قد اعتدنا على إيران وهي تستطيع أن تصمد في

الحصار وهي صمدت طويلا، ولكن اليوم الحصار الجوي والبحري هو حصار أشد وقعا بكثير على إيران التي أيضا تحاول أن تصمد، ولكن هنا عامل الوقت، لا أحد يستطيع أن يجزم إلى أي مدى

0: بالحل هذه الورقة لا يمكن أن نقول أنها فقدت قيمتها، لأنها حتى الساعة موجودة على الطاولة بشكل كبير جدا. هلا بطبيعة الحال اليوم الأمريكي لا يطلب فقط ورقة المضيق، لأنها أصبحت لا تكفيه في معركته الانتخابية الداخلية، وهو يحتاج إلى النووي. لذلك اليوم يطالب أكثر من هذه الورقة، يطالب بالنووي، وقد وضع النووي بالفعل على الطاولة. لا شك بأن موازين القوى هي لصالح الولايات المتحدة الأمريكية على اعتبارها القوة الأكبر في هذا الصراع وهذا الاشتباك، ولكن حتى هذه الساعة إيران نجحت في استخدام ورقة مضيق هرمز، وحتى اليوم، لأنها تستطيع حتى هذه الساعة أن تضع هذه الورقة على الطاولة وأن تستخدم أسعار النفط العالمية لتضغط على الخليج وعلى أوروبا وعلى الولايات المتحدة الأمريكية وعلى العالم كله. لا نستطيع أن نقول بأنها فقدت هذه الورقة حتى هذه الساعة.
1: دكتور عقيل، هل سيعاد فتح المضيق ضمن اتفاق نووي، أم لا زال الأمريكيون يعتقدون بأن بإمكانهم عزل هذا الملف عن هذا الملف من أجل سحب ورقة تفاوض من يد إيران؟
2: يعني أنا لا أعتقد أن الملفين سيفصلان، لأنهما جزء من مذكرة التفاهم وما إليه، لكنه إعطاء ثمن عالي لمضيق هرمز ما عاد مقبولا أمريكيا. إيران أرادت أشياء كثيرة، الصفقة الأمريكية هي أنه رفع الحصار البحري مقابل رفع الحصار على مضيق هرمز، ثم أضافت إيران أثمانا أخرى أغلقته، الآن هي تفقده تدريجيا. هناك الكثير من التكيف، البلدان تحاول أن تجد طرقا أخرى، الشاتل ما يسمى المكوك، مكوك السفن التي يعني تمرر من 7 إلى 18 ملايين برميل يوميا. فقبضة إيران على المضيق ما كان يعني ضعفت ليست في السابق، لكنها لم تفقد هذه الورقة تماما. الإحساس، وأنا أتصور حتى في داخل إيران هناك جدل، أنه بمرور الزمن سنفقد السيطرة على مضيق هرمز، ولذلك من الأفضل الذهاب إلى اتفاق الآن. ومن هنا الاقتراح الإيراني الذي يبدو مغريا لجهة الحل السريع لقضية فتح مضيق هرمز، لكن 7 أيام، لكنه أمريكا تتصور أنها تستطيع أن تحصل على
1: ما الذي يمكن أكبر أن تقدمه أمريكا دكتور عقيل وتكون يعني راضية به من أجل إعادة فتح المضيق، إذا كانت لا تريد أن تقبل بكل المطالب الإيرانية التي قدمها عبر الوسطاء خلال الفترة الماضية؟ ما هو الثمن الذي يعني تقتنع به الإدارة الأمريكية لإعادة فتح المضيق، اللي شايفينه سعر مناسب لإعادة فتح المضيق؟
2: أنا بتصوري أمريكا قبل أن تقبل بصفقة فتح المضيق مقابل رفع الحصار البحري تريد ضمانات من إيران بتنازلات في الملف النووي، بالذات التخصيب، إزالة التخصيب تماما. إيران قدمت تنازلا جزئيا توقف التخصيب عند 60%، لكنه عمليا صعب على الرئيس ترامب بعد كل هذه الكلف المالية والبشرية والكلف على الاقتصاد العالمي، وهذا ينتهي باتفاق نووي يسمح لإيران بالتخصيب. هذا سيكون شبيها باتفاق 2009 و15، وحينها ستتعرض الإدارة إلى الكثير من النقد وتصبح في موضع غير لا تستطيع أن تدافع عن نفسها، لأنه كان لديك اتفاق، لماذا ألغيته وتعود الآن وحرب وكل هذه الخسائر والضرر الكبير الذي تعرضت له دول الخليج، ثم تعود إلى اتفاق شبيه؟ سابقا الرئيس ترامب ترك قضية التخصيب للتفاوض على أمل أن يضغط على إيران، لكنه الآن أعتقد لا، هو يريد أن يشترط تنازلا بخصوص لا تخصيب، بعدها نذهب للتفاوض، نرفع الحصار عن مضيق هرمز، ترفعه عن مضيق هرمز ونحن نرفعه عنكم، ونذهب في إطار تفاوضي سريع. أعتقد هذه الصفقة التي تبحث عنها أمريكا الآن.
1: أستاذ أديب، هل يمكن لإيران أن تلتقط هذه الفرصة، ربما إن كان يعني يصح أن نسميها بهذا الشكل، وتقدم هذه الضمانات اللي تحدث عنهم الدكتور عقيل، أم ستفوت الفرصة مرة جديدة وتتمسك بقائمة المطالب التي طرحتها في المرة الأولى وهي حالمة أو مبالغ بها إلى حد كبير بحسب كثير من المراقبين؟
0: بالفعل يعني كما سبق أن قال ضيفك، اليوم إيران في مأزق كبير جدا، فهو الوقت لا يلعب لمصلحتها بشكل عام، لأنه أولا هي ستفقد سلاسل الإمداد في مضيق هرمز، لأنه العالم كله يبحث عن إمدادات أخرى وطرق إمدادات أخرى، ولو كانت في الفترة الحالية بكلفة عالية، ولكنها لاحقا ربما ستصل إلى نتيجة. وهكذا مع الوقت طبعا

0: ستفقد إيران ورقة مضيق هرمز، وبالتالي هي بحاجة لأن تستخدمها حاليا لأنها لا تزال ثمينة إلى حد ما بيدها. نعم، لا تستطيع إيران أن تطلب الكثير لأنها محاصرة وهي بحاجة إلى اتفاق، ولكن كما كنا نعلم بأنه هناك أجنحة في إيران وهناك جناح يطلب المزيد من التشدد في الشروط الإيرانية لإعطاء ترامب هذه المكاسب التي يعتبرونها بأنه هو بحاجة لها في الانتخابات، ولكن أيضا هم يراهنون على خسارة ترامب في هذه الانتخابات. وهنا ندخل في حسابات أخرى، ماذا سيفعل ترامب في حال خسر الانتخابات؟ لأنه ثمة من يقول أنه هو سيصعد إذا خسر الانتخابات لأنه لا يبقى له شيء، سيبقى له فقط عامين يعني لتنتهي ولايته، وهو مكلف بالانتهاء من الملف الإيراني والملف النووي بشكل خاص مثل ما قال ضيفك.
1: تحدثت جوزيفين عن قصة الأجنحة الموجودة في طهران، اليوم بعد هذه التطورات الأخيرة وبعد حديث الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان لعدد من وسائل الإعلام الأمريكية، قال إنه المرشد موجود وأنا التقيت به لساعات، ما زال هو صاحب القرار وهو الذي يوجه الجميع بما في ذلك الحرس الثوري، هل تصدقين هذه الجملة أم لا يزال الحرس الثوري شابا عن طوق المسؤولية والرئاسة وحتى رئاسة البرلمان وحتى مقعد المرشد في إيران ويتصرف بمحض رؤيته الخاصة؟ أتحدث عن أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري.
0: نعم، يعني لا شك بأنه حتى لو قال الرئيس الإيراني هذا الأمر، ولكن كل الوقائع التي سبق أن حصلت في هذه الحرب تثبت لنا بأنه كان في تصاريح كثيرة للرئاسة الإيرانية التي لم تلقى تجاوبا مع الحرس الثوري، وكان الحرس الثوري يعني هو من يصدر القرارات في موضوع المفاوضات أو غير المفاوضات. لذلك كانت الولايات المتحدة الأمريكية تدرك هذا الموضوع، ويعني ولذلك في عدد من الجولات التفاوضية كان هناك فشل، وكان كلام الرئيس ترامب دل على هذا الأمر بأنه هناك انقسام في الرأي الإيراني. ولو كان الرئيس ترامب فعلا يلعب على الكلام أحيانا، وهو يعني أحيانا يقول الأمر ونقيده بنفس اليوم، ولكن في هذه الحالة تحديدا لا شك بأنه الحرس الثوري الإيراني لديه أجندة خاصة وأكثر تشددا من الرئاسة الإيرانية. لا شك أن أحمد وحيدي هو المتقدم، خلينا نقول، والذي يمسك
1: فقدنا الاتصال معك جوزيفين، سنعود إليك، لكن ريثما تعودين إلينا يعني أود أن نفتح صفحة أخرى في هذا الموضوع، تتحدث عن وسيلة ضغط أخرى مختلفة ربما لم تكن في وارد الإيرانيين قبل بدء هذه الحرب، لكن مستجدات الموقف وتطوراته الطبيعية وغير الطبيعية أوصلتهم إلى نتيجة يتحدث عنها هذا التقرير.
2: الريال الإيراني سجل مستوى قياسي جديد من التراجع، متجاوزا 2.5 مليون ريال للدولار الواحد في السوق الحرة وفق تقارير دولية، في انعكاس مباشر للضغوط الاقتصادية المتصاعدة. وتأتي هذه التطورات بينما تزداد الضغوط على الإيرانيين مع ارتفاع أسعار الغذاء والسكن والاحتياجات الأساسية وتراجع القدرة الشرائية وتضرر قطاعات واسعة من الأعمال بحسب تقرير حديث لرويترز. وفي المقابل تستمر الوساطة القطرية بين طهران وواشنطن، وأكدت الدوحة أنها تواصل جهودها لبناء أرضية مشتركة وتقريب وجهات النظر فيما تتواصل قنوات نقل الرسائل بين الطرفين، خصوصا بشأن الشروط الإيرانية لإعادة فتح مضيق هرمز. وتتزامن هذه الوساطة مع تحرك دبلوماسي أكثر نشاطا، إذ ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع الوسطاء القطريين أفكارا تتعلق بشروط إعادة فتح المضيق، على أن تنقل هذه الأفكار إلى الجانب الأمريكي للحصول على رده. لكن الدوحة تلفت إلى أن السؤال لا يتعلق فقط بقدرة دول الخليج على تحمل اضطرابات هرمز، بل بقدرة الاقتصاد العالمي بأكمله على تحمل تداعياتها.

0: بينما تتحدث واشنطن وطهران بلغة الحرب في العلن، تتحرك رسائل الوسطاء في الكواليس، وبين الاثنين يقف الشارع الإيراني أمام اختبار حقيقي. هل تتحقق صفقة توقف الحرب؟ أم أن شرارة جولة جديدة منها قد انطلقت بالفعل؟ أعود إلى ضيفي الكريمين. دكتور عقيل، انهيار الريال الإيراني إلى أكثر من 2.5 مليون ريال إيراني مقابل دولار أمريكي واحد، هل أصبح ورقة ضغط حقيقية اقتصاديا يمكن أن تدفع طهران إلى تفاوض حقيقي إلى تلبية مزيد من المطالب الأمريكية، أم أن تأثيرات الحرب التي بدأت على إيران منذ بداية مارس الماضي وحتى يومنا هذا صارت أكبر من قدرة الحكومة على استيعاب آثارها وتداعياتها؟
1: الحصار الاقتصادي الأخير يزيد العبء على الحكومة الإيرانية. يعني هناك كانت تقديرات أنه 40% من الاقتصاد الإيراني دمر بالضربات العسكرية الأمريكية، ثم جاء بعده الحصار الاقتصادي. أنا بتصوري يعني العملية تحتاج لها بعض الوقت بحيث يصبح غير متيسر تماما للحكومة الإيرانية تنفيذ التزاماتها. رشحت تقارير أنه الرئيس بيزشكيان، وكلنا نعرف هو مع حل سلمي وسريع ليس مع ما يقوله الحرس، أنه الدولة الإيرانية لا تستطيع أن تتحمل أكثر من شهر أكتوبر، بمعنى سيتم استنزاف الاحتياط المالي الإيراني في البنك المركزي الإيراني والذي لا نعرف مقداره. فالأشياء تبدو متجهمة لإيران بسبب، يعني ضيفتك الكريمة أشارت له وهي إشارة دقيقة جدا، إيران غير معتادة على هذا النوع من الحظر الاقتصادي. هي اعتادت على عقوبات وعقوبات تنتقي أشياء معينة، النفط، الغاز، البتروكيماويات، الأسلحة، وهي هيئت نفسها، وهذه عادة تنتجها الدولة. الآن نحن نتحدث عن حصار اقتصادي لا يشمل فقط قطاعات الدولة وإنما القطاع الخاص وبكل أنواع الإنتاج المشروع وغير المشروع، لجهة العقوبات، السجاد، الفستق، حتى الأجهزة الكهربائية. إيران تصدر الكثير من السيارات، ليست يعني إنتاجا جيدا لكن تبيع منها الكثير في العراق، في أفغانستان، الثلاجات وما إليه. فحقيقة إيران الآن بإزاء ضغط اقتصادي غير مسبوق لم يعتده النظام وليس له أدوات التكيف بإزائه. ثم هناك احتمالات الضربة العسكرية التي ستأتي بعد الانتخابات الأمريكية على الأكثر كما لمح ترامب.
0: أستاذ جوزيفين، تعافي صادرات النفط من المنطقة صحيح هي ما زالت دون المستوى الذي كان قبل إغلاق المضيق، لكن مثل ما أشار الدكتور عقيل الأرقام تتزايد وإن جزئيا بشكل يومي خلال الأسابيع الأخيرة. فهذه الحالة مع توفير مصادر أو طرق بديلة للصادرات، هل من وجهة نظرك يمكن أن تدفع إيران إلى تغيير مقاربتها لرؤية المشهد بشكل كامل، أم نحن أمام ديدلوك مثل ما يقول الأمريكيون، طريق مغلق؟
2: هلا الوضع حتى هذه الساعة أنه نحن أمام طريق مغلق، يعني لا حلول إلا بأن تعيد إيران حساباتها في على وقع هذا الحصار الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية. والذي هنا أريد أن أشير أيضا إلى أنه هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة أو الحصار الاقتصادي الخانق الذي تمارسه واشنطن على إيران إلى أي مدى يمكن أن يدوم. هلا ثمة من يقول في مقاربات تقول بأنه يمكن أن يدوم طويلا، لأنه في عدد كبير من الدول، إذا أردنا أن نقول مثلا مثل فنزويلا وكوبا وغير، مارست الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات وحصار عليها، ولكنها استمرت يعني استمر النظام فيها إلى أن حصلت ضربة عسكرية اليوم. لذلك الحديث اللي كنت تشير إليه حضرتك مع ضيفك عن احتمال حصول ضربة عسكرية تزامنا مع هذا الحصار الاقتصادي الخانق جدا على إيران هو موضوع وارد جدا، خصوصا وأنه اليوم في معلومات تتحدث عن وصول طائرات إلى المنطقة، طائرات أمريكية إلى المنطقة، وهذا ما يمكن أن يدفع إيران إلى الاستعجال بالذهاب إلى المفاوضات، خصوصا بموضوع الحوثي وأثر هذا التحركات الحوثية على الخليج. لذلك اليوم نحن ننتظر، بأنه على الرغم من تأمين بعض الصادرات النفطية، إلا أنه حتى هذه الساعة هي تؤمن بأسعار عالية جداً.

0: طرق الإمداد الأخرى هي أيضا بكلفة عالية. هذا واحد. اثنين، هناك الخطر الحوثي على الخليج، وهو أمر لا يمكن أن يستمر ولا تقبل فيه دول الخليج، وحتى خصوصا من بعد يعني كلام سعودي أمريكي عن كيفية حل هذه الأزمة الأمنية
1: صحيح.
0: في المنطقة. لذلك نحن اليوم أمام ديدلوك لدى الإيراني، لأنه محاصر من كل الجهات، ولا أحد في العالم من مصلحته أن يبقى الإيراني يتحكم بهذا المضيق بهذا الشكل، أولا اقتصاديا وأمنيا أيضا، لأنه اليوم على باب المندب ومضيق هرمز.
1: صحيح.
0: ليس من مصلحة الخليج وأوروبا أن يتحكم الإيراني في هذا ال في هذا ال في هذه الطرق يعني. وبالتالي نحن اليوم أمام سيناريوهين أو مسارين يمكن أن يتلازما معا، وهو استمرار الحصار الخانق على إيران تزامنا مع إمكانيات حصول ضربة
1: ضربات
0: عسكرية
1: عسكرية. طيب،
0: تحديدا على الحوثي.
1: على الحوثي
0: نعم،
1: ليس على إيران.
0: هناك معلومات تتحدث عن أن ضرب الحوثي يمكن أن يؤثر بشكل كبير جدا على إيران، على اعتبار بأن الحوثي هو الورقة الأقوى اليوم التي تستخدمها إيران في
1: طيب.
0: باب المندب وفي مضيق هرمز، وبالتالي هذا سيضعف هاتين الورقتين لدى إيران وسيدفعها إلى الذهاب إلى التفاوض بشكل أسرع. ودائما نحن هنا نقول يعني هذه القراءات موجودة، طبعا هذه هي رهن المرحلة اللاحقة والأيام
1: طيب.
0: اللاحقة.
1: أنا باقي لدي دقيقتين حقسمهم بيناتكم لسؤال متماثل. دكتور عقيل، ما هو المفيد لمصلحة العراق اليوم؟ نعرف أن العراق متأثر بشكل مباشر بكل ما يدور في إيران وكل ما تتعرض له إيران. ما الذي يخدم مصلحة العراق فيما يتعلق بإيران؟
2: أنه يخرج البلد من دائرة النفوذ الإيراني، هذا يتطلب مجموعة إجراءات. الإجراء الأساسي والأول هو حصر السلاح الميليشياوي، بمعنى تفكيك الفصائل المسلحة، ويكون القائد العام قوله هو القول النهائي في قضايا الأمن. هذا يحتاج الكثير من الاشتغال عليه، ليس بيده الأدوات الكافية تقنيا، لديه هذه الأدوات القوات المسلحة معنى المنصب، لكن كلنا نعرف الإطار التنسيقي، وهذا يشاركه في القرار، ومن دون دعم واضح من الإطار التنسيقي له سيكون هذا الأمر صعبا. أعتقد العقوبات الأمريكية ستضطر الحكومة العراقية للذهاب نحو شكل من أشكال التفكيك، ليس بضرورة تفكيكا كاملا، لكن في إطار صيرورة قد تكون متصاعدة. يرتبط الأمر كثيرا بنتيجة الصراع الإيراني الأمريكي.
1: أستاذ جوزيفين، ما الذي يفيد لبنان فيما يتعلق بالسيناريوهات المحتملة في إيران؟
0: يعني إيران هناك تداعيات مباشرة جدا لما يحصل في إيران على لبنان. مثل
1: صحيح.
0: ما ذكرنا، إيران اليوم لديها حلفاء في المنطقة، حلفاء هن في العراق، الحوثي في اليمن، في العراق وفي لبنان، وهي من بعد ما خسرت سوريا. لذلك اليوم إذا كانت الحوثي هي الورقة الأقوى هناك لأنها تؤثر على خطوط الإمداد العالمي وعلى الخليج، إنما هناك أيضا هنا الورقة، ورقة حزب الله، تؤثر على إسرائيل بشكل مباشر. وما يفيد لبنان يعني أن يكون لبنان موجود على هذه المفاوضات الأخيرة، لأنه لحل هذه الأزمة أمنيا. وهنا يعني هناك سؤال مفتوح لا جواب عليه حتى هذه الساعة، هل إيران ستتخلى فعلا عن حزب الله، أو هل ستختار أوراق اليوم الرابحة في المنطقة وأوراق الخاسرة في المنطقة؟ ما هي الأوراق الرابحة وما هي الأوراق الخاسرة؟ هذا نقاش طويل جدا، ربما
1: صحيح.
0: في وقت لاحق نتحدث به عن لبنان.
1: الريال ينهار في طهران، والرسائل تتنقل بين العواصم، وهرمز يبقى في قلب المعادلة، وبين اقتصاد يبحث عن متنفس وحرب تبحث عن مخرج، يبقى السؤال: من يستطيع احتمال التكلفة لينتظر أكثر؟ أشكر ضيفي الكريمين من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عقيل عباس، من بيروت كانت معنا الكاتبة السياسية جوزيفين ديب. قبل الختام، يقولون في الشارع السياسي: ما يخرج إلى العلن ليس إلا جزءا من الحقيقة. إلى اللقاء.
3: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: من العربية في العناوين.

0: ability that if the Iranians behaved, they would get a lot out of a better relationship with the United States.
1: فانس يؤكد أن مشكلة إيران غياب صانع القرار ويربط الاتفاق بسلوكها.
2: همان گونه که قبلا گفته بودیم در منطقه‌ای که ما
1: وإيران تهرب مجددا من أمريكا بالتهديد باستهداف دول الجوار. لأجل إيران فصيل عراقي يهدد بإسقاط حكومة علي الزيدي. نتنياهو يقول إنه لن يسمح بالتخلي عما يصفه بالإنجازات في لبنان.

0: في وقت تترقب طهران ردا أمريكيا رسميا على مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز، يرهن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إبرام أي صفقة مع إيران بتحسين سلوكها أولا. واعتبر فانس أن إيران هي من انتهكت وقف إطلاق النار الأخير بعد أن استهدفت السفن التجارية، وأوضح أن المعلومات الأمريكية تشير إلى أن مسؤولين إيرانيين عارضوا هذه الخطوة، لكن المتشددين هم من يمسكون بسلطة القرار. نائب الرئيس الأمريكي قال أيضا إن الأدلة تشير إلى أن مشتبى خامنئي على قيد الحياة، مضيفا أن غياب آلية صنع القرار في إيران تجعل واشنطن تخمن مواقفها. في المقابل تحذر طهران من جديد على لسان رئيس برلمانها محمد باقر قاليباف من أنه لن يتمكن أي طرف في المنطقة من بيع نفطه إذا منعت إيران من ذلك.
1: كما ذكرنا سابقا، في المنطقة التي لا نبيع فيها نفطنا لن يبيع أحد النفط، وإذا لم يتحقق أمننا فلن تكون أي بنية تحتية في مأمن.
0: بدورها الخارجية القطرية تؤكد أن جهود الوساطة القطرية بين إيران والولايات المتحدة مستمرة، وأضافت أن الاجتماعات مع الطرفين لا تزال مستمرة، مؤكدة أنها تعمل على تذليل العقبات بين أمريكا وإيران، مشيرة إلى أن الدوحة تنقل الرسائل بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وأن هناك محاولات لبناء أرضية مشتركة بين واشنطن وطهران. معنا من طهران المحلل السياسي الدكتور مصدق بور. دكتور مصدق، أهلا بك معنا مرة جديدة على شاشة العربية. أنا أريد أن أبدأ بموضوع يعني عدم اليقين الأمريكي الذي ينسبه فانس إلى عدم اليقين الإيراني بسبب على ما يبدو قول شيء وفعل شيء آخر، أو تبني جهات ما لسياسات ما، ومن ثم تبني المتشددين سياسات أخرى. إلى ما يعود كل هذا التشتت في عملية اتخاذ القرار في الداخل الإيراني؟
2: نعم، شكرا، تحياتي لكم أستاذ طاهر ولمشاهديكم وزملائكم. أنا أعتقد يعني هم دائما يقولون أنه في إيران ليس هناك من يعني يمكن التواجه معه أو صانع قرار أو يمكن أن نتفاوض معه، في حين أن هناك رئيس جمهورية يتفاوض، هناك رئيس برلمان يتفاوض، وهناك رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، وهناك أيضا قيادة عسكرية. يبقى القائد كما قلنا ظروف استثنائية، ظروف أمنية، اختراقات إسرائيلية أمريكية، وبالتالي هناك خشية من تنفيذ اغتيالات، وبالتالي هو ويمارس سلطته، واليوم الجانب الأمريكي هو يعترف بأن القائد على قيد الحياة حسب المعطيات التي هو أيضا يلمسها. وبالتالي أنا أعتقد ليس هناك تشتت، يعني المشكلة حتى السيد جي دي فانس يعني تصريحاته هذه المرة تغيرت عن السابق، يعني هو هذه المرة يحاول أن يلقي الكرة أو الاتهامات، يوجه الاتهامات إلى إيران، في حين أن الجانب الأمريكي ويعلم أن ترامب هو الذي يتخذ في كل دقيقة قرار.
0: نعم.
2: يعني هو حتى الآن لا نعرف،
0: لكن هو يقول المعلومات الأمريكية يعني لا نعرف، هل يريد أن يتفاوض؟ عارضوا هذه الخطوة، لكن أي يعني عندما قال أن إيران هي من انتهكت وقف إطلاق النار الأخير بعد أن استهدفت سفن تجارية، قال المعلومات الأمريكية تشير إلى أن مسؤولين إيرانيين عارضوا هذه الخطوة، لكن المتشددين هم من يمسكون بسلطة القرار. إذن هناك تشتت ربما على ما يقول الأمريكيون.
2: ربما هناك تباين، نعم، تضارب هناك، وكما قلت يعني جذور

0: وتعود إلى عدم الثقة بالجانب الأمريكي. ربما هناك تيار هو أقل يعني عدم ثقة بالجانب الأمريكي، هناك تيار لا يثق بالكامل، وبالتالي ربما هناك صراع يعني يدور في داخل هذه الدائرة. ولكن هذا لا يعني يعني عموما يعني عندما يكون هناك قرار نهائي. يعني إيران عندما وقعت، الرئيس عندما وقع، هذا كان قرار إجماع يعني من قبل القيادة الإيرانية الكل.
1: ألم يكن هناك أصوات اعتبرت مذكرة التفاهم انتصارا إيرانيا آنذاك؟ ألم تعتبر بعض الأصوات الإيرانية مذكرة التفاهم انتصارا إيرانيا على الولايات المتحدة، بمعنى أنها تمكنت من انتزاع كثير مما كانت تريده، وأن الولايات المتحدة تنازلت ولم تحقق أهدافها؟ ألم يقل الأمريكيون أنفسهم بأنهم أعطوا إيران في مذكرة التفاهم ما لا يمكن تخيله؟
0: طبعا ما زلنا
1: إذا من الذي لا يريد أن يطبق مذكرة التفاهم؟ من الذي لا يريد أن يحاول؟
0: نحن عندما دخلنا كان من المقرر أن نبدأ بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، أو ما تسمى مذكرة التفاهم إسلام أباد، وقع عليها ترامب عندما كان في سويسرا في اجتماع الدول السبع، ووقع عليها الرئيس الإيراني. وبالتالي بدأت الجهود، يعني إيران رفعت الحصار عن مضيق هرمز.
1: ماتت مذكرة التفاهم في مهدها، ماتت مذكرة التفاهم في مهدها، لم تنفذها طهران، قصفتم السفن مباشرة في مضيق هرمز.
0: لا السفن هذه كانت فيما بعد، يعني أنا أتكلم عن البدايات يعني. عندما بدأنا الجانب الأمريكي كان من المقرر.
1: أنت تريد أن تقول بأن إيران أوفت بوعدها لأسبوع واحد
0: لم ينسحب.
1: فقط ثم خالفت وعودها. تمام، أسبوع واحد ثم خالفتم المذكرة.
0: أساسا ليس أسبوع واحد، أساسا هذه المذكرة هي كانت يعني لمدة شهرين، 60 يوما. بعد ذلك ندخل مفاوضات الحل النهائي، يعني أنه يكون هناك انسحاب أمريكي وإيران تفتح المضيق، ويكون هناك انفراج أو تحرير الأرصدة الإيرانية، يكون هناك وقف دائم وشامل.
1: صدقني قرأنا مذكرة التفاهم أكثر من 100 مرة، نعرفها جيدا، لكن أنتم انقلبتم عليها، لم تلتزموا بها، لم توفوا بتوقيعكم أو بتعهداتكم للأمريكيين، حتى وصلوا إلى فتح مضيق هرمز تقريبا بقوتهم، سحبوا منكم هذه الورقة، لم تعد لديكم، لم تعودوا تملكونها.
0: لا لا لا لا لا،
1: الرئيس الأمريكي يتحدث عن التصدير عبر مضيق هرمز بمستويات ما قبل الحرب. ولننسى ترامب. طيب أنا أعرف أنك ستقول لا، دعنا ننسى ترامب. شركة فورتكسا ماذا تقول؟ شركة فورتكسا لبيانات الطاقة.
0: عن المضيق لا يزال مغلق، وإيران هي التي أغلقت هذا المضيق.
1: تمام، مغلق يعني. ماشي، شركة فورتكسا لبيانات الطاقة تقول إن شحنات النفط من هرمز تتزايد، وأنها تبلغ حاليا 65-70% من مستويات قبل الحرب. وهذه الشركة لبيانات الطاقة تقول بأن 11.2 مليون برميل هو المتوسط الأسبوعي للنفط الخارج من هرمز. كم حجم الذين لا يزال باستطاعتكم أن توقفوه؟ قليل جدا مقارنة بما كنتم تعتدون بأنه ورقة قوية تمسكون بها.
0: طبعا هذا السؤال الذي توجهه هو يخفي الحقائق. هناك حقائق. أولا إيران هي السبب في هذه الانفراجة في تدفق النفط. كل معظم هذا النفط كانت عن طريق شركة إدنوك الإماراتية في الإمارات. هناك صفقة، إيران أبرم الصفقة، وبموجب هذه الصفقة وتراب يحاول أن يجير ذلك لصالحه. لا، هو مخطئ، ليس كذلك. يعني إيران هي من تفتح المضيق وهي من تغلق هذا المضيق. اليوم أنا طلعت
1: بس صار عنا أولا الإمارات نفت
0: مهم
1: الصفقة
0: جداً.
1: لا معلش بدك تخليني رد، الإمارات نفت الصفقة
0: طبعا،
1: هذا أولا
0: رسميا
1: بشكل واضح نفت نفيا قاطعا مثل هذه المعلومات. ثانيا، هل النفط الإماراتي يعادل 70% النفط اللي عم تحكي عنه الشركة اللي عاد عبر مضيق هرمز؟ ثم التهديدات بأنه هذه ورقتنا. كل واحد منكم يقول شيء إذن، أو كل جهة تقول شيء. إيران لا تزال رسميا تعتد بإغلاقها مضيق هرمز. الآن أنت تقول نحن بسببنا يمر النفط.
0: هذه شركة، هذه شركة تستفيد. هذه شركة لا تشحن فقط نفط، يعني ربما نفوط بقية الدول.

0: وأيضا بقية الأطراف الغير مسموح بها هي قامت بذلك لأنه مقابل
1: إذا قبلتم
0: مادي.
1: فتح المضيق
0: إيران أيضا
1: لأنكم في وضع صعب
0: قبلنا نعم
1: إذا افترضنا جدلا بأن ما تقوله سليم لأنكم محاصرون
0: لا لأن هناك التفاف نعم هناك التفاف على الحظر الأمريكي إيران تستخدم جميع هذه الأساليب هذا ليس عيبا هذا الدليل إيران نعم قادرة إيران تريد أن تقول للولايات المتحدة الأمريكية نعم هناك طرق مختلفة نحن نستطيع أن نقوم بها وننجز ما نريده طبعا
1: تمام.
0: هناك ضغط يعني
1: إذن أنت تعترف بأن إيران تخلت عن ورقة مضيق هرمز لأنها تلقت أموالا كما تتفضل رغم نفي الجهات
0: المعنية لا إيران
1: طيب قرر إيران أنتم فتحتوا ولا ما فتحتوا
0: طبق شروطها طبق شروطها إيران طبقا لشروطها تسمح بخروج يعني هذه شركة العالم يعني ماذا تعطي لإيران ماذا تعطي لإيران يعني ماذا تعطي لإيران هي توافقت عندما إيران أعلنت بأنها
1: ما هي شروطكم؟ كيف تكون شروطكم؟ يعني كيف تريد أن تكون دكتور بأنه لديكم شروط وأنتم غير قادرين على تصدير أنتم غير قادرين على تصدير برميل واحد من نفطكم بسبب الحصار البحري الأمريكي اللي بده يعمل صفقة بظهر نفطه مش بظهر نفط الآخرين
0: نعم نفطنا يختلف ولكن الجانب الأمريكي هو أيضا يتغاضى عن إذا كانت الإمارات أو شركة تابعة الإمارات تخرج النفط لأن ذلك سوف يخفف من أعباء سوق الطاقة ربما
1: طبعا يعني مصلحة أمريكية السؤال هل هي مصلحة إيرانية
0: نعم.
1: وسط كل الشعارات التي ترفعونها أيضا. وتقولون بأن وأنتم تعملون وفق المصلحة الأمريكية وأنتم تنفذون المصالح الأمريكية تقبلون بها
0: لا نحن أينما كانت لدينا مصلحة نعمل بها حتى لو كانت هذه المصلحة متماشية مع المصلحة الأمريكية يعني فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي
1: جملة مهمة جدا
0: ولكن إيران
1: جملة مهمة جدا وصريحة جدا
0: ما زالت تسيطر لا إيران ما زالت تسيطر على مضيق هرمز والدليل أنه لا يزال يعاني يعني الأمريكي يعاني يعني هو يطالب من إيران أنه طيب إذا كان المضيق مفتوح وكل هذه الكميات مليار برميل نفط تم إخراجه خلال
1: إذا حتى لو كانت طيب مصلحة إيران مع الشيطان الأكبر لا مشكلة
0: يعني.
1: حتى لو كانت مصلحة إيران مع الشيطان الأكبر وحتى مع الشيطان الأصغر أي إسرائيل كوفق المصطلحات النظام الإيراني لا مشكلة يمكن
0: لا
1: أن تقوموا بأي شيء أن تفعلوا
0: نعم.
1: أي شيء لمصلحتكم إذا كان ذلك
0: نعم. أنا من
1: مع المصلحة نعم. الأمريكية
0: أنا من وجهة نظري نعم. يعني
1: تمام.
0: الصين هي ألذ عدو الصين ألذ عدو للولايات المتحدة الأمريكية ولكن هناك تفاهم هناك مراودات اقتصادية هناك تبادل اقتصادي يعني ربما لدينا أفراد هنا يعني عقولهم مغلقة لا يفكرون يعني المصلحة هي ما فوق كل شيء مصلحة الشعب الإيراني ما فوق كل شيء
1: ما كانت مصلحة الشعب الإيراني بقصف
0: يعني
1: خط شرق غرب السعودي ما كانت مصلحة الشعب الإيراني بقصف خط شرق غرب السعودي
0: هذا لا يخصنا لا يخصنا رجاء لا دخلنا لا دخلنا في موضوع شرق غرب
1: استمعت الى تصريحات وزير الخارجيه العراقي
0: هذا يرتبط
1: استمعت الى تصريحات وزير الخارجيه العراقي فؤاد حسين على شاشة العربية
0: هذا وزير خارجية العراقي اتركه هذا الموضوع
1: نحترم وزير الخارجية
0: إقليمي.
1: لو سمحت
0: صراع اقليمي
1: بس معلش
0: لا اريد ان احكي على وزير
1: نحترم
0: انا احترم
1: شخص ومقام
0: نعم.
1: وزير الخارجية العراقي دولة عربية كبيرة
0: نعم.
1: ووزير خارجية محترم
0: نعم
1: ويقدر يعني لا
0: نعم.
1: نقول اتركه بس لو سمحت لي دكتور لك احترامك وللآخرين أيضا احترامهم على
0: لا
1: شاشة
0: لا
1: العربية.
0: أنا لا أقول هذا التصريح تصريح غير صحيح يعني شو دخل وزير خارجية العراقي يعني هو شو اطلاع يعني حول الموضوع يعني كيف هو عرف الولايات المتحدة الأمريكية حتى لم تتدخل لم تستجب لطلب تدخل لمحاربة الحوثيين والتزمت باتفاقيات معهم في عمان
1: ما علاقة هذا بذلك؟
0: كيف يأتي الآن وزير الخارجية العراقي؟
1: لا أعرف ما علاقة هذا بما
0: يعني
1: سألتك عنه دكتور مصدق
0: عندما
1: وزير خارجية الدولة لا يعرف نتائج التحقيقات اللي كل دول العالم عم تسألوا عنها وزير الخارجية واجبه ودوره في
0: يعني
1: السلطة أن يخاطب العالم لا يجب عليه أن يعرف نتائج التحقيقات هكذا تتعاملون مع السيد عراقي في إيران لا يعرف نتائج التحقيقات لحادثة من هذا النوع
0: نعم نعم نعم فعلا نقول هذا الكلام نعم عراقي هو رجل دبلوماسي معني بالشؤون الدبلوماسية كل واحد لديه مهمة. إحنا لدينا نظرة
1: هذه تؤثر على العلاقات بين الدول. ما دور وزير الخارجية؟

0: دول
1: وزير الخارجية دوره أن يحافظ على العلاقات الجيدة مع دول العالم، ويعني بنرجع لتنظير البيسكس بالأساسيات تبع العلوم السياسية والعلاقات الدولية. دكتور أنت محلل سياسي وأستاذ في هذه القضايا.
2: أنا لا أقصد هذا الشيء، أنا أعيد كلامك، أنا أقول يعني في الحيز الأمني الاستخباري لكل واحد تخصصه، يعني وزارة خارجية ليس طيب. تخصصه مع هذا ماشي. الكلام
1: رئيس الحكومة بيعرف ولا ما بيعرف رئيس الحكومة بيعرف ولا ما بيعرف دكتور رئيس ماشي وزير الخارجية ورئيس الحكومة بيعرف ولا ما بيعرف لازم يطلع على نتائج تحقيقات ولا لا طلع عليها
2: طبعًا
1: برأيك
2: طبعًا طبعًا.
1: وزير الخارجية هو وزير في حكومة علي الزيدي، هو وزير في هذه الحكومة ويجب عليه أن يعرف أولا. دعنا منه لنقل بأنه هو لا يعرف، من نفى من أعضاء الحكومة أو رئيس الحكومة ما قاله بأن مجموعة من داخل إيران دخلت إلى داخل الحدود العراقية لمسافة 13 كيلومترا وقصفت السعودية؟ من نفى؟
2: يعني كيف هو عرف يعني كيف يعني
1: ما عرفش عرف من نفى
2: دخلوا من 12
1: من يعني نفى
2: لماذا
1: من نفى كلامه من كذبه من كذبه
2: في مجلس الأمن في مجلس الأمن في مجلس الأمن طبعا هناك إشاعات يحاول أن يربط هذا الموضوع بإيران. لا طيب شو وزير الداخلية كيف يعني عرف من داخل إيران
1: وزير خارجية العراق
2: مسافة يعني
1: وزير خارجية العراق
2: كلام نعم وزير خارجية
1: نتائج العراق نتائج لجنة التحقيق يا دكتور نتائج لجنة التحقيق
2: لازم يكون هناك لجنة لا لا ليست هناك لجنة تحقيق لحد الآن لم نرى أي نتائج
1: هذه لجنة تحقيق عراقية
2: نتائج رسمية
1: وهذه النتائج أظهرت مؤشرات واضحة على أن هناك مجموعة دخلت من إيران يعني بالنتيجة النهائية بيطلع ما فيش مجموعة دخلت من إيران
2: عندما تكون إيران متهمة بالتورط من المفترض أن تحضر هي أيضا إلى لجنة التحقيق لتدافع عن نفسها لا أن تهمل وبعيدا عنها يتخذوا قرار ويتهمونها هذا خطأ.
1: ولماذا لم تشارك الحكومة الإيرانية بهذه اللجنة؟ لم تشارك فعلا؟ لأنهم مش عرضت المشاركة؟ مش عرضت؟
2: طبعا إيران طلبت ولكن
1: العراق ما خلهاش
2: طلبت طبعا هم قالوا أنه سوف تشكل لجنة إيران رحبت وقالت نحن مساعدين ولكن فيما بعد الأمور بقيت خافية إلى أن سمعنا هذا الكلام من السيد وزير الخارجية العراقي
1: شو ما مصلحته بأن يقول هذا الكلام إذا لم يكن بناء على نتائج التحقيق برأيك
2: هذا كلام اولا اريد اقول لك يعني انت كثير تصر علي اولا نحن علاقاتنا مع العراق قويه جدا قويه حتى مع السيد الزيدي يعني هذه الامور التي تسمعها خذها مني انا اقول لك طبعا هم ظروفهم حاليا هكذا نحن علاقاتنا قويه مع الحكومه العراقيه خلص يعني ليس
1: بالامكان معلش بدك ما تاخذني انا دوري ان اصر عليك انا دوري ان انتزع منك اجابه
2: أنت دورك تريد أن تأخذ مني تصريح مثلاً غير مناسب اتجاه لا أنا أحترم الوزير
1: أعطيني تصريحاً مناسباً أنا أقبل به ولكن تصريح يعني بشكل واضح إجابة واضحة
2: أنا أقول
1: ما صالح وزير الخارجية العراقي لأن يقول هذا الكلام للزميل طلال الحاج في نيويورك وهو وزير خارجية العراق
2: طبعا هو في السابق أيضا كانت لدي تصريحات أخرى غير دقيقة لأنه هو أحيانا لا يمثل الحكومة أحيانا هو يمثل التيار الذي ينتمي إليه هذا ما نعرفه عنه مع احترامنا له أحيانا نعم هذا شيء مشهود
1: تمام إذن هذا برسم وزارة الخارجية العراقية ورسم وزير ومكتب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لكي يرد على هذا الكلام لأنه نحن لا نتبنى في العربية ونتحفظ عليه
2: هناك مجلس هناك مجلس أمن قومي في داخل العراق وهو المعني بهذا الأمور ويجب وهو على هذا المجلس أن يصدر هذا التقرير هل صدر هذا التقرير من هذا المجلس؟
1: لكن هذا وزير خارجية العراق يجب أن يكون مطلعا على كل تفاصيل هذا التحقيق لا لأنه يخاطب العالم ودول العالم ويجب عليه أن يعرف هذا ليست رفاهية هذا صلب عمله هذا جزء من عمله صلب عمله
2: هذا الكلام
1: وزارة خارجية وزارة سيادية ويجب أن يكون على علم وسيد عراقتي كذلك على فكرة في إيران هذا ينطبق عليه لكن ربما نظامكم مختلف فيعني هذا يعود لكم
2: لا يعني على أي حال أنا أقول يعني هو انفرد بهذا التصريح لم نسمع مثل هذا التصريح من أي جهة رسمية

0: رسمية أو غير رسمية في العراق أو أمنية.
1: تمام.
0: سواء هذا الوزير الذي تحدث في هذه الطريقة وقال أنه طب أيضا هو قال من داخل الأراضي الإيرانية ولم يقول يعني الحكومة الإيرانية قامت بذلك ولم يقل الحرس الثوري وقال من داخل
1: صحيح.
0: حكومة
1: صحيح. لم يقل.
0: ربما نعم في داخل الأراضي الإيرانية ربما
1: مين
0: ربما
1: من؟
0: يعني هذا الشيء أيضا
1: من؟
0: أنا لا أريد أن أذكر ربما هناك أطراف يعني أطراف
1: مثل من
0: هناك أطراف يعني مصلحتها تقتضي يعني هناك متطرفين هناك أطراف يعني هناك مخربين هناك من يريد أن يسيء إلى سمعة إيران يعني هناك دواعي أسباب مختلفة يمكن وهذا يحتاج إلى
1: لكن أفعال النظام الإيراني لا تختلف تمحيص. كثيرا بالدارجة بالعربية بنقول جسمه لبيس يعني النظام لأنه يقوم بهذه التصرفات ضد الدول العربية ودول المنطقة فعادي يعني مش من الخيال أنه يكون في مجموعة
0: الحرس
1: دخلت إلى داخل العراقي وقصفت خط شرق غرب بالتزامن مع سيطرة الحوثيين على مناطق باب المندب توقيت كان خطير جدا
0: إيران طبعا إيران دائما يعني عندما تهدد هذه المرة إيران هددت بأنها ستضرب القواعد الأمريكية فورا حضرتك أيضا قلت هددت إيران بضرب الدول العربية
1: صحيح.
0: دول الجوار هات لي الجملة يعني أي مسؤول إيراني ذكر بلسانه وبالحرف الواحد وقال سنضرب دول الجوار يعني لماذا يعني هذا التحريف
1: تمام.
0: من الكلام إيران تقول نضرب القواعد الأمريكية لماذا عندما نقول نضرب القواعد الأمريكية نسمع كلام أنه أنتم تهددون الدول لا إيران تضرب القواعد الأمريكية
1: قاليباف قال إذا ما صدرناش النفط لن نصدر النفط صح أولا القواعد الأمريكية جزء من هذه الأراضي والدول بناء على اتفاقات وتحالفات ولا يسمح القانون الدولي بقصفها هناك
0: طيب.
1: كثير من المعايير التي يجب الخضوع لها أولا ناقشنا كثيرا بهذا الموضوع معلش دكتور بس سؤال ثاني قاليباف قال بأنه إذا لم يصدر إذا لم نصدر نفطنا لن يصدر أحد نفطه صحيح هل قال هذا الكلام
0: نعم قال هذا الكلام
1: إذن نعم. هذا اعتداء على سيادة دول أخرى وقال البنية التحتية
0: طيب يعني
1: أيضا في المنطقة لم تكون في مأمن البنية التحتية ولم يقل الأمريكية صح ولا لا
0: طاهر عندما يكون هناك تكالب وتواطؤ ضد إيران خاصة في الحيز الاقتصادي إيران من حقها أن تقوم بذلك إيران
1: من حقكم أن تقوم بذلك ضد الولايات المتحدة وضد إسرائيل وهما الدولتان اللتان قامتا بقصفكم وليس الدول العربية والمنشآت النفطية والبنى التحتية للدول العربية هذا موضوع محسوم حتى لو سلمنا جدلا بموضوع القواعد وهو ليس حقا لكم لكن البنى التحتية ومنشآت الطاقة هي مقدرات هذه الشعوب العربية أنتم تعتدون عليها بدون وجه حق
0: لا الولايات المتحدة الأمريكية من هي؟ هي مجموعة ليست جغرافية هي مجموعة من مصالح
1: نعم أنت قلت قبل قليل في الحوار بأنكم على استعداد لأن تكونوا معها وتعملوا لصالحها إذا كان هذا لصالح الشعب الإيراني وهذه الدول في بعض سياساتها وليس كل سياساتها تقوم بعمل مصلحتها ومصلحة شعوبها أيضا كما حضرتك تتفضل الآن بأنه تعملون أو تفضلت قبل قليل بأنكم تعملون لمصلحة شعوبكم حتى لو توافقت هذه المصلحة مع المصلحة الأمريكية والإسرائيلية هذا ما قلته لي قبل قليل انتهى وقتي تماما دكتور مصدق
0: ولكن نحن مصلحتنا ليس ضد الاخرين يعني المصلحه
1: تمام.
0: صحيح
1: تمام ردينا على هذه النقطه والمشاهد له حق ان يقرر يعني ولنا لقاءات اخرى بس تخلص لجنه التحقيق عملها اذا خلصت نطلع بلقاءات اخرى ونشوف اذا كلام معالي الوزير العراقي صحيحه ودقيقه او لا كما تفضلت حضرتك المحلل السياسي الدكتور مصدق بور من طهران شكرا جزيلا لوجودك معنا الليله ايضا تعقيد جديد على المشهد السياسي والأمني في العراق بعد تهديد المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبو مجاهد العساف بإسقاط حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي بشتى الطرق يقول العساف ليعلم السيد الزيدي ومن يقف خلفه أن الحكومة التي لا تعمل لصالح الشعب فإنه سيعمل على إسقاطها بشتى الطرق كما توعد المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراق بإغلاق المنافذ الحدودية في الأول من أكتوبر مع الدول المشاركة في الحصار الجوي المفروض على إيران أما الحكومة العراقية فكشفت أنه من المتوقع استئناف رحلات الشركات العراقية فقط من وإلى إيران في أكتوبر بمعنى أن الحظر على الشركات الإيرانية سيبقى قائما وأكدت الحكومة العراقية أن أمريكا سمحت بوصول الإيرانيين جوا إلى النجف لأسباب دينية يأتي هذا بعد أقل من 72 ساعة.

0: على قرار بغداد تعليق الرحلات الجوية الإيرانية امتثالا للعقوبات الأمريكية، وسط دعوات موازية من زعيم حركة النجباء أكرم الكعبي لبدء اعتصامات مفتوحة داخل المطارات العراقية. معنا من بغداد الباحث السياسي نبيل العزاوي، أهلا بك معنا أستاذ نبيل مرة جديدة على شاشة العربية. ما رأيك أولا بما قاله الدكتور مصدق بور إذا كنت استمعت إليه حول وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين؟
1: شكرا لحضرتك أستاذ طاهر. أنا أعتقد تصريح وزير الخارجية العراقي يعني أكيد يصنف يعني رؤية وزير الخارجية وليست لجنة وزارة الداخلية واللجنة الأمنية. أكيد نستقي المعلومة من اللجنة المشكلة، لحد الآن اللجنة لم تعطي أو لم تبدي أي شيء بهذه القضية الحساسة والمهمة. وكلام السيد وزير الخارجية أعتقد هو الذي يسأل يعني كيف يمكن حصل على هذه المعلومة ومن أين استقى من هذه المعلومة، ولحد الآن اللجنة بطور التحقيق.
0: نعم، إذا أنت أيضا يعني تتفق مع الدكتور مصدق بور بأن وزير الخارجية العراقي لا يمثل الحكومة، إنما يمثل نفسه فقط وأهواءه السياسية وأهواء الفريق الذي يمثله، وليس وزيرا لخارجية حكومة السيد الزيدي.
1: لا لا لا أبدا أستاذ طاهر، أنا لم أقل هذا الكلام، هذا الكلام قال الضيف الكريم. أنا أقول بأنه هذه المعلومة التي تكلم بها لم تأتي من يعني اللجنة التحقيقية حتى يروج لها أو يتكلم بها.
0: إذن يتحدث من بنات أفكاره.
1: أعتقد هذه المعلومات
0: هذا
1: لكن يمثل
0: من حديثك.
1: أنا لكنه يمثل وجهة النظر العراقية ووجهة نظر الدولة. بالأخير هو يمثل سياسة الدولة
0: إلا في هذه الجزئية،
1: وليست سياسة الدولة الأمنية.
0: إلا في هذه الجزئية لا يمثل الدولة، لا يمثل الحكومة، لا يمثل سيد زايدي.
1: لا يمثل الدولة، لكن هذه القضية أمنية بحتة وليست هي قضية يعني لو نرجع للقضية شوي.
0: سيدي كل القضايا في العالم في يعني معظمها لها طابع أمني. وزير الخارجية الأمريكي لما طلع حكى عن 11 سبتمبر بيقولوا له هاي لجنة أمنية ما خصك فيها ما تحكيكي، وزير خارجية يخاطب العالم أجمع، مسؤول عن العلاقات الدولية وعن العلاقات الثنائية مع كل دول العالم، كيف يمكن أن يعني تضعه جانبا وأنه لا يمثل الحكومة وأن الداخلية واللجنة فقط هي المخولة بالحديث؟ ثم هل هذا الكلام نفى أحد المسؤولين، نفاه السيد الزيدي؟
1: أنا لحد الآن وأنا أتكلم مع حضرتك لا أحد لم ينفي أو لم يعني يثبت هذه المعلومة المهمة. طبعا معلومة لا يمكن إهمالها، هذه المعلومة مهمة جدا، لكن أن نستقي ونبني التحليل عليها، كيف يمكن أن نستقي ونبني التحليل ولحد الآن الحكومة العراقية لم تأتي بالرؤية أو النهاية لهذه اللجنة التحقيقية التي يعني موجود حتى يعني تباعا مع السعودية هناك. تمام. يعني أكو التفاصيل بهذه القضية، أما الحديث عن هذه القضية أنا أعتقد من السابق لأوانه أن نتكلم إلا إذا كانت معلومة، وعلى أساسها أن يكون الحوار وأن نعطي حتى أن نكون صادقين أو ولو نصل إلى نوع من درجة الموثوقية في طرح أي تحليل سياسي.
0: إذا ما بتبني أي تحليل سياسي أستاذ نبيل على كلام وزراء الخارجية في الحكومات وهو وزير خارجية معترف به رسميا، جزء من الحكومة العراقية المعترف بها دوليا، مسؤول عن كلامه بعد كل هذا اللغط اللي صار حوله، إذا كان خطأ كان الأولى أن ينفيه أو أحد من الحكومة أن ينفيه، أو كان من الأجدر بالحكومة أن تعطي تفاصيل إضافية لتؤكد ذلك
1: أكيد.
0: أو تنفيه، يمكن أن نبني على كلام وزير الخارجية بكل وضوح وصراحة. هذا حق أي إعلامي وأي صحافي أن يبني على كلام وزير خارجية بلد شهد منه كما يقول هو انطلاق هجمات على دولة أخرى، بغض النظر عن من هي هذه الدولة، خاصة بهجمة من هذا الحجم على خط بترولي كانت هذه الدولة تعوض فيه نفطها من الشرق إلى الغرب. هذا حق أعتقد من الواضح بأنه يجب أن نكون واضحين بهذا الموضوع، بأنه يمكن أن نبني في التحليل على كلام وزير الخارجية خاصة بأنه أحدا لم ينفيه.

0: وزير الخارجية أنت تعلم والكل يعلم أنه يمثل سياسة الدولة الخارجية. القضية الأمنية أكو وزير داخلية، أكو هنالك رئيس وزراء، أكو رئيس اللجنة الأمنية، أكو لجنة أمنية، أكو هنالك مستشار لرئيس الجمهور لرئيس الوزراء السيد الشمري. كل هؤلاء لم يتكلموا بهذه الجزئية والتفصيلة. لننتظر يا أستاذ طاهر ساعات قليلة أو يوم أو حتى الصباح، ولماذا احنا شويه نستعجل بالتحليل بانه وزير خارجي يتكلم وننفي هذه اللجنه؟ اذا لماذا هذه اللجنه موجوده؟
1: استاذ نبيل، لا التصريح قبل قليل، لا التصريح قبل قليل ولا الهجمه قبل قليل. نحن نتحدث عن فتره نحو 3 أسابيع، وبعد تصريح الوزير نتحدث عن ايام ولا نتحدث عن دقائق او ساعات لكي ننتظر. لكن عموما لنضع هذا الموضوع جانبا وبانتظار أن يعني نعرف ما الذي ستبينه اللجنة من حقائق بخلاصة التحقيق، الآن لديك فصيل في الداخل العراقي يهدد الحكومة، ما رأيك؟
0: أكيد لا يمكن ولا يجوز لأي جهة أن تهدد الحكومة، هذا أولا خلينا نثبته. ثانيا أنا ما تفاجأت ببيان أو كلمة أو ما إجا بي كتائب حزب الله، لأنه أنت لو تلاحظ تتابعية البيانات كثيرة كانت هي نبرة لغة السلاح على السياسة، لأن هي مرست وتكلمت وعملت بهذه اللغة ولم يأتي بجديد، لكن هي أعطت بمثابة الملاحظات بأنه كيف يمكن أن تغلق الأجواء وهنالك يعني ثيمة وقيمة لهذه القضية. أول دولة اعترفت بالنظام السياسي هي إيران بعد تغيير 2003، أول دولة ساعدت في حرب داعش وفتحت أجواءها وأعطت المساعدات في 2014 هي إيران، أول دولة لحد الآن تطلب العراق أكثر من 3 مليار دولار أو 5، الرقم ما عندي، لكن أكثر من 3 مليار دولار، وتحتاج إيران في هذه الظروف من الغاز المصدر وإلى الآن لم تطلب بهذه الأموال.
1: نعم.
0: لدينا أكثر من 100,000 طالب مبتعثين، يعني هنالك مرضى، هنالك سياحة.
1: ماذا يعني ذلك
0: هنالك علاقة
1: أستاذ العزاوي؟ ماذا تريد أن
0: علاقة
1: تقول؟
0: جغرافية. أقول لو سمحت لي أن اليوم هنالك مشاورات عالية المستوى ما بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة، وحسب علمي أن هنالك انفتح يعني مطار النجف أنه سمح، لكن تدري بشروط مقيدة، هذه الشروط بها فترة معينة راح تراقبها الولايات المتحدة.
1: طائرات العراقية
0: فقط. هنا أسأل كيف يمكن أن نغلق أجواءنا أمام، نعم هنا متدري تحضرتك القضية هي مو قضية عراقية، هذه الأمور سيرفرات وهذه الأمور يعني الطائرات تتبع لجهات أجنبية تقود هذه المطارات، هي ليست جهات عراقية، حتى احنا نقول لا هذه القضية عراقية، احنا مو روسيا ولا احنا الصين اللي رفضت ولا احنا اسبانيا اللي رفضت هذا القرار الأمريكي، وما لا، لكن احنا دا نتكلم عن ان هنالك هيمنة أمريكية لحد الآن بكثير من المفاصل، هسه دعك من الدولار ودعك، لكن قضية الأجواء انا اعتقد من صعب بمكان، تخيل انت هذه المئات الالاف شلون راح تنتقل، شلون راح تكون القضيه، وحسب علمي وحسب
1: الرسائل حضرتك كنت عم تقول
0: ممتعظه من هذا القرار.
1: معلش بس انا يعني حسيت حالي طلعت من السياق، بدي بس نفهم على بعض لو تكرمت، انت كنت تعدد فضائل ايران على العراق والعراقيين او افضالها يعني في منذ الغزو الامريكي للعراق حتى الان، سألتك ما الذي تريد أن تقوله يعني بناء على ذلك، ماذا يعني هذا الكلام؟
0: يعني أن الحكومة سوف لن تسكت، أن الإطار التنسيقي الذي هو يعني مؤسس وهو الذي يبني هذه الدولة العراقية وجزء فعال، ولاحظت البيانات كانت واضحة جدا أن البرلمان العراقي السلطة التشريعية هنالك امتعاض كبير من هذا الإجراء. وأنا يعني أنا هالمرة إذا تسمح لي أسألك،
1: نعم.
0: عزيز وغالي علي،
1: تسلم تفضل.
0: هل من المعقول
1: بعد ما جاوبتني بس تفضل،
0: بعد يومين 30/9 احتفال بالعراق، أجاوبك احتفال بالعراق بالسيادة يوم السيادة الوطنية، وأن تخرق هذه السيادة بهذه الطريقة، شلون راح نأسس العلاقة؟ شلون راح نعرف العلاقة؟ ما معقولة احنا اليوم نتكلم بها

0: هذه القضية وإحنا عندنا احتفال كبير ومهيب بالعراق لمدة 4 أيام وأسمع كلام كذلك من السيد مسعود برزاني يقول قبل يومين أنه احتمال عودة داعش وسجلوها عليه. أنا أعتقد ما أعرف أكو هنالك خلط بالأوراق ولا يراد للفرحة أن تكتمل. وأنا يعني لحد هذه اللحظة
1: تتحدث عن السيادة بموضوع يعني الأمريكيين، لماذا لا تتحدث عن السيادة عندما يتعلق الموضوع بالفصائل العراقية المحسوبة على إيران حتى يخرج المسؤول الأمني لكتائب حزب الله ويهدد علنا بإسقاط الحكومة، يخاطبه مباشرة بالاسم، يقول له ليعلم السيد الزيدي ومن يقف خلفه بأن الحكومة التي لا تعمل لصالح الشعب فإنه سيعمل على إسقاطها بشتى الطرق. هذا مسؤول أمني في كتائب غير منضوية تحت سلطة الدولة، لديها سلاح ومال من خارج سلطة الدولة.
0: جيد، وأنا قلت لك في بداية كلامي أن الدولة لا تهدد، هاي واحدة ثبتناها، هذا كلام يعني أنت حضرتك وأنا قلت لك هذا ليس البيان الأول. وإنت إذا تتذكر الفصائل وكتائب كانت تريد الرد، وتتذكر لولا هادي العامري تدخل يعني كان هنالك حسب علمي ساعات للرد على المملكة العربية السعودية، لكن تدخل الوسطاء وانتهى كل شيء. ليس بالضرورة أن كل ما يقال بهذا البيان هو فعل. أنا أعتقد هي يعني إذا تخليها بخانة العاطفة، بخانة القرب العقائدي، لكن لا يمكن أن يعني هذه القضية أن تجبر الدولة العراقية على القبول بها. أنا أعتقد هذه القضية بيها بعد كبير في الجانب خلينا نسميه النفسي العقائدي، لكن من غير الضرورة أن الدولة ستلتفت لهذا البيان أو تقبل هذا البيان.
1: لماذا لا ترد؟ هذا يمس سيادتها وأمنها، هذا تهديد مباشر مخالف للقانون. لماذا لا يخرج أحد من الحكومة حتى لو لم يكن السيد زيدي نفسه، لماذا لا يخرج أحد ليرد على هذا الكلام؟ هل لدى من يجب أن يرد الجرأة لكي يرد على هذا الكلام اليوم؟
0: أبدا لا لا لا أبدا لا لا. قبل قليل كان هنالك بيان واضح من المتحدث الرسمي باسم الحكومة بأنه يوم 30، هو بهذا البيان راح أجيك بالسؤال، بأنه هذا القضية انتهت وستكون هنالك الأمور التتابعية بقضية حصر وتنظيم السلاح. وأنا أعتقد مشينا يعني تدري شوط كبير، أما أن نعطي كلام أو نشنج، تدري اليوم الدولة هي الراعي الأبوي وعندنا احتفالات، ما معقولة نجي نشنج الوضع ونرد على بيان كتائب حزب الله والله كذا راح نفعل. وإذا ما أنا أعتقد يمكن الدولة أكو أمور أكو أولويات يعني تدري أكو ضرورات.
1: صحيح.
0: أكو
1: طيب، توعد المسؤول الأمني أيضا بإغلاق المنافذ الحدودية في الأول من أكتوبر مع الدول المشاركة في الحصار الجوي المفروض على إيران. هذا وعيد آخر، كيف بدها تتعاطى معه الحكومة؟
0: أكيد يعني تدري الحكومة لا تتعاطى، وأنا قلت لك من الأول لا تتعاطى مع ما جاء في بيان الكتائب بقدر ما تقرأ جيدا أن هنالك إشكالية، شلون راح تعالجها؟ لكن تتعاطى
1: شلون راح تعالجها دكتور
0: أستاذ نبيل؟ من المستحيل ومن الخيالات بالحوار. الحوار أكو حوار، يعني حسب علمي أستاذ يعني وحسب المعلومات اللي عندي أن حوار الآن يجرى صار 3 أيام وسيبقى لمدة يمكن أسبوعين مع الفصائل الممتنعة أو الممانعة عن تسليم السلاح، وهذا الحوار يقوده السيد السوداني والسيد هادي العامري وكذلك السيد الحكيم وكذلك دخل به السيد هادي العامري، وهنالك حوار آخر تقود الدولة العراقية يعني بالممثل الرسمي هو السيد الزيدي، حوارات عميقة ووصلت إلى نتائج كبيرة لكن لم تعلن إلى الآن. أنا أعتقد يمكن أن ستعلن في 30، يعني احنا مقبلين احنا على احتفاليه كبيره يوم 30.
1: شو هي غير الخطه اللي بتنتهي بيونيو؟
0: جمله افضل، ستكون هنالك انا اعتقد وكانه خارطه الطريق سيلقيها السيد الزيدي، واني ما اريد استعجل ونتكلم بهذه الامور، سنتركها للايام القليله القادمه، اكو تفاهمات عاليه المستوى، مع اننا لا نقلل ان هنالك ستكون عقبات في اليه التسليم، من هي الجهه المسلمه، الهدف تحقق، لكن الاليه ما تحققت لحد الان، كيف يمكن هذه الطائرات او المسيرات او السلاح الثقيل

0: من هي الجهة الموثوقة التي تستلمه؟ أنا أعتقد هنا الحوار، وهل أن هنالك ضمانات بعدم ملاحقة هؤلاء وكيف انخراطهم بالدولة العراقية؟ هذا كله تدري حوار صعب بحجم حصر السلاح، هو مو يعني قضية سهلة. أنا أعتقد الدولة ترعى هكذا حوار كبير جدا وليس حوار عادي، بالتالي أنا أعتقد سنصل إلى نهايات محمودة خلال الفترة القادمة.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل العزاوي الباحث السياسي من بغداد، تحياتي إليك.

0: بالكامل أكثر من 11,000 مبنى، بينهم مئات المنازل يتراوح عمرها بين 80 و150 عاما، وبعضها منازل وديوانيات بنيت قبل 200 عام بحسب البيانات الرسمية للأمم المتحدة. أما الساعات الماضية فيها نسف الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في بلدة المنصور في قضاء صور بالتزامن مع تنفيذ تفجيرات عنيفة في محيط بلدة الخيام في قضاء مرج عيون. هذا التدمير الإسرائيلي الممنهج في الجنوب اللبناني ربما كشف أسبابه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئل سموتريتش، وهو بقاء إسرائيل في الجنوب. قبل يومين أعلن سموتريتش صراحة أن إسرائيل تريد ضم أجزاء من جنوب لبنان رسميا حتى نهر الليطاني، وأوضح سموتريتش أن إنهاء الحرب دون تعديل الحدود الجغرافية لإسرائيل لن يمنع الطرف الآخر من التفكير في جولة مواجهة جديدة. وإذا كانت إسرائيل لا تعتد كثيرا بالتصريحات التي تخرج عن سموتريتش أو بن غفير، إلا أن التصريحات اليوم جاءت من نتنياهو نفسه الذي قال إنه لن ينسحب ولن يتراجع ولن يتخلى عما وصفها بالإنجازات التي حققها في غزة وجنوب لبنان.
1: قضينا خلال الأسابيع الأخيرة على أكثر من 100 إرهابي، وهذا في غزة فقط، وبالطبع نعمل أيضا في لبنان، وأنتم تتذكرون ما فعلناه في سلسلة علي الطاهر. هناك إنجازات هائلة، لكن هناك أيضا ضغوط هائلة، وهذه الضغوط تدفع إلى الانسحاب والتخلي عن الإنجازات الكبيرة التي تحققت بفضل شجاعة مقاتلينا. لن أسمح بحدوث ذلك ولن أسمح بالتراجع.
0: من القدس المستشار السابق بوزارة الدفاع الإسرائيلية ألون أفيتار، أهلا بك. لماذا يقول نتنياهو وبعض وزرائه بأنهم لن ينسحبوا من لبنان فيما من المفترض أن التفاوض على قدم وساق، وأن المناطق التي توجد بها إسرائيل حاليا في لبنان تعتبر محتلة بموجب القانون الدولي وكل قوانين العالم؟ كيف يمكن أن تزرع تل أبيب فكرة لدى العالم بأنها لا تريد أن تنسحب من دولة أخرى؟
2: مرحبا للجميع وشكرا على الفرصة من أجل أستاذ توضيح الموقف الإسرائيلي بالنسبة للقضية اللبنانية. بدون علاقة
0: أفضل تعبير من أجل مواجهة الفكرة الإسرائيلية بخصوص لبنان والدول العربية وليس توضيح الفكرة الإسرائيلية. تفضل.
2: أنا راح أرد على كل سؤالك بخطرك، بس أعطيني فرصة.
0: تمام، تفضل.
2: أولا الهدف الإسرائيلي والإعلانات الأخيرة تبع رئيس الحكومة بيخدم أو بيعطي فكرة بالنسبة للهدف الإسرائيلي في الوقت الراهن وفي الوقت القريب في منطقة جنوب لبنان. الهدف الإسرائيلي هو إلغاء كل إمكانية للتهديد عسكري من جهة حزب الله على إسرائيل. وتنفيذ هذه المهمة يؤدي إلى استمرار عمليات عسكرية لتدمير عسكري تبع المواقع العسكرية والمنشآت تبع حزب الله والمواقع المختلفة هناك في منطقة جنوب لبنان زي نبطية والآخرين، بعد انتهت المهمة في على فكرة في جبل علي تاهر. ونحن نرى ونستمر بهذه الظاهرة.
0: نعم.
2: في استهداف وغارات إسرائيلية تبع المواقع العسكرية تبع حزب الله في هذه المنطقة.
0: تمام، لكن هناك صواريخ لحزب الله تصل لإسرائيل من مناطق أبعد من المنطقة العازلة، ماذا أنتم فاعلون بها؟ إذن المنطقة العازلة لا تعفيكم من الصواريخ بعيدة المدى، متوسطة أو بعيدة المدى لدى حزب الله التي تتخطى المنطقة العازلة. إذن سقطت ذريعة المنطقة العازلة عندما يتعلق الموضوع بصواريخ بعيدة المدى يملكها حزب الله ويمكن أن يستهدف بها إسرائيل.
2: حسب التنسيق الاستراتيجي مع أمريكا وحسب المفاوضات والمحادثات على فكرة مع حكومة لبنان، منطقة جنوب لبنان جنوب الليتاني لازم بتكون نزيفة من كل وجود أو نزع سلاح إذا تريد تبع حزب الله في هذه المنطقة.
0: لكنه يستطيع أن يقصفكم من شمال الليتاني أيضا. الذريعة تسقط هنا. الذريعة تسقط.
2: إسرائيل ما عندها طموح أو هدف لتدمير كل المواقع العسكرية تبع والمخازن على فكرة تبع حزب الله في شمال الدولة. إسرائيل ما أعلنت وما سمعنا أي تصريح إسرائيلي وما في كذب كمان إسرائيلي لتدمير في الوقت الراهن تبع المواقع العسكرية المختلفة تبع حزب الله في شمال الليتاني.
0: لكن هذا لا يعفيكم من الصواريخ التي يمكن أن تصلكم من حزب الله حتى لو من شمال الليتاني. لنضع هذه

0: نقطة جانبا، لماذا لا تكون المنطقة العازلة داخل حدودكم؟
1: وأنا جايب الكلام بالنسبة لقلق اللبناني تبع تصريحات من اليمين الإسرائيلي اللي ضم منطقة جنوب لبنان. منطقة جنوب لبنان لازم بتكون عازلة من وجود حزب الله إطلاقا. القصد الإسرائيلي والنية الإسرائيلية هي تسليم أو نقل هذه المنطقة بعد تنزيف هذه المنطقة وبعد نزع سلاح لا السيطرة اللبنانية تبع الجيش اللبناني.
0: نعم.
1: ما في أي طموح إقليمية إسرائيلية لإقامة مستوطنات أو ل.
0: لكن نتنياهو يتحدث عن ذلك بوضوح في تصريحاته. وبعض وزرائه المتطرفين أيضا.
1: لا أذني أستاذ السياسة الرسمية ولازم نسمع بشكل دقيق السياسة الرسمية. من جهة نتنياهو ومن وزير الدفاع الإسرائيلي بالنسبة لمنطقة جنوب لبنان ما في أي طموح من أجل مثلا.
0: هو قال اليوم لن ينسحب ولن يتراجع ولن يتخلى عما وصفها بالإنجازات. استمعت إلى هذا الكلام؟
1: أنا بقول بشكل واضح ما يكون انسحاب إسرائيلي أولا خلال الأسابيع القريبة من هذه المناطق. اولا بدون علاقه الانتخابات في اسرائيل
0: لم يحدد ذلك بامد زمني. هو لم يحدد ذلك بامد زمني ولا بشكل واضح لانه لديه اهداف انتخابيه في الداخل. اعود الى سؤالي الذي سالته لك قبل قليل، لماذا لا تكون المنطقه العازله في حدودكم انتم ان كان فيما يتعلق بجنوب لبنان او بغزه او بسوريا حتى؟ لماذا دائما المنطقه العازله يجب ان تكون من الدول الاخرى؟
1: سؤال ممتاز أستاذ. التهديد اللي كان في 7 في أكتوبر على فكرة على منطقة إسرائيلية داخل المناطق الإسرائيلية كان من الجدار، كان من الشرق أو عفوا غرب الكرة الإسرائيلية والكيبوتات اللي كانت موجودة جنب الجدار وبعد الجدار عند الطرف الثاني عند الطرف الفلسطيني بمسافة 500 متر مش أكثر من هيك كانوا هناك إرهابيين من حماس.
0: إذن المنطقة العازلة كانت قليلة قصيرة ضيقة ولم تتمكنوا من حماية أنفسكم. إذن هذا قصور أمني واستخباراتي، ولكن يمكن أن يعدل ذلك لاحقا عندما تقرروا أن تقتطعوا من أراضيكم ما أصبحت أراضيكم الآن بعرف القانون الدولي وأن تقيموا هذه المناطق العازلة في الداخل الإسرائيلي وليس أن تقتطعوا من لبنان ومن سوريا ومن فلسطين كل هذه الأماكن لتحموا أنفسكم، ولم تتمكنوا أصلا من حماية أنفسكم. ما الذي منع مثلا من حماية أنفسكم بمنطقة عازلة واضحة؟ أنتم تحاربون الآن على 7 جبهات، لم تتمكنوا من حماية بضعة كيلومترات؟
1: أنا راح أشكرك أستاذ إذا تعطيني فرصة كامل الفكرة على كال. من ناحية إسرائيلية وهي استنتاج استراتيجي بعد اللي صار في 7 في أكتوبر، من ناحية إسرائيلية ما بتكون أي إمكانية لوجود ميليشيات أو قوات مسلحة من المنظمات الإرهابية.
0: تمام، على بعد كم؟
1: الدول.
0: على بعد كم؟
1: من المنظمات الإرهابية.
0: على بعد كم؟
1: بعد الجدار.
0: مفهوم، على بعد كم؟
1: أنا إذا قصدك على جنوب لبنان، سوريا هي منطقة و ملف ثاني وكذية غزة
0: تبقى مناطق سورية ويبقى احتلالا إسرائيليا بغض النظر، لكن لنتحدث عن لبنان وعن غزة مثلا، كم يجب أن تكون المنطقة الأمنية العازلة ولماذا لا تكون في الجانب الإسرائيلي؟ لم تجبني بعد.
1: أستاذي معلم، الغد بسيط بالنسبة والصورة بسيطة كمان بالنسبة لجنوب لبنان، طالما في هناك قوات حزب الله بدون اتخاذ إجراءات من الطرف اللبناني من الجيش اللبناني بشكل واضح وبشكل قوي ضد حزب الله، وما بتكون هناك اشتباكات واحتكاكات.
0: تمام، إذا أنت غيرت هدفك الآن
1: من ناحية الجيش اللبناني.
0: أنت غيرت هدفك الآن،
1: هناك حزب الله إسرائيل تأخذ إجراءات ضدهم.
0: أنت غيرت هدفك وغيرت إجابتك بناء عليه. أنا سؤالي لك، لماذا لا تكون المنطقة العازلة في الداخل الإسرائيلي؟ ما همك بالجيش اللبناني أو بالجيش الفلسطيني أو بالجيش السوري أو ما شابه؟ أسألك، أنت تقول أريد حماية أمني، لماذا لا تقيم منطقتك العازلة بكل ما فيها من أمن وأمان في داخل إسرائيل؟

0: أنا سعيد جدا على هذا السؤال. شو حسب فكرتك أستاذة وفكرة المشاهدين المحترمين، هل في إمكانية لوجود أو انتشار قوات إرهابية على الجدار الشمالي في الحدود الشمالية في إسرائيل، على الحدود الشمالية لاتجاه لبنان؟ ما في أي إمكانية لهذا السيناريو، ما في أي إمكانية أستاذ لوجود قوات حزب الله نص كيلو كيلو أو أكثر من هيك شمال الحدود الإسرائيلية؟
1: ماذا يعني هذا الكلام؟ لم أفهم.
0: نحن اتعودنا مع الأسف في 7 في أكتوبر إنه إسرائيل ما تسمحش لأي قوات إرهابية لوجود.
1: تمام، يمكن أن تفعلوا ذلك في حدودكم، يمكن أن تمنعوها، ولكن من حدودكم وليس من حدود الآخرين. لماذا تجاهل نتنياهو كل التحذيرات التي وصلته من 7 أكتوبر؟ هنا السؤال، وأنتم تحاججون بالسابع من أكتوبر، لماذا لم تم تجاهل كل التحذيرات التي وصلت لنتنياهو؟
0: الغد بسيط.
1: نعم،
0: النموذج الأردني مثلا والنموذج المصري نموذج ممتاز كرد على سؤالك. إسرائيل ما احتلت أو ما في قوات إسرائيلية عند على أرض لبناني، وما في قوات
1: نموذج ممتاز. لماذا؟ لم أفهم.
0: من فضلك، وما في قوات إسرائيلية على أرض مصر. ليش؟ الغد بسيط، في هناك جيش تبع الدولة مرتبة وبيسيطر على سيادته، وما في قوات إرهابية على أرض لبنان، وما في قوات إرهابية على أرض مصر جنب أو قريب لحدود الإسرائيلية بين الدولتين، ونفس الشيء قبل أردن. شو السبب؟ السبب هو بسيط، في سيطرة كاملة على الدولة هناك، الدولة الأردنية والدولة المصرية.
1: نعم، ولكن هناك واقع أنتم تعرفونه واتهمتم بتغذيته في غزة وفي لبنان، عندما كان بإمكان نتنياهو أن يقضي على حماس ولم يفعل باعتراف مسؤولين إسرائيليين. ولم تجبني على لماذا تجاهل نتنياهو كل التحذيرات التي وصلته. قلت الإجابة بسيطة، طلعت عم تحكي عن موضوع تاني.
0: لا لا لا أستاذ، أنا أعطيت جواب وجوابتك على كل سؤال وسؤال.
1: تمام،
0: نتنياهو سمح اليوم إجابة على تهديدات عسكرية من أجل الانتخابات في إسرائيل، ما في علاقة لا قضية لبنانية.
1: إذن لماذا لم يشكل لجنة تحقيق مستقلة؟
0: أعطيت جواب كامل على.
1: إذن لماذا لم يشكل لجنة تحقيق مستقلة رسمية في 7 أكتوبر؟
0: اليوم أستاذ نحن سمعنا مش وجهة نظر، نحن سمعنا اليوم تحليل تبع نتنياهو.
1: انتهى وقتي تماما. لم يشكل لجنة تحقيق مستقلة رسمية. لكن بداية شكل لجنة خاصة ولا أحد يعرف ماذا نتج عنها. انتهى وقتي تماما. المستشار السابق وزارة الدفاع الإسرائيلي
0: شكرا جزيلا أستاذ
1: من القدس. شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
4: خليجي 27. من المنامة بدأت الحكاية، وفي جدة تستكمل فصول المجد، تتسابق المنتخبات.
5: يا للظهور، يا للتاريخ، يا للقطة،
4: وتشتعل المدرجات. أعلام متعددة وقلب خليجي واحد. وفي عروس البحر الأحمر الكأس ينتظر من يكتب اسمه في التاريخ. ملعب 27 يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
6: تقول بشكل واضح أنها رئيس
4: عدن. الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
6: كانت يطلب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
4: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
7: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
4: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12 ظهرا.
8: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
4: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
9: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: العربية FM

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. القوات المسلحة اليمنية تنفذ 8 استهدافات لآليات ومعدات وعناصر من الميليشيا الحوثية في الوازعية. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات تولوا شراء أسلحة لصالح وزارة الدفاع الإيرانية. نائب الرئيس الأمريكي يقول أن الأدلة المتاحة تشير إلى أن مجتبى خامنئي على قيد الحياة. شركة الطاقة العمانية تدرس الاستحواذ على ناقلتي نفط وتأجيرهما للتخزين العائم.

في ميناء الدقم. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن كبار قادة حماس في الخارج على قائمة الاستهداف. وزارة الخارجية الأمريكية تدين أعمال العنف الإجرامية في الضفة الغربية المحتلة، وتقول إن على لبنان اتخاذ خطوات بشأن السلاح قبل طلب انسحاب إسرائيلي إضافي. ملك المغرب يعين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للوزراء عقب انتخابات الأربعاء الماضي. وكالة الطاقة الدولية تدعو الأطراف المعنية إلى العمل معا لمواجهة أزمة الطاقة المرتقبة في أوروبا. مستشار ألمانيا وخمسة قادة أوروبيون يضغطون لتقليص الميزانية الأوروبية بمئات مليارات اليورو. ترامب يعلن توقيع وثيقة تتعلق بالذكاء الاصطناعي مع كبار مسؤولي الطاقة مسؤولي قطاع التكنولوجيا. ثقة الأمريكيين بالاقتصاد تتراجع هذا الشهر مع استمرار ارتفاع الأسعار وركود الأجور. الأخضر يتغلب على نظيره العراقي في خليج 27 في جدة، ويتأهل إلى الدور الثاني برفقة الفائز بالقرعة بين العراق وعمان. حلقة جديدة من برنامج ملعب 27 بعد فاصل قصير. إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
3: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
4: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
5: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
6: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما أصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
2: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
7: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
8: كانت من المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
7: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
9: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
7: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
10: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
7: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
11: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
12: سأعود لهذه النقطة.
11: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
13: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
11: المتخالفون.
13: إسرائيل دولة إمبريالية.
11: المتحاورون.
14: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
11: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.

0: لا تذهب بعيدا
1: قسم
0: فبمعركة مخيم جنين
1: فنحن دائما معكم
0: دائما معكم
1: بكل جديد
0: والتغطية مستمرة
1: العربية اف ام
2: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي
1: أكبر شبكة من المراسلين
3: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
1: وأفضل باقة من المختصين
4: ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد
1: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية اف ام
5: العربية اف ام الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك العربية اف ام العربية اف ام
6: ملعب 27

تغيرت المواضيع وتبدلت العناوين وبقي عنوان وحيد، الأخضر يتأهل بالعلامة الكاملة. مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعين الكرام وين ما تكونون، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج ملعب 27، البرنامج المواكب لبطولة كأس الخليج المقامة في المملكة العربية السعودية وتحديدا في جدة. الإثارة لا تزال مستمرة مستمعين الكرام، عمان تتأهل، نتفاجأ بطاقة صفراء أخيرة للاعب اللي سجل هدف عمان الثالث، ليتتعادل العراق وعمان بالنقاط، تتعادل بالأهداف المسجلة وتتعادل بالأهداف التي تم استقبالها، وكذلك هناك تعادل بالبطاقات الصفراء. وأصبح الآن الفاصل الوحيد هنا القرعة. بإذن الله مستمعين الكرام بنكون معكم في هذه الحلقة، بنتكلم فيها عن تأهل المنتخب السعودي بالعلامة الكاملة، وكذلك تأهل المنتخب الإماراتي والمنتخب القطري، وتبقى بطاقة وحيدة. حتى الآن لا نعلم من المنتخب الرابع المتأهل، هل العراق أم عمان. في هذه الحلقة بإذن الله ستقام القرعة عند 11:30 مساء في جدة، وبإذن الله سوف نعلم من هو المنتخب المتأهل.

0: إذن مستمعينا الكرام، سنناقش في هذه الحلقة ما حدث في مباراة المنتخب السعودي أمام المنتخب العراقي، وكذلك المباراة المثيرة جدا مباراة المنتخب العماني أمام المنتخب الكويتي التي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. في هذه الأثناء ينضم معنا الزميل عيسى سعيد الصحفي الرياضي العماني. مساء الخير عيسى، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا أخوي، مساك الله بالخير، شكرا على الاستضافة، إن شاء الله نقدم الإضافة.
0: أهلا وسهلا حياك الله. كذلك ينضم معنا الصحفي الرياضي زهير الشماسي. مساء الخير زهير، أهلا وسهلا حياك الله.
2: هلا علي، مساء الخير عليك وعلى الجميع وعلى الأستاذ علي.
0: حياك الله
1: عيسى
0: والأستاذ عيسى سعيد الصحفي العماني.
2: تحية لك
0: أهلا وسهلا، حياكم الله.
2: نعم والنعم والنعم،
0: حياكم الله ضيوفي. كذلك نرحب في هذه الأثناء بالناقد الرياضي سعود الصرامي. مساء الخير أبو فهد.
3: الله يحييك وحيي الزملاء، كل شخص باسمه في ملعب 27 عبر أثير العربية FM.
0: أهلا وسهلا،
3: أحب الأستاذ أحمد وأنت أستاذ علي.
0: أهلا وسهلا حياك الله أبو فهد، أنت في حلقة سابقة.

0: لقاء في برنامج ملاعب تحدثت عن نظام البطولة في حال كان هناك تعادل بالنقاط وتعادل بالأهداف المسجلة والأهداف المستقبلة، وطلع فيها التوضيح أنه تروح البطايق الصفراء اللعب النظيف في هذه الأثناء صار فيه تعادل وراحت القرعة.
1: شوف أنا في حلقة الأحد من برنامج ملاعب مع فيصل الجفن عبر أثير العربية اف ام وام بي سي اكشن ومع الزميل أحمد الصعيفان، وكان موجود الكابتن حمد الدبيخي والكابتن مساعد العمري، تحدثت قلت طيب الآن الناس ما تدري في حالة خسارة العراق من السعودية وفوز عمان على الكويت التعادل حيكون بالأربع نقاط، من اللي حيروح؟ الناس قالوا مواجهات مباشرة، أنا قلت المواجهات المباشرة اللي بين الكويت اللي بين عمان والعراق انتهت 1-1، هذا خلاص يعني ما عاد هي موجودة، فارق الأهداف. فأنا كنت أتكلم من هذا الجانب، من اللي حيروح؟ ما لقيت يعني. قالوا اللائحة، واضحة أن الناس اللي تتكلم عن اللائحة كانوا يتكلمون بأسلوب اجتهادي، والدليل أنهم كانوا يتكلمون بأسلوب اجتهادي اليوم الآن يتكلمون عن القرعة، أنهم راحوا للنقاط ثم راحوا للأهداف ثم راحوا للعب المالي اللعب النظيف ثم الآن راحوا للقرعة. أنا كنت أردد عبارة أن اللائحة، متى تكون اللائحة متميزة وممتازة؟ عندما تصاغ بشيء غير متوقع، واللي صار اليوم هو الغير متوقع، وهذا يصير قصور في اللائحة.
0: أنت توقعت أن الأمور توصل كذا أبو فهد؟
1: شوف أيام كان عندي اللي يسمونها تويتر، منصة إكس، في بعض الأحيان أنا أقول كلام البعض يأخذه على أنه نوع من المبالغة أو كذا، بس أني دائما كنت أسوي هاشتاج تحت هاشتاج اسمها الخبرة تكسب. ما أدري هل الخبرة تكسب اليوم في هذا الموضوع؟
0: يبدو لي أنها كسبت الخبرة يا أبو فهد.
1: إيه، فكنت أنا دائما أسوي هاشتاج يعني الخبرة تكسب. اليوم ما أدري هل الخبرة فعلا كسبت في هذا الموضوع. أنا بالنسبة لي ما أدري يعني. أوكي، أنا مؤمن، والناس يعني واجد مؤمن أن سعود الصرامي عنده تراكم خبرات كبيرة وكثيرة ومتتالية وأيضا مهملة، ها؟ يعني خبرات سعود الصرامي الناس يعرفون أنها كبيرة وكثيرة وأيضا مهملة، لكن حدث ما كنت أتوقعه. أنا أتمنى يعني أنه القرعة تكون منصفة، رغم أنه أنا أشوف أن القرعة فيها ظلم للفريقين، يعني واحد يخرج بالقرعة واحد يدخل بالقرعة أشوف أنها ظلم.
0: وش تشوف الحل أبو فهد؟ يعني لو خيرت أنه وش في حل غير القرعة؟ تقام مباراة بين المنتخبين؟
1: لا يعني شوف، هم الناس المنظمين للبطولات ما يفضلون إقامة مباراة يعني. شوف، مرة واحدة أقيمت مباراة فاصلة، مرة واحدة اللي هي في كأس الخليج في الدوحة عام 1976، عندما تعادلت الكويت والعراق في كل شيء، تعادلوا في كل شيء. يعني حتى المباراة كانت العراق متقدمة 2-0 ثم تعادلت الكويت 2-2، فأقيمت مباراة فاصلة كان بطلها النجم الكويتي الشهير عبد العزيز العنبري وانتهت 4-2، العنبري سجل هاتريك. اليوم احنا نقول العربية يوم الأحد في برنامج ملاعب مع فيصل الجفن عبر أثير العربية عبر ام بي سي اكشن توقعت هذا الحدوث.
0: الخبرة دائم تكسب أبو فهد.
1: اليوم الناس قاعدة تترقب الساعة 11:30، من اللي بيتأهل، العراق أو عمان؟ أنا أتمنى التوفيق للجميع، وأنا أشكركم حقيقة على إشادتكم فينا وفي طرحنا، وبيض الله وجيهكم، وأنا دائما في صف العربية وابن من أبناء العربية، ودائما أقول بيني وبين نفسي أن العربية لن أغادرها، ولو غادرتها ستكون المحطة الإعلامية الأخيرة لي.
0: نتمنى لك طولة العمر أبو فهد، يعطيك العافية الناقد الرياضي سعود الصرامي، حياك الله. إذن مستمعين الكرام، زهير شماسي الصحفي الرياضي وكذلك عيسى سعيد الصحفي الرياضي هم ضيوفنا في حلقة اليوم. عيسى، كنا مسوين حنا عناوين خاصة في الحلقة، عن منتخب

0: عن مباراة المنتخب السعودي أمام المنتخب العراقي، مسوين محاور خاصة كذلك لمباراة المنتخب العماني أمام المنتخب
1: الكويتي.
0: الكويتي. أنا للأمانة كان عندي يعني أغلب المحاور كانت عن المدرب وطريقة اللعب، ولماذا خسرت عمان، ولماذا يعني عمان لم تقدم بطولة جيدة. لكن تفاجأت أنه عمان تسجل الهدف الأول، تسجل الهدف الثاني، تسجل الهدف الثالث، وشفنا احنا في التلفزيون يعني أفراح لاعبين المنتخب العماني، خلاص عمان تأهل. لنتفاجأ أنه لاعب منتخب العماني اللي سجل الهدف الثالث يعني شال القميص وأخذ بطاقة صفراء، وبهذه البطاقة تتعادل عمان مع المنتخب العراقي بالبطاقات الصفراء. أول شيء وصف لنا الفرحة، كيف كانت الفرحة عيسى؟
1: نعم علي، والله العظيم مباراة مش مفهومة بالنسبة لي صراحة. هو طول كارثي لدرجة أني كنت أريد أسكر التلفزيون. ولكن في الشوط الثاني كابتن طارق السكتاوي أحدث تغييرات غيرت نتيجة المباراة، خاصة بعد تسجيل هدف تعادل مباشرة. ومع الأخبار اللي جاية من ملعب الإنماء بتسجيل المنتخب السعودي الهدف الأول ثم الهدف الثاني وتناقل الجماهير للخبر، بدأ اللاعبين يشعرون بمسؤولية كبرى. أنا أول ما شفت الهدف الثاني عرفت أن المنتخب العماني ممكن يسجل ثالث ورابع، ولكن أول ما تسجل الهدف الثالث وشفت اللاعب خلع القميص يعني كأنك يعني صبيت فوق راسي ما يبارد. معقولة نوصل إلى هذه المرحلة وترتكب هذا الخطأ؟ أتمنى من أنا عندي رسالة لمدير الفريق، أتمنى من كل قلبي سواء تأهلنا أو طلعنا يتعاقب هذا اللاعب عقاب شديد، لأنه مش معقول أن خروج المنتخب يتسبب بسبب خلع القميص.
0: بس عيسى أكيد أنه يعني مع الفرحة والحماس، تعرف الواحد مع الفرحة والحماس ينسى كل شيء.
1: أنا معك يا علي، لكن معقولة أنت في هذه المرحلة أنت تبحث عن جول وتبحث عن بطاقة فأنت تسجل الهدف وتأخذها من هنا، يعني تعطينا هدف ولكن توصلنا إلى مرحلة إن ممكن نطلع بسبب الكارت اللي أخذته عشان تورينا جسمك، إيش الفائدة؟ احتفل بأي طريقة ثانية، مش لازم تقلع القميص.
0: عيسى أنا يعني أنا وأحمد بعد المباراة شاهدنا فرحة لاعبين العمان، فرحة لاعبين المنتخب العماني، صرنا نبحث. صرنا
1: استغربت من الفرحة لأن أنا الحسبة عندي واضحة كانت إن ما تأهلنا، حتى حساب المنتخب العماني في اكس تقرر ان تأهلنا. فأنا استغربت هل ممكن لاعبين المنتخب العراقي أخذوا الكروت في الممر وهم خارجين؟ ما شفت شيء. آخر كرت أخذها من يحيى وكان هو الإنذار الثامن. أنا مستغرب صراحة من حتى الإداريين المفروض يكون عندهم حسبة، اللي متواجدين في المدرجات يكون عندهم حسبة. أعطونا الفرحة للاعبين وهم ما تأهلوا رسمي.
0: هو عيسى حنا في البداية ما شفنا فرحة، كان في هدوء كذا في الملعب، كانوا اللاعبين واقعين على الأرض تعبانين، صار في لخبطة، وش قاعد يصير؟ هل انتهت مباراة العراق؟ نعم انتهت، فاز المنتخب السعودي بهدفين دون مقابل حسابيا. فجأة صار في فرح من لاعبين منتخب عمان. في هذه الأثناء أنا وأحمد كنا نبحث عن البطاقات الصفراء، فقال لي أحمد أنه ثمان بطاقات صفراء للمنتخب العماني وكذلك ثمان بطاقات صفراء للمنتخب العراقي. رجعنا نحسبها أكثر من مرة لنتفاجأ أنه فعلا صار في تعادل في بطاقات في البطاقات الصفراء. زهير كيف شفت مباراة المنتخب العماني أمام المنتخب الكويتي؟
2: والله يعني زي ما قال أخوي عيسى يعني شوط أول كان نوعا ما مخيب، مع أن عمان ضيعت فرصتين كبيرتين يعني والكويت اليوم داخلة بالحارس الثالث من صح التعبير، ففي غيابات في الكويت وما في الحافز الكبير، ما في موتيفيشن كبير عند المنتخب الكويتي اليوم، بعد ما نقدم مباراتين برأيي كويس جيدتين أمام منتخبنا في المباراة الأولى أو أمام العراق في آخر الدقائق، لكن اليوم الموتيفيشن اللي عند المنتخب العماني أكبر بكثير من المنتخب الكويتي، ومع ذلك الشوط الأول ضيع المنتخب العماني بطريقة ما، لكن القدر أراد أن يحكي لنا حكاية في هذا الخليجي في هذه البطولة الخليجية الجميلة اللي يعني أجمل ما فيها هو جمعة الأخوان والأشقاء في وطنهم الثاني في المملكة العربية السعودية. فقد تكون من هذه من الحكاية الجميلة بتحكى لسنوات سنوات يعني اللي يده في الموية غير اللي يده في النار. يعني أنا أعذر أخوي عيسى أكيد أنه القرع بعد عشر دقائق وفندق

0: تختلف في جدة راح تكون على الكورنيش حسب المصادر، انه بعد
1: صحيح.
0: 10 دقائق راح تقام القرعة، ومن تضحك لا يعني في النهاية كلنا اخوان وشقاء، وهذه بطولة تجمعنا والكل باذن الله فايز فيها، بس احنا بعد نحب بعد غياب طويل ان نرجع نرفع كاسها. وعاد يعني اللي يفوز
1: زهير،
0: اليوم.
1: انت صرت زينا تحسب البطاقات ترجع للمباريات، ولا كنت
0: والله انا
1: حاسب حساب هذه النتيجة؟
0: ما كنت مركز مره الحقيقه مع مباراه عمان والكويت، مركز مع مباراه منتخبنا، لانه المنتخب العراقي انهار 10 دقائق وكان لنا فرص كبيره من التسجيل، لو سجلنا هدف كان حسمنا الموضوع. لكن اللي كان لافت انتباهي قبل المباراه، كان عندي احصائيه ان المنتخب العراقي عنده 7 كروت صفر، فيعني الرقم كبير. فلما جت المعلومه انه في كروت بين العراق وعمان، ما توقعت المنتخب العماني عنده العدد من الكروت بعد الكبيره، ترى في 3 مباريات تاخذ 8 كروت صفر، ترى رقم عالي جدا.
1: صحيح.
0: المنتخب السعودي عنده كرتين صفر اذا ما خاب ظني، عندنا على اللي هو محمد ابو الشامات، وعندنا اليوم عبد الله الحمدان، لانه فرح كما اللاعب العماني فرح بسخ التيشيرت اخذ له كرت اصفر. ف يعني انا وافقك علي ان احيان
1: الفرحة
0: لاعب الشاب
1: والحماس.
0: وتحت ضغوط معينه
1: صحيح.
0: فرحه خلاص، انت طليان يقولوا ايش، فوري تيست خارج مخك يعني، خارج عقلك يعني. هذا اللي صار، انا اقدر اسميها فوري تيست. اوكي ف يعني بس بتكون قصه، ويعني والاعلام العماني او الاعلام اعمال الاعلام العراقي والجماهير العراقيه والعمانيه، اذا كان القرع مو صالحهم بتصير شويه دراما، بتعودي على شيء كاس الخليج.
1: عاد
0: بس
1: كاس الخليج زهير مش محتاج اثاره، هو مثير بدون
0: بالضبط
1: هذه الحالات.
0: بالضبط بالضبط. ف يعني الله يعيب على الدراما اللي بتجي، بس هذا ملح هذه البطوله، بدون هالاشياء هذه، بدون القصص هذه، هذا اللي شفناه اليوم ترى راح يذكر لسنوات وسنوات ان هذا اللي صار. قصه فعلا، قصه من القصص الغريبه اللي تحصل اليوم امام عيننا، وكنا مو مستوعبين صارت قبل دقائق، بس فعلا قصه غريبه عجيبه، ونشوف نهايتها مين سيكون، من سيضحك ومن الحظ سيعبس في وجهه، يعني الحظ فقط يعني.
1: بإذن الله نتمنى التوفيق طبعا للمنتخب العماني وكذلك المنتخب
2: علي،
1: العراقي.
2: انا عندي بس نقطه.
1: قول تفضل.
2: انا عندي نقطه واحساس قبل القرعه راح اقول لك اياها. انا اول ما شفت اللاعب خلع القميص قلت البطاقه عراقيه، فننتظر ونشوف القرعه بعد.
1: يعني انت تتوقع انه خلاص، تتوقع انه اللي بيفوز وبيتاهل المنتخب العراقي في هذه القرعه؟
2: انا اللي حسيته احساسي الشخصي بعد ما شفت اللاعب خلع القميص ان العراق تاهل، حتى قبل ما تتين الباريتين.
1: يعني عيسى، يعني لو حدث هذا الحدث في المنتخب السعودي، انا صراحه ما راح اركز في البطاقه الصفراء، بركز في فرحه الهدف. بس انه ما شاء الله عليك، يعني مراجع وحاسب البطاقات الصفراء وحاسب البطاقات الصفراء كذلك المنتخب العراقي. نذكر مستمعينا الكرام بانه القرعه بين المنتخب العراقي ومنتخب عمان لحسم المتاهل الى نصف نهائي كاس الخليج العربي لكره القدم خليجي 27 ستجرى في تمام 11:30 مساء. بنرجع لهذا الملف، لكن خلونا نتحدث عن في البداية عن مباراة المنتخب السعودي أمام المنتخب العراقي. زهير، من وجهة نظرك كيف شفت المباراة؟
0: والله يعني المنتخب قدم مباراة كبيرة في اليوم. يعني اللي عاجبني في المنتخب عدة أشياء في مرحلة المجموعات، أنه الأداء تصاعدي زي ما شفنا مباراة الكويت، ما كنا راضيين، فوز غير مقنع كان، نعم استحوذنا على الكورة، استقبلنا هجمات، يعني وصلنا ما سجلنا، عندنا مشكلة في التسجيل. مباراة عمان كانت أفضل، مباراة اليوم على مستوى الأداء وبالتدوير اللي عمله اليوم المدرب، باعتقادي أنه مباراة يعني إيجابية جدا ونتيجة إيجابية، ولعبناها بدون ضغوط. سعيد جدا لعبد الله السالم وعبد الله الحمدان، الثنائي يسجل أهداف اليوم، الثنائي يستحق أنه يسجل.
1: إيجابي إيجابي زهير، لما المهاجم البديل يسجل هدف وكذلك المهاجم البديل الآخر يسجل هدف.
0: نعم بكل تأكيد، اليوم عدينا دور المجموعات كل مهاجمين مسجلين، فراس مسجل.

0: مسجل، عبد الله الحمدان مسجل، عبد الله السالم مسجل. فاللي يلعبون راس حربة كلهم سجلوا أهداف، هذا يزيد الثقة. يعني ده في مقولة تقال إنه الأكسجين المهاجم هو الأهداف، أي إن المهاجم يعيش في الأهداف، بدون الأهداف لا يعيش المهاجم. فعبد الله السالم بعمر 32 سنة يسجل أول هدف دولي، وباعتقادي إن عبد الله ما كان محظوظ مسيرة طويلة إلى إنه بني عاراته بين الأندية، وإنه يلعب أساسي أحيانا أحيانا ما يلعب، عندما يستدعى المنتخب لا يحظى بعد دقائق لعب كثيرة. ففرح جدا لعبد الله السالم، وبرضه لعبد الله الحمدان اللي واجه يعني موجة من الانتقادات قاسية، وإن كانت نوعا ما محقة من بعض الجماهير، إلا أنه في النهاية اليوم سجل هدف ثاني بالتخصص في المنتخب العراقي في بطولة الخليج،
1: صحيح
0: الثاني
1: الثالثة.
0: على التوالي. فبإذن الله بإذن الله كل هذه المؤشرات تؤدينا لهدفنا، وهو الفوز بالبطولة بإذن الله. وثم البطولة الأهم اللي راح تكون في جنوري بإذن الله هي بطولة أمم آسيا، اللي
1: كاسس
0: بإذن الله كل تركيز الجمهور السعودي والإعلام السعودي هو على كأس الأمم الآسيوية، وإن كان كأس الخليج أيضا لا يقل أهمية بالنسبة للشارع السعودي.
1: عيسى، أكيد أنه تركيزك كان على مباراة المنتخب العماني أمام الكويت، لكن أكيد أنه شاهدت مباراة المنتخب السعودي أمام منتخب العراق. كيف شفت المباراة عيسى؟
2: طبعا أنا أتفق مع الزميل زهير، يعني المهاجم اللي سجل، يعني الفريق كامل جاهز، المهاجم الأول والثاني كلهم سجلوا البطولة. لكن أنا راح أخذ اتجاه ثاني اللي هو عدم استمرارية البطولة، رقم الإصابات الكبيرة في قلب يعني في قلوب الدفاع. المنتخب السعودي قابل 3 ستايلات مختلفة، اللي هو المنتخب الكويتي والمنتخب العماني والمنتخب العراقي. رغم هذا يعني لم يتسجل عليه أي هدف، أنا أشوف أنها صلابة دفاعية، وعامل مهم جدا أنك تبني عليه لبداية يعني لمواصلة في البطولة. رغم ذلك أنا أشوف أن الجمهور السعودي بدأ يرجع له الثقة بالمنتخب، هذا الشيء يعني الجمهور المتواجد في مباراة اليوم يعني يشهد على ذلك. أنا صراحة ما شاهدت مباراة يعني كثيرة، خاصة الشوط الثاني تركيزي كامل كان في المنتخب العماني والمنتخب الكويتي، الأحداث كارثة كبيرة، بطاقات، كل شيء، يعني صار تركيزي كامل على المنتخب العماني والمنتخب الكويتي.
1: نتمنى التوفيق طبعا للمنتخب العماني. زهير، تبديلات دونس كانت مبكرة، حسيت أنها مغامرة خصوصا في آخر المباراة شفنا إصابة عبد الإله العمري، حسيت أنه دونس استعجل في يعني في الأوراق كاملة بالزج في لاعبين من الاحتياط؟
0: أنا عجبني في شيء اليوم في دونس الحقيقة، أنه اليوم يعني بعد ما سجل عبد الله السالم هدف سحبه ونزل فراس، وايضا نزل بورقه هجوميه اخرى هي صالح بالشمات. فنزل لاعبين محركين للمنتخب، يعني لو المنتخب مهزوم مو فايز 2-0 او 1-0 اسف ذاك الوقت، كان عمل نفس التبديل. فالعقليه الهجوميه هذه كويسه الحقيقه، يعني دونيس اليوم عجبني في التبديل الاول. التبديلات الثانيه لا مركز بمركز، يعني أول شيء يعني زكريا هوساوي اليوم لابد أن نشيد بأداء، قدم مباراة عظيمة الحقيقة، أداء قتالي رجولي فني، جسد يعني على الجهة اليسرى قوة دفاعية وهجومية وبدنية بنفس الوقت. أتمنى إصابته تكون خفيفة ما تكون كبيرة، مع أن شكله وطالع كان مقلق نوعا ما. أوافق كابتن عيسى على أنه رغم اللي هو غياب قلوب الدفاع إن كان اللي هو
1: حسان وحسن
0: إلا أنه عبد الله العمري وجهاد زكري اليوم أدوا مباراة ممتازة، خاصة عبد الله العمري. عبد الله العمري يعني اليوم قدم مباراة جدا جدا رائعة وكان قيادي، هناك بعض الأخطاء في منتصف الملعب في بعض التمريرات، لكن يعني الحمد لله عدت على خير. يعني في مشكلة عندنا في قلوب الدفاع أحيانا في الخروج بالكرة، هذه مشكلة لابد أن دونيس في مباريات الإقصائية ينتبه لها، ويرح أرمس على اللاعبين نرجع للفكرة القديمة القشاش اللي ينظف المنطقة أول بأول، ما نبي نخرج بالكرة من الخلف تدرج في اللحظات الخطرة. يعني فأنا مع الفكرة هذه الحقيقة، لأنه يحط يدنا على قلوبنا لما تنقطع الكرة في حدود منطقة الجزاء.
1: قصدك في مشكلة في البناء؟
0: في مشكله في خروج الكره من الخلف في البناء احيان عند قلوب الدفاع. يعني شفنا لقطتين عبد الله العمري كان مس باص لولا لاعب

0: الوسط تدخلوا بطريقه معينه وفيها عنف ربما اللي كانت كارثه على المنتخب. بس بشكل عام يعني
1: مين أفضل لاعب في البناء من الخلف زهير في لعبة المنتخب؟ حسان ممكن؟
0: حسان تنبكتي يعني هو واحد من افضل العناصر. ما اقدر احكم كثير على الحقيقه على جهاد لانه لم اراه يلعب بشكل يعني في النادي شفناه كثير، بس في المنتخب ما شفته كثير الحقيقه، واليوم ارتكب اخطاء كبيره. بينما عبد الله العمري اللي حيي فيه لعب الرجولي واليوم واحد نجوم المباراه، لكن مع النصر ومع المنتخب عنده اخطاء متكرره في البناء من الخلف في الخروج بالكوره يعني. فهذا يعني سلاح ذو حدين. واضيف الى كلام عيسى قبل شوي يتكلم عن الشباك النظيف في ثلاث مباريات، برضو غيرنا الحارس بعد يعني حارسنا في المباراه الاولى انصاب ودخلنا بالعويس مباراتين، فحلو انه يكون الاساس والاحتياطي يقوموا بنفس الدور. وهذا شيء مطمئن الحقيقه سواء على مستوى البطوله هذه اللي يعني نتمنى تكون لا تكون اراءنا لحظيه، قد يحصل ان نخرج في النصف نهائي، قد يحصل ان نخرج بالنهائي مثلا ضربات جزاء. انا برايي ان الاداء هو المهم في المرحله الحاليه. في اسيا ما حققنا شيء، خرجنا بشيء مو كويس، علينا نحاكم هذا المدرب والمشروع الحالي، لكن بالاداء الحالي وبالنتائج الحاليه اعتقد ان الشارع الرياضي السعودي واعي وراضي ويدعم المنتخب في كل شيء.
1: بس زهير يعني من فتره طويله ما شفنا المنتخب يلعب بهذه يعني الجمل التكتيكيه. يعني اليوم المنتخب صحيح. امام المنتخب العراقي الى اخر الوقت اللي يشوف المباراه يحسب المنتخب السعودي هو اللي يحتاج للفوز.
0: صحيح صحيح. وايضا المنتخب العراقي ايضا باعتقادي ساعد ذلك، لانه بدنيا انهار وذهنيا انهار باعتقادي. يعني اليوم سوء حظ انه سجلنا الثالث والرابع، عبد الله الحمدان كره على الخط طلعها المدافع وكرتين طلعها الحارس، ف يعني كان في نوع من عدم التوفيق، ولا كان ريحنا عيسى الحين وهو حاط رجل على رجل وداخل معانا.
2: زعلتني لما خبرتني بالسيناريو الحالي.
1: طبعا حسب الاخبار اللي تصلنا من جده سيتم اجراء القرعه في تمام الساعه 12 صباحا بتوقيت السعوديه لتحديد المتاهل. عيسى القرعه كل مالها تبعد.
2: القرعة خلاص وصلنا بيد القرعة خلاص ما يهم
0: عشان تنتهي البرنامج.
2: بالضبط.
1: عيسى مين أكثر لاعب اليوم أعجبك في المنتخب السعودي؟
2: عبد الله الحمدان. طبعا عبد الله الحمدان إنك تكون مضغوط من الجماهير وينتظرون غلطات ذلك إنك تسجل هدف وقدم هذا الأداء، يمتلك شخصية كبيرة، وأنا سعيد في النصر لأني نصراوي.
1: نصراوي يا عيسى ها؟
2: شجع نادي النصر صراحة. وفي نقطة ذكرها قبل شوية زهير، أنا أختلف مع يعني أكثر لاعب سعودي يعرف يبني من الخلف، خاصة بعد تدريب جيسوس السنة الماضية للنصر. أنا أشوف عبد الله العمري ممتاز جدا، أصبح يعني ما هو اللاعب اللي يتهور بالطويل بالكور الطويلة، صار يلعب على الخفيف. أنا منبهر صراحة من عبد الله وتطوره من السنة الماضية.
1: فأنت من وجهة نظرك أنه عبد الله يعني من أفضل المدافعين السعوديين في عملية البناء.
2: بالضبط، يلعب من الخلف. بس تحت جيسوس أنا متأكد عبد الله العمري أنه راح يندم كثير على السنوات الطويلة اللي كان يلعبها مع مدربين يعني لم يستفيد منهم. مع جيسوس في سنة واحدة، تخيل أنت كمية التطور اللي وصلها عبد الله الحمدان. شاهدنا يعني في كأس العالم كيف الأداء الكبير اللي قدمه عبد الله لله العمري. الحمدان
0: قصدي. عيسى أعتقد الموسم هذا اللي هو عبد الله العمري غاوص 3 و4 أهداف كلها بناء من الخلف مع النصر. فكلام صحيح، الموسم الماضي كان أخطاء محدودة، بس الموسم هذا يعني جمهور النصر أبدا مو راضي عنه، وعنده أخطاء في البناء يعني مستمرة حتى اليوم ما ترجع لها اهداف مع المنتخب.
1: زهير انت تقول 4 اهداف استقبلها النصر هذا الموسم بسبب البناء الخاطئ من قبل عبد الله العمري.
0: هذه ذاكرتي يمكن اكثر بعد ترى علي، يعني ذاكرتي يعني 3 و4 اهداف. يعني بدايه الموسم هذا ما كانت جيده، يعني في حاله الفريق بعد جيسوس بشكل عام ما هي جيده الحقيقه. فقد يكون
2: بالضبط. انا اتفق معك انه سبب يعني الاشكاليات كلها ان المدرب الجديد يريد يطبق فلسفه جيسوس، ولكن هو ما عنده

0: الطريقه اللي يقدمها للفريق، فالفريق متشتت بين جيسوس وانجي، هذا اتوقع السبب الرئيسي اللي تشتت اللاعبين خاصه قلوب الدفاع في مكان كان كارثي هذا بدايه هذا الموسم، ما هو في مكان اللي كان السنه الماضيه.
1: من وجهة نظرك عيسى، المنتخب السعودي في الوقت الحالي أفضل لي يواجه مين، قطر أم الإمارات؟
0: نصف النهائي أتوقع قطر.
1: قطر
0: ما هو ثابت طبعا، قطر ما هو ثابت، يدربهم البوتيجي ما هو المدرب اللي واخذ ثقة في نفسه من الشارع الرياضي القطري. يعني زلاتكو جاية تقريبا ما صار له شهر، ولكن زلاتكو عارف بخبايا الكرة الإماراتية وعارف طريقة التجنيس. شوف اللاعبين يدخلين معه، وأنا متأكد أن المنتخب الإماراتي السنوات الجاية حيكون من أصعب الفرق اللي حتى أكثر من في اليابان وكوريا وأستراليا، لأنه العناصر اللي عندهم صراحة الجودة اللي عندهم جودة كبيرة جدا. أتوقع المنتخب السعودي الأفضل، المنتخب السعودي
1: يقابل المنتخب القطري بسبب جودة لاعبين المنتخب الإماراتي. زهير وش رأيك، مين الأفضل المنتخب يواجه، قطر ولا الإمارات؟
2: أوافق أنا عيسى، وعندي سبب أيضا آخر باعتقادي أنه الدورة الحالية اللاعبين المنتخب القطري يعني وصلت لنهايتها. يعني هذا بكل تأكيد أنه أفضل منتخب قطري من بداية تأسيس الكرة القطرية لحد اليوم، حقق كاس اسيا مرتين، تاهل لكاس العالم، لعب مرتين كاس العالم، تاهل كاس العالم كتاهل،
1: بس في اخر نسخه يعني ما تاهل كاس العالم
2: قطر الا تاهل.
1: نتكلم عن الامارات.
2: لا اتكلم عن قطر الحين. اتكلم عن قطر انه في نهايه دوره كرويه خلينا نقول، وهذا الجيل يعني عنده نوع من التشبع، نوع من الاشباع. يعني في المقابل زلاتكو مع الامارات زي ما قال عيسى، مشروع جديد ومدرب محقق نجاحات كبيرة مع كرواتيا، وعنده معرفة بكرتنا، بكرة المنطقة بشكل جيد، وعند يعني اليوم أنا دائما أقول إن في DNA خاص لمدربين المنتخبات مختلف عن مدربين الأندية. يعني مدرب النادي مثلا لو تجيب بيب غوارديولا اليوم يقول لك درب منتخب يعمل مع اللاعبين مرة أسبوع في 3 أشهر ما تتوقع الجودة المطلوبة. يعني لاعبي المنتخبات من DNA أمطينة أخرى مختلفة. يعني فزلاتكم هذا النوع برأيي. ربما لوران بلان، أنا كنت في فترة من الفترات كتبي لوران بلان يمسك المنتخب الحقيقة، لأن أراه من هذا النوع، من هذا الطينة، وفي بعد إنه يعرف الطريق الكرة السعودية. ففي نوع من المدربين اللي خلاص هو أدى رسالته في المنتخبات في الأندية أقول، واستعد الآن إنه يأخذ دوره في المنتخبات، فزلاتكو من هذا النوع. فبالنسبة لمنتخب قطر ما في أي رضا عن المدرب زي ما قال عيسى، وانتقادات كبيرة من كأس العالم لحد اليوم. فمقارنة بين مشروع هنا، مشروع عنده جوع فاميل الإيطالي، أوكي، عنده جوع كبير، منتخب الإماراتي وعنده رغبة في النجاحات، بينما في قطر في نوع من التشبع وفي نوع من حالة عدم الرضا. فقطر أفضل لنا في نصف النهائي، مع أنه لن تكون مباراة سهلة، لن تكون مباراة سهلة مهما كان المنافس. وأيضاً النهائي نشوف يعني هو يطلع لنا العراق، عمان أو الإمارات، فاللي بيجي حياتي.
1: عيسى، مدرب المنتخب القطري أراح أكثر من 5 لاعبين، ثقة، مغامرة، تصرف متهور.
0: لوبتيجي مباراة
1: لا أنا أتكلم عن مدرب العراق اليوم في مباراة المنتخب، راح أكثر من 5 لاعبين، ضمن الفوز وضمن التأهل.
0: أتوقع أنه يعني أخذها بالتساهل أكثر منها إجراءات تكتيكية، لأن هو كان يشتكي كثير من الأجواء في جدة، فممكن يكون هذا عمل سبب رئيسي أنه يريح 5 إلى 6 لاعبين مباراة اليوم. تقريبا فكره كان في نصف النهائي.
1: زهير شو رايك، قرار صائب من مدرب منتخب قطر انه يريح 6 لاعبين اليوم؟
0: قصدك العراق انت مش قطر صح؟
1: لا العراق. مدرب منتخب العراق.
0: انت قلت قطر.
1: لا عفوا العراق.
2: يعني اخذها يعني بطريقه انه يبي يعدي باقل له الاضرار. يعني واضح ان المنتخب العراقي زي ما قلنا قبل شوي في نهايه المباراه كان في خفاض ذهني.

0: فني وبدني، فواضح انه عنده مؤشرات بدنيه سلبيه للاعبينه، فربما اراد يعني يعمل تدوير معين، لكن علها هجت منه يعني. ف
1: كذلك زهير يعني آخر دقائق.

0: فاز بثلاثة أهداف. ما في أي رغبة شفنا يعني المنتخب السعودي كان يقدر يطلع بنتيجة أربعة أو خمسة أهداف.
1: هنا العامل البدني علي، يعني الفارق البدني بين المنتخبين بدأ في آخر ساعة بشكل واضح جدا. أنت بدنيا إذا يعني منت قادر تركض، ما فيك طاقة وعندك لاعبين قدامك قاعدين يركضون عندهم طاقة ويدخلون التحامات قوية وكذا، هنا البطولات المضغوطة يبين فيها العامل البدني خاصة بالدقائق اللي مثل هذه في آخر المباريات. فالمدربين يحرص عندهم مؤشرات دائما، مدرب اللياقة ومدرب الأحمال عنده مؤشرات يعني معينة إنه اللاعب هذا فرض حدة يلعب في المباراة هذه 60 دقيقة يفترض مثلا. واحدة من أكبر عيوب سيموني إنزاغي تاريخيا هذا اللي هو مدربين الأحمال يعطون المؤشرات هذه، إنه يعطونا إن اللاعب الفلان هذا يلعب 65 دقيقة حدة، فهو دقيقة 62 بدلة مثلا. دي ماركو كان واحد أحسن الأظهرة في إيطاليا في أوروبا، كان ما يلعب أكثر 62 دقيقة العام، هو MVP الدوري الإيطالي بعد ما طلع سيمون إنزاغي ويلعب 90 دقيقة هو مبسوط مثلا. فإنزاغي كان يخسر بعض المباريات والبطولات وغير المدربين، بس أضرب مثال عن إنزاغي لأنه موجود في دورينا اليوم وقاعد يطبق إنزاغي نفس الشيء. هذا الشيء مع الهلال الموسم الماضي خاصة في الأظهرة يعني. فالمدربين دائما في حساباتهم الأمور البدنية والخوف من الإصابات العضلية، الخوف من الانتكاس البدني، وهو يعرف لاعبينا يعني أكثر من أي أحد ثاني. فقد يكون ما لعبها صح في
0: هو المشكلة أنك أنت ما تأهلت
1: بالضبط،
0: يعني أنت ريحت لاعبينك عشان خلاص عشان تخرج من البطولة
1: عشان البطار فما الله أعلم يعني. هو علي شف يعني هو يعني قد يكون حاول إنه يدخل أجهز بدنية إنه يكمل أكبر عدد ممكن من الدقائق في المباراة، قد يكون كذا يعني. مع ذلك مع ذلك أثروا على كله مرة ثانية هجت. فشوف القرعة كيف تصير يعني، من تبتسم لها القرعة؟
0: أنت من تتوقع تبتسم لمين القرعة يا زهير؟ طم من عيسى
1: عيسى قبل شوي أنا مرتبط بالثقافة الإيطالية بشكل ما.
0: إيه؟
1: في إيطاليا في شيء يسمونه اللي هو الإسكرمياسا، أوكي؟ هذه تفاؤل وتشاؤم، أوكي؟ يعني اليوم الطلياني إذا بيلعب فريق المفضل آخر مرة لبس تيشيرت ما يلبس، تطير نسميها، أوكي؟ مثلاً مر على مطعم معين في المباراة اللي تعادل فيها فريقه ما يمر عليه، يغير الشارع اصلا جاي منه. في اشياء يعني هبال في الاسكراماسيه الايطاليه، اشياء يعني ما لا يمكن ان تستوعبها يعني. ما يحبون يلعبون مباراه صادف يوم جمعه تاريخ 13 الشهر. ممكن يسوي النادي يمكن يحارب انه ما يلعب المباراه، النادي نفسه، لانهم يؤمنون ان هذا اليوم يوم نحس. ليش؟ يعني في قصه قديمه في نابولي صارت في عام 1725 حاجة زي كذا.
0: ترى عيسى قاعد يحتريك تقول عمان يا انت قاعد تاخذ المواضيع كذا تتوتر زيادة.
2: لا علي اختلف معي انا. الزهيرة هذه صارت لسه صارت معي في كاس العالم. كان جالس معي واحد من الاخوة المصريين اللي هو تابع المباراة. كان في كل مباريات مصر يجلس على مكان معين. مباراة الأرجنتين المكان اللي هو كان يجلس فيه الكرسي مش متواجد. هو كان زعلان قال وين الكرسي؟ قلت له يا أخي في مليون كرسي، غير مكان، ليش تجلس في هذا المكان؟ قال هذا المكان إذا جلست فيه يفوز المنتخب المصري.
0: يتفاعل في الكرسي.
2: هي جد على قصة زهير.
0: بنفتح قول زهير
1: بس علي لانك بسيط. اظن كل الشعوب اللاتينيه عندها التطير هذا، استغفر الله. يعني المنتخب الارجنتيني في قطر بعد الدور الاول عرضوا عليهم لجنه المنظمه انه يطلعوا من جامعه قطر يروحوا فندق يعني 5 ستار، رفضوا. نفس الطريق يروحون فيه الملاعب، نفس القعده، نفس الترتيب، المدرب هنا، فلان هنا، فلان هنا، فلان، نفس الموسيقى اللي يسمعونها الروح والرجع.
2: زهير طيب لك نقطه، صارت هذه السنه في كاس العالم في تيشيرت وتوقع مباراه الارجنتين وانجلترا.
1: صح صح, صح يعني كانوا يلعبون بالازرق لان مارادونا
2: بالضبط 2022
1: تاهل بالازرق، هدف مانو ديل ديو له هدف يد الرابط استغفر الله يعني.

0: مارادونا. ف
1: طبعا احنا
0: لا
1: ما
0: بس
1: نؤمن بهذه الاشياء كمسلمين، انه الواحد يتطير او انه
0: نعم، تطير طبعا شيء غير ذا، بس هذه الثقافات موجودة اليوم في العالم.
2: لكن انت ما اعطيتنا التوقع.
1: زهير،
2: والله سؤالك
1: ترى عيسى
2: يا عيسى،
1: من بداية تتكلم هو يحتل التوقع. انت اخذت الايطاليا ووديت الكاس العالم ووديت المارادونا.
0: عيسى سعيد،
2: يا استاذ يقول
0: سعيد
2: العناء.
0: يا عيسى، والله وتفضل سعيد يا عيسى، اسم على المسمى.
2: الله يجزاك الخير يا رب،
1: يعني
2: ان شاء الله الله يسمع منك.
1: توقعك العمان، ها
0: والله ما
1: زهير؟
0: تورطنا يا علي، يعني هم الاثنين اخوان واشقاء، فعشان عيسى معانا هنا ما ودي عيسى بعد يزعل صراحة.
1: نتمنى التوفيق للمنتخب العماني وكذلك المنتخب القطري. نفتح الآن مباراة المنتخب
2: أنا عندي
1: العماني،
2: نقطة يا أخوي،
1: المنتخب العماني والمنتخب العراقي، أنا قلت القطري. قول يا
2: أنا عندي نقطة،
1: عيسى،
2: بس عندي نقطة قبل لا تفتح أي مجال ثاني.
1: قول.
2: أنا منتظر الاتحاد الخليجي كيف راح كيف ترتيبات القرعة. متأكد أن الخبصة راح تستمر حتى في القرعة.
1: كيف؟
2: احنا في النهاية أنت راح تدخل كم قنوات إلى القاعة في القرعة؟ طريقة القرعة، هل الوعاء يكون مكشوف ولا يعني مين راح يسحب؟ كل هذه الاشياء مهمه، تعرف انت. نحن ما عندنا اشكاليه، لكن في عراق شويه علامه مصعب.
1: هو حتى الآن ما في تفاصيل يا صديقنا
2: وهذه
1: عيسى.
2: انا منتظر هذه التفاصيل جدا. تواصلت مع الحين رئيس اللجنه البحث
1: طبعا
2: اعطاني ايرت.
1: الزميل احمد السعفان راسل لي يقول لي بدأت لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم بعقد اجتماع في الساعة 8:30 مساء لتدقيق الأهداف كافة له وعليه، وكذلك البطاقات الصفراء التي حصل عليها كلا المنتخبين العراقي والعماني ليتم تثبيتها بالشكل الرسمي، وعند التساوي في كل شيء سيتم اللجوء في الساعة 12 ليلا إلى إجراء القرعة. زهير، شفت المباراة
2: لا يحتاج هذا الكلام، ما يحتاج، انه كل شيء واضح. نهاية 4 مباريات، كلها كل الناس عارفين، كل الناس شايفين ايش اللي ممكن التدقيق اللي يصير في البطاقات اللي هي تكون في الممرات فقط، اما الانذارات اللي تتواجد في الملعب حتى الرقم الاخراج اللي هو عليه نقطة اشكالية، كل الناس شايفينها تقريبا، متعدلين في كل شيء.
1: ان شاء الله يعني باقي 12 دقيقة عيسى. اتمنى التوفيق
0: دكتور
1: للمنتخب
0: دكتور يا
1: العراقي
0: عيسى،
1: والمنتخب العماني.
2: كون صادق معكم، بس قسم بالله
1: عيسى صوتك انقطع،
2: دقيق صوتي بينقطع.
1: صوتك راح.
2: كيف صوت الحين؟ كيف
1: ممتاز
2: هذا الحين؟
1: ممتاز، قول.
2: هذه السماعة عندي إشكالية فيها. أنا بالنسبة لمباراة المنتخب، أنا صراحة أداء لا يستحق التواجد حتى في نص النهائي، كأداء حتى مباراة اليوم لا يستحق صراحة التواجد.
1: ليه؟
2: علامات استفهامكم،
1: ما قدم
2: علامات
1: أداء
2: استفهامكم
1: كويس
2: على،
1: المنتخب العماني في هذه البطولة؟
2: أنا بالنسبة لي ما قدم أي أداء تقريبا الشوط الثاني مباراة اليوم فقط، لكن كل هذه الأشياء صارت بسبب يعني تبديلات اللاعبين المنتخب الكويتي، مش جدارة اللاعبين العمانيين. التبديلات هي صارت مشكلة في المنتخب الكويتي. أتوقع أنه صار خلل في تبديلات، الفريق كان متوازن بداية الشوط الثاني حتى تسجل الهدف، بعدين المدرب أجرى تقريبا 5 تبديلات تقريبا، وهي اللي صارت فيها الخلل للمنتخب الكويتي، فصار مساحات كبيرة للمنتخب العماني، كان ممكن يسجل حتى 5 ل 6 أهداف، لكن العامل البدني نفس الشيء للمنتخب العماني ضعيف جدا.
1: يعني انت قصدك انه سبب فوز منتخب عمان اليوم اخطاء مدرب المنتخب الكويتي؟
2: اذا تشوف المباراة نعم، اذا تشوف المباراة نعم.
1: زهير،
0: علي اقول لك شيء،
1: قول.
0: اخشى دائما من العائدون من الموت، اخشى دائما من اللي يعود من الموت، اللي كان بيطلع ويرجع فجأة كده، اخذها مني، النهائي سعودي مع اللي بيتأهل بالقرعة، كان العراق او عمان.
1: ابتسم عيسى يوم قلت الكلام ذا يا زهير.
2: لا لا صعب صعب، انا متاكد منتخبنا ما راح يعدي الى النهائي. مش متشائم والله العظيم، مش متشائم، ولكن انا اعرف منتخبنا.
0: هذا
2: في فرق
0: الخليج
2: بيت.
0: فيها الحكايه هذه، احنا نحب الحكايه في برد الخليج، ف يعني تتذكر الدنمارك في 92 طلعت اوروبا، كانوا في الاجازه على البحر. وتفكك الاتحاد السوفيتي ويوغوسلافيا صارت ما لها مشاركه، استدعوا الدنمارك فازوا البطوله. ف

0: ذل القصص حلوه، فقد يكون شيء معذيب شيء بهذه الدراما الجميله الخليجيه.
1: يعني ممكن اليوم
2: راح
1: ما حد
2: يكون سيناريو هيتش كوكي لو تحولنا بالقرعه والعرب سهل بالقرعه وخذينا اللقب، راح يكون سيناريو هيتش كوكي صراحه.
0: صح صحيح.
1: من وجهة نظرك، من وجهة نظرك عيسى، كيف كان أداء مدرب المنتخب العماني؟
2: لا أنا كابتن طارق حتى الحين أنا ما أخذ عليه لا إيجابية ولا سلبية. مهما صار المدرب يتعرف على اللاعبين كابتن، لأن أخوي علي
1: ثلاث معسكرات حتى الآن عيسى تقريبا، يعني هو
2: معسكر الأول، معسكر الأول ما في أي تقريبا أي مباراة ودية، صار معسكر بدون المحترفين اللي هم تقريبا 6 إلى 7 لاعبين، ويعني ما يعتبر معسكر لأنه صار يتعرف على اللاعبين فقط بعد أسبوع من تعيينه. اللي بعده أسبوع المعسكر اللي بعده اللي هو في شهر 6 اللي في إندونيسيا، طبعا أهم لاعب اللي هو عبد الرحمن المشيفري اللي مستبعد من البطولة، لاعب نادي الغازي الكويتي، ولعبنا في إندونيسيا. صراحة ما عجبني اختياراته ولا الأداء. لعبنا مباراتين، واحدة أمام إندونيسيا والثانية أمام موزمبيق، فزنا واحدة وخسرنا واحدة. المعسكر الثالث اللي هو هذا هو المعسكر الثالث اللي هو مباراة بطولة كأس الخليج. ففي النهاية كابتن طارق سكتوي جديد على المنطقة، يعني إذا قارناه بجميع المدربين اللي متواجدين في البطولة تقريبا يعتبر هو الأقل مدرب فيهم تواجدا في الخليج.
1: يعني ما شفت كذا، ما حسيت انه في لمسه فنيه في المنتخب العماني
2: ابد ابد، ما في اي شيء ايجابي. انا اتصلت على واحد لاعب عماني سابق، مواليد 94، فما شاهدت جميع بطولات كاس الخليج. اتصلت عليه والله العظيم بين قبل نهايه الشوط الاول بتغير، اتصلت عليه قلت له بما انك انت عصرت تقريبا كثير بطولات الخليج، هل شفت منتخب أسوأ من هذا المنتخب؟ فقال لي ما يعني ما شفت اي شيء من هذا السوء اللي صار اليوم. رغم ان زمان كنا ننهزم 6-7 مباريات بالاهداف كبيره، ولكن قال لي مستوى كان افضل، يعني كان في روح، كان في يعني ايجابيه، ما كان في سلبيه. المنتخب الحالي ما اعرف ليش الضغوطات اللي عليه عشان يعني يتحملونها اللاعبين ويدخلوا مباريات مضغوطين كذا، ما مش فاهم هذه النقطه انا. لو كان منتخب سعودي اتقبلها، لان الشارع الرياضي السعودي يريد البطوله، طيب كثير على البطوله، الدعم كبير. المنتخب العماني مش مطالب بهذه الاشياء، رغم ذلك نشوف المنتخب يعني باداء سيء جدا، هو مش مطلوب منه انه يتحمل كل هذا الضغط.
1: يعني بالنسبه لك هذه المشاركه للمنتخب العماني من أسوأ المشاركات في بطوله كاس الخليج؟
2: اتوقع اي عماني شاهد البطوله راح يقول لك هذا الكلام، واي واحد يقول غير هذا الكلام اكيد راح يحصله انه ما هو ما هو ما هو ما هو يعني صريح معه صراحه.
1: زهير، ايش رايك في مشاركه المنتخب العماني؟ شفنا المنتخب العماني في النسخه الماضيه لعب مباراه امام المنتخب السعودي، كان مطرود منه لاعب وفاز ووصل الى النهائي وقدم نهائي كبير ضد البحرين. وش رايك في مشاركه المنتخب العماني في هذه النسخه زهير؟
0: اظن ان المنتخب العماني هو المنتخب الوحيد اللي في اخر 6 نسخ وصل للنص نهائي دائما. اظن يعني مر علي المعلومه هذه. اوكي، فعمان يعني طلع ثابت في السنوات الاخيره، في النسخه الاخيره في النص نهائي وحقق البطوله، وايضا يعني تعاقبت اجيال من جيل هاني الضابط وما بعده، يعني الحبسي وغيره من النجوم. ويعني المنتخب العماني حتى في آسيا يقدم لفتات جيدة، المنتخب حتى في التصفيات دائما ما لا يكون يعني لقمة سائغة، ففي يعني بوادر إطراح المنتخب العماني. هناك يعني خلني أقول القفزة الكبرى اللي يحتاج لها المنتخب العماني بنوع من التوفيق اللي حصل مثلا مع العراق في النسخة الأخيرة مع قطر في تصفيات كأس العالم، انه يذهب الى كاس العالم. هذا شيء انا ما ارى في مستويات كبيره بين منتخبات الخليج بالمناسبه، يعني عمان والبحرين والعراق قطر والامارات وحتى منتخبنا يعني مو بعيد، ما ارى الفروق الكبيره. يعني الافكار قد تكون نفسها، المدرسه اللاتينيه اللي حاول يطبقوها الاوروبيين، تاسيس اللاعبين الجسماني والبدني واحد، يفرق بعض التفاصيل وبعض المواهب اللي ممكن تعمل الفارق. فباعتقادي انه يعني كل المنتخبات قادرة، بس مثل المنتخب اليمني لظروف كثيرة، لأمور كثيرة، أنه يعني.

0: الله يفرج عليهم الحقيقة، بعيد عن كرة القدم، إنه لا يستطيعون عمل شيء على مستوى آسيا. لكن باقي المنتخبات كلها على قدم مساواة. أبو سعيد، لا تغلق الكتاب قبل أن تقرأ الصفحة الأخيرة،
1: الله
0: فلا تعلم، لا تعلم ماذا تحمل الصفحة الأخيرة. قد يعود البطل من الموت، قد يشهر سيفه، قد ينتصر في المعركة بالحظ،
1: حلوة
0: ثم
1: حلو
0: بجدارة.
1: الكلام التحفيزي هذا يا زهير.
0: اي ما قلت يا عيسى، ما قلت
1: طبعا
0: لا، زهير ايطالي، تاكدت انه ايطالي 100%.
1: بكرة
0: استغرب
1: غدا
0: والله كلامك كانت
1: ستقام الجولة الأخيرة، الجولة الثالثة في اليوم الثاني. البحرين تستضيف اليمن، الإمارات تستضيف قطر في الثامن عند 8:30 مساء. توقعاتك لمواجهة البحرين واليمن زهير؟
0: تحصيل حاصل باعتقاد البحرين تحامل لقب، عليها أن يعني تحفظ يعني ماء الوجه وتكسب مباراة، مع أن المنتخب اليمني ما هو سهل. المنتخب اليمني ليس يعني شفناه قدام قطر، قدم مباراة عظيمة ترى يعني. ف
1: الإمارات وقطر عشان الوقت يا زهير، نتيجة.
0: الإمارات وقطر أعتقد تعادل، وتصدر فيها الإمارات المجموعة.
1: عيسى 3-0
2: اليمن
1: لمين؟
2: راح تفوز. الامارات
1: 3-0 للإمارات، واليمن والبحرين؟
2: اليمن راح تفوز على البحرين، نفس اخر نسخه اللي هي فازت فيها البحرين، راح هذا ثاني فوز على البحرين في البطوله.
1: نتمنى التوفيق لجميع المنتخبات الخليجية. شكرا ضيوفي زهير الشماسي الصحفي الرياضي، وكذلك عيسى سعيد الصحفي الرياضي العماني. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ملعب 27. نلتقيكم غدا عند 11 مساء. كونوا سعداء، إلى اللقاء.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
2: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM، العربية FM.

أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء من العربية. أفادت مصادر العربية بأن قيادات حوثية نفذت عمليات سحب لأموال من البنوك المحلية اليمنية، ما تسبب بمخاوف لدى المواطنين اليمنيين من عدم توفر السيولة المالية في صنعاء بحسب مصادر العربية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعرف ما إذا كانت إيران ستستسلم الآن، لكنه أكد أنها في وضع سيء للغاية. أضاف ترامب أن القوات الأمريكية أخرجت من منطقة هرمز خلال اليومين الماضيين كميات نفط تفوق ما قبل الحرب حسب تعبيره. فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت 10 أفراد وكيانات بتهمة شراء أسلحة ومكوناتها لصالح الجيش الإيراني. وتعهد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بمواصلة استهداف الجهات التي تقدم دعما ماديا أو تقنيا أو ماليا لإيران، مؤكدا أن واشنطن لن تتسامح مع أي دعم للنظام الإيراني حسب قوله. جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام دعم بلاده للبنان وسيادته، مشددا على ضرورة الحد من نفوذ حزب الله وإيران، وأكد أن نزع

السلاح. الحزب يمثل بندا أساسيا في الاتفاق الإطاري، معتبرا أن على لبنان أن يتخذ خطوات إضافية في هذا الملف قبل المطالبة بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. تتواصل في فرنسا مظاهرات موظفي القطاع العام بالتزامن مع إضراب دعت إليه نقابات عمالية للضغط على الحكومة قبل يومين من إعلان موازنة العام الجديد، وطلب المحتجون برفع الأجور وتحسين ظروف العمل والخدمات. الموجز انتهى. عبد الله الدرويش في خليجي 27 بعد قليل، إلى اللقاء.

العراق وعمان يتساويان في جميع الأرقام، والقرعة تحدد هوية المتأهل بينهم. المنتخب السعودي ينهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة وينتظر ثاني المجموعة الثانية. صدارة المجموعة الثانية تشعل مواجهة قطر والإمارات. منتخبا البحرين واليمن يودعان كأس الخليج بمواجهة شرفية.

السلام عليكم وحياكم الله إلى تغطية يومية لمباريات وأحداث كأس الخليج 27 في السعودية. تنطلق بعد لحظات قرعة تحديد هوية المتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج بين العراق وعمان بعد تساويهما في النقاط وفارق الأهداف والبطاقات الملونة. منتخب عمان تغلب على نظيره الكويتي بثلاثة أهداف لهدف. الكويت تقدم أولا عن طريق شبيب الخالدي في الدقيقة السادسة، لكن عمان قلبت المباراة في الشوط الثاني بعدما أدرك لها ناصر الرواحي التعادل في الدقيقة 65، ثم عاد وأضاف الهدف الثاني بنفسه في الدقيقة 81 قبل أن يحسم زميله مصعب الشقصي في الدقيقة 85 النتيجة بالهدف الثالث. منتخب عمان رفع رصيده إلى 4 نقاط، بينما ودعت الكويت البطولة برصيد خال من النقاط.

وحسم المنتخب السعودي صدارة المجموعة بعدما تغلب على نظيره العراقي بهدفين دون مقابل. الهدفان جاء في الشوط الثاني، حيث سجل عبد الله السالم في الدقيقة 55، ثم أضاف عبد الله الحمدان الهدف الثاني في الدقيقة 69. المنتخب السعودي رفع رصيده إلى 9 نقاط لتأهل بالعلامة الكاملة، بينما توقف رصيد العراق عند 4 نقاط.

0: إذن كما ذكرنا تنطلق بعد لحظات قرعة تحديد هوية المتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج بين العراق وعمان بعد تساويهما في النقاط وفارق الأهداف والبطاقات الملونة. وللمزيد يلتحق بنا من جدة مباشرة مراسلنا نايف الثقيل. حياك الله نايف. نايف ماذا لديك؟
1: عبد الله بشكل عاجل يتواجد بجانب الدكتور خالد المقرن رئيس لجنه المسابقات، وساساله لماذا يعني لجأوا الى خيار القرعه لتحديد المتاهل. تفضل.
2: الله يعطيك العافيه. اول شيء المنتخب العراقي والمنتخب العماني كلهم اخذوا على 8 انذارات صفراء في 3 مباريات، فهذه الحاله نلجأ للانذارات. اليوم بعد اللائحه

0: رقم طاء في المادة 7 تقول قرعة. فاليوم إن شاء الله بنجي القرعة بين المنتخب العماني ومنتخب العراقي، وهذه أحرص أبنائي اللاعبين على اللعب النظيف وأخذ عدم.
1: اليوم أثرت هي خلت
0: أثرت على اللعب النظيف. طيب. الآن بنسوي القرعة.
1: عبد الله طبعا الآن يعني حصريا الدكتور خالد المقبن يعلن عبر العربية الاتجاه إلى القرعة بعد مراجعة جميع التقارير الخاصة بالمباريات الثلاث للمنتخب العماني وأيضا للمنتخب البحريني والتي أظهرت تساويهم في كل شيء حتى في البطاقات الملونة. الآن عبد الله استاذنك واستاذ المشاهدين سننتقل إلى داخل القاعة لنقل البث المباشر لمراسم القرعة.
2: تفضل نايف. طيب سنعود إليك يا نايف بعد لحظات لنقل ما يعني ما تسر عنه هذه القرعة. نتجه إلى فاصل ثم نذهب إلى فاصل ثم نعود بعده لنقول أيضا المنتخب السعودي ينهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة وينتظر ثاني المجموعات الثانية.

0: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاما وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
1: أول مشكلة بدأت طبعا مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
0: هل كشفت شيئا كان مستورا لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
1: أنا لا أتجنى على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
0: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
5: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

0: أهلا بكم من جديد. نعود إلى جدة مع مراسلنا نايف الثقيل اللي موجود في مقر إقامة القرعة لتحديد المتأهل الثاني. معك الصوت والصورة نايف.
1: أهلا عبد الله. طبعا كما تشاهد الآن مراسم سحب القرعة.
0: نعم، من تأهل؟
1: عمان رسميا متأهلة.
0: جيد، كيف
1: عمان كانت؟ عمان رسميا. نعم، هي المتأهلة.
0: كيف كانت آلية إجراء القرعة نايف؟
1: السحب تم عن طريق، كانت هناك كرتين، فيها الكرة الأولى فيها منتخب عمان والكرة الثانية فيها المنتخب العراق، وأعلن رئيس لجنة المسابقات قبل السحب أن من يظهر اسمه أولا هو المنتخب المتأهل إلى الدور نصف النهائي، ولذلك ظهر اسم عمان وأعلن رسميا عمان هو المنتخب المتأهل.
0: جيد، إذا عمان تتأهل بالقرعة كثاني المجموعة الأولى إلى جانب المنتخب السعودي إلى الدور المقبل، إلى دور نصف النهائي. ماذا عن الحضور نايف؟ يعني يبدو أن الحضور كثيف جدا في هذه في مراسم القرعة.
1: بالتأكيد يعني الآن كما تشاهد الآن الزميل فؤاد ينقل لك الحضور الإعلامي الكبير جدا، ويعني خصوصا من يعني الإعلام العراقي والإعلام العماني لنقل أحداث القرعة وكيف تمت. ويمكن عبد الله العربية هي القناة الوحيدة التي انفردت بلقاء مع رئيس لجنة المسابقات الدكتور خالد المقبن بعد أن اتخذ

0: هذا القرار بالاتجاه الى القمعة، ونقلنا التصريح قبل قليل قبل دخوله الى القاعة المحددة لتحديد المنتخب المتأهل.
1: جيد، يعني بعد ان تأكدت اللجنة من تساوي المنتخبين في جميع الفقرات المتأهل، لجأوا الى القرعة ثم افرزت القرعة تأهل منتخب عمان الى نصف نهائي البطولة. هل لديك المزيد نايف؟
0: بالفعل يعني عبد الله، يمكن قبل شوي كنا يعني كان الوقت لا يسعفنا قبل نقل الحدث. دعني أشرح بالتفصيل ماذا حدث اليوم. اليوم كانت لجنة المسابقات في حالة انعقاد في مقر فندق انتركونتيننتال في جدة بانتظار نتائج المنتخبات، خصوصا اليوم بعد أن اتضح أن هناك احتمالية لحاجة اللجنة بعد التعادل بالنقاط، حاجة اللجنة لعقد اجتماع. تم عقد اجتماع في قاعة أخرى بالقرب من القاعة التي أقف فيها الآن. بشكل مباشر تم مراجعة جميع التقارير الفنية التي قدمها مراقبي المباريات في 3 مباريات لعمان و3 مباريات للعراق، وأيضا التقارير الحكام. بعدها بعد أن تساوت جميع الاحتمالات، سواء النقاط، الأهداف، الكروت الملونة، اتخذ الدكتور خالد المقرم بالإجماع الاتجاه إلى القاعة الأخرى واختيار المنتخب المتأهل. أول ما تم دخول أعضاء اللجنة، كان هناك يعني في هذه الأثناء كان هناك ترتيبات من اللجنة المنظمة بتجهيز آلية القرعة. أعلن أنه أمامنا الآن كرتين، الأولى فيها منتخب عمان والثانية فيها منتخب العراق، والذي يتم اختياره مباشرة هو المتأهل.
1: جيد.
0: فتم اختيار الكرة الأولى واتضح أن المنتخب العماني وأعلن تأهله.
1: جيد، نبارك للمنتخب العماني تأهله إلى النصف النهائي، وحظا أوفر نرجوه للمنتخب العراقي. شكرا جزيلا نايف الثقيل مراسلنا على كل هذه المعلومات والتوضيحات، وأيضا اللقاء الحصري لرئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم. وصل المنتخب السعودي انتصاراته حين تغلب على نظيره العراقي بهدفين دون مقابل ليتصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة وبشباك نظيفة.

0: ركلة حرة للمنتخب السعودي أوقفها حارس العراق أحمد باسل. تسديدة محمد أبو الشامات مرت بجانب المرمى العراقي. وعبد الله آل سالم حاول اللحاق بعرضية نواف بوشة. احتكاك بين عبد الله الحمدان ومصطفى سعدون، هذا الأخير غادر الملعب للإصابة وشارك إبراهيم بايش بدلا منه. شوط أول ينتهي دون أهداف. مع بداية الشوط الثاني الأخضر يتمكن من هز الشباك، عبد الله آل سالم يحرز هدفه الدولي الأول. بعد الهدف ردة فعل سريعة من جراهام أرنولد الذي أجرى 3 تغييرات دفعة واحدة. هذه التغييرات لم تمنع المنتخب السعودي من إضافة الهدف الثاني بتوقيع مهاجمه عبد الله الحمدان. المنتخب العراقي لم يتمكن من الاقتراب ولجأ لسلاح التسديد من بعيد. البديل فراس البريكان أراد ترك بصمته في المباراة. الحكم أطلق صافرة النهاية. بهذا الفوز رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الأولى.
1: الحمد لله كل شيء متوقع في كرة القدم، أدينا اليوم الله يعطيهم العافية، ما قصر الشباب، فوز مهم، صدارة، علامة كاملة، اللهم لك الحمد. قلت الكل مركز، الكل في التمرين مجتهد، متى ما نزل المدرب راح يقدم كل ما عنده لأجل المنتخب طبيعي.

0: وللحديث عن هذه المباراة معنا هنا في الاستوديو المحلل الرياضي عادل البطي، وإلى جانبه اللاعب الدولي السابق عبد العطيف، وأيضا معنا من بغداد اللاعب الدولي السابق أحمد خضير. حياكم الله. أبدأ معك عادل، يعني اليوم كان في سيناريو إن صحت العبارة سيناريو مجنون بأنه يتساوى المنتخبان العراقي والعماني في كل شيء، ثم يعني القرعة تخدم أو تؤهل المنتخب العماني.
1: هو الحقيقة كل شيء صار اليوم بالنسبة لي مفاجأة. أولا المنتخب العماني يتأخر من المنتخب الكويتي بهدف ثم يعود بثلاث أهداف. المنتخب العراقي السيناريو في آخره كأني أقول أنه حارس المنتخب العراقي كاد أن ينقذ، يعني لو تأهل العراق يكون بفضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل الحارس اللي هو باسل. صحيح. الحقيقة أنقذ كرات عديدة. المنتخب العراقي داخل المباراة كأنه مسلم أو كأنه متأهل، إما أنه مسلم أو أنه متأهل، يعني كان فيه برود
0: حتى
1: غريب.
0: يمكن تقدم الكويت يعني بدري في المباراة يمكن أعطاهم شوي يعني،
1: بس عبد الله الأداء كان من بداية المباراة لنهايتها ما كان العراق لا فعل ولا ردة فعل في المباراة بشكل عام. عشان كذا أنا أقول والمنتخب السعودي أدى أداء صراحة في المباريات جميعا وبمستوى تصاعدي كل ما في المنتخب السعودي اليوم جي. رغم اللي قال دونيس أنه غير الطريقة بسبب الإصابات، يعني اتفق معه بنسبه 90%، في 10% بس اللي اختلف معه، يمكن نتطرق له على لاحق.
0: جيد كابتن احمد، يعني تعامل اليوم مدرب العراق مع المباراه بالشكل المطلوب، وايضا نتحدث حتى عن اللاعبين وادوارهم في خلال ال 90 دقيقه.
2: بداية المبارك للمنتخب السعودي بجدارة وباستحقاق فوز وتسع نقاط مع ستة أهداف مع كلين شيت. صراحة سيناريو غريب جدا في هذا الدور، ممكن نقول أن المدرب هو بيسلم المباراة من خلال التغييرات في كل مباراة. المباراة الفائتة سبعة تغييرات وأعتقد كانت نتيجة عادلة، اليوم خمسة تغييرات. على ماذا؟ المفروض أنه بعض الاستقرار يكون، هو أراد أن يخرج بنقطة التعادل من هذه المباراة، لكن تعرف في كرة القدم كل شيء جاهز، وبالتالي خرج الشوط الأول بشكل إيجابي بالتعادل وهذا كان ما يصبو إليه، لكن الشوط الثاني أعتقد الفريق السعودي يعني تسيد المباراة وكان ممكن. رغم أنا أتفق مع أنه أحمد باسل أبعد كثير من الكرات، لكن يتحمل الهدفين هو الحارس أحمد باسل. صراحة كرة القدم لا ترحم، كرة القدم أم المتغيرات أم المفاجآت، فبالتالي عودة من 1-0 ورمنتادا إلى 3-1 فريق العماني كل شيء جاهز في كرة القدم. العراق والمدرب وبرود اللاعبين هو من ألقى بظلاله على خروج منتخبنا من هذه البطولة. للأسف كنا نتأمل أن يكون الأداء تصاعدي، لكن للأسف هذه الحسابات الغريبة هو من وضعنا بها المدرب والبرود اللي عاشه. الفريق السعودي تسيد المباراة من دقيقة حتى الدقيقة الأخيرة.
0: طيب عبده، 9 نقاط على ما كاملة، هدفين، على الرغم من أنه التشكيلة كانت تتغير من مباراة لمباراة، لكن هل كان في شيء ثابت مع دونس؟
3: أولا مبروك للمنتخب السعودي والمنتخب العماني التأهل، وهارد لك للمنتخب العراقي والمنتخب الكويتي. أنا أعتقد أنه أنت لما تفوز، أحيانا تفوز وأنت كويس، أحيانا تفوز وأنت مقنع، لكن أنت تفوز وأنت ممتع، وحط بين قوسين أنك ممتع. مباراة اليوم المنتخب السعودي ومباراة منتخب عمان كان ممتع، وهنا في فرق أنا بالنسبة لي كبير. اليوم أنت لما تلعب وتقدم أداء، خلينا نقول في متعة لكرة القدم، في تأثير فني عالي، في جودة، وفي يعني خلينا نتكلم يعني في إمتاع، في إمتاع صراحة. اليوم المثلثات اللي شفتها اللي يعني اللي فاجأني صراحة أيضا المنتخب العراقي. المنتخب العراقي دول نقارن بين الشوط الأول أمام عمان والأشواط الأخرى، منتخب مختلف تماما. منتخب الشوط الأول يضغط وشرس جدا، حتى الكرة مش في حوزته. اليوم المنتخب حتى منتخب مدرب منتخب أرنولد أعطى إيحاء بوضع، أنت لما تضع بعض اللاعبين المهمين في الدكة كأني أنا ضمنت التأهل وأفكر من سأقابل في دول أربعة، لا يهمني من، لكن كرة القدم تعاقب من لا يحترم الوقت الحاضر. أنت لابد أن تحترم

0: المباراه الحاليه
1: التفاصيل اللي انت شغال عليها،
0: لو حتى كنت ضامن 90% التاهل بقي هناك نسبه
1: صحيح.
0: كره القدم ان لم تحترمها ستعاقبك وسترحلك وتعطيك عقاب لا تنسى ترى لمن لا يحترم كره القدم. ارنولد اليوم عوقب بهذا انا اعتقد الاسلوب. اولا المنتخب العراقي حتى لما استقبل هدف ما عمل رده فعل، ترى
1: هذا اللي كان يقول ابو فهد انه ما في حتى رده فعل،
0: رجع برضو بقى في مناطقه. يعني المنتخب العراقي ترى هو اغلب اللعيبه اللي لعبوا مع التصفيات يعني فما تغير كثير يعني، لكن مع ذلك منتخب متحفظ وخايف. صحيح. المنتخب السعودي لا كان يلعب باريحيه ممتع، يتناقل الكره يعني كانه جاي على مسرح سيرك ويوريك كيف انا قاعد
1: استعرض. يعني اليوم انت تحب دونس يا ابو فهد؟
2: جدا
1: يعني
2: معجب فيه الصراحه،
1: في عمل في واضح لمسات مدرب، يعني نقدر نحكم الان انه دونس فعلا جالس يشتغل على شخصيه المنتخب، على الادوات الموجوده عنده، 9 نقاط 6 اهداف شباك نظيفه.
2: عبد الله دونس اشتغل مع الهلال وعنده عناصر مميزة، واشتغل مع فرق أخرى بمستوى أقل. اليوم مع المنتخب لو تذكرنا المراحل السابقة، خلنا نسترجع شوي مع رينارد ومع مانشيني. اليوم في الفترة البسيطة بس هذه الفترة القصيرة خلينا نقول، وفي عدد لاعبين أقل ترى من السابق، ومع ذلك المدرب نجح. نجح في إيش؟ إعطاء الفرصة والثقة لعدد من اللاعبين. اثنين وهي الأهم، لو تشوف اللي سواه مع الفريق بشكل عام بصراحة يدل انه قاعد يسوي التناغم بين المجموعة. النقطة اللي بس اللي كنت عندي انا اتمنى انه ما نخلق زي محمد ابو الشامات. انا اخسر زي سلطان مندش في مبارتين، تلعب محمد وتلعب مثلا ظهير بوشل او
1: قصدك ما تلعب لاعب في خانة الظهير في جناح
2: نفس اثنين واخسر لاعب مميز. حتى اليوم الشوط الاول لو شفت سلطان مندش راح الجهة اليسرى لكن خسرناه بصراحة، يعني ما كان سلطان لاعب مؤثر جدا جدا في الجهة اليمنى. لكن بالعموم الحقيقة تعرف اللي كسب كل اللاعبين حتى على مستوى عمق الدفاع، تصور ترى شارك 4 لاعبين، جهاد شارك وعبد الله شارك وحسان شارك وحسن كادر.
1: في شيء لو تلاحظت يا ابو فهد ان دونس يشتغل على نقاط القوة عند المنافس،
2: صحيح
1: قادر على تعطيلها، تتفق؟
2: الله عليك عبد الله فعلا هذه من اكثر النقاط اللي تحسب لدونس. تعرف التفاصيل الصغيرة اللي مسؤولية مدرب 100% يكسبها دونس. شفت اليوم تصريحه وش قال؟ يعتب على لعيبته على نفسه، يقول ما استغلنا الكرة الثابتة. لو تشوف دونس في كل مراحل تدريبه الكرات الثابتة نقطة قوة بالنسبة له، والمنتخب السعودي كان مع مانشيني ومع رينارد نعاني من الكرات الثابتة اللي علينا دائما يسجل علينا. اليوم معه نشوف انه يعني انا اقصد ان دونس عرف يتعامل، مو مهم ان الاسم يصير كبير جدا، المهم انه يقدر يفرغ كل شيء يريده ويستثمر كل الطاقات الموجودة.
1: كابتن احمد يعني هو وداع مستحق للمنتخب العراقي عطفا على ما قدمه في هالبطولة؟
3: عطفا على ما قدم في المباراة الأخيرة أمام السعودية وداع مستحق. يعني كنا نتأمل أنه يكون الأداء تصاعدي.
1: من يتحمل هالمشكلة؟ من يتحمل هالخروج؟
3: الأيدي أكيد 100% المدرب. يعني أنا واحد من الناس اللي معجب من المدرب وتكلمت، لكن أن تتعامل بهكذا طريقة في مباراة حساسة أن تضمن التعادل أو التأهل مبكرا، أعتقد وضعت نفسك في حسابات مربكة. فبالتالي كرة العدم كرة القدم تعاقب من لا يحترمها. أنت أضمن بطاقة التأهل، بالتالي لديك نوعية من اللاعبين، كمية ونوعية قادر على التدوير. أنت اليوم قاعد زي تحسين اللي هو يعني أفضل لاعب بالخط الدفاع، يوسف الإمام لاعب شاب عمره 22 سنة يعني قليل الخبرة، لعبت ميثم لعب اللي في قلب الدفاع أكام عندنا مبعد، لعبت مصطفى سعدون وأيضا تعرض لإصابة، أنت بايش كان في المباراة السابقة من أفضل لاعبين على جهة اليمين. فبالتالي أعتقد الفريق السعودي تسيد المباراة من الدقيقة الأولى إلى الأخيرة. لم يكن هناك، أتفق مع الإخوان، لم تكن هناك أي ردة فعل إيجابية بالهجمات أو بالخطورة على المرمى السعودي، بالتالي كان يتعرض المنتخب العراقي لأكثر. كرة القدم هي حسابات وإدارة مباراة خلال 90 دقيقة. السيد أرنولد لم يدير المباراة بمتغيراتها خلال 90 دقيقة.
1: جيد. عبده بسألك عن المهاجمين، استعان دونس بثلاث ثلاثة في خط الهجوم وكلهم سجلوا.
0: صح.
1: اتكلم عن فراس البريكان ثم عبد الله السالم ثم أخيرا عبد الله الحمدان يعني سجل اليوم.

0: كل واحد له خصائص مختلفة.
1: إيه؟
0: يمكن أقلهم سرعة أو خطوة خلنا نقول هو عبد الله أسهل، لكنه ذكي، يعني لاعب ذكي. الأكثر شراسة في الضغط والسرعة والتحولات هو فراس.
1: إيه؟
0: فراس الأعلى أنا بالنسبة لي كجودة فنية هو الحمدان، لكن الحمدان عنده مثلا لمسة الأخيرة.
1: أنا عشان كذا بسألك أنه هل دونس تشعر أنه يشتغل على كل مهاجم بما يناسب إمكانياته في التوظيف؟
0: اليوم مباراة اليوم استثناء. استثناء ليش استثناء؟ لأنك أنت تبغى تجرب، لأنك ضمنت أنت المنتخب السعودي فعليا ضمن التأهل عكس المنتخب، فأنت اليوم تبغى. فالجميع زي ما ذكر أبو فهد أنه شارك الكل، وأنت مع الإصابات اللي حدثت أنت فعلا في أي لحظة حتحتاج الكل. اليوم عندك حسان مصاب، عندك كادش تبعد، عندك الحقهم على حجي، واليوم شفنا زكريا. فهذه اليوم أنت لما تشرك هذا العدد الكبير ويكونون في الفورمة جدا ممتاز. أضف إلى ذلك ضغط المباريات يا عبد الله، اليوم أنت كل 48 ساعة تقريبا صحيح. عندك مباراة.
1: هذه نقطة مهمة أنه يعني
0: جدا
1: أخذها في الحسبان.
0: فأنت اليوم لما ريحت فراس وأشركت عبد الله سالم بتغيير طريق، اليوم هو لعب 4-4-2 واضحة تقريبا مع أدوار مختلفة للحمدان، ولكن أنا كان الأفضل أن زي ما ذكروا فهد لعب كل واحد مكانه يعني.
1: أيه.
0: فهمت هذه النقطة. النقطة الثانية بالنسبة للآن المنتخب السعودي، وهذه إلى الآن نبغى نختبرها قبل آسيا، يعني نبغى اختبار حقيقي أنه كيف يتعامل المنتخب السعودي مع فريق يعمل الضغط العالي. اليوم المنتخبات كلها اللي لعبت ضد المنتخب السعودي كانت تعود إلى مناطقها.
1: أيه.
0: ولذلك المنتخب السعودي وجد الحلول، لأنه عنده اللاعبين اللي يجدون يلعبون المثلثات، وأيضا لما يسجل يبدأ في عملية التحول. اليوم حنا نحتاج الاختبار الحقيقي هو في عملية الخروج ببناء الكرة في حالة أنه واجهنا منتخب يضغط بشراسة.
1: جيد. أرجو أن تبقى معي عادل وعبدو. كابتن أحمد خضير لاعب الدولي السابق كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. قلب المنتخب العماني تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية على نظيره الكويتي ليخطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.
2: بحثا عن تأهل صعب، دخل المنتخب العماني مواجهته مع نظيره الكويتي في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بخليج 27. المدربان طارق السكتيبي وسوزان نشد أهدافا مختلفة من هذه المواجهة. لم يمضي وقت طويل على البداية حتى تمكن الأزرق الكويتي من افتتاح التسجيل عن طريق شبيب الخالدي. هفوات دفاعات عمان تكثر، والسكتيبي على الخط يمنح التوجيهات للاعبيها بضرورة الحذر واليقظة حتى لا تتعقد الأمور أكثر. في طريق العودة من استراحة الشوط الأول وداخل الممر المؤدي للملعب، سوزا يستغل الوقت ويشرح بعض الحالات التكتيكية للاعبيها سعيا للمحافظة على تقدمهم. ما كان يخشاه سوزا حدث، ومن خطأ دفاعي نجح ناصر الرواحي في إعادة المباراة إلى نقطة البداية مسجلا هدف التعادل لبلاده. هدف الرواحي منح العمانيين دافعا أكبر لخطف هدف التقدم، خاصة وأن منافسهم العراق كان وقتها متأخرا بهدفين أمام السعودية، ليعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني مشعلا أجواء المباراة. مع ارتفاع حظوظ منتخب عمان بالتأهل للدور المقبل زادت حماسة لاعبيها قبل أن يتمكن مصعب الشقسي من تسجيل الهدف الثالث الذي جعل الفريق العماني يتساوى مع نظيره العراقي في النقاط.
3: الحمد لله رب العالمين، كما قلت لك يعني ذكرنا الشباب ما قصروا، أكيد الشوط الثاني كان جدا مختلف، الشباب كان بأكثر عزيمة أكثر همة أكثر رغبة، هذا اللي تحقق الحمد لله. سجلنا كثير من الأهداف، 3 أهداف كنا ممكن نسجل الرابع، لكن قدر الله ما شاء فعل.
4: استقبلنا هدف البداية حطنا شوي في ضغط أكثر ما قبل المباراة، يعني كانت المباراة كان فيها ضغط نسبة 50%، بعدها الهدف صار تقريبا 80% ضغط علينا، فتحصل الاستعجال وتحصل الحضور الذهني والأخطاء تزيد عندك، لكن شوط ثاني تدارك فيها المدرب والجهاز الفني والحمد لله رجعنا في المباراة.
5: مباراة صعبة مع الشقيق العماني، يعني انت شفت عمان احنا سجلنا بالبداية وضيعنا كذا هدف في الشوط الأول، ما حالفنا الحظ، عمان استغل فرصه وسجله ونقول لهم مبروك هارد لك.
6: أداء يعني كان جيد من الفريق، لكن خرجنا بصورة غير جيدة، خصوصا أخطاء فردية يعني بسيطة، والله يكتب لي فيه الخير إن شاء الله في القادم.

0: ومعنا من الكويت العبد السابق وليد نصار الى جانب ضيفينا هنا في الاستديو عادل البطي وعبد عطيف. هلا فيك كابتن وليد. يعني العقده تكرست، يعني الكويت لا تستطيع ان تفوز على عمان من 98. عقده ولا مستوى فني؟
1: بلا شك. لا والله عقده، عقده ومستوى فني. يعني خلينا نقول الميزتين يعني كانت هي سمه الفتره السابقه. خلينا نحيي اول شيء ضيوفك الكرام الاخ عادل والاخ عبد العطيف، مساء الخير ومبارك لهم تاهل المنتخب السعودي بالعلامه الكامله، ومبارك للفرق المتاهله وهارتك للفرق اللي ما حالف الحظ بالتاهل. مثل ما تفضلت اخوي عبد الله، يمكن العقده هم مستمره معانا اكثر من 20 سنه صار الان معانا.
0: طيب هذا الامر اليوم كيف كان هيليو سوزا؟ اليوم كيف كان هيليو سوزا مع
1: انا اقدر اطلق
0: ايه
1: هيليو سوزا. انا استغرب من شغله خاصه بالشوط الثاني، التحضير الذهني. دائما احنا خسارتنا بالشوط الثاني، ان ادي شوط جيد وممتاز بالشوط الاول، شوف ضد المنتخب السعودي، ضد المنتخب العراقي، واليوم ايضا ضد المنتخب العماني. انا يعني يسمى الان منتخب الكويت منتخب الشوط الواحد، هذا اللي واضح الان اللي شفناه خلال المباريات الثلاثه. دائما في الاوقات الاخيره او خلينا نقول بالشوط الثاني نفقد تركيزنا، حضورنا الذهني يكون غايب. وشفنا اليوم الكويت امتاز في المبارتين السابقتين في التنظيم الدفاعي، ولكن اليوم لا، شفنا يمكن تفكك بالدفاع، ثغرات، مساحات. انا حي الفريق العماني اللي لعب بروح عاليه، من كان مستبعد بنقطه واحده الى الطموح والوصول قبل النهائي.
0: جيد عادل، يعني لما نقول انه من 98 ما فاز الكويت على عمان، هل هذا يعكس فعلا التفوق العماني في كره القدم والتراجع الكويتي؟
2: أولا خلني أحيي الكابتن وليد، وأنا الحقيقة أحد معجبيه ترى كلاعب هو، لكن وبقولها بكل صراحة يعني وبكل ألم بعد، الكويت المكان اللي هي فيها تستحقها لأنها ما عملت. يعني لما كنا أول نضرب المثل في منتخب الكويت يعني عبر تاريخ اللي عنده 10 بطولات وقبلها بطولة الخليج، 4 أول بطولات كنا نتكلم عن، يعني كان القدوة هم نجوم الكويت. اليوم العمل يحتاج الاستمرارية في العمل والبناء، يعني كل الدول كانت أقل من الكويت كمنتخبات، اليوم تجاوزتها. إذن هي عقدة، هي مستوى فني، لكن قبل هذا هو عمل، عمل في عمل الاتحاد الكويتي، عمل القائمين على الرياضة في الكويت. بصراحة الرياضة في الكويت لم تعد أولوية، يعني مقارنة بدول الخليج الأخرى بصراحة يعني الفرق شاسع بين المنتخبات. اثنين، المنتخب العماني يعني أبارك لهم صراحة، يستحقون أنهم قدروا يرجعون للمباراة رغم تأخرهم بهدف. ثلاثة، النقطة اللي تكلم عنها الكابتن وليد، منتخب الكويت المباراة 90 دقيقة صحيح مو معقول تلعب أداء شوط وتغيب شوط ثاني في المباريات اللي جت. لو شفت قبل أمام العراق 3 أهداف في الشوط الثاني، صحيح. الأداء ما يكون جيد في الشوط الثاني، كل هذا يتحمله جهاز فني. لكن بالعموم أنا في رأيي المسؤولين عن الرياضة الكويتية هم المعنيين بهذا التراجع اللي في الكويت. عبد الله، الكويت تصنيفها 133، تصور صحيح. اول منتخب يصل صحيح. كاس العالم اليوم تصنيفه 133، وهذا يعني شيء ما يسعدنا بصراحه.
0: عبده، عمان فوز مهم، صح انه التاهل كان بالقرعه لكنه يعني انقذ حظوظ المنتخب العماني.
3: اولا امسي على الكابتن الكبير وليد، وسعيد صراحه بتواجده معنا. فعلا اللي اليوم تحس ان الكورتين كل واحد اخذ مكان الثاني في البطوله، وذكرت انت احصائيه مخيفه جدا، وهذا صراحه انا حزين على الكره الكويتيه لاني انا معجب اصلا بالكره الكويتيه. وانا دائما اقول ترى بالنسبه للكويت وعمان، واقولها دائما تحت الهواء، هما دولتين الأقرب للسعودية من ناحية الموارد البشرية اللي في كرة القدم، فبالتالي يستطيعون صناعة منتخبات قوية، خاصة وحط بين قوسين إنهم من العشاق جدا لكرة القدم هذه الدولتين.
0: يعني الكويت عندها رصيد تاريخي يعني جداً.

0: جدا جدا يعني الوفاه كنا نضرب فيهم مثل. عمان انا بالنسبه لي يعني سكتاوي كان عنده انتقادات كبيره قبل مباراه اليوم. حاله غريبه عمان, يجيك شوط عكس الكويت زي ما ذكر كابتن وليد, شوط سيء تحس انه يعني المباراه تبدا عنده شوط ثاني عكس المنتخب الكويتي. هذه انا اعتقد ترجع لحاجتين, المنتخب الكويتي المجهود ذكروا نقطة اللي هو التركيز وهذه مهمة الحالة الذهنية, وأيضا المجهود البدني. أنت معناته لما تأدي شوط ممتاز بنفس اللاعبين تقريبا 90% نفس اللاعبين, ثم في شوط أو في نهاية ترى من 65 خلينا نقول من 70 إلى 90, ما بقول حتى في بداية الشوط الثاني, من 70 إلى 90 استقبل ترى أكثر الأهداف 3-2-1 يعني 6 أهداف استقبلها في هذا التوقيت. فبالتالي الحالة البدنية تعكس لأنهم نفس الأسماء تقريبا مع تغييرات بسيطة, عكس المنتخب العماني اللي تجد في نهاية المباراة تحس أنه ينقلب إلى منتخب آخر كان المباراة لسه بدأت معه. هل بسبب تنشيطه للعكس المنتخبات الأخرى استكتاوي للعيبة, أم استشعار أنه خلاص ما عندي شيء أخسر, أنا زي مباراة اليوم
1: يبدو أن هذه هي
0: رمى كل شيء ما عندي شيء أخسره. وأعتقد أنه لما جاب الهدف الثاني هنا حس أنه حال الدنيا انه خلاص قرب من صار, لكن فنيا ما زال عمان بعيدا عن عمان في اخر نسختين. ونحط بين قوسين المنتخبات بطوله الخليج هذه هي استعداد مهم جدا لكاس اسيا.
1: طيب كابتن وليد, وش الايجابيات والسلبيات اللي طلع فيها المنتخب الكويتي من هالمشاركه برايك؟
2: والله اخوي عبد الله, شوف الايجابيات يمكن اقول يمكن سعود الحوشان كسبنا, سعود الحوشان كسبنا خالد المرشد في وسط الملعب. من السلبيات عدم خلق صف ثاني او دكه تساند اللاعبين الاساسيين. دائما شفنا البدلاء غير حاضرين لتغيير النتيجه او رده الفعل بالشوط الثاني. لذلك لو تشوف بقيه المنتخبات عندها دكه, يملكون دكه قويه بحيث انه شنو في لاعب يسد مكان اللاعب المستبدل. فانت اليوم قاعد تشوف انا منتخب الكويتي,
1: بس هذه خيارات المدرب الكويتي يعني. هل مدرب الكويت عنده خيارات افضل من الافضل من خيارات الموجوده حاليا؟
2: لا, شوف اليوم انت عشان تلعب على الكرات المرتده تحتاج الى السرعات. يعني غياب احمد الزنكي كان وجوده ضروري. عندنا رضا هاني في الدكه, يعني كان عنصر شرس في وسط الملعب لافتكاك الكره. فعندنا عده خيارات في عندنا المنتخب, لان قلت لك اليوم اذا حاله دفاعيه بدافع انا بسبع او ثمان لاعبين لابد عندي حق التحولات السريعه, لابد املك انا لاعبين يمتازون بالسرعه. الا ما وجدناه في المنتخب الكويتي, وشفنا اليوم المنتخب الكويتي ترى اليوم ترى يمكن المباراه الوحيده اللي استحوذ نوعا ما بالشوط الاول, ولكن بقيه المباراه كان تايه في الملعب للامانه. انا ما ابي اقصي, انا اقول لهم الله يعطيكم الصحه والعافيه اديتوا, ولكن اليوم خلينا نقول في دروس مستفاده على كل لاعب اليوم يراجع نفسه بكيفيه اللعب بثقه عاليه وطموح اعلى. انا قلت لك اضرب مثل بالمنتخب العماني, شفناه اليوم المنتخب العماني رغم تاخره بهدف عنده طموح عنده رغبه بالفوز, فلذلك حقق رغبته وحقق طموحه وفاز على المنتخب الكويتي رغم تاخره ووصل الادوار قبل النهائي.
1: نتمنى كل التوفيق للمنتخب الكويتي في المشاركات القادمه. الكابتن وليد نصار اللاعب دوري السابق كنت معنا, شكرا جزيلا لك. مستمرون معكم ومع ضيفينا, ونعود بعد الفاصل لنقول صداره المجموعه الثانيه تشعل مواجهه قطر والامارات.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقاً؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: ما الذي جلبك إلى اللغة العربية والثقافة العربية؟ كيف

0: كانت الطريقة للانضمام إلى الاستخبارات؟
1: Une opération d'espionnage, de recueil du renseignement bien menée, c'est toujours une opération de séduction.
0: ما الذي تعلم عن الدور الفرنسي في وصول

0: Je n'étais pas Oussama Ben Laden, c'était Ayman Zawahiri.
1: من هو العدو الأكبر بالنسبة لفرنسا الذي يشكل تهديدا ويشغل بال الاستخبارات الفرنسية؟
2: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. يتنافس منتخب قطر والإمارات على صدارة المجموعة الثانية عندما يلتقيان في ختام دوري المجموعات، وكان المنتخبان ضمن تأهل إلى نصف نهائي البطولة بعدما حقق كلاهما الفوز في أول جولتين ليتشاركا الصدارة برصيد 6 نقاط، مع تفوق الإمارات بفارق الأهداف حيث يكفيها التعادل لإنهاء الدور الأول في صدارة المجموعة.

عمور.

ويلتقي البحرين واليمن في مواجهة شرفية ضمن المجموعة نفسها. المنتخبان ودعا البطولة رسميا بعدما خسر كل منهما أول مباراتين في البطولة، ليبقى رصيد كل منتخب منهما خاليا من النقاط.

0: رجع عادل وعبده. ابدا معك عادل. مباراه الامارات وقطر مباراه منتظره برايك؟
1: يعني وفق ظروف المباراه انها تعني صداره وبحث عن عدم لقاء المتصدر اللي هو المنتخب السعودي. انا اقصد قد تكون يعني لكن يعني مهمه من هذه الناحيه.
0: ايه؟
1: لكن فنيا لا، الفوارق كبيره بصراحه.
0: المن
1: طبعا انا في رايي المنتخبات بشكل عام، المنتخب السعودي والاماراتي فئه الف، بعده يجي المنتخب العماني والقطري والعراقي، وفي الاخير مع الاحترام لهم البحرين والكويت
0: واليمن.
1: يعني انا قصدي ثلاث مستويات والفوارق كبيره. يعني انا رايي ان الامارات بكره اكيد ان في رايي افضل من قطر. قطر هو عاش فترة في أفضل حالاته لكن بقي على نفس الأسماء تقريبا.
0: وش سر هالأفضلية
1: بالنسبة يعني للمنتخب؟
0: المنتخب الإماراتي أفضل من قطر برأيك؟ يعني
1: شكل جديد أمام، سووا عندهم مشروع، طلع مجموعة كبيرة من اللاعبين. هذا المشروع اللي استقطاب لاعبين صغار وبعدين يلعبون خمس سنوات عندهم ومن ثم وفق الأنظمة في الاتحاد الدولي. أصبح اللاعبين هذولا مميزين بصراحة رغم أنهم يلعبون في أندية مختلفة في الإمارات. عشان كذا استفادوا من هذا النظام اللي معمول به يعني يعبدولي في كل العالم، لكن ظهر لنا منتخب إماراتي جديد. عشان كذا تشوف صراحة المستوى مميز ما قبل ولا هدف مع مدرب مميز جدا. أنا رأيي زلاتكو من المدربين مكسب لمنتخب الإمارات وعبد الله، وأتوقع أنهم منافسين حتى في كأس آسيا القادمة يبي يكون عنصر مكافأة. أنا شخصيا متوقع وما زلت أتوقع السعودية والإمارات بيلعبون النهائي، لأن الفوارق كبير إلا في حالة يعني تعرف مباراة خروج مغلوب كل شيء وارد فيها.
0: صحيح صحيح.
1: لكني عشان كذا أتوقع بكرة الإمارات يعني تكون يعني هي المتصدر المجموعة.
0: عبدو، قطر قدم نفسه بهالبطولة بشكل ثابت ولا بشكل غريب؟
2: بشكل مو معتاد عليه في الفترة الأخيرة. يعني تحس انه في صبغة دفاعية اكثر من الهجوم،
0: وهذه مأثرة. يعني احنا شفنا مثلا مباراة امام اليمن عانى كثير.
2: قلت لك هي الصبغة الدفاعية، التركيبة اللي الآن قاعد يولفها لوبتيغي في شوي جديدة. يعني وأنا ضربت مثال معك في مباراة الأولى أمام البحرين، لأول مرة أشاهد منتخب قطر يلعب ثلاثة في النص كلهم رقم ستة. وش معناته ثلاثة في النص؟
0: محور دفاعي ثالث.
2: يعني لا أريد أي حالات هجومية. الثلاثة اللي في يعني بهاجم بثلاثة في الأمام مع صعود واحد من المهاجمين، وفعلا الهدف
0: يمكن نقول انه لجأ لهالطريقه لانه يختبرها قبل ما يلعب امام منتخب الامارات.
2: لا ما اعتقد لانه كان منتخب يحتاج انه يتاهل من هو يفوز او لا، وهدفه جاء من كره ثابته امام البحرين وهي اللي فتحت له المباراه. لكن كاد ما كان في الشوط الثاني بدا يتحسن لما ترك المنتخب البحريني. منتخب اليمن المباراه ما هي مقياس، الفوارق كبير. لكن انا بختلف مع ابو فهد في نقطه مهمه، مباراه الفريقين في اخر فتره تنافسيه بحته، اخرها هي مباراه يعني في
0: رب فهد يحب اللي يختلفون معه.
2: في يعني خلينا نقول في
0: شوف يحتريك تخلص
2: اثار من المباريات السابقه بين المنتخبين. الاعلام القطري والاماراتي صار شرس مع بعضهم في خارج الملعب، تنعكس على كذا. وشفنا احنا في المباراه الاخيره في تصفيات كاس العالم كانت اجواء جدا مشحونه. أضيف إلى نقطة ثانية إنه كل يعني ما يرجع إنه يفضل إنه ما يلعب مع المنتخب السعودي بحكم إنه مستضيف والجمهور وهو الأقوى في الطرف الآخر. فهي أنا أعتقد حتكون مباراة تنافسية كبيرة بحكم يعني.
0: لا بس أبو فهد ترى حاسب النتيجة على فكرة، يعني ما يحتاج تختلف معه.
2: حاسب النتيجة. أنا معه في هذه، أنا معه. إنه الإمارات أنا أروح للمنتخب الإماراتي، أكثر جودة، أكثر حلول، أكثر تناغم حتى في الدكة. عنده خيارات ما شاء الله متعددة، يعني منتخب تحس انه يصنع الفارق صراحة. وممكن حتى انه يكون هدفه هو مو بس انه لا يكون تنافس في كأس آسيا اللي يعني من زمان ما يعني ظهر فيها بشكل قوي. فأنا أعتقد انه مباراة ما حتكون حتى لو كانت تحصيل حاصل على البطولة،
0: احنا نتكلم في الملعب.
2: أنا أعتقد حتكون تنافسية، حتكون تنافسية وشرسة بين منتخبين كل يريد أن يثبت أنه الأفضل.
0: طيب.
2: لكن زلاتكو وهذا بين قوسين رغم إعجابي الكبير فيه، الخطر الكبير من زلاتكو على الإمارات هو أسلوبه في الكرة الثابتة. وأرجع

0: أحذر منه. أسلوبه في الكرة الثابتة الدفاعية خطير جدا، انك تضع
1: خطير على مين؟
0: في 18
1: خطير على منتخب الامارات،
0: المنتخب الاماراتي عفوا،
1: ايه؟
0: انك تضع كل لاعبينك في السته او بقرب حارس المرمى في الكرات مش الركنيه، نتكلم في الكرات الثابته،
1: ايه؟
0: هذه انا الى الان لم اجد لها تفسير ولم اجد مدرب يعملها في العالم صراحه. يعني
1: طيب،
0: انك تضع جميع اللاعبين طيب امام الحارس،
1: هذه الله يحترك تخلص،
0: ايه؟ انا هذه محيرتني
2: حلو صراحة. زاد عليه واحده بزيد، ايه؟ واحده. اولا المنتخب القطري اللي تكلم عنه الحاله الدفاعيه، اللي سابقا كان يعتمد على المعز واكرم، اليوم ما عنده احد، المدرب
1: بس يلعبهم،
2: ما مو بجيدين اليوم، صح. اكرم والمعز مو في افضل حالاتهم، ايه؟ وهو مضطر، يمكن ما عنده العناصر، ايه؟ نفس الجوده اللي تكلم عنها حق زلاتكو، وين ما يعني قصته في المباراتين الامارات ما قبل ولا هدف، يمكن ما جاته فرصه على ايه؟ اقصد المباراتين هذه الاخيره قصدك ولا من اول؟
1: لا لا، هو يقصد انه ممكن تكون ممكن تبعاتها، يعني
2: لا لا، من قبل طريقة. من قبل ما درب هو اصلا،
1: ايه؟
2: تو جديد هو،
0: لا لا، اسلوبه مع الهلال مع كرواتيا،
2: انت تروح
0: مع المنتخب الاماراتي، هو في الكره الثابته، انا كنت من علامات الاستفهام اللي اضعها امام زلاتكو، ايه؟ في الضربات الثابته الجانبيه على
1: وهذه يجيدها القطريين في يعني في المقابل، يعني
2: هم سجلوا على فكره في التصفيات، ايه؟ قطر سجل في الامارات بس ما كان مع زلاتكو كذا، بس عبد الله بقول نقطه كذا ما تخفى على عبده، في مدربين يقول مان تو مان، وفي مدربين يقول دفاع منطقه،
1: ايه؟
2: اليوم في الكره الحديثه كيف دفاع منطقه، ما هو كل واحد انت وين توقف الخطوره، وين مكمن الخطوره في المنطقه، ايه؟ وين يقول لك مثلا توقف هنا على الخط القائم الاول خط الست، احسن لاعب كنترول زين يطلع الكوره، يوقف، شوف اللاعب اللي بيوقف على قائم هو، أيه؟ عكسه، اللي يوقف على القائم الايسر هو اللاعب الايمن، لان القدم المتارجحه هي القدم الاخرى، انا اقصد التوزيع هذا شغل مدرب، لكن خلينا نقول يعني ان شاء الله بنشوف بكره،
1: بنشوف بكره
2: في ثابته،
0: لا مو شرط بكره، حتى شوف في حتى في دور
1: دور، شوف اذا فتحنا الموضوع عبده كوره وكوره وظروف واسلوب وطريقه وطريق ما راح نوقف، تحب انت المواضيع،
0: صح؟
1: وصراحه ما عاد عندنا وقت،
0: صح؟
1: فشكرا جزيلا عادل البطي وعبد الطير، كنتما معنا. اشهر لاعبي منتخب الامارات في كاس الخليج عدنان الطلياني من ذاكره البطوله.

0: يكبر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل. نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية من العربية، نبدأها بالعناوين. ترامب يؤكد أن إيران في وضع سيء للغاية، وعقوبات أمريكية على كيانات سهلت بيع أسلحة لطهران. القوات المسلحة اليمنية تنفذ أكثر من 400 عملية استهداف دقيقة خلال الساعات 24 ضد ميليشيا الحوثي. روبيو يلتقي نواف سلام في واشنطن ويؤكد دعم أمريكا للبنان وسيادته وضرورة الحد من نفوذ حزب الله وإيران. زيلنسكي يتعهد بتحسين الدفاعات ضد الطائرات الروسية المسيرة ويقر بأن معدل الاعتراضات لم يكن كافيا. ترامب يعلن اتفاقا مع شركات الذكاء الاصطناعي لوضع ضمانات كافية لاستخدام هذه التكنولوجيا. أهلا بكم مشاهدينا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعرف ما إذا كانت إيران ستستسلم الآن، لكنه أكد أنها في وضع سيء للغاية. وأضاف الرئيس الأمريكي أن القوات الأمريكية أخرجت من مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين كميات نفط تفوق ما قبل الحرب حسب تعبيره.
1: You know, we took more oil out of the Hormuz Strait over the last couple of days than at any point in history, including long before we had the war to stop the nuclear weapon. And this is to stop the nuclear weapon. Iran will not have a nuclear weapon.
0: معنا من واشنطن مديرة مكتب العربية نادية.

0: البي سي. أهلا بك يا نادية. وهل من مؤشرات على اختراق يذكر في المفاوضات غير المباشرة الأمريكية الإيرانية؟
1: أهلا بك أحمد. على الإطلاق لا يوجد أي مؤشر على أن هناك اختراق أو حتى اقتراب في التوصل إلى اتفاق أو تقريب وجهات النظر. يعني الفجوة لا تزال كبيرة جدا بين الموقف الأمريكي والموقف الإيراني. جيري فانس كان يقول بأن هناك متشددين، ويقصد هنا الحرس الثوري الذين يقوضون كل الجهود طبعا للوساطة وللمفاوضات وإلى آخره. والرئيس ترامب قال قبل قليل من البيت الأبيض بأنه إيران تعيش وضع بائس، وهو يقصد هنا اقتصاديا بسبب الحصار الأمريكي والعقوبات الأمريكية الضاغطة على إيران. لكنه يقول بأنه ربما من منطلق واقع بأن إيران قد لا تستسلم. وبالتالي يعني البعض لا يزال يعول على جهود الوسطاء، لكن على الأقل الرئيس مستمر في هذا الحصار ويشيد بقدرة الولايات المتحدة بإعادة فتح المضيق ومرور 20 مليون برميل من النفط، وهو رقم قياسي كما يقول ترامب حتى يسبق ما كان عليه قبل إغلاقه من قبل إيران.
0: وما زالت الفجوة كبيرة ومتسعة كما ذكرت نادية، ولكن السؤال هنا يعني لماذا النووي وليس هرمز؟ نادية، تصريحات ترامب الأخيرة تشي بأن معادلة التفاوض هي رفع العقوبات مقابل تنازلات نووية، إن كنت محقا أو دقيقا في ذلك، وليس مقابل فتح مضيق هرمز كما كان يحدث في الماضي.
1: لأنه هذا هو الأساس، هذا هو الجوهر. الولايات المتحدة ذهبت إلى حربين مع إيران، حرب ما يسمى بال 12 يوما في الصيف الماضي، والحرب الأخيرة بعد 28 فبراير، لأنه الرئيس ترامب يكرر دوما بأن إيران لن تحصل على سلاح نووي. حتى الآن لا يوجد هناك أي حلول بالنسبة للملف النووي، سواء كانت باليورانيوم عالي التخصيب الذي يصل إلى 60% والذي لا زال مدفونا في تحت الأرض في داخل إيران، ولا نعرف ما هو مصيره. يعني كان هناك حديث في بداية هذه الأزمة بأنه قد يسمح لدولة ثالثة الاحتفاظ به أو إخراجه من هناك أو حتى تدميره بشكل كامل بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كل هذا لم يحدث، وبالتالي مصير الملف النووي مجهول. لذا التركيز الأمريكي بالدرجة الأولى هو إذا كان هناك تخفيف للعقوبات، إذا كان هناك يعني نوعا ما تنازل إذا أردت، أو على الأقل تخفيف من حدة الموقف الأمريكي بالنسبة للخطوط الحمراء، سيكون في الملف النووي وليس في مضيق هرمز. لأنه مضيق هرمز هي الورقة الجديدة الضاغطة التي اكتشفتها إيران وحاولت كما يقول مسؤولين في البيت الأبيض أن تأخذ العالم رهينة بالنسبة له. الملف الأساسي كما تعرف هو النووي.
0: صحيح، نعم. طيب، الرئيس الأمريكي وضع أيضا إطارا زمنيا لمسألة استئناف الضربات ضد إيران، وحدد ذلك بالانتخابات النصفية أو ما بعد الانتخابات النصفية.
1: بعد الانتخابات،
0: نعم. هل هناك مؤشرات حقيقية أيضا نادية على أن هذا التهديد تهديد جدي ولا يصب فقط في إطار رفع منسوب الضغوط على طهران؟
1: بشكل عام الخيار العسكري دوما موجود على الطاولة، حتى عندما تكون الأمور جيدة نوعا ما، لأن هناك عدم ثقة بين الطرفين. الولايات المتحدة لا تثق على الإطلاق بطهران، وبالتالي حتى لو توصلت إلى اتفاق، من سيجبر إيران على الالتزام به؟ وهل ستلتزم به؟ وهذا ما حدث في التجربة الأولى بعد توقيع اتفاق سويسرا، مذكرة التفاهم، والتوقيع عليه مرة أخرى كان في فرساي في فرنسا، وبعد ذلك لم تلتزم فيه إيران. طبعا الإدارة تتهم إيران بأن هي التي انتهكت هذا الاتفاق، وإيران تقول العكس. لكن بغض النظر، أعتقد بأنه الخيار العسكري موجود على الطاولة، لكن على الأقل حاليا الرئيس لن يلجأ إليه، لأنه كما تعرف الانتخابات مرتبطة بإيران بالشأن الداخلي من ناحية أسعار المحروقات، وهو لا يريد أن يزيد الطين بلة، وبالتالي هو سيبتعد عن الخيار العسكري حاليا. لكن إذا كان هناك إحباط كبير وعدم التوصل إلى اتفاق بعد الانتخابات، سيكون لدى الرئيس الحرية في العودة إلى الصدام العسكري، مع أنه هناك حسابات كثيرة، هو يفضل الحصار الاقتصادي على الضربات العسكرية.
0: طيب نادي، لو عدنا مرة أخرى للتصريحات التي ناقشناها في البداية، هو يقول طبعا أن إيران باتت في وضع سيء للغاية، وتحدث أيضا كما ذكرت عن النجاح في تمرير كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز. كيف يوظف ترامب نادي هذه السردية يعني في خطابه الداخلي، وما الذي أيضا يريد إيصاله

0: للناخب الأمريكي من هذه السردية؟
1: طبعا الرئيس يقول بمجرد انتهاء هذه الحرب أسعار المحروقات ستعود إلى ما كانت عليه، خصوصا أسعار الديزل الذي يستخدم في الشاحنات وفي النقل وفي البضائع وفي الطائرات وإلى آخره. فبشكل عام يعني الأسعار التي ترتفع إلى أسعار قياسية مثل 6 دولارات و45 سنت هي يعني أرقام غير معروفة سابقا في الولايات المتحدة، لم ترتفع بهذه الحدة. ومن هنا الرئيس يقول بأنه مجرد انتهاء الحرب كل الأمور ستعود إلى ما كانت عليه، لكن وحتى يقول مرة أخرى بأنه عدد الناقلات التي تمر عبر المضيق الآن هو أيضا أرقام غير مسبوقة، لكن هذا لا ينعكس على الداخل. أنه وسئل أكثر من مرة إذا كانت هذه بالفعل يعني محصلة إيجابية أو نتائج إيجابية، لماذا لا تنعكس على أسعار البنزين والمحروقات في الولايات المتحدة؟ لا يوجد هناك جواب. لذا أعتقد بأن الناخب الأمريكي بالنهاية سيعاقب الرئيس والحزب الجمهوري في صناديق الاقتراع، لأنه إذا لم يتحسن الوضع، نحن نتحدث عن 40 يوما أو أقل، 39 يوم في الواقع، إذا لم يتحسن الوضع الاقتصادي سيكون هناك ثمن يدفعه الرئيس في هذه الانتخابات.
0: نعم، شكرا لك. إذن من واشنطن مديرة المكتبة العربية نادية بالبيتي، تحياتي نادية. مشاهدينا، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت 10 أفراد وكيانات متهمة أو بتهمة شراء أسلحة ومكوناتها لصالح الجيش الإيراني. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن ستواصل استهداف الجهات التي تقدم دعما ماديا أو تقنيا أو ماليا لإيران، مؤكدا أن واشنطن لن تتسامح مع أي دعم للنظام الإيراني. معنا من لندن مشاهدينا الباحث المتخصص في الشأن الإيراني دكتور جعفر الهاشمي. أهلا بك دكتور جعفر معنا في هذه الساعة الإخبارية. إذا ما مدى أهمية هذه الخطوة بداية بفرض عقوبات على مزيد من الأفراد والكيانات المرتبطين بإيران، وهل لا يزال هذا النمط دكتور جعفر من العقوبات، يعني هذا النمط ما زال مؤثرا في حسابات إيران وموقفها التفاوضي أيضا؟
2: لأن طابت أوقاتك أستاذ أحمد والمشاهدين الكرام، لا شك يعني الولايات المتحدة الأمريكية الآن تحاول يعني أن تجعل عقوباتها محددة وتستهدف أفرادا أو مؤسسات أو حتى أنشطة محددة من أجل مزيد من الضغط على إيران. خذ في نظر الاعتبار اليوم يقال بأنها صرحت إلى الدولة العراقية بأن تسمح للطيران الإيراني ينزل في مدينة النجف، وافترضت شروطا من أهمها أن تكون هناك قوائم تسلم من قبل الطيران العراقي للولايات المتحدة الأمريكية ويوضح تفاصيل الذين يستخدمون هذه الطائرات وحتى البضائع. نعرف اليوم حتى العملة الإيرانية يعني هبطت إلى ما يقارب 2.5 مليون أمام الدولار، ويعزى هذا بسبب أن حظر الطيران هو الذي كان يستخدم كأداة وآلة لنقل العملة الصعبة من خلال الطيران بشكل نقدي، أثر على هذه العملة وبالنتيجة ولد إشكالية في الداخل في هذا الخصوص. ما يعني بأنه هذه العقوبات مركزة، لكنما أتصور أن جزء من هؤلاء الأفراد المستهدفين في هذه العقوبات ربما كانت لديهم أنشطة تتعلق في مجالات مختلفة منها القطاع المالي، وحتى ربما يعني بعض هؤلاء كان يعمل في مجال تزويد إيران في مجال التكنولوجيا.
0: طيب دكتور جعفر، ولكن رغم كل ما ذكرت يعني لا تزال نبرة التحدي حاضرة بقوة في الخطاب الإيراني، فهل يعكس ذلك امتلاك النظام هامشا حقيقيا للمناورة وما يسميه بالصمود أيضا أمام هذه الضغوطات أم لا؟ يعني هو فقط يحاول إظهار التماسك يعني أمام وطأة هذه الضغوط.
2: الضغوط يعني أثرت كثيرا في الداخل الإيراني، وبمعزل عن حتى مستويات الخطابات التي نشهدها، يعني هناك مجتبى خامنئي بالأمس كان يعطي صورة وردية وانتصارا لإيران، ولكنما بيزشكيان يتحدث عن الواقع الاقتصادي في الداخل الإيراني بمرارة. هذه الضغوط تؤثر، وفي كل يوم لها أثر أكثر وقعا على المواطن وعلى النظام الإيراني، ولكن

0: إنما هل تدفع بالنظام إلى التنازل، سيما وأن مصطلح التنازل لا زال غير واضحا لدى الإيرانيين، وحتى ما نسمعه من ارتباك قد يكون في القرار لإيران وعدم وضوح بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تجاه من يتخذ أو آلية اتخاذ القرار كما وصفها نائب الرئيس الأمريكي، هذا لا ينجم إلا عن شحة الخيارات لدى الإيرانيين وصانع القرار في الداخلية وعدم الثقة في الولايات المتحدة الأمريكية. ما أريد أقوله بأن الإيرانيين ليس لديهم خيارات متاحة كثيرة، ولذلك هم يلجؤون إلى لغة التصعيد ولغة التهديد، كما نراها بأنه خلال يومين أصبحت قاسم مشترك لدى جميع الأطراف.
1: نعم،
0: هذا ما يلجؤون له، وهذا هو الخيار الوحيد، ولكنما الجميع لديهم قناعة بأن وقع يعني العقوبات الاقتصادية خطير ويهدد البلاد ويهدد أمن البلد من الداخل، ولذلك يحاولون أن يظهروا بأنهم متماسكين وأنهم قادرين على امتصاص واستيعاب هذه الصعوبات على أقل التقديرات حتى تجاوز الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: تأكيدا لما أشرت إليه حول خيارات طهران في هذه المرحلة، ترامب في الفعل كان يقول إن إيران في وضع سيء اليوم، وتحدث أيضا عن تدفق النفط عبر هرمز بمستويات هي تفوق ما قبل الحرب. يعني هذا يؤكد ما ذهبت إليه، أن واشنطن ترى أنها نجحت بالفعل في تقليص أوراق الضغط الإيرانية.
0: نعم، أنا أتصور هكذا، يعني ربما أستطيع أن أقول بأن أدوات العقوبات والضغط بهذا الحزم الذي نشهده، كانت هناك عقوبات على إيران لطيلة 47 عام، ولكنما كان هناك نوع من التراخي والتعاطي بمرونة خلف الكواليس في مرحلة التطبيق من قبل جميع يعني الإدارات الولايات المتحدة الأمريكية، لكنما هذا الحزم الآن يضغط كثيرا على إيران، وربما تأثيره على النظام حتى أكثر من الضربات العسكرية التي تلقتها خلال الحربين الأخيرين، وربما حتى البعض من هو في داخل إيران يرى بأنه يذهب إلى التصعيد أو يذهب إلى الحرب كأدوات للهروب من هذا الضغط الداخلي يخشونه كثيرا. واعتقد تقدير الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد ترامب حينما يصف وضع إيران بأنه سيء وهو يركز على الجانب الاقتصادي قد يكون قريبا عن الواقع، ولكنما رد الفعل الإيراني كيف يكون لا نعرف، تحاول بشكل من الأشكال أن تستوعب هذه المرحلة، ولكن أعتقد إذا ما زاد عليها الضغط سوف تلجأ إلى يعني التصعيد، وليس لديها أوراق، لن تضرب القوات العسكرية الأمريكية ولن تهاجم إسرائيل. هناك نبرة في الحديث، قد يكون يلجأ مرة أخرى إلى ضرب منشآت وممرات الطاقة في المنطقة.
1: شكرا لك من لندن الباحث المتخصص في الشأن الإيراني دكتور جعفر الهاشمي، تحياتي. نشطنا مستمر مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل، كاميرا العربية ترصد حركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب، ولدينا أيضا الرئيس المصري يؤكد أن بلاده خسرت 20 مليار دولار من إيرادات قناة السويس خلال الأعوام الماضية بسبب التوتر.

0: الرجل الذي قتلته أفكاره وصرعته مواقفه، لأنها تخوض في عمق أسئلة الهوية.
1: ما ميز المواجهة التي حضرها فرق فودة كان حدثاً شعبياً أكثر منه حدثاً نخبوياً. فرق فودة هو أول مثقف يقرر النزول إلى انتخابات برلمانية. أغتيل فرق فودة لأنه قارب ظاهرة توظيف الأموال الجماعات الإسلامية في ذلك الوقت. إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال.
0: أستاذ سيد محمود الكاتب والصحفي والباحث المصري.
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالشيخ منصور بن زايد نائب الرئيس الإماراتي في الرياض، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة. كما حضر اللقاء وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان. قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إن زيارة الشيخ منصور بن زايد نائب الرئيس الإماراتي للرياض تأتي ضمن جهود مواصلة التشاور وتبادل الرؤى بين البلدين والاستمرار تعزيز التعاون المشترك والتنسيق الوثيق في مختلف المجالات، وذلك بعد أن بحثا في الرياض العلاقات بين البلدين في إطار الزيارة التي يقوم بها الشيخ منصور بن زايد إلى السعودية، والتي التقى بها أو فيها أيضا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. في اليمن مشاهدينا، نفذت القوات المسلحة أكثر من 400 عملية استهداف دقيقة خلال الساعات 24 الماضية ضد التعزيزات والقدرات العسكرية التابعة لميليشيا الحوثي. استخدمت فيها قدرات متنوعة وحديثة في مختلف الجبهات، أدت إلى تحييد العديد من العناصر والعتاد التابع للميليشيا.

0: أفادت مصادر عربية بأن قيادات حوثية نفذت عمليات سحب لأموال من البنوك المحلية اليمنية، ما تسبب في مخاوف لدى المواطنين اليمنيين من عدم توفر السيولة المالية في صنعاء بحسب مصادر العربية. من الرياض معنا المحلل السياسي اليمني مانع المطري. أهلا بك سيد مانع معنا في هذه النشرة. إذا ما دلالات هذه الخطوة المتعلقة بسحب قيادات حوثية لأموال من بنوك محلية؟ هل تعكس مخاوف من تطورات عسكرية أو اقتصادية مرتقبة في صنعاء ربما؟
1: نعم، تحية لكم المشاهدين الكرام. الحقيقة أن ميليشيات الحوثي دأبت خلال فترة سيطرتها على المناطق التي تحت يدها أن تنهب الأموال كلما احتاجت إلى تمويل عملياتها العسكرية، إضافة إلى أن هناك فعلا مخاوف داخل بعض القيادات التي تنفذت خلال الفترة الماضية وأصبحت نافذة وأصبح لها كلمتها على القطاعات الاقتصادية، من أن هذه تعتبر هي المعركة الأخيرة بالنسبة لميليشيات الحوثي، وبالتالي ستلجأ إلى السيطرة على ما تستطيع من سيولة مالية، لأنها تعرف أن الأموال الثابتة أو الأصول الثابتة لا يمكن الاحتفاظ بها لفترة طويلة عندما تدخل القوات المسلحة اليمنية إلى صنعاء، وبالتالي هي تحتاج إلى السيولة أولا لتضمن شراء مزيدا من الولاءات لكي تقاتل معها في هذه المعركة، والمسألة الثانية في حال اضطرت إلى الفرار أن تسحب معها كل هذه الأموال، وقد تسحب أيضا ليس فقط أنصدة خاصة بها وإنما أموال خاصة بمودعين في البنوك وفي برأس مال البنوك نفسها. وهذا أمر يهدد القطاع الاقتصادي البنكي في صنعاء ويضيف عليه أعباء جديدة إضافة إلى الأعباء التي أضافتها ممارسات ميليشيات الحوثي خلال الفترات الماضية.
0: نعم، ميدانيا ما الذي تنبئنا به خارطة المواجهات الأخيرة الحاصلة في الساحل الغربي اليمني، وإلى أين تتجه المعارك أيضا يعني في ضوء التحركات العسكرية الأخيرة سيد مانع؟
1: نعم، الميليشيات الحوثية تتعرض لخسائر ممكن أن تستطيع أن تسميها أنها حاليا تخوض معركة تقطيع أو قطع العقد الرئيسية للاتصالات والقيادة والسيطرة في مناطقها وفي الخطوط الخلفية من خلال ضربات

0: التي ينفذها سلاح الجو اليمني، والعمليات التي تنفذها الأجهزة المخابراتية التابعة للحكومة اليمنية، العمليات الاستخباراتية التي تمت في صنعاء. ولهذا هي ميليشيات الحوثي تريد أن تخفي كل هذه الخسائر من خلال تصعيدها باتجاه جبهات تعز وتكثيف حالة التحشيد العسكري باتجاه تعز لتستفيد من الزخم الذي حققته بوصولها إلى مدينة المخافي فترة ماضية. تريد أن تستغل هذا الزخم في مسألة التحشيد وأن تحقق إنجازا جديدا في محافظة تعز رغم الخسائر الثقيلة التي تتعرض لها نتيجة لصمود الجبهات في تلك المناطق وللتكتيكات التي تستخدمها القوات المسلحة ولتفاعل المجتمع مع إعلان حالة التعبئة بشكل تلقائي من خلال قتال الأهالي إلى جانب القوات المسلحة.
1: طيب، ومع كل هذا الزخم الذي أشرت إليه سيف مانع، يعني كيف تقرأ مستوى تفاعل المجتمع الدولي مع الأزمة اليمنية حتى الآن؟ يعني هل تعتقد أن هذا التفاعل حتى الآن يرتقي إلى حجم الأزمة وخطورتها وتداعياتها أيضا؟
0: بالتأكيد بات ملاحظا أن هناك تفاعل إيجابي من المجتمع الدولي وخصوصا من الأوروبيين تحديدا، نتيجة لأنهم متضررين من ما يجري في باب المندب وأن المخاطر عليهم أعلى من بقية دول المجتمع الدولي. لكن هذا التفاعل للأسف الشديد لا زال بطيئا بقدر حاجة الحكومة اليمنية إلى دعم عاجل لكي تغير ميزان المعادلة على الأرض و تعطل التغيير الجيوستراتيجي الذي حققته إيران في المنطقة، ولكي تجنب خطوط الملاحة الدولية أي مخاطر محتملة جراء حالة التوتر القائمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ماذا سيحدث عندما تعلن أمريكا رسميا رفضها للمقترحات الإيرانية ويتجه الطرفين إلى حالة التصعيد؟ بالتأكيد ستستخدم إيران باب المندب لشل حركة
1: طيب
0: الملاحة.
1: هذا هو السؤال سلمان، يعني هل إغلاق باب المندب خيار واقعي الآن؟ هل إغلاق باب المندب الآن هو خيار واقعي ضمن أجندة وحسابات الحوثيين؟ وما الظروف التي قد تدفعهم إلى الانتقال يعني من مرحلة التهديد بالمضيق إلى محاولة تعطيل الملاحة فعليا باختصار لو سمحت؟
0: نعم، إيران بدرجة رئيسية تريد أن تحتفظ بالسلاح الذي حصلت عليه، وهذا السلاح هو باب المندب، لا تريد استخدامه في الوقت الحالي، تريد استخدامه في اللحظات الأخيرة عندما تفشل مساعي التهدئة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة لأنها أيضا فقدت السيطرة كليا على مضيق هرمز. القوات الأمريكية هناك ترافق السفن وتستمر بخروج السفن والشحنات الطاقة من مضيق هرمز، لكن باب المندب يحتاج إلى قوة إضافية للحفاظ عليه، وبالتالي هي ستستخدم هذا المضيق بدون كلفة على إيران. هي ستستخدم ذراعها الحوثية في اليمن، ومضيق باب المندب إغلاقه أسهل من إغلاق مضيق هرمز، يكفي أن تطلق قذائف مدفعية على أي سفينة حتى تتراجع، وهذا أمر سهل جدا نتيجة للارتفاع لقرب المرتفعات من المضيق وضيق المضيق تحديدا، إضافة إلى سيطرة الحوثيين على جزر استراتيجية مثل حنيش وزقروة التي تمر السفن بجوارها بشكل قريب جدا. وبالتالي أعتقد أن هناك مسؤولية كبيرة على المجتمع الدولي إلى جانب الحكومة اليمنية في تأمين هذا الممر الملاحي وفي عدم السماح لإيران باستخدام هذه كورقة لتهديد الملاحة.
1: شكرا لك من الرياض المحلل السياسي اليمني مانع المطري.
2: قردوا نحن بيوتنا وخرجوا نحن وبهذلوا بنا
3: الحوثة،
4: اطلقنا اطلاق نار وصواريخ من الحوثي.
5: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل عندنا.
6: والله ربنا بسبب الحروبات هذه، يعني دخلوا الحوثة عندنا الطيران طول المدى 24 ساعة فوقنا. الأطفال افتقعوا، عرفنا ما عرفنا كيف نخبي الأطفال، في أطفال قايعين، ناس تأكل ناس ما تأكل، كل الأكل حقنا مهاوشة ومضرابة، طالب الفراشات والخيام والأكل.
3: أول ما خرجنا نحن من اليمن والطيران فوقنا أجينا 100 نفر فقارب مع أطفال صغار، ما عاد في أمل إنه نعيش، ما عاد أطفالنا، ما عاد يعني خلاص كل اللي بيداتنا لا إله إلا الله وخلاص.
1: رافق فريق العربية قوات خفر السواحل الجيبوتية لرصد حركة الملاحة البحرية الدولية في مضيق باب المندب وحركة القوارب التي تقل الفارين من اليمن إلى جيبوتي. التفاصيل مع رفاه السعد.

0: الفجر الأولى توجهنا برفقة قوات خفر السواحل الجيبوتية. سنتجه إلى مضيق باب المندب للاطلاع على حركة السفن التجارية وناقلات النفط، وأيضا سنرصد القوارب الصغيرة التي تنقل اللاجئين من السواحل اليمنية إلى السواحل الجيبوتية هربا من القصف والقتال هناك.
1: على الجانب الآخر، حسابات أخرى بعد سيطرة الحوثيين على مناطق وجزر استراتيجية في محيط باب المندب، حيث أصبحوا على مدخل واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، ما عاد مخاوف العالم من تهديد السفن العابرة. ومن الضفة الجيبوتية نرصد المشهد من البحر، مضيق لا تفصل بين ضفتيه سوى كيلومترات، لكن ما يحدث على ضفافه يمتد أثره إلى طرق التجارة أبعد بكثير من البحر الأحمر. خفر السواحل يعمل ليلا ونهارا يراقب السفن التجارية وناقلات النفط في المياه الدولية ويقدم الدعم والحماية عند الحاجة. الملاحة مستمرة، لكن السفن تبدو أقل مما اعتاد رجال البحر هنا رؤيته.
0: هل حركة السفن التجارية أقل من السابق؟
2: أيوة، أنا أقل من السابق، لكن الآن يمرون بالسلامة كل المراكب التجارية.
0: أين نحن نقف من باب المندب؟
2: الآن نحن أمامنا باب المندب والميون، ولكن الآن المنطقة حقنا آمن كذا ملايين. منطقة حقنا وما في أي تهديدات وما في أي شيء، بالسلام يمرون الآن بالسلام على كل المراكب التجارية.
1: بين حين وآخر تظهر بعض القوارب اليمنية التي تحمل لاجئين فارين من القتال على الساحل الغربي وتعبر بهم نحو جيبوتي.
0: هل يمكن أن يكون قارب للاجئين اليمنيين؟
1: آلاف اليمنيين وصلوا إلى السواحل الشمالية لجيبوتي، عائلات تركت مناطق القتال وقطعت المضيقة إلى الضفة الأخرى.
0: وبعد رحلة استمرت لنحو 3 ساعات وصلنا إلى المياه الدولية في مضيق باب المندب من الجهة الجيبوتية لرصد عدد السفن التجارية التي تمر من هنا، وكان عدد هذه السفن يبدو قليلا نوعا ما بحسب ما تحدث لنا فيه خفر السواحل.
3: جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام دعم بلاده للبنان وسيادته، مشددا على ضرورة الحد من نفوذ حزب الله وإيران، وأكد أن نزع سلاح الحزب يمثل بندا أساسيا في الاتفاق الإطاري، معتبرا أن على لبنان اتخاذ خطوات إضافية في هذا الملف قبل المطالبة بانسحاب إسرائيل من جنوب البلاد. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن دعم واستقرار أمن دول الخليج من ثوابت السياسة الخارجية المصرية، وذلك أثناء حديثه عن آثار الحرب والوضع في الشرق الأوسط.
4: مش هنسى أبدا بقى طبعا الظروف اللي بتمر بالمنطقة دلوقتي، في الحرب بين إيران وبين الولايات المتحدة وإسرائيل، واللي يمكن أثرها امتدت أيضا إلى دول الخليج، وده لأول مرة. وهنا برضو لازم أسجل مرة تانية إن إحنا داعمين لأشقائنا وأمنهم واستقرارهم، أشقائنا في الخليج داعمين لأمنهم واستقرارهم، وده أمر واضح ودي ثابتة، دي أحد ثوابت السياسة المصرية.
3: كما كشف الرئيس المصري عن خسائر في إيرادات قناة السويس بلغت 20 مليار دولار منذ أحداث 7 أكتوبر، مشيرا إلى تأثر مصر بما حدث في ذلك الوقت وما تبعه من حروب وأزمات في المنطقة.
4: كنت براجع الموضوع ده مع رئيس هيئة قناة السويس من كم يوم، فبقول له احنا حجم العوائد المباشرة اللي احنا يعني خسرناها نتيجة من بعد 7 أكتوبر لغاية النهاردة، أنا عايز أقول لكم الرقم.
3: تنتهي مهمة قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق نهاية سبتمبر الجاري، ما يعيد إلى الأذهان انسحاب القوات الأمريكية من البلاد عام 2011 وما تركه من فراغ استغله تنظيم داعش ليستولي على ثلث مساحة العراق عام 2014. فما هو الفرق بين الحدثين؟ الإجابة في هذا التقرير.
5: في 30 سبتمبر تنتهي مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق،

0: التاريخ يعيد الصورة، لكن ليس بالضرورة أن يعيد السيناريو. فما الذي يفصل بين خروج 2011 ونهاية مهمة التحالف في 2026؟ 2011 الخروج كان انسحابا للقوات الأمريكية التي دخلت العراق عام 2003. اتفاقية أمنية وقعتها بغداد وواشنطن عام 2008 رسمت الجدول الزمني للخروج، لكن القوات العراقية كانت لا تزال في طور بناء قدراتها. غادر الأمريكيون وبقيت ثغرات أمنية وسياسية اتسعت في السنوات التالية، وفي 2014 اندفعت داعش عبرها ليسيطر على مساحات واسعة من البلاد. 2026 انتقال المهمة، هذه المرة الصورة مختلفة. إنهاء مهمة التحالف يأتي ضمن تفاهمات بين بغداد وواشنطن وبعد تقييمات عسكرية مشتركة للمرحلة الأمنية. التحالف ينهي مهمته، لكن جسور التعاون مع واشنطن لا تطوى معه. تنسيق أمني وعسكري ثنائي مستمر، وقوات عراقية تقول بغداد إنها باتت أكثر قدرة على حماية الحدود وملاحقة خلايا داعش وإدارة الملف الأمني. وتدخل البلاد هذه المرحلة فيما تعمل الحكومة على حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية.
1: بين الصورتين 15 عاما، في الأولى كانت القوات الأمريكية تغادر والعراق لا يزال يبحث عن أقدامه الأمنية، أما في الثانية فتقول بغداد أنها تقف على أرض مختلفة بجيش أكثر قدرة وبتعاون مع واشنطن يتغير شكله ولا ينتهي. صفحة التحالف بصيغته الحالية قد تطوى، لكن السؤال هذه المرة هو من سيملأ المساحة بعدهم؟ من بغداد منتظر رشيد، العربية.
2: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. خطة أوروبية من 5 نقاط لمواجهة موجات الهجرة الطارئة. ولدينا أيضا البنتاغون يختار بوينغ لتصنيع مقاتلة من الجيل القادم بعقد يتجاوز 20 مليار دولار.

0: عندنا موضوع مهم، سر نجاح الوحدة الخليجية وفشل الوحدة العربية.
1: سنة 79 من سنوات العرب الخضراء، عدة أمور حدثت.
0: البعض راهن أن كانت فترة مؤقتة في ذلك الوقت وينتهي مجلس الدعاوى الخليجي.
1: مهما عمل المجلس سيظل ناقدين، إيران تريد تدمير هذا الإنجاز الخليجي.
0: هل ما زالت دول مجلس التعاون الخليجي تؤمن بالدفاع العربي المشترك؟
1: قضية نسبية أخي أبو أحمد، القضية جدا نسبية.
0: في ميليشيات عربية تقاد من الخارج أقوى من الجيوش. هل تتوقع أن يكون هناك بعد الأزمة الإيرانية ناتو خليجي عسكري موحد بين جيوش مجلس التعاون الخليجي؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصر، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
3: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
6: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. عين العاهل المغربي الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري من حزب الأصالة والمعاصرة رئيسة للحكومة، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد أن تصدر الحزب الانتخابات النيابية التي جرت منذ أيام. وكان الملك قد استقبل المنصوري بالقصر الملكي بالرباط، حيث أبلغها بتعيينها رئيسة للحكومة وتكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة، وبذلك تكون المنصوري أول امرأة تتولى هذا المنصب. من الرباط مشاهدينا معنا الدكتور ميلود بلقاضي، رئيس المرصد المغربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك سيد بلقاضي معنا دكتور.

0: ماذا يعني إذن وصول امرأة إلى رئاسة الحكومة لأول مرة بالنسبة للحياة السياسية المغربية ولتمثيل المرأة أيضا في مواقع القرار في البلاد؟
1: نعم، كما قلتم هو حدث تاريخي هام بالنسبة للحياة السياسية المغربية. أولا، هذا التعيين له بعدين أساسيين، بعد دستوري وبعد سياسي. البعد الدستوري هو أن جلالة الملك محمد السادس احترم الفصل 47 من الدستور المغربي الذي ينص على أنه يعين رئيسة الحكومة أو رئيس الحكومة من الحزب الأول الذي تصدر الانتخابات، وهو ما تحقق بالنسبة لحزب المنصوري أي حزب أصالة والمعاصرة. إذن من ناحية الدستورية فصاحب الجلالة كرس الاحترام بالمبدأ الدستوري. سياسيا، أن هذا التعيين جاء ليكرس الخيار الديمقراطي وأيضا الخيارات الكبرى الذي نهجها ملك البلاد في دعم المرأة وفي إعطائها عدة حقوق وعدة إمكانيات لتصبح امرأة فاعلة في المجتمع المغربي. وأعتقد أن تعيين منصور في هذا المنصب أي رئيسة السلطة التنفيذية هو حدث تاريخي أو أبعاد متعددة.
0: طيب، وهذا لا يعني أن الطريق سيكون معبدا أمام المنصوري، فما هي أبرز التحديات التي ستواجهها دكتور ميلود فيما يتعلق بمشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية، وأين تكمن أيضا يعني أصعب نقاط التفاوض؟
1: أعتقد أن عملية التعيين هي عملية كانت مضبوطة ومعروفة، ولكن الرهان الحقيقي هو ما بعد هذا التعيين. الآن من الغد إن شاء الله ستنطلق المنصوري في فتح باب المشاورات، أولا مع التجمع الوطن الأحرار الذي قاد حكومة 21، ثم حزب الاستقلال، وبعده حزب العدالة والتنمية. إذن المشكل الأول هو عامل الزمن، بمعنى أن السيدة المعينة عليها أن تشكل حكومة قبل 10 أكتوبر. لماذا 10 أكتوبر؟ لأنه يتناسب وافتتاح جلالة الملك البرلمان المغربي. إذن خصها يجب أن تسرع. ثانيا، يجب أن تختار يعني بروفايلات أو كوادر أو وزراء من العيار الثقيل. وزراء يمتلكون الحكامة الجيدة، التدبير، التواصل وقيم المواطنة. ثالثا، عليه أيضا أن تختار رئيس البرلمان قوي. لماذا؟ لأنها ستكون في مواجهة معارضة قوية لم يعرفها البرلمان المغربي منذ سنوات، أي معارضة تتشكل من حزب العدالة والتنمية ب 54 مقعدا، وأيضا تحالف اليسار ب8 مقاعد. وبالتالي فأهم تحدي للمنصوري هي كيفية إخراج حكومة قوية وأغلبية برلمانية.
0: إذن التحديات كبيرة كما تفضلت دكتور ميلود، ولكن لا ننسى أيضا الشارع المغربي. يعني هناك عدة ملفات تؤرق الشارع المغربي في هذه المرحلة، ملف القدرة الشرائية، ملف البطالة، ملف الصحة العمومية، السكن وغير ذلك. يعني فما يعني أيها هو الأكثر إلحاحا والتي ستجدها المنصوري على طاولتها منذ الأيام الأولى؟
1: أولا، كما يعني الأول هذا على مستوى الدستوري والسياسي، على مستوى الاقتصادي والاجتماعي فهي ستواجه أو سترث ملفات اجتماعية واقتصادية حارقة. أول مشكل هو الشباب والبطالة المرتفعة. ثانيا، غلاء المعيشة. ثالثا، إعادة النظر في منظومة التعليم، في منظومة الصحة، وفي منظومة أيضا الشغل، إضافة إلى مبدأ تكافؤ الفرص. إذن المنصوري أمامها تحديات اجتماعية واقتصادية معقدة جدا، لذلك فهي محتاجة بوزراء في المستوى حتى يتمكنوا من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية البنيوية التي يعاني منها الشعب المغربي منذ سنوات.

0: وهو ما يعني عندنا فشل السياسات الحكومية أو العمومية في عند الحكومة السابقة.
1: نعم.
0: أي حكومة أخنوش.
1: شكرا لك من الرباط الدكتور ميلود بلقاضي رئيس المرصد المغربي للدراسات السياسية.

0: اعتراضها لا يزال غير كاف، مشددا على ضرورة رفع كفاءة الاعتراض أسبوعيا مع زيادة الإنتاج. وأعلن زيلنسكي وضع أهداف إنتاجية محددة لشهر أكتوبر لمواجهة المسيرات الروسية النفاثة، واصفا ذلك بالمهمة الاستراتيجية. أعلن مفوض الشؤون الداخلية الأوروبية ماغنوس برونير عن خطة أوروبية من 5 نقاط لمواجهة موجات الهجرة الطارئة بهدف تعزيز حماية الحدود الأوروبية من التهديدات الناشئة.
1: We are also working on a new European emergency response framework. That's why we highlighted already in January this topic in our 5 years migration strategy, that the EU must continue to tackle emerging challenges and threats also. Because, of course, Europe needs the means to protect its borders at all times, especially, of course, in scenarios where when mass movements are engineered and also sometimes weaponized, of course, also against the European Union. We will, of course, always comply with our values and also with the fundamental rights, of course. This is non-negotiable, but we will never compromise on protecting our European borders.
0: في الأخبار العاجلة مشاهدينا، مصادر أمريكية تتحدث عن تقدم ضئيل في المحادثات مع إيران، وكذلك موقع أكسيس نقلا عن مسؤولين يقول إن مقترحا قطريا من صفحتين وضع لتقريب وجهة النظر بين أمريكا وإيران. نبقي عينا إذن على هذا الملف ونعود إلى سياق نشاطنا، حيث يبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس النواب مايك جونسون مع قادة شركات التكنولوجيا سبل حماية المستخدمين من مخاطر الذكاء الاصطناعي من دون إبطاء الابتكار أو منح الصين أفضلية. ويأتي الاجتماع مشاهدينا بالتزامن مع إعلان ترامب عزمه توقيع أمر تنفيذي لاعتماد اسم الذكاء الخارق أو SI رسميا في الولايات المتحدة. التفاصيل مع نادية بالبيسي.
2: بين طموح الابتكار والخوف من فقدان السيطرة، هذا السؤال مطروح أمام البيت الأبيض والشركات التقنية. من الذي يضمن هذه القوة الجديدة لتبقى تحت سيطرة من يصنعها؟
3: الرئيس ترامب ورئيس مجلس النواب مايك جونسون اجتمعا مع 31 مديرا تنفيذيا لشركات الذكاء الاصطناعي، بينهم أهم العمالقة مثل ميتا وجوجل وسبيس إكس وأوبن إي آي وإنفيديا وأمازون، إلى جانب داريو أمدي من أنثروبيك الذي دق ناقوس خطر الذكاء الاصطناعي إذا ترك دون مراقبة. على الطاولة ملف حساس، كيف توضع ضمانات لحماية المستخدم من أخطار التقنية من دون إبطاء تطويرها؟ ترامب استبق الاجتماع وأكد أنه سيوقع أمرا تنفيذيا بالغ الأهمية لتغيير اسم الذكاء الاصطناعي إلى الذكاء الفائق، مضيفا أنه تحدث مع الرئيس الصيني شي جي بينغ وهو معجب بالاسم.
4: الذكاء الاصطناعي أشبه بالأخبار الكاذبة، الأخبار الكاذبة مصطلح أفضله، لكنني سأطلق عليه الآن اسم الأخبار المصطنعة.
3: الرئيس يتمسك بمساحة واسعة للابتكار خشية أن تمنح القيود الأمريكية الصين أفضلية في هذا السباق.
5: من الصعب حقا إيجاد حل وسط، خاصة عندما لا تتدخل حكومة الولايات المتحدة نفسها. إذا نظرنا إلى كيفية امتلاكنا للتكنولوجيا النووية، نجد أن جميع تلك المختبرات كانت تدار من قبل حكومة الولايات المتحدة.
3: لكن القلق يتصاعد، فاستطلاعات الرأي تظهر أن 82% من الأمريكيين يشعرون بالقلق من سرعة تطور الذكاء الاصطناعي. الاجتماع قد يقرب وجهات النظر، لكنه لن يحسم الخلاف سريعا، فلا قانون مرتقبا قبل الانتخابات التشريعية في 3 نوفمبر. نادية البلبسي العربية، واشنطن.
0: اختارت وزارة الحرب الأمريكية شركة بوينغ لتحصل على عقد تصنيع الجيل القادم من ما يعرف بالمقاتلات الشبحية، وتتجاوز قيمة العقد الذي حصلت عليه الشركة 20 مليار دولار. وفور إعلان البنتاغون فوز بوينغ بهذا العقد، صعد سهم الشركة بأكثر من 3%. قتل مدنيون بينهم أطفال وأصيب عشرات آخرون جراء قصف طال بلدات في إقليم تيغراي مع تقدم القوات الحكومية الإثيوبية باتجاه عاصمة الإقليم كيلي. وفق وكالة فرانس بريس وتستمر المعارك.

0: مشاهدينا بين القوات الحكومية وبين قوات تيغراي على جبهات عدة، فيما أعلنت القوات الموالية للحكومة أنها سيطرت على بلدة ألاماتا الاستراتيجية جنوب المنطقة، فيما أفاد سكان بأن بلدة مايتشو الواقعة إلى الشمال تعرضت لقصف كثيف. تتواصل في فرنسا مظاهرات موظفي القطاع العام بالتزامن مع إضراب دعت إليه نقابات عمالية للضغط على الحكومة قبل إقرار مشروع موازنة عام 2027. وانطلقت المظاهرات في عدد من المدن بينها نانت ومرسيليا، فيما تشهد البلاد أكثر من 170 مظاهرة وتجمعا. وفي باريس خرج الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بزيادة الأجور والتنديد بتراجع القدرة الشرائية. إلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
1: حسم المنتخب السعودي صدارة المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج المقامة حاليا في جدة عقب فوزه على نظيره العراقي بهدفين دون مقابل. وفي المجموعة نفسها تغلب منتخب عمان على نظيره الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد قبل أن تمنحه القرعة بطاقة التأهل إلى نصف النهائي على حساب المنتخب العراقي بعد تساويهما برصيد النقاط والأهداف. ويتنافس منتخبا قطر والإمارات على صدارة المجموعة الثانية عندما يلتقيان اليوم الأربعاء في ختام دور المجموعات من بطولة كأس الخليج. حققت إسبانيا فوزا كبيرا على ضيفتها كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الثانية من منافسات دور الأمم الأوروبية. وفي المجموعة نفسها فاز المنتخب الإنجليزي على نظيره التشيكي بهدفين دون مقابل لتحقق إنجلترا فوزها الأول في دور الأمم الأوروبية.
0: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. ترامب يؤكد أن إيران في وضع سيء للغاية وعقوبات أمريكية على كيانة سهلت بيع أسلحة لطهران. القوات المسلحة اليمنية تنفذ أكثر من 400 عملية استهداف دقيقة خلال الساعات 24 الماضية ضد ميليشيا الحوثي. روبيو يلتقي نواف سلام في واشنطن ويؤكد دعم أمريكا للبنان وسيادته وضرورة الحد من نفوذ حزب الله وإيران. زيلنسكي يتعهد بتحسين الدفاعات ضد الطائرات الروسية المسيرة ويقر بأن معدل الاعتراضات لم يكن كافيا. ترامب يعلن اتفاقا مع شركات الذكاء الاصطناعي لوضع ضمانات كافية لاستخدام هذه التكنولوجيا. نهاية هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، كونوا بعافية.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
6: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
4: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
7: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاماً وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
8: أول مشكلة بدأت طبعاً مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
7: هل كشفت شيئاً كان مستوراً لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
8: أنا لا أتجنى على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
7: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
5: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
9: لحظة فارقة، خط فاصل
10: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
9: بين الانتظار والانطلاق،
10: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
11: خلاصة يوم قد انتهى،
12: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
5: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11

0: على الشاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

مصادر أمريكية تشير إلى تقدم ضئيل بالمحادثات مع إيران، والوسيط القطري يقدم مقترحا لتقريب وجهات النظر. القوات المسلحة اليمنية تنفذ أكثر من 400 عملية استهداف دقيقة خلال الساعات 24 الماضية ضد ميليشيا الحوثي. روبيو يلتقي نواف سلام في واشنطن ويؤكد دعم أمريكا للبنان وسيادته وضرورة الحد من نفوذ حزب الله وإيران. البنتاغون يختار بوينغ لتزويد البحرية الأمريكية بمقاتلات هجومية من الجيل التالي.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة. نقل موقع أكسس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه حدث تقدم ضئيل في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وذكر الموقع أن قطر طرحت مقترحا من صفحتين لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران. وقال مسؤولون أمريكيون لأكسس إن الرئيس دونالد ترامب كان مستعدا لتخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن أموال مجمدة، إلا أن الإيرانيين يطالبون بأمور لا يمكن للولايات المتحدة قبولها. كما نقل موقع أكسس عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها إن أمريكا وإيران ليستا مستعدتين لتقديم أي تنازلات في الوقت الحالي. قبل ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعرف ما إذا كانت إيران ستستسلم الآن، لكنه أكد أنها في وضع سيء للغاية. وأضاف الرئيس الأمريكي أن القوات الأمريكية أخرجت من مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين كميات نفط تفوق ما قبل الحرب حسب تعبيره.
1: Well, they're doing very poorly. I don't know if they're going to give up yet, but they'll give up. But they're doing very poorly. You know, we took more oil out of the Hormuz Strait over the last couple of days than at any point in history, including long before we had the war to stop the nuclear weapon. And this is to stop the nuclear weapon. Iran will not have a nuclear weapon.
0: فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت 10 أفراد وكيانات بتهمة الشراء.

أسلحة ومكوناتها لصالح الجيش الإيراني. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن ستواصل استهداف الجهات التي تقدم دعما ماديا أو تقنيا أو ماليا لإيران، مؤكدا أن واشنطن لن تتسامح مع أي دعم للنظام الإيراني. التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالشيخ منصور بن زايد نائب الرئيس الإماراتي في الرياض، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة. كما حضر اللقاء وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان. وقال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إن زيارة الشيخ منصور بن زايد نائب الرئيس الإماراتي للرياض تأتي ضمن جهود مواصلة التشاور وتبادل الرؤى بين البلدين والاستمرار تعزيز التعاون المشترك والتنسيق الوثيق في مختلف المجالات، وذلك بعد أن بحث في الرياض العلاقات بين البلدين في إطار الزيارة التي يقوم بها الشيخ منصور بن زايد إلى السعودية، والتي التقى خلالها أيضا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. في اليمن، نفذت القوات المسلحة أكثر من 400 عملية استهداف دقيقة خلال الساعات 24 الماضية ضد التعزيزات والقدرات العسكرية التابعة لميليشيا الحوثي، استخدمت فيها قدرات متنوعة وحديثة في مختلف الجبهات، أدت إلى تحييد العديد من العناصر والعتاد التابع للميليشيا.

0: أفادت مصادر العربية بأن قيادات حوثية نفذت عمليات سحب لأموال من البنوك المحلية اليمنية، ما تسبب بمخاوف لدى المواطنين اليمنيين من عدم توفر السيولة المالية في صنعاء بحسب مصادر العربية. ورافق فريق العربية قوات خفر السواحل الجيبوتية لرصد حركة الملاحة البحرية الدولية في مضيق باب المندب وحركة القوارب التي تقل الفارين من اليمن إلى جيبوتي. التفاصيل مع رفاه السعد.
1: الفجر الأولى توجهنا برفقة قوات خفر السواحل الجيبوتية، سنتجه إلى مضيق باب المندب للاطلاع على حركة السفن التجارية وناقلات النفط، وأيضا سنرصد القوارب الصغيرة التي تنقل اللاجئين من السواحل اليمنية إلى السواحل الجيبوتية هربا من القصف والقتال هناك.
2: على الجانب الآخر، حسابات أخرى بعد سيطرة الحوثيين على مناطق وجزر استراتيجية في محيط باب المندب، حيث أصبحوا على مدخل واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، ما عاد مخاوف العالم من تهديد السفن العابرة. ومن الضفة الجيبوتية نرصد المشهد من البحر، مضيق لا تفصل بين ضفتيه سوى كيلومترات، لكن ما يحدث على ضفافه يمتد أثره إلى طرق التجارة أبعد بكثير من البحر الأحمر. خفر السواحل يعمل ليلا ونهارا يراقب السفن التجارية وناقلات النفط في المياه الدولية ويقدم الدعم والحماية عند الحاجة. الملاحة مستمرة، لكن السفن تبدو أقل مما اعتاد رجال البحر هنا رؤيته.
1: هل حركة السفن التجارية أقل من السابق؟
3: أيوة، أنا أقل من السابق، لكن الآن يمرون بالسلامة كل المراكب التجارية.
1: أين نحن نقف من باب المندب؟
3: الآن نحن أمامنا باب المندب والميون، ولكن الآن المنطقة حقنا آمن كذا ملايين. منطقة حقنا وما في أي تهديدات وما في أي شيء، بالسلام يمرون الآن بالسلام على كل المراكب التجارية.
2: بين حين وآخر تظهر بعض القوارب اليمنية التي تحمل لاجئين فارين من القتال على الساحل الغربي وتعبر بهم نحو جيبوتي.
1: هل يمكن أن يكون قارب

0: اللاجئين اليمنيين؟
1: آلاف اليمنيين وصلوا إلى السواحل الشمالية لجيبوتي، عائلات تركت مناطق القتال وقطعة المضيقة إلى الضفة الأخرى.
2: وبعد رحلة استمرت لنحو 3 ساعات وصلنا إلى المياه الدولية في مضيق باب المندب من الجهة الجيبوتية لرصد عدد السفن التجارية التي تمر من هنا، وكان عدد هذه السفن يبدو قليلا نوعا ما بحسب ما تحدث لنا فيه خفر السواحل.
3: وقردوا نحن بيوتنا وقرقوا نحن وبهذلوا بنا
4: الحوثة،
5: أطلقنا أطلق نار وصواريخ من الحوثي.
6: الحوثي حصل له علينا قذائف من المكاحل عندنا.
7: والله هربنا بسبب الحروبات هذه، يعني دخلوا الحوثي عندنا الطيران طول المدى 24 ساعة فوقنا، الأطفال افتقاعوا، عرفنا ما عرفنا كيف نخبي الأطفال، في أطفال قايعين، ناس تأكل ناس ما تأكل، كل الأكل حقنا مهاوشة ومضرابة، طالب الفراشات والخيام والأكل.
8: أول ما خرجنا نحن من اليمن والطيران فوقنا، أجينا 100 نفر فقار مع أطفال صغار، ما عاد في أمل إنه نعيش، ما عاد أطفالنا، ما عاد يعني خلاص كل اللي بيداتنا لا إله إلا الله وخلاص.
9: جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام دعم بلاده لبنان وسيادته، مشددا على ضرورة الحد من نفوذ حزب الله وإيران، وأكد أن نزع سلاح الحزب يمثل بندا أساسيا في الاتفاق الإطاري، معتبرا أن على لبنان اتخاذ خطوات إضافية في هذا الملف قبل المطالبة بانسحاب إسرائيل من جنوب البلاد. أكد رئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن بلاده تسعى إلى تعزيز دفاعاتها ضد الطائرات الروسية المسيرة بعد صعوبات في اعتراضها أثناء تحليقها على ارتفاعات عالية. وأشار زيلينسكي إلى دخول الصواريخ الاعتراضية الأوكرانية الخدمة القتالية مع الإقرار بأن معدل اعتراضها لا يزال غير كاف، مشددا على ضرورة رفع كفاءة الاعتراض أسبوعيا مع زيادة الإنتاج. وأعلن زيلينسكي وضع أهداف إنتاجية محددة لشهر أكتوبر لمواجهة المسيرات الروسية النفاثة، وصفا ذلك بالمهمة الاستراتيجية. أعلن مفوض الشؤون الداخلية الأوروبية ماغنوس برونير عن خطة أوروبية من 5 نقاط لمواجهة موجات الهجرة الطارئة بهدف تعزيز حماية الحدود الأوروبية من التهديدات الناشئة.
10: We are also working on a new European emergency response framework. Why we highlighted already in January this topic in our 5 years migration strategy, that the EU must continue to tackle emerging challenges and threats also, because of course Europe needs the means to protect its borders at all times, especially of course in scenarios where when mass movements are engineered and also sometimes weaponized, of course, also against the European Union. We will, of course, always comply with our values and also with the fundamental rights, of course. This is non-negotiable, but we will never compromise on protecting our European borders.
9: يبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس النواب مايك جونسون مع قادة شركات التكنولوجيا سبل حماية المستخدمين من مخاطر الذكاء الاصطناعي من دون إبطاء الابتكار أو منح الصين أفضلية. ويأتي الاجتماع بالتزامن مع إعلان ترامب عزمه توقيع أمر تنفيذي لاعتماد اسم الذكاء الخارق أو SI رسميا في الولايات المتحدة. التفاصيل مع نديب البيسي.
11: بين طموح الابتكار والخوف من فقدان السيطرة، هذا السؤال مطروح أمام البيت الأبيض والشركات التقنية. من الذي يضمن هذه القوة الجديدة لتبقى تحت سيطرة من يصنعها؟
12: الرئيس ترامب ورئيس مجلس النواب مايك جونسون اجتمعا مع 31 مديرا تنفيذيا لشركات الذكاء الاصطناعي، بينهم أهم العمالقة مثل ميتا وجوجل وسبيس إكس وأوبن إي آي وإنفيديا وأمازون، إلى جانب داريو أمدي من أنثروبيك الذي دق ناقوس خطر الذكاء الاصطناعي إذا ترك دون مراقبة. على الطاولة ملف حساس، كيف توضع ضمانات لحماية المستخدم

0: من أخطار التقنية من دون إبطاء تطويرها. ترامب استبق الاجتماع وأكد أنه سيوقع أمرا تنفيذيا بالغ الأهمية لتغيير اسم الذكاء الاصطناعي إلى الذكاء الفائق، مضيفا أنه تحدث مع الرئيس الصيني شي جي بينغ وهو معجب بالاسم.
1: الذكاء الاصطناعي أشبه بالأخبار الكاذبة. الأخبار الكاذبة مصطلح أفضله، لكنني سأطلق عليه الآن اسم الأخبار المصطنعة.
0: الرئيس يتمسك بمساحة واسعة للابتكار خشية أن تمنح القيود الأمريكية الصين أفضلية في هذا السباق.
2: من الصعب حقا إيجاد حل وسط، خاصة عندما لا تتدخل حكومة الولايات المتحدة نفسها. إذا نظرنا إلى كيفية امتلاكنا للتكنولوجيا النووية، نجد أن جميع تلك المختبرات كانت تدار من قبل حكومة الولايات المتحدة.
0: لكن القلق يتصاعد، فاستطلاعات الرأي تظهر أن 82% من الأمريكيين يشعرون بالقلق من سرعة تطور الذكاء الاصطناعي. الاجتماع قد يقرب وجهات النظر، لكنه لن يحسم الخلاف سريعا، فلا قانون مرتقبا قبل الانتخابات التشريعية في 3 نوفمبر. نادية البلبسي العربية، واشنطن.
3: طلبت سي ان ان وام اس ناو وبوليتيكو من القضاء الامريكي تمديد الحمايه التي تمنع ترامب من حظر دخول صحفيها البيت الابيض، بعدما اعاد قاض فيدرالي تصاريحه مؤقتا وسط اقتراب انتهاء الامر القضائي في 8 اكتوبر.
4: 3 مؤسسات إعلامية أمريكية مهددة بالطرد من البيت الأبيض بأمر رئاسي، والقضاء يتدخل لمنع القرار، إذ أعاد قاض فيدرالي مؤقتا تصاريح صحفيي سي إن إن وإم إس ناو وبوليتيكو بعدما حظر دخولهم إلى مقر رئاسة. لكن الحماية القضائية لن تستمر إلى الأبد، إذ ينتهي الأمر في 8 أكتوبر، ما دفع المؤسسات الثلاث إلى العودة للمحكمة بطلب يمنع الإدارة من إعادة فرض الحظر. المؤسسات الإعلامية تقول إن إجراءات الإدارة استهدفتها بسبب تغطيتها التي وصفها ترامب بأنها سلبية، وتعتبر أن الحظر يمس الحريات التي يكفلها التعديل الأول للدستور. في المقابل قدمت الإدارة مبررات مرتبطة بالأمن القومي، فيما قال وزير العدل تود بلانش إن ما وصفها بالتغطية الإعلامية أحادية الجانب تشكل مصدر خطر. ورغم إعادة التصاريح، أبقت الإدارة على قيود أخرى، بينها رفض السماح لسي إن إن بمرافقة ترامب على متن الطائرة الرئاسية خلال رحلة إلى تينيسي.
5: لا تترك أقوال البيت الأبيض وأفعاله مجالاً كبيراً للشك في أنه سيعيد فوراً فرض حظر كامل على سي إن إن وإم إس ناو وبوليتيكو إذا أتيحت له الفرصة.
4: ومع اقتراب 8 أكتوبر تتجه القضية إلى اختبار جديد. المؤسسات الثلاث تطلب من المحكمة إصدار أمر قضائي تمهيدي يضمن استمرار دخول صحفيها إلى البيت الأبيض طوال فترة نظر الدعوة، محذرة من احتمال إعادة فرض الحظر فور انتهاء الأمر المؤقت.
3: اختارت وزارة الحرب الأمريكية شركة بوينغ لتحصل على عقد تصنيع الجيل القادم من ما يعرف بالمقاتلات الشبحية، وتتجاوز قيمة العقد الذي حصلت عليه بوينغ 20 مليار دولار. وفور إعلان البنتاغون فوز بوينغ بهذا العقد، صعد سهم الشركة بأكثر من 3%. قتل مدنيون بينهم أطفال وأصيب عشرات آخرون جراء قصف طال بلدات في إقليم تيغراي الإثيوبي مع تقدم القوات الحكومية باتجاه عاصمة الإقليم ميكيلي وفق وكالة فرانس بريس. وتستمر المعارك مشاهدين بين القوات الحكومية وبين قوات تيغراي على جبهات عدة، فيما أعلنت القوات الموالية للحكومة أنها سيطرت على بلدة ألامات الاستراتيجية جنوب المنطقة، فيما أفاد سكان بأن بلدة مايتشيو الواقعة إلى الشمال تعرضت لقصف كثيف. تتواصل في فرنسا مظاهرات موظفي القطاع العام بالتزامن مع إضراب دعت إليه نقابات عمالية للضغط على الحكومة قبل إقرار مشروع موازنة عام 2027. وانطلقت المظاهرات في عدد من المدن بينها نانت ومرسيليا، فيما تشهد البلاد أكثر من 170 مظاهرة وتجمعا. وفي باريس خرج الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بزيادة الأجور والتنديد بتراجع القدرة الشرائية. نهاية النشرة، ونذكر بالعناوين. مصادر أمريكية تشير إلى تقدم ضئيل في المحادثات مع إيران.

الوسيط القطري يقدم مقترحا لتقريب وجهات النظر. القوات المسلحة اليمنية تنفذ أكثر من 400 عملية استهداف دقيقة خلال الساعات 24 الماضية ضد ميليشيا الحوثي. روبيو يلتقي نواف سلام في واشنطن ويؤكد دعم أمريكا للبنان وسيادته وضرورة الحد من نفوذ حزب الله وإيران. البنتاغون يختار بوينغ لتزويد البحرية الأمريكية بمقاتلات هجومية من الجيل التالي. نهاية هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.

0: نقف عند شخصية أحدثت أثراً ما زال قائماً.
1: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
0: لم يكن أثراً محصوراً بزمنه، بل أثراً ممتداً على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
1: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب السيتي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
0: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
2: سجال مع مشاري الزيدي الآن على شاشة العربية.
3: الظروف التي أدت إلى محاولة الاغتيال أو الانقلاب وصولاً إلى نجاح ثورة سبتمبر.
4: كان حكماً دائراً فرض الأتاوى وكانت ثقيلة على الناس.
3: مع اللواء أحمد قرحش عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقاً في اليمن. صحيح كان في هالة من القدسية تنسج حول شخصية الإمام يحيى ومن بعده الإمام أحمد ومن بعده الإمام البدر، حول قدرات خارقة عندهم كتفوق البشر.
4: كان فيهم شعوذة كثير جدا، كان يقولوا علي أحمد يا جنة. إذا كان اليمنيين بيقاتلوا على الأرض، كيف أنك تدي لهم أيضا ليحاربونا من السماء؟
3: شو سر الخلاف بالأسرة داخل الأسرة، أسرة حميد الدين؟
2: الذاكرة السياسية، الجزء الأول، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
5: ما الذي جلبك إلى اللغة العربية والثقافة العربية؟ كيف كانت الطريقة للانضمام إلى الاستخبارات؟
6: une opération d'espionnage, recueil du renseignement humain bien menée, c'est toujours une opération de séduction.
5: ما الذي تعلم عن الدور الفرنسي في وصول الخميني والثورة الإسلامية في إيران؟
6: En France, nous avons commis vis-à-vis de l'Iran toutes les erreurs possibles. On a commis une deuxième erreur, c'est de soutenir l'offensive militaire de Saddam Hussein. À mes yeux, le vrai chef d'Al-Qaïda, la grande époque d'Al-Qaïda, ce n'était pas Osama bin Laden, c'était Ayman Zawahiri.
5: من هو العدو الأكبر بالنسبة لفرنسا الذي يشكل تهديداً ويشغل بال الاستخبارات الفرنسية؟
2: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.

0: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال، وكما تعودنا معكم أيها الكرام والكريمات، فإننا من حين لآخر نقف عند شخصية أحدثت أثرا ما زال قائما، لم يكن أثرا محصورا بزمنه، بل أثرا ممتدا على مستوى الجغرافيا والتاريخ، على مستوى الأفكار والسياسات، على مستوى الوجدان والعقل. شخصيتنا لهذا اليوم، وحري بنا أن نستحضرها مع ما تسمعون وترون أيها الكرام من أخبار تنقبض منها الصدور في اليمن وجوار اليمن، حديثنا عن واحد من أعلام اليمن، لا بل من أعلام الجزيرة العربية، إلا ما أقول من أعلام العالم الإسلامي، العلامة محمد بن علي الشوكاني، قاضي القضاة الذي رحل عن عالمنا قبل زهاء قرنين إلا قليلة. لماذا نستحضره؟ هذا ما سنعرفه اليوم من خلال شريكنا على هذه المائدة الدكتور علي عوض القطب، المؤرخ السعودي. حياك الله دكتور علي.
1: الله يطول عمرك، سعيد بهذه الاستضافة.
0: الله يحفظك. على هذه المائدة كتابكم الفقيه والسلطة في الجزيرة العربية خلال القرن 13 الهجري، والحقيقة أنه كتاب مثير في عنوانه، شرحت ودرست علاقة الفقيه بالسلطة واستحضرت أكثر من نموذج، لكن خصصت للشوكاني فصلين من هذا الكتاب، هو الوحيد الذي خصصت له فصلين. تناولت بعض العلماء من نجد، وبعض العلماء من تهامة، وبعض العلماء من سرات عسير، لكنك خصصت فصلين كاملين عن الشوكاني. لماذا منحته هذه المساحة أكثر من غيره من العلماء؟
1: الشوكاني شخصية مفارقة للسائد وللوعي الديني في ذلك الوقت، وشخصية تعتبر شخصية ثقيلة جدا في الميزان العلم الشرعي. صحيح أن هناك الكثير من الدراسات التي تحدثت عن الشوكاني، تحدثت عن الشوكاني فقيها ومحدثا ومفسرا، وتحدثت عن منهجه في العقيدة، وتحدثت عن الكثير من من من من الميادين الشرعية التي طرقها، لكن كان هناك جانب مسكوت في حياة الشوكاني وهو ما يتعلق بالسياسة. الشوكاني كان في وقته كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن، وبالتالي كان لابد من الحديث عن هذا الجانب المسكوت، كيفية علاقته بالسلطة القاسمية في اليمن، علاقته بالأئمة اليمنيين، علاقته أيضا بالقوى السياسية خارج القطر اليمني، إضافة إلى مسألة أخرى مهمة وهي صراعاته الفكرية، وهي أيضا فكرية سياسية في نفس الوقت. يعني ربما كانت أيضا بصمات السياسة موجودة في هذه الصراعات، وبالتالي رأيت أن هذا الرجل الكبير قمين بأن يدرس في فصلين اثنين، على غرار أيضا بقية النماذج الأخرى سواء في الأحساء أو في منطقة عسير أو في المخلاف السليماني،
0: نعم، أو في نجد،
1: أو في نجد
0: شخصية الشيخ عبد اللطيف.
1: نعم،
0: الشوكاني يمكن اللي ساعد على هذا الشيء كونه مؤلف غزير، يعني هو اللي تأخذه في سياق التأليف لديه مكتبة كاملة، يعني يمكن على عكس بعض

0: المشايخ اللي تناولتهم أو العلماء في هذا الكتاب. وحقيقة هو شخصية لا نريد أن نستبق الأحداث، لكن فكرة معلش ممكن أستبق الأحداث في هذه فكرة أنه داخل المذهب الزيدي أو الطائفة الزيدية أو التيار الزيدي نجد هذه النماذج. يعني هل الشوكاني هو طبعا الحين بنشوف بنتناقش بعد شوي هل هو سني، هل هو زيدي، هل هو سلفي، هل هو يعني شخصية إشكالية، لكن فكرة أنه يطلع واحد من جوا المذهب الزيدي ويتمرد على المذهب الزيدي أقدم من الشوكاني أعتقد.
1: بلا ريب بلا ريب هناك الشوكاني هو يسير على خطى من سبقه من بعض الرموز وأعلام المذهب الزيدي أو الذين كانوا في بيئة زيدية محضة سبقوه ربما بعشرات العقود أو بعدة عقود وبعضهم بعدة قرون. ولعلك تعرف مثل العلامة ابن الوزير في التاسع الهجري،
0: نعم،
1: والحسن الجلال وصالح المقبلي وابن الأمير الصنعاني، كل هؤلاء كان الشوكاني يسير على خطاهم بلا ريب. فبالتالي هو ظاهرة الشوكاني كظاهرة خارجة أو إلى حد ما ليست في الإطار التقليدي للمذهب الزيدي، الشوكاني هو يسير أو يحتذي أو يحذو حذو من سبقه في هذا الجانب.
0: إذا تعيد هذا الأمر إلى أنه ليست مصادفة، كأنه المذهب الزيدي أو التيار الزيدي لديه إمكانيات ثورية فكرية، أتكلم مش بالمعنى السياسي.
1: في تقديري أنه المذهب الزيدي نفسه بالضبط لديه قدرات ذاتية تجعل الذين استغرقوا في هذا المذهب والذين اطلعوا على دقائقه وتفاصيله قد طبعا مع ضغط الواقع، ربما واقع اجتماعي أو سياسي ما، ربما قد تحدث تحولات في حياة الدارس لهذا المذهب، وهناك نوع من التعاليم في داخل أو في أحشاء هذا المذهب تساعد على وجود ظاهرة كالإمام الشوكاني. على سبيل المثال التثريب على المقلد أو التثريب على التقليد، أيضا الدعوة إلى الاجتهاد، الارتهان، فكرة الارتهان إلى الدليل، فكرة اعتماد الأحاديث ودواوين الحديث النبوي اعتمادها باعتبارها أصلا من أصول التشريع الإسلامي، هي في نهاية
0: على عكس الإمامية،
1: على عكس الإمامية التي لديها تعتبر تراث، هي لا تنظر إلى هذا التراث مطلقا ولا تعتبره. لكن الزيدية حظيت دواوين الحديث ومدونات الحديث والمسانيد بالقبول لديهم،
0: السنية،
1: نعم، بالقبول لديهم. فمن هذا المنطلق كانت مثل هذا التراث الضخم محفز لوجود ظاهرة مثل ظاهرة الشوكاني.
0: طيب الآن سنستعرض إن أذنت لي وأذن لي الكرام هذه البطاقة عن الشوكاني وندير حديثا حولها.
2: محمد بن علي الشوكاني علم من الأعلام ومجدد للفكر الإسلامي في اليمن، ولد في هجرة شوكان بمحافظة ذمار سنة 1759 ميلادية، وتوفي بصنعاء سنة 1834 ميلادية. أقام الشوكاني صرحاً علمياً وإرثاً فكرياً نادراً، ولم يترك أحد في تاريخ اليمن الحديث أثراً في العلوم الشرعية والاجتهاد كما ترك. تجسد منهجه في دعوته لنبذ التعصب المذهبي وفتح باب الاجتهاد وتفرده بمؤلفات أصبحت مراجع جامعة مثل نيل العطار وفتح القضير. خاض معارك فكرية حامية وواجه انتقادات حادة من علماء المدرسة الزيدية التقليدية بسبب خروجه عن المذهب وإبطاله للتقليد، كما عاب عليه بعض معاصريه شدة لهجته في نقد مخالفيه واستقواءه بالسلطة في مواجهة خصومه وارتباطاته العضوية بها. إرثه يمتد من الحديث والفقه إلى التفسير والأصول،

0: تجسد تجربة استثنائية جمعت بين موسوعية العطاء وشجاعة الطرح.
1: دكتور علي، أنا لفت انتباهي أنه عاصر ثلاث أئمة، ثلاث حكام فيما عرف بالدولة القاسمية.
2: صحيح.
1: هل هؤلاء الحكام وإن كانوا ينتمون إلى المذهب الزيدي وهم أصلا من السادة الأئمة، يعني بط السلالية، لكن منحوا هذا الرجل هذا الهامش، هل كانت الدولة أو شيء عرفنا ما هي الدولة القاسمية، ثم لماذا هل كانت دولة متسامحة فعلا أو تجنح إلى التجديد داخل المذهب الزيدي؟
2: أنا في تقديري أنه تفسير ذلك الإمام القاسم بن محمد هو المؤسس للدولة القاسمية في اليمن، أسسها بإخراج الأتراك العثمانيين فيما يسمى بالفتح العثماني الأول، كان ذلك تقريبا في سنة 1006 للهجرة. الإمام القاسم وأبنائه من بعده كانوا عبارة عن فقهاء حقيقيين وراسخين، راسخ المعرفة في المذهب الزيدي. استقوت هذه السلطة في القرن الحادي عشر والثاني عشر، وأصبحت تمد نفوذها تقريبا على كامل القطر اليمني. وكان من أهم الأسباب التي جعلت هذه الدولة قوية هو مسألة بيع البن اليمني. كان هناك وفرة مالية هائلة مكنت هذه السلطة من حشد الجيوش ومن التعبئة ومن قيام ركائز للدولة. وكان اليمن في ذلك الوقت تقريبا يكاد يحتكر هذه التجارة التي كانت تجارة تعتبر باهظة الأثمان، وكانت تنقل إلى موانئ أوروبا وآسيا وغيرها. الحاصل أنها في هذا الجو أو في هذا المناخ تنشأ حركة علمية كبيرة جدا. لكن مع توالي العقود أصبح الأئمة القاسميين لم يعودوا بمثل ما كان عليه أوائلهم في مسألة التضلع في الفقه الزيدي، أصبحوا أشبه ما يكون بالحكام السياسيين. حل الإمام الشوكاني حين جاء في عصر الإمام الشوكاني وقبلها بعدة عقود، بات هناك حكاما سياسيين، لم يعودوا أئمة بالمعنى الحرفي للكلمة بالدلالة الدينية. وبالتالي وبسبب هذا الضعف في المعرفة الدينية الزيدية تحديدا، احتاجت الدولة القاسمية لفكرة قاضي القضاة. من هنا نشأ منصب قاضي القضاة. ومن هنا كان قبل الشوكاني تقريبا فقط رجلين سبق في هذا المنصب. بالتالي هؤلاء الحكام الذين يعتبرون سياسيين أكثر من أي شيء آخر، كانوا أعطوا مجالا لمثل الإمام الشوكاني في أن يحتكر المعرفة الدينية وإلا في تقدير الشخصي لو كان الشوكاني على سبيل المثال معاصرا للأئمة السابقين الذين الممتلئين بالأيديولوجيا المذهبية الزيدية لكان الأمر مختلفا،
1: لما وجد ظاهرة الشوكاني.
2: نعم.
1: حسنا، طيب بعد الفاصل أيضا سنعود كرة أخرى لندخل إلى نافذة أخرى من نوافذ البيت الشوكاني. فاصل وجيز أيها الكرام، فلا تذهبوا بعيداً.

0: السابعة على الشاشة العربية.
1: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
3: أهلا وسهلا بكم من جديد في سجال. الحديث كان وما يزال عن علامة اليمن، العلامة محمد بن علي الشوكاني، قاضي القضاة في عهد الدولة القاسمية الذي عاصر 3 من حكامها أو أئمتها كما يقال في القاموس الزيدي، كان ذلك قبل 200 عام تقريبا. والحديث الممتع هو مع أحد الخبراء المتضلعين بهذه المرحلة وبهذه الشخصية، دكتور علي عوض آل قطب، المؤرخ السعودي. سنتناول الآن بعد أن طوفنا قليلا بالظرف الزمني الذي وجدت فيه ظاهرة الشوكاني اللي هي الدولة القاسمية، وشرحتها شرحا جيدا بسبب بعدها التجاري وتعاظم تجارة البن، تحول حكام اليمن هؤلاء من التقيد الشديد بالمذهب الزيدي إلى النظر إلى مصالح الدولة بشكل أكبر، لعل هذا هو الذي منح الهامش للشوكاني وأمثاله بحرية التفكير. هذا أنا ألخص ما تفضلتم به قبل قليل. الآن سنقرب المنظار أكثر لنعرف هل الشوكاني تعريفه المذهبي إيش؟ تعرف إحنا في الثقافة الإسلامية فلان الحنبلي، فلان الأشعري، فلان القادري، فلان نسبة الطرق الصوفية. بستعرض المادة هذه ثم أدع الحديث لكم.
4: هو نسف المذهب الهادوي من أول لآخره، من كل الفقه اللي عنده. مثلا في أشياء كثيرة، مسألة الضم والإرسال في الصلاة، مسألة حي على خير العمل في الأذان، كثير، يعني ما في شيء كان في المذهب الهادوي شافه مخالف للسنة إلا ما نسفها وفندها.
5: فألف كتاب إرشاد الغبي، بين فيه أن الآن مجمعين فقهاء، الآن مجمعين على عدم سب الصحابة.
6: أنا أربأ بأن ينسب يعني الإمام العظيم الشوكاني إلى الزيدية في أي حال وفي أي مرحلة من مراحل عمره. الرجل كان ضد الزيدية، وهو واحد من نسفوا أسس الزيدية من أساسها.
7: قال الشوكاني لعنه الله، قال مدحنا عليا فوق ما تمدحونه، إن الشوكاني معادي لأهل البيت ومعادي لأهل السنة. بيني وبينك ما هو ولا سني، هو مارق.
3: أنا أضحكني ما تفضل به هذا الفقيه الزيدي المتحمس محمد عبد العظيم الحوثي، يقول بيني وبينكم، يعني احنا نقول بيني وبينك الحين، هل الشوكاني زيدي ولا إيش؟
8: الشوكاني في تقديري أنه خارج عن التصنيف. ولكن نفي الزيدية بالمطلق عن الشوكاني هو لا أعتبره سليما. إذا ذهبت إلى المذهب الزيدي، ما هو مكمن الخطأ؟ مكمن الخطأ هو من التصور حيال الزيدية. ما هي الزيدية؟ الزيدية هي هي هي هي تاريخ عريض. إذا كنا سننظر إلى الزيدية بوصفها تعاليم الرسي، فربما تكون الإجابة بهذا الشكل، أنه الشوكاني خارج هذا. لكن حين ننظر إلى الزيدية، إذا رأيناها خارج ليست فقط الرسي، وإنما الرسي ويحيى بن حمزة والهاروني والإمام القاسم بن محمد وبقية العلماء أو الأئمة الكبار لمدة تقريبا أكثر من 1000 عام، هذا التراث الزيدي العريض جدا بفرقه، برموزه، بتراثه، بمسائله، سنتوقف حيال

حيال نفي أن يكون الشوكاني زيديا. الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب الزيدي. هذه المدرسة قديمة وعريقة

0: إخراج الشوكاني من هذا السياق الفكري أو نزعه بالكامل واعتباره شخصا منقلبا عليه برمته لا أراه دقيقا وليس موضوعيا بالمطلق،
1: خاصة ممكن معاضدة لهذا الكلام لو كان الأمر كذلك لما استعان به ثلاثة من أئمة الدولة القاسمية التي في النهاية دولة تحتكم إلى المرجعية الزيدية الثقافية. يعني صعب. يعني
0: صحيح، أنا ما يجعلني أقول بأنه لا يمكن نفيه من هذه أن هناك عدد من الإشارات أو الومضات التي تبين أثر الزيدية. يعني حين يتحدث مثلا عن في كتابه العقد الثمين في إثبات الوصية لأمير المؤمنين، يتحدث عن يثبت أن علي بن أبي طالب كان وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدحض الحديث الذي ذكرته عائشة بنت أبي بكر الصديق، ويقول بأن قول الصحابي قد يخطئ. حين يأتي ببعض المسائل التي تثبت مثلا على سبيل المثال فكرة الفرقة الناجية، يتحدث عن أن الفرقة الناجية هو كل من ليست فرقة بعينها، وإنما كل من تمسك بالأصلين الكتاب والسنة.
1: بالتالي ينفي مقولة أن الفرقة الناجية هم أهل السنة.
0: نعم. هو الحديث. نعم. وبالتالي كأنه يقول، هو باختصار شديد، هو الشوكاني هو عبارة عن عالم موسوعي كبير وضخم جدا ولديه تراث كبير، وبالتالي تأطيره أو قولبته في في في في مذهب معين لا أراه موضوعيا. أي
1: أيوة، وكأنه مثل ما تفضلت كأنه حالة جديدة أو اتجاه جديد. نعم. خارج أسوار التمذهب أو
0: صحيح صحيح، لكن أيضا نزع بالكامل من الزيدية كمذهب وكتاريخ وكتراث.
1: بس أنت قلت أن الزيدية هنا ليس بمعنى تعاليم الرسي. نعم. والهادوية.
0: نعم.
1: يعني كأن الزيدية أشمل من اختصارها أو اختزالها. صحيح. بالهادوية.
0: التراث الزيدي والمذهب الزيدي في صقور وحمائم وفي مقلدين ومجتهدين وتيار عريض جدا وواسع الأرجاء، ولا يمكن هو كمذهب تأطيره بدرجة كبيرة.
1: نعم.
0: لا يمكن.
1: الغريب أنه وجدنا البعض، تعرف حركة النفس الزكية الذي ثار على أبي جعفر المنصور هو أخوه إبراهيم في العراق ومحمد بن عبد الله في المدينة، تعاطف أو تساند هذه الحركة بعض الأئمة المحسوبين على أهل السنة، أو بل هم أئمة أهل السنة. صحيح. بالمعنى المذهبي، الإمام مالك والإمام أبو حنيفة، لكن هذا بحث آخر. أنا أريد أيضا أن تناقش زيديته. طيب خلينا نشوف موضوع سلفيته.
2: الشوكاني أم أعزائي يكون في علم الأعزاء صاحب منهج ومدرسة ومتأثر لعله كثيرا بمباني السلفية وبالخصوص مباني محمد بن عبد الوهاب مولانا.
3: الشوكاني محدث على مذهب المحدثين، هو والشيخ الصنعاني والمغربي كلهم من علماء الحديث الذين نفع الله بهم ونشروا السنة، ولا نعرف أنه من الزيدية.
1: يعني هذا الكلام يعيدنا إلى ما كنا عليه. الآن يتم استعادة الشوكاني، تعرف الصراع اللي صاير في اليمن هو صراع بين المقام الأول، صراع ظاهره سياسي لكن باطنه فكري، أو العكس، ظاهره فكري وباطنه سياسي. فيتم استعادة الرمزيات. يعني أنا أتذكر، لأن خضت كثيرا في الموضوع اليمني من بعض الضيوف والأكارم أو خارج هذه الأطر، تتم على المستوى القومي أو الثقافي استعادة شخصية الهمداني، نشوان الحميري، بل حتى سيف بن ذي يزن والعباهلة والأذواء ما قبل التاريخ، في سياق الحشد الثقافي والاجتماعي ضد الحوثي، ويتم استعادة شخصيات مثل الشوكاني. هل ترى أن الشوكاني وأمثاله ربما يكونون يعني تحت ضغط توظيف سياسي معاصر؟
0: ربما، لكن لكن لكن لكن حين ندرسه بشكل موضوعي، الشوكاني في نهاية المطاف كان مشدودا إلى اليمن، وكان محسوبا على هذه البيئة العلمية، ولذلك حتى الذين درسوه لا يوجد أي عالم خارج هذه البيئة الزيدية حتى.

0: تحديدا. وبالتالي وكان أكثر شخصية تأثرت أو تأثر بها الإمام الشوكاني كان العلامة عبد القادر بن أحمد الكوكباني، وكان يعتبر في ذلك الوقت هو أكبر عالم في صنعاء. توفي تقريبا في سنة 1207، وكانت مؤلفاته قليلة قياسا إلى اشتغاله بالتعليم تحديدا. وكان من بين طلبته النجباء مثل الشوكاني. فبالتالي لكن الشوكاني يعتبر في تقديري محسوبا على هذه البيئة، مخرج من مخرجات هذه البيئة، ولا يمكن إخراجه عنها أو فصله عنها.
1: طيب لماذا اللي سميته من صقور الزيدية في الكتاب، لماذا ينفون عنه زيديته بل يتهمونه بالمروق مثل ما مر معنا محمد عبد العظيم الحوثي؟
0: في طبيعي في مجال الأفكار وفي مجال المذاهب التاريخ يضيف التاريخ، ودائما ما تكون المذاهب مع ضغط التاريخ ومع الواقع السياسي والاجتماعي الموجود قد تنشطر المذاهب وقد تنشطر الأفكار وقد تتج، لكن اعتبار، وقد يكون هناك في الفكرة الواحدة يمين ويسار،
1: نعم،
0: وصقور وحمائم، لكن نزع طرف من الأطراف واعتباره ليس مخلصا لتلك الفكرة ولا يعتبر امتدادا لها، لا أراه حكما موضوعيا البت.
1: أي متى تم إدماج الشوكاني في المدونة السلفية؟ يعني تعرف هو كان كتبه تدرس يعني سواء في الجامعات زي جامعة الإمام أو خارج الجامعات، أنا أتذكر يعني حلق المشايخ، يعني هل هذا حديث ولا منذ أن مدح الدولة السعودية الأولى بقصائده الشهيرة؟
0: الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية، وتعتبر مؤلفاته من أولى المؤلفات التي طبعت، من أولى المؤلفات، خاصة مثل كتاب نيل الأوطار. وبالتالي وكان تقريبا يعني بسبب هذا الطرح الذي يتحيز إلى الدليل ويرتهن إليه، كان وجد لكتبه أثرا محمودا في البيئات السنية في خارج اليمن، وهذا هو السبب الذي يجعل، وحتى هذه اللحظة ما يجعل الشوكاني نتحدث عنه حتى اليوم هو هذه الرصانة العلمية وهذه الموسوعية وهذا الثراء الكبير جدا.
1: لكن هذه الرصانة العلمية حينما يتوغل الإنسان في سيرة الرجل يتحول من النظر إليه كعالم كبير ومجدد إلى النظر إليه كشخصية سياسية في الدولة القاسمية، وهنا ندخل في معترك صعب، يعني في أشواك. صحيح. يعني هذا الرجل العالم المترهب للعلم يبدو لنا في جبة رجل سياسي يحرض على إراقة الدماء، بل صلب خصومة، صلب بالمعنى الحرفي وليس بالمعنى المجازي. غاية الشكر لك الدكتور علي عوض القطب المؤرخ السعودي وصاحب هذا الكتاب الجميل الفقيه والسلطة، أنا أنصح بقراءته الجميع. كما أشكركم أيها الكرام على كرمكم ومتابعتكم لنا في رحلتنا مع الشوكاني بين وروده وأشواكه. مع السلامة.

0: عليك أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
0: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
2: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
6: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟
7: آيات الموارث أكثرها في سورة النساء، السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الأحكام، كما هو معلوم أن سيدنا رسول الله عنده تفويض بالتشريع.
6: هذا نص إلهي، وربنا نص أن هذا إلزام، فريضة، وصية، حدود لا نتعداها، وتأتيني بحديث أحد تقول هذا يعدل أو يستحدث.
7: أنا قلت لحضرتك أن ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. مراس في مصالح ثابتة، وبعض المسائل سابها لك انت.
6: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة؟
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
8: Hashtags following the stories shaping today's conversations.
9: Collaborative efforts like that.
8: Online and beyond.
9: That we've been able to have far greater impact.
10: We will not have clearly a progress without having a plan.
11: Behind every international headline is a much bigger story.
12: I love it. I see great comics.
11: And that is the story we bring you.
13: This war ceased to be a just war.
14: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
15: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
16: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
17: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
11: We follow the money, the markets, and the momentum.
18: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
11: Driving Saudi Arabia forward.
19: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
20: The ultimate global stage.
21: Lebanon should not be attacked.
22: A short time ago, the US military carried out massive precision strikes.
11: They're the architects of power, economics, and politics.
23: Stop the war in Ukraine.
24: Break their silence.
25: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
26: بخبرة تتجاوز 30 عاما، وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: السلام عليكم مشاهدينا، واهلا بكم في هذا الموجز من العربية. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه حدث تقدم ضئيل في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وذكر الموقع أن قطر طرحت مقترحا من صفحتين لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران. وقال مسؤولون أمريكيون لأكسيوس إن الرئيس دونالد ترامب كان مستعدا لتخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن أموال مجمدة، إلا أن الإيرانيين يطالبون بأمور لا يمكن للولايات المتحدة قبولها. كما نقل موقع أكسيوس عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها إن أمريكا وإيران ليستا مستعدتين لتقديم أي تنازلات في الوقت الحالي. قبل ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعرف ما إذا كانت إيران ستستسلم الآن، لكنه أكد أنها في وضع سيء للغاية. وأضاف ترامب أن القوات الأمريكية أخرجت من مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين كميات نفط تفوق ما قبل الحرب حسب تعبيره. أفادت مصادر عربية بأن قيادات حوثية نفذت عمليات سحب لأموال من البنوك المحلية اليمنية، ما تسبب في مخاوف لدى المواطنين اليمنيين من عدم توفر السيولة المالية في صنعاء بحسب مصادر العربية. جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام دعم بلاده للبنان وسيادته، مشددا على ضرورة الحد من نفوذ حزب الله وإيران، وأكد أن نزع سلاح الحزب يمثل بندا أساسيا في الاتفاق الإطاري، معتبرا أن على لبنان اتخاذ خطوات إضافية في هذا الملف قبل المطالبة بانسحاب إسرائيل من جنوب البلاد. أكد رئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن بلاده تسعى إلى تعزيز دفاعاتها ضد الطائرات الروسية المسيرة بعد صعوبات في اعتراضها أثناء تحليقها على ارتفاعات عالية. وأشار زيلينسكي إلى دخول الصواريخ الاعتراضية الأوكرانية الخدمة القتالية مع الإقرار بأن معدل اعتراضها لا يزال غير كاف. تتواصل في فرنسا مظاهرات موظفي القطاع العام بالتزامن مع إضراب دعت إليه نقابات عمالية للضغط على الحكومة قبل إقرار مشروع موازنة عام 2027. وانطلقت المظاهرات في عدد من المدن بينها نانت ومارسيليا، فيما تشهد البلاد أكثر من 170 مظاهرة وتجمعا. وفي باريس خرج الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بزيادة الأجور والتنديد بتراجع القدرة الشرائية. نهاية الموجز مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.